بكم مشاهدينا، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية لتداعيات الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية. البداية مشاهدينا من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، حيث أعلنت عن انتهاء أو الانتهاء من أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. وذكرت سينكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات أيضا لزرع ألغام. وشملت الضربات مواقع في بندر عباس والأرك وقشم وجاسك وتشابهار، فيما قالت وكالة التسنيم إن الهجوم استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيريك. وقالت مصادر عربية إن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. المصادر أضافت أيضا أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد سفن تجارية وناقلة النفط بالمضيق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. مسؤول أمريكي مشاهدين أكد في تصريحات للعربية اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن. وقال المسؤول الأمريكي أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين، وأشار إلى أنها لم تؤدي لأضرار كبيرة. بالتوازي أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية. وأكدت أيضا في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد. كما أصدرت الداخلية البحرينية تنبيها بوجود خطر وتدعو أيضا للتوجه إلى أقرب مكان آمن. أما في الكويت فقد أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالمسيرات معادية إثر عدوان إيراني. وأضاف في بيان أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

0: من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. إلى أي مدى هناك رضا إذن داخل الإدارة الأمريكية عن النتائج التي حققتها الضربات داخل إيران حتى هذه اللحظة؟ وما الذي نعرفه أيضا عن طبيعة هذه الأهداف إذا ما كان هناك أي تحديثات جديدة؟
1: ليس هناك تقييم واسع من القيادة المركزية أو وزارة الدفاع حول نتيجة هذه الهجمات التي قامت بها القوات الأمريكية، ولكن البيانات الصادرة من قبل القيادة في تامبا تقول أن الأمريكيين هاجموا منصات، هاجموا أيضا بنى تحتية للحرس الثوري الإيراني، هاجموا أيضا بعض الرادارات، وكل هذا هو من ضمن البنى التحتية التي أعاد الإيرانيون بناءها خلال الأسابيع القليلة الماضية. ربما يكون من المفيد الإشارة إلى أن القوات الأمريكية شنت حملة واسعة استمرت أكثر من 10 أيام قبل أسابيع للتأكد من أن الإيرانيين ليس لديهم أي بنية تحتية من الممكن أن يستغلوها لتهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز.
0: نعم.
1: ولكن الإيرانيين عادوا وبنوا

0: بعض هذه القدرات. واليوم قال الرئيس الأمريكي أيضا أن هذا بالفعل ما استهدفوه، لأن الإيرانيين عادوا إلى تهديد الملاحة في المياه الدولية.
1: طيب، والآن بيير يعني بعد إعلان سنتكوم إكمال سلسلة هذه الضربات ضد إيران بنجاح، هل يعني ذلك أن واشنطن وصلت إلى سقف عملياتها ضد إيران في هذه المرحلة، أم أن يعني مسألة عودة هذه الضربات ضد إيران ستبقى مطروحة في مقبل الأيام أيضا؟
0: ليس هناك تصريح حاسم من قبل الرئيس الأمريكي أو من قبل القيادات العسكرية، ولكن يجب أن ننظر ربما إلى أن الهدف الأساسي بالنسبة للرئيس الأمريكي هو التأكد من أن الناقلات والسفن تستطيع العبور في منطقة مضيق هرمز بسلام من دون أي تهديد إيراني. ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية هو أن الإيرانيين أصابوا أقلهم 3 ناقلات وسفن، شكلوا تهديد واضح لحرية الملاحة عندما حاولوا أيضا زرع بعض الألغام في المياه الدولية، وهذا يعني بالنسبة للأمريكيين أنه يجب مواجهة هذا التهديد. لو وصل الأمريكيون إلى القناعة خلال الساعات القليلة المقبلة أن الإيرانيين ليست لديهم قدرة بعد على شن هذه الهجمات على منطقة مضيق هرمز، ربما يكتفون بذلك، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يعطي الآن خطة الحصار البحري وعزل إيران اقتصاديا وتجاريا يعطيها الأولوية.
1: يعني هذا هو السؤال الأهم بيير، يعني الآن عودة واشنطن إلى الضربات العسكرية، أين تضع بالضبط استراتيجية الحرب الاقتصادية التي تبناها ترامب ضد إيران؟
0: إنها أولا هذا يعني أن الرئيس الأمريكي منذ عدة أيام وضع نوع من خطة تقوم على متابعة الحصار البحري وفرض عزلة اقتصادية وتجارية على النظام الإيراني وملاحقة الأصول والأموال التي يضعها النظام الإيراني حول العالم. لذلك تراجع الكلام عن التهديد العسكري وأعطيت الأولوية للحصار البحري والعزل الاقتصادي، وقد بذل الأمريكيون جهودا كبيرة خلال الأسبوع الماضي وأيضا يوم الاثنين أمس بتوقيتنا ويوم الثلاثاء، عندما تحدث وزير الخزانة إلى نظرائه في روسيا وفي الصين وأيضا مع مجموعة الـ20 خلال القمة التي عقدت في نورث كارولينا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاول إقناع هؤلاء الأطراف للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هناك تجاوب واضح من المجموعة الأوروبية، ولكن لم يكن هناك التجاوب الذي ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية من الصين وروسيا. لذلك يبحث الأمريكيون الآن الأساليب المطلوبة لمتابعة عزل إيران، وربما نرى خلال هذا الأسبوع الكثير من العقوبات على بنوك وأصول وربما أطراف ومنظمات تساعد النظام الإيراني على جني الأموال.
1: طيب، وداخليا بيير، يعني هل يواجه رئيس ترامب أيضا أي قيود داخلية دستورية كانت أو من الكونغرس على استمرار هذه الضربات أو توسيعها حتى ضد إيران، وأين تنتهي أيضا صلاحياته يعني فيما يخص هذا النوع من العمليات العسكرية؟
0: إنه من صلاحيات الرئيس وأيضا من واجبات الرئيس بحسب الدستور الأمريكي هو أن يدافع عن مصالح وعن جنود الولايات المتحدة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين. يستطيع الرئيس الأمريكي أن يتابع عملية نشر القوات في المنطقة، أي في منطقة الشرق الأوسط، ويستطيع أيضا أن يقول أن هذه الضربات التي قام بها كانت فقط دفاعا وردا على تهديد واضح من قبل الإيرانيين لحرية الملاحة وأيضا للجنود الأمريكيين. نبقي في البال أنه منذ 48 ساعة شن الإيرانيون هجوما صاروخيا واسعا على الأردن، وكانوا يستهدفون الجنود الأمريكيين المنتشرين في المملكة الأردنية. إذن الرئيس الأمريكي يملك هذه الصلاحية، وهو لا يعتبر الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في حالة حرب.
1: حتى وإن كانت هذه العمليات تتوافق مع صلاحياته كما تفضلت بيير، لكن هل هناك أي مخاوف من أن تتحول مواصلة هذه العمليات العسكرية ضد إيران في هذه المرحلة إلى عبء انتخابي سواء على ترامب أو حتى على الجمهوريين، خصوصا إذا انعكست يعني على أسعار الوقود، على تكاليف المعيشة، وحتى إذا أدت إلى خسائر في صفوف القوات الأمريكية؟
0: لقد تراجع التأييد للحرب

0: الحرب هذا ضد إيران في صفوف الناخبين الأمريكيين بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. عند بداية هذه الحرب أي في شهر 3 كان هناك تأييد عال، وكانت الوعود من قبل الرئيس الأمريكي، وكان هذا أيضا ما ينتظره الأمريكيون، هو أن تنتهي هذه العملية خلال أسابيع. ولكن الأمريكيين تراجعوا عن تأييدهم لهذه العملية إلى نسبة 30% خلال عملية الإطالة، وبالتالي شعر الأمريكيون أن هذه العملية العسكرية لم تنتهي بالسرعة التي يريدونها، كما أن هناك انعكاس واضح على الأسعار، خصوصا أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يلومون حرب إيران بهذا الغلاء الذي يتحمله المواطن الأمريكي. لذلك هناك عبء في ذلك انتخابي على الحزب الجمهوري بشكل خاص، ولكن الرئيس الأمريكي قال إنه غير مهتم بنتائج الانتخابات، وهو لا يعتبر أن هذه مسؤولية انتخابية يجب أن يتحملها. وربما يجب أن نفكر أن الرئيس الأمريكي ليس مرشحا في هذه الانتخابات، والرئيس الأمريكي هو في آخر ولايته. طبعا هو يفضل أن يكون هناك كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون، أكان في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ولكنه يستطيع أن يتعايش مع كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، يريد فقط أقل إزعاج.
1: نعم. طيب، وبالتالي هل يوجد أيضا في المقابل الديمقراطيون استغلال هذه الأزمة بين واشنطن وطهران للضغط أكثر على الجمهوريين؟
0: نجح الديمقراطيون بدون شك خلال الأسابيع الماضية في رفع نسبة النجاح في هذه الانتخابات والسيطرة بشكل خاص على مجلس النواب. آخر الإحصاءات تشير إلى أن الديمقراطيين يتقدمون بعدة نقاط في استطلاعات الرأي، والناخبون يقولون أنه تقريبا بنسبة 47% سوف يصوتون للديمقراطيين، مقابل وذلك بحسب بعض الإحصاءات مقابل 43% للجمهوريين. وبالتالي حظوظ الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب أصبحت جيدة أكثر من أي وقت آخر. ولكن الجمهوريون يريدون القول للناخبين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي والكونغرس الجمهوري تمكنوا من تقديم الكثير من الإنجازات، وهم بدلا من أن يتحدثوا على موضوع الغلاء هم يتحدثون على مكافحة الجريمة ومكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون التركيز على عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون أيضا التركيز على أن هناك الكثير من الأمن المستتب على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى الجريمة في بعض المدن خصوصا في العاصمة الأمريكية واشنطن تراجع بشكل كبير جدا بسبب الإجراءات التي قام بها الرئيس الأمريكي.
1: طيب بير، بالتوازي مع هذا التوتر القائم الآن بين واشنطن وطهران في المنطقة، هل صدرت أي تحذيرات أو توجيهات جديدة للرعايا الأمريكيين في المنطقة، وما طبيعة هذه التحذيرات إن وجدت على الأقل يمكن أن نستشف منها ما قد تحمله الأيام المقبلة في المنطقة؟
0: وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تحذير للمواطنين الأمريكيين في كل منطقة الشرق الأوسط في الوقت ذاته بعد بدء العملية العسكرية، أي في منتصف النهار بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أشارت إلى أن حالة التوتر مرتفعة وأن هناك مخاطر كثيرة في أن يصبح السفر مسألة صعبة، وهي حذرت الأمريكيين في المنطقة وطلبت منهم أن يأخذوا الاحتياطات المطلوبة وأن يتصلوا بالقنصليات والسفارات عند الضرورة. وبالتالي تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار هذه المخاطر الناجمة عادة عن عمليات عسكرية، وهي تخشى إجمالا من ليس القصف الإيراني بشكل خاص، إنما تخشى من السواعد في منطقة الشرق الأوسط من أن تكلفهم إيران بالقيام بعمليات إرهابية مثل عمليات الخطف أو القتل.
1: نعم. إذن من واشنطن كنت معنا مراسل عربية بير غانم، شكرا لك بير على كل هذه المعلومات والتوضيحات. مشاهدينا، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بملاحقة أي كيان يدعم النظام أو النظام الإيراني، منوها إلى أن حلفاء واشنطن أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. الوزير الأمريكي قال إن إيران غير قادرة على الوصول للدولار حاليا، وتوعدها بالضغط أكثر حتى تكون مستعدة للتوصل لاتفاق.

0: Many of our allies came forward and said, we will do whatever is necessary because they understand that Iran is in an economic death throes and that the Iranian snake, having had its head cut off, that once the body stops contorting, then they will come to the table. So the more they help us, the more they help in this conflict. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
1: وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران، مؤكدا أن بكين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
0: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said, with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. We will see how they follow through.
2: إيران معادلة جديدة تضعها واشنطن أمام المصارف التي تتعامل مع طهران في حملة عقوبات، تقول الخزانة الأمريكية إنها ستكون أسبوعية وتبدأ بالبنوك. الجديد ليس العقوبات على إيران، بل تحويلها إلى عملية متواصلة تستهدف طهران، وكل حلقة تساعدها على الوصول إلى المال، أي الانتقال من معاقبة إيران إلى معاقبة من يساعدها ماليا. هنا تكمن قوة السلاح الأمريكي، فالبنك الأجنبي لا يحتاج لفرع بالولايات المتحدة حتى يعتمد على النظام المالي الأمريكي، يكفي أن يرتبط ببنك يتيح تسوية المدفوعات بالدولار. ومن هنا تستطيع واشنطن الضغط على مؤسسة خارج أراضيها عبر تهديد وصولها إلى البنية المالية الأمريكية، وهي قوة العقوبات الثانوية وتفعيل لمصطلح منبوذ اقتصادية. ومع عقوبات جديدة كل أسبوع، لا يعود الخطر مرتبطا بالبنك المعاقب اليوم، بل بمن قد يكون التالي غدا، ما قد يدفع مؤسسات مالية إلى تقليص تعاملاتها مع إيران مسبقا خشية الوقوع في دائرة العقوبات، ومنها تضيق مساحة المناورة أمام البنوك، ويتحول الدولار لأداة ضغط استراتيجية على القنوات المالية لطهران. لكن ذلك لا يعني توقف التجارة الإيرانية، فطهران بنت خلال سنوات العقوبات شبكات للالتفاف عليها تشمل الوسطاء وشركات الواجهة والتجارة غير المباشرة والعملات غير الدولارية وقنوات مالية موازية. لذلك لا يبدو الهدف الأمريكي إيقاف كل الأموال الإيرانية بقدر ما هو جعل كل عملية مالية أكثر كلفة وأبطأ وأكثر خطورة، فاستمرار العقوبات يرفع حالة عدم اليقين ويجعل إعادة تقييم العلاقات مع إيران أمرا دائما. يبقى الاختبار الأكبر في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، إذ أن اتساع العقوبات إلى مؤسسات أكبر مرتبطة بتجارة طهران قد يحول سلاح الدولار من أداة لعزل إيران إلى اختبار أوسع لقدرة واشنطن على فرض قواعدها المالية خارج حدودها.
1: معنا مشاهدينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، ومعنا من نيوجيرسي البروفيسور رفيق قانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل سوما، ومعنا أيضا من المنامة المحاضرة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر. أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذه التغطية، واسمحوا لي أن أبدأ معك من نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، إذا حاولنا قراءة ما بين السطور لفهم ما يجري، يعني هل انتقلت الولايات المتحدة اليوم عمليا إلى استراتيجية أوسع لإضعاف القدرات الإيرانية، أم أن ما جرى في هذه الليلة لا يخرج عن إطار ما سبقها من ضربات وعمليات مشابهة في الفترة الماضية ضد إيران؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام.

0: يريده الرئيس ترامب من إيران بوقف أي عملية تقوم بها ضد حلفائنا في المنطقة وشركائنا في المنطقة، مثلا محاولة ضرب الأردن. يريد أن يتخذ أي إجراء ممكن أن يتخذه عسكريا تجاه إيران، لأنه يعتبر بأن إيران تهدد أمن حلفائنا في المنطقة وأمن الولايات المتحدة. لذلك لن يسمح لإيران بأن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو للمصالح الأمريكية في المنطقة.
1: وهو ما يبدو أن إيران لم تستوعبه حتى الآن بعد ضرباتها التي أو اعتداءاتها التي طالت أيضا دولا في المنطقة. وهنا أسأل دكتور حسام جابر أحمد. دكتور حسام، يعني عطفا بداية على تواجدك في البحرين، يعني هل يمكن أن تشير لنا بداية إلى ما حدث خلال الساعات الماضية، وإذا ما كنتم أيضا قد استشعرتم أي خطر جراء هذه الاعتداءات الإيرانية، خصوصا بعدما صدر من إعلان من الداخلية البحرينية؟
2: شكرا استاذ احمد على هذه الاستضافه الكريمه، وتحيه لك وتحيه لضيوفك وتحيه للمستمعين المشاهدين. احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبحكمه قيادتنا وبسواعد ابناء مملكه البحرين في قوى الدفاع البحرين منذ 28 فبراير وحتى قبل ذلك وحتى خلال هذه الضربات الغاشمه التي استهدفت مملكه البحرين باليوم، نشعر بالأمان والاستقرار ونشعر بمدى الجاهزية العالية التي تظهرها قوى دفاع البحرين ومنظومتها الدفاعية الجوية العالية جدا في صد هذه الاعتداءات الآثمة والعدوانية على مملكة البحرين. لذلك هناك استهداف ممنهج وعدائي من الجانب الإيراني تجاه مملكة البحرين دون مبرر أو مصور لهذه المحاولات اليائسة في جر المنطقة إلى صراع أو إلى توسيع نطاق الصراع، ولكن ولله الحمد مملكة البحرين تؤكد دائما على جاهزيتها العالية في صد هذه الاعتداءات الغاشمة وإثبات للعالم كله أن مملكة البحرين قادرة على الدفاع عن أرضها وعن شعبها وعن سمائها وعن كل ما تمتلكه من قدرات تسخرها لهذه الإمكانيات.
1: نعم. طيب دكتور حسام، ولكن أعذرني على المقاطعة، ولكن دكتور جابرييل الآن يقول إن من ضمن أهداف هذه الضربة الأمريكية على إيران هي رسالة قوية لإيران بأن استهداف مصالح أمريكا وحلفاء أمريكا أيضا في المنطقة لن يمر دون رد. ترى لماذا لم تستوعب إيران هذه الرسالة حتى الآن؟
2: أنا أعتقد أن الرئيس الإيراني منذ قليل صرح تصريح جدا هام يجب أن نأخذه في الاعتبار، وهو يدل على مدى الضعف الداخلي والتشتت الداخلي في الجانب الإيراني وعدم قدرتهم على صياغة رؤية مشتركة واحدة للتعامل مع التداعيات في المنطقة. يعني الرئيس الإيراني منذ قليل أشار إلى أن إذا عادت أمريكا والتزمت فإن إيران ستقابل ذلك بالمثل فورا، وأركز على كلمة فورا بأنه هناك محاولة من جانب الإيراني إلى استمالة الجانب الأمريكي لعدم التصعيد، ولا ترغب أو لا يرغب الجانب الأمريكي الإيراني في التصعيد مع الجانب الأمريكي. وهذا ما لاحظناه، يعني اليوم الاستهداف حق للأردن الشقيق ولدولة الكويت الحبيبة وإلى مملكة البحرين الغالية على القلوب الجميع، وأيضا إلى أربيل، يؤكد بأن إيران لديها مثل ما يقولون ضعف استراتيجي خطير جدا في مواجهة الجانب الأمريكي. هي لا تستطيع مواجهة الجانب الأمريكي، وهي تدعي العنتريات الكاذبة في وسائل الإعلام عبر قدراتها وإمكانياتها، والتي تثبت الواقع أو يثبتها الواقع أنها لا تمتلك أي إمكانيات، بل تمتلك ضعف متزايد مع مرور الوقت. وهذا أيضا اسمح لي إذا شاف أستاذ أحمد على عجالة، يعني إيران ما طالت وتماطل في الالتزام بوعودها وتعهداتها الدولية بشأن سواء مذكرة التفاهم ومذكرة إسلام أباد أو غيرها من ما قارت فيه بأنها ستلتزم إذا طوعيا إلى تقديم برنامجها النووي، ستلتزم فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، ولم تلتزم بأي من التزاماتها أو وعودها. وهذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني،
1: صحيح،
2: سواء الحالي أو رئيس الإيران الأسبق.
1: وهذه نقطة مهمة أيضا سنقولها بعد قليل لضيفنا دكتور نبيل العتوم، لكن عطفا إلى ما أشرت إليه من تصريحات للرئيس الإيراني الدكتور حسام، دعنا نستمع إذن، حيث أن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان كان قد قال إن إيران ستعود لمذكرة التفاهم فورا إذا قامت أمريكا بالمثل. نتابع.
3: أصرح بوضوح أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فإن إيران ستستجيب بالتعامل بالمثل على الفور. على عكس الولايات المتحدة، تمتلك بلادي سجلا ناصعا في الوفاء بالتزاماتها ومعاهداتها.

0: الدولية، وطالما تصرفت استنادا إلى المبادئ التي تحكم القانون الدولي.
1: دكتور نبيل عتوم، أهلا بك معنا في هذه الساعة أيضا. وقبل الحديث عن مذكرة التفاهم، كيف تقرأ بداية طبيعة الرد الإيراني على هذه الضربات الأمريكية؟ هل تحاول طهران بحسب قراءتك إيقاع خسائر بالفعل في الجانب الأمريكي أم لا؟ يعني هي تبحث عن رد محسوب فقط يحفظ ما الوجه دون تجاوز الخطوط الحمر إذا صح التعبير؟
2: صباح الخير استاذ احمد، تحياتك ولضيفك ولضيف الاعزاء. اولا يعني الموقف الايراني يمكن ادراجه وفق خمس مسارات اساسيه. الجانب المسار الاول هو ايران معنيه بالرد لكن ليست معنيه بحرب شامله، وهدف التصريحات الايرانيه هو استعاده الردع ومنع واشنطن من جعل الضربات المتكرره هي امر اعتيادي في الاجنده الامريكيه ضمن ما يسمى باستراتيجيه الضغط العسكري المتدرج من خلال استخدام الضربات لاضعاف القدرات العسكريه واقناع النظام الايراني بانه استمرار في توظيف ورقه هرمز وتحديد امن الملاحه والمماطله يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والرد الإيرانية. الأمر الثاني، القواعد العسكرية هي الهدف الأرجح بالنسبة للجانب الإيراني مع محاولة ضبط الخسائر لتجنب انفجار شامل. يعني هي تضرب هنا وهناك عبر ما يسمى بالصواريخ العبثية ولإثبات قدرات أن إيران ما زالت لديها قدرات ميدانية على خلاف ما تدعي واشنطن من فقدان إيران ل 80% من قدراتها العسكرية والصاروخية، وبالتالي هذه الضربات الأمريكية تشكل فرصة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني لاستعراض القوة ولرفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هرمز هي ورقة التصعيد ربما قد تكون التالية، لكن مع الالتزام بخط مهم جدا علينا الانتباه له أستاذ أحمد، أنه خطاب ترامب لم يعد يركز فقط على إجبار إيران للعودة إلى إطار التفاهم، بل التلويح بالحاجة إلى ضرر واسع ببنية النظام إذا استمر في التصعيد، وفرض معادلة واشنطن تريد أن تكون ضربتها هي نهاية الجولة. نعم. وتحذير طهران مسبقا من أنه الرد الإيراني رح يقابل بتصعيد أكبر. أيضا هرمز بات خط أحمر أمريكي، لأنه استمرار في زرع الألغام واستهداف الملاحة أصبحت إلى جانب النووي هي في قلب مبررات العمل العسكري الذي ممكن أن تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. المسار الثالث بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية هي رفع سقف التهديد قبل التنفيذ. طيب. بمعنى اللغة الإيرانية شديدة القسوة، الإيرانيين عودون على الخطاب الراديكالي لكن هناك سلوك براغماتي دائما على الأرض وهي جزء من الحرب النفسية، وقد يكون طبعا الرد الإيراني الفعلي أكثر انضباطا كما تفضلت خشية من رد الفعل الأمريكي الذي قد يكون حازما هذه المرة. نعم. طهران أيضا المسار الخامس أن طهران تريد معادلة الردع وليس الانتحار، يعني الرد ضروري أمام الشعب الإيراني وأمام الوكلاء، لكن الدخول في مواجهة شاملة قد يدمر ما تبقى من مقدرات النظام الإيراني، ولذلك هم راح يحاولوا يستخدموا التصعيد الجزئي لتحسين الموقع التفاوضي ومحاولة اختبار الولايات المتحدة الأمريكية وابتزازها في مرحلة قادمة، خاصة أنه الجانب الأمريكي الآن يحاول أن يمارس استراتيجية ردعية نفسية من خلال الحديث أن الهجوم الأكبر هو ينتظر الجانب الإيراني وتقوم على إبقاء النظام الإيراني،
1: وهذا ما حذر منه ترامب بالتحديد. دكتور نبيل، يعني أشكرك على هذه القراءة الشاملة والوافية. دكتور جبريل صومة، كنا تابعنا قبل قليل معك ومع ضيوفي أيضا مع المشاهدين تصريحات الرئيس بشكيا التي أشار فيها إلى استعداد بلاده للعودة إلى مذكرة التفاهم مرة أخرى، وهنا قد يتساءل البعض يعني لماذا تتحدث الإدارة الأمريكية عن مواصلة الضغط على إيران وإجبارها على توقيع اتفاق طالما أن هناك أيضا بالفعل اتفاق إطار تعرض إيران العودة إليه؟
3: المطلوب من إيران الاستسلام الكامل لإرادة الرئيس ترامب. القوات الأمريكية في شهر فبراير دمرت القواعد العسكرية الإيرانية، دمرت المواقع الصاروخية، دمرت المواقع النووية والسفن الحربية، والرئيس ترامب مستعد لأن يتخذ نفس التدابير في هذه المرة إذا ما وجد بأن المصالح الأمريكية تتضرر بأعمال إيران، لذلك الرئيس مستعد لاتخاذ أي إجراء ضد إيران. هذه ما يقوم به اليوم هو جزء من سياسة الرئيس ترامب بردع إيران ومنعها من الإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

0: والضرر بحلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط.
1: نعم. طيب هناك أخبار عاجلة فقط اسمعوني اسمحوا لي بالإشارة إليها الآن. مسؤولون أمريكيون الآن لأكسيس يقولون سنستهدف ناقلة نفط إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أيضا يقول المسؤولون الأمريكيون لأكسيس الجيش الأمريكي استهدف ناقلتي نفط إيرانيتين. دكتور حسام أقول لك هذه النقطة، يعني كيف تقرأ هذه المعادلة وتقيمها؟ أيضا استهداف ناقلة نفط إيرانية من الولايات المتحدة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران.
2: هذه استراتيجية أمريكا من الانتصار. يعني اليوم سياسة إيران في إغلاق مضيق هرمز أو انتهاكها الصارخ لاتفاقية قانون البحار لعام 1982 بتهديد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتهديد وترهيب الملاحة البحرية، واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصار مماثل، ولكن حصار على الموانئ الإيرانية حتى تعدل إيران عن سياستها وعن سلوكها العدائي الممنهج اتجاه المجتمع الدولي ككل. الآن هذا تصريح جديد يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى رد الفعل مقابل الفعل الإيراني، مقابل الاستهدافات الإيرانية للسفن المارة في مضيق هرمز، سواء كانت هذه السفن خليجية أو دولية أو من أي دولة كانت، سيكون هناك استهداف للسفن الإيرانية وبالتالي تكبيد خسائر للجانبين. وهذه مسألة خطيرة جدا، اسمح لي أن أشير لها على عجالة، لأن عملية الاستهداف المتبادل للسفن عبر مضيق هرمز هي عملية خطيرة لأنها ستؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
1: نعم.
2: وليس فقط على مسألة مضيق هرمز، وليس على مسألة ردع إيران عن الاستمرار في هذا النهج العدائي. لذلك أتمنى أن لا يحدث هذا الأمر، وأتمنى أن يعود الاستقرار إلى حركة الملاحة الحركة الاقتصادية في مضيق هرمز، لأن الاستهداف للسفن ليس لها مبرر سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي في عملية الاستهداف المتبادل، خاصة أن هذا يرتبط بالاقتصاد العالمي ولا يرتبط فقط باقتصاد المنطقة. الأمر الثاني وهو خطير جدا أيضا، اليوم الاستهدافات الإيرانية هي الاستهدافات الأمريكية إلى إيران هو رسالة موجهة للحرس الثوري وليست موجهة للجانب السياسي في إيران. يعني في قراءة إلى تصريحات بازشكيان، بازشكيان يمثل التيار السياسي الذي يسعى إلى التفاوض، ولكن هناك التيار الآخر الذي لا يسعى إلى التفاوض وهو التيار المتشدد والتابع للحرس الثوري.
1: نعم.
2: وبالتالي ضربات اليوم القاسمة على هذا على بحر عمان، الشريط الساحلي لإيران على بحر عمان وعلى مضيق هرمز، يؤكد أن هناك استهداف للجانب الحرس الثوري بالأساس لعدول لمحاولة إجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات و القبول بما تم التفاهم عليه، في تأكيد على أن الجانب الأمريكي يسعى إلى فرض معادلة الاستقرار في المنطقة وفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن دون أي شروط إيرانية، وقبول المذكرات التفاهم لإسلام أباد كما وضعت على إطارها الذي تم التفاهم بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني.
1: نعم.
2: لذلك اليوم التصعيد في الداخل الإيراني هو ما يجب أن يحسن داخليا.
1: طيب، ولكن دكتور حسام أظهر مقاطعة، يعني السيد جابرياسو قبل قليل يقول إن المطلوب من أمريكا من واشنطن أو عفوا من إيران الآن هو ليس توقيع على مذكرة تفاهم جديدة وإنما الاستسلام الكامل، فهل ترى أن هذه مقاربة منطقية ومقبولة لدى الإيرانيين؟
2: يعني هذه الحديث قال الرئيس الأمريكي وهو نوع من أدوات الضغط على الجانب الإيراني للقبول بمذكرة التفاهم كما تم التفاهم عليه، وليس القراءة الإيرانية التي تم الترويج لها إعلاميا. يعني اليوم المذكرة تم التوقيع عليها وسمعنا قراءات إيرانية مغايرة لواقع الاتفاقية سواء فيما يتعلق بالبند الخامس أو عدد من البنود الأخرى. لذلك الطلب الأمريكي واضح جدا هو الاستسلام، وليس أنا أعتقد في وجهة نظري أن الاستسلام بمعنى القبول بما تم التفاهم عليه، وليس الاستسلام بمعنى تسليم الأرض وتسليم السلاح وعدم، بل على العكس من ذلك، فتح مضيق هرمز في أسرع وقت.
1: نعم.
2: والذهاب نحو التفاوض على البرنامج النووي الإيراني أو الملف النووي الإيراني فيما يتعلق بتسليم الشحنة المخصبة في اللي هي تتعلق بما يقارب 400 كيلوغرام.
1: نعم.
2: اللي هي مخصبة إلى ما فوق 60%. فالحديث في هذا السياق هو عملية الضغط على المفاوضين في مسألة الاستسلام، وليس الاستسلام بمعنى الاستسلام التام بتسليم الأرض أو بتسليم السلاح أو بتسليم أي آخر من الأمور، بالإضافة إلى نقطة مهمة وهي الأذرع الإيرانية في المنطقة وتجريدها من قدراتها في عملية مواجهة التحديات القادمة.
1: نعم. طيب دكتور نبيل عتوم، يعني هذه المعادلة التي أشرنا إليها الآن، استهداف ناقلة نفط إيرانية من واشنطن مقابل كل سفينة تهاجمها إيران، هل ترى فيها معادلة رادعة

0: للإيرانيين لعدم استهداف نواقل النفط الأخرى أو مرة أخرى في منطقة الخليج؟ باختصار لو سمحت.
1: يعني هي هي هي ضغط على النظام الإيراني، لأن الرسالة للنظام هي واضحة، أنه كل عملية اعتداء سوف تؤدي إلى مزيد من خسارة قدرات إيران، خاصة فيما يتعلق بالقطاع النفطي اللي بشكل أهمية حيوية بالنسبة للجانب الإيراني. وبموازاة ذلك، ربما هذه المعادلة الردعية قد تنتقل إلى أمر آخر، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إرسالها، بمعنى أنه كل عمليات استهداف حتى لموقع حيوي مهم ومحوري مثلا في دول مجلس التعاون الخليجي لا سمح الله، إذا استهدفت مثلا بنى اقتصادية مهمة، منشآت نفطية، غازية، محطات تحلية، قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد بالمثل. بس بدي أعود إلى نقطة مهمة ذكرتها فيما يتعلق بالاستسلام أستاذ أحمد. الآن هذا يقوي شوكة الحرس الثوري الإيراني عندما تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، ويضعف التيار التفاوضي أو الجناح التفاوضي الذي ينادي بإيجاد مقاربة مع الولايات المتحدة قائمة على تقديم شيء من التنازلات بهدف رفع الجزء للعقوبات وعلى الأرصدة المجمدة، وبالتالي إحداث انفراجة داخلية. هذا ينظر إلى الطرف أو الجناح العسكري المتشدد بأنه هذا هو لن يتم ذلك إلا في حال الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا بطرح فرضية مهمة جدا أنه كلفة الحرب سوف تكون أهون عليهم من كلفة الاستسلام. وعلى هذا الأساس ما زال أو سوف يمارس الحرس الثوري المراوغة التفاوضية لكسب الوقت، بحيث أن إيران لا تحتاج بالضرورة إلى انتصار تفاوضي سريع فيها منع واشنطن من تحقيق استسلام اقتصادي سريع وإطالة المفاوضات للحصول على تخفيف جزء الحصار أو مبيعات نفطية أو إفراج مالي دون تقديم جميع التنازلات دفعة واحدة.
0: نعم، وبالتالي أنت ترى أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية أو غير التي نعم. ترغب فيها الإدارة الأمريكية حاليا. طيب ضيف الكرام، تفضل معي، سأعود لكم من جديد. إذا مشاهدينا، حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي استهدافه مواقع جديدة في إيران بعد محاولة طهران مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وأفرادا عسكريين أمريكيين في المنطقة.
2: احنا قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أي أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
0: أعود إليكم ضيوف الكرام. سيد جابرييل صومة، يعني كل ما شاهدناه في هذه الليلة من ضربات أمريكية على إيران، أين يضع كل ذلك الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب قبل أسابيع قليلة؟ هل باتت هذه الحرب الاقتصادية أداة موازية للعمل العسكري، أم أن اللجوء مجددا إلى القوة يعكس محدودية الرهان على العمل العسكري أو القوة العسكرية وحدها في إخضاع إيران؟
3: العقوبات الأمريكية على إيران يبدو بأنها تعمل جيدا. التصعيد الأمريكي تسبب بتراجع العملة الإيرانية. إذا نظرت إلى قيمة الريال الإيراني تجد بأنه انهبط إلى أدنى مستوى له. كذلك فيما يتعلق بغلاء الأسعار وبصورة خاصة المواد الغذائية في إيران، الناس صاروا يشتروا الطعام بالتقسيط. الأخبار التي تنشرها الصحف الأمريكية تشير على أنه الإيرانيين يشترون بالتقسيط الأكل، يعني ما عندهم إمكانيات لشراء الأكل بالكامل للوجبات الكاملة. فإذا هناك مشكلة كبيرة في غلاء الأسعار في إيران. المواد الغذائية، المواد المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل كبير. تصور مثلا بلد مثل إيران فيه حوالي 90 مليون نسمة، توقف الاستيراد، توقف التصدير، توقف وصول المواد الغذائية. إذا هناك مشكلة اجتماعية كبيرة في إيران، ولكن المسؤولين الإيرانيين لا يهتمون بمصلحة شعبهم، مصلحتهم

0: تأتي في الدرجة الأولى. لذلك الرئيس ترامب ينوي أو يعمل على تغيير النظام في إيران بالكامل.
1: طيب دكتور حسام، لا أدري كنت أتفق مع سيد جابرييل صوم أم لا، لكن إذا كانت العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية تعمل جيدا كما يقول سيد جابرييل، فلماذا عاد ترامب مرة أخرى إلى الخيار العسكري؟ هل في ذلك مؤشر أيضا إلى أن استراتيجية الضغط الاقتصادي لن تحقق أهدافها بسرعة المطلوبة؟
2: أستاذ أحمد، أنا لي قراءة تختلف قليلا عن بعض المتحدثين حول ضربات الأمريكية. أنا أعتقد أن ضربات الأمريكية منذ 28 فبراير إلى اليوم هي ضربات، وحتى ضربات الإسرائيلية في عام 2025 في 12 يوم هي ضربات عملية إنهاك عسكري. بمعنى آخر، اليوم إذا ما التزمت إيران بالتفاهم حول البرنامج النووي أو الملف النووي الإيراني، فالسياسة الأمريكية قائمة على التصعيد والإنهاك. هي تعطيك فرصة أو أمد معين للتفاهم، فإذا لم تقم بالتفاهم ففي هذه الحالة تقوم بعملية الضربة العسكرية مرة أخرى، فتعيد إنهاك القدرات العسكرية الإيرانية. يعني كلما حاول الجانب الإيراني أن يؤكد على إمكانية إعادة بناء قدراته العسكرية مرة أخرى والاستعداد للمواجهة، يقوم الجانب الأمريكي بعملية تدمير هذه الاستعدادات وإنهاكه بعملية عودته مرة أخرى إلى محاولة البناء للقدرات العسكرية. وبالتالي هذه عملية مدروسة في الجانب العسكري في مواجهة نظام مثل النظام الإيراني لا يلتزم بأي تفاهمات أو لا يسعى إلى أي تفاهمات، بل يعمل على عملية المراوغة. الجانب الآخر وهو الحصار الاقتصادي، وبالتالي عملية إنهاك اقتصادي وإنهاك عسكري تؤدي إلى واحدة من أمرين: إما تغيير السلوك الإيراني تغييرا واضحا ومؤثرا، لأن السلوك الإيراني هو الأساس وليس عملية إسقاط النظام كما أشار الرئيس الأمريكي وكما أشارت الإدارة الأمريكية عدة مرات، أننا ليس لا نستهدف إسقاط النظام ولكن نستهدف تعديل السلوك الإيراني. فنحن نلتزم بالنص الرسمي الذي أشار عليه، خاصة أن عملية إسقاط النظام يتطلب إيجاد البديل المناسب الذي يتوافق مع طبيعة الوضع في إيران. فخلال الفترة الماضية لم نشهد بزوغ لمفهوم نظام بديل للنظام الحالي أو حتى تهيئة أطراف لتولي هذه المناصب أو حتى دعم أطراف محددين، حتى وإن كان الحديث عن ما يتحدث عنه ابن الشاه أو غيره من الشخصيات، ولكنها غير مدروسة واقعيا في التأثير الداخلي في الوضع الإيراني، لا تحظى بهذا التأييد وهذا القبول، لم يتم الترويج لها بشكل واضح في الجانب الإيراني. فأنا أعتقد أن ما يتم فعليا حاليا من الجانب الأمريكي عملية تغيير في السلوك الإيراني بالأساس عبر استراتيجيتين رئيسيتين: استراتيجية الإنهاك العسكري واستراتيجية الإنهاك الاقتصادي. والحصار يؤتي قدرات عالية، ولكن الحصار الاقتصادي يتطلب فترات زمنية أطول نسبيا، لأن عملية لأن إيران تمتلك حدود كبيرة جدا سواء بحرية أو حدود برية. يعني نتكلم عن مساحة شاسعة لإيران، وتمتلك قدرات اقتصادية داخلية حتى لو كانت بدائية، ولكنها تهيئ لها الوضع للاستمرار مدى زمني معين قد يمتد لثلاثة أشهر أو ستة أشهر. طيب، دون أن يحدث لها إسقاط للنظام أو تغيير حقيقي للسلوك، خاصة مع الانقسام الداخلي بين تيار يسعى للتفاوض وتيار آخر يسعى للتشدد، والتصريحات الأمريكية التي قد يراها الشارع الإيراني مستفزة إذا ما استخدمنا المصطلحات التي أشار لها الرئيس.
1: نقاط لافتة دكتور حسام، اسمح لي أن أقولها لدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، ما تتعرض له إيران الآن هو مزيج من الإنهاك إذن الاقتصادي والإنهاك العسكري أيضا. هل سيؤدي ذلك إلى تغيير سلوك إيران أم إلى سقوط النظام الإيراني؟
3: أنا بدي أعطيك القراءة الإيرانية أستاذ أحمد. القراءة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول كالتالي: تقول أنه كل الإجراءات الأمريكية هي تستهدف في نهاية المطاف هو تفكيك النظام الإيراني برمته عن طريق تجريده من أوراقه الردعية تباعا. لأن الاستراتيجية الأمريكية هي من تسهم في ذلك، وبالتالي يمكن القراءة الإيرانية تقوم على أساس المعطيات أو النتائج أو التغذية العكسية الراجعة للاستراتيجية الأمريكية والقائمة على أربع محاور أساسية. المحور الأول هو استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود والضغط المتواصل، وطبعا فرض مزيد من العقوبات والأموال المجمدة والتجارة الخارجية بهدف تقييد أو تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب أو إعادة بناء قدراته العسكرية.

0: عسكرية وبالتالي إنهاكه بهذه الناحية. الأمر الثاني هو ما يعرف باستراتيجية الضغط العسكري المتدرج عبر استخدام الضربات العسكرية لإضعاف القدرات النووية وإقناع النظام الإيراني بأنه لا يوجد لديه خيارات في حال التصعيد سوى خسارة المزيد من أدوات القوة. نعم. ثم بعد ذلك ممارسة سياسة أو استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك كل هذه الضغوط الاقتصادية والمالية والتجارية تتراكم على الجانب الإيراني بحيث تصبح كما يقول التيار العسكري أو الصقور المتشدد كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام، وبالتالي نحن أمام ما يعرف بتكامل الأدوات. نعم. ترامب لا يحتاج إلى اختبار هذه المسارات، يمكنه الضرب عسكريا والضغط اقتصاديا والتفاوض في الوقت نفسه، والهدف الأساسي تحقيق أمرين، هو تحقيق هدف تفاوضي إجبار الجانب الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات وشروط استسلام كما تريدها واشنطن. نعم. والرهان على الداخل الإيراني، لأن أخطر عناصر هذه الاستراتيجية أن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول هذا الضغط الخارجي لأزمة شرعية قد تؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي الإيراني برمته. وبالتالي الخيارات أمام الإيرانيين كما يقول التيار العسكري الصقوري ليس القبول بالمقاربة اللي بيطرحها الرئيس الإيراني بتقديم تنازلات، لأن هذه التنازلات نهايتها سوف يكون ليس تعديل السلوك. نعم. ولا تغيير السلوك الإيراني بقدر ما هو تفكيك النظام الإيراني برمته. بأخذ مثال على ذلك ما حدث في يوغوسلافيا، بأنه كان هنالك ضغط اقتصادي، ضربات عسكرية أول شيء ثم ضغط اقتصادي، وبعد سنة انهارت يوغوسلافيا، وبالتالي هم يتخوفون من مثل هكذا السيناريو. نعم. وبحاولوا يسقطوا على الواقع الإيراني، ونقطة الضعف الحقيقية هي في انفجار الوضع الداخلي، وبالتالي بحاول يستبق ذلك فيما يعرف به.
1: لكن هناك دكتور نبيل من يخشى أن هذه الاستراتيجية ربما تؤدي إلى نتائج عكسية، تؤدي إلى زيادة التفاف الشارع الإيراني والشعب الإيراني حول النظام على خلفية أن ما يحدث في البلاد هو عدوان خارجي الآن في هذه المرحلة،
0: أو استراتيجية حافة الهاوي. النظام الإيراني قد يلجأ إلى استراتيجية حافة الهاوي عن طريق التصعيد مع الخارج من خلال معرف بتضخيم المخاطر وأن هنالك ضربة عسكرية. وبالمناسبة الإيرانيين الحرس الثوري لديهم قناعة بأن الضربة آتية لا محالة، سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب إسرائيل، عليهم استعداد لذلك. ولذلك طلع حسن روحاني قبل أيام عديدة حكى نقطة مهمة جدا علينا الانتباه لها، حذر من التيار العسكري الصقوري المتشدد الموجود في إيران اللي بيقوم على نبوءات الهذيان المهدوي، اللي بيستعجل المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويعتقد أنها سوف تمهد لعودة إمام الزمان. وقال بأنه ينبغي الاهتمام بهذه النقطة وعدم إغفالها بشكل كبير جدا، لأنه هذا التيار موجود بثقله واللي بيقود إيران حاليا.
1: نعم. سيد جبريل صومة، يعني تكامل الأدوات التي تحدث عنها دكتور نبيل بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية أيضا لإخضاع إيران، لكن ماذا إذا لم تتراجع إيران بعد كل هذا الضغط العسكري والاقتصادي؟ ما هي الخيارات المتبقية أمام الرئيس ترامب؟
2: لا أعتقد بأن الضغوط العسكرية وبصورة خاصة الضغوط الاقتصادية هي التي سوف يكون لها الدور الفعال في تغيير سياسة النظام. الرئيس الأمريكي ما عنده يعني نية للقيام بعمل عسكري ضد إيران، يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن هذه الطرق لا تعمل في الوقت الحاضر، لذلك تجده يضع ضغوط اقتصادية على إيران، ويعتقد بأن هذه الضغوط كافية لتغيير سلوك النظام الإيراني.
1: نعم. طيب دكتور حسام، بعض دول الخليج عملت خلال السنوات الماضية على خفض التوتر مع إيران، هل تعتقد أن يعني هذا الرصيد الدبلوماسي قادر على حمايتها في مرحلة ما من تداعيات المواجهة الحالية؟ هل تجدي هذه الاستراتيجية حاليا مع إيران بشكلها الحالي، إيران التي أفرزتها الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة كما يقال التي يقودها أو تقودها عناصر أكثر تشددا مما سبق حاليا، أم أن منطق الحرب في اعتقادك يمكن أن يتجاوز كل التفاهمات السياسية السابقة التي عقدتها دول الخليج مع طهران؟
3: أنا أعتقد أستاذ أحمد أن الحكمة الخليجية الأردنية في ضبط النفس لأعلى مستوى شهدناه منذ 28 فبراير إلى اليوم يدرس على مستوى عالي جدا، لأن هذا الضبط النفس أثبت للعالم قدرات عالية جدا لدى دول المستعمر الخليجي والأردن في امتصاص الأزمات

0: التعامل معها بحكمة دون الانسياق أو الانجرار وراء التصعيد والمواجهات العسكرية التي تؤثر سلبا على عملية التنمية والازدهار والتقدم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد دول مجلس التعاون الخليجي أنها ليست طرفا في هذا الصراع حتى تقحم نفسها في هذا الصراع، بل على العكس دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أخذت سياق دعم الجهود السلام والاستقرار في المنطقة ودعم عمليات عدم التصعيد. لذلك دعت مرارا وتكرارا الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم توجيه ضربات قاسمة ودعوتها دائما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والحوار، ودعت الجانب الإيراني أيضا إلى هذا الجانب، ودعمت جهود وساطة باكستان وقطر وعمان في عملية والرباعية الدولية في عملية إيجاد حلول لهذا المأزق الذي يشهده المنطقة. ما تزال دول مجلس التعاون الخليجي تراهن على أن ما يزال هناك الحل الدبلوماسي هو الأساس في مواجهة هذه التحديات وهذا الصراع، وأن على الجانبين تقديم مرونة أعلى في عملية تقديم تنازلات حتى نخرج من هذا التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى آثار كبيرة جدا ليس فقط على المنطقة بل على العالم ككل، وشهدنا الآثار المترتبة على إغلاق مضيق هرمز وتهديد حركة الملاحة في باب المندب وغيرها من الأماكن، وأيضا عملية الضربات المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني وآثارهم السلبية على المجتمع الدولي ككل. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي تراهن وما زالت تراهن على أن السلام هو الخيار الأفضل للجميع، وأن على الجانبين أن يسعوا عبر التفاوض إلى إنهاء حالة الصراع وحالة الاحتدام في العلاقات بين الجانبين للعودة إلى ما قبل 28 فبراير من هدوء واستقرار في هذه المنطقة، والابتعاد عن شبح المواجهات العسكرية الأبعد بالتصعيد الأعلى من هذا المستوى والدخول في نفق يعني مظلم لا نعلم ما سيكون مآله فيما بعد.
1: نعم دكتور نبيل، كنت قد أشرت قبل قليل إلى مسألة التعويل على الانتفاضة الشعبية لتغيير النظام في إيران، لكن بصورة عامة هل تعتقد أن النظام الإيراني الآن في هذه المرحلة يواجه أخطر تهديد وجودي له منذ تأسيسه عام 79، أم أنه ما زال يمتلك يعني من الأدوات ما يكفي لمنع تحول هذه المواجهة إلى تهديد مباشر لبقائه؟
2: لا هو الآن يواجه أكبر تحدي منذ تأسيس ما يسمى بالثورة الإسلامية، وبالتالي الاستراتيجية الإيرانية قائمة الأستاذ أحمد على الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران تقول أنها، وذكر ذلك الرئيس الإيراني، وضعت خطة لمدة سنتين وهي فترة انتهاء الرئيس الأمريكي، تعيد ترتيب الاقتصاد أولا بحيث تذهب الموارد إلى المتطلبات الأساسية والطاقة والمؤسسات الحيوية التي تسند هذا النظام، مع ضرورة الاستعداد كما تحدث المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في الرسالة المنسوبة له، تحدث عن أهمية ترشيد الاستهلاك وتحدث عن أهمية إعطاء الأولوية لإدارة الاقتصاد بشكل ناجع بحيث يستطيع مقاومة العقوبات والحصار، وكأنه يستشعر أو لديه قناعة بعدم الوصول إلى أي مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والخطورة الكبرى هو تحميل الشعب الإيراني كلفة الصمود. يعني الآن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، الجانب الإيراني يتحدث عن وصوله إلى 35%، معلومات غير رسمية إيرانية تتحدث عن 66%، الرئيس الأمريكي يتحدث عن 300%، التقارير الدولية تتحدث عن 180% ارتفاع السلع والمواد الأساسية والغذاء والدواء من 15% إلى 400%، نتحدث عن مشكلة الطاقة، الطوابير اللي بتوقف أمام محطات البنزين على امتداد كيلومترات للحصول على عدة لترات لتعبئة السيارات، أزمة الكهرباء، أزمة الغاز، إغلاق أكثر من 13,000 مصنع، تضرر أيضا قطاع البتروكيماويات بشكل 40% من خارج الاقتصاد الإيراني، تضرر الاقتصاد الساحلي، 1.9 مليون من الإيرانيين انضموا إلى جيوش العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مشاكل عديدة يعاني من المجتمع الإيراني، وهذا عدا عن تراجع القوة الشرائية. هذا قد يبقي النظام الإيراني ماليا وأمنيا قائما لفترة محدودة في الوقت اللي تصبح فيه حياة الناس أكثر بؤس وأكثر حرمان. نعم. بتجي حتى بتلاحظ حتى في هنالك، أنا بشوفه عبر الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، بيعرضوا قاعدين بيع الكلى، وليس كما تفضل الدكتور جبرائيل فقط بيشتروا الطعام بالتخصيص، بيبيعوا الكلى،
1: وهذا دليل على تردد الأوضاع الاقتصادية، وربما هو ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية حاليا.

في إطار حربها وضغوطها المفروضة على النظام الإيراني. إذن هذا ما سمح به الوقت، نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم ضيوفي من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. شكرا لك أيضا من اليونيفرسيتي البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي.

0: اليابانية تعلن اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 صواريخ بمناطق نائية.
1: The Iranian snake having had its head cut off, that once the body stops contorting, then they will.
0: وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بملاحقة أي كيان يدعم إيران ويتوعدها بمزيد من الضغط.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن نجاحها بتنفيذ سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. الضربات الأمريكية استهدفت بندر عباس، لارك، قشم، جاسك، شهبهار وبرجا لإدارة الموانئ في سيريك. القوات المسلحة الأردن

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة، نخصص جلها إذن لمتابعة الضربة الأمريكية الأحدث على إيران. البداية من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، حيث أعلنت عن الانتهاء من أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. سنتكوم ذكرت في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات زرع ألغام. وشملت الضربات مواقع في بندر عباس ولاراك وقشم وجسك وتشابهار. وقالت وكالة تصنيم إن الهجوم استهدف برجا تابع لإدارة الموانئ في سيريك. وقالت مصادر العربية إن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. المصادر أضافت أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط بالمضيق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. وهاجم الجيش الأمريكي ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا لأكسيوس فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة نفط إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما طالت الهجمات الثلاثاء 100 هدف إيراني. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا في الضربات الأخيرة. نتابع مع مراسلنا من العاصمة الأمريكية واشنطن بيير غانم معنا في هذه الساعة. بيير أهلا بك معنا. إذن الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة ضربات عسكرية ضد النظام الإيراني، ماذا نعرف عما أسفرت هذه الموجة الجديدة؟
1: ليس هناك تقييم دقيق من القيادة المركزية حول هذه الضربات ونتائجها، ولكن من الواضح أن الأمريكيين كانوا يحاولون معالجة إعادة بناء الإيرانيين لقدراتهم العسكرية في منطقة مضيق هرمز. ضربوا رادارات كانوا يبنونها من جديد، ضربوا مخازن الأسلحة. هناك الكثير من الصور التي تشير وقد نشرتها القيادة المركزية أنهم قصفوا مراكز إطلاق صواريخ منصات، وقصفوا أيضا واستعملوا الصواريخ البعيدة المدى من نوع توماهوك ضد أهداف إيرانية. هناك عدد كبير من الأهداف الذي أصيب، وليس هناك تأكيد ولكن هناك استنتاج واضح أن الإيرانيين عندما قاموا بعملية الرد وقصفوا على مناطق عدة خصوصا في الأردن، قام الأمريكيون أيضا بملاحقة مصادر النيران وقصفوا مصادر هذه النيران.
0: نعم، أكسيوس تحدثت قبل قليل بيير على أن الضربات هذه كان فيها ضربتين ضد ناقلتين نفط إيرانيتين. الحديث هنا عن قواعد اشتباك جديدة، أن الإيرانيين إذا ضربوا أي ناقلة نفط أو عرقلوا مرور الناقلات في هرمز ستقوم أمريكا بضرب الناقلات الإيرانية؟
1: يجب أن ننتظر تأكيد من

0: مسؤولين أمريكيين بشكل رسمي أن يقولوا ذلك، خصوصا الرئيس الأمريكي. ولكن ما أشارت إليه هذه الأخبار تشير إلى أن الأمريكيين قصفوا ناقلة موجودة داخل مرفأ في إيران ولم تكن تحاول العبور في منطقة مضيق هرمز، ويبدو أن الأمريكيين يحاولون استعمال بعض الوسائل لضرب قدرات إيرانية وتوجيه رسالة للإيرانيين ليرتدعوا عن تهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز.
1: ترامب كان هدد النظام الإيراني بأنه إذا رد على هذه الهجمات بأنها ستواجه ضربات أقصى. إيران استهدفت الليلة الأردن والبحرين والكويت وأيضا أربيل، هل هناك موجة أخرى تالية؟
0: الرئيس الأمريكي كان واضحا في كلامه، ولكن لو نظرنا إلى الفارق بين كلامه وبين أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب القول أن ترامب أكد أنه سوف يصعد في سلم التصعيد، وكل قصف إيراني سوف يستتبعه قصف أمريكي، وهذا ما هو منتظر. ولكن ربما تكون أيضا الصورة الأخرى مختلفة وهي حقيقية أيضا، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بسلامة العبور في منطقة مضيق هرمز، وما فعلته اليوم هو قصف لهذا التهديد ومصدر التهديد، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف عند هذه النقطة. الأمر الآخر المهم هو أن الإيرانيين بالفعل قصفوا مواقع وحاولوا استهداف جنود ومواقع أمريكية، لكنهم فشلوا، وتمكن الأمريكيون من خلال الدفاعات الجوية المتوفرة وهي كثيرة في المنطقة من حماية جنودهم. إذن ليست هناك أي دواع لدى الرئيس الأمريكي ليصعد من الموقف العسكري. أولوية الرئيس الأمريكي هي وضع الضغط الاقتصادي على إيران وليس العملية العسكرية.
1: نعم بيير، كان هناك تحذير للرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط، هل هذا التحذير روتيني بروتوكولي في هكذا حالات، أم فيه شيء ينبئ على أن هناك شيئا مختلفا هذه المرة؟
0: صدر هذا التحذير في الوقت ذاته عندما بدأت القيادة المركزية شن العمليات العسكرية ضد المواقع الإيرانية. ما أرادت وزارة الخارجية أن تقوله للرعايا الأمريكيين هو أن إمكانية حصول تصعيد أو عمليات خطف أو تهديد لأمن المواطنين الأمريكيين يصبح أعلى عندما تكون هناك هجمات أمريكية على مواقع إيرانية. يتخوف الأمريكيون ليس من القصف الإيراني، إنما يتخوفون من أن تستعمل إيران السواعد في منطقة الشرق الأوسط للقيام بهجمات على مواطنين أمريكيين أبرياء.
1: بيير غانم من واشنطن العاصمة، شكرا جزيلا. إذن أعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي الأردني، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأنه لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. مسؤول أمريكي أكد في تصريحات للعربية اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن، وقال المسؤول الأمريكي إن الهجمات لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين، وأشار إلى أنها لم تؤدي لأضرار كبيرة. كذلك أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية، وأكدت أيضا في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. أضاف البيان الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وأفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة أربيل في كردستان العراق، إحداها بمنطقة سوران شمال شرقي المحافظة والثانية بمحيط مدينة أربيل. أضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار

0: حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي استهدافه مواقع جديدة في إيران بعد محاولة طهران مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وأفراد عسكريين أمريكيين في المنطقة.
1: احنا قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى المسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
0: دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة بالولايات المتحدة دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. كذلك تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بملاحقة أي كيان يدعم النظام الإيراني، منوها إلى أن حلفاء واشنطن أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. الوزير الأمريكي قال إن إيران غير قادرة على الوصول للدولار حاليا، وتوعدها بالضغط أكثر حتى تكون مستعدة للتوصل لاتفاق.
2: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary because they understand that Iran is in an economic death throes and that the Iranian snake having had its head cut off, that once the body stops contorting, then they will come to the table. So the more they help us, the more they help in this conflict. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
0: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أيضا إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران، مؤكدا أن الصين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
2: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. We will see how they follow through.
3: معادلة جديدة تضعها واشنطن أمام المصارف التي تتعامل مع طهران في حملة عقوبات، تقول الخزانة الأمريكية إنها ستكون

0: الأسبوعية وتبدأ بالبنوك. الجديد ليس العقوبات على إيران، بل تحويلها إلى عملية متواصلة تستهدف طهران، وكل حلقة تساعدها على الوصول إلى المال، أي الانتقال من معاقبة إيران إلى معاقبة من يساعدها ماليا. هنا تكمن قوة السلاح الأمريكي، فالبنك الأجنبي لا يحتاج لفرع بالولايات المتحدة حتى يعتمد على النظام المالي الأمريكي، يكفي أن يرتبط ببنك يتيح تسوية المدفوعات بالدولار. ومن هنا تستطيع واشنطن الضغط على مؤسسة خارج أراضيها عبر تهديد وصولها إلى البنية المالية الأمريكية، وهي قوة العقوبات الثانوية وتفعيل لمصطلح منبوذ اقتصادية. ومع عقوبات جديدة كل أسبوع، لا يعود الخطر مرتبطا بالبنك المعاقب اليوم، بل بمن قد يكون التالي غدا، ما قد يدفع مؤسسات مالية إلى تقليص تعاملاتها مع إيران مسبقا خشية الوقوع في دائرة العقوبات. ومنها تضيق مساحة المناورة أمام البنوك، ويتحول الدولار لأداة ضغط استراتيجية على القنوات المالية لطهران. لكن ذلك لا يعني توقف التجارة الإيرانية، فطهران بنت خلال سنوات العقوبات شبكات للالتفاف عليها تشمل الوسطاء وشركات الواجهة والتجارة غير المباشرة والعملات غير الدولارية وقنوات مالية موازية. لذلك لا يبدو الهدف الأمريكي إيقاف كل الأموال الإيرانية بقدر ما هو جعل كل عملية مالية أكثر كلفة وأبطأ وأكثر خطورة، فاستمرار العقوبات يرفع حالة عدم اليقين ويجعل إعادة تقييم العلاقات مع إيران أمرا دائما. يبقى الاختبار الأكبر في الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، إذ أن اتساع العقوبات إلى مؤسسات أكبر مرتبطة بتجارة طهران قد يحول سلاح الدولار من أداة لعزل إيران إلى اختبار أوسع لقدرة واشنطن على فرض قواعدها المالية خارج حدودها.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن نجاحها في تنفيذ سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. الضربات الأمريكية استهدفت بندر عباس، لاراك، قشم وجاسك وتشابهار وبرجا لإدارة الموانئ في سيريك. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 صواريخ بمناطق نائية. وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بملاحقة أي كيان يدعم إيران ويتوعدها بمزيد من الضغط. شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
2: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
3: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في

0: وقت كان الصراع السياسي على شب بين قوى سياسية مختلفة بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
4: أنا كنت قائد أول لواء لواء الثورة اليابني الأول.
3: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
4: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
3: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
4: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
3: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: اليوم راح نتكلم على إساس بيكو، بس قبل ما أروح على إساس بيكو، في لغط على موضوع وثيقة كامبل اللي قالوا أنها عام 1907 وأن هناك حصل اجتماع واستدعوا المنظمة الصهيونية في ذاك الوقت وحصل اتفاق على تقسيم المنطقة العربية إلى قسمين. مدى صحة وثيقة كامبل اللي تكلموا عليها؟
1: والله قضية مخجلة، أنا رديت عليها في حينها. من تقول بها قال عقد اجتماع لمدة سنتين. إيه؟ بالله عليك، فيه حكام ورؤساء وزارات ووزراء، لا وشيء اجتماع سري سري لمدة سنتين، فكلام يعني لا يعقل، ومعروف منطلقات من يقول به في هذه التيارات المؤدلجة تبحث عن عدو.

0: تريد أن تبرر الإخفاقات وغيرها، بالتالي هذا كلام يعني ابحث عنه لن تجد له مكان. إنما دائما هذه يسمونها، شوف في فارق بين المس انفورميشن والدس انفورميشن. المس انفورميشن تطلع كذبة كاملة، بالتالي لما يبحث الناس سهل اكتشافها إنه ماكو شيء. الدس انفورميشن أسوأ. الدس انفورميشن تدور اسم حقيقي، مكان حقيقي، وبعدين تنحرف به للكذب، وبالتالي كلام يعني لا يستحق الرد عليه. وهذا ضمن نظرية المؤامرة، وأن إحنا والله أفضل ناس، بس إحنا يعني يتآمر العالم علينا. طيب ما يتآمروا على أمم أخرى يعني، بس إحنا
1: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ فعلا هي اتفاقية على أرض الواقع أم هي أيضا وهم؟
0: لا لا مو وهم دفن يعني قطعا مو وهم. إنما إحنا كعرب بالقرن العشرين يعني كان في ثلاث أمور لو ما كانوا موجودين لوجب أن نخترعهم حتى نلقي عليهم بكل إخفاقاتنا، اللي هم أولا الاستعمار، اتفاقية سايكس بيكو، وإسرائيل. يعني لو شلنا هذول الثلاث من القاموس العربي لانكشفنا. فالبعض كلما أخفق والله بسبب الاستعمار، والله بسبب إسرائيل، والله بسبب سايكس بيكو. حقيقة الحال أنه اتفاقية سايكس بيكو حقيقة هي اتفاقية كانت ثلاثية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، هذه بال 1916. اللي صار طبعا اللي فضحها اللي هو تحول روسيا إلى دولة بلشفية، واكتشفت الاتفاقية الثلاثية، لأن هي بين ثلاث دول، كانت روسيا كمان تطمع بأجزاء من الدولة العثمانية. وحقيقة الحال أنه في أمور تظهر أنه سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من أمور. الدلالات واحدة تاريخية لا تخطئ، والثانية حسابية لا تخطئ، وتعرف لغة الأرقام لا تخطئ. سايكس بيكو هي عقدت أبان الحرب العالمية بال 1916، وكان واضح للعيان أن الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض يعني ذاهبة إلى الهزيمة ضمن دول المحور، وأنه يراد يعني توزيع التركة. وكان هذا الأمر مقبول، هذول إمبراطوريات سواء كانت الإمبراطورية القيصرية أو البريطانية أو الفرنسية. الآن الحقائق اللي تجلت عنها يعني المدة اللي اللاحقة لسايكس بيكو، طبعا سايكس بيكو أعطت الإنجليز العراق والأردن انتداب عليهم. كانت الفكرة على الأقل بجانبها الخير أنه والله هذه الدول خرجت من نير الحكم والاستعمار العثماني وما فيها أي مقومات دولة حتى تعطى الاستقلال حتى تنضم بعد ذلك لعصبة الأمم. وفرنسا أعطيت سوريا ولبنان، وصار الخلاف على قضية تعريف سوريا. سوريا كان الفرنسيون يروا أن فلسطين هي جنوب سوريا، هي تابعة لسوريا. حتى الحاج أمين الحسيني للمعلومة اللي يعني رفض كل الاتفاقيات اللي تؤسس منها دولة فلسطينية كان يعتقد أنه الدولة الفلسطينية مؤامرة إنجليزية، هو يؤمن بأنه فلسطين هي جنوب سوريا. المهم صار خلاف بين الإنجليز وبين الفرنسيين. الإنجليز ليش كانوا يبون فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي؟ لأنه يبون منفذ على البحر الأبيض المتوسط، شافوا بالعراق في نفط بكركوك في بالموصل وهالمناطق، يريدون أن يمدونه لحيفا بالشرق الأوسط. إنما خلينا نتكلم عن حقائق الحياة وعن ما يقوله التاريخ أخي أبو أحمد. أولا إذا ادعينا أن سايكس بيكو هي اللي قسمتنا، هذا الكلام يصح لو أنه لحظة انسحابهم توحدنا، هني نقول والله شوفوا هم كانوا المسؤولين عن فرقتنا وعن تجزئة بلداننا. إنما حقيقة الحال بعد ما انتهت سايكس بيكو، بعد ما طلع الاستعمار، العكس حدث. هم سايكس بيكو على الأقل ضمت الموصل لنا، قبل ذلك الاحتلال البريطاني لمصر ضم السودان وجنوب السودان ووصل إلى أوغندا. إنما لما تركونا انقسم جنوب السودان، لم نتوحد. اليوم دولنا سوريا وبالعراق تجزأت وانقسمت والبقية يعني واضح هذا. فإذن لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. إذن هذا الجزء التاريخي الحقيقي، بعد ما مشوا ما توحدنا. نأتي على لغة الرقم.

0: وهذه اللي ما حد يتكلم عنها. هذه الأرض بمجموعها اللي هي اللي قلناهم العراق والأردن اللي تبعت بريطانيا وسوريا ولبنان، مقارنة بالأرض العربية هذول مجموعهم 700,000 كيلو، مجموع الدول هذه اللي أشرفت عليها أو قسمتها سايكس بيكو، مما مجموعه 14 مليون اللي هي مساحة الوطن العربي. إذن لو سايكس بيكو منعت الوحدة ضمن هالدول هذه اللي تمثل فقط 700,000 من 14 مليون، ماذا عن بقية الدول؟ ليش ما توحدت؟ ليش ما توحدت مصر مع ليبيا؟ بالعكس مصر والسودان كانوا متوحدين، انقسموا، تونس شو اللي منعها لا تتوحد مع الجزائر، الجزائر مع المغرب؟ هذا بالنسبة للمساحة. لعدد السكان كذلك هذولا ما يمثلوا حتى أقل من 20%، فحتى لو ألقينا باللائمة على سايكس بيكو كاتفاقية أنها سمحت ب انتداب أو قيام انتداب بريطاني وفرنسي على هالدول، وقلت لك وأقول لك حاجة بعد معلومة يجب أن يعني نعلمها، الحجة القانونية حقيقية في جزئية أنه بالفعل دولنا لما تركها الاستعمار أو الاحتلال أو سميه ما تسميه اللي هم الدولة العثمانية لما احتلتنا ما تركت لنا بناء أساسية حقيقية، يعني لما كان فيه كان المدارس هم اللي يقعدون على الأرض اللي يحفظ القرآن وغيره، ما عندنا جامعات، ما عندنا هيكلة للدول، هذه اللي نلقي عليهم باللائمة اللي هم الانتداب الإنجليزي طبقا لسايكس بيكو والفرنسي. روح شوف إنجازاتهم في العراق وإنجازاتهم في سوريا، هم من خلقوا الدولة الحديثة، هم من أنشأوا الدستور. في العراق أنشئ الجيش العراقي من الإنجليز، خلق البرلمان، خلقت المدارس الحديثة، خلقت الجامعات. لبنان بدأت حالة الازدهار وتحولها إلى سويسرا الشرق، سوريا الحال كذلك. وبالتالي مثل ما كان لهم من الأمور السالبة وحدث الثورات وحدث قمع، يعني من الأمور اللي حصلت واللي تدل على أنه حتى تأثيرهم كان في بعضه موجب جدا. يعني تجي القيادة الفرنسية لسوريا وكان هناك وعد بالفور والوطن القومي، قالوا والله نعطي المكونات السورية أوطان قومية، نخلق دولة للدروز، مو دولة مستقلة، يعني وطن قومي ودولة للعلويين ودولة لدمشق ودولة لحلب ضمن اتفاقية سايكس بيكو. تصور ما يحدث، شوف اللي الآن نخشى على أوطاننا من التقسيم، شوف شنو حصل آنذاك. الدروز برئاسة السلطان الأطرش يعلن الثورة بمساعدة من عبد الرحمن الشهبندر دكتور سني من دمشق، ويعلن سلطان الأطرش أننا لا نبحث عن استقلال للدروز، نبحث عن استقلال لسوريا. جبل العلويين اللي أعطي الاستقلال يثور صالح العلي هو علوي ويثور معه إبراهيم هنانو سني من حلب، وتسقط دولة حلب وتسقط دولة دمشق. فمن في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة، في جزء من سايكس بيكو أشعل الشعور القومي لدرجة أنه هذه الطوائف وهذه المكونات تعطى الفرصة لخلق دولة يعني لها استقلالية مو استقلال تام. فبعدين خلينا أذكرك بشيء أخي أبو أحمد، اللي حدث بسايكس بيكو قريب من علاقة الإنجليز بنا بدول الخليج اللي هي علاقة انتداب اللي هي كنا حتى
1: راح نتكلم على موضوع الانتداب، بس لينين شنو قال عن اتفاق سايكس بيكو؟ قال اتفاق اللصوص.
0: يعني لينين رجل شيوعي استلم الاتحاد السوفيتي وأحاله إلى المؤسسة القمعية اللي شهدناها، فيعني ما هو من الناس اللي يعتد فيه. وإن كان الروس أنا أقول لك جزء يمكن سالب فيه اللي هو جزء وعد بلفور متصل بسايكس بيكو بجزئية. أنا بقول لك شنو الجزئية؟ حقيقة الحال أنه حتى مارك سايكس اللي هو سايكس يعني لما خرج الروس منه اعتقد أن الاتفاق ساقط، بس مطمع الإنجليز بفلسطين اللي هي جنوب سوريا خلاهم ذكرنا السبب حتى يكون عندهم ميناء على الشرق البحر الأبيض المتوسط وحتى يكون عندهم بفر زون لحماية قناة السويس، بدأ يفكر بأنه لو أعطينا

0: وعد بالفور أو اللي هو تصريح بالفور لليهود، هذه راح تساعدنا على محاججة الفرنسيين، لأنه اليهود كانوا قريبين من دولتين، من الإنجليز وكانوا قريبين من الألمان. للمعلومة المؤتمر الصهيوني الأول والثاني كانوا اللغة اللي يتم التخاطب بها لغة ألمانية، هذا قبل هتلر، لما جاء هتلر القضية تغيرت. فكان سايكس بيكو في جزء منه دفع بوعد بالفور أو تصريح بالفور حتى يضمن الإنجليز أن الجزء الجنوبي من سوريا اللي هو فلسطين يصبح خارج الإرادة الفرنسية، لأنه هم مع الفرنسيين أحيانا يتصادقوا وأحيانا يتعادوا، تدري هم ممالك، فخافوا أن يعزلهم الفرنسيين من الوصول. فهي في جزئية تربط وعد بالفور أو قضية بالفور بوعد.
1: وقالوا أحد عيوبها يعني قالوا أن سايكس بيكو كانت أساسها، بعدين تركوا فلسطين ثم أعطوها للمنظمات الصهيونية في ذلك الوقت، يعني هي السبب الرئيسي في وعد بالفور.
0: هي في جزء بقول لك شيء
1: هو للتاريخ، هو يعني دائما
0: اقول لك يا خليني اقول لك شيء التاريخ، اذا ما بتتكلم عن التاريخ، تصريح بالفور نفسه حتى يفهم كيف صدر وشنو كان محتواه وكيف تغير. تصريح بالفور يقول حيم وايزمان اللي هو روسي هاجر وعالم كيمياء واخترع ماده الاسيتون اللي ساعدت بريطانيا، يقول عملت 2000 لقاء حتى وصلت الى وعد بالفور. يقول كلمت مارك سايكس اللي هو هذا، كان الوعد أو الديكلاريشن طويل، والتصريح أساسا كان فيه دولة يهودية مستقلة. تدري من اللي وقف ضدها؟ اللي وقف ضدها وزير يهودي بالحكومة البريطانية اسمه مونتاغو، ووقف معه السير كلود مونتيور اللي هو رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا. اليهود بالأغلب ما كانوا مؤمنين لا بوعد بالفور ولا بالدولة المستقلة، لهذا السبب ضغطوا وغيروا الدولة المستقلة إلى وطن قومي. تذكر تكلمنا في حلقة سابقة أن احنا لو تعاملنا معها بالطريقة الصحيحة لوصلنا إلى حلول.
1: نعم.
0: والسبب أنه أغلب اليهود، وهذه حجة الوزير اليهودي، شنو قال حق بالفور وقال حق رئيس الحكومة، قال له من 300,000 يهودي في بريطانيا هناك 8,000 يهودي بريطاني فقط صهيوني يؤمن بعد، يعني يؤمن بالانتقال إلى فلسطين، ومن 3 ملايين يهودي في أمريكا هناك فقط 12,000 يهودي صهيوني اللي يؤمنون بما يقول به حايم وايزمان اللي هو كان خلف تصريح بالفور. وهذول هم اللي نجحوا في تغيير التصريح بالفور من دولة مستقلة إلى وطن قومي، وحجتهم أن إحنا ما خرجنا من الجيتو بأوروبا حتى نذهب إلى جيتو كبير في فلسطين، وأن إذا قمنا بهذا الأمر بكرة البريطانيين راح يقولون لنا شم قاعدكم عندكم، لماذا أنتم باقين في بريطانيا، مو أنتم يهود، اذهبوا إلى بلدكم في فلسطين، وراح يقول الأمريكي حق الأمريكان. فكانوا يخشوا من هذا الأمر، فبالتالي حتى وعد بالفور وإن اتصل في قضية سايكس بيكو ألا أنه انتهى بديكلاريشن كان بإمكاننا كعرب أن نتعامل معه ولا ننتهي بالمآسي اللي انتهينا عليها ثم ألقينا بالمشجب على وعد بالفور على سايكس بيكو.
1: راح نتكلم على هذا الموضوع والإخفاقات بعد انتهاء الاستعمار بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي المصري.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة

0: العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. قصة الانتداب لبعض الدول كان فيها انتداب بريطانيا، لماذا انتداب؟
3: الانتداب كانت فكرته أنه هذه أمم خرجت من 400-500 سنة حكم عثماني ما كان مشهور يعني بالتقدم، كانوا قوة العثمانيين قوة عسكرية حقيقية بس أنه كعلم وعلوم ومدى ما في، فكانت دولنا يعني بأسوأ حالاتها. ففكرة الانتداب كان في عصبة الأمم اللي تحولت بعدين إلى أمم متحدة، كانت تطلب من الدول أن يعني ترتقي إلى مستوى حتى تكون مؤهلة للدخول كدولة لعصبة الأمم. فكانت الفكرة أنه دول متقدمة حضارية زي بريطانيا زي فرنسا تنتدب على هذه الدول حتى ترتقي بها إلى مستوى لما تدخل الأمم المتحدة تكون متوائمة ومتواكبة من بقية الدول. هذه الفكرة من قضية الانتداب. فهذا الأمر طبعا لا يعني أنه الدولة المنتدبة ما راح تستفيد من وجودها بالدولة اللي عليها انتداب، إنما الحقيقة التاريخية تقول أنه لا، هم قاموا بأمور كثيرة أخي أبو أحمد. بالعكس إحنا علينا بالخليج أن نلوم الدول المنتدبة هذه، بريطانيا خلف فرنسا، ما جاتنا فرنسا. إحنا الحقيقة بالخليج ترى ما سووا لنا شيء، إحنا مدارسنا بالخليج كانت إما بادرة من حاكم أو من تجار ويسوونها، بينما بالعراق مثلا وفي سوريا ما قام به الفرنسيون، في لبنان وفي سوريا وما قام به الإنجليز، تحديدا بالعراق أكثر من الأردن، لا أمور كثيرة. يعني انظر إلى تاريخهم تجد هم اللي خلقوا الدولة الحديثة في العراق، وحتى علي الوردي يعني عالم الاجتماع وأكبر مؤرخ حتى يقول أنه كثير من الانتقاد العراقي ضد الوجود البريطاني كان غير مبرر. يقول البعض منهم لأن البريطانيين وضمن الدولة الحديثة أعطى الحق لابن القبيلة أن لا يصبح ما هو أشبه للمملوك والعبد لزعيم القبيلة، وبالتالي زعماء القبائل ما يرضون. كذلك قضية أنه كان في تيار ديني سني شيعي ترى للاثنين يؤمن بالدولة العثمانية وبالتالي ما يرضوا بوجود الإنجليز. ثلاثة، وهذا علي الوردي يقول إحنا كنا يعني نقوم بممارسات ما بيقبلوها، إحنا نعبر الجسر بالفوضى. لما أتوا الإنجليز لا، في جندي قبل الجسر ينظمك، يقولك أنت الآن دورك أنت، يقول إحنا مو محبين للنظام، طبيعتنا ما نعشق هذا الأمر. يقول حتى أمور ما ودي أقولها، يعني عادة الواحد يشعر بقضاء الحاجة أي مكان، هذا ما كان يرضونه. فحتى علي الوردي يعني يقول إحنا يعني نتكلم بتحيز شديد ضد الإنجليز، بينما الحاجة أن نكون متوازنين في تقييمنا للوجود الإنجليزي، والحال ينطبق أكثر وأكثر وأكثر أخي أبو أحمد في مصر. يعني ما أنجزه الإنجليز في مصر كثير، ترى يعني أسسوا الجامعات، أسسوا السكة الحديد بعد بريطانيا، السكة الحديد كمان ترى على فكرة في أشياء هم. يعني المؤتمر القاهرة 21 اللي كمان هو بعد سايكس بيكو حدد الخرائط، كان في مطلب بإنشاء دولة كردية، تدري في أمة كردية ضخمة قائمة بالوسط ما بين إيران وتركيا والعراق وسوريا. اللي وقف ضد مشروع الدولة الكردية هم ممثلي العراق من الإنجليز، لأن يعتقدوا أن العراق الآن أصبح تابع لهم، إنشاء دولة كردية سيفصل الشمال، فأصروا على غير ذلك وأصروا على أن تبقى الجزء الكردي من العراق ضمن الدولة العراقية، وبالتالي رفض مشروع الدولة الكردية. أكثر وأكثر قضية الموصل، الموصل العراق طول عمرها تمثل بولاية البصرة وولاية بغداد، مو ولاية البصرة، البصرة مو ولاية الموصل. الموصل بعد وقف اطلاق النار بين القوات العثمانية 1900

0: 117 والقوات الإنجليزية قامت الإنجليز لأن يعتقدوا العراق الآن أصبح لهم يريدوا أن يمدوا العراق فتقدموا واخترقوا الهدنة وضموا الموصل 90,000 كيلو هذه ضمت الأوطان العربية مثل ما ضم السودان وجنوبه فهم بالجانب اللي التواجد الغربي كان عليه ما عليه بس هناك مبالغة في قضية الاعتقاد بأن الاستعمار كان يعني شيطنة بأكملها وسوء بأكملها
1: وهو سبب التخلف العربي رمي عليه يعني هو سبب التخلف العربي هو سبب الخلافات على الحدود هو نتيجة تراجعنا في كل المجالات عدم وحدتنا شلون نرد على مثل هذا النقاط
0: واحدة واحدة
1: راح الاستعمار
0: أقول لك واحدة واحدة أما التخلف العربي فقول لي اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة هذا يسبب تخلفك هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة كانوا أول من المحيط إلى الخليج ترى الدراسة العثمانية اللي هم يقعدون على الأرض واللي عرفنا إلا اللي يروح حق الأستانة عشان يدرس وهذا يعني قلة فإنشاءهم الدراسة الحديثة إدخالهم النساء في الدراسة لأن قبل ذلك النساء كلهم نص المجتمع جاهل اللي أتى بدراسة البنات وفتح مدارس للبنات هم الاستعمار اللي نسميه الاستعمار فقول لي أخي أبو أحمد بكل يعني عدالة هل يعقل أن أتهم من فتح المدارس والجامعات جامعة فاروق الأول وكلها جامعة القاهرة والجامعات اللي في مصر من أنشأها الإنجليز وبالتالي هل يعقل أن أتهم هذا التواجد الآن تأتي على الخلاف الحدودي الأفارقة أولا تعرف الكرة الأرضية لما خلقت ما خلقت كل دولة وحدودها كل دولة يمكن أنا هالمرة قوي أتمدد المرة الجاية بعدها بمئتين سنة أنت تتمدد فلو نجي في مرحلة ما بالقرن العشرين نقول خلنا نحدد الحدود أي حدود حدود القرن 19 أنا كنت متقدم أقول هالمدينة كانت مدينتي أو قرن 18 لا هذيك الوقت تدري الحدود كانت تتحرك بهذا الشكل الأفارقة كانوا أذكى منا كعرب الأفارقة عرفوا أن هذه معضلة لا تحل إيش قالوا قالوا الحدود القائمة الموجودة بالستينات اللي لحظة الاستقلال هي الحدود الباقية والدائمة ما نقعد أرجع لك أقول أيام الدولة الفلانية أيام الدولة فهنا هم أنهوا المشكلة بذاتهم إحنا كعرب أبقينا المشكلة قائمة ومع ذلك أقول لك شيء طيب هم تركوا وإن ليش ما حددنا الحدود ليش ما تصافينا فأمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب ولا مشجب الدول الأخرى على لأن متى ما ألقينا اللوم على الآخرين معناته عمرنا ما راح نرتقي ولا نعمل شيء لأن دائما سننام وإحنا مرتاحين
1: وإحنا دخلنا في شيطنة بريطانيا يعني
0: هذا غلط
1: يعني حد الآن هناك من الكلمات اللي نسمعها من بعض المحللين أن بريطانيا هي سبب دمار الأمة العربية مع الفرنسيين والاستعمار وساكس بيكو تم تقسيمنا وهذا سبب تخلف الدول العربية شيطنة بريطانيا لماذا مستمرين على موضوع شيطنة بريطانيا ونحذر الشعوب العربية من قضية بريطانيا والولايات المتحدة
0: يا سيدي الفاضل يعني إحنا لو أبقينا ما ورثناه من بريطانيا لكنا بألف خير
1: بألف خير
0: طبعا احنا الآن أكثر من نص الدول العربية بها حروب أهلية متجزئة ما عادت دولة واحدة يعني حتى أيام ليبيا مثلا كان أحد المشاريع تقسيمها ما بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا بالنهاية بضغط بريطاني أعطي الاستقلال لليبيا كبلد واحدة اليوم شو صار بليبيا اليوم بنغازي بشكل وطرابلس بشكل علينا أن نكون واقعيين لأن هذا التزييف لحقائق التاريخ بدأ أنا أقول لك تحديدا متى بدأ بعد 52 وأقول لك أول ما بدأ في مصر واللي أول من بدأ محمد نجيب هذا اللي يشتكي أنه النظام الناصري ألقى كينونتي بالتاريخ وأني أول رئيس جمهورية أول قرار من أوائل القرارات قبل بدء تدري صارت 23 يوليو بشهر سبتمبر المدارس في مصر قبل دخول المدارس محمد نجيب يصدر أمر بإلقاء ثورة 19 بقاء ثورة 19 إلقاء اسم سعد زغلول فبدأ تزوير التاريخ منذ ذلك اليوم أنه في ثورة عام 19 ضد

0: بريطانيين بس ما يعرف منه قائدها. طبعا عمل به ما عمله اتجاه سعد زغلول. لاحقا جاء عبد الناصر وهو رئيس الجمهورية محمد نجيب ألقى بمناهج مصر، وبالتالي امتد هذا الأمر.
1: انتهت السلطة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، انتهى الاستعمار، تحررت الدول العربية وهناك دول كبرى. لماذا لم يكن هناك مشروع وحدوي يجمع الدول العربية كما يدعي الحين أن ساكسبيكو وراء التخلف العربي؟ ليش ما كان عندنا
0: هذا
1: مشروع؟
0: سؤال مهم جدا. أنا أقول لك مو كذي،
1: يعني راح الاستعمار ليش ما توحد
0: أكثر من هذا؟ لماذا لم نحافظ على دولة الاستعمار؟ يعني مثل ما قلنا، لما
1: شلون نحافظ على دولة الاستعمار؟
0: كانت مصر، كان الملك فاروق ملك مصر والسودان، صح ولا لا؟ والسودان ضمنها جنوب السودان، هذه كلها دولة واحدة مساحتها 3.5 مليون. يجي عبد الناصر يستلم ملف السودان، أولا يسلمه إلى واحد يعني ضابط اللي هو صلاح سالم، كمان يتآمر عبد الحكيم عامر على كان إسماعيل الأزهري، قام بانتخابات في السودان وسمى نفسه الحزب الاتحادي، وحد 6 أحزاب تؤمن بالوحدة مع مصر، وحدها وصارت قضية بقاء السودان جزء من مصر أو بالاتحاد المصري قضية مفروق منها. كان في استفتاء قادم بس كان عنده 75% من البرلمان السوداني اللي راح يقرر أما الانفصال أو البقاء. شنو أمل عبد الناصر؟ كان بإمكانه يقول حق الدكتور إسماعيل الأزهري أنت سوداني، أنت ابقى بالسودان، استلم الملف السوداني حتى نضمن ديمومة الوحدة بيننا. عبد الناصر أول ما عمل، عبد الحكيم عامر تحديدا، كان عنده أعتقد نائب اسمه علي النور أو شيء من هالنوع، تآمر مع نائب إسماعيل الأزهري على الانقلاب عليه، فشل الانقلاب على إسماعيل الأزهري ضمن حزب الاتحادي. فأول حاجة إسماعيل الأزهري، أنت تتآمر علي، أنا أؤمن بالوحدة معك وأنت تتآمر علي، فبدأ ينقلب على الوحدة. الحركة المهدية، أنا جلست مع الصادق المهدي، كنا في أحد المدن الخليجية، تكلم عن أنه الربيع العربي يمثل الشعور العربي الوحدوي، وأنا ضد الربيع طبعا. فكلمته قلت له أنا استغرب أنت سليل المهدية تتكلم عن الوحدة الشعور العربي، ما أنت اللي وقفت ضد الوحدة أو بقاء الوحدة مع مصر؟ قال لي أنا أقول لك السبب، وهو ابنهم الصادق المهدي الرئي. قال الملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان، مصر والسودان نحن بكفة واحدة. لما أجا عبد الناصر كان مشروعه بسط بقاء السيطرة المصرية على السودان، فيقول احنا رفضنا، أنا أشيل الإنجليز عشان أنت تبقى سيطرتك علي. فهذه هم وصلة أخرى، يعني فقد المهدية وفقد الاتحادية. بقى الرئيس محمد نجيب. محمد نجيب أساسا يعني كان بالسودان، وكان في ثورة بالسودان بال23 ناصرها، فكان له سمعة طيبة جدا عند السودانيين. قبل الاستفتاء اللي تبقى السودان جزء من مصر أو غيره، يقوم عبد الناصر ويعزل محمد نجيب اللي كان آخر أمل تبقى السودان جزء من مصر. الأمر كذلك بالوحدة اللي بين مصر وسوريا، كان الاستفتاء حدود 99%.
1: هذه محاولة كانت،
0: يعني أنت بعد ما سلمت السودان لصلاح سالم بدل لا تسلمها لإسماعيل الأزهري وينتهي الأمر بانفصالها، تروح تعيد التجربة نفسها بسوريا. سوريا توحدت معك، سوريا يرأسها شكري القوتلي مناضل أكبر من عبد الناصر 100 مرة. هذا الرجل سجن شكري القوتلي وهجر، عاش في مصر سنوات منفي، بالتالي ليش ما أعطيته؟ تروح تكرر تجربة صلاح سالم، شنو أهلية عبد الحكيم عامر حتى يحكم سوريا؟ بعدين قضية الهيمنة، اليوم أنت تؤمن بالوحدة حتى الناس تتساوى، مثل إحنا مع العراق لما أتانا صدام اللي يقول أنا وحدوي، أين الوحدة وأنت تقتلني وتقمعني؟ نفس الحاجة عملها عبد الناصر في سوريا، قمع، جاب الضباط وعزل القيادات السورية، وحتى لما وقع على الانفصال وقع حتى شكري القوتلي من مستشفى بسويسرا. وبالتالي إحنا لو حافظنا على الدول اللي أورثنا إياها الاستعمار كنا بألف عافية. بالعكس قاعدين نخسر الآن، خسرنا جنوب السودان، قاعدين نخسر الدولة الواحدة،
1: سوريا، أجزاء من العراق،
0: اليوم منفصلين.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز،
0: نسميه شرك.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

بعد ضربات واسعة ضد إيران، الجيش الأمريكي يعلن استهداف ناقلتين حكوميتين إيرانيتين. البحرين تدمر مسيرات إيرانية، والكويت تتصدى لمسيرة معادية، والأردن يعترض صواريخ إيرانية. ترامب يقول إنه لا يحاول إجبار طهران على العودة للمفاوضات، وبيسنت يؤكد أن إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة. وزراء مالية مجموعة العشرين يدعون لمرور حر وآمن عبر هرمز، ويعبرون عن القلق بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذه النشرة الجديدة من العربية. البداية من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، حيث أعلنت عن الانتهاء من أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. وذكرت سينكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات لزرع ألغام. وشملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار. فيما قالت وكالة تسنيم إن الهجوم استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيريك. وقالت مصادر العربية إن الضربات استهدفت أسلحة أو معدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة.

0: كما هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا للموقع فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. وأضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت بينما طالت هجمات 300 هدف إيراني. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، مشددا على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاغية أو لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. معنا مشاهدينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. نبدأ إذن بآخر التحديثات المتعلقة بهذه الضربات الأمريكية ضد إيران، وهل تعتبر الإدارة الأمريكية أن الأهداف التي وضعتها لهذه الضربات قد تحققت بالكامل؟
1: كانت ضربة واسعة، ولكن ليس هناك تقييم رسمي من القيادة المركزية أو وزارة الحرب الأمريكية حول النتائج. بدون شك أن الأمريكيين رصدوا خلال الفترة الماضية الكثير من التهديدات الطارئة الجديدة للملاحة الدولية. راقب الأمريكيون لعدة أسابيع ما يفعله الإيرانيون في هذه المنطقة، وعندما قاموا بالاعتداءات التي شهدنا عليها خلال الساعات 72 الماضية قام الأمريكيون بهذه الضربة الواسعة. الأمريكيون حريصون جدا على أن تكون هناك حرية ملاحة في منطقة مضيق هرمز، والأرجح أنهم قد حققوا الهدف الذي يريدونه، خصوصا أن عدد الأهداف التي ضربوها اليوم كانت كبيرة، أي تتخطى 100.
0: نعم. في المقابل أيضا بيير، إيران ردت باستهداف مواقع وقواعد تضم جنودا أمريكيين في المنطقة. ماذا نعرف حتى الآن عن نتائج هذه الضربات، وإذا ما كانت حققت أو تسببت في خسائر مادية كانت أو بشرية؟
1: أكدت مصادر العربية خلال هذا اليوم أن لا خسائر بشرية، والأرجح أن حجم الأضرار الذي لحق بالمواقع لم يكن موجودا. السبب هو أن الأمريكيين تمكنوا من خلال الدفاعات الجوية المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط من إحباط كافة الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، وبالتالي الأمريكيون يبدون نوع من ارتياح كبير لأنهم تمكنوا من إحباط هذه الهجمات ولديهم القوة الكافية للهجوم وأيضا للدفاع.
0: ورئيس ترامب أيضا بيير كان قد هدد إيران بمحوها إذا ما ردت على هذه الضربات عليها، وطهران ردت بالفعل كما تابعنا، وبالتالي هل نحن أمام اختبار مباشر لمصداقية هذا التهديد من الرئيس الأمريكي؟

0: الرئيس الأمريكي أعطى الانطباع بأن التصعيد الإيراني سوف يتبعه تصعيد أمريكي ثم تصعيد إيراني ثم ضربة ساحقة أمريكية. الرئيس الأمريكي لديه بحسب ما عبر في أوقات مختلفة أولويات أخرى. الأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي هي أن يبقى المضيق مفتوحا، أن يبقى الحصار البحري الأمريكي ضاربا للموانئ والسفن الإيرانية، وأن يكون هناك عزل اقتصادي للإيرانيين. ليست هناك صورة واضحة من الرئيس الأمريكي إن كان يريد بالفعل أن يقوم بعملية تهديد وتصعيد عسكري مع الإيرانيين. والتغريدة التي نشرها قبل قليل معبرة جدا. الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يعبأ بأن تكون هناك مفاوضات، حتى أنه لا يريد أن تجلب هذه الضغوطات الاقتصادية الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. هو الآن يعتبر أن إيران على شفير الهاوية، وهي سوف تشهد ويتمنى ذلك أن تشهد تمردا داخليا. نعم.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسل عربية بيير غانم. تحياتي بيير. هذا وأعلنت مشاهدينا القوات المسلحة الأردنية في بيان أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. مسؤول أمريكي أكد في تصريحات للعربية اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن، وقال المسؤول الأمريكي أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين، وأشار إلى أنها لم تؤدي لأضرار كبيرة. هذا وأعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية، وأكدت أيضا في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد. أما في الكويت فقد أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني، وأضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة أربيل، إحداهما بمنطقة سوران شمال شرقي المحافظة والثانية في محيط مدينة أربيل. وأضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. كما وثق شهود عيان لحظة مرور مسيرة قادمة نحو منطقة حاج عمران. من واشنطن معنا الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك سيد علي معنا في هذه النشرة. في تقديرك ما هو التوصيف أو العنوان الذي يجب أن نضعه لهذه الجولة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وهل تمثل أيضا تحولا في طبيعة المواجهة بينهما؟
2: شكرا على الاستضافة. الحقيقة أن ما يحصل الآن هو يعني نحن على حافة المزيد من التصعيد، لأنه في حال واصلت إيران هذه السياسات المتهورة التي يحاول الرئيس دونالد ترامب لجمها بالضربات العسكرية التي شهدناها هذه الليلة وقبل ليلتين، إذا ردت إيران هناك ضربة أقوى بحسب ما قال الرئيس دونالد ترامب، ومقابل كل عمل تقوم به إيران ستسدد الولايات المتحدة ضربة أقوى. لذلك نحن أمام خطر دوامة من التصعيد قد تطول وربما تهدأ في حال قرر الإيرانيون أن يكتفوا بالذي حصل حتى الآن وأن يمتنعوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر في مضيق هرمز على غرار ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية والذي استوجب ردا أمريكيا.
1: طيب، ولكن يبقى السؤال مطروحا سيد علي، يعني ما هي آفاق هذا التصعيد؟ متى ستعتبر الإدارة الأمريكية أن المقاربة العسكرية حققت أهدافها ويمكن وقف هذه العمليات العسكرية برمتها ضد إيران؟
2: يعني الرئيس دونالد ترامب كما قلت يريد وقف هذه الهجمات الإيرانية ضد الملاحة في مضيق هرمز، وهذه الهجمات لا تزال متواصلة.

0: هذا من ناحية. من ناحية ثانية على الجانب الإيراني ربما تكون هناك رغبة في التصعيد الآن، لأن هذه الحرب تريد إيران أن تكون الحرب هي الشغل الشاغل للأمريكيين خلال فترة الانتخابات، وهذا طبعا مزعج للرئيس دونالد ترامب. وفي الوقت ذاته ربما النظام الإيراني أيضا يتحسس تحركات داخل إيران وانقسامات متزايدة، نعم. يريد أن يغطي عليها بهذا التصعيد العسكري مع الجانب الأمريكي، نعم. ومع كل وبممارسة اعتداءات على دول المنطقة، لكن هذا الأمر غير مقبول من جهة الرئيس دونالد ترامب الذي أكد أنه في كل مرة تعتدي إيران ضد السفن أو ضد القواعد الأمريكية وغير ذلك بحسب ما يدعي الحرس الثوري، فأن الولايات المتحدة سترد بضربة أقوى.
1: طيب يعني هذه المعادلة التي أشرت إليها سيد علي، هل تعتقد من خلالها أن القرارات الأمريكية الحالية هي نابعة من استراتيجية مدروسة وطويلة الأمد، أم أنها تجارية ونابعة ربما يعني من إدارة الأزمة لحظة بلحظة ومرحلة بمرحلة؟
0: لا يوجد استراتيجية حاسمة لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب. كان هناك اعتقاد في الإدارة أنه خلال الأيام الأولى للحرب لن تطول وأنه سيجري حسم هذه الحرب بسرعة، لكن هذا الأمر لم يحصل. الآن لحسم هذه الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي كما يقال هناك طريقين. الطريق الأول يتمثل بالعملية الدبلوماسية التي يعني تعيش على أجهزة الإنعاش إذا جاز التعبير في الوقت الراهن، والخيار الآخر هو الخيار العسكري. بمستوى القوات الموجود حاليا لدى الولايات المتحدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط 50,000 جندي، لا يمكن حسم هذه الحرب بالمعنى الفعلي على الأرض إلا بحشد عدد أكبر بكثير من هذه القوات. ربما يحتاج الجيش الأمريكي إلى ما بين 500,000 ومليون جندي لوضع أقدام على الأرض الإيرانية، واضح. وللتخلص بصورة نهائية من هذا الوضع، نعم. القائم.
1: شكرا لك من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، تحياتي أستاذ علي. دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة بالولايات المتحدة، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول في البيان عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. هذا وتعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بملاحقة أي كيان يدعم النظام الإيراني، منوها إلى أن حلفاء واشنطن أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادية ضد إيران. الوزير الأمريكي قال إن إيران غير قادرة على الوصول للدولار حاليا، وتوعدها بالضغط أكثر حتى تكون مستعدة للتوصل لاتفاق. نهاية النشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة.

0: الابيض والاسود لونان نادران، وتتوه الحقائب بين المساحات الرماديه، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسال بجراه وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لان المعرفه تحتاج لاكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الاحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. And I see great comics.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
23: Where the architects of power, economics, and politics
24: are stop the war in Ukraine.
25: Break their silence.
26: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
27: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
28: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
27: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
28: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
27: لنعي، لندرك ما حولنا،
28: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
27: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. المتوكل على الله يحيى ابن المنصور محمد حميد الدين، هذا هو اللقب الرسمي، إمام اليمن أو ملك اليمن ومؤسس المملكة المتوكلية اليمنية. هذه هي الألقاب أو الصفات الرسمية المعروفة، لكن ثمة خطوط أخرى وصفات أخرى ومواصفات أخرى وتاريخ آخر يتعلق بشخصيتنا اليوم التي هي مادة هذا السجال من برنامج سجال. لماذا الإمام يحيى أو يحيى حميد الدين شخصية سجالية وشخصية جدلية؟ لأنه منعجن في قلب العواصف الفكرية والسياسية في اليمن وخارج اليمن، موضوعة الإمامة، موضوعة الولاية، موضوعة المفهوم الحقيقي للشرعية الدينية وبالتالي الشرعية السياسية وفق المنظور الفكري الذي ينتمي إليه يحيى حميد الدين، وهو منظور فكري مش مجرد تنظير ولا مثاليات ولا ناس جالسين في مقهى، لا، هي تاريخ حقيقي من لحم ودم وحجر وبشر رسم تاريخ اليمن وارتسم به. إذن عن يحيى حميد الدين محاول أن نعقد هذه الندوة السجالية، وكما تعودتم ظلال هذه الشخصية ما لها وما عليها وما قيل عنها وفيها في حياتها وبعد موتها، لأن هذه الشخصيات عادة لا تموت بموت الأجساد، إنما تستمر أفكارها. ما ظل هناك من يؤمن بهذه الأفكار أو الأسباب التي توجد هذه الأفكار. شريكنا على هذه المائدة الإعلامي والكاتب اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا ومرحبا.
0: الإمام يحيى قتل عام 1948، نعم. ومع ذلك اليمن اليوم ما زال يتناقش حول شخصية الإمام يحيى. طالع مواد كثيرة في اليوتيوب من يمنيين وغيرهم، لماذا هي شخصية حاضرة وبقوة؟ هذا السؤال الذي نفتتح به عادة.
1: يعني لنقول أن الرجل اليوم هو يستدعى من جديد من قبل جماعات تعتبر هي امتداد لهذا الفكر. هذا أنا أعتقد أنه أساس الجدل الحاصل الآن الذي تحظى به شخصية كشخصية يحيى حميد الدين. هنالك محاولة اليوم لمحاولة يعني تبييض تاريخ هذا الرجل، محاولة استدعائه من الماضي، وربما في محاولة أيضا للرد على ما يقال عن هذا الرجل في التاريخ وهو أمور موثقة، لكن هذا الاستدعاء أعتقد أنه هو الذي أوجد المادة الأكبر لتناول هذه الشخصية بالتفنيد أو يعني أو بمحاولة يعني طرح الأمور على حقائقها أو بمحاولة يعني تجميل وجهه الذي يراه اليمنيون طبعا كما أزعم قبيحا حتى اليوم.
0: على كل حال هذه مثل ما قلنا هي مادة سجالية، البعض يرى أنه لا، وجه جميل ووجه جيد لليمن ولحظة مشرقة، والبعض الآخر لا. لكن قبل أن نستعرض هذه البطاقة الشخصية، الإمام يحيى، الإمام حط تحت كلمة الإمام خطين، يعني هذه الصفة الدينية والشرعية، والصفة الدنيوية الملك أو الزعيم السياسي. هل هذه الإمامة، أول شيء قبل هذا السؤال، هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة بشكل رسمي؟
1: كيف أنت يعني محاكمة الأشخاص أو الحركات أو التحركات السياسية أو الظواهر المجتمعية التي تحدث، أنت يعني تعيدها إلى الأفكار وإلى المرجعيات. ما هي مرجعيات عبد الملك الحوثي ومن قبله حسين الحوثي؟ هذه المرجعيات هي التشاركية كاملة مع المرجعيات التي يعني كانت مرجعيات للأئمة على مختلف العصور في اليمن الذين حكموا كما قلنا في مناطق محدودة ولأزمنة محدودة وليس استمرارا ل1300 عام. وأنا أعتقد أن هذا مهم أن نطرحه في هذه يعني معك.
0: قلها الآن يعني
1: نعم، أنه هنالك خرافة يقولونها أن هؤلاء حكموا منذ مجيء الرسي في 283 للهجرة ل1300 عام وهم يحكمون اليمن بشكل متواصل، ولهذا حتى في ردود

0: ردود الأفعال لبعض حتى شخصيات كبيرة ونحسبها علمية يقول أن الناس هؤلاء حكموا اليمن وبالتالي هي إرثهم وهذا غير صحيح. يعني مجموع ما حكم الأئمة لا يزيد عن 100 عام، لأننا نتحدث عن دول أخرى حكمت مثلا علم تحدث الرسولية حكمت 220 عام، الصليحية حكمت 100 عام، النجاحية حكمت 200 عام، ثم الاحتلال العثماني مرتين، والأيوبي أيضا عندما حضرت الدولة الأيوبية في اليمن وغيرها، والمنطقة الجنوبية تقريبا لم يكن فيها تواجد للأئمة في مختلف العصور إلا في لحظات بسيطة.
1: وعليه
0: فأنا أقول أن المسألة اليوم عندما نتحدث على أن هذه الظاهرة التي تسمى عبد الملك الحوثي أو حسين الحوثي أو حتى فقهاء الزيدية الجدد هو امتداد لهذا الفكر الذي أوجد الإمامة. وأعود لمسألة التسمية. التسمية لم يكن يحيى حميد الدين ليسمي إلا هربا من متطلبات وإلزاميات الاسم
1: الإمامة،
0: لأنه سيظهر يعني يريد أن يعمل مواكبة فيسميها ملكية، وهي لا علاقة لها بالملكية على الإطلاق. ونحن نعرف ما هي الفروق بين الملكية والجمهورية، والإمامة القائمة على مسألة أحقية النسب وأحقية الإلهية في الحكم، وهذا هو ما استدعاه يحيى حميد الدين من الدولة القاسمية الذي يعتبر امتداد لها. أبوه هو المنصور محمد بن يحيى وهو يحيى، وهؤلاء يعني يعودون إلى آل القاسم الذي كانت يعني الدولة القاسمية الإمامية بمذهبها الزيدي.
1: جميل. بشكل واحد. إذن خلاصة حديثك أستاذ عبد الله أنه الأئمة الزيدية في اليمن لم يحكموا كامل اليمن عبر 1300 عام إلا في لحظات محدودة ربما، وإنما حكموا أجزاء من اليمن وزوحموا بإمارات أو دول كانت أقوى منهم وأكثر انتشارا منهم كالدولة الرسولية
0: ومسيطرة على كل اليمن.
1: الأمر الآخر تقول أن عبد الملك وقبله حسين لم يدعوا أو لم يعلنوا الإمامة حذرا أو مواربة مثلا، يعني
0: هو لا يعلنونها هم كأشخاص لكنهم يشتغلون عليها فكريا
1: عمليا
0: وعمليا يعني. ويعني خطباءهم محاضريهم مرجعياتهم تتحدث عن أنهم هذا هو الإمام الذي يجب اليوم أن نتولاه، وكما قال أحد المحاضرين في جامعة صعدة أنه إذا تولينا رسول يعني عبد الملك الحوثي فلن نفقد من رسول الله إلا شخصه، وهذه العبارة وردت تماما بالحرف في كتاب يعني في كتاب الأحكام للرسي الذي كان يخاطب اليمنيين ويقول أنكم لو والله لو أطعتموني ما يعني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه.
1: جميل. نستعرض هذه البطاقة لشخصية يحيى حميد الدين.
2: يحيى حميد الدين مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية وإمام اليمن منذ 1904 حتى وفاته عام 1948، قاد حروبا متواصلة ضد الأتراك انتهت باعترافهم به إماما لليمن عام 1911. رغم تلقيه تعليما بسيطا في الكتاب بصنعاء يصفه أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب بأنه لا تجد في ملوك العرب من هو أعلم من الإمام يحيى في الأصول الثلاثة الدين والفقه واللغة، استعان بقبائل صعدة على إخضاع مختلف القبائل الأخرى وحكم لعقود بطريقة تقليدية حتى وصف حكمه بالرجعي من قبل بعض المؤرخين. تعرض اليمن بعد الحرب العالمية الأولى لعدة توترات ومتغيرات بسبب تغير الأوضاع الإقليمية وتطور الوعي وارتفاع حدة الخلافات القبلية، وأثناء هذا التداخل حدثت ثورة الدستور عام 1948 التي قادتها تيارات مختلفة دخل ضمنها لأول مرة الإخوان المسلمون تحت مسمى الأحرار اليمنيون. قتل الإمام يحيى حميد الدين أثناء هذه الثورة على يد أحد خصومه السياسيين وهو علي القردعي شيخ قبيلة مراد، لكن الثورة فشلت بأخرى مضادة قادها ابنه الإمام أحمد يحيى حميد الدين.
1: الأستاذ عبد الله، أنا لفت انتباهي الاقتباس اللي ورد عن أمين الريحاني، هو قابل الإمام يحيى شخصيا في كتابهم.

0: الملوك العرب، وصفه بأنه متمكن من العلوم التراثية والعقيدة والأصول والفقه والشعر، وقال أنه الحاكم الوحيد الذي قابله يقول الشعر يعني بشكل جيد، يعني عبارة لافتة كانت، ليس نعم. كذلك؟
1: صحيح، لكن اسمح لي هنالك يعني ملاحظتين أو في مسألة أنه يعني تولى الحكم في عام 1904، هذه يعني طبعا هو توفى أبوه فأخذ الزعامة من أبيه، لكنه لم يعني يعلن إماما ويسيطر على صنعاء إلا في عام يعني 1918، وبالتالي هو حكم 20 عاما فقط. لكن هذا وانا اريد يعني ان شاء الله اذا يعني جاء يعني امكانيه ان نتحدث على ان هذه حتى الفتره العشرين العام لم يثبت له فيها الحكم الا يعني في السنوات الاخيره، واجه انتفاضات عاليه وعارمه في مختلف اليمن.
0: جميل.
1: وغزا المناطق الاخرى والى اخرها. مساله ان العثمانيه او العثمانيين تركوا له الإمامة واعترفوا يعني به، هذا حصل في دعان في 1911 في اتفاقية دعان، هي منطقة في عمران في اليمن قريب من العاصمة صنعاء، وهذا الاتفاق جاء بعد مناوشات حصلت بينه وطبعا بينه أبيه بدأها مع العثمانيين، والذي استدعاهم أبيه على فكرة في الدخول الثاني كان أبوه
0: استدعى
1: العثمانيين، ثم بعد ذلك واجههم لأنهم لم يعطوه ما كان يتمنى، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى يحيى حميد الدين فواجه العثمانيين، فحصل صلح دعان بين العثمانيين ويحيى حميد الدين، وتنازل يحيى حميد الدين عن الثورة الذي كان يدعيها في مقابل أن يكون هو المسؤول عن جمع الزكاة والقضاء في المناطق الشمالية التي تسمى أيضا خرافة وزعما أنها المناطق الزيدية، وهي ليست كذلك، هي صبغت بهذا الفكر في مقابل أن حتى أن يحمي العثمانيين من أي لصوص أو سرقة أو غيرها. ثم بعد ذلك بعد هذا الصلح في 1981 عفوا في 1911، بعدها بسبعة سنوات حدثت الحرب العالمية طبعا، وكانت من نتائج الحرب العالمية الأولى أن انهزمت تركيا فانسحبت، فهو ملأ الفراغ الموجود بانسحاب العثمانيين
0: وليس عبر اتفاق.
1: الاتفاق جرى في 1911 على بقاء العثمانيين،
0: يعني ملأ الفراغ هو
1: أي نعم على بقاء العثمانيين، لم يحدد فيه أنه سيخرج العثمانيين، وإنما العثمانيين بقوا وهو تحول إلى جامع زكاة ويعني ويحل القضايا بين الناس ويدافع عن يعني يحمي بعض المناطق، وبالتالي هذه أيضا مهم أن تدرك، لأن الرجل هو لا يذهب من منطلقات وطنية ولا من منطلقات يعني خدمة الناس، وإنما من منطلقات الإرث الذي يسعى.
0: طيب ماذا عن ثناء الريحاني عليه؟
1: يعني لنقول أن الرجل كان عالما وكان يكتب الشعر وكان فقيها، السؤال ماذا بعد ذلك؟ ماذا قدم هذا الأمر لمجتمع كان يحكمه؟ لكن ما أريد أن أذكره أن الريحاني كتب هذا المديح في الإمام يحيى حميد الدين، لكنه أفرد صفحات وهو يتحدث عن البؤس الذي شكله يحيى حميد الدين في اليمن. في مسائل مثلا التعليم يقول أنا أؤمن أن يحيى حميد الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن التي ذهبنا إليها.
0: جميل.
1: غيرها تحدث عن كثير من مظالم يحيى.
0: طيب هذا سنستعرض أيضا بعد فاصل وجيز، ثم لأنه هو معنى عنصر عن موضوع هل كان مستبدا أم لا، نتحدث عن الحديث المظالم كما ذكرت، ففاصل وجيز أيها الكرام فلا تذهبوا بعيدا.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال النقاش حول شخصية يحيى حميد الدين أو الإمام يحيى حميد الدين، مؤسس ما عرف بالتاريخ السياسي المملكة المتوكلية في اليمن، الأستاذ عبد الله إسماعيل كاتب اليمني والصحافي اليمني، حياك الله. الإمام يحيى أنصاره أو يعني مؤيدوه يقولون ليش تظلمون الرجال؟ الرجال أسس لبذور مملكة راسخة، وحتى سماها مملكة، يعني خرج برا القاموس الزيدي، يعني يحاول يكون إن مع العصر، يشتبك مع العصر، وحاول يضع ملامح وأسس لدولة حديثة. والأهم من ذلك أنه طرد المستعمر أو الغزاة، طرد العثمانيين، قاوم الإنجليز، حاول استعادة أجزاء اليمن. إذن هو رجل موحد اليمن. دعني استعرض هذه المادة قبل أن أراك متحفزا للإجابة ثم نعلق عليها.
1: ويرى كثير من الباحثين أن هذه الشروط كانت ترسخ تجزئة اليمن وتجعل الكلمة العليا للأتراك، فقد اعترف الإمام يحيى بالسيادة التركية مقابل اعترافهم به كزعيم ديني على الطائفة الزيدية في بعض مناطق الشمال فقط، أما صنعاء فقد ظلت بموجب الاتفاق تحت حكم الإدارة التركية.
0: طيب، هذا في البداية، لكن الأمور يحكم عليها بمآلاتها. مآلاته أنه وحد اليمن.
2: دعني أقول أو أن نتحدث مسارين. المسار الأول هذه الاتفاقية التي تحدث عنها الأستاذ زايد جابر، وهي اتفاقية دعان، والتي فيها يعني الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال، وبالتالي كما قلنا وسبق أن تحدثنا أن يعني أن الاتفاق الصلح وموجود الصلح، يعني يمكن الاطلاع عليه، يحدد ما ليحيى حميد الدين وما عليه، وبالتالي هو تحول إلى حامي للوجود التركي ومثبت للوجود التركي وليس مناوئا للأتراك. ثم الأمر الآخر أنه نص

0: نص على مسألة أنه في المناطق الزيدية هو سيكون الجابي وهو القاضي، وهذه أيضا مشكلة كبيرة ومشكلة يعني محورية جدا. هذا المسار الأول. المسار الثاني اتفاقه مع الإنجليز، والذي تحدد فيه أيضا ملامح هذا التشطير الذي حصل فيما بعد عندما تخلى عن الضالع، ثم كأنه أقر الإنجليز على احتلالهم للمناطق الجنوبية بنفس هذا التقسيم الذي حدث فيما بعد، الذي حدث وكرسه الاستعمار في الجنوب وكرسه الإمام يحيى في الشمال. الأمر الآخر وهو المسار الآخر الذي كان يعني بائسا في مسألة التمزيق، أن ممارسات يحيى حميد الدين تجاه المناطق التي تسمى أيضا زعما الشافعية، هذه الممارسات وصلت كما قلنا إلى درجة أن بعض هذه المناطق كان عندها استعداد أن تخرج من حكم الإمام بسبب هذا القهر وبهذه السطوة التي حدثت، إلى درجة أن أمين الريحاني في كتابه نفسه قال عندما سأل اليمنيين ما هو الأفضل لكم، يعني الإمام أم الإنجليز أم الأتراك، قالوا الأتراك والإنجليز. وصلوا إلى مرحلة أنهم يختاروا الاحتلال على الاحتلال الداخلي، وهو احتلال يعني يحيى حميد الدين
1: يفضل الأجنبي على اليمني،
0: أيوة المحتل الخارجي على المحتل، لأنه هذا المحتل الداخلي أيضا سماه الأستاذ عبد الله البردوني رحمه الله الاحتلال الداخلي، أنه محتل داخلي لأنه يأتي ببرشوت الأحقية الإلهية وبخلفية الفقه المزعوم ليسيطر على الناس وينهب أموالهم دون حسيب أو رقيب. فهو كالمحتل، هو يتصرف كالمحتل تماما، يقتل يذبح، يعني قتل أستاذه الجعمي يعني إذا صحت إذا تذكرت الاسم الذي علمه الفقه، قتله بعد حكمه بعام. جمع يعني مشائخ المناطق تعز وإب ويعني وتم تكبيلهم وأمروا أن يعني يمشوا من تعز إلى الإمام في صنعاء مكبلين ومجنزرين بالسلاسل، ثم وصلوا فأدخلهم السجن وقضوا جميعا، لم يخرج إلا شيخا واحدا منهم، طبعا ممن قتل عبد الله عبد الوهاب نعمان، أبو عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول لو عندك، الذي هو الشاعر اليمني المعروف. الرجل حارب الزرانيق، هدم بيوتهم ومذكرات المندوب البريطاني في الكمران يتحدث عن هذه المجزرة الذي قام بها يحيى حميد الدين في تهامة، يعني قال أنه يعني هدم وحرق 30 قرية وقتل الآلاف، ثم بعد ذلك جمع هؤلاء جمع شيوخ
1: قد يقول قال هؤلاء تمردوا على السلطة يعني بمعايير ذلك الوقت، فكأنه يعني حاول
0: أن هو لم يتحدث عن التمرد، هو تحدث على أنهم كفار ومنافقين ومحلالي الدم، وجمعهم أيضا رؤوس قبائل التهامية الزرانيق وذهب بهم إلى سجن حجة، ثم سمموا حتى قتلوا جميعا. هذه أحداث، ونحن حتى عندما أنا يبدو يعني وأنت كما تلاحظ أنا لم أستند إلى الآن إلى مصادر داخلية كتبت ما قام به يحيى حميد الدين بالحرف وبينت كل ما قام به من قتل ومن تجهيل ومن تجويع، يعني الأستاذ محمد الفسيل رحمه الله يقول في مذكراته أن الإمام يحيى عندما حكم في 1918 كان عدد اليمنيين في حدود 6 مليون، عندما قامت الجمهورية اليمنية كان عدد اليمنيين 3 مليون فقط،
1: 3 مليون اختفوا
0: بسبب الحروب والمجاعات والمرض، التجويع الفقر والجوع والمرض، وبالتالي ما هي آثاره الواضحة؟ لا يعني مهما كان هنالك من محاولات تغييب لمنجزات عظيمة لا بد أن تظهر. لم ليس أباءنا يعني أباءنا القريبين الذين عاشوا هذه الأيام يقولون أن عبد الملك الحوثي من لم يرى الإمامة رأي العين ويعيشها أيام يحيى حميد الدين وأحمد حميد الدين يعيشها اليوم تحت ظل الحوثي،
1: تجديد لما كان آنذاك. طيب مجمل هذا الكلام أنه النتيجة الطبيعية أن تحدث ثورة ما دام هذا الحكم بهذا البؤس وهذا

0: انعدام الأفق واليأس المقيم والقنوط الدائم، إذن لابد أن تحدث ثورة. حدثت الثورة 1948 وانتهت بمقتل الإمام نفسه. دعنا نستعرض هذه المادة.
1: فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة قد نبتت في المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة، وبدأت البرقيات تخرج إلى الدول العربية، وأبلغوا المرشد العام حسن البنا، وأبلغوا باكستان محمد علي جناح أنه الثورة نجحت وإحنا وعليكم بدعمنا.
0: ليش استعرضت هذه المادة؟ طبعا لحظة 48 ما يسمى بالثورة الدستورية بقيادة ابن الوزير لحظة هامة في اليمن، مفصلية يعني، وانتهت بالفشل، وقادت الثورة إما سجنوا أو قتلوا أعدموا يعني على يد الوريث اللي هو أحمد
2: أحمد
0: حميد الدين، ويقولون أحمد يا جناه،
2: أحمد
0: يا جناه اللقب اليمني. طيب هذه حركة إخوانية، أنتوا تقولوا عليها ثورة دستورية، لكن الواقع أنها حركة بتدبير من حسن البنا شخصيا والمكتب الإرشاد، وحتى بعض قادة الثورة قيل أنهم بشكل أو بآخر كانوا إخوان، حتى زبيري قيل أنه إخواني. إذن لماذا وأنتم تطالبون بالحكم المدني والانفتاح على قيام العصر انتقلتم من ثورة على ضد نظام أصولي إلى نظام أصولي آخر؟ هكذا يقال.
2: يعني طبعا أنا لا يعني لا يجوز أن ننكر دور الإخوان في ثورة 48، لكن أن يظل أن يقال بهذا الشكل أنهم بؤرة يعني الثورة والانتفاضة، هذا فيه إجحاف كبير كما قلت لك بتراكم الثورة من بداية حكم يحيى حميد الدين. هنالك أسماء وحراك وصحافة وأحرار ذهبوا إلى عدن، وأنت تعلم ذلك.
0: نعم.
2: ثم هنالك غليان شعبي، ثم تأتي لحظة 48. صحيح أن هنالك من قفز عليها كما حدث صار في العصر الحديث
0: الربيع العربي،
2: لكن لا يمكن أن يعني أن تكون الأمور بهذه السهولة، أنهم هم الذين أداروا، هم استفادوا، هم تدخلوا، هم ساعدوا وأعانوا. لكن هنالك إشكالية أيضا كانت في الثورة نفسها، في ثورة 48 نفسها، أننا نريد أن نذهب بإمام لنأتي بإمام. المسألة هنا أعمق من مسألة، ولهذا الثورة
0: كيف اشرح لي نريد أن نذهب بإمام ونأتي بإمام؟
2: يعني الوزير هو يعني من السلالة،
0: أوكي،
2: ويحمل الفكرة نفس الفكرة الذي يحمله يحيى حميد الدين، وكان لا يطالب. هو المسألة أنه يتغير إمام بإمام، وأن الإمامة يعني وصلوا مع الثوار إلى مسألة أن تكون إمامة دستورية، ما يسمى بالإمامة الدستورية. هذا طبعا لا يلغي أهمية ومحورية ثورة 48، لأنها هي التي كما سماها الزبيري مصرع الابتسامة، مع أنني أنا أرى أنها كانت بداية الابتسامة، بداية التمهيد للابتسامة التي حدثت في 62. ولولا ثورة 48 لما كان هنالك تضعضع في الجسم الإمامي الذي أوصل إلى 62. لكن في كل الأحوال هي تجربة قيمة وكبيرة، وضاعفت التجربة الثورية لدى اليمنيين، وكان هنالك تدخل صحيح من الإخوان، وأرسل مندوب
0: الفضيل يعني
2: الورتراني صحيح، لكنها أيضا تظل جهد مهم ومقاومة مهمة ونضج كبير أدى إلى 1962.
0: لا بد أن أسأل هذا السؤال، وأعتقد أنك حضرتك يعني تشاركني أهمية هذا السؤال. أنت تتحدث طيلة الحديث أنه هذا حكم سلالي متعصب ويتعنصر حول نفسه ويضفي على نفسه قداسة وعصمة إلى آخره بحكم السلالة العلوية والهاشمية. طيب أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين من اليمنيين نفسهم؟ في حاضنة اجتماعية، ليش؟
2: أنا أعتقد أيضا هذه واحدة من الخرافات الكبيرة. يعني المسألة بالنسبة لهذا الفكر أنه لا يتبع فقط أسلوب الإقناع، وإنما أساليب مختلفة في مسألة جذب المتعاونين، جذب الأتباع. الحاضنة الاجتماعية لهذا الفكر الإمامي تاريخيا سقطت. أنا ذكرت لك أنهم لم يحكموا
0: بشكل مطلق،
2: لم يحكموا بشكل مطلق.

0: كانت أكثر الثورات التي تقوم عليهم من داخل هذه المناطق التي يسمونها حاضنة اجتماعية. ثوار 48 طبعا أغلبهم ما عدا يعني مثلا الوزير، ثوار 55 و62 هذه من المناطق، أغلبهم من هذه المناطق
1: اللي تسمى المناطق الزيدية.
0: المناطق الزيدية ولو كانوا زيودا بمعنى بالمعنى العقائدي والمذهبي للزيدية لما ثاروا على الإمام، لأنه الزيدية في قواعدها وأصولها يعني الحاسمة أن الإمام وأن الولاية هي شرط للدين، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا لا
1: يكون يعني تريد القول لو كانوا زيودا بالمعنى المذهبي والعقائدي لما ثاروا على
0: لما ثاروا على الإمام، لأن نعم. الإمام بالنسبة لهم يعني فرض من الدين وهو معلوم من الدين بالضرورة، يعني محمد عبد العظيم يقول أن الولاية يعني معلومة من الدين بالضرورة، غير التوحيد الذي النص فيه خفي وغير معلوم من الدين بالضرورة
1: حسب عبد العظيم الحوثي.
0: بحسب عبد العظيم الحوثي، وهذا ما قاله الرسي وما قاله العياني وعبد الله بن حمزة وإلى آخره. فأنا في رأيي أن هذه أكذوبة الحاضنة غير صحيحة. ولو كانوا حتى الآن الإماميون الجدد في صنعاء لو كان لديهم إيمان بأن هنالك حاضنة اجتماعية لتركوا الناس يتحدثوا، لتركوا الناس يخرجوا يطالبوا بمرتباتهم أو حتى بالأكل والشرب أو حتى بالناس الذين الآن حكمت عليهم بالإعدام، هم يخافون ولهذا يحكمون بالإرهاب وبالتحريش وبالتشويه لكل من يخالفهم. وبالتالي حتى بشكل سريع إذا كان يعني الإمام يواجه قبيلة تاريخيا يواجه قبيلة واستعصت عليه كيف يذهب؟ يذهب لقبيلة أخرى لا يقول لهم انصروني أنا إمام، لا يشوه هذه القبيلة، يأتون الذكور ويرتكبون الفجور دينيا فيحرضهم عليهم من الناحية الدينية وليس لأنه حقي وواجبي لأنه لا يستطيع أن يقلع أحد، ثم يفرق ويضرب قبيلة بقبيلة.
1: يقال
0: هذا حديث طويل،
1: يقال أن التاريخ لا يعيد نفسه لكنه فعلا يعيد نفسه وإن بصور متعددة ما دامت الأسباب موجودة. في خاتمة القول أشكرك أستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والصحافي اليمني على هذا التطواف، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص وقتكم لمتابعة فصل محوري من فصول تاريخ اليمن السعيد الذي نرجو أن يكون سعيدا. مع السلامة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز أهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. ذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وشملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات لزرع ألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشتم وجاسك وتشابهار. كما هجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا للموقع فإن الهجوم جاء وفقا لمراقبة ومقاربة جديدة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، وشدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها أن منظومة

0: منظمتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، وأشارت إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن المنظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية، وأكدت أيضا في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد. وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية إثر عدوان إيراني، وأضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قطعت البيرو علاقتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان لها إن قرار الحكومة جاء بناء على نهج البلد السلمي تاريخيا. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
10: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أيوة. إن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز،
9: نسميه شرك فسق.
10: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
9: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
11: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. وقعت إسرائيل واليونان صفقة دفاع جوي تاريخية بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار في صفقة وصفها الجانب الإسرائيلي بإحدى أكبر الاتفاقيات العسكرية في تاريخ البلاد. اتفاقية تحصل بموجبها اليونان على 3 منظومات دفاع جوي إسرائيلية طبعا متعددة الطبقات، منها منظومة مقلع داود وسبايدر ومنظومة براك التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، قبة حديدية ومظلة عسكرية إسرائيلية فوق أجواء اليونان، أيضا ستعزز هذا التحالف الدفاعي بين البلدين وفق تعبير نتنياهو، فيما تراه أثينا حماية لها من تهديدات الإقليم. وهنا يشير نتنياهو لتحالف إقليمي يعكس قوة إسرائيل. خلينا نضع هذا الاتفاق جانبا، قد تكون اليونان حرة في عقد اتفاقات وفي محاولة تأمين أجواءها أو تأمين نفسها بكل هذه الأسلحة. السؤال المطروح، ما الذي توده إسرائيل؟ بمعنى لا يخفى على أحد الحساسيات الموجودة بين تركيا واليونان، ولا يخفى على أحد التصعيد المستمر بين تركيا وإسرائيل من غزة وصولا لسوريا إلى شرق المتوسط عبر حلف ثلاثي ربما تريد إسرائيل الترويج له يجمعها باليونان وقبرص. فما الذي يسعى له نتنياهو قبيل شهر ونيف من الانتخابات؟ التصعيد؟ وما الذي يريده من الجانب التركي؟ استفزاز أردوغان؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الملف المهم للغاية مع ضيوفنا الأفاضل عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، وإسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوف الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة طرح أسئلة يطرحها بعض المراقبين فيما يتعلق بهذا التقارب، لنحاول أن نفهم هل هو تقارب يعني مش غير مدروس من ناحيه او لا يود استفزاز تركيا يعني عادي، او ان من ورائه هناك تحركات اسرائيليه. خلينا نذكر بعجاله بهذه الصفقه الاخيره التي نحاول تسليط الضوء عليها في هذا التوقيت. نتحدث عن صفقه وصفتها اولا اسرائيل بالتاريخيه بين اليونان واسرائيل، تعد الاكبر في تاريخ اسرائيل كما تحدثت تل ابيب، بنحو 3.5 مليار دولار تحصل بموجبها اليونان على منظومات دفاع كنا تحدثنا عنها في المقدمة، بالإضافة إلى رادارات متعددة المهام وصفقة أخرى لشراء أنظمة درون متطورة، مظلة دفاع جوي إسرائيلية لحماية أجواء اليونان، وهذا ما كنا أشرنا له. هذه الصفقة ستوفر أنظمة مقلع داود لاعتراض الصواريخ الثقيلة والباليستية، أنظمة سبايدر المتنقلة لمواجهة المسيرات، ونظام باراكاما

0: الرياكس المصمم للدفاع ضد الطائرات والصواريخ، كما يشمل الاتفاق إنشاء مركز قيادة وتحكم في اليونان لتشغيل هذه الأنظمة، تقارب عسكري بين اليونان وإسرائيل. علق عليه نتنياهو بهذا المنشور على إكس، يقول نتنياهو في منشور هذا: تعد هذه الاتفاقية الأمنية إحدى أكبر الاتفاقيات في تاريخ إسرائيل وامتدادا مباشرا، كما نتابع الآن على الشاشة، في تاريخ إسرائيل وامتدادا مباشرا لتحالف الشرق المتوسط الذي أبرمناه قبل عقد من الزمن مع اليونان وقبرص. وتشكل هذه الاتفاقية دليلا إضافيا على القدرات الهائلة للصناعة الدفاعية والتكنولوجيا الإسرائيلية، وتعكس قوة إسرائيل الإقليمية. نذكر كذلك بتصريح آخر لنتنياهو ربما سنستمع له قبل 12 يوم بالتحديد، يوم 19 أغسطس 2026، قال: لن نتسامح مع الوجود العسكري التركي في سوريا، فهو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، وأوضحنا ذلك جانبا جيدا للجانب التركي. خلينا نستمع له.
1: لن نتسامح مع الوجود العسكري التركي الذي يتوسع جنوبا في سوريا، فهو يهدد أمننا، وقد أوضحنا ذلك جليا. والآن رأينا أن تركيا تعتزم ترسيخ وجودها في الجنوب السوري وبالقرب من حلب، لذا وجهنا رسالة لهم، ولكن يبدو أنهم لم يستمعوا، ولذلك حرصنا على أن يفهموها بشكل أفضل.
0: لماذا أشرنا وذكرنا بهذا التصريح لنتنياهو؟ لأن البعض استذكره لما تابع تفاصيل هذه الصفقة الجديدة بين إسرائيل واليونان، والبعض طرح أسئلة تتعلق بنوايا إسرائيل الحقيقية. خليني أبدأ معك أستاذ عبد اللطيف، هل تعتقد بأن هذا التوجه الإسرائيلي للتشديد أو بناء علاقة تمتين العلاقة مع اليونان من خلال هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية هي رسالة غير مباشرة لتركيا، أو أني كصحفية شكاكة أكثر من اللازم وهذا يعتبر عادي ربما في هذا التوقيت؟
2: أهلا بيك، اسمح لي أن أتجاوز حتى وصفك لنفسك بالشكاكة، وأنا أكثر شكا من قيوب بل اليقين. وقد يجيب على ذلك التصريح اللي ذكرتيه أخيرا على لسان نتنياهو، سمعنا الكليب الخاص به، واللي هي كانت رسالة واضحة إلى تركيا. ما يحدث هي رسالة واضحة لتركيا، ولكنها ليست هي الموضوع الوحيد في الصفقة. هو تعاون قديم في البحر المتوسط، شرق المتوسط حاضر بقوة، تركيا أيضا حاضرة بقوة. تركيا حاضرة بقوة لسببين أساسيين: واحد، موقف تركيا من غزة، وغزة هي كانت المنطلق لإفساد علاقة تركية إسرائيلية تاريخيا، كنا نتحدث عنها أنها علاقة قوية ومتينة وغير قابلة للتهديد، ولكن مع
0: تركيا كانت أول الدول الإسلامية اعترافا بدولة إسرائيل،
2: وعلاقات تجارية واقتصادية شديدة القوة
0: مستمرة الحقيقة، خفضت ولكنها مستمرة بشكل بسيط.
2: كبير انخفضت بشكل كبير ولكنها مستمرة بشكل قليل عبر طرف ثالث. فهناك موقف تركي يبدو أنه مزعج لإسرائيل في الموضوع بخصوص غزة، وفي موقفها اللي بدأ متصلبا على غير العادة في كل المواقف السابقة. أما كلمة السر الأساسية فهي سوريا. سوريا هي أرض المعركة الإسرائيلية التركية، وما يحدث الآن هي رسائل، والنتيجة النهائية اللي لازم نضعها في الاعتبار أنه فيما يبدو أن التوتر أو الصراع الإسرائيلي التركي سيكون أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية البحر شرق المتوسط في المرحلة المقبلة.
0: سندخل في تفاصيل هذا الصراع لنفهم شكل هذا الصراع، هل سيتوقف على التصريحات والبيانات اللي تبعناها طيلة الشهر الماضي، أو سيختلف شكله ويتحول أستاذ رياض إلى شيء فعلي ربما؟ ما الذي قرأته من خلال هذه الاتفاقية العادية لا أعلم، ولكن هذه الاتفاقية الأخيرة؟
3: ريم، هناك اتفاقيات دائما بين دول أخرى دفاعية، وهي لا تعني شيء أكثر من أنها دفاعية. منظومة سلاح تباع لدولة أخرى، إنما هنا نحن في فترة انتخابات. نتنياهو يحاول وسيعمل على تضخيم أي حدث سيتم خلال قبل الانتخابات المقبلة التي هي في آخر أكتوبر المقبل، وهو يعمل على موضوع التهديد التركي خاصة منذ سقوط نظام الأسد، وهو يركز على هذا الموضوع بعد أن رفضت تركيا أن تدعم مشروع فدرة

0: قادت سوريا والذهاب إلى حكم الأكثر أي السنة في سوريا. ومن هنا نشاهد هذا التجاذب وتصاعد، وكما أشرت موضوع غزة كان زاد في الضغط هنا. إن نتنياهو يبحث عن يعني خلال الفترة عن أي شيء عدو،
1: هو لهذا السبب لأن التوقيت وضع شوية استفهامات.
0: يعني آخر غارة شنت على سوريا ماذا استهدف؟
1: تتحدث على أبو ظهور،
0: قاعدة أبو ظهور ماذا استهدف فيها؟ المدرجات، وصورت على أنها قصف منعا لنشر قوات تركيا. يعني يتحدث عن أشياء مستقبلية وهو يقوم بتأخيرها.
2: أليست رسالة مسبقة بتعتقد؟
0: هو يرسل رسائل متعددة، إنما عندما تذهب الأمور للقوى العظمى أمريكا وغيرها وتناقش أنني أمنع شيء من أن يتطور، هذا لا يفهم من هذا الإطار. أن التقييمات الاستخباراتية التي تأتي من الجانب الأمريكي، القوات الأمريكية للبيت الأبيض، أن تركيا لا تحرك حاليا في سوريا، لا نشاهد، لا نرصد أي تحرك عمل، إنما يقوم هناك غارات إسرائيلية على تهديدات ونواعية، ومن هنا
1: يبني عليها كل شيء.
0: وهذا ما يعني الأمر الذي يحشر نتنياهو بشكل كبير، أن حتى الآن لا أحد يمشي بسرديته من القوة الغربية.
1: نعم نعم، هو اسمحوا لي فقط لأن التطورات تفرض نفسها حتى وإن كان البرنامج سيعاد، ولكن هناك سلسلة جديدة من الاستهدافات للداخل الإيراني كما تتابعون مشاهدين أسفل الشاشة، يعني تصعيد في كل منطقة بين تركيا وإسرائيل وموضوعنا اليوم، وكذلك عودة لدوي انفجارات في جزيرة جاسك هكذا تتحدث إيرنا، كما كان هناك كذلك حديث منذ قليل عن مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول فيه عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100، وبأن الهجمات في إيران لا تزال مستمرة. على كل وجب التأكيد على والإشارة إلى هذا التطور الملفت الذي قد نتابعه كذلك، وهو مرتبط في الحقيقة أعتقد أستاذ جعفر بكل ما نعيشه يعني حاليا. وإذا وسعنا شوية وربطنا مع كل هذه التطورات ووسعنا في من موضوع الصفقة إلى هذا التصعيد بين الجانبين التركي والإسرائيلي، هل حضرتك تعتقد بأن إسرائيل تبني شيئا معينا وقد نصل إلى حافة الهاوية وقد يفلت الموضوع، أو لازلنا في إطار موضوع متماسك وتصعيد يقتصر على تصريحات على رسائل من هنا وهناك لا أكثر؟
3: بين إسرائيل وتركيا من الصعب تصور أن ينجر الموضوع إلى حتى الاقتراب من الهاوية، لن يقترب من الهاوية، لكن هناك مسرح نفوذ حاليا يتم تشكيله في الشرق الأوسط. بعد 7 أكتوبر بدأت الأمور كلها تتغير. سقوط النظام السوري السابق نظام بشار الأسد ترك فجوة كبيرة، فاكيوم كبير لابد أن يملأ بشيء. الإسرائيليين طبعا استبقوا الجميع ودخلوا إلى بعض المناطق في سوريا باتجاه السويداء وما إلى ذلك. الأتراك التركية هي أم الثورة السورية، يعني لا يجب أن ننسى ذلك، ولا تريد أن تخرج من كل هذا بلا شيء، بلا نفوذ ولا شيء. وهنا تأتي أهمية رسالة نتنياهو من خلال ضرب مطار أبو الظهور والذي هو قريب من تركيا، أعتقد 50-60 كيلومتر فقط من تركيا. الموضوع وما يجري إعادة تركيب خارطة النفوذ في هذه المنطقة باعتبار من الذي خاض الحرب ومن الذي انتصر في الحرب. يعني الإسرائيليين مع كل الذي خاضوه ومع كل هذه الدمار، هذا الدمار الذي تسببوا به، لا أعتقد بأنهم سيسمحون بوجود قوة كبيرة في سوريا. ولو انتبهنا أيضا أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد كل أنواع الأسلحة التي تعتبر فائض عن حاجة الحكومة السورية الحالية جرى قصفها، لا يجسر بلا سلاح،
1: فائض وغير فائض، استهدفت كل المخازن تقريبا،
3: تركت لهم ما يستطيعوا به السيطرة على الداخل ولكن ليس ما يستطيعوا باستعماله تهديد الإسرائيليين أو تشكيل أي خطر على الإسرائيليين. الآن إذا فكرت تركيا بالدخول إلى سوريا وإعادة تنظيم الجيش السوري فقد بعث نتنياهو رسالته المهمة. وهنا أيضا تأتي الرسالة الثانية المهمة وهي تسليح أو هذه الصفقة مع اليونان. لا يجب أن ننسى اليونان

0: خصم تاريخي مع تركيا، لا يوجد صلح أبدا بين هذا
1: البلدين، رغم أنه لازالت المحادثات الدبلوماسية مستمرة في محاولة لتهدئة الوضع قليلا بينهم.
0: الموضوع أعمق وأقدم من أن يتم حله. نتكلم عن الدولة العثمانية وفعل الدولة العثمانية وما إلى ذلك. لذلك يأتي تسليح إسرائيل لتركيا لليونان عفوا بثلاث طبقات في الدفاع الجوي، هذا شيء لافت. أيضا تركيا لديها بعض الأوراق تستطيع لعبها، أيضا تستطيع مثلا تقويض نفوذ إسرائيل في أذربيجان. أذربيجان يعني كما توصف تركيا أنهم والأذريين شعب واحد في أرضين مختلفتين، يعني ونفوذ تركيا كبير. فلربما نشهد لعبة النفوذ هذه تستمر لفترة من الزمن في قادم الأيام.
1: تتفق إسلام بأن المشكلة اللي أججت هذا التصعيد هي سوريا، أو أن الموضوع أقدم بقليل، أعمق بقليل، أخطر على الجانبين وخاصة الإسرائيلي، أو أنه توقيت نتنياهو، توقيت الانتخابات هو الذي حفزه للتسريع في محاولة تضخيم كل ما يقوم به؟
2: مساء الخير،
1: أهلا بك.
2: يعني هناك توقيت مهم بالنسبة لإسرائيل وهو الانتخابات الإسرائيلية. ليس ما يجري ليس مرتبطا تحديدا بتوقيت الانتخابات، ولكن هناك أدوات لهذه الانتخابات، بمعنى أن إسرائيل ليست دولة تخطط لاستراتيجياتها وفقا لتطورات أو تخطيط استراتيجي قصير المدى. لا، إسرائيل تعمل منذ سنوات على ما تراه أو ما تبرره تهديدا لأمنها. احتجت الآن أن أصعد في تركيا ومع سوريا، فهذا يعود لأسباب أن الساحة اللبنانية وساحة غزة لم تعد تمتلك فيها إسرائيل حرية العمل بفيتو أمريكي، وبالتالي هي تلجأ للخيارات البديلة مثل التصعيد مع تركيا سوريا لاستغلال ذلك انتخابيا. ولكن ما يجري بين الدولتين، هناك تصريحات لابد من الوقوف عندها. مثلا عندما قال نتنياهو انتهى عصر الإمبراطوريات لأردوغان، وحتى عندما قبل أن تبدأ الحرب على إيران كان هناك حديث من نتنياهو على محاور تتشكل وأسمها محاور سنية وما إلى آخره. إسرائيل تعي جيدا أنها حتى لو لم تضع تركيا قدما لها سواء في قواعد عسكرية، فهناك نظام في سوريا جديد هو نظام حليف أصلا لتركيا، كما قال الأستاذ جعفر أن سوريا هي تركيا هي أم الثورة السورية، بدأت من إدلب، وإدلب المنطقة الوحيدة التي لم تمس كونها قريبة لتركيا وكون هناك دعم تركي لسوريا. فبالتالي إسرائيل تنظر إلى ما تراه حولها تهديدا لها سواء برا أو بحرا، وهذه نقطة مهمة. برا هناك سوريا، هناك حزب الله، هناك غزة. غزة مثلا الذي كتب بيان قبول الهدنة مع إسرائيل، يعني قلت في وقتها وكأني كنت أرى يعني كلمات تركية صيغت بتعابير عربية للاتفاق. يعني هي أصلا حتى يعني وثقت علاقتها مع بعض الدول الوسطاء لتقول لإسرائيل أنني أكون جبهة ضد مصالحك،
1: حتى على عودة التقارب بينه وبين مصر مثلا.
2: نعم، حتى موقف مصر بالنسبة لإسرائيل هو موقف يعني تخشاه، كون دولة بحجم مصر ودولة أيضا بحجم تركيا تواجه إسرائيل وتكون بكفة مقابل إسرائيل، هذه مشكلة. أيضا الحسابات التي أبعد قليلا جغرافيا من سوريا ولبنان ومصر وغيرها. هناك في قانون في الكونغرس الأمريكي اسمه قانون التفوق العسكري الأمريكي Qualitative Military Edge، وهو الذي بموجبه إذا كانت أي صفقة أسلحة ستباع لدولة من دول جيران إسرائيل فيجب أن يمر أولا بفلترة بالكونغرس ويتأكدوا أنه لن يشكل خطرا. حتى طائرة F-35 التي كان هناك الجدل وأقرها ترامب هي ليست نفس الطراز الذي تمتلكه إسرائيل، ويمكن أستاذ رياض أن يصحح لنا. هناك F-35 هورنت وسوبر هورنت، وهذه تمتلك ميزات عسكرية أعلى بالنسبة للرادارات والدفاعات الجوية.
1: هذه تعطى لإسرائيل الأقل
2: لتضمن تفوقها عسكريا. أيضا هناك ملف الطاقة والممرات البحرية، الاتفاقيات التي تعقدها إسرائيل مع اليونان وقبرص هي اتفاقيات ذات مرجعيات متعددة، هي تتعلق بالطاقة، وكلنا نعلم خط إيسمد الذي كانت تحاول إسرائيل أن تمده نحو قبرص واليونان ليكون بديلا عن الخط التركي الإسرائيلي الذي فشل. وأيضا تركيا يعني في هناك مفهوم تركي وهو قانون بحار تركيا الذي كانت تركيا تؤسس له من ثلاثة بحار، بحار

0: إيجه وشرق المتوسط والبحر الأسود.
1: صحيح.
0: كل هذه الحسابات سواء برا أو بحرا الدولتان ليسوا يعني بمكان ساذج ليتخذوا خطوات مفاجئة. حتى مثلا في أرض الصومال إسرائيل اعترفت بأرض الصومال، هناك أكبر
1: على قاعدة تركية
0: عسكرية تركية بدأ العمل عليها 2015 وأعلنت في 2017 في مقديشو. ترك صومال هي أكبر قاعدة عسكرية خارجية،
1: يتحرك الطرف الأول فيرد الطرف
0: متوازيين.
1: ولكن اتفقتم
2: بس نضع نقطة، يعني لا ينبغي أيضا أن نضع الأمور وكأنها إسرائيل باعت صفقة هي من أكبر صفقاتها يعني بالمناسبة وليست الأكبر، لأن أعتقد أن الصفقة الأكبر جايز مع ألمانيا.
0: نعم، غواصات
2: حوالي 4 مليار أو أكثر بشوية.
3: إسرائيل اشترت من ألمانيا وليس
2: صفقة بالمفهوم بمفهوم صفقة بين الطرفين. وبالتالي الحديث على أن هناك فقط تركيا موجودة في هذه المسألة دي مسألة غير صحيحة. اتفق مع ذكره الأستاذ رياض بأن العلاقة بين البلدين إسرائيل واليونان هي علاقة متطورة ومستمرة في عمليات دعم اليونان بالأسلحة والغطاء الدفاعي الجوي.
1: ولكن لماذا إسرائيل تدعم مباشرة اليونان واليونان تابعة حلف شمال الأطلسي؟
2: أنا أبحث عن من يستطيع أن يكون حليف مناسب لي. اليونان في هذه المسألة هي حليف مناسب أكثر مناسبة من تركيا على سبيل المثال.
1: أقصد يعني فيما يتعلق مثلا بالتسليح، لماذا لا يتم التسليح عن طريق حلف شمال الأطلسي حتى لا يكون هناك، لكن تركيا واليونان اثنينهم في
2: لا أدعي المعرفة
3: هذه قرارات سيادية. اليوم هناك دول أوروبية بقرار يعني أخذ من الاتحاد الأوروبي أن يكون الأفضلية دائما للشركات الأوروبية في الصفقات التسلح الحديثة، وبالتالي هناك طفرة في الشركات الأوروبية اليوم في حجم العقود التي تتوقع مع الدول الأوروبية. بعض الدول الأوروبية بدأت تتجه لخيارات غير أمريكية. إسرائيل هي أحد الدول، هناك دول وقعت مجموعة من العقود الكبيرة مع كوريا الجنوبية، بولندا، ألمانيا، بعض الدول أخرى وقعت مع كوريا الشمالية، اشترت دبابات، صواريخ مضادة للطائرات وغيرها. وبالتالي هناك خيارات متنوعة للشق الأوروبي داخل الناتو. إنما عندما نأتي لموضوع يعني هذه الصفقات، هناك شيء مهم. تركيا باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للسلاح المتقدم من العشرة الأول أو الخمسة الأول بالعالمية، في حين أن اليونان ليست موجودة على خريطة الدول المنتجة للسلاح ولا قبرص، وبالتالي كلاهما دول مستوردة للسلاح. تركيا اليوم تصنع تعتبر أحد أكبر ثلاث مصنعين للمسيرات بالعالم. طائرات المسيرة هي تهيمن على سوق المسيرات الدولية
1: من بعض الولايات المتحدة الأمريكية
3: هي
1: وروسيا
3: رقم ثلاثة في هذا الإطار. هي اليوم تتقدم بسرعة لتكون من أكبر المنتجين للصواريخ الباليستية أو الصواريخ على أنواعها. هناك شركات روكتسان وأسلسان من الشركات التي تملك اليوم أعداد كبيرة من طيارات الصواريخ. باتت هناك شركات اليوم أوروبية تتحالف مع الشركات التركية في صناعات مشتركة، وبالتالي تركيا من هذه الناحية وحدها بالنسبة لإسرائيل هي كابوس على أن تلعب دور أكبر بالشرق الأوسط وتشكل تحالفات بالشرق الأوسط لما يمكن أن يؤثر على ميزان القوة التي تسعى إسرائيل دائما ليس لموازاته إنما للتفوق عليه.
2: هنا بناء على ده فما بالك باليونان التي هي ليست شيء إطلاقا على الإطلاق في مسألة المجال العسكري، وتشعر بأن هناك تهديد ما حتى لو يصل إلى مرحلة الاعتداء أو التشكيل تهديد معين، وبالتالي العلاقة مستمرة. ولكن قد يكون حجم الصفقة وتوقيت الإعلان هو الذي يعطي هذه الدلالات. هناك تطور واضح وتوتر واضح في العلاقة التركية الإسرائيلية. هناك ملعب هو سوريا هناك خطوط حمراء كل طرف يحاول أن يرسم الخط الأحمر الخاص به. إسرائيل ضربت المطار، تركيا تصر على أنها سوف تكون موجودة، إسرائيل تريد أن تكون حرة في المجال الجوي السوري، تركيا تصر على أن تحمي

0: الثورة التي
1: أنتجت هذه الحكومة.
0: أيضا إسرائيل تريد جيش سوري يحمل أسلحة شخصية ولا يستطيع أن يشكل تهديد، حين أن سوريا تحاول، عفوا تركيا تحاول أن تبني حليف لها في المنطقة يحمل قوة عسكرية قادرة على الاعتماد والتعاون معها.
2: لا يجب أن ننسى أيضا أن في ظل هذه التحركات التي تجري في المنطقة لا يجب أن نستبعد حلف مكة. حلف مكة بين باكستان وهي قوة عسكرية، والأستاذ أخبرني في ذلك،
1: وتركيا
2: قوة عسكرية أيضا، المملكة العربية السعودية. يعني لو ننتبه أيضا بعودة إلى F-35، الدولتين التي في هذه المنطقة يمتلكونها تركيا والمملكة العربية السعودية. فجاء هذا الحلف وكأن الأتراك والسعوديين أيضا لعبوا على، حركوا حجر على لوحة الشطرنج، فجاء تحريك الإسرائيليين لحجر آخر. والتساؤل يبقى طبعا، ما هي الخطوة التركية القادمة؟ هل ستتجه إلى أذربيجان لتقوية نفوذ إسرائيل في تلك المنطقة، أم ماذا؟ سننتظر ونرى ما الذي سيفعله الأتراك، أو ربما ما الذي سيفعله هذا الحلف.
1: طيب، نحن سنتوقف مع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل أنا فهمت من قراءاتكم، من قراءة حضراتكم، بأنه لن يكون هناك انفلات للوضع، على الأقل سيكون هناك تحرك إعادة صياغة نفوذ، ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها كل طرف. أريد أن أفهم من حضراتكم كيف سيعاد، أو كيف تفكر كل دولة في إعادة ترتيب أو صياغة نفوذها في المنطقة، وما الممكن وما المرغوب فيه، خاصة بعد فاصل قصير مشاهدينا.

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. لازالت العين على هذه العواجل تتابعونها أسفل الشاشة، حتى وإن كانت الحلقة ستعاد ليلا، ولكن واضح أنه نحن نتابع عواجل الآن الساعة 8:30 تقريبا، أكثر شوي بتوقيت الرياض. ترامب يقول هجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث لن يبقى منها إلا القليل، ويعتبر أن الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على إيران واسعة النطاق وقوية. يحذر إيران، يقول إذا ردت إيران على هجومنا المبرر للغاية كما يعتبر ترامب سنضربها مجددا وبمستوى أشد. تبقى العين على هذه التطورات، ولكن تطورات كذلك ملفنا شائكة وحساسة وبالغة الأهمية، خاصة نحن نتحدث عن قوتين مهمتين كثيرا في المنطقة، تركيا من جهة وإسرائيل من جهة، والصراع بينهما. اتفقتم على أن ليس هناك شكل من أشكال التحرك المباشر والتصعيد المباشر، لكن كيف يمكن الحديث عن صراع النفوذ بينهما؟ بمعنى ما الذي يريده كل طرف بخلاف سوريا؟ هل هناك نقاط

0: أخرى أو الموضوع يتلخص فقط في سوريا؟ ربما أبدأ معك أستاذ إسلام وبعد نرجع.
1: أعتقد أنه أبعد من سوريا في أبعد. موضوع الطاقة يعني موضوعه لا يمكن إنكاره بين إسرائيل وتركيا. تركيا فتحت الباب من ليبيا أعتقد ب 2019 عندما وقعت الاتفاقية ليكون لها ممر واسع مع البحر المتوسط، والأكثر من ذلك أنه اليونان اعتبرت أنه ما جرى تعدي على حقوقها الاقتصادية جزيرة كريت، وبالتالي بدأت اليونان تتهم تركيا بأنها تتوسع. تركيا عندها العقيدة الخاصة فيها واللي هي يعني بتدور حوالين ثلاثة بحار، فبالتالي هذا جزء من القصة. الجزء الثاني أنه حتى إسرائيل كان لها أهداف لبيع، خاصة الآن فيما يجري بأزمة الطاقة والإمدادات، كان في يعني مساعي لإسرائيل أنه تبيع الغاز لأوروبا عبر طريق إيستمد. بدأت مع تركيا ولم ينجح، ومن ثم حاولت مع اليونان وقبرص ومن ثم وصولا لأوروبا، وأيضا هذا لم ينجح. في المقابل أيضا تركيا تحاول تثبيت نفوذها البحري والبري في مقابل ما تقوم به اليونان وإسرائيل من خلفها. طيب لماذا تدعم إسرائيل تحديدا اليونان وقبرص؟ طبعا من حق كل دولة أن يعني
0: تدعم من يحلو لها من الدول
1: وتعقد ما تشاء من الصفقات
2: ويتوافق مع سياستها
1: ويتوافق مع مصالحها وسياسية وأمنها. في الحال اليونانية والقبرصية يعني لا تحتاج تفسير أنه لماذا اختارت إسرائيل تحديدا. وأيضا تركيا ترى جيدا أن إسرائيل يعني مرة أخرى ليس هو التوقيت الآن أن إسرائيل اختارت. إسرائيل تعلم جيدا أنها إذا دعمت اليونان وقبرص فبالتالي يكون هذا ضد تركيا.
0: هو في جزئية الاختيار العسكري أعتقد بأن الأستاذ رياض يختلف معك في جزئية أنه إسرائيل، وصحح لي أستاذ رياض، بأنه هناك حسابات سياسية من وراء اختيار إسرائيل. كنا نتحدث في الكواليس وأكدت على أنه الاختيار العادي بما أن إسرائيل تملك أهم منظومات دفاع كما تقول هي، لا أعلم مدى دقة ما تروج لها، ولكن أهم منظومات دفاع جوي على الإطلاق
3: هي مجربة.
0: هي مجربة.
3: هي جربت في حروب. يعني تذهب هالشركات الإسرائيلية في المعارض في اجتماعاتها مع الوفود الدولية وتقول هذه المنظومات جربت في هذه الحرب وهذه نتائج ما تم اختباره، في حين أن دول مثلا شركات أوروبية تذهب تعرض ما لديها من جديد، إنما هذه منظومات
0: مش مجربة،
3: اختبرت في حقول تجارب وليس في حروب
1: حقيقية وسيناريوهات حقيقية.
3: وبالتالي هنا يكون دائما أفضلية
0: للبيع
3: يعني للطرف الإسرائيلي في هذه المقاربة. إنما شيء كتير مهم يعني اللي عم تحكي فيه هون بخصوص أنه المعادلات بين الطرفين، في شيء مهم اليوم وحيكون إشكالية لإسرائيل في تعاملها مع تركيا، هي أنه ما هو الدور اللي حتبرره إسرائيل لنفسها أمام حلفائها في الغرب بواشنطن أنها تكون خصم وند وتقدم تركيا على أنها تهديد،
0: خاصة وأننا نتحدث عن حليفين لواشنطن.
3: بالضبط، خاصة أن تركيا كما شاهدنا يعني كل التحركات قامت فيها إسرائيل استفزازية داخل سوريا، في رصاصة ضربت من سوريا على إسرائيل،
1: لا إطلاقا،
3: هناك صبر استراتيجي محكم بسوريا بتوجيه تركي واضح. هي تركيا تدرك كيف تلعب اللعبة في واشنطن، كيف هو النظام في أمريكا، لعبة الكونغرس، لعبة المحاور داخل أمريكا، هي تدرك هذه اللعبة.
1: إن كنت تذكر أستاذ رياض حتى اتفاق غزة كان من نتائجه أو من الثمار اللي قطفتها تركيا موضوع الاف 35،
3: صحيح،
1: طرح فورا بعد اتفاق غزة أنه ساعدتك في غزة،
3: وهذا إشكالية لإسرائيل لأنه اليوم عم تواجه طرف يدرك اللعبة في واشنطن، لديه موقع في واشنطن، وما عنده أي يعني بدها تروح تقدم تركيا على شو، على أي أساس؟ هي خلال صراع مع الدول العربية، خلال الحرب الباردة كانت تقدم نفسها أنه هي جزء من المعسكر الغربي ضد المعسكر الشرقي، بعد انتهاء الحرب الباردة قدمت نفسها هي كجزء من المعسكر الغربي في الحرب على الإرهاب السياسي الإسلامي. اليوم ما هي سردية إسرائيل في تقديم نفسها في

0: في مواجهة تركيا
1: نفذت كل الأوراق ربما في الوقت
2: الحالي. أقول أستاذ رياض جدا مهم بالمناسبة.
3: نحن نتكلم يعني في الواقع عن مشروعين متكامل أو مشروعين أو رؤيتين للشرق الأوسط. يعني قبل 20 سنة من اليوم والتصريح الشهير لكوندليسا رايس الشرق الأوسط الجديد وكيفية الوصول إليه من خلال الفوضى القلاقة بحيث يخلقون إسرائيل باعتبارها الدولة المهيمنة والأقوى. وهذا ما تفضل به الأستاذ إسلام قانون. أيضا في فرق F-35 الموجود. هناك محاولة لضمان تفوق إسرائيل عسكريا على الأقل. وهناك العثمانية الجديدة أيضا عند الرئيس أردوغان والذي تكلموا عنها كثيرا. ومحاولة تمدد تركي يشبه الدولة العثمانية سابقا. تمدد نفوذ. تمدد وجود أيضا على الأرض. فنحن أمام مشروعين
1: متشابهين.
3: والمشروعين يستهدف هذه المنطقة.
1: ليس هناك ظلم للجانب التركي لما تتحدث عن مشروعين متشابهين خاصة وأن
3: هو مشروع أنا أتكلم من بعد
1: لا تستهدف التمدد. بالضرب بالاستهداف بالصواريخ. إسرائيل تتحرك. نتنياهو يتحرك.
3: أنا لا أقول بأن الدولتين متشابهين. أنا أقول
1: المشروعين.
3: مشروع أما هيمنة إسرائيل أو هيمنة تركيا. لكن هناك أيضا خروج المملكة العربية السعودية حاليا باعتبارها قوة إقليمية سياسية وذات نفوذ. تحالفها مع تركيا وإدخال باكستان في هذا الأمر أعتقد سوف يأثر على المشروعين وليس على المشروع
1: على ليس على المشروع الواحد.
2: بس باكستان قوة نووية أيضا.
1: باكستان كقوة نووية صحيح.
4: يعني خلينا برضو ننظر إلى العلاقة بين الطرفين إسرائيل وتركيا. إسرائيل لن تستطيع أن تتعامل مع تركيا باعتبارها مستهدفة بشكل كامل وبالتالي لن تصل الأمور إلى حالة من حالات المواجهة الشاملة والكاملة. ستظل المناوشات بين الطرفين في منطقة رمادية. منطقة استفزازات على الأرض. استفزازات جوية. حرب بالوكالة أحيانا. ما الذي بين إسرائيل وتركيا من مناطق أو نقاط التقاء وتنافس أو مناطق اختلاف خلينا نسميها. هناك 3 نقاط رئيسية. أستاذ إسلام أشار إلى نقطة مهمة جدا فيها وهي الشرق المتوسط. وهذه نقطة قديمة ومستمرة. لأنه صراع على ليس فقط على خطوط الطاقة ولكن حتى على الكابلات البحرية.
2: صحيح.
4: على المرور. على كل هذه الأمور الشديدة الأهمية وهي منطقة مهيئة لأزمات ومشكلات في المرحلة المقبلة. شرق المتوسط مرشح للتصاعد في مرحلة من المراحل. هذه نقطة. النقطة الالتقاء أو التماس الأخرى هي غزة. ومن الواضح تماما كيف كان لتركيا دور واضح في إدارة هذه المسألة وكيف أن هناك رغبة تركية قوية وحاضرة لأن يكون لها حضور في الإجراءات الأمنية الخاصة بغزة.
1: صحيح.
4: وهناك رفض إسرائيلي كامل لذلك وهناك رغبة إسرائيلية في إطار مشروع الهيمنة والسيطرة والتواجد لأن يكون لها قدم أيضا في فلسطين أو في غزة. وتظل النقطة الأخيرة الأكثر حضورا في هذه المرحلة وهي المرشحة أكثر لأن تكون تلك المنطقة الرمادية التي يحدث فيها شكل من أشكال الصدام وهي سوريا. الصراع بين الطرفين على سوريا. سوريا مهمشة تماما ضعيفة تماما غير قادرة على الفعل على الإطلاق. لا تمتلك قدرة سلاح. حر مفتوحة أجواءها بشكل كامل لإسرائيل والطيران فيها والعمل فيها. أم سوريا أخرى لديها قوة عسكرية ما تحظى بحماية تواجد تركي قوي حاضر وموجود يحدث من وجهة نظرهم شكل بشكل التوازن مع إسرائيل. هذه هي نقاط التماس الرئيسية وتلك هي المناطق التي يمكن
1: صحيح أدخلها. ولكن هل سنبقى دوما في هذه المنطقة الرمادية أو أننا سننتظر موقفا أمريكيا؟ يعني ما هو موقف مثلا الإدارة الأمريكية الحالية من حليفين متصارعين والبعض يقول بأنه إمكانية الانفلات ليست بعيدة. لماذا؟ لأنه استهداف مطار أبو ظهور لو تقدم بساعات بسيطة أو ساعة وأكثر بشوية كان هناك وجود لمستشارين أتراك. لو وصلت معلومة بشكل خطأ أو في توقيت خطأ كان إمكانية الاستهداف كانت واردة. ولكن حسب التوقيت حتى يخرج المستشارون
3: وفيما بعد بشكل واقعي وليس من باب المدح أو شيء. بس لكن بشكل واقعي إسرائيل دائما أكثر جرأة من غيرها في الضربات العسكرية. يعني مثلا ما فعلته إسرائيل من ضرب مطار أبو الظهور لن تفعله تركيا بضرب السويداء مثلا والتي لدى إسرائيل نفوذ فيها. وهذا ربما يعطي إسرائيل كلمة أقوى فيما يجري في سوريا أنها موجودة بوتس ان ذا جراوند موجودة في قرب في جبل الشيخ.
1: هو تعتبرها جرأة أستاذ جعفر أو
3: فيها جرأة؟ يعني لا نكذب على أنفسنا
1: ما هي جرأة وكأن فيها شيء من الإيجابية. جرأة تحمل

0: جرأة. احنا كنا نقول في الكواليس لا يجب ان نستهين بعدونا، لا يجب ان نستهين بخصمنا. اسرائيل جريئة، نعم جريئة، ولا من يتصور حرب 12 يوم ان تقوم اسرائيل بهذه الضربات؟
1: لكن حتى من
2: يتصور جريئة على غير حق، خلينا عشان
1: بالضبط. لا لا هي على غير حق، لانه
0: على غير حق هذا شيء،
1: لانه هذه الجرأة
0: حوله
1: قد تدخلنا في الصراعات
0: من باب كرهي لإسرائيل مثلا أو عدائي مع إسرائيل، أقول إنها ضعيفة وجبارة؟
1: لا لا لا لا لا،
0: أتكلم بالواقع. بالواقع هي جريئة، هي دائما تأخذ المبادرة العسكرية. رأينا ما فعلت بحزب الله، رأينا كيف يعني، نتذكر بعد 7 أكتوبر الجميع وجميع المحللين أو غالبية المحللين أو جزء كبير من المحللين كانوا يقولون بأن دخول إسرائيل إلى داخل غزة هو انتحار وما إلى ذلك، إسرائيل ستخسر آلاف الجنود. رأيناها كيف دخلت وكيف دمرت، للأسف الشديد
1: قليلة قالت بأن هذا انتحار.
0: رأينا مثلا بعض التحليلات التي كانت تتكلم عن عدم قدرة إسرائيل لدخول الجنوب لبنان، سوف تتكبد الكثير. رأيناها دخلت، عدم قدرة إسرائيل على شن هجمات على إيران،
1: رأينا الشكل الذي دخلت الإسرائيلية به من قبل مثلا في الحرب الثانية،
0: رأينا مثلا حرب 12 يوم كيف قوضت الدفاعات الجوية الإيرانية من الداخل وكيف عملت وكيف مارست. هذا واقع يجب، إذا أردنا قراءة ما يمكن أن يجري لابد قراءة ما يحصل الآن بشكل سليم.
1: أنا مشكلتي الوحيدة أريد أن أجد مصطلح آخر لعبارة جرأة، لأن جرأة قد تحمل صبغة
0: لا نريد أن نقول شجاعة إيجابية. فجرأة
3: تهور.
1: تهور. شكرا إسلام. شكرا إسلام، جزيل الشكر.
0: وأنا كنت متردد بين كلمتين شجاعة وجرأة، فاخترت جرأة باعتبارها لا تقل.
1: ما هي الجرأة يعني. شوي إيجابية. تهور، ما هو التهور كذلك تهور،
2: هذا مربوط غير
1: في مقابل الصبر. بالضبط، الصبر كذلك لأنه البعض يعتبر بأن الصبر الاستراتيجي لا يمكن أن يتحلى به إلا القوي، يعني أن تصبر مثلا تركيا على إسرائيل، أن تصبر مثلا دول المنطقة على إيران، فهذه القوى الحقيقية، ولكن أن تتحرك وأن تضرب وأن تستهدف وأن تشعل المنطقة فهذه مش جرأة، هذا تهور. اسمح لي أستاذ جعفر،
3: في نقطة صغيرة بعد إذنك أستاذ رياض، في نقطة صغيرة حتى خلال النقاش، يعني إسرائيل دوما عندها معادلة مهمة في مفهومها الأمني، في عقيدتها الأمنية، إنه سياسة الردع، بمعنى إنه تجعل الخصم يفكر مرتين إن كنت سأقدم على هذه الخطوة أم لا.
0: يفكر مليون مرة.
3: ولكن سياسة الردع الإسرائيلية لم تعد كما السابق، يعني مثلا حماس، بغض النظر عن النتائج، حماس هاجمت إسرائيل ولم ترتدع بحرب 2002 و8 و14 و21 و23 أكتوبر، لم تشكل هذا الردع. حزب الله بعد كل ما جرى وكلام نصر الله وسياسة ما تبناها، ما قال عنها سياسة الإسناد، لم ترتدع. فبالتالي حتى سياسة الردع التي تتهور فيها إسرائيل وتبادر في إيران عندما قصفت العلماء، اختالت العلماء النوويين وقصفت بعض المواقع، عملت ريهيرسل حتى
1: جربت.
3: يعني دائما بيكون التهور والخوف من أول مرة، بس لما يتعود الشخص ببطل يشكل له رادع. تركيا مثلا هاجمت حزب العمال الكردستاني، ضربت مرة واثنين وثلاثة ولم تعد تخشى، وضربت بالعراق. فبالتالي هناك ملفات، خطوط حمراء للدول تضرب فيها وتتجرأ وتتهور. فبالتالي يعني حتى إسرائيل لم تعد هذه السياسة موجودة، وبالتالي هي تحاول الآن من خلال هذه التحالفات أن تعيد رسم هذه الأمور، وإن كانت مرة تستعين بواشنطن، ولكن الفارق هنا أن كل طرف الآن بات يعني يتفنن كيف يقنع واشنطن. من شخص تم إهداء العطر الخاص لترامب، وشخص وعن شخص يقول أنا أحب هذا الرجل عن أردوغان، في مقابل شخص هو يمارس سخط عليه ويقول قد أفكر بدعم مرشح معين، في إشارة لأنه ضد
1: نتنياهو. ولكن الأستاذ رياض يرى بأن تركيا تمتاز بقدرتها على إقناع الإدارة الأمريكية. ما الذي تمتاز به تركيا؟ لأن الصداقة مش قديمة، يعني من سنة تقريبا قال ترامب بأنه صديق العزيز نتنياهو، ولا أكثر شوي من سنة ذكرنا في التاريخ.
2: صدقته مش مضمونة
1: دايما. مش مضمونة. ترامب
4: تركيا هي ثاني أكبر قوة في الناتو.
2: صحيح.
4: هي دولة قواتها المسلحة أكثر من 70% من سلاحها صنع محلي، لا تستورد سلاح من الخارج، وهي الآن بمراحل في صناعاتها الجوية، خلال 10 سنوات ستصبح مكتفية محليا حتى بالصناعات الجوية، وبالتالي

0: هناك تقدم كبير في هذا الإطار. ثانيا، ما يربطها في سوريا ومحيطها هو الربط الثقافي التاريخي. مهما فعلت إسرائيل اليوم، الرابط داخل سوريا مع الإدارة الجديدة حاليا، مع الامتداد تبعها ومع الاتفاق مكة إن أضفنا عليه هذا الأمر، الأمور مع الوقت ليست من صالح إسرائيل بل من صالح تركيا. وهذا أمر لن تستطيع إسرائيل أن تفعل أي شيء تجاهه، حتى لو قصفت من حين إلى آخر داخل سوريا، هناك أمور لن تستطيع القوة وحدها وقفها. يعني هو الواقع الديموغرافي الجغرافي، العلاقة التاريخية والثقافية وهذه الأمور كلها، ونضيف إليها القوة الصناعية والتقدم التكنولوجي في تركيا اليوم، أوجدت واقع لن تستطيع إسرائيل.
1: طيب اسمحوا لي أن أختم بهذا السؤال. نحن ناقشنا كل زوايا هذا الموضوع، ولكن هل نحن في النهاية نتحدث عن تصعيد بين رجلين أو بين مشروعين؟ بمعنى مع انتهاء أو خروج الرجلين من الساحة، هل ستهدأ الأوضاع أو هذا له بعد تاريخي هذا الملف، وبالتالي هذا الصراع هو قائم؟ باختصار شديد،
2: مشروعان على رأس كل منهما رجل يجد في نفسه القدرة والقوة وهو حاكم كبير في المنطقة، لم يكن حاكم المنطقة، هذه واحدة. النقطة الأخرى أن كما ذكرنا في البداية أن شرق المتوسط، التوتر الإسرائيلي أو الصراع الإسرائيلي التركي أصبح حقيقة واقعة. ثلاثة، أن هناك ما يحدث الآن هو شكل من أشكال سباق الردع أو معركة الردع، الردع بالتخويف، الردع بالتحالفات، والتحالفات مستمرة الفترة.
0: سيستمر الصراع بين المشروعين، إنما أقل حدة مع خروج نتنياهو. نتنياهو اليوم يختصر إسرائيل بشخصه، يعني سياساته اليوم بات هناك ضياع بين ما هو مصلحة نتنياهو وما هي مصلحة إسرائيل.
3: طبعاً أنا أقول بأنها ستستمر، واتفق مع الأستاذ إسلام بسبب أن طريقة تفكير الإسرائيليين هي طريقة استراتيجية وليست مرحلية، فبالتالي هذا الموضوع موضوع نفوذ إسرائيل، موضوع كون إسرائيل رقم واحد في الشرق الأوسط ورغبة تركيا أيضاً في تسيير المنطقة، هاتين الرغبتين لن تذهب وستتعلقان
1: بالأشخاص،
3: ستتصارعان في حرب باردة وليست حرب ساخنة، وستبقى الحرب الباردة حرب نفوذ وحرب
1: إلى الآن. إلى الآن
4: قرار متهور ياخده نتنياهو ولا قرار معقول ياخده آيزنكوت لو فاز بالانتخابات؟ ولو كان في وقت كان نفسي أسأل أستاذ رياض، لو افترضنا أنه صار مواجهة، لمن تميل الكفة، إسرائيل ولا تركيا وفق ما تعرفه
1: بالأسلحة والتجهيزات؟
0: طالما في
4: بعد إذنك أستاذ ريما جرأت وسألت،
0: تفوق جو إن أخرجنا أمريكا من المعادلة تركيا بسهولة. تركيا بسهولة لو أخرجنا أمريكا من المعادلة كقوة تقليدية، ستكون الغلبة في نهاية المطاف، لأن قوة النيران من جانب تركيا أقوى بكثير، حتى مع التفوق الجوي الإسرائيلي، إنما سيكون لفترة معينة.
3: والمساحة أيضا تركيا
1: بقت لي 30 ثانية، اسمحوا لي فقط أن نشير إلى هذه العواجل. مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول ضرباتنا تهدف لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها لمهاجمة السفن. الهجوم الأمريكي استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيرك. سنرد، هذه وكالة تسنيم تقول سنرد حتما على الهجمات الأمريكية. العين تبقى على هذه العواجل، الأكيد سنبقى في متابعة هذا الموضوع. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما أفدتونا به معلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس. السلام عليكم.

0: لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحابكم اليوم في أخبار الصباح، ونبدأ بالعناوين. سنتكم تعلن نجاحها بتنفيذ سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية ردا على استهداف سفن تجارية وقوات أمريكية. والضربات الأمريكية طالت مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار وبرجا تابعا لإدارة الموانئ في سيريك. البحرين تعلن تدمير مسيرات إيرانية، والكويت تتصدى لمسيرات معادية، والأردن يتعامل مع 13 صاروخا في أجوائه.
1: The Iranian snake having had its head cut off, that once the body stops contorting.
0: وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بملاحقة أي كيان يدعم إيران ويتوعدها بمزيد من الضغط حتى تكون مستعدة للتوصل للاتفاق. قيادات مجموعة العشرين عدا الصين تؤيد التحرك ضد اختلالات التجارة وتدعو لمرور آمن عبر هرمز. نخصص جل ساعتنا لآخر مستجدات حرب إيران. ليلة ساخنة نفذ خلالها الجيش الأمريكي سلسلة من الضربات طالت عدة مواقع في إيران واستهدفت الحرس الثوري وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. على الفور أعلن الأردن أنه تعامل مع 13 صاروخا دخلت أجواءه، وتمكنت القوات المسلحة الأردنية من صد عشرة منها، فيما سقط ثلاثة في مناطق نائية وبعيدة عن التجمع السكنية. وكذلك أكدت البحرين أن منظوماتها للدفاع اعترضت ودمرت مسيرات إيرانية. كذلك أعلن الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات كانت ناجمة

عن اعتراض هجمات معادية. في آخر تصريحاته هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران تماما، مؤكدا الجاهزية العسكرية لبلاده، وقال إن حاملة الطائرات جورج واشنطن محملة بالذخيرة، ووصف الإيرانيين بالأغبياء لأنهم يستهدفون السفن. وسط كل هذه التطورات تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بملاحقة أي كيان يدعم النظام الإيراني، متواعدا بمزيد من الضغط حتى تكون طهران مستعدة للتوصل للاتفاق. إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. سنتكوم ذكرت في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وشملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أضافت أيضا سنتكوم أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات زرع ألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم جاسك وتشابهار، فيما قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الهجوم استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيريك. قالت مصادر العربية أن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. والمصادر أضافت أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله أنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. كذلك هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس. وفقا للموقع فإن الهجوم جاء بموجب مقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف إيراني. أشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. إذن ليلة ساخنة في إيران، انفجارات متتالية هزت مناطق واسعة على الساحل الجنوبي من بندر عباس وقشم وسيريك وصولا إلى تشابهار وكانارك والعسلوية. المشهد لم يتوقف عند مدينة واحدة، فوسائل إعلام إيرانية تحدثت عن 5 انفجارات في جزيرة قشم وأربعة أخرى من جهة مضيق هرمز وسط دوي انفجارات في مواقع متباعدة. في خضم ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات داخل إيران، مؤكدة أن أهدافها تابعة للحرس الثوري وأن العملية جاءت ردا على هجمات ومحاولات استهداف لسفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة. مصادر العربية قالت أن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران إلى هرمز، وسط تقديرات أمريكية بأن طهران كانت تستعد لتوسيع هجماتها ضد السفن التجارية. ثم جاء التطور الأكثر حساسية، انقطاع الكهرباء في أجزاء من محافظة هرمزجان، ذلك بعد استهداف نقاط في شبكة الكهرباء فيما لم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة نهائية للأضرار. بينما كانت الانفجارات تتوالى، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عدم تلقي أي إشعار بإغلاق المجال الجوي، ما يعني أن الإغلاق الشامل لم يعلن رسميا حتى تلك اللحظة. واشنطن تحدثت عن حملة واسعة، وفي المقابل صعدت إيران لهجتها مهددة بالرد إذا استمر الضغط الأمريكي على الموانئ ومضيق هرمز. بينما يتحرك الوسطاء لإعادة الطرفين إلى الحوار، تبقى الأنظار معلقة على هرمز وسط ترقب لما سيؤول إليه التصعيد.

0: إذن وبعد إعلان سنتكم عن انتهاء هذه الجولة من الضربات الأحدث والمتجددة على إيران، نستطلع المزيد من التفاصيل مع مراسل العربية حسين الطودي، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك حسين. إذن 100 هدف شملها هذا الهجوم الأمريكي على مواقع إيرانية، إلى أي مدى هناك رضا عن هذه الضربات التي تعد الأحدث والمتجددة في إيران، وإن كانت هناك أي تحديثات أو تفاصيل إضافية حول الهجوم؟
1: الرضا بحسب منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنه راضي، يعني هو يعتبر بأنه هناك سيطرة تامة الآن أمريكية على مضيق هرمز. صعد من لهجته قال بأنه غير مهتم أيضا بدفع إيران نحو التفاوض على اتفاق، وهذا يعني نوعا ما يخالف ما كنا نسمعه من المسؤولين الأمريكيين بأن الضغط الاقتصادي على إيران يهدف إلى إقناعها بالعودة لطاولة المفاوضات، طبعا بشروط أمريكية لتقديم تنازلات تريدها الولايات المتحدة. الآن دونالد ترامب غير مهتم حتى بإبرام اتفاق لا قيمة له كما قال في منشوره، يعني يبدو أن هناك تصعيد من قبل الرئيس الأمريكي بناء على ما يبدو على التقييمات التي يحصل عليها بشأن القدرات العسكرية الإيرانية التي تم ضربها وإضعافها بشكل كبير، كما يقول المسؤولون الأمريكيون بتصريحات لوسائل إعلام أمريكية وحتى بتصريحات رسمية. آخر بيان رسمي من القيادة المركزية هو ما تفضلت بقراءته، وهو الذي تحدث عن استهداف قدرات زرع ألغام و منظومات دفاعية ورادارات ومنصات إطلاق صواريخ. لم يفصل البيان بشكل رسمي أكثر، ما يتم تفصيله الآن هو التسريبات أو التصريحات التي يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون لوسائل الإعلام. ومن هذه التصريحات ما قالوا فيها بأن هناك الآن سياسة جديدة أمريكية تجاه استهداف ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، بأنه أي استهداف لهذه الناقلات سيتم استهداف ناقلات نفط إيرانية.
0: سفينة مقابل سفينة.
1: نعم. قاعدة جديدة طبعا رسميا حتى الآن حاليا في الحقيقة لم نسمع تأكيد رسمي لا من دونالد ترامب ولا من أي مسؤول أمريكي رسمي بشكل رسمي، يعني بشكل واضح بيان حول هذه السياسة، ولكن المسؤولون الأمريكيون كما تصفهم وسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأن هذه سياسة وأن الرئيس الأمريكي وافق عليها. طبعا هذا أيضا تصعيد كبير، يعني إضافة إلى الضغط الاقتصادي وإلى الخيار العسكري الذي دائما ما يثبت دونالد ترامب بأنه مطروح على الطاولة ويمكن العودة إليه عندما يكون هناك خطر واستهداف للجنود الأمريكيين أو محاولة لإغلاق أو إعادة إغلاق مدينة.
0: لنفهم أكثر حسين، الآن عادت الولايات المتحدة لتفعيل الأداة والآلة العسكرية على إيران، ولكن تبقى هناك هذه المزاوجة بين الضغوط الاقتصادية وإذن الضربات العسكرية. هل هذا هو سقف العمليات العسكرية في الولايات المتحدة متوجها إلى إيران، أم أن عودة الحرب لربما ستناقش ستكون مطروحة في مقبل الأيام؟
1: لنوضح مسألة، المسؤولون الأمريكيون خلال الأيام الماضية وحتى اليوم كانوا يتحدثون على أن يريدون إعطاء الفرصة أكبر لموضوع الضغط الاقتصادي الذي يقولون منهم دونالد ترامب وسكوت بيسنت وزير الخزانة بأنه يأتي ثماره في إضعاف الاقتصاد الإيراني وخنق الاقتصاد الإيراني، وهناك أيضا تأييد دولي كما قال سكوت بيسنت، وحتى نقاط تفاهم مع الصين أكثر من نقاط الخلاف حول هذه الاستراتيجية الأمريكية. إذن هناك يعني هناك توجه أمريكي أكثر للاعتماد على الضغط الاقتصادي من أجل كبح جماح إيران وإعادتها إلى الاتفاق، ولكن لم يستبعد الأمريكيون وعلى رأسهم دونالد ترامب طبعا الخيار العسكري إذا ما حاولت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز أو استهداف الجنود. لذلك هو عاد اليوم بهذه القوة، وكان توعد الإيرانيين بأنهم إذا ردوا على القصف الذي طال جزيرة لارك بشكل مبرر كما قال، فإذا سيكون هناك رد قاسي وقوي، وعدد مرة أخرى بأنه إذا رد الإيرانيون على الرد الأمريكي سيكون هناك رد أقصى وأقوى بكثير.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات من واشنطن، مراسل العربية حسين الطود.

إذن ولنجمل ونلخص أيضا الرد الإيراني كيف كان هذه الليلة. أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع طردت ودمرت مسيرات إيرانية. الداخلية البحرينية كانت قد حذرت من خطر محتمل، حثت المواطنين والمقيمين في بيان لها على التزام الهدوء والانتقال إلى أقرب مكان آمن. أفادت مراسلة العربية أيضا في البحرين بإطلاق صفارات الإنذار. كذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات لمسيرات معادية إثر عدوان إيراني. أضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أما في الأردن فقد أعلنت القوات المسلحة أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران.

0: ومن عمان ينضم إلينا الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. ردت إيران كالعادة دول المنطقة وليس السفن الأمريكية القريبة منها والتي انطلقت منها الضربات على جنوب إيران، بالتالي كيف نقرأ هذا الرد وماذا يقول وتقول إيران من خلاله جهة كيف استقبلت الهجمات الأمريكية؟
1: صباح الخير أستاذ حنين. يعني توسيع الرد الإيراني كان عبر توسيع دائرة الاشتباك من خلال اعتداء على مملكة البحرين وعلى المملكة الأردنية الهاشمية. إيران تحاول تحويل الأردن كساحة ارتداد للصراع لإرسال رسالة بأن إيران ما زالت قادرة على رفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإثبات الخطأ الأمريكي والتقييم ما بين ما يتحدث به واشنطن وما بين التقييم الميداني عبر إرسال صواريخ تصل إلى 1700 كيلومتر. في وقت سابق كانت تتحدث في الإدارة الأمريكية على أن إيران فقدت 70 أو 80% من القدرات الصاروخية وقدرات أخرى متعلقة بالمسيرات. هي رسالة إلى واشنطن لرفع كلفة الحرب من ناحية، وأن استمرار الضربات الأمريكية سوف يكون الرد فعل الإيراني على دول المنطقة ومخاطرة إيرانية كبيرة عبر استهداف مواقع داخل الأردن، وهذا قد يحول دول عديدة اللي كانت خلال الفترات الماضية تتجنب المواجهة العسكرية إلى باعتبارها خصوم أكثر تشددا تجاه الجانب الإيراني.
0: دكتور نبيل، هذه الضربات تأتي في إطار ما تقول الولايات المتحدة أنهم هناك محاولة إيرانية لاستعادة قدراتها، ما حقيقة هذا الأمر بالفعل؟ القدرة الإيرانية على ضوء كل الخسائر التي منيت بها خلال حرب 39 يوما و13 يوما من بعدها عندما تجددت الضربات الأمريكية على إيران.
1: يعني مسار الأحداث وتطورها بيشير أستاذ حنين إلى أنه الجانب الإيراني لازال لديه قدرة على الإيذاء عبر قدرات غير المتماثلة التي استخدمها في مضيق هرمز من خلال الصواريخ المسيرة وزرع الألغام والزوارق الانتحارية وغيرها، وأيضا القدرة على إطلاق الصواريخ بعيدة المدى عبر استهداف الدولة كالمملكة الأردنية الهاشمية. الموقف الإيراني يعني يمكن إجماله وفق أربع مسارات أو خمس مسارات أساسية. إيران معنية أولا بالرد لكن ليست معنية بحرب شاملة.
0: طيب في عجالة دكتور نبيل، الحرس الثوري يقول أن التصعيد سيجعل إيران تحكم السيطرة على مضيق هرمز، تحكم السيطرة، هل هناك قدرة إيرانية على ذلك؟
1: لا أعتقد ذلك، لأنه مضيق هرمز أصبح خط أحمر أمريكي سواء عبر الألغام واستهداف الملاحة، أصبحت إلى جانب البرنامج النووي في قلب مبررات العمل العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية فعليا

0: هي من تحكم القبضة على مضيق هرمز، لكن في نهاية المطاف الإيرانيين لديهم قدرة على الإيذاء عبر استخدام قدرات غير متماثلة اللي تحدثنا فيها، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى رد فعل من جانب الولايات المتحدة، لأنه هو هنالك تحول في الاستراتيجية الأمريكية عبر الانتقال في مستوى التهديد. خطاب ترامب لم يعد يركز فقط على إجبار إيران على توقيع اتفاق وإطار التفاهم، بل تلويح بإلحاق ضرر واسع ببنية النظام إذا استمر التصعيد الإيراني في مضيق هرمز، وفرض معادلة واشنطن تريد أن تكون ضربتها هي نهاية الجولة، وتحذير طهران مسبقا من أن الرد الإيراني سوف يتم مقابلته بتصعيد كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى أنه نقطة مهمة أن القواعد الأمريكية بعثت خط أحمر ثاني، حتى ولو تم اعتراض الصريخ ولم توقع ضحايا ما بين الجنود الأمريكية،
1: وهذا واضح.
0: وبالتالي الجانب الأمريكي يحاول
1: دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين. عموما سنتابع ما ستقول إليه الأوضاع والأمور والتصعيد. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتو. وتطورات أيضا في إقليم كردستان العراق، إذ أفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة أربيل، إحداهما بمنطقة سوران شمال شرقي المحافظة، الثانية بمحيط مدينة أربيل. أضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. أيضا وثق شهود عيان لحظة مرور مسيرة قادمة نحو منطقة حاج عمران. والخارجية الأمريكية حذرت رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع. ذكرت الوزارة في بيان لها ونشرته بأن السفارات والقنصليات الأمريكية في المنطقة، هذه السفارات والقنصليات قالت أن الوضع الأمني ما يزال معقدا في ظل تصاعد التوتر مع وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. دعت الخارجية المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي، فضلا عن حدوث اضطرابات في حركة السفر. وموقف لوزارة الخارجية القطرية التي حذرت من استمرار إغلاق مضيق هرمز من أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي استهدافه لمواقع جديدة في إيران، ذلك بعد محاولة طهران مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وأفراد عسكريين أمريكيين في المنطقة.
2: احنا قلنا منذ اليوم الاول ان ترك المساله بدون حل، اي محاوله لتطبيع اغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقه، وهذا ما رايناه خلال يوم امس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح اي احد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الاطراف اولا على التحلي بالحكمه والعوده الى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطه لضمان العوده الى هذا المسار.
1: أخبار الصباح لديها المزيد ولكن بعد الفاصل. وزراء مالية مجموعة العشرين يدعون لمرور حر وآمن عبر مضيق هرمز. ترامب يقول أنه لا يحاول إجبار طهران على العودة للمفاوضات. أيضا في أخبار الصباح مجتبى خامنئي يتوعد في رسالة جديدة بالرد على الولايات المتحدة.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا بكم من جديد. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بملاحقة أي كيان يدعم النظام الإيراني، منوها إلى أن حلفاء واشنطن أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. الوزير الأمريكي قال إن إيران غير قادرة على الوصول للدولار حاليا، توعدها بالضغط أكثر حتى تكون مستعدة للتوصل للاتفاق.
1: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary because they understand that Iran is in an economic death throes and that the Iranian snake, having had its head cut off, that once the body stops contorting, then they will come to the table. So the more they help us, the more they help in this conflict. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
0: وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران، مؤكدا أن الصين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
1: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said, with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. We will see how they follow through.
0: إذن التصعيد العسكري في المنطقة يقابله تصعيد سياسي واقتصادي في واشنطن. وزير الخزانة الأمريكي يخرج بتصريحات حادة كما استمعنا. سكوت بيسنت قال إن النظام الإيراني انتهى أمره وإن مجموعة صغيرة لن تبقى ممسكة بزمام السلطة للأبد، معتبرا أن الشعب الإيراني قادرا على استعادة بلاده لتصبح دولة طبيعية على حد وصفه. لكن الرسالة لم تكن سياسية فقط، بيسنت تحدث أيضا عن القدرات العسكرية والنووية الإيرانية. قال إن القضاء عليها كان أمرا صعبا، وإن منح طهران أشهرا إضافية كان سيمنحها وقتا لتطوير دفاعاتها وحماية منشآتها. أيضا أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تريد منع إيران من امتلاك السلاح النووي أو الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم على التخصيب أو مواصلة دعم شبكاتها ووكلائها في المنطقة. ثم انتقل الوزير الأمريكي إلى الجانب المالي، فواشنطن ستلاحق ما وصفها بالأصول غير القانونية التي استولى عليها النظام الإيراني من الشعب مع إمكانية إعادة الأموال للإيرانيين. لكن المفاجأة جاءت من بكين. الوزير الأمريكي قال إن نقاط الاتفاق بين واشنطن والصين بشأن إيران تفوق نقاط الخلاف، خصوصا في مسألة منع إيران من امتلاك السلاح النووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. بالنظر للهدف الأمريكي، فواشنطن لا تضغط عسكريا فقط، بل تحاول أيضا خنق إيران اقتصاديا، خاصة وأن الصين تمثل شريانا مهما لطهران باعتبارها أكبر مشتري للنفط.
1: Well, I would point out that we had 19 out of 20 countries agree, so that there has been no impact.
2: I'm sorry.

0: دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة بالولايات المتحدة دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. أعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار اضطرابات في تجارة الطاقة مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم.
1: Well, I would point out that we had 19 out of 20 countries agree, so that there has been no impact. And as President Trump says, he likes to get along with everyone. And I think, unfortunately, this horrible conflict between Russia and Ukraine, if the sides don't talk, if we are not engaged, then how can it be solved?
0: والآن إلى تصريحات ترامب الأحدث. فالرئيس الأمريكي قال إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام. شدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. وأيضا حذر ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة والتي وصفها بالمبررة للغاية. قال ترامب على تروث سوشيال أن الضربات كانت واسعة النطاق وقوية وجاءت ردا على محاولة إيران الفاشلة لزرع الألغام البحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أضاف ترامب أنه في حال إقدام إيران على الرد ستتعرض لضربات أقوى وأشد وطأة بكثير. وأضاف ترامب أن الهجوم الأكبر ينتظر إيران وحين ينتهي لن يتبقى منها إلا القليل حسب تعبيره. ونقترب أكثر من الصورة في الولايات المتحدة في التحليل مع ضيفنا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. أهلا بك سيد سعيد. عودة واشنطن إلى الضربات العسكرية، أين يضع ذلك الاستراتيجية الاقتصادية، الخنق الاقتصادي إضافة إلى عملية المنبوذ الاقتصادي من الموانئ إلى الاقتصاد وكل أركان الاقتصاد الإيراني، أين يضع ذلك استراتيجية واشنطن؟
2: الأمران مستمران معا. يعني إذا نظرنا ماليا إلى تصاريح وزير الخزانة وإلى تصاريح الرئيس ترامب في يوم أمس، نجد أننا أمام خطة ضغط مزدوجة تهدف ليس لمعاقبة إيران أو لردعها هذه المرة، لكنها ذاهبة نحو خلق أزمة وجودية للنظام الإيراني وجعل كلفة الاستمرار أعلى من كلفة التنازل. هذا هو الهدف الأمريكي في الوقت الحالي. لربما أيضا يعني كان ما قاله سكوت بيسنت وزير الخزانة عن العقوبات وما يمكن أن تؤدي، وما قاله الرئيس ترامب عن وصفه لأي اتفاق بورقة عديمة الفائدة أو عديمة القيمة، هو يحاول أيضا قلب معادلة التفاوض. فبدل أن يظهر بمظهر الساعي إلى صفقة، هو يصف إيران وكأنها يائسة للوصول إلى اتفاق بفعل هذه الضغوط.
0: ولكن أكثر من ذلك لو سمحت لي سيد سعيد، يعني يظهر بيسنت كنجم المرحلة الآن يتحدث بتصريحات أوسع حتى من الموضوع المالي والاقتصادي، يقول إن مجموعة صغيرة لن تبقى ممسكة بزمام السلطة للأبد، في إشارة مجددا إلى انهيار النظام واحتمال ذلك مع العقوبات الأمريكية المشددة والحصار. هل هذه هي المقاربة الأمريكية بالفعل؟ المزيد من الضغط، مزيج من الضغط العسكري الاقتصادي لإسقاط النظام؟
2: تماما كما تفضلت، باستثناء يعني عملية إسقاط النظام، أنا أتحفظ على هذه الكلمة لأنه التغيير قد يحصل من دون انهيار النظام بالكامل.
0: أنا يعني أقول ما قاله بسنت.
2: نعم نعم، هو نوع من الضغط الكلامي متبوعا طبعا بالضغوط الاقتصادية، إنما هذا الأمر نوع من التهديدات التي تجبر الإيرانيين على التنازل. لكن مما لا شك أن أي تغيير في السلوك الإيراني وربما عودة البراغماتيين إذا أردنا القول للذهاب نحو المفاوضات والتنازل، هذا يعتبر كافيا أمريكيا، إنما

0: هذه المرة وكنت أتحدث عن ما قاله الرئيس الأمريكي بالنسبة للاتفاق، هو في النتيجة يريد القول أن أي اتفاق جديد سيكون بشروط أمريكية صارمة
1: بعجالة وربما بكلمات بسيطة في 20 ثانية. بعد وقبل هذه الضربات، ترامب يقول أنه لا يبالي باتفاق مع إيران. هل فعلا هذا يأتي في إطار حرب نفسية، في إطار التلاعب على الكلام، أم أنه موقف أمريكي راسخ الآن؟
0: تماما، يعني مع كل الأدوات التي تستعملها أمريكا الآن ضد إيران، أعتقد هذا الموقف السياسي الجديد هو كما قلت يحاول قلب المعادلة على الإيرانيين، وبالتالي أكان هذا الأمر نهائيا أم مناورة أم ضغطا نفسيا، إلا أنه يضيف طبقة جديدة من الضغوط على الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. إذن في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، تظهر رسالة تهديد جديدة من حساب مرشد إيران مجتبى خامنئي على منصة إكس. الحساب أعاد نشر تحذير سابق يقول إن لدى الشعب الإيراني ما وصفها بجبهة المقاومة دروس لن ينساها الأمريكيون. لكن إذا عدنا إلى البداية، بداية التصعيد، فالمواجهة الحالية بدأت ليلة الأحد باستهداف القوات الأمريكية لجزيرة لارك الإيرانية، بعدما جاء حديث واشنطن عن رصد منصات تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية. طهران ردت سريعا، حاولت استهداف عدد من دول الجوار. وفي ذات الوقت نفت إيران الرواية الأمريكية بشأن جزيرة لارك ووصفتها بأنها مفبركة. ثم انتقلت المواجهة إلى البحر، الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط. الرد الأمريكي يأتي بقوة أكبر ردا على محاولة الحرس الثوري لمهاجمة سفن تجارية وأفراد من القوات الأمريكية. في واشنطن تحدث مسؤولون عن استمرار الهجمات، بينما أشارت تقارير إلى إمكانية وصول عدد الغارات خلال ليلة واحدة إلى نحو 100 ضربة. وسط هذا كله تكتسب رسالة مجتبى خامنئي أهمية، فإعادة نشر تهديد سابق تحمل إشارة واضحة للداخل على الأقل بأن طهران لا تريد أن يبدو التصعيد بلا رد من إيران.
2: الگوی اسلامی مقام معظم رحمت الله تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد.
3: نه زیاد تو فرد موظف اینجا به نظر کنه، یک بخش معلوم میشه این هست اینجا.

0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف كان قد هدد بالتصعيد للرد على الحصار. نتابع.
1: أود أن أقول إن الحصار البحري يعد إجراء عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنقوم بالرد المناسب عليه، وفي حال أرادوا تصعيد الحصار فلن ننتظر بالتأكيد، سنقوم حتما بالعمل الذي ينبغي علينا القيام به، وسنرد بالمثل أيضا على الحصار البحري الذي يعتبر من أشد أنواع الحرب العسكرية. إذا كانت إرادة العدو هي منعنا من تصدير النفط، فاعلموا أنه لن يستطيع أحد تصدير النفط. هذا قرارنا وسيبقى كذلك.

وفي موقف دولي إضافي قطعت البيرو علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. قالت الوزارة في بيان لها إن قرار الحكومة جاء بناء على نهج البلاد السلمي تاريخيا. أخبار الصباح مستمرة وفيها بعد قليل. بوتين يأمر الجيش الروسي بشن ضربات ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. وزير الخارجية الألماني يعلن إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركزها الثقافي في برلين.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، وأكد أن الطائرات المسيرة الأوكرانية ستواصل التحليق في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب.
1: اليوم نود أن نحذر جميع شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الروسي وجميع شركات التأمين وكل من لا يزال يستخدم المطارات الرئيسية في روسيا. إن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن تماما. لا تشكل أوكرانيا تهديدا للطيران المدني بحد ذاته ولا حتى لطائرة مدنية واحدة. ببساطة ستكون هناك مسيرات في سماء روسيا على نطاق واسع، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
0: في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحذير الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لشركات الطيران من أن المسيرات الأوكرانية ستغلق فعليا المجال الجوي الروسي يعد بمثابة إرهاب دولة، وأن موسكو ستجد طريقة للرد. وفي مؤتمر صحفي عقده بوتين في قرغيزستان قال أنه من غير الممكن التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين.
1: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي تقترب من إرهاب الدولة. كما أود لفت انتباهكم إلى أنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، لكن لا مجال للمحادثات مع الإرهابيين.
0: أيضا بوتين قال أن الجيش تلقى أوامر بشن ضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ردا على استهداف نظام كييف لمنشآت الطاقة الروسية. بوتين قال للصحفيين إن الغارات ستتواصل على مواقع يستخدمها الجيش الأوكراني.
1: الضربات تتواصل على المنشآت العسكرية الأوكرانية والمواقع المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية ردا على هجمات نظام كييف المتواصلة على البنية التحتية المدنية وقطاع الوقود والطاقة ومصافي النفط في روسيا. أبلغت أن عددا كبيرا من المسيرات حاول مجددا خلال الليل اختراق الدفاعات الجوية لموسكو وسان بطرسبورغ، كما استهدفت مواقع مدنية من بينها مصافي نفط. مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، فقد صدرت تعليمات للقوات المسلحة الروسية بالاستعداد لتنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. إذا هاجموا بنيتنا التحتية فسوف يتلقون ردا.
0: واتهم بوتين ألمانيا بتلفيق أدلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى موسكو في هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ الشهر الماضي. قال بوتين أن الحكومة الألمانية بتوجيهها هذه الاتهامات إلى روسيا تسعى لحل مشاكل داخلية ناجمة عن تراجع شعبية المستشار فريدريتش ميرتز.
1: أعتقد أن هذا مرتبط في

0: المقام الأول بالوضع السياسي الداخلي في ألمانيا، فموقف المستشار السياسي الداخلي مهتز، فهو لا يحظى بثقة مواطنيه، والسبب واضح، فهو لا يدافع عن المصالح الوطنية بل يفرط بها، وتتجلى الأخطاء الاقتصادية بوضوح، فالشركات تغلق أبوابها والناس يفقدون وظائفهم ومستوى المعيشة في تراجع، ولا يزال سبب كل هذه الاتهامات غامضا. ومع ذلك لا يوجد سوى تفسير واحد، ضرورة مواجهة روسيا العدوانية، ولكن أين الدليل؟ حسنا، لقد فبركوا الدليل.
1: إذن وعلى ضوء ما ذكرناه من التهديدات المتبادلة سواء الأوكرانية والروسية من فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي، الآن رويترز تشير إلى ضوء انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، إذن تنفيذ للتهديد الروسي. نعود إلى التوتر الألماني الروسي أيضا. وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول كان قد أعلن أن ألمانيا ستغلق آخر قنصلية روسية متبقية لها في بون، بالإضافة إلى مركز ثقافي روسي في برلين. حملت الخارجية الألمانية روسيا مسؤولية اكتشاف طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ مطلع أغسطس، وقال يوهان باديفول إن ألمانيا ستغلق القنصلية العامة الروسية في بون في 18 من سبتمبر، وسيتم إنهاء عقد البيت الروسي في برلين.
2: أثبت التحقيقات الشرطة وأنماط الهجوم ونتائج الاستخبارات مسؤولية روسيا عن محاولة الهجوم على مطار لايبزيغ، ولذلك تقرر الحكومة الفيدرالية أن روسيا مسؤولة عن هذا الهجوم الهجين.
1: ولكن التحركات السياسية لا تتوقف. إشارة من روسيا جاءت على لسان يوري أشوكوف مساعد الرئيس الروسي، قال إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، والتي ستعقد في الصين في نوفمبر المقبل. أضاف أشوكوف أن من المتوقع حضور القادة الثلاثة للقمة، وأن الأمور إذا سارت كما هو متوقع فسيكون بإمكان الرؤساء الثلاثة عقد هذا الاجتماع. بعد نحو 10 أسابيع من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، واستأنف مطار سيمون بوليفار الدولي عملياته التجارية جزئيا ريثما تستكمل أعمال الإصلاح. كان المطار الذي يبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس قد تعرض لأضرار بالغة جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد 17900 شخص آخرين. وفي مستجدات فيضانات نيبال والتبت، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني المدمر في نيبال إلى 1093 قتيلا وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الشرطة النيبالية. كانت الحكومة النيبالية قد أعلنت أن المنطقة منكوبة لمدة 3 أشهر على الأقل لتسهيل نشر الموارد وتسريع جهود التعافي بعد الكارثة.

أعلن المركز الوطني للأعاصير الأمريكية أن العاصفة الاستوائية إدوارد قد وصلت إلى اليابسة بالقرب من جونسون بايو بولاية لويزيانا، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضانات في أجزاء من تكساس ولويزيانا. صنفت إدوارد كعاصفة استوائية بعد أن كانت منخفضا استوائيا.

إذن في عواجل العربية اصطدم سفينتين تجاريتين تحملان علم تركيا قبالة سواحل اسطنبول. إذن سفينتان تجاريتان اصطدمتا وهما تحملان علم تركيا قبالة سواحل اسطنبول. سمحت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات للبيت الأبيض بمواصلة أعمال بناء قاعة الاحتفالات الفاخرة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامتها في البيت الأبيض والتي تقدر كلفتها ب 400 مليون دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من إحدى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث التاريخي لوقف المشروع.

0: إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة أخبار الصباح اكتملت. نذهب الآن إلى سؤال التفاعلي في صباح العربية معك يا ريم.
1: صباح الخير حنين. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي، وتقرير أممي يكشف أن نحو 2 ملياري بالغ حول العالم لا يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني. نحن نسأل، لماذا نطلب من مطعم أو صيدلي أو حتى أغراض البقالة بدل ما أن نمشي إليها وهي فقط بضع مترات بجانب البيت؟ إيش رأيك يا حنين؟
0: مفارقة يا ريم أنه التكنولوجيا اللي المفروض تسهل حياتنا هي اللي عم بتقصر أعمارنا. كل هذا طبعا والنمط الجديد من الحياة له انعكاس، يعني السهولة هي منتهى الصعوبات في حياتنا اليوم.
1: بالضبط، يعني سهلت علينا حياتنا ولكن جعلتنا أكثر كسلا.
0: بس ممكن يعني من أهم النصائح البسيطة اللي أنا استفدت منها اللي هي الأمور البسيطة هاي اللي لها علاقة، اطلع على الدرج بدل استخدام المصعد عشان تبقي نشاطك الجسدي عالي. أمور كتير لها علاقة بالتحركات اليومية البسيطة كتير بتساعدنا أنه إحنا نخلص من آثار النمط الجديد لها.
1: صحيح.
0: عموما رح نتابع معك طبعا صباح العربية، وشكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: thoughts to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
2: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
6: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
7: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
8: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
10: Lebanon should not be attacked.
11: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: They're the architects of power, economics, and politics.
12: Stop the war in Ukraine.
6: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
13: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
14: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى.
13: حسن.
14: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أيوة. إن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
13: نسميه شرك فسق.
14: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
13: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من النوالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
15: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة تتوقع لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
16: لحظة فارقة، خط فاصل
17: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
16: بين الانتظار والانطلاق،
17: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت عن شن ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولة زرع ألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشبهار. بالتزامن، هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا للموقع، فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف المسؤولون الأمريكيون أيضا أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما تم وطالت هجمات الثلاثاء 100 هدف إيراني. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. وفي ظل هذه الضربات الأحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، وشدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن، وقال أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. وفي الأثناء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. أضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وكذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كذلك طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر

0: في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. وفي الولايات المتحدة دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة في أمريكا، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. نهاية هذا الموجز، الآن نتوجه إلى ريم وإلى أولى فقرات صباح العربية، تفضلي.
1: شكرا حنين.

سهلا فيكم، حلقة متجددة من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. تقرير يحذرك بسبب الذكاء الاصطناعي، أصبحت تشبه الآلة وأنت لا تشعر. وفي حديث الصباح وفاة ثاني أغنى رجل في ألمانيا وتساؤلات عن مصير ثروته. في البيت وهي تدفع الفواتير، تقرير أمريكي يكشف تراجع فكرة الرجل هو المعيل دائما. نناقش الموضوع في فقرة مع وضد. ولدينا أيضا في صباح العربية

0: لم تختفي من هاتفك وهاتف هواوي، ينقذ صاحبه من الموت بفضل ميزة مهمة. وفي ملف اليوم، الصحة العالمية تحذر من تراجع الخطوات التي نمشيها يوميا، فكيف سرقت خدمات التوصيل صحتنا؟
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، رعب في الأوساط الصحية، فيروس جديد يقتل نحو نصف المصابين، ومليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم. وفي ضيافتنا صانع المحتوى باسل الفرد، ونقاش حول كوميديا السوشيال. أما في زوايا المراسلين من مصر، ندى حجازي مع أول بالون سياحي ثابت يحلق فوق أهرامات الجيزة، وأيضا ماذا حدث بعد الصلح بين الناقد طارق الشناوي ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

0: الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم نشاركها مع ضيوفنا اليوم، رائد الأعمال وصانع المحتوى روحانا الحاج، ومدربة المهارات الحياتية بتول روميتي، وأيضاً الخبير التقني أحمد طه، ومن أخبار الصباح الزميل حنين. خلونا نبدأ من ألمانيا ومع رحيل ثاني أغنى رجل هناك كلاوس مايكل، والسؤال من يرث ثروة البالغة نحو 50 مليون دولار كونه لم ينجب أبناء. كلاوس يملك حصصا ضخمة في شركات مثل لوفتهانسا وشركة الشحن البحري هابا جلويد. الملياردير رتب قبل وفاته أن تذهب أصوله إلى مؤسسة خيرية تحمل اسمه، لتبدأ بعد رحيله مرحلة جديدة لإمبراطورية ضخمة بلا وريث يحمل اسمه. طيب، مبدئيا ذهبت أمواله إلى مؤسساته الخيرية، حيث أنه يبدو أنه مهتم بالعمل الخيري والتعليم وهكذا والطب وكذا. أنا ماني شايف أنه في شيء غلط.
1: أكثر من المليارديرات والأثرياء والأغنياء طبعاً تذهب الثروة الطائلة لهم إلى جمعيات وإلى جهات عندما لا يكون هناك وريث دم. بس خلينا نحكي عن أغرب بيئة العمليات تحديداً، إنها يعني تشمل أسماء مهمة جداً مثل وارن بافيت مثلاً. قبل وهو قرر بالفعل أن تذهب 99.5% من ثروته المتبقية بعد وفاته إلى صندوق خيري يديره أبناؤه الثلاثة، على أن يوزع الأموال على الأموال الخيرية خلال 10 سنوات. أيضا رجل الصناعة الهندي راتان تاتا توفي من دون أبناء، خصص في وصيته جزءا كبيرا من أمواله لرعاية كلبه طوال حياته. في أبريل الماضي قرر الفنان التركي إبراهيم تاتلسس حرمان أبنائه السبعة من الميراث. طبعا هذا على خلفية خلافات عائلية، عم نحكي عن ثروة بالغة 850 مليون دولار راح تروح للدولة مش لأي جهة خيرية. بالبرازيل رجل أعمال مجهول الهوية وضع نيمار في وصيته، قرر أن تؤول إليه ممتلكاته لأنه يشعر معه بتعاطف شخصي رغم أنه لم يلتقي به أبدا. تقارير تتحدث عن ثروة قارب مليار دولار. طبعا كل هذه مبالغ طائلة، زي ما قلنا السؤال مش إذا الواحد غني، السؤال وين ممكن تروح هذه الأموال إذا كان ما في وريث دم. وإحنا شفنا مثال عن كلب يعني صار ملياردير.
0: أنا أشوف إذا كانت تذهب إلى أوجه الخير ليش لا؟ يعني على الأقل إحنا عارفين مصدرها وعارفين ذاهبة إلى أين، يعني أحسن مما أن تكون تمول أشياء أخرى سيئة. صحيح. لكن جمعيات خيرية وأطفال وكذا حلو، لكن اللي بيحرموا أطفالهم أصلا من الميراث هنا يبقى يعني هناك في سؤال. ولكن البعض يقول على حسب كيف كان هذا الابن باربي أهله ولا لا. وشفنا سيدة تركية برضو غنية وشهيرة برضو حرمت أبنائها الاثنين وأوصت بالجميع ثروتها إلى ابنتها فقط. طيب، عيون زرقاء كانت كافية لتحويل طفل يمني إلى حديث العالم وتغيير حياته خلال أيام. الحديث عن رسام الأنسي، طفل ظهر في مقطع عفوي لفت الأنظار سريعا بسبب لون عينيه الفيروزي. خلال أيام انتشر المقطع على نطاق واسع داخل اليمن وخارج، وحقق بعض المقاطع عشرات الملايين من المشاهدات. ومع الشهرة أصبح رسام وجهة إعلانية لعدد من المتاجر والمنتجات. اليوم هو صانع محتوى أيضا يتابعه عشرات الآلاف على السوشيال ميديا. اليوم ضربة حظ في السوشيال ميديا روحانا
2: صراحة. ايه رح عليك شيء، سو كنا نتبع كتير استراتيجيز كرمال تصير أشخاص مشهورة على السوشيال ميديا، فجأة بيجي ضربة حظ وبننشهر.
0: بالضبط.
2: ففيك تقعدي مع كتير عالم بفكروا معك مين بدي يكون الشخص التاني بالمجتمع، كيف رح تجمع كل هالأرقام، وبالأخير بتلاقي النتيجة.
0: بالضبط، يعني واحد يتعب ويبحث ويصور ويسوي محتوى متعوب عليه، بينما يجي واحد بالحظ كذا أو سبحان الله تنتشر مقاطعه. يبقى السؤال، يعني البعض يقول إنه العيون ليست بهذا الزراق، يمكن مسوين فلتر وكذا يعني، ولكن في الأخير هو طفل والله يرزقه يعني بهذا باب وانفتح له.
1: والسؤال حتى لو كانت زرقاء أو كانت بنية أو كان يعني هذا التمييز دائما للعيون الملونة نتابعه. أيوه. يعني هي نظرة ممكن فيها
0: أنا ليست
1: إيجابية، أنت فهمينا ما أقصد، يعني ليست إيجابية إنه إحنا ننظر للطفل مثلاً هذا مراهق، ولكن نميز بين الأطفال بألوان عيون. هي طفولة، هذا طفل بكل الأحوال لا يجب أن نميز لأن لون عيونه زرقاء.
0: أنا أتفق معك.
3: لازم ما يكونش الأفضلية لشيء يعني يحسس
0: يعتمد على الشكل
3: أو كده، لازم يكون الأفضلية بالقيمة بال يعني

0: بالفاليو اللي بقدمها بصفه عامه
1: وارتباطه يعني. بالتعاطف ايضا يعني.
2: مزبوط.
3: نحاول ان نجعل الذكاء الاصطناعي شبيه بالبشر، لكن يبدو ان البشر هم من اصبحوا اكثر شبها بالالات. المزيد من التفاصيل مع الزميله ريان. اسعد صباحك ريان.
2: اسعد صباحك بالخير يا ريم. انتبهوا من ان كثره التعامل مع الذكاء الاصطناعي. دراسه مشتركه بين باحثين في بريطانيا والدنمارك والسويد تحذر من ذلك وتقول قد تدفع المستخدمين تدريجيا الى تغيير طريقه كلامهم وتصرفاتهم لتصبح اكثر وضوح واقل غموض واسهل على الالات في الفهم. الباحثون يقولون ان هذا التكيف قد يؤثر بمرور الوقت في طريقه التفكير والتعلم والتواصل. لا ندري هذا التغيير الى افضل ام الى أسوأ، اكثر وضوح بالفعل ام سطحيه ربما في طريقه الكلام.
3: اصبحنا روبوتات.
0: صحيح.
3: صحيح.
0: والله شوفوا يعني انا هو اولا التقرير بيقول احتمال، ولكن لو احنا شفنا كده في حياتنا اليوميه احنا فعلا بقينا متاثرين جدا.
3: كيف؟
0: او يعني مثلا خلينا ناخدها اولا احنا عايزين نوضح شيء، هو بيؤثر على سلوكنا وطريقه تواصلنا مش على الطبيعه البشريه. سلوكنا وطريقه تواصلنا في ان النهارده لو انا عايز اعبر لحد مثلا عن مشاعري ببعت له ايموجي حاليا. عايز اقيم حد بعمل له ريت بنجوم او كده يعني. بقينا احنا متعودين ان احنا عايزين نرد على بعض اسرع. يعني مثلا ابعت لك رساله مثلا على واتساب محتاج ان انت ترد عليها بسرعه ومحتاج ترد عليها اجابات مختصره. لو احنا رجعنا لده اساس الموضوع ده اساس الاله حاليا، اجابات مختصره اسرع. فده احنا بقينا فعلا بنتاثر بيها.
3: يعني لازم نحط جهد اكثر عشان نتعامل بطبيعتنا الانسانيه اللي
4: بس
3: فقدناها.
4: بدي زيد على بدن الشاعر، هو الخوف اللي كمان بيجي انه شفنا كثير شركات عم يتخلصوا من موظفينهم لانه عم بيقدروا يستبدلون بالذكاء الاصطناعي. فكمان بتحسي انت كموظف شو فيني اتعلمه وشو فيني استفيد من الذكاء الاصطناعي.
3: ايوه طبعا.
4: بس الحلو بالموضوع الاشخاص اللي طردوا العالم كرمال الذكاء الاصطناعي طلعوا يرجعوا يوصفون
3: لانه شافوا
4: انه هيدا الشيء
3: لسه بدري. لسه بدري.
0: وهي الحياه النمطيه نفسها في استخدام الذكاء الاصطناعي دلوقتي مثلا معظمنا بنلخص بالذكاء الاصطناعي، يعني رسائلنا مكتوبه بالذكاء الاصطناعي، فبقى في تشابه كبير في
3: الحمد لله. انا الى الان محافظه على انسانيتي، ما استخدمت الذكاء الاصطناعي. طيب، رساله العمل بعد دوام طويل مزعجه مرهقه لكن يبدو ان لها اثار صحيه ايضا. ما التفاصيل في ذلك يا ريان؟
2: شكرا يا ريم. رسائل العمل بعد دوام طويل قد تحرم الجسم والدماغ من فرصة التعافي. نعم، دراسة حديثة من كوريا الجنوبية شملت أكثر من 56 ألف موظف كشفت أن استخدام الهاتف والبريد للعمل خارج ساعات الدوام يرتبط بتداخل أكبر بين العمل والحياة الخاصة وبالتالي مستويات أعلى من الإرهاق. بالمناسبة هنالك دراسة سابقة وجدت أن ضغط العمل وساعاته الطويلة يرتبطان بارتفاع مستويات الكورتيزول. كيف تتعاملون مع رسائل العمل بعد العمل؟
3: والله يا ريان موضوع يعني تكون جالس مع العائلة ولا في الجيم ولا شيء فجأة يجي شيء ينكد عليك ويقلب يومك.
5: لازم بحس يكون في حدود، يعني في أوقات عمل لما الطرف الثاني يعني إلا إذا شيء كتير طارئ وشيء نادر إنه يصير الطرف الثاني يتجاوز يعني حدود الشخص يبعت له مسجات او يبعث له فويس نوت 3 دقائق مثلا، يعني انه ليش
3: انه المفروض تكون حاضر وجاهز طول الوقت. وهذه يعني مزعجه،
5: بتخلي الانسان يكون بتوتر مستمر حتى بعد العمل، فما هو ما بيتعافى ولا بيرتاح بعد ما يرجع من الشغل.
3: عموما بتول خليني العب معاكي بينج بونج سريع وعن رسائل العمل في الليل تحديدا. طيب، اول شيء اتيكيت الشات في 2026 اصبح رفاهيه ام ضروره؟
5: ضروره.
3: العمل بعد الدوام التزام ام استغلال؟
5: حسب الاتفاق اذا دائما. أيوة. بس اذا صار هذا الشيء متوقع بشكل مستمر صار استغلال.
3: عند التواصل في تشات ايهما افضل، الرساله النصيه ام الرساله الصوتيه؟
5: اذا النصيه اذا شيء بده شرح صوتيه بس تكون مختصره. اذا رساله بتقدر تختصر بجمله واحده تكون يعني مكتوبه
3: احسن. الصوتيه كانه كده ارجنت طوارئ.
4: فينا احكي ثانيه عن الموضوع؟ انا هيدا الموضوع كثير بيزعجني. ما بعرف ليه العالم بيبعتوا رساله صوتيه لكلمتين مثلا اوكي لا تكون انت عم تتعشي بتفكري انه موضوع هيدا بتوقفي كل حياتي كرمال تقري
3: في رساله بسمعها
4: ولا اوكي طب معلش سيبو.

0: حساب دلوقتي بيعمل لك ترانسكريبت ممكن ما تسمعهاش
1: بعد ما نزلتها. فيك تعلمني بعد ما نخلص
2: حاجه ضروري تسويها. طيب رساله صوتيه طويله شرح مفيد ام عقوبه صوتيه؟
3: عقوبه صوتيه
2: طبعا. عقوبه صوتيه 5 دقائق و10 دقائق
3: ما حاسمعها. انا بكتب للشخص لو سمحت ما ام نوت جونا لسن يعني 5 مينيتس بودكاست هيدا
2: بالضبط. طيب الموظف الذي لا يرد بعد الدوام محترف ام غير متعاون؟
3: محترف لانه هو حاطط حدود لوقته يعني هيدا ما له علاقه بالاحترافيه.
4: يختلف يعني يختلف من مجال لمجال.
3: في مجالات بتضطر ترد
4: مثلا
3: بسرعة.
4: الاطباء الاعلاميين اللي عمليه ما ممكن بنص الليل يقول انا ما بقدر اروح انا محترف.
2: وحتى الصحفي والاعلامي
4: طبعا
1: المحتوى
4: في الليله مثلا على سبيل المثال مع كل اي تطور يعني طبعا مجالات مختلفه يعطي الناس كل العافيه اللي عنده قدرة انه هو يحدد هذا الشيء ويقول بعد الدوام ما رح اتعاطى مع الرسائل فهي رفاهية كبيرة
2: صح
4: تعطيها يعني المهنة.
1: مزبوط. بس كمان في واحد يكون غير بروفيشنال اذا ما عم بيرد على المسجز بعد الدوام لانه عن جد بكون احنا بحاجة لشيء او شخص مش مخلص شغله ما في يجي يقول مثلا خلص وقتي.
2: لا اذا ما خلص شغلك معناته ما اخذ اصواتك. خلص شغلك اول شيء. طيب جدل جديد حول ابر انقاص الوزن والتحذير هذه المره من الاستخدام الخاطئ. خبراء في الصحه العامه يحذرون من استخدام مونجارو وزيباوند تحديدا خصوصا مع الحميات القاسيه ومن دون اشراف طبي. التحذير جاء بعد تسجيل حالات في اليابان لشابات تعرضن لمضاعفات خطيره بينها الحمض الكيتوني وارتفاع كيتونات الدم. طبعا الموضوع تدروا فين المشكله انه هذه الابر بيساء استخدامها الناس عندهم زياده وزن 3 و5 كيلو ولما يكون شابات صغير يعني صغيرات في العمر مراهقات بيستخدموها من غير اشراف طبي تراها خطيره لها اسباب كثير تسبب التهاب المعده والبنكرياس ومشاكل كثير وغير الهبوط والاغماء وكذا. هي مخصصه للناس اللي عندهم بالفعل بدانه سكري هم الاكثر ناس يستفيدوا منها لكن اساءه استخدامها
0: او الرجوع اصلا المتخصص يعني هو دلوقتي معظم الشابات الصغيره والشباب بياخد تجربته مثلا من انفلونسر
2: أيوة او مشهور يا بختها
0: طلع انا اخذت كذا وهقول لكم البرنامج بتاعي واخذت الابر الفلانيه فيبدا هو يمشي من نفسه ويبني البرنامج لنفسه وياخده وده غلط تماما. حتى في الحالات العلاجيه نفسها اللي هو مثلا عنده كمريض سكري او يحتاج المنجارو نفسه لابد الطبيب يعمل تحاليل ويشوف هل هي مناسبه لحالته ولا لا.
2: متابعه واشراف
0: صحيح.
2: بس ما نضحك على نفسنا تاثرنا بشكل او باخر انه نبغى نستخدم
3: طبعا. انا عمري مستحيل اول ما طلعت الترند قلت مستحيل اخذ هيك شيء مستحيل
1: ولا لا.
2: لا طب انت روحانا
1: انا لك اللي بيعرفني بيعرف انا بحكي دائما عن اضطراب الاكل وهذا الموضوع اللي انا بعاني منه فبعرف المونجارو له ايجابياته وسلبياته بس هلا اجي اقول لك اذا شيء بياثر على العظم وكل هول انا ماني طبيب بس شيء على الاكيد استخدامه الخاطئ اذا ما اثر سلبيا في بطل يخليك تضعفي وتخسر الوزن صح على الفاضي فانت عم تدفع مصاري على الفاضي تاثيره على الفاضي.
4: بس الحقيقه انها هي مشكله نفسيه اذا ما ارتبطت بمشكله صحيه وذهب الناس لاخذ هذه الابر فهي المشكله نفسيه مش اول شيء بيلجأوا له الناس. بنتذكر انه في ادويه للتنحيف كانوا الناس مهووسين فيها قبل
2: كل فتره يطلع ترند
4: والحميات القاسيه بنتذكرها كلنا يعني في سنوات يعني احنا كل 10 سنين بيطلع ترند جديد له علاقه بانقاص الوزن وهو بالاساس مشكله لها علاقه لازم الواحد يروح على دكتور نفسي ويعالج
2: بسبب تاثير المودلز والسوشيال ميديا
1: والشيء انا حكيت عنه كثير
3: كمان ما بنشوف اللي عم سوري على قاطعك ما بنشوف اللي عم يغمى عليهم من وراء الابر هيدي ما بنشوف السايد افكت اصلا في سيلبرتيز عندهم ترهل واضح بالوجه
2: الكتله العضليه
3: من وراء المنجارو هيدي الابر يعني
1: بس بدي ركز على شيء قلتي بيعقد لانه بحكي دائما عنه الصحه النفسيه بهذا الموضوع كثير بيؤدي انه نحن بركي نخسر كثير وزن كيف بنشوف حالنا على المرايه هذا اسمه بادي ديسمورفيا مرض حقيقي فلهي الشخص عم بيسمعنا اليوم وحس انه علاقته مع المرايه صعبه عرفوا انه هذا الشيء قدرت تحلوه مش من خلال خساره الوزن بس من خلال الشغل على الصحه النفسيه
0: لا تقبل نفسك على الوضع لازم تتقبل نفسك
2: يعني موضوع جدا مهم. شكرا لكم جميعا ومكملين معكم باقي فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: كم معادلة من يعيل الأسرة؟ في الولايات المتحدة تجاوزت النساء الرجال في عدد الوظائف في ظاهرة تنعكس على الحياة الأسرية، عندما تصبح الزوجة هي المعيل الرئيس ويبقى الزوج بلا عمل ليجلس مع الأطفال. هل هو تبادل جيد للأدوار أم انقلاب في العادات يضع العلاقة الزوجية تحت ضغط؟ نناقش هذا الموضوع في مع وضد اليوم مع استشارية الصحة النفسية الدكتورة جيهان مرابط واستشاري الطب النفسي الدكتور محمود نجم. صباح الخير وأهلا بكما. يعني الصورة الاجتماعية للرجل خصوصا نحن هنا في وطننا العربي، المجتمع يربط الرجل بالقدرة على الإنفاق. أنا سؤالي نفسيا هنا، يعني الرجل نفسيا هل يتأثر نفسيا؟ هل هذا العامل بيأثر عليه لو كانت زوجته لديها وظيفة، لديها راتب أعلى، غنية، هي المعيل للأسرة وهو ليس لديه هذا الدور دكتور محمود؟
1: الحقيقة هو الرجل المتزن، الرجل المتحقق، الرجل اللي ما عندوش بنسميها insecures أو مشاكل نفسية، هذا الشيء لا يزعجه بالإطلاق. بالعكس الرجل المتزن المتحقق يتمنى أن امرأته يكون عندها من الخلفيات والمعطيات اللي يحس بيها أن هي من غيره هي تقدر تتصرف، الأسرة قادرة أن هي تسرفايف، يعني تتجاوز الأزمات.
0: هذا الرجل المتزن يشعر بالرضا عندما الزوجة تكون غنية وتصرف وكده وهو راضي وما عنده دور غير أنه يجلس في البيت؟
1: الزوج أتمنى تكون الكاميرا مظبوطة.
0: أي ممتاز يا دكتور.
1: الزوج المتزن هو يتمنى أن تكون مراته متزنة على كل الجوانب، سواء كانت أكاديمية، سواء كانت
0: صحية، سواء بس تأخذ متزن. دوره في الصرف والقيادة.
1: لا طبعا الزوج في النهايه عنصر، لا انا ما قصدتش كده، الزوج في النهايه يمثل الانثى عنصر الامان، اي الدنيا اي ست في الدنيا وفقا لهرم ماسلو الشهير بعد الاحتياجات البيولوجيه الانسان يحتاج الى الامان. فاي زوجه في الدنيا تحتاج الى الامان، تحتاج الى الشعور بان هناك رجلا يتحمل المسؤوليه الماديه وباقي المسؤوليات، فده شيء مفرغ منه يعني.
0: ممتاز. طيب دكتور جيهان، اذا كان دخل الزوجه اكبر وزوجه غنيه وظروف الحياه جعلت هذا الزوج ليس لديه وظيفة أو دخل، هل هذا يعني أن يتنازل الرجل عن مسؤولياته ويتخلى عنها؟
2: أهلا وسهلا، صباح الخير. أول شيء أكيد لا طبعا ما صحيح. يعني هي لازم نفهم أنه العلاقة الزوجية هي علاقة تشاركية، يعني علم النفس الأسري بيقول لك أنه الشراكة الناجحة هي الشراكة اللي بيكون فيها توازن واللي بيكون فيها انقسام للأدوار بطريقة متناسبة مع الأشخاص. يعني أنت حكيتي على الدور الاجتماعي وهذا الكلمة أنا بدي هيك أرجع عليها شوي عشان

0: كتير مهمة إنه عنا في دور اجتماعي تقليدي، يعني نظرية الأدوار بالزبط. الاجتماعية كثير ناس بتفكر إنه هي مبنية على حقائق بيولوجية، بينما هي في الواقع مبنية على it's a construct، يعني مبنية على نظام اجتماعي ونظام ثقافي. إحنا لازم نفهم إنه أهم شيء مش إنه الزوجة بتكون بالبيت، هي بتعيل البيت والأطفال والشغلات والرجال هو اللي بيشتغل هو بيجيب الفلوس. لا، مو صحيح، ممكن الأمر يختلف، ممكن ينعكس. المهم إنه الاثنين بيكونوا متوافقين وإنه الاثنين بيكونوا بيساعدوا بعض على إنه يوازنوا هذه الأدوار.
1: طيب خلينا نشوف رأي الناس. سألناهم في مصر، هل عندك مشكلة في أن تعيل زوجتك الأسرة وأنت تتولى مهام البيت والأطفال؟ نشوف إجاباتهم.
2: عن نفسه على بصفة عامة ممكن الناس تقبل ده، ممكن الناس ترفض، بس من وجهة نظري لا، هي ست في البيت وراجل في الشغل.
3: الراجل ما يعرفش يعني يشيل مسؤولية بيت، ما يعرفش يربي أطفال، ما يعرفش يعمل حاجة البيت، فالحاجات دي كلها كست الست اللي بتعملها، لكن كراجل ما بيقبلش يعملها. في ناس بتقبل تعملها بس بيبقى صعب.
4: المرأة بتبقى أقدر بالدور ده لان هي بتبقى فاهمه اكتر ووعي، عندها وعي في دور البيت وشغلها، وهي اهم من الراجل كتير جدا في موضوع الاهتمام بالبيت والاولاد وترتيب الامور يعني المنزليه.
5: الاطفال وكده لازم الام، لازم الام، انا شايفاها الدرجه الاولى، وبالذات الاطفال الصغيره وكده لازم الام معاهم.
6: الراجل يقدر يقوم بدورها، يقدر يربي الاولاد ويراعيهم ويشوف كل طلباتهم وفي نفس الوقت يشتغل برضه.
7: مستحيل الراجل يعرف يعمل دور الست عكس ما هو قال تماما، لان الراجل اصلا بطبعه يعني فاشل، هو عايز يروح البيت بس عايز يتغدى ويخش ينام ينزل القهوه، ده الطبيعي.
6: طبعا من كده.
1: طيب دكتور نجم، خلينا أرجع معك دكتور محمود إلى هرم ماسلو واحتياجات المرأة، الحاجة إلى الأمان، الاستقرار، الاحتواء، الرجل استند عليه. لما تختفي كل هذه الحاجات لدى المرأة، ماذا يحصل هنا في منظومة الأسرة؟
8: بيحصل ارتباك شديد جدا في الجزء النفسي عند المرأة نتيجة عدم شعورها بالأمان. الجانب المادي شئنا أم أبينا، تريد المرأة دائما أن تشعر بأن الرجل قادر على توفيره، قادر على توفير الاحتياجات الأساسية، هي تستطيع أن تقوم بدور داعم مساند بجانب هذا الدور، لكن شعورها بأن هي تقوم بالدور الأساسي فيما يخص العائد المادي للأسرة وإعالة الأسرة، ده بيضعها تحت ضغط هي غير قادرة على أن هي تقوم بيه. وعلى فكرة الفيديوهات لطيفة قوي، لأن هي أثارت نفس الأمر فيما يخص تربية الأبناء. الرجل لو لو لو لو مطلوب منه أن هو يربي الأبناء في سن الرعاية الأولى من أول سن 6 شهور سنة سنتين، هيشعر بالإجهاد الشديد جدا لأن هو غير قادر على أداء هذا الدور. فعودة للنقطة ونحط نظام ونقول المرأة بالتأكيد لها كل الحق في إثبات نفسها، في إيجاد دخل خاص بيها، في ربما في مساعدة الأسرة ودعمها، ولكن وضع الدور الأساسي والمادي في جانب المرأة هو يرهقها نفسيا ويختفي بالتالي من عنصر الأمان الأساسي اللي هي محتاجة.
1: نعم دكتورة جيهان على السريع، ذكرتي موضوع الاتزان في العلاقة والمشاركة في العلاقة، ماذا لو الظروف طولت، ظروف هذا الزوج أنه ليس لديه دخل ووجدت المرأة نفسها هي المعيلة الأساسي لهذه الأسرة، كيف ستكون مؤسسة الحياة وهل ممكن أن تستمر؟
0: هي على حسب، مثل ما أنا قلت قبل هيك، على حسب التوافق بين الزوجين. يعني بتلاقي كتير أحياناً في كابلز بتلاقي المرأة بتكون عندها طموح كبير وتكون عندها منصب قيادي وبتكون هي اللي عندها هذا الطموح وإنها تشتغل كتير، والرجال بيكون ما بده، بيكون مثلاً أوكي بيقبل إنه هو خلص بيلعب دور إنه هو بياخد باله من الأطفال. على فكرة كلمة إنه رجال فاشل وما بيعرف ياخد باله من الأطفال، أنا ماني موافقة عليها، هذا مو صحيح أبداً. المشكلة عارفة شو هي؟ إنه المرأة ما بتعطي فرصة للأب إنه هو يلعب دوره، يعني دائما
1: هذا أمر ضروري صحيح.
0: لما الأب بيحاول يعمل شغلة بالبيت بتقوله لا أنت ما بتعرف، خليني أنا بعملها.
1: أيوة.
0: فكيف بدك إياه يتعلم؟ هيدي الشغلة مكتسبة. يعني لازم يتعود عليها. فبرجع بقول إنه الذكورية الصحيحية، الهوية الذكورية الصحية، هي لما الشخص أو الرجل ما بيكون بس رابط هويته بأنه هو اللي بيجيب الفلوس، أنه هو بس بيجيب الأمان، بس الأمان كمان بيتكون من أنه هو يكون أب، أنه هو يكون زوج، أنه هو يكون مصدر للعاطفة.
1: دوره كأب وزوج أيضا مهم. شكرا لكم جميعا. الآن إلى موجز.

0: لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
1: شكرا ريم.
0: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. ذكرت سنتكم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات لزرع الألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار. وبالتزامن هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز، ذلك بحسب مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس. ووفقا للموقع فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما تم بالفعل استهداف 100 هدف إيراني خلال هجمات يوم الثلاثاء. أشاروا كذلك إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. وفي ظل الهجوم الأخير قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على عودة المفاوضات كما يروج الإعلام، وشدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. أعرب ترامب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. وفي الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات لمسيرات معادية إثر عدوان إيراني. أضاف أيضا في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، وأشارت إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كذلك طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران.

0: ختام الموجز الآن إلى حديث السوشيال مع ولاء، تفضلي.
1: شكرا. شكرا حنين، أهلا بكم في قناة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. وثقت كاميرا داخل سيارة لحظة سرقة هاتف صانعة محتوى برازيلية متخصصة بعالم السيارات أثناء توقفها وسط ازدحام مروري، واستغل أحد اللصوص بطء حركة السير ليقترب من المركبة ويخطف الهاتف في ثوان قبل أن يفر من المكان.

بعد أكثر من 60 ساعة من الخوف والترقب، تحولت المأساة إلى لحظة أمل في نيبال، حيث نجحت فرق الإنقاذ في انتشال طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات كانت عالقة تحت

الإنقاذ جراء الفيضانات العنيفة التي ضربت البلاد. وعقب جهود متواصلة وشاقة خرجت الطفلة سالمة وسط مشاهد مؤثرة وثقت فرحة المنقذين وارتياح عائلتها.

موقف طريف حمل شيئا من العتاب. فوجئت معلمة برازيلية لدى دخولها الصف بأن جميع طلابها أداروا لها ظهورهم في احتجاج جماعي منظم، لكن المفاجأة الأكبر كانت أن سبب المقاطعة لم يكن خلافا أو عقابا، بل شعور الطلاب بأنها أصبحت تمنح اهتماما أكبر لفصل آخر.

مشهد مؤثر من غزة أظهر مقطع فيديو متداول طفلة صغيرة تحاول التخفيف من حرارة الصيف عن شقيقها الأصغر بوسائل بسيطة وسط ظروف إنسانية قاسية تفرض على الأطفال أعباء تفوق أعمارهم.

ونختم في مشهد لافت من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيبال. بقي منزل واحد صامد بعدما جرفت المياه معظم المباني المحيطة به، وبعد انحسار الطوفان بدأ المنزل واقفا على أساساته في مشهد أشبه بشهادة حية على قوة بنائه، فيما انتظر سكانه فوق السطح حتى زوال الخطر.

الآن مشاهدينا إلى جولة تقنية وآخر أخبار التكنولوجيا في العالم، نناقشها مع الخبير التقني أحمد طه. والبداية مع تحذير لمستخدمي أندرويد فحسب تطبيق من متجر

0: التطبيقات لا يعني بالضرورة اختفائه من الهاتف. باحثون في شركة الأمن السبراني إيست كشفوا عن حملة أطلقوا عليها اسم كول فانتوم تضم 28 تطبيقا احتياليا تم تحميلها أكثر من 7 ملايين مرة قبل إزالتها من المتجر جوجل بلاي. التطبيقات أوهمت المستخدمين بخدمات مقابل الدفع لكنها كانت غير حقيقية وضارة. هذه كارثة لأنه إحنا دائما تقولوا له حملوا من المتجر المضمون الأساسي. حمل من المتجر تطلع تطبيقات وهمية أو محتالة وغيره. كمان لما نجي نحذفها ما بتتحذف كيف كذا؟
1: صحيح. طيب إحنا يعني خليني الأول أشرح هو أصلا طريقة رفع التطبيق من المطور على جوجل بلاي بتتم إزاي. أول شيء خالص إنك أنت لابد كمطور، يمكن دي المشكلة كانت في البداية عند جوجل بلاي، إن كان أي حد يقدر إنه يفتح حساب مطور باشتراك بسيط وبيفتح حساب مطور. فأنت بتفتح حساب المطور وبعد كده تبدأ تطور التطبيق وترفعه على الجوجل بلاي ستور. بيتم بعدة مراحل فحص. أولا بيبدأ إنه يفحص الكود، يشوف هل في أي مثلا كود خبيث، بياخد معلومات مش مفترض ياخدها طبقا لوصف التطبيق، يعني مثلا طلب الوصول للرسائل المكالمات وهو أصلا مثلا تطبيق توصيل أكل، فبالتالي إن هو ممكن ما يكونش مثلا مناسب فيتم عملية الرفض. وفي أجزاء من الجزئية دي بتتم بشكل أوتوميتد يعني بدون تدخل بشري، وفي تدخل بشري.
0: طيب.
1: ولكن أوقات بيكون مطور التطبيق بيحصل عملية احتيال، هو رفع التطبيق يبان في عملية الموافقة إن هي ينفع يعدي خالص ما فيهوش أي مشاكل يعني، ولكن في النهاية أي تطبيق ليه في النهاية خادم من وراء اللي احنا بنسميه السيرفر أو الخادم اللي بيغذي التطبيق ده بالمعلومات. فممكن بعد ما جوجل بلاي تبدأ إن هي توافق ويتنشر على التطبيق يبدأ إن هو المحتوى والخدمات اللي داخل التطبيق ممكن تكون فيها طبعا ممكن يكون سرقة معلومات، ممكن يكون عملية الاحتيال اللي تمت في بسبب المدفوعات أو خلافه. طيب احنا بنوصي بإيه للمستخدمين؟ أولا قبل ما تيجي تنزل التطبيق لابد انك انت تدخل على صفحة المطور تشوف عدد الريفيوز الموجودة على التطبيق، مش بس عدد التحميلات لان اوقات بيبقى فيه فيك نمبرز وداونلود.
0: تقييم ايضا،
1: تقييم لابد انك انت تكون حريص عليه. تاني نقطة انك انت كل فترة تبدأ تراجع التليفون الخاص بيك تشوف التطبيقات اللي انت ما بتستخدمهاش تحذفها، لو في عندك اي تطبيق مثلا حاسس انه هو ما بتستخدموش او انت بتستخدمه راجع الصلاحيات اللي هو طالبها منك، هل هو طالب صلاحيات الوصول للموقع، صلاحيات الوصول للمكالمات، الرسائل. لابد انك تعمل كده. ولكن ده الشيء السيء في التطبيقات ان هو المتاجر ما بتعرفش ما حاجه عن التطبيق لان هو تطبيق بقى على جهازك فهو مش
0: بتحكم عليه. يجب ان يكون عندنا هذا الوعي.
1: صحيح.
0: طيب من التطبيقات الى ميزه اثبتت اهميتها في كارثه حقيقيه، احد الناجين من كارثه الفيضانات والانهيارات في منطقه نيبال نجا باستخدام هاتف هواوي ميت اكس 5. الناجي اكد ان الهاتف ساعده على الاتصال مع الخارج والوصول للسلطات التي نقلته لمنطقه امنه من خلال ميزه الرسائل عبر الأقمار الصناعية.
1: صحيح. طيب اولا ده ان شاء الله الحمد لله ده الجانب الكويس في التقنيات، يعني ان هي تبدا تساعدنا اصلا في طبعا زي الحالات اللي احنا شايفينها دي مثلا الكوارث اللي تمت في نيبال وخلافه. طبعا التقنيه دي كانت بتشتغل ازاي؟ اولا طبعا هي بتعتمد شبكه هواوي على تقنيه اسمها بيدو، شبكه يعني تقنيه صينيه للاتصال بتتيح للهاتف ان هي يتصل باقرب قمر صناعي. ولكن الجزء في الخبر ان هي ما اتصلتش بالمراحيض مباشره، هي اتصلت باقرب يعني قمر صناعي وبعد كده راحت لوحدة محطة أرضية الخاصة بالاستجابة للإس أو إس وبعدها من ثم تم إرسالها للمروحية اللي هي تنقذه. طيب هو عشان تشتغل بتشتغل إزاي؟ أولا معظم التطبيقات الحديثة دلوقتي فيها الخاصية دي اللي هي بنسميها Emergency SOS Satellite Connection أو Messaging، هي مفعلة على حسب الدولة وعلى حسب نسخة الأو إس. هي أولا لابد تكون في مكان منقطع الشبكات تماما ما يكونش فيه اتصال بأي أبراج محمول، ثانيا في مكان مفتوح ما ينفعش جوه أماكن مغلقة، ثالثا أنت بتحاول توجه التليفون بتاعك يعني طبعا للسماء بانحراف معين لحد ما الخدمة تبدأ أن هي تظبط. أيوة. معك. تاني نقطة الخدمة دي بتاخد بس مسج صغيرة جدا، ما ينفعش تاخد مثلا مكالمة، ما ينفعش أن هي تبقى
0: اللي هو النجدة فقط يعني
1: فقط.
0: ممتاز. طب خلونا نعيش تجربة مشابهة على آيفون للعثور عليه دون اتصال بالإنترنت من خلال ميزة Find My Network.
1: طيب اولا فايند ماي نتورك دي خاصيه يعني لابد كلنا نكون مفعلينها.
0: أيوة.
1: طب هي بتشتغل ازاي خاصيه الفايند ماي نتورك؟ اولا خلينا نقول ان احنا في عندنا 3 اجهزه. الجهاز الاول ان لابد اكون انا مفعل عندي على التليفون الخاص بيا فايند ماي نتورك. طب انا بقدر افعلها ازاي؟ انا الموضوع ببساطه، انا بدخل بس على صفحه السيتنج
0: في الايفون. ندخل على السيتنج.
1: صفحه السيتنج على الايفون.
0: طيب ونفعل،
1: ادخل على صفحه السيتنج على اسم الشخص الخاص بي.

0: وبلاقي هنا حاجه اسمها فايند ماي. فايند ماي
1: ايوه
0: بدخل على فايند ماي. اول واحده لازم اتاكد ان انا مفعل الثلاث اختيارات فايند ماي نتورك وسند لاست لوكيشن، لازم اكون مفعلهم. لان هو اللي هي التقنيه بتتم ازاي؟ التقنيه بتتم على تقنيه البلوتوث، فتقنيه البلوتوث ليها عدد امتار محدده.
1: أيوة.
0: فبحاول يشوف اي تليفون ايفون مفعل الخاصيه دي، فبيعمل بينهم من بعض شبكه، الشبكه دي باستخدام تقنيه البلوتوث.
1: طيب.
0: فبالتالي انا لو انا الجهاز بتاعي انا اللي فيه مفقود حاليا وفاصل شحن، ولكن في نقطه الموبايل لما بيفصل شحن ما بي يعني لو فصل 100% اوقات بيكون في عنده بفر بسيط جدا عشان الخصائص الخاصه زي كده، اوقات تلاقي موبايلك ما فصل شحن ولما تضغط على الزر ممكن يجيب ساعه، ممكن تلاقيه بيجيب
1: يعني انا لو الجوال ضاع وما نعرف فين من جوالك انت تسوي هذه الفعاليه او تفعل هذه الاشياء وانا القى.
0: خلينا الترتيب في البدايه، انا في الاول لازم اكون جزء من الشبكه.
1: طيب.
0: فابدا افعل فايند ماي نتورك، دي اول خطوه. ليه؟ بحيث ان هو يقدر ان هو يرسل اشعارات لاقرب تليفون ايفون جزء من الشبكه.
1: بالزبط.
0: تمام. طيب انا دلوقتي تليفوني باظ، فبعمل ايه؟ انا عندي في ويب سايت تاني اللي احنا بنسميه iCloud/find. تمام. يعني انا لابد اكون مفعلها، وانا دلوقتي معايا تليفون تاني.
1: طيب.
0: انا حاليا هفصل يعني هبدا اقفل التليفون اللي هو اللي هو اللي هو
1: الضايع.
0: الاساسي الضايع
1: اللي المفروض انه هذا ضايع.
0: بالظبط كده.
1: التليفون التاني هو راح يلقاه ويقول لك فينه.
0: بالظبط كده. انا هبدا ادخل هنا في عمليه الساين ان.
1: طيب.
0: من اي جهاز او اي براوزر.
1: ايوه.
0: بكتب iCloud/find.
1: طيب هيطلع لنا المفروض
0: ادخل بالاي كلاود الحساب الشخصي اللي خاص بي على التليفون المفقود. تمام.
1: ايوه. احط حساب التليفون المفقود.
0: بالظبط كده، حساب التليفون المفقود.
1: ممتاز. طيب.
0: فهيبدا هنا يطلع لي على الماب انا
1: فين وصل او فين موجود بالظبط.
0: بالظبط كده. هتلاقيه هو ده اخر لوكيشن كان موجود فيه.
1: ممتاز. يعني لو واحد سرق وراح الصين حاشفرج عليه في الصين وما اقدر اسوي اي شيء، بس على الاقل عرفت فين.
0: بس هي في نقطه هنا ان اصلا في خصائص لما تلاقيه في الفايند ماي ايفون تقدر انك انت لو تقدر تبعت له بلاي ساوند، ممكن تعمل حاجه اسمها لوست ايفون. فلوست.
1: أيوة.
0: ايفون دي بتبدا تاخد اجراءات ابل بتاخدها كشبكه ابل لان التليفون ده مفقود.
1: ممتاز. ولو انسرق ممكن يعني يسووا له
0: طبعا بيقفلوا لوك بالكامل.
1: ممتاز. هذه نقطه مهمه. شكرا جزيلا لك الخبير التقني احمد طه. فاصل قصير ومكملين.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

السوبر ماركت قريب، الصيدلية قريبة، كل شيء قريب، لكن الهاتف أقرب وخدمة التوصيل أسهل. نفكر أن هذا أكثر راحة، لكننا لا ندرك أن كسل في الحقيقة، وهذه مشكلة كبيرة ليست في طلب واحد بل تراكم مئات الطلبات ومئات المشاوير الصغيرة اللي اختفت من يومنا، ومعها اختفت الحركة. منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نحو أكثر من مليار بالغ حول العالم

0: لا يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني، وأن النسبة وصلت إلى نحو 31% من البالغين عالمياً. قبل أن نبدأ نقاشنا، نشاهد هذا التقرير عن تغير عادات الشراء من المطاعم مع انتشار التطبيقات مع الزميلة أحلام العبدلي من تونس.
1: تشير أرقام إلى أن 2.1 مليار شخص عبر العالم استعملوا خدمات التوصيل في 2023. لنفترض أنك اشتهيت وجبتك المفضلة من مطعم يبعد نحو 10 دقائق سيرا على القدمين، لكن كان ذلك منذ 10 سنوات، فماذا كنت ستفعل؟
2: كنت ستجهز نفسك وتنزل مشيا، وربما تلتقي بجارك في الطريق فتتبادل معه التحية. تصل إلى المطعم وقد يستقبلونك، خاصة إذا كنت متعودا على زيارته.
3: حلومة، أهلا فيك. بس علي سهلا حوين بتي جيت في وقتك اليوم، عنا تيراميسو تحفون كما تحبين. عناية ليك.
2: تفاصيل اتضح أنها عادة صحية كنا نمارسها دون وعي، فالحركة والتفاعلات الاجتماعية العابرة ارتبطت في عدد من الدراسات بصحة أفضل بل وبطول العمر.
3: ماذا بينا يجينا الكليون يبدأ بحذانا نفرحوا بها أكثر، نتلاقوا بها أكثر، وهو كي يجي بحذانا لهنا ياخو ماكلته سخونة وياخو كلام باهي ونفرحوا به وما يروحش متغشش. كيما مثلا باش نبعثوا الكليون ماكلة مش باش توصلوا كيف ما يحب هو.
2: 10 دقائق قد تبدو وقتاً بسيطاً، لكن الدماغ يحسبها بطريقة مختلفة، فتحول الرغبة إلى مكافأة فورية يجعل الطريق بين الرغبة وتحقيقها قصيراً. ومع الوقت لا تتغير طريقة استهلاكنا فقط، بل تتغير توقعاتنا من الحياة.
4: تخرج البرة تقابل تشوف عباد ما نعرفش، نجم ديجا تتعرف على عباد، نجم ترى حاجه جديده، ترى برشا فازي
5: بدل الجو.
4: بالضبط،
6: نجي للمطعم وناكل.
5: علاش؟
6: ما نعرفش، تحس الجو خير نتاع الماكله اسخن، بنينه اكثر، ما تقعدش تستنى في الليفرو.
2: ليس المشكل في خدمات التوصيل تحديدا، لكن في تمادينا في القضاء على المسافات، مما قد يجعلنا ربما مهددين بان نفقد قدرتنا على احتمال الطرق الطويله. إلى صباح العربية، أحلام العبدلي، تونس.
0: شكراً أحلام، ناقش الموضوع مع مدربة المهارات الحياتية البتول الروميتي والخبير التقني أحمد طه ومدربة اللياقة البدنية منال أبو العيلة. أهلاً بكم.
7: أهلاً بك.
0: وصراحة الموضوع صار واقع،
7: الموضوع جداً جداً متعب. أنا دايماً بأتكلم عنه وبقول ريم، الحياة الحديثة دمرت صحتنا. الحياة الحديثة عودتنا أن احنا نجلس في الكومفورت زون وأدمناه.
0: هو إيش يحصل للجسم لما خلص نعتاد على الجلسة ويقل النشاط؟ كيف ممكن يأثر هذا الموضوع؟
7: يأثر أنه خلاص أنت متعودة على الجلسة حقتك تحت التكييف قدام التي في، القهوة والشاهي
0: والطلبات في يدي.
7: والطلبات في يدي، أقدر أجيبها. ليش أتعب نفسي وأخرج في الحرارة أو أعمل مجهود وأنا أقدر أجيبها لغاية عندي؟ خصوصا أنه صارت الطلعة صعبة بحكم الزحمة، بحكم أنه ما في أركب سيارة اليوم، ازدحام الشوارع قاتل.
0: بس هذه الحركة البسيطة اللي اختفت من حياتنا معقولة تأثر على صحتنا؟ كتير. اللي الذهاب للبقالة
7: كتير كتير تأثر. المشي في حد ذاته بيرفع نسبة امتصاص السكر في الدم، بينزل الانسولين، بتحركي جسمك، تحركي مفاصلك. الحركه بحد ذاتها صيانه للمفاصل، يعني شوفي كم عظمه في جسمنا وكم مفصل وكم عضله. هذا الجسم ربنا خالقه مو للراحه، للحركه.
0: هذه نقطه مهمه،
7: ما هي للراحه. احنا المفروض يعني حتى متدربات عندي يكونوا بيتمرنوا، بتروح تتمرن تقول لي انا ماني عارفه انزل وزن. طب انت تمرنتي بس حركتك، المجهود اللي بتعمليه، قديش عملتي حركه، كم خطوه
0: بالزبط
7: مشيتي طول اليوم. انت جالسه في مكانك وتبغي تحرقي، ما يصير. انا اقول العضلات، وبين العضلات بيزيد من الميتابوليزم في الجسم،
0: عمليه الايض.
7: فبالتالي تلاقي انه حتى وانا جالسه باحرق، ولكن لما نيجي للجسم المثالي انا محتاجه اخرج واحرق سعرات.
0: يعني رياضه زائد نشاط بدني،
7: نشاط بدني كامل، خصوصا النشاط البدني الهادئ زي المشي، ان انا اتحرك، اروح اوقف سيارتي لما اروح مول، اوقفها بعيد على اساس ان انا امشي ادخل أكثر للمول. رايحه مطعم، اوقف السياره بعيد شويه، اتحرك اخش للمطعم. لكن لما ما اتحرك طول اليوم والداخل اكثر من الخارج مجهود.
0: طبعا بتقول يعني هذه المتعه البسيطه اللي افتقدناها، اني اروح السوبر ماركت.

0: البيت، أختار بنفسي، أروح المطعم أستمتع معه، قد إيش أثرت على حياتنا؟
1: اجتماعية. هي سلبت الناس الحياة الاجتماعية بشكل كبير. يعني مثلا نشوف أهلنا كانوا بشكل يومي يطلعوا يجيبوا هن الأغراض من السوبر ماركت.

0: على الطريق، الاغراض على انت بس هيك قاعده.
1: بتلموا بعد الكورونا زادت الرهاب
0: بشكل اكبر. مشان هيك انا اول ما الاقي فرصه اني اطلع او احكي رفيقتي تعي نطلع تعي نتغدى مثلا تعي بدور على الفرصه، لانه عقلنا بيحتاج السوشيال انتراكشن انه يشوف الناس.
1: صحيح
2: نعم
1: صحيح.
2: طيب ايش تحقق التطبيقات من عوائد ماليه ومكاسب؟ طبعا هناك تقديرات ايرادات سوق توصيل الطعام اونلاين عالميا، نشوفها مع الزميله ريانا طاهر.
3: شكرا يا ريم. طلبات الطعام لا تنتهي، تكلفة توصيل الطعام في 2026 كم بلغت وكم ستكون في المستقبل بحسب ستاتيستا الألمانية للإحصاء؟ فإن التوصيل لم يعد خدمة رفاهية بل اقتصادا ضخما، أكثر من تريليون ونصف دولار هو حجم سوق توصيل الطعام أونلاين عالميا في 2026، وأكثر من تريليون دولار قيمة توصيل البقالة عالميا مقابل 478 مليار للوجبات. العمولات التي قد تحصل عليها بعض التطبيقات من المطاعم تقدر ب 30%، كما أن هنالك أكثر من 33 مليار دولار قيمة الطلبات على منصة مثل دور داش في 3 أشهر فقط خلال هذا العام. وأخيرا فإن دولارا واحدا هو كلفة التوصيل المتوقعة للطلب مستقبلا مع الروبوتات والدرونز. عودة إلى ريم.
2: شكرا ريان. أكيد سؤالي لك يا أحمد، يعني نحن زي ما قالت ريان هناك استثمار كبير في هذه التطبيقات يدخلون مليارات الدولارات في هذا القطاع، وأكيد الموضوع ما هو بهذه البراءة، يعني أنه إحنا ما حندخ فلوس على الفاضي، أنا أبغى مستهلك يستهلك ويدمن هذه التطبيق. هل هي مصممة للاعتماد عليها بهذا الشكل؟
4: أكيد 100%. إحنا خلينا بس نفهم التقنية هدفها الأساسي أنها كانت بتيجي تحل مشاكل يومية موجودة في حياتنا، زي مثلا كانت مشاكل التوصيل، أو أنا عايز أجيب مثلا حاجة بسيطة سريعة فأنا مش قادر أنزل أجيبها، فهو اعتمدت مثلا على تطبيق التوصيل سواء حتى في المطاعم أو حتى في البقالة أو خلافه.
2: نعم.
4: طيب الجانب ده الجانب السيء في التقنية، نحن بنبدأ نكون في اعتمادية كبيرة جدا عليها في حياتنا اليومية في كل شيء، مش بس في التوصيل فقط، يعني احنا لو جينا شفنا حياتنا اليومية هنلاقينا بنعتمد على تطبيقات كتيرة جدا، سواء حتى في البحث في التوصيات في أي شيء، حتى مع وجود دلوقتي وكلاء الذكاء الصناعي ممكن بعد كده أصلا أنت ما بتبذلش حتى مجهود ذهني، يعني حتى المجهود الذهني سوف يتأثر مش المجهود البدني فقط. طيب هل التطبيقات دي مصممة لكده؟ 100%.
2: أكيد.
4: هو هي تطبيقات ربحية رأس مالية، هدفها الأساسي هي بيع الراحة للعميل، لأنه هو في النهاية هو المستهلك. فبدأنا نشوف دلوقتي مثلا التطبيقات كانت بتوصل مثلا في يوم أو يومين، بدأت تبقى يعني بتكلم على الأغراض الكبيرة يعني. المطاعم طبعا كان في وقت أول ما بدأ 45 دقيقة، دلوقتي بقى الوقت أقل فبدأ يسرع عليك. دلوقتي بقينا نشوف توصيل الأغراض البسيطة في 10 دقائق، فبدأ يحصل دارك ستورز في أماكن كبيرة. النهاردة سوق البقالة نفسه الكبيرة اللي هي البراندات الكبيرة اللي هي البقالة التقليدية اللي احنا متعودين عليها زي بندا كارفور،
2: بالمناسبة يعني
4: تأثر 100%.
2: وغير كده يعني هو يسهل حياتنا، صح، ويقول لك ممكن التوصيل بريال أو بمبلغ زهيد.
4: صحيح.
2: لكن نفس الوجبة اللي تروح تشتريها بنفسك ب30 ريال الآن 45 ريال
4: بالضبط، لأن عليها أكثر من 35% فرق سعر. طيب
2: يعني
4: هو وحتى دلوقتي بنلاقي في تطبيقات التوصيل فيه بقى في خيارين، في استلام وفي في توصيل، فبتلاقي الاستلام بنفسك سعره ارخص
2: بكثير.
4: طيب احنا ازاي ممكن نحل الموضوع؟ اولا ده لازم يكون وعي شخصي ان احنا نحاول الحاجات البسيطه، لو بقالك قريبه ننزل نجيبها، نحاول نتمشى، ممكن لما نيجي نركن سيارتنا نركنها بعيد شويه. تاني نقطه ان في جزء على مثلا ممكن يكون مبادره قوميه من وزاره الصحه ان هي تبدا تعمل مبادرات لها علاقه بالمشي، ويكون العلاقه بالمشي دي لها مكافئات ملموسه على تطبيقات التوصيل،
2: مزبوط.
4: ويكون في اتفاقيه
2: حلو
4: بين تطبيقات التوصيل بالظبط كده، ونقدر نتراك الكلام ده كله بسهوله. ما فيش حد فينا النهارده معهوش مثلا سمارت فون في الهيلث، ما فيش
2: يعني
4: بند،
2: يعني قاعد نستسهل موضوع التوصيل وزي كده، لانه الجلوس الطويل اخطر مما نعتقد.
5: احنا اليوم عدونا الاول حياه الريموت كنترول، التكييف بالريموت، التي في بالريموت، الدرج اسكليتر في المولات بالزبط. في كل مكان بنشوف الدرج قدامنا ممكن نطلع يعني كم درجه، لا اسكليتر اسهل
2: مصعد.
5: او المصعد كمان شفتي. فالحياه الحديثه والتسهيلات اللي صايره في كل مكان حقيقي هي اللي دمرت.
2: يعني نخلي القرار في يدنا احنا، كل شيء مسهل وموجود، لكن خلينا نرجع لينا احنا القرار في يدنا. ليش اختار ان السهل بينما انه لو انا سويته بنفسي راح استمتع؟
5: كنت انا والبتول خلف قبل الفقره بنتكلم، بقولها يعني نوقف السياره بعيد، في درج في المول، اخذ الدرج اطلع الدرج ولو مره في الاسبوع، اعمل مجهود اعلي

0: طاقه قلبيه وتنفسيه وحرك عضلات جسم.
1: بالفعل يعني الحركه بركه انت يعني.
2: صحيح. وعلى فكره ممكن يكون منها عائد، يعني ممكن المولات تعمل حاجه اسمه مثلا الممشى الصحي.
1: موجود الممشى هذا. الممشى الصحي ممشى ونشوف الناس بيمشوا.
0: يا سيدي الفاضل الاسكليتر موجود اللي هو بدون درج، الناس تطلع فيه وتوقف، هو المفروض انك تمشي، يعني هو بيساعدك
1: على شوية
2: ولازم يكون في مكافآت، لازم يكون
0: في مقابل. او حتى في المطارات تلاقي الاسكليتر السير ماشي الناس.
1: لا لازم احنا كمان نمشي يعني. خلينا دائما نذكر نفسنا على موضوع الحركه. بالفعل شكرا لكم جميعا. الان الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله حنين.
3: شكرا ريم.
4: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. ذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وشملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أضافت أيضا أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق وحاولت زرع الألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار. وبالتزامن هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيس. وفقا للموقع فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بين بينما طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف إيراني. أشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. وفي ظل الضربات الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام. شدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن. قال إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. وفي الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. أضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. وبهذا نعود مجددا إلى ريم وإلى صباح العربية في ساعته الثانية. تفضلي.
1: شكرا حنين. مكملين معاكم وخلونا نشوف العناوين للساعة الثانية. رعب في الأوساط الصحية، فيروس جديد يقتل نحو نصف المصابين، والمزيد في جولة من هنا وهناك. وتحذير للمديرين، إطلاق لعبة GTA 6 قد يتسبب في غياب جماعي للموظفين. نناقش أيضا أبرز إصدارات الألعاب المنتظرة، الأكشن والرعب والمغامرات. في فقرة التغذية، القهوة الخضراء تعدك بإنقاص الوزن وأخطاء تحضير القهوة تجعلها مشروبا آخر.

أيضا ضيفنا اليوم باسل الفرد، ضيفنا وقدراته على بناء الكيمياء الكوميدية في السوشيال ميديا. باسل الفرد في صباح العربية.

0: مشاهدينا وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولا أبو سرايا، ويشاركنا رائد الأعمال وصانع المحتوى روحان الحاج واختصاصية الأمراض الباطنية الدكتورة ريان صلاح الدين. أهلا بكم.
1: صباح الخير عليكم. صباح الخير على مشاهدينا وعليك يا ريم. ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. أعادت سلالة نادرة من فيروس إيبولا ظهرت للمرة الأولى في أوغندا المخاوف الصحية إلى الواجهة مجددا، بعدما حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بها. وتثير السلالة قلقا خاصا لعدم وجود لقاح معتمد أو علاج مخصص لها حتى الآن، إلى جانب معدل وفيات مرتفع يقترب من نصف المصابين. وبحسب بالبيانات المتداولة تم تسجيل أكثر من 5700 إصابة مؤكدة ونحو 2800 وفاة.
0: موضوع خطير دكتورة. صحيح. نقلق أم لا نقلق؟
1: والله نقلق.
2: The good news إنه الفيروس خطورته عالميا ما زالت قليلة، لكنه منتشر في أفريقيا خصوصا في أوغندا، رواندا والدول المجاورة،
1: كونغو الديمقراطية.
2: بالضبط. مشكلة هذا الفيروس إنه زي ما تفضلتي ما عنده لقاح، حتى اللقاح اللي كان يستخدم في زير إيبولا اللي هو الإيبولا الأساسي اللي نعرفه لا يعمل على هذا الفيروس. الشيء الثاني، الأعراض كلها حقت الأمراض الفيروسية بشكل عام تتشابه في البداية.
0: صحيح.
2: من ناحية إنه الصداع، الخمول، التعب، فهذا يؤخر المصابين من إنهم
0: التشخيص
2: المبكر. صحيح. كمان حتى العزل. فهذا كمان واحدة من الأشياء اللي أدت إلى انتشار الفيروس. وجود الحروب اللي بين الدول في أفريقيا والنزوح بين هذه الدول خلى تتبع الحالات وعزلهم كمان يصير صعب.
0: بس ممكن ينقل يا دكتورة يعني بالطائرات، بالسفر وغيره.
2: أكيد.
0: يعني يخرج من هذه المنطقة.
2: أكيد. هم مسوين حظر للسفر إلى تلك الأماكن في الوقت الحالي، والانتشار بدأ يخف صراحة من أوغست داخل هذه الدول في أفريقيا، بدأ يقل بالتدريج.
0: يعني لا نقلق.
3: خبرية حلوة.
1: بس على فكرة خلال السنوات الأخيرة كتير زادت الفيروسات بكل الأماكن.
2: صحيح.
1: يعني بشكل كبير.
2: الفيروس قاعدة تكثر وقاعدة تتحور،
0: التطعيمات بتكثر.
2: Exactly.
3: بس كمان بتحسي عم بيحكي ينحكى أكثر عن الموضوع، لأنه صار كمان ترند بيجيب مشاهدات، بيجيب للأخبار.
1: هذا ترند بيموت.
3: بس
1: بيجيب الأجل. هذا
3: بيخلي العالم تتحمس وتشارك الموضوع. سمشك صرنا نحكي كثير عن هالموضوع.
1: طيب خلينا نروح للخبر التالي. كشفت صحيفة بلومبرج عن توجه متزايد بين عدد من كبار قادة التكنولوجيا
0: يعني أكيد في
1: في وادي سيليكون لتقييد استخدام أطفالهم للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم أنهم يقودون الشركات التي تطور هذه التقنيات، ويستند هذا التوجه إلى مخاوف من تأثير الشاشات والخوارزميات على الأطفال، خاصة مع تزايد التحذيرات العلمية من الإفراط في الاستخدام المبكر للتكنولوجيا.
0: طيب يعني موضوع أنه هناك تكنولوجيا، هناك تطبيقات حتى نفس صناع التكنولوجيا يحضروها على أطفالهم
1: لأنه بعرفوا أضرار.
0: طبعا هم يعني أنا هذا شيء اللي يقهرني بالناس، إذا هم نفس صناعها بيقولوا صح إحنا نصنعها، ولكن لفئات معينة، لعمر معين، لناس معينين، لا يعني أن تكون متاحة للجميع.
3: مزبوط. بس هيك هي المشكلة، مش بالتكنولوجيا. المشكلة كيف نحن نتعاطى مع التكنولوجيا. هلا إذا أنت عندك أولاد قادرة تقولي لهم ما تمسكوا
0: طبعا
3: الهاتف؟
0: طبعا. إذا مش أنا أقدر، مين اللي يقدر؟
3: إيه بس
0: إذا لم أنا طبعا تحت قوانين معينة، بساعات مدروسة، بجهاز أصلا يكون الأكسس فيه أو الدخول على أشياء أنا محددتها تحديدا.

0: هذا واجبي أنا.
1: إيه سو أنت قدرت.
0: أنا اللي أتحكم فيهم وليس هم من يتحكمون في طبعاً.
1: أداء الزين.
2: بس هلأ التكنولوجيا لها فوائد هلأ بأيامنا هاي.
0: لها فوائد. إحنا بالضبط. بالضبط يعني ما نقدر نحرم الأطفال من هذا الموضوع أكيد لازم يسير ويواكبوا ولكن تحت توجيهاتنا وتحت شروطنا.
3: صح إضافة لنقطتك يعني معروف إنه حتى الدراسات طبياً أثبتت إنه التعرض للشاشات تحت عمر السنتين أو أقل كمان يؤثر حتى على الأطفال في مستوى التركيز أكاديمياً يؤثر عليهم حتى بعض الاضطرابات يعني ارتبطت فيها زي الـ ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فأكيد لها أثر يعني
0: بالضبط الشاشات تحت الخمس سنوات هي تقريباً ممنوعة على الأطفال
2: صحيح. طب نروح لخبر آخر أظهرت نتائج دراسة حديثة أن أكثر من 80% من أفراد جيل زد حصلوا على إجازة مرضية خلال العام الماضي رغم شعورهم بقدرتهم على العمل فيما تغيب نحو 40% منهم لمدة 5 أيام على الأقل مقارنة ب10% فقط بين الموظفين الأكبر سنا وبحسب الدراسة تصدر الإرهاق الشديد وقلة النوم والسهر الطويل قائمة الأسباب التي دفعت الشباب إلى طلب الإجازات المرضية كتير مرهقين جنزي ضغوطات الحياة
1: بس بدأ أنا أقول شغلة صراحة رح أقول شيء دائما نحن بنكون عدوين جنزي
2: لا مش عدوين
1: دائما بنحس أنه بياخدوا كتير
2: بس هم مستعجلين
1: بدون دائما بيسخنوا كل بس كمان هو بالأخير بشر فئة بشر فينا نكون نشبههم يعني دائما منقسمهم جيل زاد ميلينيوز جن ألفا بس بالحقيقة هو عن جد صار الوضع بتعب يعني
0: لا بس صراحة أنتوا جيل أنا ما أدري إذا أنت من جيل أنت من
1: شكرا نتشكر الدكتورة وإذا بتشكر أنت
0: ولا حكيمتي بعطيها جيل واعي بحقوقه جيل عنده أولوياته رفاهيته صحته نفسيته وحتى بنشوفها أيضا في أنظمة العمل اليوم صار واعي ما يرد على الهواتف بعد أوقات العمل
1: أنا تيمي عندي تيم كتير كبير من جنزي وبيردوا وبيشتغلوا يعني الصورة النمطية اللي عم نحطها على الجنزي صار شوية بتأذيهم أكثر ما بتفيدهم فبحس بذات الوقت خلينا نطلع عليها من منطلق تاني هل هن الجنزي ولا هل الوضع الحالي اللي كلنا صرنا واعيين انت صرت واعي حضرتك
0: انا صرت واعيه ما بس بسبب جيل زد بالمناسبه
1: لا سوري انا ما بدي اعطيها نحن زعديهم تتذكري بوقتنا نعتبر نحن زيت الوقت تتذكري بوقتنا نحن قد ايه حرمنا لحقوقنا واليوم اخذوها
0: بالضبط اليوم صار في وعي عام
2: بس انا برجع بقول لهم لسه العمر قدامهم والفرص قدامهم
0: طبعا
2: ما يستعجلوا على الاشياء لساتهم باول اعمارهم خلينا نختم باخر خبر لليوم بدأ إنستغرام اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الحسابات والشخصيات الوهمية المنشأة بالذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية على المنصة التطبيق سيعيد تسمية علامة منشأ محتوى بالذكاء الاصطناعي إلى حساب منشأ بالذكاء الاصطناعي وسيقوم بتقليص وصول الحسابات التي لا توضح بوضوح عن طبيعتها أخيراً يعني أخيراً بعد شو انتشرت يعني
1: الذكاء الاصطناعي مفروض يساعدنا مفروض يكون إيد تاني لأننا تكون أكتر منتجين وأكتر سعيدين بالمجمل بس لما الذكاء الاصطناعي عم بيخدعنا هذا الشيء عن جد بيأثر سلبياً علينا وعلى أساس أبعد مش إنه بركة أنت تعرفت على إنسان على وسائل التواصل الاجتماعي بعتي له أشياء أو بركة سرقته من مصاري فهذا الوعي اللي عم بيصير كتير مهم وبيساعدنا كتير
3: المصداقية تتأثر يعني الواحد صار يشك مرات انه هذا AI ولا حقيقي صرنا في كل شيء نفكر يعني
0: وحتى في صناعه المحتوى تخيل انه يقوم الذكاء الصناعي بصناعه محتوى يعني بيسرق من صناع المحتوى الحقيقيين مجهودهم يعني وهذه كارثه طيب شكرا لكم جميعا نذهب إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين ونذهب مع زميلة ندى حجازي من مصر يسعد صباحك يا ندى وتجربة سياحية جديدة تستعد لها أهرامات الجيزة ما هي هذه التجربة دينا التفاصيل
4: صباح الخير يا ريم فعلا تستعد منطقة أهرامات الجيزة لتجربة سياحية مميزة ومنفردة عبر بالون طائر في المنطقة تتيح للزوار مشاهدة بانورامية طبعا أهرامات الجيزة والمنطقة بالكامل هذا البالون هو بالون مثبت ليس مثل بالون الأقصر الذي هو حر في الهواء لا هو مثبت حركته مقيدة بين الصعود والهبوط يرتفع حتى 150 متر عن سطح الأرض وهو يعني أجزاؤه معتمدة على الفك والتركيب أعمال المشروع أو تنفيذ المشروع

0: لم يستلزم أي أعمال حفر أو أي مشروعات خرسانية طبعا للحفاظ على التربة. هو ليس في المنطقة الأثرية، هو في منطقة صحراوية تبعد 2 كيلومتر تقريبا عن منطقة الأهرامات وأبو الهول، وهذه التجربة تتيح للزوار بجانب المشاهدة البانورامية والمميزة للأهرامات أيضا إرشاد سياحي وشرح تفصيلي للآثار ب 12 لغة مختلفة عن طريق طبعا النظارات والسماعات التي تتيح للزوار اختيار اللغة التي تناسبهم. تم طبعا بدء التشغيل التجريبي وقريبا ستكون متاحة للجمهور. لازم تيجي تجربيها بقى.
1: لازم أنا وحشتني مصر صراحة. كمان موضوع مهم وجلسة صلح بين الناقد الفني طارق الشناوي ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وطبعا الشناوي ما زال مؤكد على تمسكه برأيه على في صوت يعني كامل الشناوي. إيش اللي قاله بعد انتهاء الخلاف؟
0: يريم، هذا الخلاف بين الناقد الفني طارق الشناوي ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل طبعا استمر يعني لأيام، وكان هناك تصاعد للتصريحات بين الطرفين. كانت الأزمة بدأت لما طارق الشناوي انتقد صوت مصطفى كامل بعد حفل ليه في الساحل، وقال إن صوت مصطفى كامل نشاز، وهذا طبعا أغضب الفنان مصطفى كامل كثيرا، وبدأ في الإدلاء بتصريحات تلفزيونية إنه الناقد طارق الشناوي يهاجم الفنانين بشكل غير مبرر، هذا ليس نقدا بناءا، وانه ليه تاريخ فني كبير، ولا يعني ما فيش حاجه يعني تبرر وصف صوته بهذا الامر، وان كل الفنانين ممكن يغلطوا في اغنيه، ممكن صوتهم ما يبقاش ضابط في اغنيه، ده مش معناه انه هذا الفنان ينشز، وانه غضب من هذا التصريح. مؤخرا نقابه الصحفيين عقدت جلسه صلح بين النقيب مصطفى كامل وبين الناقد الفني طارق الشناوي، وبالفعل مصطفى كامل استجاب واعتذر عن تصريحاته مؤخرا، وقال أن الفنان مرهف الحس، وأحيانا النقد يغضبنا، ولا يجب أن يفسد للنقد يعني العلاقات الشخصية، ولكن النقد طارق الشناوي دافع وتمسك بحقه في النقد، وقال أنه لا زال متمسكا برأيه، وأنه ينتقد الجانب الفني لا يتحدث عن الأمور الشخصية.
1: كلام سليم يعني، حتى الإعلامي مفيد فوزي قال أنا ما أحب صوت عمرو دياب، مسألة حرية شخصية يعني. عموما شكرا لك ندى حجازي من القاهرة.
0: بس نشاز.
1: لا ما قال نشاز. شكرا ندى حجازي على كل هذه التفاصيل. طيب الآن إلى جولة جديدة لأبرز وأهم ألعاب الفيديو المنتظرة والمقرر إطلاقها بدءا من الشهر الجاري وفي نهاية العام الحالي. أكيد يشاركنا فيها صانع المحتوى المختص في ألعاب الإلكترونية بشار كيال. يسعد صباحك يا بشار، وبعد سنوات طويلة من الانتظار والتأجيلات والتسريبات أخيرا بدأ العد التنازلي للعبة GTA 6. الشركة المطورة كشفت قبل أيام عرض مطولا جديدا للعبة بمشاهد ملتقطة بالكامل لداخل اللعبة. التقديرات تشير إلى حجز نحو 4.5 مليون نسخة من الطلبات حتى الآن، وموعد الإصدار على 19 نوفمبر. دينا التفاصيل.
2: اهلا وسهلا. طبعا اخيرا وبعد طول انتظار راح نشوف لعبه جي تي اي 6 اللي اللاعبين عم ينتظروها فوق ال 13 سنه. اخر جزء للعبه نزل بعام 2013، ومن وقتها اللاعبين عم يطالبوا الشركه بدنا جي تي اي 6، وحتى مدير الشركه اعلن انه بداوا شغل على هذا الجزء من 2013، يعني 13 سنه شغل على هذا الجزء. فاللقطه يعني الكل منتظر هذه اللعبه، بالذات انها تاجلت مرتين وثلاث مرات، كان المفروض تنزل بعام 2025، بعدين تأجلت لنص 2025 لبداية 2026، فهالمرة خلص اللعبة هتنزل بشكل أكيد. الحماس هاللعبة مو طبيعي، كل ما ينزل أي إعلان أي مقتطفات أي صورة بسيطة على اللعبة بصير الكل يتكلم عنها على الإنترنت، لدرجة أن الشركة استغلت هذا الشيء وخلت الإعلان الأخير حصري على نتفليكس، وبهداك اليوم سيرفرات نتفليكس طاحت حرفيا. لما نزل إعلان سيرفرات نتفليكس بكل العالم طاحت، عدد مشتركين نتفليكس زاد أضعاف. كل هذا عشان يشوفوا إعلان اللعبة. طيب. كان حصري لمدة محدودة على نتفليكس.
1: خلاص قريبا. طيب وكمان لعبة أخرى وهي Call of Duty لتعود بمودرن وريفير 4 وحرب جديدة تبدأ هذه المرة من شبه الجزيرة الكورية، واللعبة في الأسواق بدءا من 23 من أكتوبر المقبل.
2: صحيح. طبعا معظم ألعاب الفيديو هربانين من GTA اللي مخلين نزولها بعد

0: بعد جي تي اي بفترة أو قبلها بفترة، ما عدا عنوان واحد يلي ما له كتير خايف، اللي هي Call of Duty Modern Warfare 4 اللي راح تنزل قبل جي تي اي بثلاثة أسابيع. هاي اللعبة الوحيدة اللي موعد نزولها قريب من جي تي اي، على عكس باقي الألعاب اللي خايفين ومأخرين نزولها، لأن Call of Duty اسم جدا قوي، لعبة جدا مشهورة، عندها جمهور جدا ضخم. هالسنة قصة Modern Warfare 4 مثل ما تفضلتي بحرب بكوريا، بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. نعم، Call of Duty عليها حماس جدا كبير.
1: طيب، وايضا مارفل، لعبه جديده لمارفل يعني طال انتظارها، والاعلان عنها كان من اكثر من 5 سنوات، واللعبه حتكون متاحه في 15 سبتمبر. ايش تقول لنا عن هذه اللعبه؟
0: أكيد طبعاً. ألعاب مارفل، في عدة ألعاب تنزل من مارفل، بس في شركة معينة بتسوي ألعاب معينة لمارفل دائماً ناجحة، اللي هي عملت آخر لعبة سبايدر مان على البلايستيشن 4 و5، الأول والثاني كان جزء جداً ناجح. نفس هالشركة هي الآن شغالة على مارفل وولفرين، فالناس متحمسين على اللعبة جداً بعد نجاح لعبة سبايدر مان، وبعد ما شافوا أنه نفس المطور اللي شغال عليها.
1: Gears of War E-Day، عودة سلسلة الأكشن بعد سنوات من الغياب، الإطلاق الرسمي في 6 أكتوبر على إكس بوكس والكمبيوتر بس.
0: صحيح طبعاً، لعبة Gears of War هي من أقوى ألعاب الشوتر وأقوى ألعاب الحصرية على جهاز الأكس بوكس. مثل ما بنعرف البلاي ستيشن عندهم عدة حصريات قوية، ألعاب أسماء مشهورة نفس The Last of Us، Uncharted. أكس بوكس عندهم Gears of War، هي التوب تبعهم، هي اللعبة القوية تبعهم، واللي أعلنوا أنه راح تكون حصرية فقط للأكس بوكس. معنى أكس بوكس آخر فترة عم تنزل ألعابها دائماً على البلاي ستيشن، بس Gears of War قالت لا يا جماعة، هذه لعبتنا، هتنزل على جهازنا فقط
1: حصري. كمان الكونغ فو يدخل عالم الألعاب، وفي لعبة قتالية مستوحاة من فنون القتال الصينية، إيش تقول لنا عنها؟
0: لعبة فانتوم بليد زيرو. نعم، لعبة صراحة من أقوى ألعاب القتال والفايتينج اللي الناس متحمسين عليها بشكل جدا كبير. بتقدم أسلوب قتال الكونفو، وصراحة يعني ما في عدة ألعاب صينية، دائما الألعاب بتكون يا أما أمريكية يا أما يابانية. صح. فهذا يعني نشوف شيء جديد، بالذات إن بالفترة الأخيرة عم نشوف الصين عم تقدم ألعاب جدا قوية، وهي لعبة بفكرة جديدة الصراحة.
1: جميل جدا، شكرا لك بشار كيال. نذهب إلى هوليوود، وتصل قصة مطاردة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع الإعلان عن مسلسل جديد من 8 حلقات يستعرض تفاصيل العملية العسكرية والاستخباراتية التي انتهت باعتقاله عام 2003. نتابع.
2: Then they could have experienced firsthand our broken down hospitals.
3: What's done is done. It was unfortunate, but it changes nothing.
4: Except they'll trust us now even less.
3: Is that possible?
5: Accused must be made to understand the suffering is causing the Iraq. If accused has a grievance, then he can come to me. I'll deal with it. Directly going to their homes.
6: No one forces them to put their pictures of Saddam Hussein on their walls. Still, they choose to do that.
7: Is it true that the war is going to bankrupt the economy?
1: طيب، معنا المؤلف الموسيقي يوسف عباس. يسعد صباحك أستاذ يوسف، على حسب علمي يعني أنت كان لك دور في هذا المسلسل، كلمنا عن دورك تحديدا ومشاركتك فيه.
8: صباح الخير.
1: صباح الخير.
8: أتمنى لكم يوم سعيد. بكل تأكيد هذا العمل كان عمل مختلف تماماً، خاصة في سياق هذا العمل، لأنه بالبداية هو عمل حساس جداً، خاصة للشارع العربي والشارع العراقي بالأخص. لأنه هذه الشخصية هي ما كانت شخصية عادية، خاصة في تاريخ العراق. لذلك كانت هذه المواضيع لازم تتناولها الشركة المنتجة بطريقة ذكية جدا، ولازم تكون أيضا مبنية على حقائق. فكتاب جون نيكسون كان هو من أهم الكتب اللي تحدثت عن هذه الفترة.
1: نعم.
8: وأيضا مشاركتي في هذا العمل كانت مو فقط من الجانب الموسيقي، إنما في جانب في تعديل السيناريو، في تفاصيل كثيرة بالعمل مع الممثلين أيضا. وأيضا

0: التدقيق التاريخي للأحداث اللي صارت في تلك الحقبة. لكن الجانب الأكبر اللي كان موجود هو قضية الموسيقى التصويرية، لأنه هذه كانت الدافع الحقيقي لأن أنا أكون موجود في هذا العمل.
1: نعم. طب أستاذ يوسف، يعني لماذا وقع الاختيار عليك حتى تقوم بموسيقى تصويرية لهذا المسلسل؟ يعني مسلسل إنتاج أمريكي من 8 حلقات، ما الذي كان يعني الحس الإبداعي أو الموسيقي هنا، اللمسة هذه قد إيش تفرق في تلقي المشاهد وأنه يعيش هذا المشاهد أحداث هذا المسلسل وتلعب الموسيقى دورا في ذلك؟
0: بصراحة الموضوع جاء من خلال طريقين. الطريق الأول أنني كان عندي أعمال سابقة في هوليوود، ولكن كنت مع أسماء كبيرة من المؤلفين وكنت ضمن فريق العمل.
1: نعم.
0: فهذا خلاني أتعرف على المنتجين هناك والمخرجين. وهذا كان السبب الرئيسي في تعرفي على ليزلي جرايف، وهو واحد من أهم المنتجين والمخرجين في العالم. فهذا الرجل كان بالبداية عنده طموح حقيقي أنه يحول هذه الرؤية إلى عمل مختلف، وهو بالفعل العمل هذا مختلف جدا بكل التفاصيل اللي موجودة به. والتجربة اللي كانت موجودة بهذا العمل خاصة من ناحية الموسيقى، أولا أن الموسيقى ذهبنا بها إلى أبعد حد في إظهار الجانب العراقي والجانب الأوركسترالي في نفس الوقت. بالبداية كانوا ما فاهمين فكرة الموسيقى اللي أريد أقدمها، خاصة الجانب العراقي، لأنه أدخلت أشياء تعتبر جدا غريبة على الأذن الغربية.
1: نعم.
0: بالبداية، لكن هي معروفة جدا للطابع العراقي. بس إدخالها مع الأوركسترا في هذه اللحظة كان لها طابع مختلف تماما، وفي نفس الوقت أدركوا أنه إحنا جاي نقدم موسيقى مختلفة لأنه العمل نفسه هو عمل مختلف تماما. فهذا الشيء هو اللي حرك الأشياء بطريقة مختلفة.
1: نعم.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك المؤلف الموسيقي يوسف عباس. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
2: شكرا لك ريم. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات لزرع الألغام. شملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشبهر. أيضا بالتزامن، هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا للموقع فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين الكويت وإربيل فشلت، بينما تم والهجوم الذي تم على إيران يوم الثلاثاء استهدف 100 هدف. أشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. وفي ظل أحدث الجولات التصعيدية الأمريكية، قال الرئيس دونالد ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام. شدد على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. وفي الأثناء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. وأضاف في بيان له

0: أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كذلك طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيران. ختام هذا الموجز الآن عودة إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين. الآن مشاهدينا لوقفتنا الثانية من زوايا المراسلين مع الزميلة أحلام العبدلي من تونس. وتونس تسجل حصيلة حرائق غير مسبوقة خلال صيف 2026. ما التفاصيل يا أحلام؟
2: صباح الأنوار ريم. بالفعل على امتداد الثلاثة أشهر الماضية سجلت تونس قرابة 13500 حريق تم إخمادهم، كما كشفت الحصيلة الأولية أيضا عن تسجيل 239 حريق أتى على أكثر من 14000 هكتار. كان هذا بالنسبة لحرائق الغابات دون احتساب المساحات التي طالتها النيران. حاليا في هذه الأوقات عندما نحن نتحدث تحاول قوات وحدات الحماية المدنية مدعومة بأجهزة الدولة الأخرى إخماد حريق جبل برقو في ولاية سليانة في غرب البلاد الذي امتد إلى الحدود الإدارية لولاية القيروان يوم أمس، وهو حريق يمس واحد من أكبر الجبال في تونس المعروفة بمساحتها الخضراء الكبيرة. هذه الحرائق ريم نعرف أنها يعني تشنجت أكثر أو ازدادت أكثر باللفظ الصحيح بعد الموجة الحر التي لا زالت متواصلة، وأيضا نظرا لربما أزمة المياه، وقد تكون خلقت بعض الإشكاليات في عمليات الأطفاء. الوحدات الحماية المدنية تقوم بمجهودات كبيرة جدا، وقد للأسف سجلت بعض الإصابات في عوان الحماية المدنية نظرا لصعوبة هذه الحرائق التي كما قلنا تندلعت أو بدأت سلسلتها منذ أشهر، ونحن الآن بصدد متابعة حريق جبل برقو التي تقول الحماية المدنية بأنها سيطرت على حوالي 95% من هذا الحريق في هذا الجبل المهم.
1: طيب أيضا عودة العمل بنظام الحصتين الشتوي برغم المطالبات بتأجيله، ما التفاصيل؟
2: نعم، عادت تونس يوم أمس إلى نظام الحصتين أو نظام العمل الشتوي. تونس خلال أشهر الصيف تحديدا جوية وأوت تدخل في نظام العمل بحصة واحدة وتعود إليه في شهر 9 أي الشهر الحالي، نظرا للأوضاع الغير عادية التي تعيشها البلاد، درجة حرارة عالية جدا، أزمة كهرباء، أزمة مياه. طالبت عديد الأطراف بتأجيل العودة المدرسية وأيضا عفوا العودة الإدارية وأيضا حتى العودة التلمذية والمدرسية. الأطفال حساسون تجاه الحرارة، لكن يبدو أن الدولة اختارت أو السلطات اختارت بأن تمضي في تطبيق التوقيت العمل الإداري كما هو، ويشمل توقيت العمل الإداري كل المؤسسات العمومية وكذلك الجامعات المحلية والبلديات وغيرها لتعود إلى العمل بنظام الحصتين، وكان ذلك انطلاقا من يوم أمس. سوف نرى الآن العودة المدرسية ما الذي سيحدث، مع لفت الانتباه أن بعض المؤسسات الخاصة عادت إلى التعليم خاصة في رياض الأطفال. الأيام القادمة سوف تكشف لنا المزيد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا أحلام العبدلي من تونس على كل هذه التفاصيل. تحضير فنجان قهوة جيد قد يبدو أمرا بسيطا، لكن تفاصيل صغيرة يمكن أن تغير المذاق بالكامل. من أبرز الأخطاء استخدام حبوب قديمة أو تخزينها بطريقة خاطئة وعدم اختيار درجة الطحن المناسبة، إلى جانب استخدام ماء شديد السخونة تؤثر مدة التحضير وطريقة الصب أيضا ودرجة التحميص على استخلاص النكهة النهائية. عشان كذا حنسأل ضيفنا عن الطريقة المثالية لتحضير القهوة، صانع المحتوى المختص في القهوة حسام المزيني. يسعد صباحك حسام.
3: أهلا وسهلا يا تسعد صباحك.

0: يعني الصباح لا يحلو إلا بفنجان القهوة.
1: صحيح.
0: وهذا فنجان القهوة له معايير.
1: نعم.
0: قهوة محمصة بطريقة نوع قهوة بن، يعني في ناس مزاجهم القهوة التركية أو الإسبريسو.
1: صحيح.
0: أو الأمريكا كلها، ولا أثيوبي. أدينا التفاصيل، إيش هي معايير القهوة المثالية؟
1: أنا دائما أقول القهوة هي بداية يوم، فتحتاج أنه يكون على المزاج الأساسي لي أنا.
0: بالضبط.
1: مزاجي أنا. زي قبل شوي إحنا قلنا أنه في ناس يحب مثلا الحمضية، في ناس ما يحب الحمضية، يحب الكلاسيك. أحيانا مو بس البن أنه لو دخل بالحمضية، أحيانا طريقة التحضير.
0: أيوة.
1: سرعة الصب لها دور.
0: درجة حرارة الموية.
1: درجة حرارة الموية إذا مرتفعة بزيادة تعطيني مرارة. إذا درجة حرارة نازلة تعطيني شوي حموضة. تزيد.
0: طيب.
1: تزيد للحمضية شوي. فهنا تجي لازم الشخص يسوي تجارب، يجرب مرة على درجة حرارة عالية، مرة درجة حرارة، لين يحصل مزاجه.
0: طب أول شيء مزاجي، لازم أول شيء أختار البن الصح.
1: 100%.
0: طيب.
1: أختار البن الصح والجودة الأعلى طبعًا. في عندنا الآن في السعودية ما شاء الله جودات عالية جدا ونافس فيها العالم.
0: طبعا.
1: سواء بتوريد البن الأخضر أو زراعة البن الأخضر، حتى في التحميص الحمد لله. نجي عاد الدور أنه برضو الأجهزة والأدوات، الكل الآن باستطاعته يمتلك أدوات بأسعار جدا مناسبة وإمكانيات عالية. لما أحصل الأشياء الأساسية هذه، خلاص أنا أقدر أطلع كوب نظيف يناسب مزاجي، معايير عالية.
0: طب التحميص هل هو يعتمد على نوع البن؟ يعني إثيوبي تحميصه غير، برازيلي غير، كيف التحميص بيكون؟
1: التحميص عبارة عن طبخ، وكل مادة تنطبخ لها ريسبي ولها لها وصفات مختلفة. فالتحميص تقريبا من 10 إلى 12 دقيقة. كل دقيقة في لها تفصيل مختلف، الأثيوبي عن البرازيلي عن الكولومبي، أنواع المعالجات.
0: أيوة.
1: فالتحميص شوي دقيق وله ناس خبرة بالمجال.
0: يلعب دور. طب إحنا اليوم إيش معانا؟ قهوة إيش؟ أثيوبي.
1: الآن معنا قهوة أثيوبي.
0: أها.
1: في قاعدة تقول كثير إنه الأثيوبي حامض.
0: ايوه.
1: بغير نظرتك فيها الان.
0: يعني شوف انا ما احبها لا حامضه ولا مره، متزنه. أيوة. عشان كذا دائما اختياري امريكانو. ابسط شيء
1: اللي هو عباره عن اسبرسو ومويه صح.
0: بالضبط.
1: اي احنا الان انا حطيت هنا. ليش احنا نستخدم الميزان عاده؟ عشان اقدر اذا وصلت لمستوى معين للكوب اللي عجبني اليوم اقدر اعيده بكره بنفس المعايير.
0: ايوه مهم
1: كمية
0: جدا.
1: كميه المويه، كميه البن، ايضا حتى الصبه لها دور. طريقة الصب، إذا أنا بصب اليوم دائري مثلا 50 ثانية بعدين أوقف.
0: أيوة ضروري.
1: أنا الآن صبيت 50 ثانية ووقفت.
0: طيب.
1: 50 ثانية هذه لما أوقف وأصب اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، إذا عجبتني من بكرة أطبق نفس التكنيك.
0: نفس التكنيك تحديدا.
1: نفس التكنيك، حتى طريقة الصب. أيوة. وسرعة الصب.
0: نعم.
1: مهمة جدا لأنها تعطي تغيير.
0: درجة الحرارة هنا كم؟
1: درجة الحرارة أنا هنا استخدمت درجة حرارة 90.
0: حلو. ما هي مغلية يعني؟
1: لا مو مغلية. أيوة. المغلية بيعطيني المرارة الغير مقبولة. اي يعطيني المراره الغير مقبوله. القهوه بطبيعتها فيها مراره،
0: فيها شويه
1: مقبولة.
0: المقبوله اللي نحبها. أيه. احنا هذه
1: اذا رحت لدرجه الغليان لا يعطيها حرق قليل. أيه. فيكون المراره اللي فيها غير مقبوله.
0: طيب وهذه قهوه المقطره لازم لها صبر.
1: هذه القهوه المقطره حتى الصبر حقها ترى كلها 3 دقائق.
0: ايوه تستمتع فيها
1: سبيل المزاج. والله 3 دقائق بسيطه جدا.
0: بس انا لاحظت انك جايب المطحنه، يعني ممكن الواحد لازم يطحنها قبل ما يسويها على طول.
1: كل ما طحنتها كل ما كان مدة الطحن قريب من التحضير كل ما عطتني جودة أعلى.
0: طيب حلو. طيب أنا سؤال عندي مهم، يعني قهوتنا السعودية مثلا هذا البن اللي بنحتفظ فيه بفترة طويلة هل له تاريخ صلاحية؟ هل ينتهي؟ هل في عوامل بتأثر عليه؟ رطوبة، جفاف، شمس، ولا عادي؟
1: البن بعد التحميص يبدأ مرحلة التطور حقه. يبدأ يفقد بعض النكهات وطبيعي كأي مادة غذائية. فإحنا ما نقول يخرب ويتلف لا،
0: بس لكن يتغير.
1: يتغير. البن اللي محموص من مثلاً 3 أسابيع وشهر مو زي اللي محموص من سنة.
0: طازة.
1: طيب برضو طريقة الحفظ. إذا أنا حفظته بأكياس محكمة مثلاً.
0: أيوه.
1: أكياس تكون مغلقة بشكل صح،
0: ما يدخلها هواء ورطوبة،
1: ما يدخلها هواء. كذا أنا بحافظ على المواد اللي داخلها. ما تتأكسد مع الأكسجين، بتعطيني مدة أطول. لكن لما تكون مكشوفة راح تفقد جزء كبير من النكهات.
0: طيب دحين جهزت القهوة ولا لسه حستنى يا سام؟
1: 25 ثانية بالضبط.
0: 25 ثانية. طيب

0: الناس اللي يستخدموا للقهوة المبيضات والنكهات والحاجات دي، هل هذه قهوة يا حسام؟
1: بعض الناس يحب القهوة بإضافات، يعني زي اللي يشرب القهوة سواء التركية أو بسكر أو لا.
0: لا هذه ما هي إضافات، أنا أتكلم على الإضافات المنكهات والبندق والشوكولاتة.
1: تطلع من مجال القهوة لمشروبات مختلفة.
0: أيوة.
1: بتطلع من مجال القهوة. أنا بالطريقة هذه أنا أشوف أنها طلعت من المجال.
0: طب أنت صيف أو شتاء تفضل القهوة باردة الثلج ولا القهوة الحارة؟ إن شاء الله لو عز الصيف.
1: أنا كتفضيل شخصي القهوة الحارة فقط لا غير.
0: صيف ولا شتاء أنا ما تفرق معي.
1: إذا بحضر البارد بحضرها فقط عشان تجارب يكون عندي خبر ايش لكن انا كمشروب اساسي ابدا انا اشرب القهوه المحاره باستمرار.
0: طيب قهوتنا صارت جاهزه، يا سلام على اللون والجمال هذا، اشكرك جزيلا.
1: تجربينها؟
0: والله بدي اجربها، شوف انا شايفه لونها ترى فاتح. اي مش غامق القهوه.
1: اعطيني رايك فيها.
0: طيب نجربها. طبعا هي ما هي حارة مرة لأنه أنت استخدمت درجة حرارة 90. طيب أول شيء أنا أشمها، أستمتع فيها، أقيم البني، يعني إني أعرف أقيم. طيب يا سلام عليك. لا والله طيبة، يعني جامعة كل الأشياء الطيبة وفيها كأنه نكهة.
1: أيوة
0: زي الورود، ورد كذا، في شيء
1: فيها عطرية بارزة.
0: يا سلام عليك،
1: هي حلاوة التوفي أو إحنا نسميها.
0: أيوة هذا هو.
1: حلاوة بارزة ما فيها مرارة أبدا.
0: أيوة. مرارتها اللي هو القهوة البسيطة مرة
1: هي بدون المرارة المزعجة.
0: والله تسلم يدك حسام، قهوة لذيذة بالفعل. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم.
1: الله يسلمك،
0: فاصل قصير ومكملين.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: عالم السوشيال ميديا من السهل انك تضحك الجمهور لوحده مره، لكن السر الحقيقي هي البصمه اللي تخلي المتابع يبتسم ويكتب هذا المشهد يمثلني بالضبط. ضيفنا اليوم مراقب دقيق لتفاصيل حياتنا اليوميه، استطاع ان يبني مع زملائه كيمياء كوميديه خاصه وينقل المشهد اليومي باسلوب ساخر ومحبب للجميع، من كواليس صناعه السكتش الدقيق الى طموح الشاشه الكبيره. نرحب بالممثل وصانع المحتوى باسم الفرد. يسعد صباحك يا باسم.
1: باسل
0: الفرد صحيح. يسعد صباحك. يعني انا ما ادري مصحينك بدري ولا انت مو

0: واصل، قول الحقيقة.
1: صدق أنا دائما إذا عندي شغل الصباح أسبق لها يعني بساعتين عشان وجهي ما يطلع وجه النعم.
0: طيب باسل، أنا متابعتك طبعا على السوشيال ميديا، صراحة سكتشاتك لذيذة جدا وتلامسنا كثير، لكن أنت كيف بداية دخولك لهذا المجال؟ صدفة ولا قررت، ولا أنت أصلا كنت بين أصحابك هذا الشاب اللي يطقطق على كل حاجة، كيف دخلت؟
1: أول شيء طبعا كل هذا بفضل الله وتيسير الله، ودائما وإن شكرتم لأزيدنكم، فدائما نشكر الله على أي شيء يصير الحمد لله. بالنسبة للبداية، أنا فيها كنت أتصفح أمس على مقاطع القديمة وأشياء قديمة، فلقيت مقطع 2016 وأنا في المتوسط.
0: في المتوسط
1: قاعد أصور أن السلام عليكم، اليوم أنا أعلن أني أفتح قناتي في اليوتيوب، أعلن لمين ما أدري، ما حد يتابعني،
0: يعني اليوم يتابع.
1: أي بالضبط. فالحمد لله يعني أول كنت كذا ناوي يعني أتابع مشاهير زي دحوم، ثلاث ساعات، مجرم جيمز، على جيل
0: يعني زمان. أنت من زمان متابع وحاب الموضوع كذا.
1: بالضبط. فمشت الأيام ودخلت الجامعة.
0: قسم إيش؟ ملقوفة أنا بقسم إيش؟
1: تقنية المعلومات كلية الحاسب. أوه. والحمد لله تخرجت بعد
0: ما شاء الله، مبروك.
1: الله يبارك فيك. فكانت البريكات شوي طويلة والجدول يعني كذا، فقلت وش أسوي عشان أسلي نفسي؟ فبديت أصور سكتشات ومقاطع كذا محتوى الجامعة، وكنت مبسوط فيها مرة
0: يعني. أنا إنسان من مشاهد حقيقية، من مواقف حقيقية.
1: يعني مثلا مواقف بين الطالب والدكتور، مواقف بين الدكتور يعني والدكتور، مواقف بين الطلاب نفسهم. فكنت أسوي هذا المحتوى في الجامعة مع واحد من الشباب الله يذكره بالخير، صالح التويجري. ما كان يحب يطلع قدام الكاميرا، بس كان يساعدني جدا كثير.
0: مقاطع المحاضرات فكرتها أنا رهيبة
1: زمان. كان يجيها إقبال جيد من الجمهور، وكان يلامسهم هذا الشيء، والحمد لله يعني إذا ربي قبلك وحبك حبب الناس
0: فيك. وانت عندك هذا القبول، لكن انت الآن بتاخذ الموضوع مجرد هواية إلى اليوم ولا ناوي تحترف أكثر؟
1: والله كلها ثنتين. أيوة. صراحة يعني ما أقول إن خلاص أنا صاير أبي أصير ممثل وزي كذا، في نفس الوقت أنا مبسوط بالشيء اللي أنا.
0: أنت مبسوط بالتقليد أم في التمثيل؟ في فرق. أنت بتقلد.
1: تمثيل.
0: بالتمثيل. أنت تحب التمثيل أكثر.
1: أيوة. بس التقليد واحدة من المجالات في التمثيل، وتبرز مهاراتك أكثر. لأنك أنت، أنا يا باسل إذا جيت أسوي سكتش خاص فيني. غير لما يجي مثلا مخرج يقول يا باسل أبعطيك الدور هذا سويه،
0: وهذه هنا صعب يعني. الآن إذا تحولت من السكتشات اللي على السوشيال ميديا اللي من صناعتك أنت، لأنك تتوجه إلى السينما أو المسلسلات، هل ممكن هذا حيقتل فيك هذا الحس؟ هل حتحس أنه أنت تبغى تدخل السينما أو المسلسلات، ولا خايف أنك تفقد هذا الحس حقك؟
1: بالعكس، أنا قد خضت تجربة وكانت قصيرة مع المخرج الكبير عبد العزيز الشلاحي في فيلم عكس سير، وكان بالسينما. وتو نازل الفيلم ومحقق نجاحات كبيرة الحمد لله.
0: صحيح.
1: وكان دوره بسيط ولكن له أثر يعني. في ناس أنا أطلع مثلا قهوة ولا رحت البوليفارد قبل كم يوم، كان عندي مشروع هناك، فالناس ينادوني يا نقيب يا عسكري، لأنك تماخذ دور عسكري.
0: أيوة صح.
1: فالدور البسيط هذا اللي ما كمل ممكن دقيقة في الفيلم بقى أثر عند الناس. فإذا كان في تجربة طويلة ولا كذا، أنا متأكد أنها بتكون ناجحة بإذن الله بناء على الشغل اللي أنا سويته وبناء على الظهور اللي أنا ظهرته في هذا الفيلم.
0: يعني هل ممكن تتفرغ للفن وتترك تقنية المعلومات والحاسب والمستقبل هذا حق الذكاء الاصطناعي؟
1: طيب بالنسبة للدراسة، أنا أشوف أن العلم نور. طيب. والله سبحانه وتعالى والرسول وصوا بالعلم. فهو أنا أشوفه من أساسيات الحياة، أن تكون متعلم وتكون عندك شهادة. والحمد لله أنا خذيت الشهادة هذه، وناوي بعد أكمل ماستر، بحيث أني أنا قاعد أشتغل الآن.
0: نعم.
1: وعندي مجالي، فبنفس الوقت ما أبي أترك مجال العلم والدراسة.
0: جيل ما شاء الله عليكم، جيل واعي كويس. طيب أنا في بعض المشاهد أو بعض السكتشات تضحك حلوة، لكن هل ممكن تكون مثلا يعني فيها بتقلد ناس، البعض وصفها بأنك جريء، جاك انتقادات عليها، زعل، عتب؟
1: أول شيء زي ما قلت لك، كل شيء ربي كاتب لأي أحد.
0: طيب.
1: فأي شيء يصير الواحد لازم يحمد ربه عليه، سواء كان ذم أو مدح، ولكن اللهم لك الحمد.
0: الناس فاهمينك الناس، يعني الناس ما حيفهم
1: الحمد لله. يعني مثلا مو باستنقاص من أي أحد، بس أنا من زمان يعني من 2023 وأنا أنزل مقاطع. فإذا أحد جاء ثاني جديد مثلا سوى شيء كذا دايركت

0: على طول بدون ما يعرفون الناس.
1: ممكن تدرجت يعني تدرجت
0: بالضبط.
1: ايه ايوه
0: فالناس عرفتني والحمد لله ما قد يعني غلطت على احد ولا قد يعني الكاركترات اللي انا اقلدها بعض المرات تكون مضحكه وغالبا مثلا الناس يحبونها.
1: انا ودي تقوم بدور او تعمل لنا كاركتر زي جيم كاري كذا، خصوصا انه مش احبه جيم كاري. الوقت بيداهمني، حتقدم لي شيء؟
0: والله انا ترى احتاج عشان اقدم شيء احتاج يعني اكون جاهز يعني زي مقاطع اجهزها وزي كذا بعدين اخش في الكاركتر.
1: طيب عموما
0: فهنا احس ما شاء الله مكان مرتب.
1: اي لا انت مبدع. اي بالضبط. شكرا لك باسم الفرد وكل التوفيق لك. مشاهدينا وصلنا لختام الحلقه، الى اللقاء.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
6: تصريح بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
5: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
6: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
5: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
4: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
8: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.

0: ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
0: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق.

ثوانا مشاهدينا، تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. أمس أغلقنا على تراجعات هامشية بعشرين نقطة المئوية بضغط من أسهم الراجحي، بينما شاهدنا استفادة لأسهم أرامكو وأسهم بترو رابغ من ارتفاعات أسعار النفط بشكل أساسي. اليوم سنتابع كيف ستكون الافتتاحية في ظل أن برنت يتداول عند أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع. عدنا بالنسبة لبرنت فوق ال 95 دولار لكل برميل، فلأي درجة هذا سيستمر في أن يدعم أسهم أرامكو؟ وبنفس الوقت لدينا بعض الأخبار من المملكة القابضة التي قالت بأنها أتمت الاستحواذ على شركة نادي الهلال ب 840 مليون ريال. طبعا هو هذا الاتفاق أساسا تم الإعلان عنه في أبريل الماضي، الآن تقول الشركة بأنه تم لإتمام عملية الصفقة وسداد القيمة. افتتاحية المؤشر اليوم على تراجعات بقرابة 20 نقطة المئوية، عم نحاول الاستقرار فوق مستويات 11080 نقطة. تتابعون تفاصيل هذه الافتتاحية وأكثر على العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. برنت يتداول عند أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع مع عودة الضربات الأمريكية الإيرانية. السعودية تجمع 3.3 مليار دولار من إصدارها صكوك دولية بصيغة الإيجارة وتغطية الإصدار خمسة أضعاف. فيتش تحذر أن استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال العام المقبل قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وأيضا اليوم في نبض السوق، الحكومة الكويتية تصدر مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة.

إذا مشاهدينا نفتتح مؤشر السوق السعودي اليوم على نوع من التراجعات الطفيفة. هذه التراجعات إلى حد كبير تتعلق بأنه نستمر في أن نشهد نوع من الضغط على الأسهم المصرفية، على أسهم الراجحي تحديدا. أولا هذا هو الوضع بالنسبة للمؤشر، عم نتحدث الآن على مستويات 11080 نقطة تقريبا. هذه التراجعات إلى حد كبير هي مستمرة معنا، كانت من على مدار هذا الأسبوع، وكان الأمر الأساسي الذي يضغط على المؤشر هي الأسهم المصرفية، أسهم الراجحي بشكل أساسي، التي لاحظوا أنها تستمر بالتراجع بقرابة 20 نقطة المئوية. أمس بترو رابغ وأرامكو استفادوا من ارتفاعات أسعار النفط، اليوم على الرغم من أن الارتفاع تستمر وبرنت عم يتداول فوق $95 لكل برميل، إلا أنه لاحظوا بترو رابغ تستفيد ولكن أرامكو على نوع من الاستقرار. ستحدث عن بعض الأسهم التي نراقبها في جلسة هذا اليوم، ولكن قبل ذلك أعطيكم فكرة حول الأسهم المرتفعة والمتراجعة في بداية هذه الجلسة. عم نشوف المملكة، إذا المملكة إلى حد كبير قالت بأنها أتمت الصفقة المتعلقة بالاستحواذ على شركة نادي الهلال ودفعت القيمة اللي هي 840 مليون ريال، هو الخبر هيدا من أبريل الماضي، ولكن الأمس بعد إغلاق السوق أعلنت الشركة بأنها أتمت هذا الموضوع وأتمت هذه الصفقة. السهم اليوم عم يرتفع بأكثر من 2%، وكنا عم نتابع العربي الوطني أيضا كذلك الأمر، سأعود للحديث حول تفاصيله بعد قليل. هذا هو الوضع بالنسبة للأسهم المتراجعة، عم نشوف نوع من الضغوط على دار الأركان، على جمجوم أيضا كذلك الأمر، على MIS. MIS كان له رحلة صعود قوية جدا على مدار هذا العام. السهم من وقت ما تم الإعلان عن أولا شراكة مع هيومين، وثم أمس كان لدينا أيضا شراكات واستثمارات كبيرة من على هامش ليب، ونحن عم نشوف ارتفاعات على السهم، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا نوع من التراجعات الطفيفة. السهم أصبح مرتفع من بداية هيدا العام بأكثر من 90%، وبالتالي كان سهم ممتاز أداؤه معنا. العربي الوطني، الأخبار تقول بأنه سيبدأ بطرح صكوك دولارية من الشريحة الأولى، وسيتم الإعلان لاحقا.

القيمة، وهذا هو السهم يرتفع الآن ب0.4%. سأخذكم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة والذي تتجاوز أصوله $1 تريليون بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. يشترط المرسوم سداد أي مبلغ مقترض عند تحقيق فائض في الميزانية العامة. كانت قد أكدت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مع سداد المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال بالكامل وإتمام الصفقة، وذلك حسب تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال. افتتحت شركة نوكيا أول مركز للبحث والتطوير في السعودية بمدينة الرياض، والمتخصص في تطوير برمجيات أتمتت الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يركز المركز على تطوير تقنيات تمكن شبكات الاتصالات من تهيئة نفسها تلقائيا ومعالجة الأعطال وتحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة، بما يجعلها أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التشغيل الذاتي. يعمل المركز على مجالات تشمل إدارة الخدمات والتنسيق الشبكي والشبكات ذاتية التنظيم وتقنية الأوتو بايلوت، إلى جانب استكشاف تقنيات الجيل السادس. دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة الـ20 المنعقدة في أمريكا، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم.

إذا جمعت السعودية 3,250,000,000 دولار من إصدارها لصقوق دولية بصيغة الإيجارة، هي المرة الثانية التي تعتمد فيها المملكة هذه الهيكلية للصقوق. جاء الإصدار بشريحتين، الأولى ب1,250,000,000 دولار لصقوق الخمسة أعوام، والثانية ب2 ملياري دولار لصقوق لمدة 10 أعوام. تم تضييق التسعير الاسترشادي بحسب بلومبرغ ليصبح 80 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات، و70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة الخمس أعوام. بلغ حجم طلبات الاكتتاب 16.5 مليار دولار، هيدا بيعني تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف. شو منقصد لما منقول صقوق بصيغة الإيجارة؟ لأنه هيدا الموضوع جدا هام. هذه الصقوق هي مرتبطة ستكون بأصول ومنافع حقيقية يتم تأجيرها بالنسبة للحكومة السعودية. يعني بشكل أساسي صق الإيجارة يكون يبنى على ملكية أو منفعة تكون بالنسبة للحكومة السعودية يتم تأجيرها، وبالتالي بتكون العوائد المتحصلة منها هي عوائد إيجارية. هذا الأمر جدا مهم. الأمر الآخر المهم بأنه التسعير تضيق، يعني نحن كنا سابقا بالتسعير الاسترشادي عم نحكي عن 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية و110 نقاط أساس بالنسبة للإصدار الأطول أجلا. الآن عم نحكي عن 80 و70 نقطة أساس، وهذا بيفرجي بأنه لدينا طلب، يعني طبعا لدينا طلب على هذه الصقوق، وأيضا التكلفة أصبحت أقل بالنسبة للحكومة السعودية مع هذا التضيق الذي شهدناه بالنسبة للتسعير. براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي جيمز أعلن تنحيه عن منصبه بعد نحو 5 أعوام قاد خلالها استراتيجية المملكة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو. سيتولى تركي النويصر نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. كان قاد وارد منذ العام 2021 خطة سافي لاستثمار 38 مليار دولار في قطاع الألعاب ضمن جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، واستثمرت الشركة حتى مارس الماضي نحو 13 مليار دولار

0: من المبلغ المستهدف. حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر هرمز خلال العام المقبل قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وقالت الوكالة إن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تجديد الاحتواء الاقتصادي لإيران تزيد مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. لكن فيتش أكدت أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة لدى الكويت والإمارات قطر ساهمت حتى الآن في امتصاص أثر الأزمة والحد من خفض التصنيفات، فيما ظلت الإجراءات السلبية محصورة في رأس الخيمة وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بها، وأيضا عدد من المطورين العقاريين في الإمارات الذين هم اليوم تحت المراقبة السلبية. في أبرز أخبار السياسة النقدية الأمريكية، حذر عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي مايكل بار من أن المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم تباطؤا كافيا، وسط مخاوف من ترسخ الضغوط السعرية بعد بقائها فوق المستهدف لأكثر من 5 سنوات. أوضح بار أن الفيدرالي يمكنه التريث إذا أكدت البيانات المقبلة أن التضخم يتحرك نحو مستوى 2%. وتأتي تصريحات بار وسط انقسام داخل الفيدرالي بشأن الحاجة إلى مزيد من التجديد النقدي مع ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية الجديدة والطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هذا ما يتم تسعيره كان في عوائد السندات الحكومية الأمريكية القصيرة الأجل. عوائد السنتين عم توصل ل 4.4% تقريبا، بالوقت اللي معدلات الفائدة بأمريكا هي ما بين 3.5 و 3.7%. يعني السوق عم بيسعر بأنه الفيدرالي يجب عليه أن يرفع معدلات الفائدة. وحتى بحسب CME فيد واتش عم نتحدث عن احتمالات تفوق 70% إلى أنه الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة. ما الذي سيحدث من هذه النقطة؟ الفيدرالي أمام خيارين، إما يرفع الفائدة ويثبت للسوق أنه كريديبل، أنه لديه مصداقية وبأنه جاهز للتعامل مع هذه الضغوط التضخمية، وهيدا على فكرة ممكن أنه يخفض عوائد السندات طويلة الأجل اللونج ديوريشن إذا قام فعلا برفع الفائدة، أو أنه سيحافظ على الفائدة دون تغيير، وهنا سنشهد أزمة مصداقية بالنسبة للفيدرالي أمام السوق. سنبقى في هذا الملف هذه المرة، سنتحدث عن الوضع المالي، ونحن نروح على سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الذي أكد إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران. أكد أن الصين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
1: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said, with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. We will see how they follow through.
0: هذا كان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي. السؤال الآن الذي سنطرحه على الزميلة كارينا التي تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، من الذي يسرق الأضواء في اجتماعات الجي 20؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين؟
2: يعني واضح أنه هذا الاجتماع شهد خلافات واسعة النطاق، وقد نقول ببساطة شديدة إذا حاولنا أن نبسط الصورة كان في أغلب الدول المشاركة في معسكر، وربما الصين في معسكر آخر، مع العلم أنه مشاركة وزير الخزانة أو وزير المالية الروسي أيضا أثار استياء بعض البلدان الأوروبية. فمن ناحية لدينا الجي 20، من ناحية ثانية الصين، ومن ناحية أيضا روسيا. يبدو أنه كان في اعتراض، يعني البيان الختامي الذي صدر تحدث عن الخطوط العريضة والأولويات الأمريكية التي كانت طبعا تحدثنا عن إنعاش النمو ولكن بالأولويات الأمريكية. والنقطة الأخرى التي كانت مهمة بالنسبة للدولة المستضيفة الولايات المتحدة كانت مسألة عدم المساواة الإمبالانسز، سواء كان من ناحية التجارة ولكن أيضا من ناحية الفيسكال إمبالانسز، هذه الأولويات الأمريكية. ماذا جاء في البيان وماذا كان موقف البلدان المختلفة حول هذه النقاط؟ يبدو أن الصين اعترضت على عدة نقاط. أولا، النقطة الأولى كانت متعلقة بإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. البيان تحدث عن أهمية ضمان سلامة الملاحة الآمنة والحرة والمضمونة في مضيق هرمز. الصين يعني لم تؤيد هذه الجملة في هذا البيان، هذا أولا. ثانيا، وهذه النقطة المهمة من ناحية الاقتصادية قد نقول، أو من ناحية الإمبالانسز، البيان

0: بيان تحدث عن انه الامبالانسز او عدم المساواه في العلاقات التجاريه بشكل متزايد وبشكل مستمر يشكل خطوره بالنسبه للاقتصاد العالمي، ومن الممكن ايضا ان يشكل ديستورشنز او نوع من الخلل في العلاقات الاقتصاديه. وهذه هي النقطه الاساسيه بالنسبه لسكوت باسيت، لانه هو تحدث كثيرا خلال القمه وقال انه على الدول المشاركه مراجعه علاقاتها التجاريه مع الصين، انه من غير مقبول ان يكون لدى الصين فائض تجاري يتجاوز التريليون دولار. وعندما نتحدث على الامبالانسز ماذا يعني ذلك؟ فقط مثل بسيط جدا وسريع لنجسد الفكرة للمشاهدين. يعني إذا افترضنا أو أخذنا مثلا الصين وعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الصين تتمتع بفائض تجاري في عام 25 مع الاتحاد الأوروبي بلغ أو تجاوز 360 مليار يورو. هذا الفائض التجاري زاد ما بين عام 24 وعام 25 بنسبة 15% لصالح الصين. معنى ذلك أن الصين تصدر إلى الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير ما تصدر أوروبا إلى الصين. نتحدث عن سيارات كهربائية، نتحدث عن أشباه موصلات، العديد من البضائع. لماذا؟ لأنه الحكومة الصينية تدعم وبكثافة هذه الصناعات الداخلية. وبدلا من أن تتجه الصين لإنعاشها لاقتصادها من خلال تشجيع الكونسومشن الاستهلاك المحلي، هي ركزت مؤخرا على الصادرات، لدرجة أنه في القراءة الأخيرة ليوليو صادرات الصين نمت بنسبة 24%. البلدان الأخرى تقول أنه هذا غير عادل أبدا، لأنه الحكومة الصينية تدعم بكثافة والدول الأخرى لا تدعم، وتأتي سيارات مثلا الصينية إلى أوروبا بأسعار أقل. وهذا أمر فيه، هذا هو العدم المساواة، هذا هو أنه it's not a level playing field، بمعنى أنه أوروبا ليست لديها القدرة على دعم صناعتها المحلية مثلا في مجال صناعات السيارات الكهربائية، وبالتالي هي غير قادرة على التنافس بشكل فيه عدالة مع الصين. وهذا هو أساس المشكلة الذي كانت تحاول الولايات المتحدة أن قد نقول تتعامل معه من خلال هذه القمة، ولكن واضح أنه كان في توافق قد نقول أوروبي أمريكي بريطاني، واليابان أيضا كانت يعني قد نقول في صف هذه البلدان، ولكن طبعا كان في اعتراض صيني على هذه المسألة.
1: طب على هامش هذه الاجتماعات، هل هناك حديث كان كارينا حول موضوع ارتفاع العوائد السندات عالميا، يعني ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومات عالميا، ولأي درجة هذا قد يكون تهديد للوضع الاقتصادي لاقتصادات تحديدا مثل أوروبا لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الإضافية؟
0: هذا أمر خطير جدا، وعند سؤاله حول هذا الأمر سكوت باسيت قد نقول هو قلل من خطورة الوضع. يعني هو ربما يعرف أن الولايات المتحدة إذا ما خرنا كل البلدان هي قادرة على مواكبة هذا التحدي، ربما أكيد هو تحدي كبير ومشكلة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكن مقارنة بوضع البلدان الأخرى قد تكون الولايات المتحدة في موقف أقوى نظرا لحجم اقتصادها. فهو قلل من خطورة هذا الوضع، ولكن هذا أمر خطير جدا بالنسبة للعديد من البلدان. يعني إذا افترضنا فقط مثل بريطانيا، بريطانيا قبل التحركات التي لاحظها على عوائد السندات كانت تتمتع ببراح مالي أو فيسكال هيدروم تقريبا 24 مليار جنيه استرليني. قد نقول هذا هو البفر الذي تتمتع به الحكومة البريطانية. الآن تقلص ذلك تقريبا بالنسبة 12 مليار جنيه استرليني تم شطبها من هذا البراح المالي. لماذا؟ فقط بسبب التحركات التي شاهدناها على عوائد سندات الخزانة، التي لأجال طويلة في بريطانيا 30 عام العوائد الآن عند أعلى مستوى منذ أواخر التسعينيات. فمشكلة مهمة لبريطانيا. فرنسا الآن ماضية نحو محادثات حرجة جدا بالنسبة للموازنة، نفس الشيء البوند الألماني العوائد عليه أعلى مستوى في 15 عام، وظاهرة انتشرت ماي إلى البلدان الأخرى، كوريا، أفريقيا الجنوبية، العديد من حتى بولندا، فهي أصبحت فعلا ظاهرة عالمية. والخشية أنه كيف يمكن أن يكون هناك توافق عالمي، هل أصلا هناك إجراءات منسقة قادرة على أن تكون فعالة في خفض هذه المستويات العالية؟ لأن المستويات العالية هي المستثمرون يقولون للحكومات هناك قلق كبير جدا من مستوى الاستدانة العالي.
1: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. إلى فاصل نتابع بعده نبض السوق وفيه قمة مصرية صينية مرتقبة اليوم في القاهرة.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية تحت إشراف إنفاذ عن مزاد نوادر الرياض بستة أصول متنوعة تتصدرها مزرعة تتجاوز مساحتها 128 ألف متر مربع.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب

0: تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: مشاهدينا، نحاول أن نتبع أيضا تحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية. جلسة أمس أولى جلسات شهر سبتمبر كانت جدا إيجابية بالنسبة للسفنتي بعد ارتفاعات بأكثر من 2%. اليوم الجلسة تبدو أكثر هدوءا، وتحديدا بالنسبة لمؤشر القياديات الإي جي إكس 30. دعونا نتابع كيف تتحرك هذه الأسهم. التجاري الدولي اليوم وطلعت مصطفى هي الأسهم التي تضغط على المؤشر الرئيسي بالنسبة للسوق إي جي إكس 30. وبالنسبة لبقية القياديات عم نشوف بأنه لدينا نوع من التباين في الأداء. إي فاينانس على تراجعات بأربعة أعشار نقطة المئوية، بينما عم نشوف بيلتون، أبو ظبي الإسلامي، أبو قير للأسمدة وفوري على ارتفاعات. الآن كل الأنظار ستكون على ماذا ستركز هذه الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى العاصمة المصرية القاهرة، وما هي أهم الملفات الاقتصادية التي قد تحملها هذه الزيارة. فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من القاهرة. فهيمة، ماذا على أجندة هذه الزيارة؟
4: مي، يعني هي زيارة الأولى منذ 10 سنوات للرئيس الصيني. نتوقع بالطبع أو تتوقع الأوساط الاقتصادية اتفاقيات هامة على هامش هذه الزيارة في ضوء التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران، التحالفات التي تحاول أن تقوم بها دول المنطقة في الوقت الحالي. بالطبع مصر دائما يعني تعقد علاقات متوازنة مع معظم الدول الكبرى، وبالتالي هناك ترقب لهذه الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم. هناك توقعات باتفاقيات في مجال السيارات الكهربائية، البنية التحتية. بالطبع هو هناك شركات صينية كبيرة تعمل في السوق المصرية منذ سنوات، وتصل استثمارات الشركات الصينية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار. هي الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري يصل إلى 20.8 مليار دولار. توقعات أن تكون يعني أن تنظر الصين إلى مصر كمركز للإنتاج خلال الفترة المقبلة للتصدير إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط، في ضوء بالطبع المركز الاستراتيجي أو الموقع الاستراتيجي لمصر في هذه المنطقة. وبالتالي نترقب هذه الاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها اليوم، وأيضا ما يتعلق بالتعاون أو تعزيز الاستفادة من دول البريكس أو تجمع البريكس، وأيضا بنك التنمية الجديد. يعني مصر تحاول بناء علاقات قوية مع هذه التجمعات. أيضا هناك اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، يمكن أن يتم النظر في زيادة قيمة هذه الاتفاقيات. هناك الكثير الذي ننتظره من هذه القمة اليوم، وهي قمة هامة للغاية لأن الصين لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر في هذا التوقيت.
3: طيب بشكل سريع أيضا فهيمة، على ماذا يجب أن نركز اليوم في السوق المصري؟ طيب هناك مشكلة تقنية إذن مع الزميلة فهيمة، سنحاول العودة لك. شكرا جزيلا لك فهيمة، سأحاول العودة لك على مدار هذه الجلسة. موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. وفقا لأكسيوس، فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. أضاف

يقولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف في إيران. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. وبالتزامن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، مشددا على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ليعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار على حد تعبيره. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني، وأضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات اعتراض الدفاعات الجوية للهجمات المعادية. وكان قد أفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة أربيل، أحدهما بمنطقة سوران شمال شرق المحافظة والثانية بمحيط مدينة أربيل. وأضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. وثق شهود عيان لحظة مرور مسيرة قادمة نحو منطقة حاج عمران. مشاهدينا، نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس بعد الفاصل.

0: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
1: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
0: تقريباً شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر؟ متى تخاطر ومتى تنسحب؟
1: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة وقابلها أزمات إنسانية.

0: تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. برنت يتداول عند أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع مع عودة الضربات الأمريكية الإيرانية. السعودية تجمع 3,250,000,000 دولار من إصدارها لصقوق دولية بصيغة الإيجارة وتغطية الإصدار 5 أضعاف. فيتش تحذر أن استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال العام 2027 قد يرفع الضغط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. واليوم في نبض السوق أيضاً، الحكومة الكويتية تصدر مرسوماً يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضرة. نبدأ مع التداولات التي نشهدها بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. افتتحنا الجلسة اليوم على نوع من التراجعات الطفيفة ليست بالكبيرة، والسبب في ذلك كان إلى حد كبير ما شاهدناه حتى بالنسبة لجلسة أمس، حيث أنه كان لدينا ضغوط على أسهم الراجحي وعلى أسهم القطاع المصرفي بشكل أساسي. هذه الضغوط مستمرة حتى بالنسبة لجلسة اليوم. الراجحي عم بتراجع بأكثر من نصف النقطة المئوية، وهو الأمر الذي يضغط على المؤشر الذي يتراجع الآن بأربعة أعشار النقطة المئوية. الملفت هو ما يحدث بين بترو رابغ وأرامكو السعودية. أمس هذه الأسهم استفادت من ارتفاعات أسعار النفط. اليوم برنت يعود فوق ال 95 دولار لكل برميل بسبب علاوة مخاطر جيوسياسية متأتية من عودة الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران، ولكن أرامكو لا يستفيد. عم نشوف تراجعات على السهم، بينما بترو رابغ هو السهم الذي يرتفع بأكثر من 2%. هذه قائمة الأكثر نشاطا إذن بشكل سريع. نلقي نظرة على الأسهم المرتفعة والمتراجعة قبل أن أعطيكم بعض التفاصيل المتعلقة بأسهم نراقبها على مدار جلسة هذا اليوم. عم نشوف أنابيب، نسيج وبترو رابغ ضمن قائمة الأكثر ارتفاعا، كذلك الأمر بالنسبة لأسهم البحري، بينما عم نشوف نوع من الضغوط على أسهم أماك. هي أساسا أماك ومعادن، هذه الأسهم أصبحت يعني تحركاتها جدا مرتبطة بتحركات أسعار الذهب. شفنا على مدار هذا الأسبوع تراجعات على أسهم معادن على خلفية تراجعات أسعار الذهب. الأسعار لا تزال تتراجع بالنسبة للذهب، وبالتالي أعتقد بأن هذا هو الأمر الأساسي الذي يؤثر على أيضا ما يحدث بالنسبة لأسهم أماك. من الأسهم التي نراقبها اليوم أسهم المملكة. هو خبر قديم يعود إلى شهر أبريل، ولكن الشركة قالت بأنه أتمت هذه الصفقة. الشركة قالت بأنها استحوذت على شركة نادي الهلال ب 840 مليون ريال، وأتمت عملية الاستحواذ وتم سداد القيمة. هو هذا الخبر يعود أساسا إلى شهر أبريل، ومع ذلك السهم اليوم عم يرتفع بنصف النقطة المئوية. على فكرة كانت الارتفاعات وصلت لأكثر من 2% قبل أن تتقلص الآن لتقريبا 14 النقطة المئوية. هو الخبر المفترض أنه يكون مسعر بالسوق من أبريل. السهم الآخر الذي نراقبه هو العربي الوطني، الذي بدأ بطرح صكوك دولارية من الشريحة الأولى، وقال بأنه سيحدد القيمة لاحقا. وأيضا اعتدنا على هذه الأخبار من القطاع المصرفي، ليس فقط السعودي ولكن الخليجي، لأنه عم يلجأوا للصكوك وتحديدا بالدولار لحتى يجمعوا ليكويديتي أو سيولة تكون دولارية دون الضغط على السيولة المحلية بشكل أساسي. الآن سأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من الكويت التي أصدرت مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، والذي تتجاوز أصوله التريليون دولار. هذا بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. يشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة. أكدت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على ما نسبته 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مع سداد المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال بالكامل وإتمام الصفقة. وهذا بحسب

تقييم حقوق الملكية البالغ 1,200,000,000 ريال. افتتحت شركة نوكيا أول مركز للبحث والتطوير في السعودية بمدينة الرياض، متخصص في تطوير برمجيات أتمتت الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يركز المركز على تطوير تقنيات تمكن شبكات الاتصالات من تهيئة نفسها تلقائيا ومعالجة الأعطال وتحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة، بما يجعلها أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التشغيل الذاتي. ودعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة في أمريكا، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم.

0: مشاهدينا، حول مؤشر السوق السعودي وتداولاته اليوم من الرياض السيد إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال ينضم إلينا. سيد إبراهيم أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن نسمع رأيك باستمرار الضغوط على أسهم الراجحي، كيف تفسرها؟ لأنه هذه الضغوط أيضا أصبحت تؤثر على الأسهم المصرفية عموما في السوق السعودي، فما هو تفسيرك لهذه الضغوط؟
1: صباح الخير لكل السادة المشاهدين. هي ضغوط فقط فنية لا أقل ولا أكثر، بمعنى أن أعتقد المصرف خلال الفترة الماضية يمكن خلال أسبوعين ارتفع أكثر من 9%، فطبيعي أن يكون في زي ما يقولوا التراجعات بسبب وصول إلى مستويات سعرية عند مقاومات، لكن في المجمل ما في شيء بمعنى واضح غير الأمور الفنية تجعل المصرف يتراجع أو سهم المصرف يتراجع.
0: إلى أي مستويات تعتقد سيد إبراهيم سنستمر بالتراجع بعمليات جني الأرباح؟ هو السهم الآن عم بتداول دون 67 ريال، وين بتشوف القاع بالنسبة للسهم قبل أن تنتهي عمليات جني الأرباح أو البروفيت تيكينج؟
1: يعني فنيا نتوقع المستويات 66 هي مستويات دعم للسهم، قد يعني يحقق زي يعني ثبات عند هالمستوى اللي هي أسعار 66 ريال.
0: نعم. طب نحن طبعا كنا قد وصلنا إلى أعلى مستويات بالنسبة للسهم بهذه الفترة، كنا بالسادس والعشرين من أغسطس عندما سجل السهم مستويات كانت فوق 69 ريال. طيب خلينا نتحدث عن وضع مؤشر السوق السعودي في هذه المرحلة، ما هو المهم بالنسبة للمستثمر في السوق السعودي؟ هل هو ما يحدث بما يتعلق بالملف الجيوسياسي وتأثيراته على معنويات المستثمرين؟ هل هو ما يتعلق بالإجراءات والتغييرات الجديدة التي قد نشهدها من قوانين وتشريعات من بعد ما أصبح لدينا قيادة جديدة لهيئة السوق المالية؟ ما هو المهم برأيك؟
1: التأثيرات الجيوسياسية لها يمكن أكثر من سنة بمختلف مراحلها، فهي شبه معروفة لدينا في السوق السعودي. أمرين أساسيين أعتقد أنه مؤثر على شركات السوق والمؤشر بشكل خاص. الأول هي أسعار الفائدة التي لم تكن يعني واضحة إلى حد الآن، وفي تغيرات حقيقة في التسعيرات. في اعتقادنا كان في توقع لانخفاض أسعار الفائدة ولم يحدث ذلك، على الأقل كنا نتوقع انخفاض ب 25 نقطة. الأمر الثاني والمهم هو التشريعات، زي ما ذكرت التشريعات الداخلية التي قد يكون فيها تغيير في أداء المؤشر تباعا مع التشريعات التي تدعم السيولة بشكل خاص. السيولة هي أهم محفز حقيقة في السوق السعودي.
0: هل تتخوف سيد إبراهيم من أنه هذه السيولة قد تستمر تحت الضغط بسبب الارتفاعات التي نشهدها في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حول العالم، ويعني حتى بأسواق الدين المحلية عم نشوف ارتفاع في هذه العوائد وهذا أمر منطقي، فلأي درجة تتخوف بأنه هذه السيولة أيضا قد نبدأ ونشهد بأنها تتخارج من السوق السعودي، لا تذهب إلى سوق الأسهم الأمريكي وأسهم الـ AI كما كان يحدث سابقا، ولكن ستبدأ وتذهب إلى أسواق السندات؟
1: أسواق السندات نعم طبعا، هو ارتفاع أسعار السايبر

0: تدعم في استمرار أسواق السندات، الحروب تدعم أسواق السندات، كل هالحالة العامة تدعم أسواق السندات، لكن طبيعة المستثمر يكون جزء من استثماراته في استثمارات في يعني أسهم يعني أو في قطاع عالي المخاطر أو في نموذج عمل عالي المخاطر، وهو سوق الأسهم. لذلك حتى ولو كان هناك استمرارية في ارتفاع عوائد السندات سيكون جزء من المحفظة الاستثمارية لأي مستثمر في أسواق المال، خاصة أنه أسعار الأسهم السعودية اليوم في المرحلة الحالية عند مستويات تعتبر مستويات جيدة للتمركز فيها.
1: نعم، السعودية تجمع 3,250,000,000 دولار من إصدار صكوك دولية، تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار، وشفنا تضيق للهوامش أو السبريدز بالمقارنة مع السعر الاسترشادي، كنا عم نتحدث عن 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أو فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، و110 نقاط أساس تم خفضها لتقريبا على الأقل 70 نقطة أساس. كيف بتشوف هيدا الإصدار؟ ما الذي يعنيه بأنه يكون لدينا هذا الطلب على الإصدار وبأنه تراجع تكلفة هذه الإصدار بالنسبة للحكومة السعودية؟ ولأي درجة تتوقع بأنه سيكون لدينا المزيد من هذا النوع من الإصدارات، مع العلم بأنه هيدا الإصدار كان ضمن ما يعرف بصكوك الإيجارة، يعني اللي هي بشكل أساسي بتكون لها علاقة بأصول ومنافع يتم تأجيرها؟
0: صحيح، أمرين مهمين، يعني التغطية 5 أضعاف وعند مستوى سعري أو تكلفة سعرية أقل من المتوقع بأربعين بيبس، هذا شيء يعتبر جدا رائع، يدل على يعني كفاءة الصكوك والتصنيف الجيد لها وللإيمان التام من المستثمرين في السوق السعودي. سيكون في ضخ أكيد داخلي خلال الفترة الجاية في السوق الداخلي في السعودية، خاصة في البنية التحتية، بحكم أنه عندنا يعني الإكسبو وكأس العالم. أنا أعتقد يمكن هذا أكثر مكان حيكون فيه ضغط في البنية التحتية. أمر مهم جدا أن الصكوك هذه مصدرة خارجية سوف تدعم السولفنسي عند البنوك، بحيث ما يكون في تمويل داخلي يضعف الحالة المالية لدى
1: ما يسحب من سيولة البنوك تقصد.
0: بالضبط، احنا سيوله البنوك نحتاجها حقيقه في الكوميرشال والانديفيدوال في الفتره الحاليه، الصكوك خارجيه تدعم الاقتصاد الداخلي، هذا افضل نموذج.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد ابراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركه قيمه كابيتال. إذن دعونا نفصل هذا الخبر، حيث جمعت إذن المملكة العربية السعودية 3,250,000,000 دولار من إصدارها لسوق صكوك دولية بصيغة الإيجارة، هي المرة الثانية التي تعتمد فيها المملكة هذه الهيكلية للصكوك. جاء الإصدار بشريحتين، الأولى 1,250,000,000 دولار لصكوك الخمسة أعوام، والثانية 2,000,000,000 دولار لصكوك لمدة 10 أعوام. وتم تضييق التسعير الاسترشادي بحسب بلومبرغ ليصبح 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة العشر سنوات، بينما بلغ حجم الطلب على الاكتتاب 16.5 مليار دولار، هذا يعني تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف. كما ذكرنا موضوع أنه الصيغة هي صكوك إيجارة تعني بشكل أساسي بأن صكوك مرتبطة بأصول ومنافع يتم تأجيرها، هذا هو الهيكل الذي كنا نتحدث عنه. وأعلن براين وورد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي جيمز السعودية، أعلن تنحيه عن منصبه بعد نحو 5 أعوام قاد خلالها استراتيجية المملكة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو. سيتولى تركي النويصر نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. كان قد قاد وورد منذ العام 2021 خطة سافي لاستثمار 38 مليار دولار في قطاع الألعاب ضمن جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، واستثمرت الشركة حتى مارس الماضي نحو 13 مليار دولار من المبلغ المستهدف. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه فيتش تحذر من أن استمرار تعطل حركة الملاحة عبر هرمز خلال العام المقبل قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة.

0: يضع الأقمة في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

بكم من جديد. الملف الأساسي الذي نستمر في متابعته على مدار جلسة اليوم هو موضوع تحركات السندات العالمية وليس فقط السندات الأمريكية، لأنه كنا عم نشوف عمليات بيعية للسندات حول العالم، باليابان، بأوروبا، في بريطانيا، حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والملف الأساسي الذي يتم تسعيره بالنسبة للمستثمر هو ما يلي: أن الحكومات ستزيد من مستويات اقتراضها لتمويل العجوزات في موازناتها، بأن التضخم الناتج عن الحرب بين أمريكا وإيران سيكون طويل الأجل وسيصعب على البنوك المركزية التعامل معه. هذه الأمور هي التي تسببت في حتى للجلسة اليوم بأن يكون لدينا استمرار لصعود العوائد، عوائد السندات حول العالم، هذه التي تمثل هي تكلفة التمويل وتكلفة الاقتراض بالنسبة لهذه الحكومات. هي أيضا لها الكثير من التأثيرات الاقتصادية على تكلفة الاقتراض للشركات وللأسر حول العالم. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقط الآن بدأنا نشهد نوع من التراجعات الطفيفة جدا بالنسبة لعوائد السنتين. هو عادة العوائد قصيرة الأجل هنا هي تسعر بشكل أساسي السياسة النقدية، تسعر بالنسبة لهذه العوائد بأن عند 4.4% تسعر بأن الفيدرالي عليه أن يرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. هل سيقوم بذلك؟ لا أحد يعرف. أما على المدى الطويل، الملفت بأن عوائد الثلاثين عام عادت لمستوياتها قبل أن يعلن سكوت بيسانت وزير الخزانة بأنه سيتدخل في السوق. يعني الآن هذا التدخل الذي تم الإعلان عنه وهندسته الآن أصبح ولا كأنه يعني أي شيء بالنسبة للمستثمر على اللونج أند، عند على السندات طويلة الأجل. وهذا أمر جدا ملفت ويظهر لأي درجة لا أحد يستطيع التحكم بمنحنى العائد طويل الأجل سوى توقعات المستثمر للتضخم وأيضا للنمو الاقتصادي. هذا يؤثر على الذهب حتى بالنسبة لجلسة اليوم. أمس تراجعات، اليوم تراجعات، لأنه عنا ارتفاع في عوائد السندات أصبحت تنافس الذهب. هل هذا يعني بأنه الذهب انتهت رحلة الصعود الخاصة به؟ ليس حقيقة، لأنه عم نتحدث عن 40 تريليون دولار من الديون الأمريكية، عم نتحدث عن عجز في الموازنة الأمريكية ب 2 تريليون دولار. يعني المستثمر سيستمر في أن يذهب نحو أصول ليس لها علاقة بالحكومة الأمريكية أو حكومات مثل الدولار مثلا وعملات أخرى، وسيفضل الذهب، الفضة، وربما حتى البيتكوين. النفط هو مربط الفرس خلينا نقول في هذه الجلسات، لأنه هذه الارتفاعات التي وصلت كانت قبل قليل بالنسبة لبرنت لفوق 95 دولار هي أيضا عامل في زيادة توقعات المستثمر للمزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي هي جزء من تسعير المستثمر لأن يكون لدينا صعوبة للبنوك المركزية في التعامل مع هذا التضخم.

حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال العام 2027 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. قالت الوكالة أن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تجديد الاحتواء الاقتصادي لإيران تزيد مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. هذا أمر سنبدأ ونراقبه عن كثب. هل سنبدأ ونشهد تخفيض للتصنيفات الائتمانية لبعض الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كامل على مضيق هرمز؟ هذا هو السؤال الهام. على العموم اليوم الأسواق الخليجية منذ افتتاحيتها ونحن نشهد هذه التراجعات عليها بالنسبة للمؤشرات الكويتية عم نتحدث عن تراجعات بثلاثة أعشار النقطة المئوية. عم نشوف الضغوط على الأسهم المصرفية بشكل واضح بالنسبة للكويت. بسوق دبي وأبو ظبي أيضا كذلك الأمر. عنا ضغوط على أعمار العقارية أعمار للتطوير الإمارات. دبي الوطني اليوم يتراجع أيضا بشكل واضح وهو من الأسهم التي

0: تضغط بشكل أساسي على الأداء. إعمار العقارية أصبح السهم متراجع من بداية هذا العام ب 24%، وعلى الرغم من أن التقييمات أصبحت جدا مغرية جدا متدنية إلى أنه لم نبدأ ونشهد بنوع من الدخول الشرائي، وهذا هو الوضع بالنسبة لفوتسي أبو ظبي. ما الذي نراقبه بالنسبة لهذه الأسواق؟ ينضم إلينا مباشرة من دبي علي العدو، مدير إدارة الأصول في شركة انترست كابيتال. سيد علي، أهلا ومرحبا بك معنا اليوم. أعتقد بأنه الملف الأساسي الذي يتم تسعيره بالنسبة للأسواق الإماراتية والأسواق الخليجية هو عودة التوتر بالعلاقة والتصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. وعم شوف بالنسبة لسوق دبي، من هي الأسهم التي تتعرض للضغط؟ إعمار العقارية، عم شوف الإمارات دبي الوطني عم بيخسر السهم أيضا وعم بتداول على تراجعات واضحة. إلى أين ستستمر هذه التراجعات برأيك؟ متى من الممكن أن نبدأ ونشهد دخول شرائي على هذه الأسهم للاستفادة من أن الفاليويشنز أصبحت جدا متدنية؟
1: صباح الخير معي لك وللمشاهدين. أكيد اليوم إذا نطلع أداء الأسهم الخليجية بالمجمل بنشوف أنه أكيد التأثير الجيوسياسي عم بيكون له تأثير مباشر، خصوصا على من ناحية ريسك بريميوم. إذا عم نطلع اليوم حتى كيف عم بتتداول الأسواق، إذا نطلع اليوم أسواق الإمارات أسواق الخليج، عم نشوف أنه في تراجعات واضحة خصوصا على البلو تشيبس، واللي هو طبيعي لأنه اليوم إذا في تصعيد جيوسياسي بالمنطقة المستثمرين بلش يسيل ويسيل بالبلو تشيبس أو اللي هن أكتر شيء في سيولة مرتفعة فيها، مشان هيك بنشوف الهبوط بالبلو تشيبس بالمؤشرات. طبيعي اليوم إذا عم نطلع بالناحية الجيو سي سي وتأثيرها على الأسواق، نحن بمحل لا حرب ولا سلم، هيدي المنطقة نقطة كتير أساسية عم بتأثر على ريسك بريميوم شهية الاستثمار للمستثمر. مشان هيك عم نشوف الأسواق من بمحل ما سعرت الأحداث الجيوسياسية، ولكن ما عم يكون في عنا ترند واضح، فعم نشوف نحن.
0: ما أنا هذا ما أستغربه سيد علي، بأنه نحن دخلنا في الشهر السابع لهذه الحرب، وكنت أعتقد بأنه بهذه المرحلة المستثمر خلص صار عنده صورة واضحة لتأثيرات هذه الحرب وكيف تتعامل معها الحكومات، وبالتالي رح نبدأ ونشوف تراجع في تسعير هذه الحرب، ولكن لا نشهد ذلك اليوم بسبب التصعيد الذي حدث أمس ليلا. الآن مؤشر سوق دبي عم تراجع بتقريبا 1%.
1: صحيح. وأنا كمان أنا بوجهة نظري كمان نفس الشيء، إنه اليوم نحنا كريسك بريميوم سعرنا من ناحية الجيوسياسية بالأسواق، ولكن من التذبذب بنشوفه أوقات هو طبيعي، لأنه بكون مثلا يعني امبارح صار في شوي يعني صار في يعني اسكليشن أعلى من أوقات غيره شفنا هالخطط. ولكن أنا برأيي إنه نحنا اليوم الأسواق سعرت الأحداث الجيوسياسية وما عنا يعني، ولاحظتي حتى نحن عم نتداول على شكل أفقي إلا تقريبا من 3 أشهر بعد الهبوط اللي
0: خليني لضيق الوقت خليني أسألك أيضا السؤال اللي أنا كنت عم بطرحه على مدار اليومين الماضيين، لأنه هو سؤال جوهري وبدي أسمع آراء كل ضيوفنا فيه، بأنه ارتفاع عوائد السندات اللي عم نشوفه عالميا هل رح يبدأ ويسحب سيولة من أسواق المنطقة من أسواق الأسهم برأيك؟
1: أنا برأيي اليوم الأسعار الييلدز بالعالم عم ترتفع بسبب التضخم. عنا اليوم السنترال بانكس بالعالم ما عندهم السيولة الكافية أو ما قادرين يتحكموا بالييلدز مثل قبل، لأنه عنا structural problem واللي هي التضخم، لأنه مربوطة بالسبلاي تشين خصوصا بالناحية النفط. فهيدا النقطة الأساسية الموجودة.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد علي العدو. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء مشاهدينا.

0: تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
8: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
7: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
8: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، يقابلها أزمات إنسانية.
7: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب، مؤسس بيكو القابضة.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أسعار النفط تقلص مكاسب ثلاث الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن. السعودية تجمع 3.25 مليار دولار من إصدارها لصكوك دولية بصيغة الإيجار وتغطية الإصدار بخمسة أضعاف. البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين يدعو لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين. وعوائد السندات البريطانية عند أعلى مستوى في 18 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وكانت القيادة الأمريكية شنت أيضا هجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وردت عليها طهران بهجمات على الأردن وعلى عدد من الدول الخليجية. أسعار النفط أكيد تواصل الارتفاع في ظل التصعيد. دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة بالولايات المتحدة، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة، وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عام 2027 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج، رغم أنه ذكرت فيتش أنه حتى الآن لم تقم بأي تخفيض للتصنيف، فقط وضعت بعض الكيانات قيد المراجعة مع إمكانية التخفيض التصنيف. جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من إصدارها لصكوك دولية بصيغة الإجارة، وهي المرة الثانية تعتمد فيها المملكة على الهيكلة لهذه الصكوك. وجاء الإصدار بشريحتين، الأولى ب1.25 مليار دولار لصكوك لخمسة أعوام، والثانية ب2 مليار دولار لصكوك لمدة 10 أعوام. وتم تضييق السعر الاسترشادي بحسب بلومبرغ ب30 نقطة أساس على شريحة ال10 سنوات. كنا تحدثنا يوم أمس أن السعر الاسترشادي على ال10 سنوات كان 5.88%، يعني تراجع إلى 5.58%. أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة والتي تتجاوز أصوله الـ1 تريليون دولار، وذلك بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. ويشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة. نلقي نظرة على أسعار النفط التي تحلق في ظل استمرار التصعيد في المنطقة. خام برنت قرب الـ95 دولار بالوقت الحاضر، ونايمكس فوق الـ90 دولار. على كل، للمزيد حول أسواق الطاقة وما نشهده من تطورات في المنطقة، معي مباشرة من لندن السيد حمزة الكعود نائب مدير الشرق الأوسط في بي ام اي فيتش سولوشنز. أهلا وسهلا حمزة، كيف ترون ارتفاعات أسعار النفط في ظل التصعيد الجاري منذ يومين الآن في المنطقة؟
1: طبعا هي مثل ما طرحنا، هو تصعيد وعبارة عن تقلبات في شهية المخاطرة وزيادة في علاوة المخاطر في أسعار النفط بسبب الضربات، أولا على بعض الناقلات التي حصلت يوم الاثنين يوم الثلاثاء، وثم طبعا ضربات البارحة الأمس عندما شهدنا ضربات على الجزر الإيرانية، وطبعا البعض من البنية التحتية في بندر عباس ومناطق أخرى. طبعا احنا نبقي على توقعاتنا الحاليه بالتوصل الى نوع من اتفاق في نهايه هذا الشهر، ونعتبر ان تقلبات اسعار النفط بين طبعا مستويات الـ80 الى الـ100 دولار

0: تعبر عن شهية أو التوصل إلى الاتفاق الدبلوماسي أو إلى التصعيد طبعا. فهي عندنا جانبين من البندولوم سوينج، فإحنا حاليا في عدنا إلى التصعيد، وإحنا نعتقد أنه تقريبا في بداية كل أسبوع أو كل أسبوعين لدينا فترة تصعيدية، ثم نرجع إلى فترة تهدئة للتوصل إلى اتفاق. فنحن ننظر إلى الستيتمنت سايكو والوضع الحالي بأنه خطير وهنالك تصعيد، ولكن نبقى على توقعاتنا للتوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الشهر.
1: لماذا يعني
0: قد
1: يبدو
0: يكون
1: أنه هذا البيس كيس سيناريو حمزة الذي تعتمدونه؟
0: نعم.
1: لماذا تعتقدون بالتوصل إلى اتفاق رغم أن الحرب بدأت من 28 من فبراير وحتى الآن ولم نرى بعد أي توصل إلى اتفاق؟
0: طبعا احنا يعني راينا بعض التوصلات الى اتفاقيات مثل مذكره التفاهم عند انتهاء الحرب، او عندما كان لدينا طبعا وقف في اطلاق النار في الحرب قبل بعض من الاشهر. طبعا الاتفاق الذي نعتقده في البيس كيس الذي قد ياتي في نهايه هذا الشهر لا نعتقد بشكل كامل انه سوف يكون اتفاق نهائي، قد يكون اتفاق مبدئي لمساعده طبعا الولايات المتحده في مواجهه مخاطر الانتخابات النصفية في نوفمبر. فإحنا نعتقد أن الانتخابات والسبب طبعا الضغط السياسي الداخلي سوف يكون لديه تأثير على الاتفاق الدبلوماسي، ولكن هل هذا الاتفاق سوف يكون نهائي؟ لا يمكننا أن نقول بشكل كامل أنه سيكون نهائي، ولذلك البيس كيس هو توصل إلى اتفاق في نهاية هذا الشهر، بعض من الرليف في أسواق النفط، ولكن التيل ريسك والمخاوف ما بعد الانتخابات النصفية لا يزال موجود، وطبعا نتائج الانتخابات النصفية سوف يكون لديها تأثير كبير على التوصل والتقدم في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.
1: دعني أسألك عن الفلوز من عبر مضيق هرمز. بمطلع هذا الأسبوع أو بنهاية الأسبوع الماضي أصدرت جولدمان ساكس تقريرا تقول فيه أنه إنتاج دول المنطقة التي كانت تعطل إنتاجها بسبب إغلاق مضيق هرمز ارتفع إلى ثلثي ما كان عليه قبل الحرب، منها 8 إلى 9 ملايين برميل تمر عبر مضيق هرمز والأخرى عبر الباي باس، يعني مثلا خرفكان أو البحر الأحمر. ما رأيكم بهذه الأرقام؟ واليوم هل تعتقدون أن هذه التدفقات لا تزال حاليا على ما هي عليه رغم عودة الضربات باليومين الماضيين؟ وما الذي تحتسبه الأسعار حاليا؟
0: طبعا هو سؤال التدفقات أعتقد أنه سؤال جدا مهم ومن الصعب التكهن، بسبب إحنا ننظر إلى البيانات العامة وليس لدينا any proprietary data بهذا الموضوع. فإحنا نعتمد على مارين ترافيك وكابلر ومن غيرهم. طبعا الفلوز خاصة في النفط الإيراني على سبيل المثال بسبب الحصار الأمريكي قد تراجعت مقارنة في أوقات الحرب أو حتى أوقات الإغلاق للمضيق في شهر مثلا أبريل ومايو من هذا العام. فبالنسبة لنا التدفقات من خلال الباي باسز أو من خلال طبعا البحر الأحمر، قناة السويس، من خلال خورفكان وطبعا ينبع، نعتقد أنها لديها بعض من الرليف في الأسعار، ولكن هنالك تضيق في أسعار الوقود. هي الداونستريم لدينا مشاكل أكبر من الأبستريم. الأبستريم هو عبارة عن علاوة مخاطر ومخاوف في الوضع الجيوسياسي، ولكن الداونستريم ننظر إلى الطلب والعرض في طبعا أسعار الوقود وأسواق الوقود. وهنا ننظر إلى طبعا أولا الريفاينريز ومصافي التكرار ليس لديها الطلب الذي كان عليه ما قبل الحرب، وليس لديها الطلب الذي شهدناه في أول أسبوع من مذكرة التفاهم وتوقيع مذكرة التفاهم، وخاصة هذا يمكننا أن نراه في بيانات الطلب من آسيا ومن الصين خاصة. فنحن نعتقد بأنه هنالك مخاوف في أسواق الوقود، هنالك مخاوف في أسواق الغاز المسال مقارنة في أسعار النفط الخام، ولكن أسعار النفط الخام لا تزال لديها بعض من السنسيتيفيتي إلى المخاوف الجيوسياسية، خاصة عندما ننظر ضربات على إيران والجزر الإيرانية التي قد نشهد ردات عليها على طبعا منشآت الطاقة والبنية التحتية للطاقة في الخليج والشرق الأوسط، وهي هنا المخاوف وعلامة المخاطر في أسعار النفط الخام.
1: دعني أسألك عن الفترة القادمة. الجميع يتوقع وأنتم كذلك أشرت بحديثك إلى أنه ما بعد الانتخابات النصفية تعود المخاوف من اندلاع الحرب مجددا. اليوم المختلف عن أول مرة اندلعت الحرب أنه المخزونات العالمية عند مستويات أقل. فبالحرب الأولى ب 28 فبراير لم ترتفع أسعار النفط إلى المستويات التي كان يخشى أن تصل إليها مثل 200 دولار وغيرها. من الأسباب الرئيسية المخزونات العالمية كانت صحية، والصين خففت لأنه مخزوناتها عالية خففت من مشترياتها. هذا جزء

0: من الأسباب. هذه ليست موجودة نفس أو هل هي موجودة؟ يعني هنا سؤالي لك، هل الصورة مختلفة إذا عادت واندلعت الحرب بنهاية نوفمبر؟ ما الذي ممكن أن يكون مختلفا عن المرة الأولى؟
1: طبعا هي الصورة مختلفة خاصة بسبب الاحتياطيات المتوفرة، وعندما نتذكر بأن الـ IEA وكالة الطاقة الدولية أطلقت 400 مليون أو على الأقل أعلنت عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات العالمية لمواجهة الموجة التضخمية في أسعار خام نفط في بداية الحرب، يعني كانت تقريبا في شهر مارس إذا ذاكرتي صحيحة. فإحنا ننظر أولا إلى الضيق في أسعار الوقود سوف يكون لها تأثير أكبر وأسرع إذا عدنا إلى التصعيد والحرب والانغلاق في المضيق ما بعد الانتخابات النصفية والمخاوف على التضخم هناك أولا. ثانيا نحن نتفق بأن هنالك طبعا شح في الريزيرف مانجمنت، خاصة عندما ننظر إلى الـ SPR الاحتياطي الأمريكي في أوطى مستوى له منذ تقريبا 4 عقود، ويمكننا القول نفس الشيء عن اليابان والعديد من الاقتصادات المتقدمة. طبعا الصين لدينا أسئلة عليها لأن لا نعلم بشكل واضح ما هي الاحتياطات اللا تزال موجودة في الصين، ولكن نعتقد أن هذه سوف تكون ورقة لديها أثر على الاقتصاد العالمي أكثر في نهاية هذا العام إذا عدنا إلى التصعيد. ومن الصعب التكهن كمية الوقت أو كمية من الانغلاق الذي سوف نراه ما بعد الانتخابات النصفية، ولكن نعتقد بأن بسبب العوامل التضخمية سوف يكون هنالك ضغط أكثر على الولايات المتحدة لعدم مواصلة أو مماطلة هذه المشكلة وهذه الأزمة إلى عام 2027، وإلا قد نشهد 2022 stagflation effects التي شهدناها في بداية حرب روسيا وأوكرانيا إذا حقا شح العرض ما بعد الانتخابات النصفية ومواصلة هذه الأزمة.
0: شكرا جزيلا لك حمزة القعود، نائب مدير الشرق الأوسط في BMI Fitch Solutions، أهلا وسهلا بك. حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عام 2027 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وقالت الوكالة أن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تشديد الاحتواء الاقتصادي لإيران كلها تزيد مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. ولكن فيتش أكدت أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة لدى الكويت والإمارات وقطر ساهمت حتى الآن في امتصاص أثر الأزمة والحد من خفض التصنيفات، فيما ظلت الإجراءات السلبية محصورة في رأس الخيمة وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بها وعدد من المطورين العقاريين في الإمارات وهي تحت المراقبة السلبية. يعني أوتلوك مع نيجاتيف واتش، إمكانية تخفيض التصنيف بعد 6 أشهر. أكدت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة مع سداد المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال بالكامل وإتمام الصفقة، وذلك بحسب تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال. وأوضحت المملكة القابضة أنه تم اليوم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة بتاريخ 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة واستيفاء الشروط الداخلية كافة. وأشارت المملكة القابضة إلى أنه لا توجد تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات وتبقى قيمة الصفقة كما تم الإعلان عنها سابقا. إذن هذه أخبار اليوم، مجرد استيفاء الصفقة. الملفت أنه لم يتم تغيير أي شيء بالنسبة للشروط المالية للصفقة. أكيد مع تجدد الضربات بالمنطقة أسواق الأسهم الخليجية اليوم على نزول، سوق الأسهم السعودية يتراجع ب20 من النقطة المئوية، بدبي أحجام التداولات حوالي 300 مليون درهم حتى الساعة، المؤشر على تراجع ب9 أعشار النقطة المئوية، نفس النسبة من التراجعات على سوق أبوظبي تخطت 500 مليون بقليل التداولات بسوق أبوظبي. بالكويت لدينا تراجع ب14 النقطة المئوية، بقطر أيضا تراجع ب17 النقطة المئوية. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بكل من هذه الأسواق، بالسعودية بترو رابغ تتصدر قائمة التداولات، رأينا بترو رابغ بالفترة الماضية عليها أحجام تداولات عالية وكثير من التذبذب، والسهم اليوم مرة جديدة الأكثر تداولا وعليه ارتفاعات قوية. الراجحي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي، أرامكو على تراجع رغم

رغم أنه أسعار النفط على ارتفاع. أنابيب الشرق منذ يوم أمس عليها حركة، اليوم 3.5% ارتفاع وأحجام تداولات عالية، البحري على ارتفاع ب 1.5%. نلقي نظرة على سهم المملكة القابضة، فإذا في ظل أخبار استحواذها على 70% من نادي الهلال، السهم اليوم عن 13 درهم 96 فلس. أكيد تلاحظون معي الارتفاعات التي سجلها السهم مؤخرا من بعد إدراج سبيس إكس بالبورصة الأمريكية، وكون المملكة كانت دخلت على سبيس إكس بحصة قبل الإدراج. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بالأسواق الأخرى، بدبي إعمار تحت الضغط دي، وأكيد الأسهم العقارية تتأثر عند تجدد الضربات بالمنطقة، هي تكون عادة الأكثر تأثرا. إمارات إن بي دي تحت بعض الضغط، ودبي الإسلامي. سهم دو الذي كان أضيف إلى مؤشر MSCI للأسواق الإماراتية عليه حركة قوية لثلاث جلسات متتالية، الآن اليوم يرتفع. بأبو ظبي أسهم فاب أبو ظبي، عذرا، أسهم أبو ظبي الإسلامي على تراجع 2% اليوم، بالأمس كانت أسهم فاب هي الضاغطة. أبو ظبي للموانئ تحت بعض الضغط كذلك، بينما أبو ظبي الوطنية لمواد البناء تسجل أكثر من 3% من الارتفاع. السوق الكويتية عادة لا تتذبذب مثل باقي الأسواق بالمنطقة، السيولة الأجنبية قليلة بالسوق الكويتية، ولذلك عادة هي أكثر ثباتا من باقي أسواق المنطقة عندما يعني يكون هناك أحداث. رغم هذه الأخبار اللي بتريح الميزانية الكويتية اليوم، الأخبار بأنه أقر قانون يسمح للحكومة الاستدانة من صندوق الأجيال التابع لكيا، صندوق الاستثمارات العامة الكويتي، يريح الضغوط على الميزانية العامة للدولة. بيتك اليوم على تراجع من بعد ما كان هو يوم أمس سبب يعني الهدوء على المؤشر الكويت الأول، ملفتة فيوتشر كده هذه الارتفاعات ب 32%. بالسوق القطرية اليوم بالإجمال صورة نزولية، قطر للوقود اللي كانت أيضا أزيلت من مؤشر قطر MSCI قطر، أيضا للجلسة الثالثة على توالي تظهر على قائمة الأكثر تراجعا. ونختم بسوق مسقط، بنك سحار اليوم يتصدر أحجام التداولات على ارتفاع، بينما بنك مسقط على تراجع. أوميفكو التي كان تم إضافتها إلى مؤشر MSCI عمان اليوم عم تسجل ارتفاعات ب 1%، رغم انه لم تتجاوب مع هذه الاخبار باول يومين. اخيرا دعوني اختم بانه البنك الكويت الدولي يصدر صكوكا دولاريه مدتها 5 سنوات، السعر الاسترشادي عند 5.8%.

0: جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من إصدارها لصكوك دولية بصيغة الإيجار، وهي المرة الثانية التي تعتمد فيها المملكة هذه الهيكلة للصكوك. وجاء الإصدار بشريحتين، الأولى ب1.25 مليار دولار لصكوك لخمسة أعوام، والثانية ب2 ملياري دولار لصكوك لمدة 10 أعوام. وتم تضييق التسعير الاسترشادي بحسب بلومبرغ ليصبح 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة العشر سنوات بدلا من 110 نقاط أساس. وبلغ حجم طلبات الاكتتاب 16.5 مليار دولار، وهو ما يعني تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف. للمزيد حول هذا الإصدار معي مباشرة من جدة الدكتور بندر الجعيد الخبير الاقتصادي. دكتور أهلا وسهلا بك. كانت بلومبرغ أوردت أخبار قبل يومين بأنه المملكة ممثلة بمكتب الدين العام بالإضافة إلى أرامكو تجري محادثات لإمكانية اقتراض ما يصل إلى 8 مليارات دولار. اليوم عم نتحدث أيضاً عن إغلاق هذا الإصدار 3.25 مليار دولار على شريحتين 5 و10 سنوات. تم تضييق التسعير ب30 نقطة أساس اللي عرفناه على العشر سنوات، كان 5.88 سعر استرشادي، 5.58 السعر النهائي. أولا تعليقك على اللجوء مرة أخرى للاقتراض بالوقت الحاضر في ظل بالطبع تأثيرات الحرب على الميزانية العامة وعلى الاقتصاد وعلى الصادرات النفطية.
1: أولا صباح الخير سادة نادين عليك وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات، شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه هذا الإصدار يأتي في توقيت مثل ما تفضلتي حساس نوعا ما لعامل أسعار الفائدة المرتفعة والتي تقريبا ستفضل في هذه المستويات لنهاية العام، والعامل الآخر الجيوسياسي وحالة عدم اليقين بشأن سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وبالتالي الوصول للأسواق العالمية اليوم بالنسبة لمركز الدين العام في المملكة وإصدار هذه الصكوك والأدوات الدين والحصول على ثقة المستثمرين بأن تكون الطلبات مثل ما ذكرت في خمسة أضعاف، هو يعكس ثقة المستثمرين.

0: المستثمرين، والبحث كذلك بالنسبة للمستثمرين على ملاذات ذات عائد واستقرار. إضافة إلى أن هناك استراتيجية أصدرها مركز الوطني لإدارة الدين منذ سنوات وما زال يسير عليها كسياسة مالية، هو في عملية تنويع قاعدة المستثمرين وكذلك استغلال الفرص والوفاء بالالتزامات. مع بداية العام والإعلان عن الميزانية السعودية كان هناك تقريبا تقدير لإصدارات الدين بحدود 217 مليار ريال في عملية سد العجز الخاص في الميزانية وكذلك الوفاء بأصول الدين السابقة. فأعتقد أنه متلائم مع الظروف اللي تفضلت فيها وحالة عدم اليقين إضافة إلى استغلال الفرص. هناك نقطة كذلك أنه سوق الائتمان اليوم بيعاني الحساسية الشديدة تجاه الأوضاع والتقلبات الجيوسياسية وكذلك تجاه أسعار الفائدة، وبالتالي ثقة المستثمرين اليوم تبحث عن الدول المستقرة ذات الخطط التنموية وكذلك السمعة الائتمانية الجيدة.
1: دكتور دعني أسألك سؤال شوي نوسع الحديث. يعني اليوم السندات الدولية تعيش فترة تذبذب، بالتالي سندات الخزانة الأمريكية العوائد طويلة الأجل عالية جدا مقارنة مع ما كانت عليه تاريخيا لعدة عوامل، هذا لن ندخل بهذا الشق، بس الحال اليوم هو أنه عوائد العشر سنوات بالولايات المتحدة هي عند أعلى مستوياتها منذ العام 2023. هل برأيك اكتفوا ب3.25 مليار دولار بسبب أن السوق اليوم وضعه، السوق العالمي وضعه غير مؤاتي للذهاب إلى أسواق الائتمان؟
0: نعم، واحد من العوامل الذي ذكرتيه بأنه اليوم حالة تذبذب حادة سواء في أسواق الدين، أسواق الائتمان الخاص، كذلك في الأسواق المالية بشكل عام، مدفوعة بعدة عوامل ليس فقط محصورها في سعر الفائدة أو كذلك في الأوضاع الجيوسياسية في الأزمة الروسية الأوكرانية أو في منطقة الخليج، كذلك في العلاقة التجارية ما بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني. حتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن الاستدامة لهذه العلاقة، وكل يوم يكون هناك تصريحات تعطي نوع من المؤشرات السلبية. المملكة كذلك لم تصل إلى مستويات الحد الأعلى الذي وضعته لسقف الدين، وما زال هناك استدامة مالية سواء من الإيرادات غير النفطية أو من المشروعات أو من عملية استقطاب المستثمرين. فأعتقد أنه سوق الدين يحتاج إلى مراقبة بمسألة التذبذب الحاد، وكذلك في التوقيت المملكة لديها عملية الوصول للتوقيت من خلال ثقة المستثمرين، وهذا يعتبر عامل إيجابي. إضافة إلى أن المملكة بداية العام عادت ترتيب الأولويات سواء في الإنفاق الرأسمالي، في التعامل مع معطيات وظروف الوضع الراهن في المنطقة. فأعتقد أنه كذلك الظروف الجيوسياسية اليوم تمتد إلى معطيات الاقتصاد الكلي، بحيث أنه يكون هناك في استدامة سواء في الاستدامة المالية للإنفاق أو المشاريع الاستراتيجية.
1: بمايو كان في صدر تصريح بأنه استوفت المملكة 90% من إصداراتها المقررة للعام الحالي. هل تعتقد أنه اليوم الحرب مع إمكانية تجددها بعد الانتخابات النصفية ممكن أن تفرض واقع مختلف؟
0: طبعا بالنسبة لمستويات الدين يرسم 3 سيناريوهات كما تعلمين أستاذة نادين. سيناريو يكون غير متفائل، وسيناريو مستقر، وسيناريو يكون متفائل بشكل كبير جدا. فأعتقد أنه بشكل عام لن نخرج عن إطار السيناريو المتشائم، يعني كحد أعلى أو كسقف أعلى في ظل الأوضاع الحالية. المهم بالنسبة لنا هو سلامة مرور التجارة البحرية، بحكم أنه اليوم عملية إعادة ترتيب خطوط الملاحة البحرية، وإن كان المملكة من ناحية التجارة ومستويات التجارة والتصدير وضعها أفضل بكثير من بعض الاقتصادات بحكم وجود موانئ ومرونة لوجستية سواء ميناء البحر الأحمر، توسيع اليوم خطوط التجارة وربطه في كثير من الوجهات، أو ميناء الملك عبدالله في رابغ، أو الموانئ في جنوب المملكة شمال المملكة. لكن تظل آثار الأزمة اليوم لا تقف فقط عند المنطقة، هي تمتد إلى الاقتصاد العالمي، والعالم إذا لم يجد حل نهائي ومستدام للأزمة مقبل على صدمة تضخمية بشكل كبير مع بداية العام.
1: آخر سؤال، تسعير تم تضييقه على العشر سنوات هذا اللي عرفناه حتى الآن إلى 80 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، فما رأيك بهذا التسعير؟
0: أعتقد أنه مثل ما تفضلتي مع الظروف الحالية للأسواق كذلك الظروف الحالية للمنطقة، ولكن تظل هناك مرونة مع مركز الدين العام، مرونة كبيرة جدا سواء في اللجوء للسوق المحلي أو للسوق الدولي. لكن كمستهدف استراتيجية التنويع في قاعدة المستثمرين كذلك في العملات، خلال فترات ماضية كان هناك إصدارات بالعملة الأوروبية اليورو، فأعتقد أنه استراتيجية جيدة مع الظروف الحالية في عملية سهولة الوصول للأسواق.
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء دكتور بندر الجعيد.

الخبير الاقتصادي معنا من جدة، أهلا وسهلا بك. أيضا في أخبار أسواق الدين في الخليج، باعت البحرين صكوكا بقيمة 50 مليون دينار بحريني، ما يعادل نحو 133 مليون دولار في إصدار قصير الأجل. بلغت نسبة تغطية الإصدار 172% وبلغ العائد على الصكوك 5.6%، تستحق في الرابع من مارس 2027. تستعد الولايات المتحدة لتكثيف ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر سلسلة جديدة من العقوبات، تبدأ باستهداف أحد البنوك خلال الأسبوع الجاري على أن تتبعها إجراءات إضافية بصورة أسبوعية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن العقوبات قد تمتد إلى شركات تأجير الطائرات وكيانات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تعقب أصوله وحساباته الخارجية تمهيدا لتجميدها. وأشار باسنت إلى أن الخطوات المقبلة قد تشمل عزل مؤسسات بالكامل من النظام المالي القائم على الدولار في إطار ما وصفه بسياسة تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. كما كشف عن محادثات أمريكية مع الصين بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقف مع فاصل ونتابع من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة في الولايات المتحدة، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. وذكرت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع باتجاه إعادة صياغة أولويات مجموعة العشرين اقتصاديا وتكنولوجيا، مع التركيز على اختلالات التجارة العالمية وتقليص القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك في وقت دعا وزير الخزانة سكوت باسنت دول المجموعة على إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع الصين ودراسة فرض حواجز أعلى أمام السلع الصينية للضغط على بكين لتقليل اعتماد اقتصادها على الصادرات وزيادة الاستهلاك المحلي. وتأتي التحركات الأمريكية بالتزامن مع موجة بيع جديدة في أسواق السندات العالمية وسط مخاوف من ارتفاع الديون والتضخم وتشديد السياسة النقدية. ووصل عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ العام 1996، كما ارتفعت العوائد في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران، مؤكدا أن الصين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن

0: مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
1: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said, with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. We will see how they follow through.
0: رغم أن الأخبار اليوم تقول أن الصين تعرقل التوصل إلى بيان ختامي حتى الآن لقمة مجموعة العشرين، يبدو أن عليها اعتراض على عدة نقاط من ضمنها موضوع الاختلالات التجارية وكيفية معالجتها. على كل، لنلقي نظرة على الأسواق مشاهدينا. هذه أولا عوائد السندات الأمريكية، لاحظوا عائد العشر سنوات قفز إلى 4.80%، هذه أعلى مستويات منذ 2023 على العوائد سندات العشر سنوات. 30 سنة ثابتة عند 5.28، ولكن كانت تخطت ال 5.28، وهي النقطة التي تدخل باسنت عندها قبل أسبوعين عندما قام برصد مبالغ لشراء السندات طويلة الأجل لتقليل الضغط على العوائد. نلقي نظرة كذلك على العملات اليوم، فأذن الدولار على ارتفاع أمام العملات الرئيسية، اليورو يعمق التراجعات إلى 1.1580، رغم أنه نسمع اليوم العديد من التصريحات عن وجوب رفع الفائدة باجتماع سبتمبر، أصبح محسوما أنه الإي سي بي بعشرة سبتمبر رح يرفع الفائدة بربع نقطة مئوية. الباوند تحت الضغط كذلك، ولكن الين يرتفع بعض الشيء، الدولار يتراجع على الين من مستويات 160. على فكرة أيضا البنك المركزي الأسترالي متوقع أن يرفع الفائدة باجتماع سبتمبر، 4 بنوك مركزية متوقع أن ترفع الفائدة بسبتمبر، من ضمنها بنك اليابان، بنك أستراليا، الإي سي بي والفيدرالي. هذه أسعار المعادن، مع ارتفاع الدولار دائما هذا سلبي للمعادن، ومع ارتفاع احتمالية رفع الفائدة الذهب لا يدر عوائد، يصبح هناك ضغط على الأونصة، أونصة الذهب اليوم عند 4323 دولار، بعض التراجع عليها. هذا إغلاق وول ستريت، موضوع تجدد الضربات بالمنطقة يؤثر سلبا على الأسواق، وأيضا جاهزة لجني الأرباح من بعد ارتفاعات قوية، سمعنا نتائج قوية من دل يوم أمس بالولايات المتحدة، ولكن صورة الإغلاق كانت بالسالب، تراجع ب 1% على ناسداك كومبوزيت وب 3/4 نقطة مئوية على الاس ان بي والداو جونز. صباحا اليوم كيف تتم التداولات على الأسواق الآسيوية؟ خسائر قوية لا سيما على الكوسبي بكوريا الجنوبية المثقل بأسهم التكنولوجيا والرقائق على تراجع ب 4%، باليابان عندنا تراجعات أيضا تفوق ال 2.5%، لا ننسى أن قوة الين اليوم، الين يتحسن بعض الشيء. سكوت باسنت في أخبار أنه طلب من السلطات اليابانية تحريك أسعار الفائدة، عادت وزيرة المالية اليابانية ونفت أنه تحدث معها باسنت بشأن ذلك، تقول أنه سياسة بنك اليابان النقدية هي لديه استقلالية بنك اليابان المركزي، ونفت بالتالي هذه المحادثات. ولكن نعرف أنه الخزانة الأمريكية عندها انترست بتقوية الين، والسبيل الوحيد لتقويته هو عبر رفع الفائدة على الين الياباني. هذه الأسواق الأوروبية أيضا بداية ضعيفة صباح اليوم. لما لا نذهب إلى كارينا نسألها عن هذه التراجعات التي نراها أو التي تعم الأسواق اليوم. لا ننسى أيضا أنه ارتفاع العوائد، كارينا صباح الخير، أكيد ارتفاع عوائد السندات يرفع تكلفة الاستدانة على الدول وعلى الشركات، وهذا أيضا سلبي للأسهم.
2: ضغط واضح جدا من عوائد السندات العالية حول العالم، وهذه ظاهرة انتشرت من البلدان ربما التي تشمل الدول الصناعية، ولكن أيضا إلى الأسواق الناشئة من كوريا الجنوبية، بولندا، جنوب أفريقيا، كل هذه البلدان أصبحت أيضا تعاني من ظاهرة ارتفاع العوائد، وهذا أمر ضغط جدا على الأسهم حول العالم. يعني صباحا تابعنا تراجعات في الأسواق الآسيوية، مؤشر MSCI خارج اليابان حقق تراجعات أو سجل تراجعات في نطاق 4%، النيكي أيضا تراجعات بحوالي 3%، والكوسبي كذلك. في المنطقة الأوروبية البداية ضعيفة اليوم، قد نقول تداولات أفقية، ولكن مؤشر داو جونز ستوك 600 يتداول العلم اليوم عند أدنى مستوى له في شهر كامل، والبوند الألماني العائد عليه الآن عند أعلى مستوى منذ عام 2011. وفي بريطانيا نتابع أيضا الجلسة البريطانية، لأن عوائد الجلسة هنا في بريطانيا لأجل 30 عام تخطت 5.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 98، وبالنسبة للعشر سنوات في بريطانيا العائد هو الأعلى أيضا منذ عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. إذا تحدثنا عن أثر كل هذه التحركات ليس فقط على الأسهم ولكن على يعني قد نقول الوضع المالي.

0: موازنه البلدان المختلفه. هنا في بريطانيا يعني الحركه العنيفه التي شاهدناها على سندات البريطانيه فقط خلال الايام القليله الاخيره، بعض التقارير تتحدث انها شطبت 12 مليار جنيه استرليني من الفيسكال هيدروم، هذا البراح المالي او الحصانه الماليه التي كان يتمتع بها اندي بيرنم عندما دخل الحكم. الرقم كان في نطاق ال 24 مليار جنيه استرليني، تم شطب 12 مليار منه، يعني نصف الهيدروم تقلص بسبب حركة السندات. وهذا نادين يعني لماذا نتحدث عن هذه الظاهرة يوم بعد آخر، لأن الأثر خطير وحقيقي بالنسبة للقرارات الصعبة التي يتوجب على الحكومة أن تأخذها. واليوم سنتابع جلسة المساءلة الأولى لأندي بيرنم أمام البرلمان البريطاني، وطبعا كل ذلك قبل الموازنة المرتقبة نهاية أكتوبر.
1: كارينا، الملفتة تصريحات من حول العالم تعليقا على ارتفاع النفط وتأثيراته على التضخم، إن كان من يواكيم ناجل عضو مجلس المركزي الأوروبي، إن كان من مايكل بار في الولايات المتحدة، فما أبرز ما نسمعه بهذا الشأن؟ ويأتي كل ذلك بالطبع من بعد كلام كيفن وورش بجاكسون هول.
0: تماما، يعني سلسلة تصريحات من مسؤولين ومؤثرين في قرارات البنوك المركزية. ناجل اليوم يتحدث في مقابلة مع صحيفة لوموندا الفرنسية ويعطي يعني إيحاء واضح جدا أنه المركزية الأوروبية الماضي نحو رفع الفائدة في العاشر من سبتمبر ب 25 نقطة أساس. ماذا قال تحديدا؟ هو يقول أن الأسواق تتوقع بنسبة 95% أن يرفع الإي سي بي الفائدة في اجتماعه القادم، ويقول أنه هذا يعكس فهم جيد good understanding بالنسبة للأسواق لفكر الإي سي بي، فكأنه يقول بشكل مباشر استعدوا لرفع في سبتمبر. فيما بعد هو لم يعطي أي إشارات عن قرارات البنك في الاجتماعات التالية لسبتمبر، ولكن هناك احتمال تقريبا 40% احتمالية أن تصل الفائدة أوروبيا إلى 3% بحلول مارس السنة القادمة. في الأسواق تتوقع رفع في سبتمبر وأيضا رفع بعد ذلك. بالنسبة للوضع في بريطانيا، نحن أيضا سمعنا تصريحات متباينة ومختلفة من المسؤولين المختلفين، ولكن الأسواق تسعر قبل نهاية السنة رفع ب 30 نقطة أساس بريطانيا. وأخيرا الفيدرالي، التوقعات زادت كثيرا، نحن نتحدث تقريبا عن 70% احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر. ومايكل بار ماذا قال يوم أمس؟ يقول أنه إذا ظل التضخم عالي فسيتوجب على الفيدرالي أن يرفع الفائدة، ولكن في نفس الوقت يعني كان بين قوسين يقول مايكل بار أنه ولكن يمكن للفيدرالي أن يكون حذر ومتأني، patient يقول، يكون يعني يتحلى بالصبر إذا تراجع التضخم في القراءة القادمة. وهناك تقرير فعليا صادر للتضخم قبل اجتماع الفيدرالي منتصف سبتمبر.
1: كارينا، لنختم بالأرقام الاقتصادية، أولا يوم أمس صدرت أرقام التصنيع بالولايات المتحدة، يعني لم يتم إعارة أي اهتمام إليها لأنه كان موضوع ارتفاع عوائد السندات هو الطاغي. وماذا نترقب أيضا عن البيج بوك اليوم الأربعاء أمريكيا؟ ما البيانات الأخرى التي نترقبها؟
0: تماما، أهم البيانات اليوم الأربعاء هي تقرير الـ ADP، لأنه الكل ينظر إلى تقرير العمل يوم الجمعة وكل التقديرات الصادرة هي مؤشر لذلك. فاليوم أمس كان في تركيز على تقرير الجولز الذي يكشف لنا وضع الاقتصاد من ناحية الوظائف الشاغرة وعدد الوظائف الشاغرة، يعني نسبة التعيين بالنسبة للشركات زادت ولكن كانت أقل مما كان متوقع، فهذا كان مخيب نوعا ما. تقرير الـ ISM الذي يقيس النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سجل قراءة لا بأس بها 54.6 نقاط، هذا كان تقريبا ثاني أفضل مستوى منذ عام 22، ولكن مثل تباطؤ عن القراءة السابقة. والمقلق هنا أن الطلبيات الجديدة في قراءة الـ ISM كانت الأضعف من مارس، فهناك علامات بوادر ضعف في الأرقام الأمريكية. الـ ISM للخدمات صادر بعد يعني صادر يوم الخميس، فبالتالي هذا أيضا مع أرقام التصنيع ستعطينا صورة أوضح بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. الـ ADP اليوم، تقرير البيج بوك اليوم، إعانة البطالة أيضا غدا نادين، وكل هذه الأرقام مهمة جدا، لأنه إذا تحدثنا عن احتمال 70% رفع الفائدة في سبتمبر، هذه الأرقام من الممكن أن يكون لها وقع مباشر على كل ذلك. وفي المنطقة الأوروبية اليوم لدينا جلسة هادئة نوعا ما، بعض الأرقام المتفرقة، نمو الجي دي بي في إيطاليا، البطالة في أسبانيا، ولكن طبعا أرقام الـ ISM للقطاع الخدمي أيضا صادرة غدا، ومع أرقام التصنيع الأوروبية يوم أمس أيضا ستعطينا صورة أوضح عن هل فعلا من الممكن أن يرفع الـ ECB بعد سبتمبر الفائدة، يعني بمعنى أن الاقتصاد الأوروبي قادر على التحمل زيادات متتالية في السياسة النقدية. وأنت ذكرتي تضخم 3.3% في أوروبا أمس، والسبب الأساسي نادين كان ارتفاع أسعار الطاقة. تخيلي أسعار الطاقة في أوروبا أو في منطقة اليورو زادت ب 14% ما بين أغسطس ويوليو، هذا ارتفاع كبير جدا. واليوم نحن نتحدث عن أسعار النفط لا تزال عند أعلى مستوى في 5 أسابيع.
1: كارينا، شكرا جزيلا لك.

0: نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نستكمل بعده الأسواق العربية. ابقوا معنا مشاهدينا.
1: خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا وسهلا بكم من جديد. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقالت جيورجييفا إن توقعات النمو العالمي لعام 2026 تحسنت إلى نحو 3%، لكن اتساع الاختلالات العالمية وتعثر مسار تراجع التضخم في عدد من الدول يضيفان ضغوطا جديدة بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات نتيجة التحديات المالية. كما حذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يبقي مخاطر حدوث صدمة في أسواق الطاقة مرتفعة، بما قد يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي. وهذا موجز مشاهدينا لأبرز المستجدات السياسية. هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا لأكسيوس فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. وأضاف مسؤولون أمريكيون أن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وإربيل فشلت، بينما وصلت أو طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف في إيران. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودين حاليا في الشرق الأوسط ومستعدين لمواصلة العمليات ضد إيران. يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، مشددا على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. وأعرب ترامب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية

0: صدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. وأضاف في بيان له إن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة إربيل، أحدهما بمنطقة سوران شمال شرقي المحافظة والثانية بمحيط مدينة إربيل. وأضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار إربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. كما وثق شهود عيان لحظة مرور مسيرة قادمة نحو منطقة حاج عمران. بالعودة إلى الأسواق وأخبار الأسواق، لنلقي نظرة على مؤشرات البورصة المصرية وذلك في ظل زيارة الرئيس الصيني إلى مصر. اليوم نرى ارتفاعات على الإي جي إكس 30 والإي جي إكس 70 بنفس النسبة تقريبا ثلث النقطة المئوية. لنلقي نظرة على الأسهم القيادية مشاهدينا. التجاري الدولي طلعت مصطفى تحت الضغط، إي إف جي المصرية للاتصالات وصدق على ارتفاع، صدق خاصة على ارتفاعات جيدة. أبو قير للأسمدة أيضا تسجل ارتفاعات قوية بأكثر من 2%. إذا أذكر أنه كان وصل الرئيس الصيني شي جين بين إلى القاهرة يوم أمس، ويبدو أنه يسكن وسط القاهرة في أحد الفنادق، يجري بالطبع محادثات من ضمنها بالطبع الشق السياسي بالمنطقة ومن ضمنها الشق الاقتصادي. حكي أنه هواوي تسعى لتوقيع عدد من العقود في مصر. على كل سنعود إلى فهيمة أو نذهب إلى فهيمة زايد بعد قليل لديها المزيد، ولكن ننتقل إلى هذه الأخبار حيث افتتحت أو أصبح معنا فهيمة، نذهب إليها الآن. فهيمة، كنت أتحدث عن زيارة الرئيس الصيني. أولا لوجستيا كيف وضع عجقة السير اليوم بالقاهرة، وثانيا ما أبرز ما نترقبه أو ما سمعناه حتى الآن من هذه الزيارة؟
1: صباح الخير يا نادين. يعني بالطبع الوضع صعب بعض الشيء، لأن الرئيس الصيني يتواجد في فندق في وسط القاهرة بالقرب من متحف المتحف المصري في ميدان التحرير، وبالتالي الوضع صعب بعض الشيء، ولكن تحاول يعني الداخلية المصرية أن تمر الأمور بشكل لا يوقف السير بشكل كامل. يعني بالطبع هي زيارة هامة جدا. الرئيس الصيني يأتي إلى مصر بعد 10 سنوات يعني من عدم زيارة مصر. القمة المصرية الصينية اليوم بالطبع هي قمة هامة للغاية، نتوقع أن يكون هناك اتفاقيات هامة على هامش هذه القمة. يعني الوضع اللوجستي، الوضع في المنطقة، وضع الجيوسياسي وضع صعب، وبالتالي هناك يعني تحالفات تتم بين دول المنطقة وبين الكيانات أو الدول الكبرى في العالم تختلف في ظل الأوضاع الحالية. يعني نترقب بالطبع هذه القمة وما سيتم إعلانه خلالها، توقعات باتفاقيات هامة على هامشها. سبقها في الوقت الحالي نديم بالفعل الإعلان عن بعض الاتفاقيات بين شركات صينية وشركات مصرية، منها توقيع خطاب نوايا بين مجموعة المنصور وإحدى الشركات المجموعات الصينية لتصنيع البطاريات في مصر، أيضا توقيع خطاب نوايا لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الإطارات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. هذه كلها تتم في الوقت الحالي في وزارة الاستثمار، بعض الاتفاقيات بين الشركات الصينية والشركات المصرية، وبالتالي نتوقع مزيد من الاتفاقيات، مزيد من الاستثمار يتم ضخها في مصر من جانب الشركات الصينية في ضوء حرص الجانب الصيني على أن تكون مصر مركزا للإنتاج والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط. بالطبع الاتفاقية الهامة التي نترقبها هي اتفاقية هواوي، وما إذا كانت بالفعل سيتم توقيعها، والخاصة بإنشاء مراكز بيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي في مصر في ظل دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط والتنافس مع الصين لإنشاء مراكز بيانات في مصر تتعلق بالذكاء الاصطناعي. نترقب هذه الاتفاقية بشكل كبير في ظل هذا التنافس الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
0: يعني ليس فقط تنافس بس فيتو أمريكي على استخدام التكنولوجيا الصينية، فسيكون معيار مهم للاصطفافات في المنطقة. لنقل ماذا سيجري بموضوع هواوي وأي نوع من الاتفاقيات، يعني إذا كانت تختص بوضع

0: تكنولوجيا متقدمة تخص الأمن القومي أم هي لا تضر خلنا نقول بالمصالح الأمريكية. من ناحية أخرى فهيمة، نتحدث عن السوق المصرية فيها بعض الارتفاع اليوم، ما هي الأمور التي نتابعها ممكن أن تؤثر على تداولات السوق المصرية؟
1: قد يكون أبرز ما يميز السوق اليوم نادين يعني قطاع الطاقة وقطاع الأسمدة. هناك ارتفاعات جيدة لهذين القطاعين في تداولات اليوم في ظل التصعيد بالطبع الذي نشهده في المنطقة وعودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى. هذه القطاعات تستفيد بشكل كبير، أسهم قرة لمشروعات الطاقة، أسهم طاقة عربية، أسهم فالمور القابضة، أسهم القلعة للاستثمارات المالية. هذه الشركات كلها تعمل في مجال الطاقة، هذا بالطبع بالإضافة إلى أسهم الأسمدة موبيكو أبو قير للأسمدة. هذه الشركات كلها تشهد ارتفاعات جيدة للغاية اليوم في ظل هذا التصعيد في المنطقة. أما الأسهم القيادية، سهم البنك التجاري الدولي كان قد ارتفع بالأمس 2% ويشهد بعض الضغط في تعاملات اليوم. القطاع العقاري أيضا تحت ضغط، ليس اليوم فقط ولكن منذ عدة جلسات، خاصة سهم طلعت مصطفى تحت ضغط يعني ملحوظ. المؤشر السبعيني يواصل قطاع الأسمنت دعم هذا المؤشر بشكل كبير منذ تعاملات الأمس. السيولة مرتفعة بشكل كبير تتجاوز 6 مليارات جنيه حتى الآن نادين، والسيولة المرتفعة هي كلمة السر. تعاملات المؤسسات المحلية، زيادة حجم السيولة التي دخلت السوق، المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق يدعمون الأسهم بشكل كبير، خاصة أنه لم يتم طروحات حتى الآن طروحات جديدة في البورصة، وبالتالي يتم تدوير السيولة بين القطاعات المتواجدة بالفعل والأسهم الموجودة بالفعل.
0: فهيمة شكرا جزيلا لك، نعود إليك بالطبع لاحقا. افتتحت شركة نوكيا أول مركز للبحث والتطوير في السعودية بمدينة الرياض، والمتخصص في تطوير برمجيات أتمتت الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويركز المركز على تطوير تقنيات تمكن شبكات الاتصالات من تهيئة نفسها تلقائيا ومعالجة الأعطال وتحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة، بما يجعلها أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التشغيل الذاتي. ويعمل المركز على مجالات تشمل إدارة الخدمات والتنسيق الشبكي وشبكات ذاتية التنظيم وتقنية أوتو بايلوت، إلى جانب استكشاف تقنيات الجيل السادس 6G المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويعتزم المركز توفير وظائف هندسية وبحثية عالية القيمة، إلى جانب برامج تدريب وشهادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمواهب السعودية. أعلن براين وورد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي جيمز السعودية تنحيه عن منصبه بعد نحو 5 أعوام قاد خلالها استراتيجية المملكة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو. وسيتولى تركي نويسر، وهو نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وقاد وورد منذ العام 2021 خطة سافي لاستثمار 38 مليار دولار في قطاع الألعاب ضمن جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. واستثمرت الشركة حتى مارس الماضي نحو 13 مليار دولار من المبلغ المستهدف. آخر استثمار كان في إلكترونيك آرتس بالطبع. يتجه العالم إلى طفرة استثمارية غير مسبوقة في مراكز البيانات، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بوصول الإنفاق العالمي إلى نحو 31 تريليون و600 مليار دولار حتى العام 2050 وفقا لشركة PwC. وقالت الشركة إن حجم الاستثمارات المحتمل في مراكز البيانات قد يصل إلى نحو 50 تريليون دولار خلال العقدين والنصف المقبلين، إذا جاء تبني الذكاء الاصطناعي أسرع من السيناريو الأساسي لتوقعاتها. وتتوقع PwC أن تستحوذ الولايات المتحدة على 15 تريليون و100 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المحتملة، أي نحو نصف الإنفاق العالمي. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه الجولة من الأسواق العربية. أنا باقية معكم على رأس الساعة، جولة جديدة. ابقوا معنا، إلى اللقاء.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
3: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
2: تقريباً شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر؟ متى تخاطر ومتى تنسحب؟
3: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، وقابلها أزمات إنسانية.
2: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب، مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.
4: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

0: العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
1: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: في تصعيد جديد، أمريكا تضرب 100 هدف وتقصف ناقلتي نفط تابعة لإيران تحت شعار ناقلة مقابل ناقلة.
1: في الواجهة،
0: طهران ترد بقصف دول المنطقة، الكويت والبحرين والأردن وأربيل تعلن التصدي للصواريخ الإيرانية.
1: في الواجهة،
0: تزامنا مع الضربات، ترامب يقول إنه لم يعد مهتما بأي اتفاق مع إيران ويؤكد أن اقتصاد إيران منهار.
1: الحي المالي،
0: أسعار النفط تقلص مكاسب 3 ضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن.
1: مصادر مفتوحة،
0: الجيش الروسي تلقى أوامر بشن ضربات ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.
1: ستوديو لايت،
0: موسيقى تيلور سويفت تضع أنثروبيك أمام دعوى قضائية جديدة بسبب إساءة استخدام مؤلفاتها الموسيقية المحمية بحقوق النشر لتدريب الذكاء الاصطناعي.

0: إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

0: إذن مستمعينا نبدأ من الأخبار العاجلة التي وردت قبل نحو ساعة، إذ أعلنت البحرية التركية غرق سفينة الشحن الجاف توكبيرك أمام إمام أوغلو في بحر مرمرة، وذلك بعد اصطدامها بنقلة نفط في وقت مبكر من فجر اليوم. البحرية التركية قالت إنها فقدت الاتصال بطاقم السفينة التي كانت تحمل أكثر من 4,000 طن من الفولاذ. البحرية قالت إنها عثرت على معدات إنقاذ بما فيها قارب نجاة تابع لسفينة توكبيرك إمام أوغلو، وأكدت أن عمليات البحث عن البحار 10 الذين كانوا على متن السفينة مستمرة. عبر زوم معنا الآن مستمعينا من إسطنبول مستشار العربية للشؤون التركية الأستاذ طه عودة أوغلو. سيد طه، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن بداية، يعني أي تفاصيل حول هذه الحادثة؟ ما المعلومات التي توفرت حتى الآن؟
1: نعم، تحياتي لكم في البداية للسادة المستمعين. أحدث التطورات قبل قليل، كان هناك تصريحات من وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو، تحدث عن غرق سفينة الشحن ثور بارك الإمام أوغلو التي اصطدمت بالسفينة ألسو فجر اليوم قبل قبالة سواحل سليفري في منطقة إسطنبول. وأيضا تحدث يعني الوزير التركي بأن هناك تلقيهم اتصال استغاثة عند الساعة 3:26 فجر صباح اليوم عبر نظام يبلغ على الموقع، وحاول مركز الإنقاذ الرئيسي الوصول إلى السفينة بالنداء، فكان رد يعني قبطان السفينة مؤكدا هناك وقوع التصادم، يعني كان هناك فقدان الاتصال حسب تصريحات وزير النقل التركي. تحدث أيضا كان على متن السفينة الغارقة حتى هذه اللحظة تحدث عن فرديات 10 من مواطنين وجميعهم من الأتراك.
0: نعم، طيب لو نتحدث كذلك عن أهمية هذا الموقع الذي وقع

0: وقع فيه الحادث بالنسبة للملاحة التركية عموما سيد طه؟
1: نعم، هو في بحر مرمرة، وهو يعني الذي يربط مضيق بصفور بالدردنيل، وهي منطقة مكتظة بالسفن خاصة التجارية التي تنقل يعني ناقلات أو سفن الشحن التجارية.
0: نعم.
1: وهناك حتى هذه اللحظة المعلومات التركية لم تؤكد يعني أسباب الاصطدام. هناك عمليات البحث كما أشرت لك انتقلت من عملية الحديث عن اصطدام سفينتين
0: نعم.
1: إلى البحث عن طاقم السفينة توبراك إمام أغلو الذي تم فقد 10 أشخاص منهم. هناك وصلت أيضا عشرات السيارات من فرق الإنقاذ والدرك التركية إلى المنطقة. حاليا يتم عملية البحث برا وجوا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مستشار العربية للشؤون التركية من إسطنبول الأستاذ طه عودة أوغلو، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنت كومب في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران.

الجيش الأمريكي هاجم أيضا ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. وفقا لأكسيوس فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. وقد أكدت مصادر العربية أن هدف الضربات الأحدث على إيران هو منعها من إعادة بناء الرادارات والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن. أشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها تقديرات بأن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية. إذن مستمعين، العمليات العسكرية الأمريكية المطولة ضد إيران استعيدت وجاءت على عكس سابقتها، موسعة وشملت أهدافا مختلفة على سواحل إيران الجنوبية من الرادارات إلى الألغام وأكثر. المهمة الأحدث والمتمثلة بمئة هدف استكملتها واشنطن ردا على ما قالت إنه تجدد للمحاولات الإيرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أكدت استهدافها لمواقع تابعة للحرس الثوري من أنظمة دفاع جوي ورادارات إلى منشآت بحرية وقدرات مخصصة لزرع الألغام. أهداف سنتكوم وفق مصادر العربية شملت معدات عسكرية كانت تنقلها إيران إلى مضيق هرمز في إطار توسعة هجماتها ضد الملاحة. وفق المصادر، قائمة المدن الإيرانية المستهدفة طالت لتشمل جزيرة قشم التي هزتها 8 انفجارات، انفجارات مماثلة دوت في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وأيضا بندر عباس وسيرك وعسلوية، فيما سجلت أجزاء مختلفة من محافظة هرمزغان انقطاعا في التيار الكهربائي بعد استهداف نقاط في شبكة الكهرباء. الأهداف المئة مستمعين التي أعلنتها سنتكوم تأتي استكمالا لسياسة أمريكية جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، مع استهداف الجيش الأمريكي لناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية راسيتين قبالة سواحلها. ورغم تحذير ترامب لإيران بعمل عسكري أشد قسوة حال ردها، إلا أن المسيرات الإيرانية تم اعتراضها فوق أجواء الكويت والبحرين وأربيل، فيما الدفاعات الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا.

0: من القاهرة عبر زوم معي الآن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. سيد إسلام أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن تجددت العمليات العسكرية، تبادل العمليات والهجمات ما بين واشنطن وطهران، يعني جاءت كما تحدثنا قبل قليل على عكس سابقتها، يعني جاءت موسعة شملت أهداف مختلفة على سواحل إيران الجنوبية، رادارات، مناطق ألغام. السؤال المهم اليوم، هل عادت الحرب من جديد؟ هل عادت المواجهة أشد مما كانت في الفترة الماضية؟
1: تحياتي لك وعلى جمهور المستمع. بالتأكيد لم تعد المواجهات مرة أخرى، ولا يتوقع أن تكون هذه مقدمة لعودة الحرب، بل نجد أن إيران تتجنب بشدة إصابة أهداف أمريكية مباشرة مثل القواعد الأمريكية، حملات الطائرات، الأسطول الأمريكي المرابط أمام السواحل الإيرانية، وإنما تحاول ضرب أهداف في دول الجوار. يعني هي تريد الرد لمجرد الرد، لكن في الحقيقة هي تتجنب بالفعل أهداف قد توقع قتل أمريكيين، لأنها تعلم عواقب ذلك وعقوبة ذلك، وهي تحاول تجنب التصعيد، لأنها بالفعل ليست بوارد تحمل هذه الكلفة الضخمة لعودة الحرب مرة أخرى. إذن فالطرفين لا يريدان عودة الحرب بكل تأكيد،
0: لكن يعني في نفس الوقت هي كما ذكرت تضرب الدول المجاورة ودول الخليج كما تحدثنا قبل قليل، يعني فلماذا تقوم بهذا العمل وفي نفس الوقت هي تريد حتى العودة إلى طاولة التفاوض؟ يعني إذا كانت تشعر بالضغط، حتى الضغط الداخلي داخل الدولة،
1: النظام الإيراني عالق بين الضغط الداخلي والضغط الخارجي، هو لا يستطيع أن يواجه الشارع أو أن يقدم يعني إنجازات للشارع، وهو يخشى لو توقفت الحرب لا عاد إلى يعني مواجهة استحقاقات في الداخل لا يقدر على يعني الوفاء بها، وأيضا في الخارج هو يخشى أن يقدم تنازلا معينا فينهار وضعه في الداخل، ويخشى أيضا من الضغوط الاقتصادية، لأن عقيدة الإكراه الاقتصادي الأمريكي تقوم على جعل كلفة الصمود أعلى كثيرا من كلفة التجاوب مع المبادرات الدبلوماسية الأمريكية، وبالتالي فالنظام الإيراني عالق بين خيارات كلها سيئة بالنسبة إليه. هو يلجأ إلى استهداف دول الجوار، هو لا يريد التصعيد إلى الحرب الشاملة، لأنه يعلم أنه لو استهدف الأهداف الأمريكية أو الإسرائيلية لربما انتقل إلى الحرب الشاملة، هو لا يريدها، لذلك طيب. يلجأ إلى الاعتداء على الملاحة وعلى نعم تفضل.
0: وبالتالي كيف يمكن يعني أن يجد حلا، كيف يمكن لطهران أن تجد حلا وتذهب إلى طريق آخر، يعني من خلاله يتم إيقاف هذه الحرب، أم هي لا تريد إيقاف هذه الحرب؟ سيد إسلام،
1: عملية الإخضاع الاقتصادي الأمريكي تقوم على مبدأ أن إيران تصل إلى نقطة تجد نفسها مجبرة على التجاوب مع الحل الدبلوماسي الأمريكي، بحيث تجد أن كلفة الاستمرار في الوضع الحالي لا يمكن تحملها، وبالتالي لا يصبح التجاوب مع المبادرة الدبلوماسية الأمريكية خيارا مفضلا، بل ضرورة حتمية. يجد النظام الإيراني أنه كل الأبواب مصدمة عدا باب واحد، وهو التجاوب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تريده منه واشنطن، وهذا ما يبدو أنها تضغط يعني في سبيله. وبالفعل يعني العقوبات الجديدة والعقوبات القديمة والحصار البحري وكل هذه الضغوط تجعل النظام الإيراني يرى أنه محشور في الزاوية، ولذلك أعتقد أنه بالفعل يمكن العودة إلى المسار الدبلوماسي، والتي يقولها النظام الإيراني بطريقة يعني فيها بعض التواري، وهو يعني فلنعود إلى مذكرات التفاهم.
0: طيب، لكن يعني في نفس الوقت إيران تقول أنها قادرة على مواجهة هذا الضغط الاقتصادي، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين في النظام الإيراني؟
1: بلا شك لا يمكن أخذ هذه التصريحات الإيرانية على محمل الجد، بل هي تصريحات تقال فقط يعني الاستهلاك المحلي والتصعيد الإعلامي الذي لا يتوافق بأي شكل مع الواقع الإيراني. وأعلن في تصريحات رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بوزشكيان، وتصريحات كثيرة يعني تطلق بشكل يومي، ومن يتابع الصحافة الإيرانية يدرك بالفعل حجم المأساة التي يعيشها الداخل الإيراني جراء الوضع الحالي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة عبر زوم.

باحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. مستمعينا ننوه لهذا الخبر العاجل، جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يقول التحالف أسقط 10 مسيرات مفخخة في المجال الجوي لأربيل اليوم. إذن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، التحالف أسقط 10 مسيرات مفخخة في المجال الجوي لأربيل اليوم.

0: في ردود الفعل الأولى على الضربات الأخيرة، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنه أمر غير مرغوب فيه، مؤكدة في ذات الوقت مواصلتها الانخراط في الحوار ومبدية تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وأضافت الخارجية أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران أحدثت زخما كبيرا في الجهود المتعلقة بمضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على أصول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل. ونشر الحرس الثوري مقاطع مصورة من إطلاق صواريخ ردا على هجمات أمريكية استهدفت طول ساحل مضيق هرمز. مسؤولون أمريكيون قالوا إن هجمات إيران التي طالت الأردن والبحرين والكويت وأربيل فشلت، بينما طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف إيران. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. الجيش الكويتي أعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان إيراني. وأضاف في بيان له أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أما قوة دفاع البحرين فأعلنت التصدي فجر اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت البلاد، كما أكدت على الجاهزية الكاملة لكافة أسلحتها وقواتها في الوقت الذي تواصل به إيران نهجها العدائي عبر استهداف المدنيين في البحرين. كما أفاد مصدر أمني بإسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة أربيل، أحدهما بمنطقة سوران شمال شرقي المحافظة والثانية بمحيط مدينة أربيل. وأضاف المصدر أن المسيرتين كانتا متجهتين نحو أهداف يعتقد أنها تقع بالقرب من القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. كما وثق شهود عيان لحظة مرور مسيرة قادمة نحو منطقة حاج عمران. وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

0: من عمان عبر الهاتف مستمعينا معنا مراسل عربية FM الزميل محمد العزي. محمد أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن أي تفاصيل بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعاملت معه الأردن وتعاملت معه أيضا الدفاعات الأردنية؟
1: نعم، في حقيقة الأمر مساء أمس شهد الأردن تصعيدا لافتا من قبل الجانب الإيراني مع تعرض أجوائه لهجوم صاروخي مصدره طبيعة الحال الأراضي الأردنية، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي الأردنية التابعة للقوات المسلحة 13 صاروخا باليستيا قصدت الأراضي الأردنية ودخلت المجال الجوي الأردني. سلاح الجو الأردني اعترض 10 صواريخ فيما سقطت 3 أخرى في مناطق نائية ومفتوحة دون أن تلحق أي أضرار. سلاح الهندسة الملكي التابع لسلاح الجو قام بمتابعة المتساقطات جراء هذه الاعتراضات وأوعز للمواطنين بالابتعاد وعدم

0: الاقتراب من هذه الأماكن لغاية السلامة العامة. اللافت صديق العزيز في هذا التصعيد أن سفرات الإنذار دوت في العقبة وفي المفرق. العقبة في أقصى جنوب المملكة، فيما المفرق شرقي المملكة، في شمال المملكة، فيما وصلت رسائل تحذيرية إلى مواطنين في المفرق وفي الأزرق أيضا. وهذا الأمر يعكس اتساع نطاق التعامل الأردني مع التهديدات الجوية. بطبيعة الحال الرسالة الأهم من الجانب الأردني هي أن منظومة المراقبة والدفاع الجوي لا تزال حتى اللحظة في حالة تأهب مرتفعة، مع استمرار طبعا تقييم التطورات على مدار الساعة. بالتالي يمكن القول أن الأردن نجح مجددا في احتواء الهجوم ومنع وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، لكن بطبيعة الحال تكرار هذه الهجمات يضع الأردن أمام تحدي أمني متواصل، خصوصا أن جغرافيا الأردن وموقعه الجغرافي تجعل مجاله الجوي في قلب مسارات التصعيد الإقليمي. بطبيعة الحال قبل هذه الهجمات أو قبل 13 صاروخ التي أطلقت مساء أمس، اعترضت أيضا قوات سلاح الجو الملكي الأردني 8 صواريخ كانت قد أطلقت من الجانب الإيراني في 31 من الشهر الماضي، مما يعني أن الأردن في مرمى الصواريخ الإيرانية. الجانب الإيراني ما زال يتمسك بأن أهدافه هي عبارة عن تجمعات أو مناطق عسكرية أمريكية على أراضي أردنية، وهو ما نفته الحكومة الأردنية جملة وتفصيلا. نعم، هناك تواجد عسكري لقوات أجنبية بناء على اتفاقيات ما بين الأردن وما بين دول عدة. هذه الاتفاقيات تنص على وجود أفراد من القوات المسلحة لتلك الدول في الأراضي الأردنية، بغية تدريب وبغية إجراء عمليات مشتركة، وليس الهدف منها ضرب الجانب الإيراني. الأردن عاد مجددا ليكرر أنه لن يكون مسرحا لتصفية الحسابات ما بين أي من الأطراف المتنازعة، ولن يسمح لهم بأن تكون أراضيه لا منطلقا ولا أن تكون أجواءه ممرا لتلك الصواريخ. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من الأردن، من عمان مراسل عربية FM زميل محمد العزي، تحياتي لك محمد.

0: في إطار التصعيد الأخير، مستمعينا، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع. وذكرت الوزارة في بيان نشرته السفارات والقنصليات الأمريكية بالمنطقة أن الوضع الأمني ما يزال معقدا في ظل تصاعد التوتر مع وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. ودعت الخارجية للمواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فضلا عن حدوث اضطرابات في حركة السفر.
1: في الواجهة.

مستمعينا، في خضم التصعيد الجاري فجوة رقابية مقلقة تتسع في الملف النووي الإيراني. هذه المرة تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتلقى منذ أشهر معلومات جديدة عن المواد والمنشآت النووية، بحسب تقرير سري جديد يؤكد أن مصير جزء كبير من المخزون المخزون

0: خصب لا يزال مجهولا. منذ أكثر من عام لا تعرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه الدقة أين انتهى جزء من أخطر مخزون إيران النووي. فبحسب التقرير السري طلعت عليه رويترز، لم تقدم طهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية أي معلومات جديدة عن المواد النووية المعلنة أو وضع منشآتها، حتى مفتشو الوكالة لم يعودوا بعد إلى المواقع التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي في يونيو من عام 2025. قبل تلك الضربات كانت الوكالة تقدر أن إيران تملك نحو 404.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي على مسافة قصيرة تقنيا من مستوى 90% المستخدم في صنع السلاح النووي. وبحسب معيار الوكالة تكفي هذه الكمية إذا خصبت بدرجة أعلى لإنتاج ما يصل إلى 10 أسلحة نووية. لكن المشكلة الآن ليست في حجم المخزون فقط، بل في غياب القدرة على تتبعه والتحقق منه. لهذا مستمعينا، تحذر الوكالة من أن استمرار فقدان المعلومات والوصول إلى المنشآت بات يشكل مصدر قلق فعلي من الانتشار النووي، خصوصا مع بقاء مصير هذه المواد وكمياتها الحالية مجهولا. نتابع مستمعينا في ذات الملف. أظهرت بيانات الشحن الأولية الصادرة عن شركة تتبع السفن كيبلر أن حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز بقيت دون متوسط الأيام العشر الماضية بعد أن عبرت 4 سفن فقط يوم الثلاثاء، مقارنة ب10 سفن في اليوم السابق، ومتوسط يبلغ نحو 13 سفينة. البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة 20 المنعقدة بالولايات المتحدة دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. وعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إنه كان يأمل انضمام الصين للبيان المشترك الصادر عن مجموعة 20، كما دافع عن حضور نظيره الروسي رغم الاستياء الذي أبداه حلفاء أوكرانيا الأوروبيون.
1: في الواجهة،
0: في الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية وداهمت منازل واعتقلت شابا غرب جنين، فيما شرعت جرافات إسرائيلية بهدم منزل في نحالين غرب بيت لحم، وأحرق مستوطنون مركبات فلسطينية خلال هجوم على بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على متضامنين أجانب في تجمع الكعبانة شرقي رام الله.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حسم وتسوية المسائل العالقة في تحقيقاتها المتعلقة بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال حكم عائلة الأسد. وأشاد المدير العام للوكالة بشفافية سوريا وتعاونها مع الوكالة في كشف حقيقة هذه الأنشطة والمواد المتبقية في مواقع عدة بمدينة دير الزور. أحد هذه المواقع يشابه بنية مفاعل نووي. تقرير الوكالة أكد وجود 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، مضيفا أن جميع المواد النووية تخضع حاليا لتدابير الاحتواء والمراقبة. قالت السلطات في نيبال إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1114 شخصا، فيما بقي 3916 شخصا آخرين في عدد المفقودين. وذكرت السلطات أنها تمكنت من إنقاذ 11993، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وتواصل السلطات تركيب جسور مؤقتة للوصول إلى المناطق المنكوبة بدلا من 38 جسرا تحطمت بسبب الفيضانات، ما قطع الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

0: لليوم السابع على التوالي مستمعين، شنت روسيا هجمات عنيفة على كييف، فيما ألحقت هجمات أخرى أضرارا ببنية تحتية ومباني سكنية في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، مضيفا أن الأضرار طالت مبنى سكنيا من 24 طابقا وعددا من السيارات في أوديسا التي تضم أكبر ميناء بحري في أوكرانيا. حول هذا التصعيد المستمر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجيش تلقى أوامر بشن ضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ردا على استهداف نظام كييف لمنشآت الطاقة الروسية. وقال بوتين للصحفيين إن الغارات ستتواصل على المواقع التي يستخدمها الجيش الأوكراني.
1: الضربات تتواصل على المنشآت العسكرية الأوكرانية والمواقع المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية ردا على هجمات نظام كييف المتواصلة على البنية التحتية المدنية وقطاع الوقود والطاقة ومصافي النفط في روسيا. أبلغت أن عددا كبيرا من المسيرات حاول مجددا خلال الليل اختراق الدفاعات الجوية لموسكو وسان بطرسبورغ، كما استهدفت مواقع مدنية من بينها مصافي نفط. مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، فقد صدرت تعليمات للقوات المسلحة الروسية بالاستعداد لتنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. إذا هاجموا بنيتنا التحتية فسوف يتلقون رداً.
0: قراءة سياسية المستمعين في رويترز. سياسيا تقول رويترز يمكن فهم إعلان بوتين عن ضربات واسعة للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية باعتباره محاولة لفرض معادلة ردع جديدة. موسكو تريد القول إن استهداف منشآت الطاقة الروسية لن يمر من دون ثمن، وإن الرد لن يقتصر بالضرورة على أهداف عسكرية في الجبهة، بل يمكن أن يطال قطاعات حيوية داخل أوكرانيا. بوتين أكد أيضا مستمعين أن القوات الروسية تتقدم بوتيرة متسارعة في أوكرانيا، مشيرا إلى اقترابها من مدينتي سولوفيانسك وكراماتورسك في إقليم دونيتسك. وأضاف بوتين أن القوات الروسية حققت تقدما على محاور أخرى من الجبهة بينها زاباروجيا، فيما أصبحت على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة سومي. من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، مؤكدا أن الطائرات المسيرة الأوكرانية ستواصل التحليق في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب.
1: اليوم نود أن نحذر جميع شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الروسي وجميع شركات التأمين وكل من لا يزال يستخدم المطارات الرئيسية في روسيا. إن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن تماما. لا تشكل أوكرانيا تهديدا للطيران المدني بحد ذاته ولا حتى لطائرة مدنية واحدة. ببساطة ستكون هناك مسيرات في سماء روسيا على نطاق واسع، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
0: بوتين رد على تحذير زيلينسكي لشركات الطيران وقال إن إغلاق المجال الجوي الروسي يعد بمثابة إرهاب دولة وأن موسكو ستجد طريقة للرد، وأكد أنه لا مجال للتفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين.

0: أعتقد أن هذا مرتبط في المقام الأول بالوضع السياسي الداخلي في ألمانيا، فموقف المستشار السياسي الداخلي مهتز، فهو لا يحظى بثقة مواطنيه، والسبب واضح، فهو لا يدافع عن المصالح الوطنية بل يفرط بها، وتتجلى الأخطاء الاقتصادية بوضوح، فالشركات تغلق أبوابها والناس يفقدون وظائفهم.
1: مصادر مفتوحة. منتصف النهار.
2: مستمعينا، بالعودة لملف الحرب الأمريكية الإيرانية، نتابع مع الضربات الأمريكية على إيران ليلا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، مشددا على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. ترامب أعرب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فتعهد بملاحقة أي كيان يدعم النظام الإيراني، منوها إلى أن حلفاء واشنطن أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. الوزير الأمريكي قال إن إيران غير قادرة على الوصول للدولار حاليا، وتوعدها بالضغط أكثر حتى تكون مستعدة للتوصل لاتفاق. عبر زوم مستمعينا معنا الآن من واشنطن الخبير بالشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن ترامب يقول إنه لم يعد مهتما باتفاق مع إيران إذا كان الاتفاق سيفقد قيمته لاحقا، هكذا يقول بالنص. إلى أي مدى يعني اليوم هذا التصريح أن واشنطن اليوم لم تعد مهتمة فعلا بمسألة التفاوض، بطاولة التفاوض، واتجهت إلى الخيار العسكري وخيار كذلك الضغط الاقتصادي على طهران؟
3: شكرا لهذا الاستضافة. أولا أعتقد ما قاله ترامب يقصد منه رسالة واضحة إلى إيران، أنكم لا تستطيعون أن تستغلوا هذا الموسم الانتخابي وتتصورون أنكم تضغطون علي تحت وطأة هذا الموعد وللحصول على تنازلات. هو يقول نحن مستعدون لصبر استراتيجي طويل، نمارس الضغط الاقتصادي والضغط العسكري عند الحاجة. هناك هو يرد عمليا ويريد العودة إلى طاولة التفاوض، لكنه بموقف إيراني واضح لا يتغير، يقوم على ما المقايضة التي نصت عليها مذكرة التفاهم، مقايضة رفع الحصار البحري الأمريكي بإزاء رفع إيران حصارها أو محاولتها إعاقة الملاحة مضيق هرمز والذهاب مباشرة إلى نقاش الملف النووي. إذا هذا يحصل أعتقد هو سيعود إلى طاولة التفاوض، لكن إيران لا تبدو مستعدة لمقايضة كهذا.
2: نعم. طيب دكتور عقيل، يعني اليوم يعني تغير ربما العقيدة العسكرية الأمريكية باستهداف الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، هل هذا يعني أنها بالفعل اليوم تريد إضعاف هذه القدرات، قدرات الدفاع الجوي الإيرانية الموجودة هناك، بالإضافة طبعا إلى العقوبات الاقتصادية التي أوقعها ترامب؟
3: ولا تغير في استراتيجية الأمريكية حقيقة، وإنما ترصين هذه الاستراتيجية التي بدأت تظهر نجاحها، حصار بحري يرافقه رفع التهديد الإيراني للملاحة مضيق هرمز، ونجحت المهمة الأصعب هي الثانية، لكنه في الأسابيع الأسبوعين الماضيين أمريكا نجحت في إمرار المزيد من السفن وما إليه. إيران أعادت بناء منظومتها الهجومية في مضيق هرمز من رادارات تستشعر السفن وإمكانيات زرع الألغام وقدرات صاروخية تستهدف السفن. هذه الولايات المتحدة كانت دمرتها في الشهر الماضي حملة القصف لمدة أسبوعين، فعندما قامت بإعادة بناء بعضها واستخدمتها لاستهداف سفينتين يوم السبت الماضي 30 من أغسطس، ردت الولايات المتحدة وكان ردا واسعا من أجل إزالة هذه القدرات من جديد، وكان الرد الإيراني وعدنا ضربة بضربة، أعتقد ستوقف الضربات في مكان ما.
2: طيب فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه

0: يعني إيران لم تعد قادرة اليوم على الوصول إلى الدولار، هل فعلا اليوم باتت العقوبات يعني تؤتي أكلها وتظهر بالفعل تأثيرها على طهران؟
1: يعني كان لافتا بالنسبة لي تصريح هذا التصريح، لأنه قد يشير إلى المصدر الأخير للدولار بالنسبة لإيران الذي تعرفه الولايات المتحدة، هو تحويل اليوان الصيني الذي تبيع به إيران النفط إلى الصين، وتولي بنوك صينية تحويله إلى دولار وإلى يورو. فهذه آخر يعني آخر مصدر معتبر للعملة الصعبة لدى إيران. والهدف الأمريكي من إعلان الحصار البحري سلسلة العقوبات الأخيرة هو منع هذا. فعلى الأكثر يبدو أن هناك تواصلا أمريكيا صينيا أنه الصين توافق أن لا تقوم بعمليات التحويل، تستطيع أن تشتري النفط الإيراني لكنه باليوان، ولا تقوم الصين بتحويله إلى عملة صعبة. هذا يبدو ما رشح حتى لا تدخل الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية بخصوص إيران، لأنهما يعني حل الكثير من خلافاتهما في زيارة الرئيس ترامب الأخيرة. هذا تصوري، نحتاج أن ننتظر ونرى، لأنه لأول مرة يقال أن الأمر هكذا، إنها منعت في السابق. الخطاب الأمريكي هو السعي لمنعها من الوصول إلى الدولار.
0: طيب دكتور عقيل، المتوقع في الأيام القادمة إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ يعني رئيس الأمريكي كان يقول ناقلة مقابل ناقلة، سيتم استهداف ناقلة إيرانية مقابل ما يتم استهدافه من قبل طهران. يعني
1: أعتقد هذا الوضع غير قابل للاستدامة بالنسبة لإيران، بمعنى استمرار موجات القصف الأمريكي تزيل الدفاعات الإيرانية، وفي آخر المطاف إيران ستتوقف عن استهداف السفن مقابل توقف أمريكا عن استهداف إيران. متى سيحدث هذا ليس واضحا، لكنه إيران تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة، تجرب حظها في الضغط على أساس الموسم الانتخابي الأمريكي، وترى ردود الأفعال الأمريكية. فأنا بتصوري صعب عليها من وجهة نظر عسكرية أن تستمر في هذا. النقطة الأخيرة، إسرائيل تضغط على أمريكا وتطلب منها أن تسمح لها بدخول الحرب، وأمريكا ترفض هذا. فإذا إيران أصرت على الاستمرار، أعتقد واحدة من السيناريوهات المتاحة لأمريكا هي أنها تأذن لإسرائيل بدخول عمليات القصف فيما لا تقوم أمريكا نفسها بالقصف، وتصبح حينها حربا بين إسرائيل وإيران، وأمريكا ليست جزءا منها وإنما تساعد إسرائيل استخباريا وما إليه. هذا سيناريو متاح إذا تحولت الحرب عبء على الرئيس ترامب داخليا في هذا الموسم الانتخابي في أمريكا.
0: من واشنطن الخبير بالشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عام 2026 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأشجار القادمة الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية، ويشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة. أكدت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة مع سداد المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال بالكامل

وإتمام الصفقة، وذلك حسب تقييم حقوق الملكية البالغ 1,200,000,000 ريال. وأوضحت المملكة القابضة أنه تم اليوم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة بتاريخ 16 من أبريل الماضي.

0: مستمعينا، تتسع المواجهة القانونية بين شركات الذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق الملكية الفكرية مع دخول عمالقة صناعة الموسيقى على خط النزاع. فقد رفعت شركة سوني ميوزك ووارنر ميوزك دعوى ضد أنثروبيك متهمتين إياها باستخدام أعمال موسيقية وكلمات أغاني محمية بحقوق النشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها. بينما تتمسك أنثروبيك بحجة الاستخدام العادل، تطرح القضية تساؤلات أوسع حول حدود الاستخدام أو استخدام المحتوى الإبداعي في تطوير الذكاء الاصطناعي، ومن يملك حق الاستفادة الاقتصادية منه. معنا الآن مستمعينا من بيروت المحامي والدكتور في القانون الدولي والمتخصص في قانون الإنترنت والذكاء الاصطناعي الدكتور داني جعجع. دكتور داني، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. بداية يعني لنتحدث عن هذه الدعوة التي رفعتها أذرع النشر الموسيقية التابعة لشركتي سوني ميوزيك ووارنر ميوزيك ضد شركة أنثروبيك.
1: صباح الخير،
0: أهلا بك. دكتور هل تسمعنا؟
1: نعم الآن أسمعك.
0: نعم طيب دكتور داني، يعني لو نتحدث عن هذه القضية ما بين شركة سوني ميوزيك ووارنر، كذلك وارنر ميوزيك، هل نحن اليوم أمام قضية جديدة بالفعل أم هي امتداد لمعركة قانونية ربما سابقة وواسعة كذلك ما بين صناعة المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي؟
1: يهمنا أولا التوضيح أن هذه الدعوة فيها شيء من الجدة، لكن أنواع هذه الدعاوى ليست جديدة. فنحن نعلم في السابق وليس من بعيد قضية بارتس السابقة التي قامت على الادعاء على نفس المدعى عليها شركة أنثروبيك في ما يتعلق بتدريب نماذج لغوية معينة على الكتب، وحيث كمان ادعت شركة أنثروبيك أن هذه النماذج استعمالها إنما يعتبر استخداما عادلا وتحويليا. لكن الجدة في هذه الدعوة أن هذه الدعوة لنقول أن المدعين أخذوا ما ممكن أن تدعي به شركة أنثروبيك من مزاعم ومن دفاعات، وحاولوا أن البناء عليها لكي يقدموا دفاعا كاملا، هجوما كاملا، كي لا تتمكن شركة أنثروبيك من مواجهتهم.
0: نعم طيب، يعني هو فعلا أصحاب الحقوق يقولون أنه إثبات أن أنثروبيك لم تستخدم المحتوى بشكل عابر أو حتى لأغراض يعني بحثية محدودة، وإنما قامت باستخدام أعمال محمية بحقوق النشر ضمن عملية بناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يعني إلى أي مدى يمكن أن تصمد يعني هذه الحجة قانونيا دكتور داني؟
1: سيد الكريم، الدعوة اليوم قائمة على أكثر من مستوى قانوني. أولا المستوى القانوني هو كيفية الحصول على المصنف يلي هي بمعنى الكلمات والأغاني والنوتات. فأول شيء المستوى الأول، كيف استطاعت شركة أنثروبيك الحصول

0: هذه النماذج،
1: أها
0: هل اشترت هذه النماذج، هل دفعت ثمنها، أم استخرجتها من مواقع مقرصنة، أم حتى هي قامت بقرصنتها؟ لأننا نتكلم عن نوتات وأغاني ومصنفات قد تصل إلى الملايين.
1: أها
0: هذا المستوى الأول، وهذا المستوى برأيي هو الأقوى للمدعين والأضعف لشركة أنتروبيك، هي
1: نعم
0: كيفية إثباتها، كيفية حصول على هذه المصنفات.
1: نعم
0: المستوى الثاني هو النسخ والتدريب، وهنا تبرر شركة أنتروبيك أنها تقوم ذلك لتحليلها لتعديل أوزاج وفقا لنماذج رياضية،
1: أها
0: والغرض هو تحويلي فقط وليس لإعادة نشر الأغنية نفسها. لكن حتى استخدام التحويلي هو ليس حصانة تلقائية،
1: أها
0: إذا أردنا أن نعود إلى مبدأ الاستخدام العادل، هو مبدأ، هو استثناء على الحق وليس حق، وهو مقيد بشروط معينة، أن لا يكون هناك ربح تجاري من ورائه، أن لا يكون هدفه سبب تعليمي أو
1: نعم
0: تجاري، أن لا يكون قد أخذ بطريقة غير مشروعة، وأن لا يعود استخدامه بكميات كبرى. في حين أن شركة أنتروبيك عندما تأخذ المصنف تأخذه بالكامل. نحن نعلم أن مولدات الذكاء الاصطناعي عندها قدرات هائلة، تستطيع
1: صحيح
0: أن تأخذ الأغاني بالكامل وتعود وتستخدمها. والمستوى الثالث هو النموذج الجديد الذي سيولده النموذج الذكاء الاصطناعي، سيكون مشابها إلى حد ما إلى النماذج الموجودة فعلا بالسابق. وهذا قد يثبت في بعض الأغاني التي تولدها
1: نعم
0: الذكاء الاصطناعي،
1: طيب
0: قد تكون متقاربة جدا.
1: نعم طيب
0: تفضل.
1: دكتور، يعني سبقا واجهت اليوم انثروبيك يعني دعاوى من قطاع الموسيقى،
0: نعم
1: ودفعت كذلك مليار ونصف مليون دولار لتسوية يعني قضايا جماعية ربما رفعها مؤلفون. هل يمكن أن تصبح هذه التسوية السابقة تؤثر في القضايا الجديدة
0: أنت
1: التي
0: تتكلم
1: تتعرض
0: على
1: لها الآن؟
0: التسوية التي حصلت في دعوة بارتس التي قدمت 2024،
1: نعم
0: وحصلت التسوية عام 2025.
1: أها
0: أنا أميل أن القضية ستنتهي إلى تسوية. نحن
1: أها
0: نعرف أن شركات ضخمة مثل أنتروبيك أوكي ستعود
1: أها
0: بالنهاية إلى دفع تسوية
1: أمم
0: لكي تتجاوز هذه الادعاءات، لأنها لا تريد أن تبقى مشغولة في هذه الموضوع،
1: أمم
0: وتفضل أن تدفع مبالغ مالية بالنسبة لها ليست مبالغ بالكثيفة،
1: أها
0: وإنما تجنبها ملاحقات ودعاوى قد تطيل سنوات.
1: أمم نعم طيب اليوم ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للمؤلفين، حتى بالنسبة للفنانين وحتى لكتاب الأغاني؟ هل هذا يعتبر مثلا تهديد حقيقي لمصادر دخلهم في بعض الأحيان؟
0: هنا نتكلم على النتيجة العملية التي الأساسية لهذه الموضوع،
1: أها
0: لهذه الدعوة. نحن نعلم أن الناشر الضخم، الشركات الكبرى، لها قدرات خبراء وتقنيين ومحامين،
1: صحيح
0: ولها إمكانيات
1: أها
0: تقديم دعاوى على مستوى دولي ومتابعة الموضوع.
1: أمم
0: أما الفنان المستقل فليس له هذه المقدرات، وقد لا يعرف حتى أن عمله استخدم، ليس له هذه الآليات ولها الخبرات. فهنا نتكلم عن عدم تكافؤ، ليس قانونيا بل حتى معلوماتي.
1: صحيح
0: أعتقد أن هذه القضايا قد تدفع إلى تطوير نوعا من أنظمة الترخيص الجماعي،
1: هذا سؤال مهم صحيح
0: حيث تتولى جهات متخصصة التفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي وتحصيل المبالغ وتوزيعه على أصحاب الحقوق. وهذا يكون بالنسبة لي أكثر واقعية من أن يكون كل فنان مستقل أوكي بمقاضاة
1: أها
0: كل شركة تقنية بمفرده.
1: طيب شكرا جزيلا على وجودك معنا، المحامي ودكتور في القانون الدولي والمتخصص كذلك في قانون الإنترنت والذكاء الاصطناعي الدكتور داني جعجع من بيروت عبر زوم. تحياتي لك دكتور.
2: منتصف النهار
1: مستمعينا نذهب إلى أخبارنا المنوعة.

أعلن المركز الوطني للأعاصير الأمريكية أن العاصفة الاستوائية إدوارد قد وصلت إلى اليابسة بالقرب من جونسون بايو في ولاية لويزيانا وسط تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضانات في أجزاء من تكساس ولويزيانا. وصنفت إدوارد عاصفة استوائية بعد أن كانت منخفضا استوائيا.

0: مع أخماد نيران الحرائق التي شهدتها ولايات الشرق الجزائري بدأت تتكشف قصص بطولية لأشخاص خاطروا بحياتهم لينقذوا حياة الآخرين. عادل هو شاب نجح في إنقاذ حياة 16 شخصا من أفراد عائلته عندما حاصرتهم النيران ببلدية الجمعة. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: بين من فقد أهله وأحبته ومصدر رزقه، تتعدد مشاهد الألم هنا في منطقة طيانة بأعالي ولاية جيجل. عادل واحد ممن فقد كل شيء، فبين ليلة وضحاها ذهب محصوله وحقله وأشجاره، وأصبح عادل وحيدا، وسيروي لنا تفاصيل هول هذه الكارثة التي حلت به.
2: كنت راجع من الخدمة، شفت دخان كثيف ورياح قوية مع ستونس تاع العشية. عيطت للدار قلت لهم لازمنا اليوم نهربوا، بس حسيت باللي راح تكون نار كبيرة. اتصلت بخويا، جا خويا بس كنا لهنا افراد بزاف في الدار اللي هنا كنا فيه بزاف. مشينا، غير ما مشينا وصلت النار نقول لك في ظرف 20 دقيقة كلات واحد 50 كيلو في ظرف 20 دقيقة، يعني ضربنا إعصار ناري. هذا إعصار ناري، ماشي هذه عمرها ولا صارت هذه. وزيد خسرنا كلش، خسرنا زيتون، بس هذا هو رزق تاعنا. زيتون كاين، جنان تاع البخسيس كاين، كلش اليوم راح كلش، ما بقى لنا والو.
1: اليوم لما رجعت لهذا المكان واش هو شعورك؟
2: شعوري حزن كبير، والله حزن كبير، يعني تشوف رزقك راح، رزق تاعك كامل راح، ما بقى لنا حتى عفسه لهنا. دوك خلاص سمطتنا المعيشه لهنا، خلاص كلش رماد، ما بقاتش معيشه لهنا نهائيا. ما تجي لهنا غير تبكي، وين كيف كانت وكيف راحت. في ظرف وجيز راح كلش.
1: احترقت الأشجار والثمار والحقول، واحترق معها كل شيء، لكن إرادة العائلات في هذه الجبال تبقى قوية وتتعهد بأن تعيد الحياة لها من جديد. من أعالي جبال ولاية جيجل لقناتي العربية والحدث، أحمد خير الدين، الجزائر.
0: مستمعينا، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، أطيب المنى، إلى اللقاء.
3: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
3: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع

أهلا بكم مستمعين. الإطفاء الكويتية تسيطر على حريق بمجمع سكني في العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية. ترامب يقول بأنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاق مع إيران، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. البحرية وتركيا تعلن غرق سفينة الشحن في بحر مرمرة، وذلك بعد اصطدامها بناقلة نفط صباح اليوم. طهران ترد بقصف دول في المنطقة، الكويت والبحرين والأردن وأربيل تعلن التصدي للصواريخ الإيرانية. الجيش الروسي تلقى أوامر بشن ضربات ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. ونتابع كذلك في الاقتصاد، أسعار النفط تقلص مكاسب ثلاث الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن. في الرياضة، الهلال يخطف صدارة من النصر بثلاثية نظيفة في كلاسيكو الأهلي. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح اني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
13: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
14: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
14: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
0: لا تذهب بعيدا.
15: قسم فبمعركة مخيم جنين.
0: فنحن دائما معكم،
15: دائما معكم
0: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: هل يهاجم الجهاز المناعي الجسم تحت ضغط القلق والتوتر؟ نناقش اليوم الأمراض المناعية وارتباطها بالجانب النفسي. وإلى الأكثر مبيعاً، ليس دائماً الأكثر مبيعاً، نناقش اليوم اقتصاد البست سيلر وكيف تصنع الصفة. العزوف المتعمد عن المناصب الإدارية، جيل جديد يرفض الترقية إلى منصب المدير. ومن المساعدة إلى محاكاة الوالدين، الذكاء الاصطناعي في دور الوالد الثالث.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا، لا تزعل لا تتوتر، الضغط النفسي يسبب أمراض مناعية. عادة ما يربط بين المناعة والصحة النفسية، هذه عبارات تسمعها كثيرا، وأحيانا عندما يظهر المرض بعد أزمة نفسية كوفاة أو فقدان أو خسارة، نسمع مباشرة فلان ما تعب إلا بسبب تدهور نفسيته. لكن هل هذا صحيح علميا؟ يعني المرض في الأساس هو مرض عضوي حقيقي، فكيف يمكن أن يتحول الضغط النفسي إلى محفز أو مسبب؟ ولماذا يمر البعض بذات الموقف فنجد شخص تأثرت مناعته وشخص آخر لم تتأثر؟ هل هناك عوامل جينية بيولوجية؟ أفضل من يحدثنا عن الأمر البروفيسور أشرف الدادة، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري ورئيس الجمعية العربية للجينات المناعية. أهلا بك معنا بروفيسور.
2: أهلا، حياك الله أستاذ أثير أستاذ المشاهدين.
1: أهلا بك، نسعد باستضافتك. ونبدأ بهذه الجملة التي تقال، يعني الزعل أو القلق يسبب أمراض وتحديدا أمراض مناعية، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح علميا؟
2: نعم، هو ربما يكون العبارة جزئيا صحيحة، ولكن يمكن يكون مبالغ فيها شوية. هو الحزن طبعا والخوف خصوصا العابر أو المؤقت لا يستطيع أن يصنع مرضا مناعيا من العدم، يعني وإنما ربما يشعر المريض أنه تسبب في مرضه بسبب وضعه، يعني الحزن أو القلق المصحوب بتداعيات الحياة. وأما الأمراض المناعية الذاتية غالبا تكون نتيجة عدة عوامل، منها استعداد وراثي على سبيل المثال، اضطراب في جهاز المناعة نفسه، أو الهرمونات، أو البيئة، أو بعض الأحيان العدوى، يعني بعض الأمراض المعدية، حتى الفيروسات الغير ضارة كثيرا ربما أيضا تؤدي إلى أمراض مناعية، أو التدخين أيضا في بعض الحالات، وبعض العوامل الأخرى. يعني نتحدث عن عدة عوامل وليس فقط الضغط النفسي. نعم. التي تؤدي إلى يعني اضطراب في
1: المناعة. وبالتالي دكتور، ما الذي يحدث عندما نقول أن هناك اضطراب في الجهاز المناعي، أو أن الجهاز المناعي بدأ يهاجم نفسه أو يهاجم الجسد؟
2: هو ما يحدث أن عادة يوجد عندنا الجهاز المناعي يتذكر الفيروسات التي دخلت على سبيل الالتهابات، ويبدأ في إنتاج أجسام مضادة ضد الأشياء الغريبة ومنها الفيروسات أو العوامل الأخرى. ولكن في بعض الحالات هذه الأجسام تكون ضد الأنسجة الذاتية، أنسجة المريض الذاتية، وهذا هو ما نسميه الأمراض المناعية، الأمراض المناعية الذاتية، أي أن الأجسام المضادة التي يفرجها الجسم تهاجم الجسم نفسه.
1: نعم، وهنا يأتي أيضا

0: سؤال مثلا من البعض بروفيسور أشرف عندما يقول مثلا أو عادة ما يأتي من الفتيات، يعني ربما وهذا سؤال أيضا، لماذا الأمراض المناعية عادة ما تصيب النساء أكثر من الرجال؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هناك من تحدثت عن أنها عندما ذهبت بتشخيص الارتكاريا التي أصابت الجلد قال لها الطبيب أنه لا يوجد سبب واضح، هذا مرض مناعي من ناتج عن القلق أو حالتك النفسية تحديدا. هل هذا تفسير دقيق؟
1: نعم، هو أول شيء الإجابة على سؤالك الأول، وفعلا تشير الدراسات أنه النساء ربما يشكلن النسبة الأكبر من المصابين في الأمراض المناعة الذاتية، لكن النسبة تختلف أيضا من مرض إلى آخر، وليس جميع الأمراض المناعية أكثر شيوعا عند النساء، ولكن تفسيرها ربما الهرمونات عند النساء طبعا تختلف عند الرجال. هنا يشيع على سبيل المثال هرمون التستوستيرون، الاستروجين عند النساء والتستوستيرون عند الرجال، فالهرمونات تختلف وربما لهذا تؤدي إلى اختلاف تجاوب المناعة. وكذلك النساء عندهم كروموزوم إكس والرجال عندهم إكس واي، وهذا أيضا ربما يلعب دور في تجاوب المناعة. وكذلك طبيعة الاستجابة المناعية ربما المرأة تكون أكثر قوة في مواجهة العدوى وهذه الأجسام المضادة دائما إيجابية، إذا كانت القوة زيادة عن اللزوم زي ما تقول ربما تهاجم نفسه. كل هذه التغيرات ربما تحدث خصوصا الحامل والولادة عند النساء وتغير الهرمونات. وبالنسبة للأرتكاريا، نعم يعني يجعل المرض المناعي الموجود على سبيل المثال أكثر سوءا، أو مرض المناعة الذي ربما سيحدث أن يحدث بطريقة أسرع، لأن هذا الضغط النفسي ربما يؤثر في يعني سرعة حدوث المرض المناعي أو استيائه، ولكن ليس يعني حصوله من العدم.
0: نعم، ولكن البعض أيضا يسأل بروفيسور إنه ما معنى عندما يصاب الشخص مثلا بمرض فيقال له مثلا إنه هذا المرض موجود منذ زمن ولكنه كان خاملا؟
1: نعم، هو يمكن تشبيه المرض المناعي الخامل زي كنار أطفئت ولكن قابلية الاشتعال ما زالت موجودة. يعني الخلايا المناعية التي تعرفت على خطأ إلى أنسجة الجسم كما ذكرت، يبقى بعضها في صورة خلايا ذاكرة، ولكن علاج وآليات الجسم التنظيمية الأخرى على سبيل المثال الخلايا التائية المنظمة تمنحها من حدوث التهاب أو تلف. والخمول والهدوء يعني أنه لا توجد أعراض مهمة ولا التهابات نشيطة، والتحليل ربما تكون أيضا مناسبة، ولكن الأثر المناعي يكون موجود وخفي، أي أن الأجسام المضادة تكون موجودة يعني ليس بطريقة عالية وأنها موجودة في الجسم ولا تكون نشطة. وعند حدوث مثلا مرض اكتئاب أو مرض نفسي أو ضغوطات نفسية، في هذه الحالة اللي المرض موجود أصلاً ولكنه خامل ربما ينشط المرض مرة
0: تحفزه.
1: أخرى.
0: نعم صحيح. طيب أختم معك دكتور بهذا السؤال، الحديث عن علاجات المناعة، هل هي دائماً يعني تضعف المناعة، يعني حتى أعالج هذا المرض أنا أعطي أدوية تضعف المناعة، أم هناك تطور جديد في الطب؟
1: هو يوجد في هذه المجالات عدة تطورات. أول شيء طبعاً الأمراض التي تثبط المناعة المعروفة حتى تنظم المناعة، ولكن يوجد نعم في الطب الحديث حاليا مناعة تسمى المناعة الخلايا التائية المنظمة. هذه يعني نقدر نشبهها بالشرطي الذي ينظم المرور. هذه الخلايا تستطيع تنظيم الجسم، وهذا فعلا كان لي شرف أيضا أن في جامعة ريغنسبورغ في ألمانيا أن نعزلها ونستخدمها لأول مرة على البشر، والآن توجد بحثات كبيرة في هذا المجال بحيث تستخدم أيضا لعلاج الأمراض المناعية وتنظيم المناعة، بحيث هذه الأجسام لا تستطيع أن تهاجم الجسم نفسه. وهذه حقيقة بحثات واعدة، ولكنها لا تستخدم حاليا بطريقة روتينية وإنما في البحوثات.
0: نعم، شكرا لك البروفيسور أشرف الدادة، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري ورئيس الجمعية العربية للجينات المناعية، شكرا لك بروفيسور.

0: فيدباك.
1: ما زلنا مستمعين في الملف الطبي، وتخيلوا أن كمية السكر التي تناولناها قبل أن نبلغ عامين قد تترك أثرا يظهر بعد أكثر من نصف قرن. كيف ذلك؟ باحثون استغلوا ما حدث في بريطانيا عندما كانت الحكومة هناك تقنن السكر بعد الحرب العالمية الثانية، ثم أنهت التقنين عام 1953. بالتالي هناك مجموعتين من الأطفال، أطفال عاشوا أول 1000 يوم من حياتهم مع سكر أقل بسبب كما قلنا التقنين الحكومي، وأطفال ولدوا بعد انتهاء التقنين وبالتالي أكلوا كميات سكر كبيرة. النتائج التي ظهرت كانت لافتة. دراسة وجدت أن الذين تعرضوا لكميات أقل من السكر في بداية حياتهم أول سنتين سجلوا لاحقا معدلات أقل الإصابة بخمسة أنواع من السرطان. والأغرب أيضا أنهم بسبب الطفولة يعني كانوا يميلون إلى استهلاك سكر أقل ولديهم تنوع أكبر في الغذاء. طبعا هذا لا يعني أن قطعة حلوى واحدة في الطفولة يعني تحدد صحتنا لنقل بعد 70، لكن النتائج تحديدا تفتح باب للنقاش أو تعزز فكرة أن التغذية في أول سنوات الحياة تترك أثرا أطول بكثير مما نتصور أو نتخيل. في الأخبار الصحية أيضا، الرياضة تنتشر وفي الوقت ذاته ينتشر الخمول، كيف ذلك؟ منظمة الصحة العالمية تقول أن 1.8 مليار بالغ أي نحو 31% من البالغين عالميا لا يمارسون النشاط البدني الكافي، لكن في المقابل تسجل دول مثل الولايات المتحدة أرقاما قياسية في المشاركة الرياضية والاشتراك في مرافق اللياقة. فبالتالي كيف نجمع الأمرين أو الخبرين؟ المتخصصون يقولون أن زيادة شعبية الرياضة لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر حركة طوال اليوم. قد يذهب الشخص إلى النادي لكنه يقضي بقية يومه جالسا أمام المكتب أو في السيارة أو أمام الشاشات. فاصل قصير مستمعينا، ثم نكمل من المساعدة إلى محاكاة الوالدين الذكاء الاصطناعي في دور الوالد الثالث، كيف ذلك؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقبل فترة كنا نتناقش مع مجموعة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تربية الأطفال، وكان الحديث يدور حول الاستخدام المألوف تقريبا. يعني تسأل الذكاء الاصطناعي عن تصرف قام به طفلك، أو كيف تتعامل مع موقف معين وتأخذ منه نصيحة أو اقتراح. كنا نعتقد أنه هذه هي حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في التربية، لكن الجديد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في التربية تحديداً تطورت وفي نماذج مخصصة ومختلفة. تخيلوا جهاز قابل للارتداء يعمل بالذكاء الاصطناعي.

0: اصطناعي اسمه أومي، يعني هي قلادة ذكية تلبس في الحلق. فكرته أن يكون مع الأب والأم ويستمع إلى الأحاديث اليومية مع الطفل، ثم يحللها بالذكاء الاصطناعي ويرسل إشارات تنبيهية لو شعر أن الابن منزعج أو أن نبرته غير المعتادة، وبالتالي يعطي نصائح فورية بناء على المحادثة القائمة. يعني هذا أمر حقيقي، هذه القلادة موجودة وتقوم بهذا الأمر، وهناك من استخدمها أيضا. وفي قصة أخرى، هناك عالمة أعصاب تدعى سارة بلديو تسافر كثيرا بسبب عملها، ولديها ابن عمره 15 عاما، فقررت أن تجعل الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف تفكر هي وكيف تتحدث مع ابنها، وحتى أنها شاركت الذكاء الاصطناعي محادثات حقيقية بينها وبين ابنها، وشاركته أيضا قواعدهم في المنزل. وكانت فكرتها أنه حتى تصبح إجابات هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي مشابهة أو متقاربة جدا مع إجاباتها، وبالتالي طلبت من ابنها أن يستخدم هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي في حال اتصل عليها ولم تستطع أن تجيب لأنها مثلا مشغولة في اجتماع أو غير ذلك، وتوقعت أن يعطي هذا النموذج إجابات كما لو كانت هي التي ستجيب. الكثير من التقنيات التي ربما ليست منتشرة لدينا لكنها موجودة وتتطور وتستحق أن نناقشها. نرحب في اتصال هاتفي بالمعالجة والمحللة النفسية الدكتورة رندا البراج. دكتورة رندا، أهلا بك معنا.
1: شكرا لاستضافتكم، وشكرا على توجيه النظر الأنظار إلى هذا الموضوع المهم والخطير في نفس الوقت.
0: دكتورة رندا، الأمر مفاجئ جدا. البعض كان يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي يدوب فقط تسأل سؤال ثم تنتظر إجابة، لكن أن يصل إلى هذا الحد، برأيك هذا شيء إيجابي أم سلبي؟
1: أن يستبدل الذكاء الاصطناعي بوجود الآخر هو شيء خطير، لأنه نحن يقوم التحليل النفسي وعلم النفس عامة على العلاقة مع الآخر، العلاقة مع اللغة، العلاقة مع اللاوعي، لمعرفة مآزم ومشاكل الطفل والمراهق.
0: نعم، وبالتالي تجدين أنه مثلا الاستبدال في مسألة مثلا هذه عالمة الأعصاب ربما موضوع يعني مختلف عن مثلا القلادة التي مثلا يرتديها الأب، وبالتالي يستطيع من خلالها أن يفهم نفسية ابنه أو يعرف من خلالها مثلا لماذا قال هذا التصرف. ما رأيك في أن لا يستبدل، يعني أن يكون فقط هو مشارك في عملية تربوية؟
1: لا يستطيع المشاركة، لأنه نحن بحاجة إلى أم تصغي، إلى أم تتأثر، إلى أم تحتمل مشاعر الطفل أو المراهق، وبالتالي وبالدرجة الأخيرة أنه تستجيب لهالمشاعر والمآزم اللي عم يحكي عنها الطفل أو المراهق. فلا يمكننا أن نستبدل الأم أو الأب بآلة.
0: نعم، وبالتالي
1: لأنه هناك ذات، نحن نتعامل مع ذات إنسانية. لما نتعامل مع الآلة بطريقة والطريقة اللي بنتعامل فيها مع الإنسان هي يعني ترتكز على التعامل مع المشاعر.
0: صحيح.
1: والسلوك والأفكار.
0: نعم، وبالتالي دكتورة مثلا يعني قد يكون الأمر الآن الحديث عنه صعب لأنه مثلا غير منتشرة هذه التطبيقات بكثرة يعني، لكن نتوقع مع التطور، مع التقنية، مع وجود المنافسة أيضا، أن تصبح مثلا في متناول اليد، وبالتالي مثلا قد يقول شخص إذا كانت هي تستطيع أن تساعدني، بمعنى مثلا كانت مزودة بكتب علم النفس، مزودة بكتب تتعلق بالتربية، لماذا لا أستمع مثلا لنصيحتها؟ يعني أنا أحاول أن أنقل الصوت الآخر المؤيد.
1: نعم، نحن منجرب الذكاء الاصطناعي، نحن نسأله سؤال، هو حتى بقلك ما تاخدي إجاباتي صح 100%. ولا مرة بقلك أنه هالإجابة الصحيحة هيدي لازم تلتزمي فيها، بالعكس دائما آخر شو اللي بيقدم لي الذكاء الاصطناعي يطرح سؤال. دائما بيطرح سؤال آخر شيء.

0: الإجابة.
1: صحيح.
0: إنه أنا بدك تروحي تتأكدي من المعلومات اللي أنا عم أقدم لك إياها.
1: نعم.
0: لحتى إذا أنت لقيتي شيء غير اللي أنا قدمت لك إياه فيكون أحسن، أو فيك تضيفيه على الشيء اللي قدمت لك إياه. كيف إذا كانت قائمة على العلاقة بين الأم والأب والطفل؟
1: صحيح.
0: أو الأم والأب والمراهق، وهي علاقة مثلثة قائمة على المثلث التي الذي يجمع بين هول الثلاثة ليصير في شيء اسمه عنا أسرة.
1: نعم صحيح. وحتى
0: يعني
1: مسألة
0: النظام الرأسمالي، النظام نعم. الرأسمالي أكيد هو. هلأ أنا كنت عم بحضر على القناة العربية مقابلات عن هلأ شو عم بيقدي عم بيربح الذكاء الاصطناعي وقدي في استثمارات حول هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: فإذا هو قائم على الرأس المال، ولكن بالمقابل يهدم رأس الأسرة، الأسرة.
1: نعم. وبالتالي هذه نقطة مهمة أيضا دكتورة رندا، مسألة أنه أن يكون أيضا حاضر، يعني دائما حاضر، يستمع إلى النقاشات، يستمع أو يعني يملي على الآباء كيف يتصرفون. هذا الأمر سيجعل مثلا كيف تكون نظرة الطفل لوالده الذي مثلا يأخذ الأمر أو المعرفة من الذكاء الاصطناعي، بمعنى يقول له مثلا لما يعني يعطيه تنبيه أن هناك تغير في نبرة صوت الابن، فبالتالي يلتفت الأب مثلا ويقول لابنه لماذا صوتك تغير، بناء على معلومة أعطاه إياها الذكاء الاصطناعي ولم يستنتجها هو مثلا من صوت ابنه. كيف يمكن للابن أن ينظر لهذا الأمر؟
0: نعم. هون نحن فينا كتير شعور الطفل، نحن لازم نشوف ونسمع مشاعر الطفل.
1: نعم.
0: لأنه ممكن الذكاء الاصطناعي هو عم بيسمعه بس مش عم بيشوفه.
1: صحيح.
0: مش عم بحس فيه. لما يسمع النبرة يمكن هو يفهمها خوف، ولكن هي ما تكون خوف، هي تكون عم بيعبر عن مشاعر أخرى. لما هو عم بيتراقب الولد وبيقولوا له أنه أنت خوفان، وهو عم بيقول بينه وبين ذاته أنه لا أنا مش خوفان، كيف فسروا أنه أنا خوفان؟ هون يبدأ الشك بذاته، وهون تتزعزع ثقته بنفسه والثقة بالآخر.
1: صحيح.
0: ها شغلة أول أول أول أول أمر. تاني أمر إنه الولد لا يمكن إنه نضلنا حاطينه تحت المراقبة ليل نهار.
1: صحيح.
0: لأنه عنده خصوصية، خصوصية الجسد، خصوصية الفكر، خصوصية المشاعر. إذا إن ضل هو حاسس إنه كل الوقت تحت المراقبة، هيدا بيسبب له نوع بعدين هو عم يكبر نوع من الهذيان، نوع من ال بنسميه اللوسيناسيون، يعني بصير يتخيل اشياء انه هو دايما حدا لاحقه، حدا عم بيراقبه.
1: صحيح.
0: وهيدا اضطراب نحن دايما بنحاول انه نساعد الولد انه ما يقدر على وقتير بالمراهقة ما يكون عنده هيدا الاضطراب اللي فيها هلوسه.
1: ونحن أيضا كأشخاص مثلا بالغين أو أكبر سنا نتعب من التعامل مع البشر الذين دائما ما يضعونا في مسألة يعني تحقق ومسألة مراقبة ومسألة أنت كنت تقصد كذا وموضوع كذا. لكن في زاوية لا أعرف إن كانت إيجابية أم لا، يعني أفضل من يعطينا الإجابة هي أنت دكتورة رندا. مسألة أنه هناك تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم فيها وضع صفات معينة، بمعنى يقال مثلا أنه أريد قصص تتحدث عن الشجاعة، تتحدث عن الكرم، تتحدث عن الأخلاق الحميدة، وبالتالي يقوم الذكاء الاصطناعي ببرمجة هذه القصص وبالتالي كتابتها وسردها مثلا على الطفل أو غير ذلك. هل ترين أنها يعني هذه لمحة إيجابية أم أيضا فيها سلبيات؟
0: نعم. هيدا الموضوع أنا بشوف أنه بده مراقبة نحن من البشر. يعني لما نحن نطلب منه يكتب لنا قصة بدنا نعيد قراءة القصة لنشوف كيف مقدمها للولد.
1: صحيح.
0: لأنه نحن حتى حضرتك تعرف اليوم كتير عم بيصير في دراسات بعلم النفس حول الرسوم المتحركة أو الأفلام اللي بتتقدم للأطفال والمراهقين.
1: صحيح.
0: أنه هولي كلهم عندهم أهداف كاملة احنا العالم ما بتنتبه لها، ولكن ضمنيا هيدي الافلام والرسوم المتحركه فيها اشياء سلبه قد ما فيها شيء ايجابي. ولذلك لما يقدم لنا الذكاء الاصطناعي اي قصه او روايه للاطفال او للمراهقين، الاهل لازم يعيدوا قراءه هيدي القصه او الروايه ويشوفوا شو

0: اللي رح تتقدم لأولادهم.
1: فعلا هي مسألة التخوف الكبير أو الحقيقي هو أن يعمل الذكاء الاصطناعي أو يتم توكيل له المهام، فبالتالي يكون بمعزل مثلا عن مراقبة الأسرة أو غير ذلك. هذه هي النقطة الأساسية. شكرا لك.
0: لأنه نعم، لأنه الذكاء الاصطناعي ما بعرف إذا حضرتك يعني هديك المرة أنا كنت عم بحكي عن الذكاء الاصطناعي وعن نعم. انتحار المراهقين.
1: صحيح صحيح.
0: أنه الذكاء نعم. الاصطناعي يعني بيجاوبك بقلك اعمل اللي بيريحك، باخد حبوب اعمل إذا أنت بترتاحي خده، بس صحيح. هو مش عم بيتعامل مباشرة مع الآخر. صحيح. ونحن وجود الآخر بحياتنا هو اللي بخلينا نبني ذات متوازنة عطوفة بتحس بالحب بالحنان.
1: نحن نكتشف أيضا ذواتنا من خلال تعاملنا مع الآخرين. شكرا لك يا نعم. دكتورة رند البراج، المعالجة والمحللة النفسية. شكرا
0: يا
1: لك.
0: هلا يا هلا، شكرا لكم. شكرا.
1: وبالمناسبة مستمعينا، وفي سياق هذا الحديث عن التطور في الذكاء الاصطناعي في مسألة التربية تحديدا، مسلسل كاساندرا على نتفليكس يذكرنا بهذه التقنيات. يعني عندما شاهدناه بدت الفكرة خيالية ومخيفة والنقل بعيدة عن الواقع. لمن لا يعرف القصة سريعا، هي عائلة تنتقل إلى منزل ذكي، وفي المنزل مساعدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي اسمها كاساندرا. في البداية تساعدهم في شؤون المنزل، تتحدث معهم، تراقب ما يحدث، وتساعد حتى في رعاية الأطفال، لكنها لا تكتفي بدور المساعدة، تبدأ تدريجيا في اعتبار نفسها فردا من الأسرة، تتدخل في علاقاتهم يعني مع بعضهم البعض، وتحاول أن يكون لها مكان أساسي داخل العائلة، وتنافس حتى الأم. يعني عندما شاهدناه في 2025 كان السؤال معقول الذكاء الاصطناعي يصل إلى هذا العمق من حياتنا؟ اليوم يعني نقول ربما الفكرة التي بني عليها المسلسل أصبحت أقرب إلى الواقع أكثر مما نعتقد، أم ماذا؟
2: فيدباك.
1: نزلنا في أخبار التقنية، وأكثر من 100 شركة ومؤسسة بينها OpenAI، Anthropic، مايكروسوفت، أمازون وألفابت وقعت رسالة تحذير من الهجمات السبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقالت أنها قد تصبح خلال الأشهر المقبلة أسرع وأكثر انتشارا وتطورا، وبالتالي طالبت الحكومات والمؤسسات بتقوية دفاعات المستشفيات، شبكات المياه والمؤسسات المالية وغيرها من البنية التحتية الحساسة. لكن هنا المفارقة التي ينبغي أن نتوقف عندها، يعني بعض الشركات التي تطلق هذه التحذيرات هي نفسها التي طورت أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن كما ذكرهم أن يساء استخدامها في الهجمات. يعني هل يكفي أن تقول المؤسسات استعدوا ودافعوا عن مؤسساتكم، أم أن المسؤولية هي مسؤولية الشركة نفسها، يعني أن تضع مثلا قيود أكبر تمنع إساءة استخدام نماذجها، تختبر المخاطر، تبلغ أيضا عن الثغرات وتطوير أدوات الحماية. البعض عندما قرأ هذا الأمر مستمعين تحدث عن أنه ربما رسالة التحذير هذه قد تخدم أيضا مصالح الشركات. يعني عندما تقول للحكومات والمؤسسات الحل أن تستخدموا مزيدا من أدوات الذكاء الاصطناعي للدفاع، أو وكأنها تسوق لمنتجاتها، لا أعرف، نتابع. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجو يا فلا أرجو.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
4: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيك وانا مكسوله؟
4: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه FM.

0: سايكودراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وطوال سنوات كانت الترقية واضحة تقريبا، بمعنى تتقدم في عملك وتجتهد تحصل على منصب أعلى ثم تصبح مديرا، لكن تقارير حديثة ترصد تغيرا في هذه المعادلة، خصوصا لدى الموظفين الشباب، ما يعرف بالعزوف المتعمد عن المناصب الإدارية. استطلاع عالمي لديلويت لعام 2026 شمل أكثر من 22 ألفا من جيل زد وجيل الألفية، وجد أن 6% فقط يعتبرون الوصول إلى منصب قيادي هو هدفهم المهني الأساسي، وفي المقابل 76% من الجيل زد لا يرون المناصب القيادية أولوية. طبعا هناك حديث أيضا عن العمر، يعني جيل زد اليوم مثلا كم عمره بالنظر إلى هذا القرار أو المعتقد. عندما سئل الشباب تحديدا عن الأشياء التي تجعل المناصب الإدارية أقل جاذبية، جاء في المقدمة أنهم يخافون من الاحتراق الوظيفي، حجم المسؤولية وتأثيرها في التوازن بين العمل والحياة، وبعضهم أشار إلى مسألة أنه يرى مديره ما الذي يواجهه من صعوبات في مسألة التعامل، حيث أنها إدارة وسطى، يعني هو مسؤول عن الموظفين وأيضا هو الـ لنقل الباب الأول أو الحاجز الأول أمام الإدارة العليا. للحديث أكثر عبر زوم نرحب ببدر الدين إبراهيم، الخبير الاستراتيجي في التحول المؤسسي. أهلا بك معنا أستاذ بدر الدين.
2: أهلا، يعطيك العافية أختي، يعني سعيد بالتواجد معكم، شكرا للاستضافة.
1: أهلا بك. يعني الحديث عن مسألة أنه الترقية لم تعد جذابة أو لم تعد مغرية، هل هذا الأمر حقيقي نتابعه فعلا، ولا النسبة تتحدث عن فئة صغيرة نسبيا؟
2: أولا يعطيك العافية لكم المستمعين جميعا. يعني في الواقع نعم، احنا بدأنا نشهد مثل هذه الحالات خاصة في منطقتنا حاليا، منطقتنا العربية والخليجية بشكل أساسي. فنجد كثير من المتميزين الشباب والصبايا بقول لك يعني معادلة الترقية اختلفت عندهم. واتس ان ات فور مي، انا بدي اطلع اخذ مسؤوليات اكبر، بدي اخذ ضغط اكبر، فما المقابل امام هذا الامر، مع رؤيتهم انه ممكن يتميزوا في مجالات اخرى دون ان يكون عندهم نفس العبء من القياده. ففعلا هذا الشيء الان بدانا نلمسه خاصه في الجيل الجديد. وربما يعود بعض لما تفضلتي فيه من انه يمكن شافوا نماذج قبلهم كيف انه القياده تعني بالضروره جهد اكبر، وفي بعض الاحيان نوع من الاحتراق الوظيفي اللي هم بنظرهم انه مش مضطرين عليه. فنعم هذا شيء فعلا لمسناه في الفتره
1: الاخيره. نعم، وهذا يجعلنا ايضا نسال، هل المفترض على او المفترض للشركات مثلا ان يكون هناك مسار تطوري واضح بعيدا عن الاداره؟ هل نشهد مثلا مثل هذا الامر، ولا التطور الطبيعي في اي مكان انك تصبح مدير؟
2: حاليا هما المعادلتين موجودات بالتأكيد في الشركات. لابد انه يصير يعني يصير وعي اكبر للموظفين المتميزين اللي ليس بالضرورة عندهم ملكة القيادة. ففي التطور يبحث الموظف عن امرين او ثلاث امور رئيسيات، كيف ممكن يكون اثره اكبر، دخل اعلى، ويكون عنده يعني وجوده مكانه افضل. وهذا ليس بالضرورة تحققها من خلال وظيفة معينة. احنا نرى مختصين يشقوا مجالهم كخبراء في مجال معين، فبيكونوا أصحاب سلطة فيه وأصحاب رأي وأصحاب أثر، وليس بالضرورة تحتهم يعني فريق. فحتى يعني من حيث هيكلة المؤسسات في داخل المؤسسات الآن، نحن أي مؤسسة بنطورها بنحط فيها مسارين. أنت ممكن تصل إلى مرتبة قيادية من حيث الجريد أو مرتبة إدارية عالية، Executive Director أو كذا، بدون ما يكون تحتك فريق بحكم الخبرة وسنوات الخبرة والأثر وكونك subject matter expert أو مختص في مجال معين. وأيضا مسار آخر يعتمد على القيادة وعدد الأشخاص اللي بتديرهم أو عدد المؤسسات اللي تحتك. فهاي المسارين حاليا موجودة في المؤسسات، ولكن مرات بتلاقي الوعي الإداري القيادي داخل المنطقة

0: منظومة بيربط القيادة والتطور في الإدارة، وهو أمر لازم للتطور في من
1: صحيح.
0: حيث إدارة الشركات في
1: وأيضا
0: واقعها، إنه
1: أستاذ،
0: نعترف بها. ولكن
1: عذرا عن المقاطعة، لكن ذكرت جملة مهمة جدا، تحدثت عن ملكة القيادة يعني في حديثك، وهذا يجعلنا نسأل، هل مفترض أن كل موظف مجتهد وممتاز أو شاطر أو محقق للأهداف المرجوة منه، من المفترض أنه عندما يصبح مدير يكون مدير جيد؟
0: هو ليس بالضروره، مع انه شيء نتوقع ولكنه ليس بالضروره. في الواقع يعني القوه الفنيه والتخصصيه لفرد معين ليس بالضروره تعطيه تحصيل حاصل قدره قياديه واثر. احنا بنعرف انه الاداره متعلقه بشكل كبير بالقياده، والقياده هي تحريك الناس نحو الهدف. الفن فيها التعامل مع مختصين واذكياء وخبراء تحتك، قد يكون اكبر منك سنا وقد يكون اكثر منك خبره، ولكن فن قيادة هؤلاء البشر والتعامل معهم بطريقة تخرج أفضل ما عندهم هي ملكة ومهارة ليس بالضرورة تكون مستقاة من قوتك كخبير، ولكن أثرك كخبير في مجال معين وأثرك كإنجاز فردي يؤهلك إن كانت لديك هذه الملكة أو لديك هذه الرغبة إنك تعرج عليها وتكمل. ولكن
1: صحيح.
0: قوانين النجاح فيها ستكون مختلفة. أنت قوانين النجاح كخبير تعتمد على معلوماتك ومهاراتك الشخصية، أما كقائد أو كمدير فقوانين النجاح هناك تعتمد أكثر على قدرتك على التواصل وتحريك الناس نحو الهدف،
1: صحيح.
0: وليس بالضرورة تكون أخبر واحد في الفريق تبعك في المجالات اللي أنت بتديرها.
1: لكن عندك
0: فهم
1: القدرة مثلا
0: أمرين.
1: على التكليف أو غير ذلك. في حوار سريع قبل أن نبدأ الحلقة، سألت أحدهم يعني ما الذي قد يجعلك ترفض أن تكون في الإدارة، فقال جملة لا أعرف ما رأيك فيها أستاذ بدر، قال كلما كنت في الإدارة كلما أصبح أمر الاستغناء عنك أسهل أو أسرع.
0: نعم، يعني ليس بالضرورة، ربما في شيء من الصحة، ولكن ليس بالضرورة، لأنه لو كنت قائدا، يعني القيادة كما نعرف وكما هلأ حكينا هي فن بحد ذاتها بغض النظر عن قدرتك الفنية أو التخصصية. فمن يتقن ذلك الفن بالعكس هو عملة نادرة الآن، ونحن نرى أزمة قيادة منتشرة في حول العالم كله، أنه ترى المدير القائد الذي فعلا، احنا كنا بنعرف المقولة اللي بيقول الناس يتركون المدراء لا يتركون الشركات.
1: ليس كل مدير
0: فقدرتك
1: قائد، ولكن كل قائد هو مدير تقريبا.
0: نعم، بطبيعة الحال فقدرتك إذا أنت استطعت وجدت في نفسك الملكة والقدرة على أن تكون قائد متميز، بالعكس ستكون عملة نادرة. ستكون الآن احنا نتكلم عن عزوف الناس عن القيادة لكونها تحتوي على صعوبات معينة، فهذا راح يزيد الطلب على نوعية القيادات اللي يستطيعوا يمسكوا العصا من النص ويقدروا يقودوا قيادة حكيمة ويحققوا الأثر. فهي
1: هناك من
0: من
1: نظر
0: الأشياء المطلوبة.
1: لهذه الدراسة مسألة أنه فقط 6% هم الذين يرغبون في مسألة القيادة، أنه نظر للعدد الآخر بمسألة أنه ربما هذا الجيل ليس لديه طموح. كيف تعلق؟ هل تتفق أم هذا ظلم للجيل الجديد؟
0: نعم، أظن لا، ليس بالطموح، والدليل الأثر. يعني أنا أربط الأمر بالأثر أكثر من كونه بصيغة الأثر. الجيل القائد الصاعد الآن والينزي أثبت جدارات في مجالات مختلفة قد نكون نحن عجزنا عنها الجيل الذي قبله، يعني نحن ننظر إليهم بنظرة التميز ولديهم ما يضيفه وما يتواءم مع الوقت الحالي. أعتقد العزوف يمكن أساسه خاصة في منطقتنا، إحنا مرينا في المنطقة بنمو صاعد العالم كله شاهد عليه، وكل نمو أكيد بني بسواعد معينة وبقيادات قدمت الجهد مضاعف فيه، فربما أغلبهم شاف أخوه، شاف أبوه، شاف عمه، شاف كيف أنه نعم وصلوا لمناصب كبيرة، ولكن معادلة النجاح والقيمة عندهم اختلفت. أنا لا أريد أن يكون على حساب مثلا الورك لايف بالانس تبعي أو توازن الحياة.
1: صحيح.
0: فهو ليس ضعف الطموح، هو لا يزال يريد أن يعطي أثر ولكن يريد أن يضبط القيمة، وهذا حقيقة يعطي مسؤولية لتعديل طرقنا في تصميم مؤسساتنا، لأن
1: صحيح.
0: لا نجعل منصب القيادة يعني مؤلم لهذه الدرجة. لازم نعيد توزيع أو بناء الشركات عشان الناس لا تعزف عن هذا الأمر. ليس بالضرورة أن تحرق نفسك لتكون قائد، هذا
1: صحيح.
0: معادلة لا تزال ضمن يعني مطلوب منا أن نتوازن فيها أكثر في إدارة شركاتنا،
1: صحيح.
0: أن نصمم الوظائف بطريقة تبقى مرغبة بدون ما يعني تكون
1: هذه
0: يعني
1: نقطة
0: ثقيلة جدا.
1: جميلة جدا، أشكرك عليها أستاذ بدر، ونشكرك على هذا اللقاء الخبير.

كبير الاستراتيجي في التحول المؤسسي الأستاذ بدر الدين إبراهيم، شكرا لك. ومستمعينا نبقى في أخبار العمل، وأيضا قديما عندما يرى المسؤول التوظيف شخصا انتقل بين شركات كثيرة قد يعتبره موظف غير مستقر، لكن دراسة حديثة تغير الفكرة قليلا بالنظر إلى ما يحدث في سوق العمل. فبالتالي وجد الباحثون أن الأشخاص الذين سبق لهم تغيير الشركات عدة مرات يتكيفون بصورة أسرع عندما ينتقلون إلى وظيفة جديدة. لنقل أيضا أن مسألة تعريف الولاء الوظيفي تغير لدى الجيل الجديد. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مصر تقول بشكل واضح أنها رئيس هادم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلك.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
6: أهلا بكم من جديد. وعندما تشترون منتجا لأنه يحمل عبارة الأكثر مبيعا أو البست سيلر، انتبهوا، قد لا تعني هذه العبارة أنه الأكثر مبيعا فعلا. لماذا؟ تحقيق نشرته صحيفة الجارديان فتح كواليس صناعة البست سيلر في عالم الكتب تحديدا، لكن ما يثير الاهتمام هو الفكرة التجارية الأوسع. يعني أحيانا لا يصبح المنتج بست سيلر أو الأكثر مبيعا ثم يبدأ تسويقه، أحيانا يتم صناعة هذا الأمر أثناء التسويق في البداية أو حتى قبل تسويقهم للمنتج. كيف ذلك؟ يعني يمكن شراء ظهور قوي للمنتج في البداية، يوضع أمام الناس أكثر، يدفع به إلى أماكن بارزة، أحيانا تشترى وتبنى حوله حملة مع المؤثرين. بالتالي أيضا عبارة الأكثر مبيعا هناك لنقل ذكاء في التسويق أحيانا. يعني قد لا يكون إنه المنتج الأكثر مبيعا داخل السوق بأكمله أو بالنظر إلى كل المنتجات من حوله، ربما يكون داخل فئة صغيرة جدا أو خلال فترة قصيرة، لكن يتم الاعتماد عليها بشكل كامل وترويجه كأنه الأكثر مبيعا. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار المتخصص في استراتيجية التسويق والمبيعات وسلوك المستهلك الدكتور مصطفى نوارج. أهلا بك معنا دكتور مصطفى.
7: أهلا وسهلا أخت أثير، سعيد أن أنا بتشرف بيكم.
6: ونحن أسعد. ودكتور مصطفى، يعني نحن في البداية كنا نعتقد أن البست سيلر أو الأكثر مبيعا يحدث نتيجة أنه الأكثر مبيعا، اليوم نكتشف أنه هناك أمر آخر، مسألة تسويقية أو جزء من خطة التسويق حتى قبل أن يخرج المنتج.
7: صحيح صحيح أخت أثير، يعني اسمحيلي بس في البداية أقول ما مدى أهمية الأكثر مبيعا. فعلم نفس التسويق 85% من البشر يحبون الباند ويجون، هم سموها كده الشيوع والانتشار. يعني لما أقول والله

0: سيارة معينة أو جوال معين الأكثر مبيعا، فتلاقي كل اللي كانوا مترددين في اتخاذ القرار
1: نعم
0: هيقول لك هو أنا بقى بفهم، وكل الأكثر مبيعا
1: صحيح.
0: دول الناس اللي اشتروه ما بيفهموش، فده بيزود جدا الطلب على المنتج. وللأسف حتة الأكثر مبيعا برضه أنا عايز أقول إن دي يا جماعة مش بس في المنتجات، ما إحنا المنتج عندنا بضاعة وخدمة وأفراد،
1: صحيح.
0: ففي خناقات بتحصل على مين نمبر وان، مش كده؟
1: صحيح،
0: كل
1: لكن
0: ده
1: أحيانا
0: فطبعا
1: حتى
0: بالعودة
1: دكتور
0: لسؤال
1: مصطفى،
0: حضرتك الرائع،
1: دكتور
0: إن
1: مصطفى قبل أن نعود للسؤال في حديثك تحديدا، يعني مسألة عندما نشعر أن الجميع اشترى، أحيانا نكون من المفترض أن ندقق في بعض الأمور، لكن بمجرد أن نجد الجميع اشترى نتساهل، يعني حتى لا ندقق في أشياء كان من المفترض أن ننتبه لها.
0: الله على حضرتك، صح جدا صح جدا. وللاسف زمان انا كنت بسال صاحبي او اخويا اللي اشترى المنتج فكنت بثق فيهم، دلوقتي
1: صحيح.
0: احنا بندخل نلاقي 500 مراجعه او 1000 مراجعه على جوجل، ففي شركات على فكره بتدفع لها فلوس تعمل لك 500 مراجعه، مش عايز اقول السعر والارقام،
1: نعم
0: الحاجات دي طبعا لو اكتشفت بتبقى حاجه سيئه جدا، لكن
1: صحيح.
0: قدام الناس يا سلام ده الاكثر مبيعا.
1: زمان كنا نلاحظ دكتور ان يعني الحساب وهمي، الحساب فقط كتب تعليق او تعليقين، اليوم حتى الحسابات، يعني ناخذ هذا التصريح منك، حتى الحسابات التي يتابعها مثلا اشخاص او يعني واضح انها حساب بشري لانسان قد تكون مموله مدفوعه.
0: ايوه يا فندم، ايوه طبعا، ما هو دلوقتي كلما تطور الامر بتحصل تفرعات شديده، بمعنى بلاش حسابات خالص يا جماعه، الفيديو صوت وصوره، شخصيات بالذكاء الاصطناعي يا فندم، ده فيديو صوت وصوره، يعني اللي هو
1: صحيح.
0: كان زمان لا يمكن تزييفه، دلوقتي اصبح هناك من يسموهم احيانا يعني شركات متخصصه ببشر في صناعه اليو جي سي، اليوزر كونتنت، اليوزر جنريتد كونتنت،
1: نعم.
0: اللي هي المحتوى المصنوع بواسطه العملاء،
1: نعم.
0: فتلاقيه يا اما اشخاص وياخدوا فلوس علشان يشكروا في المنتج، يا اما يبقى توتالي بالذكاء الاصطناعي. فزمان ما كناش بنصدق اللي بنشوفه ككتابه، ده
1: صحيح.
0: دلوقتي كمان ما نصدقش اللي بنشوفه كفيديو حي صوت وصوره، يعني من الاستخدامات السيئة
1: تحدي
0: جدا
1: كبير.
0: للذكاء الاصطناعي. ويمكن يا فندم البيست سيلر احنا ممكن نصنعه بسهولة شديدة، وانا استمعت لمقدمة حضرتك الرائعة اللي انا الحقيقة ما كنتش اعرف مين الجهة اللي طلعت الدراسة، والله العظيم المثال اللي
1: الجائزة.
0: انا كاتبه قدامي امازون، امازون للكتب، كنت بتواصل مع شركة، أنا اتشرفت بتأليف 40 كتاب يعني، فمنهم كتب باللغة الإنجليزية، فكنت بتواصل مع شركة كبيرة جدا،
1: نعم.
0: فبقول لهم أنا نزلت الكتاب وعايزكم تسوقوه، قالوا لي آسف جدا، إحنا بنسوق قبل الكتاب ما ينزل بشهر.
1: نعم، وهذه
0: دعاية
1: الصناعة.
0: مكثفة،
1: نعم.
0: الله عليك، فخلال يوم أو يومين الكتاب أول ما ينزل كل الناس اللي أنا جمعتهم يشتروه، فبقيت بيست سيلر، واتحط إن أنا ختم إن أنا بيست سيلر، وأنا
1: نعم.
0: أصلا ما حدش يعرفني غير يمكن أهلي ووالدتي، واخدة بالك؟
1: نعم دكتور.
0: فبالتالي أصبحت صناعة البيست سيلر
1: نعم.
0: يعني أكذوبة كبيرة. أنا عايز أقول لحضرتك ده الكلام ده كمان أختي العزيزة أثير قبل العصر الرقمي،
1: نعم.
0: يعني في الريتيل لما تخش حضرتك أي منفذ بيع بالتجزئة وتلاقي، أنا لما بخش أي منفذ بيع وألاقي كلمة بيست سيلر على صنف معين بعرف إن الصنف ده غالبا هو من الرواكد اللي أنا محتاج إن أنا أمشيها، ولكن هو حد مثلا هيروح لإدارة الهايبر ويقول لهم وروني الحسابات عشان أتأكد إنه
1: صحيح.
0: بيست سيلر.
1: وهذه نقطة مهمة ننتبه دكتور مصطفى، من مسألة أنه نحن أحيانا من نذهب إلى البائع ونقول له ما هو الأكثر مبيعا أو ما هو البست سيلر، فربما هو قد يستخدمنا لتسويق مثلا منتج ويريد أن يعني يروج له، أو مثلا يريد فيه مبيعات أو غير ذلك.
0: صح جدا صح جدا أختي العزيزة، لأن دايما برضو خلي بالكو توصيات البائعين يا جماعة، كل واحد بيبحث عن مصلحته وده مش شيء غلط، يعني دي طبيعة الحياة، فتوصية البائع غالبا البياع يقول لي خد ده أنا ما باخدوش، لأني ببقى عارف إن ده هو المنتج اللي هو عايز يبيعه، اللي ليه عليه عمولة، اللي المتجر كسبان فيه أكتر واخده بأعلى نسبة ربح، سواء المنتج ده تكييف، تلاجة، قميص، كله زي بعضه للأسف.
1: وبالتالي هذه أمور يعني خطيرة جدا. طب كيف نتصرف الآن دكتور مصطفى؟ يعني أنا لو ذهبت أريد أن أشتري منتج، كيف أتأكد أنه هذا المنتج هو فعلا الأفضل أو الأكثر؟ يعني المسألة تعتمد على

0: أجربة ثم بعد ذلك أم ماذا؟
1: الله على حضرتك، أنا نفسي أقول كده عنوان عريض: هندسة النجاح يمكن صناعتها بسهولة إن المنتج يبقى بيست سيلر، ولكن الاستمرارية لا يمكن ضمانها. يعني أنا زي أمازون كده، ما قلنا بابلي، شوكولاتة بابلي الشهيرة نزلت السوق بسعر زيه زي الشمعدان في 2016، كان سعرها جنيه وربع، ده طبعا سعر منخفض جدا لشوكولاته عاليه الجوده زي بابلي. في خلال اسبوع او اتنين بقت بيست سيلر، وزودت سعرها من جنيه وربع لجنيه ونص، ل2 جنيه ل2 جنيه ونص.
0: نعم، أنا لا أريد أن أتحدث عن الشركة نفسها، لكن كان في نقاش يدور في الأمر دكتور مصطفى، أنه أحيانا هم قد يشترون، يعني هم الشركة نفسها قد تشتري هذه، لو إذا افترضنا مثلا نتحدث عن الكتب، قد تشتري هي بنفسها الكتب حتى تصبح في البيست سيلر، وبالتالي يتم تسويقه بشكل مستمر حتى لو بعد 3 سنوات أنه كان الأكثر مبيعا، حتى لو توقف الأمر.
1: الله على حضرتك، الله على ده المشكلة كمان يا أختي أثير، حضرتك ما شاء الله عليك، بس المشكلة الأكبر إيه؟ طب تصدقي مثلا إن في اللي هي مزيلات العرق الديودرنت في 3 رقم 1، إزاي في 3 بيست سيلر؟ فجت فيبكس قالت لحضرتك رقم 1 في مصر، ولأن المنافسين عارفين خطورة إن لما منتج يقول أنا رقم 1 فكل
0: صحيح.
1: الناس هتروح تجربه، فطلعت ريكسونا
0: إحنا لا
1: وقالت
0: نريد أن نشير لشركات بعينها،
1: أنا
0: نعرف
1: آسف جدا، أنا
0: دكتور أنها يعني لا تحتاج إلى رعاية، ولكن لا نريد أن نشير لها. من فضلك
1: أنا بعتذر
0: تفضل.
1: جدا، أنا عشان بدي محاضرات كتير فواخد إن أنا سامحيني،
0: شكرا
1: يعني واخد إن أنا بقول الأساس.
0: نعم.
1: جت طلع منتج آخر قال لحضرتك إيه؟ رقم 1 وتحت في فرنسا. أنا أعلى منك بقى، أنت فرحان إنك رقم 1 في مصر؟ لا، أنا رقم 1 في فرنسا.
0: نعم.
1: فطلع التالت العظيم وكتب رقم 1 وبخط لا يقرأ صغير تحته ضد البقع، لأن الديودرانت بتسيب بقع على
0: صحيح
1: الملابس لأنها
0: صحيح.
1: فيها مادة دهنية. فأنت متخيلة
0: يعني
1: حضرتك مدى العبث بعقول،
0: يعني التشريعات تجبرهم دكتور أن يذكروا مثلا هذه المصطلحات، لكن أن يضعوها بخط صغير أو غير ذلك يسمح أو يعطيهم مساحة من الحرية للمناورة في هذا السياق
1: طبعا
0: يعني تحديدا. نعم،
1: الله على حضرتك، طبعا
0: الحوار
1: فاهم،
0: معك رائع جدا دكتور مصطفى نوارج، نشكرك على تواجدك معنا، المستشار
1: كتر خيرك،
0: والمتخصص في استراتيجية التسويق والمبيعات وسلوك المستهلك. شكرا لك دكتور. ما زلنا في الزاوية الاقتصادية، وقبل أن نختم مستمعينا، النورس يسرق ملايين الجنيهات من البريطانيين. دراسة قدرت قيمة الطعام الذي تخطفه طيور النورس من البريطانيين بنحو 171 مليون جنيه استرليني سنويا. 71% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن النورس سرق طعامهم أو حاول ذلك. ويعني كان في حديث لطيف قليلا، ماذا يسرق النورس؟ اكتشفوا أنه يسرق السمك والبطاطا المقلية والساندويتشات وأيضا المثلجات. الرقم ليس خسارة اقتصادية رسمية للدولة، إنما تقدير مبني على هذا الاستطلاع، حتى أن القصة وصلت إلى إحدى الشركات التي أطلقت يعني شيء يعرف بضمان النورس، بمعنى إذا خطف النورس وجبتك ستحصل على أخرى بديلة. ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد، وبعد قليل ننضم إلى العربية بزنس.

صندوق النقد يحذر أن تعثر مسار تراجع التضخم يرفع الضغوط على عوائد السندات. رئيس المركزي الألماني يؤكد أن المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. سهم دل يقفز 9% في ساعات ما بعد التداول بدعم من نتائج أعمال الشركة.

ومشاهدينا طبعا سنغلق أولا أرقام الأسواق الإماراتية مؤشري سوق دبي وأبو ظبي في هذه الجلسة التي كما تلاحظون ننهيها على تراجعات. التراجعات وصلت لقرابة 1% بالإنترا داي بالنسبة لمؤشر سوق دبي قبل أن نقلصها مع نهاية

راجعة كانت معنا في هذه الجلسة، بما أنه حتى دول يوم كانت على ارتفاعات بواحد ونصف النقطة المئوية. طيب سنعود إلى تفاصيل هذه الأرقام. خلينا نشوف بسوق أبو ظبي بشكل أساسي. كان عندنا العالمية القابضة أدنوك للغاز ألف ظبي ضمن هذه القائمة مع تراجعات على ألف ظبي وصلت لـ 2.8%.

0: دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة في أمريكا، دعا لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة. أعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إجراء محادثات وصفها بالهادئة مع روسيا والصين بشأن إيران، مؤكدا أن الصين عليها العمل من أجل إيجاد حل بشأن مضيق هرمز لأنها تحصل على 50% من وارداتها النفطية من الخليج.
1: We've had very quiet conversations with Russia and China, and I think we can move that discussion forward. As I said, with China on Iran, we have more in common than we have differences. China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. China gets 50% of its energy from the Gulf. So I believe it's up to China, or incumbent upon China, to work toward a solution. The we will see how they follow through.
0: حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. قالت غورغيفا إن توقعات النمو العالمي للعام 2026 تحسنت إلى نحو 3%، ولكن اتساع الاختلالات العالمية وتعثر مسار تراجع التضخم في عدد من الدول يضيفان ضغوطا جديدة بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات نتيجة التحديات المالية. وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يبقي مخاطر حدوث صدمة في أسواق الطاقة مرتفعة، بما يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي. كنا نتابع تداولات أسهم ديل، حيث قفز سهم الشركة بنحو 9% في التداولات الممتدة ما بعد إغلاق السوق من بعد نتائج فصلية وتوقعات فاقت تقديرات وول ستريت، مدفوعة بالنمو القوي في الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ارتفعت إيرادات الشركة في الربع المالي الثاني المنتهي في 31 من يوليو بنحو 58% على أساس سنوي، وصولا إلى 47 مليار دولار، فيما قفز صافي الربح 256% إلى 4 مليارات و130 مليون دولار، هذا يعادل 6.30 دولار للسهم. وبالنسبة للربع المالي الثالث، تتوقع ديل أرباحا معدلة للسهم عند 6.50 دولار وإيرادات بنحو 49 مليار دولار، وهذا يشير إلى نمو قدره 81%، وهو ما تجاوز توقعات المحللين بهامش كبير. رفعت ديل من توقعاتها للعام بأكمله بالنسبة لإيراداتها لتصل ل 192 مليار دولار، وأرباح معدلة للسهم عند 25.50 دولار، وهو ما يتجاوز أيضا تقديرات السوق. هذا كان أغلاق السهم قبل الإعلان عن هذه التفاصيل. أغلق السهم على تراجعات ب 7% بس، من بعد التداولات بتداولات ما بعد الإغلاق شفنا هذا الصعود بأكثر من 10%. علينا أن نتابع اليوم السهم وكيف ستكون هذه التحركات.

0: من لندن الزميلة كارينا كامل تنضم إلينا. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. أعتقد بأنه اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام مختلفة عن أي من الأعوام الماضية بسبب العديد من الملفات الموجودة حاليا على الساحة، ملف الحرب بين أمريكا وإيران، تحركات أسعار النفط وارتفاعاتها، هذا الارتفاع الكبير الذي نشهده في تكلفة الاقتراض للحكومات حول العالم. فلو بالإمكان أن تعطينا لمحة سريعة حول ما الذي سمعناه على هامش قمة مجموعة العشرين.
1: يعني ملفت أنه كانت الخلافات واضحة جدا بين المعسكرات المختلفة، على رأسها ربما خلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا من جانب والصين من جانب آخر، والصين اعترضت على صياغة عدة جمل في البيان الختامي، يعني كانت هناك صعوبة كبيرة في التواصل فعليا، يعني لم توافق في نهاية المطاف كل البلدان على صيغة البيان.

0: الختامي، ربما الخلل كان حول عدة نقاط، ولكن على رأسها مسألة الخلل في العلاقات التجارية، وكانت لهجة الولايات المتحدة وسكوت باسنت يعني فيها قد نقول نبرة تشدد تجاه الصين، حتى قال إنه على الدول مراجعة أو إعادة دراسة علاقتها مع الصين، وحتى وضع عقبات أمام العلاقة التجارية مع الصين للولايات المتحدة، ترى إنه الصين تلعب بقواعد غير مختلفة غير عادلة في يعني العلاقة التجارية العالمية، وإنه يجب أن تتغير هذه المعادلة لتكون أكثر عدالة لكل البلدان. فهذا أولا. من ناحية النزاع الدائر حتى ساعة بين الولايات المتحدة وإيران، يعني مثلا كانت هناك جملة تتحدث عن ضمان سلامة الملاحة، أمن وسلامة الملاحة بشكل مستدام في منطقة هرمز، حتى هذه الجملة لم توافق عليها الصين. فواضح أن هناك خلافات عديدة عالقة، وفي ظل هذه الخلافات ربما كان صعب جدا أيضا التوصل لأي توافق حول قد نقول إجراءات منسقة لمكافحة العوائد العالية. يعني مثلا لم يصدر في البيان أو لم يصدر أي تصريح يتحدث عن جهود منسقة أو إرادة موحدة لمكافحة العوائد العالية من خلال التعامل مع الدين العام العالي للعديد من البلدان، لم تصدر أي تصريحات في هذا السياق أبدا. وبالتالي اليوم الخوف لا يزال قائم في الأسواق بشأن الديون العالية خاصة للولايات المتحدة، ولكن العديد من البلدان الأخرى أيضا. وهذه العوائد العالية يعني كانت أحد التحديات التي تواجه مجموعة الجي 20 ماي،
1: نعم.
0: ولكن مع الأسف لم يتم التوصل لأي صيغة نهائية للبيان يطمئن المستثمرين في هذا الأمر كذلك.
1: بالفعل، شكرا جزيلا لك الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. مشاهدينا، بعد الفاصل سنتحدث تحديدا عن هذا الملف وكيف وصلنا إلى هذه المشكلة، بالتأكيد طبعا هذه الارتفاعات التي شاهدناها في تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومات كانت حول العالم، فما هي العوامل التي أوصلتنا إلى هنا؟ بعد الفاصل.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الحرب في إيران وفاتورة جديدة على حكومات العالم. الحرب الأمريكية طبعا مع إيران لم تتسبب فقط في رفع أسعار النفط والطاقة، بل بدأت تغير سعر المال في العالم. من واشنطن إلى لندن وطوكيو ترتفع عوائد السندات وتزداد معها تكلفة تمويل الحكومات لديونها. لكن الحرب ليست وحدها في المشهد، عجز مالي يتسع، إنفاق دفاعي يرتفع، مئات المليارات التي تتجه نحو سباق الـ AI، هذا في وقت تتنافس فيه الحكومات والشركات على رأس مال لم يعد رخيصا ولا وفيرا كما كان. فهل انتهى بالفعل عصر المال الرخيص، ومن سيدفع ثمن المرحلة الجديدة؟ مشاهدينا، 16 مليار دولار، هذه هي الكلفة الإضافية من فوائد الديون التي تكبدتها دول مجموعة السبع حتى الآن لتمويل ديونها منذ اندلاع الحرب الأمريكية مع إيران في فبراير. إذا بقيت عوائد السندات عند مستوياتها المرتفعة، قد ترتفع الفاتورة إلى نحو 34 مليار دولار من تكاليف الفوائد الإضافية بحلول نهاية الربع الأول من العام 2027. السؤال الآن هو من يدفع أكثر؟ الولايات المتحدة وحدها تحملت نحو 10.6 مليار دولار من الكلفة الإضافية كفوائد ديون حتى الآن، وقد تضيف إليها 21.7 مليار دولار أخرى إذا استمرت العوائد مرتفعة. المشكلة بدأت من الطاقة، إغلاق مضيق هرمز، ارتفاع في أسعار الطاقة، وبالتالي مخاوف التضخم، وليس فقط في أمريكا بل لدى كبار المستوردين مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان. لكن القصة أكبر من الحرب، الحكومات تقترض أكثر لتمويل الدفاع، لتمويل البنية التحتية، لتمويل التحول في الطاقة. وفي الوقت نفسه هناك منافس جديد على رأس المال، وهو الذكاء الاصطناعي. مليارات الدولارات تتجه إلى مراكز البيانات والرقابة.

الحدائق والطاقة، وهذا يعني أن الحكومات والشركات تتنافس على مدخرات ورؤوس أموال أصبحت أساسا أقل وفرة. ما هي النتيجة؟ سعر المال يرتفع. الخطر لا يتوقف عند الحكومات، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%. يحذر محللون من أن الضغط قد ينتقل بقوة إلى سوق الأسهم، إلى سوق الائتمان. وأما بالنسبة للمستهلك الأمريكي فهذا يعني عودة معدلات الرهن العقاري فوق مستويات 7%. إذن الحرب بدأت في إيران، ولكن الفاتورة المالية وصلت إلى أسواق السندات، ميزانيات الحكومات، الشركات، وحتى إلى تكلفة شراء منزل. العالم ربما يدخل مرحلة جديدة، رأس المال لم يعد رخيصا ولا وفيرا كما كان.

نتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في هذه الجلسة. نشهد تراجعات ب 17 النقطة 18 النقطة المئوية. السيولة الآن تصل لأكثر قليلا من 3 مليار ريال. عم نشوفها عم تتركز بشكل أساسي على الراجحي بترو رابغ، الإنما، أرامكو وأنابيب الشرق. اليوم الراجحي يستمر في التراجع، وهذا طبعا بعد ما وصلنا لمكاسب كانت قرابة 10% على مدار فترة شهر أغسطس. اليوم مصرف الراجحي عم يتراجع بأكثر من نقطة مئوية واحدة، وعلى مدار جلسات التداول هذا الأسبوع كان هو السهم اللي عم يضغط على مؤشر السوق السعودي. ومن يتساءل عن أسهم أرامكو، هل تستفيد من ارتفاعات أسعار النفط؟ في جلسة أمس أرامكو وبترو رابغ استفادت من الارتفاعات، ولكن ليس في جلسة اليوم. اليوم عم نشوف تراجعات على سهم أرامكو بنصف النقطة المئوية. عم نشوف أنابيب الشرق أيضا ضمن هذه القائمة، السهم الذي خليني بس أقول بشكل أساسي أين يتداول سعر السهم، لأنه سهم لم نعتد أن نراه بشكل كثيف في قائمة الأكثر تداولا. سهم اليوم عم نشوفه على ارتفاعات ب 4.7%، جلسة ممتازة بالنسبة للسهم.

0: على هامش مؤتمر ليب الذي عقد في الرياض، قال المدير الإقليمي في برودكوم سوفتوير، قال إن السعودية لا تكتفي بتبني التكنولوجيا بل تقود التحول الرقمي بعد أن بلغ حجم الاقتصاد الرقمي 495 مليار ريال. وأضاف أن نحو 28% من المؤسسات في المملكة تستخدم الذكاء الاصطناعي.
1: المملكة انتقلت من تبني هالكونسبت من سنين إلى تنفيذه وتكون رائدة بالمنطقة. سو تقريبا عم تحكي 495 مليار اللي هو الانفستمنت بالديجيتال، اللي هو يقارب تقريبا 15% من الناتج الاجمالي الجي تي بي، which is very high compared لكل الريجن. واذا بتقارن مع المناطق اللي حوالينا بالنسبه للاي سي تي سبندنج اللي هو الانفورميشن تكنولوجي والتليكومنيكيشن سبندنج، المملكه عندها تقريبا حوالي 180 مليار اللي هو تقريبا دبل اي بلد محيط او محبل بالجوار. سو الديجيتال ترانسفورميشن، التحويل الرقمي، السكيور ديجيتال ترانسفورميشن هو هدف، خصوصا انه بالمملكه في عندك تقريبا حوالي 99% من المقيمين والمواطنين يستخدمون الانترنت، وهي نسبه عاليه جدا جدا جدا مقارنه ب 68% بالعالم، مقارنه ب 70% بالدول العربيه، مقارنة ب 73% بالدول الدخل عالية مثل سنترال يوروب. سو الاستعمال كثير عالي ولازم يكون فيها الترانسفورميشن. بدك تزيد عليها كمان شو عم بيصير يعني بالنسبة للاي اي الذكاء الاصطناعي، عندك اكثر من 27% من المؤسسات بالمملكة عم تستعمل الذكاء الاصطناعي، وتقريبا هيدي almost تقريبا ضعف النسبة اللي موجودة بيوروب. كل المخاطر على التكنولوجيا بالأخص الذكاء الاصطناعي بالأخص الديجيتال ترانسفورميشن خصوصا على الكلاود، المملكة كمان من الرائدين اللي عم يستخدموا الكلاود سيرفيسز بنسبة 23%، هي نسبة قريبة على نسبة الاستعمال بيوروب. سو لما تكون عندك البيانات والتطبيقات والداتا حق المستخدمين exposed او مش ما بدنا نقول exposed بس موجود

0: موجودة على الكلاود وخلال الذكاء الاصطناعي بدك يكون عندك ميكانيزم أو طريقة تسكيور كل هالأمور. ومن هالناحية لازم يكون في definitely high level of security, يعني level of security بده يكون كتير عالي على التطبيقات, على المعلومات, على معلومات الأفراد وعلى الشبكة بالأخص.
1: حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر هرمز خلال العام القادم العام 2027 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وقالت الوكالة أن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تجديد الاحتواء الاقتصادي لإيران تزيد مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية في المنطقة. في أخبار السوق الدين بالخليج, باعت البحرين صكوك بقيمة 50 مليون دينار بحريني ما يعادل 133 مليون دولار في إصدار قصير الأجل. بلغت نسبة تغطية الإصدار 172% وبلغ العائد على الصكوك 5.6% على أن تستحق في الرابع من مارس 2027. وكانت قد أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة والذي تتجاوز أصوله التريليون دولار بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. يشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانيات العامة. في أسواق الطاقة, أشار نائب مدير الشرق الأوسط في BMI Fitch Solutions حمزة القعود, أشار إلى أن الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران ترفع علاوة المخاطر الجيوسياسية بخصوص أسعار النفط, متوقعا أن يتوصل الطرفان إلى تسوية النزاع نهاية هذا الشهر.
2: هو تصعيد وعبارة عن تقلبات في شهية المخاطرة وزيادة في علاوة المخاطر في أسعار النفط بسبب الضربات, أولا على بعض الناقلات التي حصلت يوم الاثنين يوم الثلاثاء, وثم طبعا ضربات البارحة الأمس عندما شهدنا ضربات على الجزر الإيرانية وطبعا البعض من البنية التحتية في بندر عباس ومناطق أخرى. طبعا احنا نبقي على توقعاتنا الحالية بالتوصل الى نوع من اتفاق في نهاية هذا الشهر, ونعتبر ان تقلبات اسعار النفط بين طبعا مستويات الثمانين الى المئة دولار هي تعبر عن شهية او التوصل الى الاتفاق الدبلوماسي او الى التصعيد. طبعا فهي عندنا جانبين من البنجلوم سوينج, فاحنا حاليا في عدنا إلى التصعيد, وإحنا نعتقد أنه تقريبا في بداية كل أسبوع أو كل أسبوعين لدينا فترة تصعيدية ثم نرجع إلى فترة تهدئة للتوصل إلى اتفاق. فنحن ننظر إلى الستيتمنت سايكو والوضع الحالي بأنه خطير وهنالك تصعيد, ولكن نبقى على توقعاتنا للتوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الشهر.
3: لماذا يعني يبدو أنه هذا البيس كيس سيناريو حمزة الذي تعتمدونه, لماذا تعتقدون بالتوصل إلى اتفاق رغم أن الحرب بدأت من 28 من فبراير وحتى الآن ولم نرى بعد أي توصل إلى اتفاق؟
2: طبعا احنا يعني رأينا بعض التوصلات إلى اتفاقيات مثل مذكرة التفاهم عند انتهاء الحرب, أو عندما كان لدينا طبعا وقف في إطلاق النار في الحرب قبل بعض من الأشهر. طبعا الاتفاق الذي نعتقده في البيس كيس الذي قد يأتي في نهاية هذا الشهر لا نعتقد بشكل كامل أنه سوف يكون اتفاق نهائي, قد يكون اتفاق مبدئي لمساعدة طبعا الولايات المتحدة في مواجهة مخاطر الانتخابات النصفية في نوفمبر. فإحنا نعتقد أن الانتخابات والسبب طبعا الضغط السياسي الداخلي سوف يكون لديه تأثير على الاتفاق الدبلوماسي, ولكن هل هذا الاتفاق سوف يكون نهائي؟ لا يمكننا أن نقول بشكل كامل أنه سيكون نهائي, ولذلك البيس كيس هو توصل إلى اتفاق في نهاية هذا الشهر, بعض من الرليف في أسواق النفط, ولكن التيل ريسك والمخاوف ما بعد الانتخابات النصفية لا يزال موجود, وطبعا نتائج الانتخابات النصفية سوف يكون لديها تأثير كبير على التوصل والتقدم في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.
1: هذه نهاية الأسواق العربية, نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال، بل الخيال.
7: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
6: شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
7: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، يقابلها أزمات إنسانية.
6: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب، مؤسس بيكو القابضة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد.

0: صعوبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أسعار النفط تمحو مكاسب الصباح القوية التي حققتها عقب الضربات بين واشنطن وإيران، تتراجع حاليا. فيتش تحذر من ضغوط على تصنيفات خليجية في حال امتداد الحرب واستمرار أزمة مضيق هرمز. الكويت تلجأ للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة. وبعد تغطية الطرح بخمسة أضعاف تضييق تسعير إصدار السعودية من الصكوك الدولية. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من ردة فعل أسواق الطاقة على الأحداث والتصعيد الذي جرى في المنطقة. الآن محت أسعار النفط المكاسب القوية التي كانت حققتها عقب الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن مساء يوم أمس، وكان الجيش الأمريكي قد هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وكانت القيادة الأمريكية شنت أيضا هجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، ردت عليها بهجمات على الأردن وعدد من دول الخليج. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس

الحرس الثوري الإيراني شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. هذه أسعار النفط فأذن كانت فوق $95 صباحا، الآن عند $94.5. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد قال إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، مشددا على أنه لم يعد مهتما بالتوصل لاتفاق مع الإيرانيين ثم يعتبرونها لاحقا بلا قيمة. وأعرب ترامب عن إعجابه بالوضع الراهن قائلا إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وأكد أن اقتصاد إيران ينهار وفق تعبيره. إذن الأسعار كانت وصلت إلى $97 على مزيج برنت، عادت وقلصت أرباحها. ولكن اليوم أبرز ما نتابعه يبقى موضوع السندات. الارتفاعات على عوائد السندات العالمية انتقلت من السندات الدول المتقدمة إلى سندات الدول الناشئة، وارتفاع عوائد السندات يأتي لأن أسعار النفط المرتفعة تخشى منها الأسواق من أن تؤدي إلى ارتفاع بالتضخم وتجعل البنوك المركزية ترفع الفائدة. لدينا 4 بنوك مركزية بسبتمبر متوقع أن ترفع الفائدة، هي المركزي الأوروبي، الفيدرالي، البنك المركزي الأسترالي وبنك أوف جابان. وبالتالي ارتفاع العوائد كما نرى على الشاشة هي العوائد الألمانية عند مستويات عليا، أيضا العوائد اليابانية تخطى عائد سندات العشر سنوات الياباني 3% للأول مرة منذ العام 96، عائد العشر سنوات على اليو اس تريجريز عند أعلى مستوى من 2023. وهذا اليوم نرى على أثره ارتفاع للدولار لأنه السندات الأمريكية العوائد الأمريكية مرتفعة تدعم الدولار على العملات الأخرى. عم نشوف اليورو كسر 1.16 يوم أمس يعمق الخسائر اليوم، الباوند كسر 1.35، الين يقوى بعض الشيء من بعد ما كان وصل إلى 160. قوة الدولار تضغط على الذهب، الذهب والفضة تحت الضغط. أونصة الذهب صار لها عدة أيام تتعرض لتراجعات في ظل ارتفاع تكهنات أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة باجتماع سبتمبر. الفضة الذهب اليوم عند $4,326، وهذا كله يضغط على الأسهم، الأسهم العالمية على نزول. آسيا صباحا امتد السلف من وول ستريت يوم أمس إلى الكوسبي، كنا رأينا الكوسبي يسجل تراجعات ب4%، ها هو عند الإغلاق. الهانغ سانغ على ميل لتراجع. أوروبا على نزول اليوم، الأسهم بأوروبا عند أدنى مستوى بشهر تقريبا. هي اليابان كانت خسائرها أكثر من 2%. الداكس الألماني يخسر 0.6% إضافية. وفيوتشرز أمريكا عم بدل على المزيد من التراجع، الآن الناسداك فيوتشرز على نزول ب14%، والأس أن بي فيوتشرز على تراجع ب10%. حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب من إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عام 2027 إذا استمر لل 2027 قد يرفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وقالت الوكالة إن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تشديد الاحتواء الاقتصادي لإيران كلها عوامل تزيد مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. ولكن فيتش أكدت أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة لدى الكويت والإمارات وقطر ساهمت حتى الآن في امتصاص أثر الأزمة والحد من خفض التصنيفات، فيما ظلت الإجراءات السلبية محصورة في رأس الخيمة. وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بها وعدد من المطورين العقاريين في الإمارات هذه كلها تحت المراقبة السلبية مع إمكانية الداون جريد. بس إشارة إلى أنه لم يقوموا بأي داون جريد حتى الآن على أي من الدول في المنطقة ولا على أي من الشركات، بس وضعوا التقييم قيد المراجعة مع إمكانية التخفيض على بعض المطورين الإماراتيين، بعض الكيانات بقطر والكويت المرتبطة بالسوفرين السيادي، تصنيف السيادي. لنتحدث الآن عن موضوع الدين. ورغم أن عوائد السندات الأمريكية عند مستويات قياسية، أصدرت السعودية يوم أمس شريحتين من الصكوك. جمعت السعودية $3,250,000,000 من إصدار صكوك دولية بصيغة الإجارة، وهي المرة الثانية التي تعتمد فيها المملكة هذه الهيكلة للصكوك. وجاء الإصدار على شريحتين، الأولى $1.25 مليار لصكوك لـ5 أعوام، والثانية بـ$2 مليار لصكوك لمدة 10 أعوام.
وتم تضييق التسعير الاسترشادي بحسب بلومبرغ ليصبح عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات و70 نقطة أساس لسندات الخزانة فوق سندات الخزانة لشريحة الخمس أعوام. وبلغ حجم طلبات الاكتتاب 16 مليار ونصف

المليار دولار، وهو ما يعني تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف. يعني تم تضييق الفارق إلى أو التسعير إلى 5.58%، هو تسعير سندات العشر سنوات. وفي شديد إصدارات المصارف السعودية، بدأ البنك العربي الوطني طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة Perpetual AT1s قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات ونصف ومقومة بالدولار، وذلك بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. السعر الاسترشادي على الـ AT1 صكوك دولارية AMB العربي الوطني هو عند 6.875%. ننتظر التسعير النهائي. سهم العربي الوطني اليوم على ارتفاع. في قطاع الصفقات، أكدت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على 70% من أسهم نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة PIF، مع سداد المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال بالكامل وإتمام الصفقة، وذلك حسب تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال. وأشارت المملكة القابضة إلى أنه لا يوجد تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات، وتبقى قيمة الصفقة كما تم الإعلان عنه سابقا. ملفتة تراجعات على سهم المملكة القابضة اليوم، كان السهم ارتفع بشكل كبير مؤخرا في ظل إدراج سبيس أكس بالولايات المتحدة، لأنه هي كانت اشترت حصة بسبيس أكس قبل بإحدى الشركات التابعة قبل اندماجها بسبيس أكس وقبل الإدراج بالآي بي أو، بالتالي ارتفع تقييم هذا الاستثمار. قلصت المملكة خسائرها، كان في مرحلة معينة اليوم كانت خسائر المملكة عن 3%، قلصتها إلى 1.7% بالوقت الحاضر. في قطاع التأمين، أصدرت وكالة موديز تقريرا حول قطاع التأمين السعودي، وذلك بعد صدور نتائج النصف الأول. وقد أشارت موديز إلى تسجيل قطاع التأمين تحسنا ملحوظا في الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة لأسهم شركات التأمين المدرجة بنحو 14% لتصل إلى قرابة 38.5 مليار ريال، مدفوعة بالنمو في أحجام التأمين على المركبات والتأمين الطبي. أما أرباح قطاع التأمين فقد ارتفعت بنحو 13% إلى 1.5 مليار ريال، لكن تركز هذا التحسن بشكل كبير أتى عند الشركات الأصغر حجما، يعني النمو بالأرباح والإيرادات أتى عند الشركات الأصغر حجما مقابل استقرار بالشركات الكبرى. إنما لا يزال سوق التأمين السعودي يتسم بتركز عالي high concentration، إذ تستحوذ الشركات الخمسة الكبرى وهي التعاونية وبوبا وتكافل الراجحي وميد جولف والوطنية للتأمين، تستحوذ على نحو 77% من إجمالي إيرادات التأمين في القطاع، في حين تمثل التعاونية وبوبا وحدهما ما يقرب من 59% من تلك الإيرادات. في المقابل قلصت شركات التأمين التسعة عشرة المتبقية، قلصت صافي خسائرها المجمعة إلى حوالي 100 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع خسائر نحو 300 مليون ريال في النصف المقابل من العام الماضي، حيث نجحت عدة شركات في العودة إلى الربحية أو خفضت خسائرها بشكل كبير. لنلقي نظرة على أسهم شركات التأمين الخمسة الكبرى التي تحدثنا عنها، نلقي نظرة على أدائها اليوم. فإذا هي بوبا وتعاونية على نزول، خاصة تعاونية تنخفض ب 2%. خلينا نشوف تكافل الراجحي وميد جولف أيضا على نزول، ولاحظوا تراجعات تكافل الراجحي اليوم. والوطنية على تراجع ب 1%، من بعدها تأتي ليفا بتراجع 1.3%، ليفا كانت سابقا معروفة بأكسا. إذن لنقم الآن بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، بعد أن نظرنا إلى أداء التأمين. 3.6 مليار ريال قيمة التداولات في السوق السعودية. لا يخفى على أحد أن عودة الضربات العسكرية بالمنطقة تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، وهذا ينعكس على أسواق الأسهم الخليجية بالإجمال اليوم على نزول، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد. ذكرنا أن كل الأسواق العالمية بالأحمر في ظل ارتفاع عوائد السندات، لأنه هذا يرفع تكلفة الاستدانة على شركات حول العالم ومن ضمنها منطقتنا، لأنه دائما التسعير بمنطقتنا على سندات وصكوك مجملها بيكون بالدولار، بالتالي يأتي على شكل سبريد فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية اللي ارتفعت إلى مستويات على العشر سنوات لم نراها منذ 2023. هذا كله يضغط على السوق اليوم، نحن عند 11000 نقطة على صعيد مؤشر السوق. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اليوم في السوق السعودية. فإذا الراجحي ملفت، الراجحي على تراجع لعدة جلسات متتالية، والأنمى اليوم أيضا ملفتة بترورابغ تعود للارتفاع ب 2.4% اليوم بدون أخبار تذبذب على أسهم بترورابغ مؤخرا. أرامكو متراجعة رغم أن النفط قرب ال 94 دولار على برنت. ملفتة هذه الارتفاعات على أسهم الأنابيب، الأنابيب العربية، أنابيب الشرق على ارتفاع. كنا

0: سمعنا كلام من سكوت باسنت يوم أمس أنه بعد سنتين هرمز بصير irrelevant لأنه تبنى أنابيب ستنقل النفط بطرق مختلفة وتخفف الاعتماد بشكل كبير على مضيق هرمز. الأسهم الأنابيب تحظى باهتمام بالفترة الماضية. السهل التابعة للخطوط السعودية على ارتفاع اليوم، على قائمة الأكثر تراجع عن دار الأركان اليوم. وعزم كانت أعلنت يوم أمس عن تعاون مع علم، بس لم تعطي أي تفاصيل حول أوجه التعاون، وحتى اليوم أوضحت يعني أعطت بعض الإيضاح ولكن لا جديد بشأن أنه ما هي سبل التعاون مع علم. أماك اليوم على تراجع 4%. يوم أمس كانت أعطتنا تقرير فني عن الاستكشاف بمنطقة نجران، ما هي نتيجة الاستكشاف بالنسبة لاستكشافات خامات الزنك والنحاس والفضة وغيرها. الطباعة والتغليف كانت يوم أمس أيضا أعطتنا أخبار تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة. بقطاع المواد الأساسية لوبرا في اليوم على تراجع 2%، بس كانت عملت 52 ويك هاي يوم أمس. التصنيع اليوم على بعض الارتفاع نظرة على الأسهم المصرفية. ستابل السعودي الأول مرتفع، ولكن S&P والراجحي على النزول. إشارة إلى أنه الخليجية العامة بقطاع التأمين عليها خبر، مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس المال ب 58% ثم رفعه مجددا. تخفيض رأس المال هي خسائرها المتراكمة عن 96% من رأس المال. تخفيض رأس المال سيأتي لإطفاء الخسائر المتراكمة، من ثم رفع رأس المال يخصص لشركة بلو فايف إنشورنس أريبيا، والمساهمين يتنازلوا عن حقوقهم، بالتالي تكتتب هذه الشركة بلو فايف إنشورنس أريبيا بالأسهم الجديدة، بالتالي يتم رفع رأس المال مجددا، جزء عبر هذا الاكتتاب وجزء عبر تحويل ديون كبار المساهمين إلى أسهم بالشركة. السهم اليوم على تراجع بثلاث أرباع النقطة المئوية. نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. سهم اليوم سهم الشركة العربية للأنابيب الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية بثمانية أسابيع، وصل بأعلى مستوى إلى 5.61 ريالات هللة بأعلى مستوى، هذا أعلى مستوى سعري منذ 14 يوليو الماضي. عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 5 أضعاف متوسط 20 يوم الماضية. نلقي نظرة على أداء السهم خلال 5 جلسات، مرتفع ب 5.3%، خلال شهر متراجع ب 11%، منذ مطلع السنة يبقى مرتفعا ب 17%، وخلال 52 أسبوع فلات تقريبا، ارتفاع قليل مقارنة بارتفاع لتاسي ب 3.2%. ماذا عن أساسيات السهم؟ السعر إلى القيمة الدفترية عن 2.8 مرات، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية فوق ال 21 مرة، مكرر الربحية المستقبلي يتراجع إلى 12 مرة، يعني فرق كبير بين الفورورد بي إي والتريلينج بي إي، عائد التوزيعات النقدية عن 2.5%. سي آي كابيتال وأرقام كابيتال تتابعان السهم وتوصيان بالشراء مع سعر مستهدف عن 7.20 ريالات بالمتوسط، وهو أعلى ب 36% عن آخر سعر إغلاق. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين هم سعيد اليمني، سعيد عبد الرحمن سعد اليمني يمتلك 10.5%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت قرب 90%. كشف استطلاع لS&P كابيتال لمديري الصناديق للربع الثالث من العام الحالي عن تحول واضح في نظرة المستثمرين المؤسساتيين تجاه سوق الأسهم السعودية، مع انتقال غالبية المديرين إلى الموقف المحايد لبقية العام في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية وأسعار النفط. وعلى صعيد تقييمات السوق، يرى 66% من المديرين أن الأسهم السعودية ذات قيمة عادلة مقابل 75% في الاستطلاع السابق، فيما ارتفعت نسبة من يرون السوق أقل من قيمته العادلة إلى 29% من 11%. وعلى مستوى القطاعات، جاء التأمين في صدارة القطاعات التي يتبنى مديرو الصناديق تجاهها نظرة متفائلة بنسبة 74%، يليه قطاع تكنولوجيا بنحو 51%. في المقابل، هيمنت النظرة المتشائمة على قطاع البتروكيماويات بنسبة 60%. واتجهت التوقعات إلى الحياد تجاه قطاع الاتصالات بنسبة 63% من المديرين، والطاقة بنسبة 54%. للمزيد على كل حول هذا التقرير، معي من الرياض السيد إياد غلام، رئيس قسم الأبحاث بS&P كابيتال. أهلا وسهلا أستاذ إياد. ما برأيكم الذي اختلف بنتائج هذا الاستطلاع مقارنة مع الاستطلاع بالربع السابق؟
1: أهلا نادين، شكرا على الاستضافة. الحقيقة في تغيرات كثيرة حصلت يمكن في هذا الربع، من ناحية التوقعات العامة للتقييمات للسوق، التشاؤم والتفاؤل.

0: اختلفت حتى المبالغ المستثمرة أو الكاش الموجود في المحافظ انخفض بشكل كبير، فأعتقد في تغيرات حتى في بعض التفضيلات والقطاعات الأكثر تشاؤما. يمكن أهمها خلينا نذكرها مثلا نسبة المستثمرين وكيف اختلفت من ناحية التفاؤل أو التشاؤم. الربع الماضي كانت منقسمة بالتساوي تقريبا، كل جزء 33% تقريبا بالتساوي. هذا الربع لاحظنا زيادة كبيرة في الحياد وانخفاض كبير جدا في النظرة المتشائمة إلى 11%، فالمتشائمين تحولوا إلى الحياد، وهذا يعتبر شيء إيجابي. أيضا لو ربطنا هذا الموضوع مع التقييمات، حنلاحظ أن التقييمات اللي يروا أن السوق أندر فاليود ارتفعت بشكل كبير إلى أعلى مستويات لها من فترة، وأيضا النظرة اللي ترى أن السوق بأعلى من قيمته الفعلية انخفضت إلى أقل مستوى لها من عام 22 عندما أصدرنا تقرير مشابه ذاك الوقت.
1: أستاذ إياد، لنتحدث عن التقييمات. اليوم نحن نعيش بفترة لم تنتهي فيها الحرب بالمنطقة، في خشية من عودة تصعيد بعض الانتخابات النصفية، فاليوم لا نعلم بس في هذا الاحتمال موجود. فهنا سؤالي أنه الحياد أكيد يحتسب يأخذ بالحسبان إمكانية يعني استمرار لا سمح الله عودة الحرب أو غيرها، ولكن يعتمد على أنه التقييمات أصبحت أكثر مجدية كما ذكرت. من أي ناحية؟ هل لك أن تعطينا تفاصيل أو تحليلك إياد، لماذا يعتبرون أنه تقييمات إيجابية؟ ما هي الآن تقييمات السوق؟ وأين ترى أنه في فرص هم يرون أنه تقييمات فيها أصبحت جيدة؟
0: بشكل عام تقييمات السوق الآن نتكلم عن تقريبا 16 مرة تقريبا إلى 17، وهذا أقل يعني من المستويات آخر 5 سنوات اللي كانت عند 19 إلى 20 مرة. بشكل عام أرباح النصف الأول والربع الثاني بالتحديد كانت قوية جدا، ارتفاع في أرباح السوق حوالي 24%، فكان بشكل عام مع الأداء يعني الميوتد اللي هو ما تغير كثير أو أداء سلبي من العام الماضي للسوق، مع ارتفاع الربحية خلى التقييمات تصل إلى مستويات جيدة جدا مقارنة بالتقييمات السابقة. طبعا أكيد المدراء الصناديق ذكروا أنه أهم عاملين يخليهم أنهم يكونوا أكثر تفاؤل في الفترة القادمة هو انتهاء التوترات الجيوسياسية وأيضا أسعار النفط، فأكيد أن هذا الشيء موجود في توقعاتهم. أيضا ذكروا الغالبية العظمى منهم تتوقع انتهاء هذه التوترات خلال 6 أشهر القادمة، نسبة بسيطة جدا حوالي 15% يتوقع أنها تستمر في تأثيرها على السوق لأكثر من عام. فبالتالي موجود هذا الموضوع وبيأثر على التقييمات. الآن لو ننظر إلى القطاعات المستفيدة كان في تغير.
1: قبل القطاعات، قبل أسألك عن القطاعات بس، شو هو ما هو الأندرلاينج أسامبشن على سعر النفط؟ يعني عندما يتوقعون يأخذون بالحسبان موضوع الصراع، ما هو رأيهم بالنسبة لمتوسط النفط للفترة القادمة اللي على أساسه بيبنوا توقعاتهم للسوق؟
0: التوقعات بشكل عام يعني الغالبية عند مستوى 80 إلى 85، يليها 85 إلى 90، فمنطقة 80-90 دولار غالبية المحللين يتوقعوا هذا الرقم. جدا عدد بسيط 3% فقط يتوقعوا أنها تتجاوز بشكل مستمر كمتوسط 100 دولار، فأتوقع استقرار أسعار النفط عند 80 إلى 90 تعتبر توقعات إيجابية بشكل عام.
1: طيب إلى القطاعات إياد قبل أن يداهمنا الوقت.
0: القطاعات، قطاع التأمين لا يزال يمكن من أكثر من عام قطاع التأمين ما يزال هو القطاع المسيطر، ارتفاع كما ذكرت قبل قليل في التقرير اللي صادر من موديز، الربحية القطاع جيدة جدا، تغيرات هيكلية، هيئة التأمين تقوم يعني إصدار تشريعات جديدة مع استراتيجيات جديدة، كل هذا داعم لنمو القطاع وبيجعل المستثمرين أكثر تفاؤلا. قطاع التكنولوجيا أتوقع امتدادا اللي بيحصل في العالم، قطاع التكنولوجيا أيضا في السعودية عليه زخم جيد. قطاع البتروكيماويات كان في الربع الماضي خرج من دائرة الأسوأ أو الأكثر تشاؤما، الآن رجع مرة ثانية
1: عاد إلى. طيب دعني أختم بسؤال سريع، هل متوافقة هي النتائج الاستطلاع مع توقعاتكم أنتم؟ وما رأيك بارتفاع حجم السيولة الذي رأيناه مؤخرا بالسوق السعودي بشكل سريع؟
0: أول مرة في من بداية إصدار السيرفي مدراء الصناديق يتوقعوا ارتفاع في السيولة، هذه أول مرة من فترة طويلة جدا، وذكروا أنه

0: اهم عاملين يتوقعوا فيها تحسين السيوله، رقم واحد هو تغير الاف او ال، ورقم اثنين زياده البارتيسيبيشن من الاجانب، يعني الاكتيف انفسترز بيدخلوا بشكل اكبر. وذكروا ايضا ما يتوقعوا انه الريتيل او الافراد انهم يرجعوا من توجهاتهم الاستثمار الكبير في السوق الامريكي الى السوق او الاسواق العالميه الى السوق السعودي. فبالتالي توقعات السيوله ايجابيه بدعم بشكل اساسي من توقعاتهم بعوده المستثمرين الاجانب والاف او ال، وهذا يمكن يبرر نوعا ما حركه السوق الايجابيه خلال اخر اسبوعين.
1: شكرا جزيلا لك استاذ اياد غلام، رئيس قسم الابحاث باس ان بي كابيتال، اهلا وسهلا بك. مشاهدينا سناخذ وقفه مع فاصل نتابع بعده في جرس الاغلاق، تراجع تقييم شيء يدفعها للبحث عن مصادر نمو جديده.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفلها الكاميرا خلاص.
10: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين،
15: وبعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
20: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
21: تقول بشكل واضح أنها رئيس هذا.
22: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
21: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
22: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
23: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
22: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
24: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
22: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
7: لا تدخل هنا من غير استئذان.
8: الموت بيدخل من غير استئذان.
6: وهل الأبطال يشبهوننا؟
9: أرجو يا فلاح أرجو.
6: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
10: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
6: سايكو دراما.
11: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
12: وش فيك وأنا مقسم الله عليك؟
6: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
13: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
14: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
13: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
15: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
13: المتخالفون
15: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
13: المتحاورون
16: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
13: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم ملاعب على ام بي سي اكشن العربية اف ام وام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم عبد الله حنيان من الرياض، مساعد العمري من جدة، وسعيد الهلال من الدمام. أبو حنان مساك الله بالخير.
18: يا مساء النور، سعيد بالتواجد معك مرة أخرى هذا الأسبوع ومع الزملاء الأعزاء.
17: حياك الله أبو عبد العزيز، مساك الله بالخير.
19: مساء الخير أبو محمد عليك وعلى الزميل أبو حنان وعلى الزميل سعيد الهلال وعلى مشاهدي العربية اف ام في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. سعيد بالتواجد الدائم معك أبو محمد.
17: ام بي سي اكشن ما لها تقدير عندك؟
19: كيف ام بي سي يا رجل، والله اثرتنا واعطتنا.
17: طيب قلوا على مشاهدين ام بي سي اكشن. طيب
19: وعلى مشاهدي ام بي سي اكشن وجميع وسائل التواصل، يعني الجميع قاعدين يتابعونا. والله ابو محمد
17: والله انا مقدر الشعور اللي انت قاعد تعيش فيه من امس، لكن يعني احنا النقاد ما احنا
19: لا توقعته معك.
17: سعيد الهلال مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير ومحمد، أمسي عليك وأمسي على الزميل عبد الله وعلى أبو عبد العزيز وأقول فككوه.
19: أسمع أنا استعنت بعد نام بيسوي لي قصيدة، فككوه ولا ما فككوه؟ لا فككوه.
17: أو حسك تقول ما فككوه.

0: وحسك لا تقول الا
1: طيب حياكم الله، أمس لعبت المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة القارات، بسبب مشاركة ممثلنا الأهلي في بطولة القارات في

0: تقريبا في الدوري، أثبتت هذه المخاوف واقعيا ما حصل في مباراة الأمس. أهلي لا يشبه أهلي السنتان الماضيتان الذي كان منافسا قويا للهلال وللنصر وللاتحاد ولجميع فرق الدوري وأيضا للفرق الآسيوية، ومن خلالها استطاع أن يكون بطلا للقارة. أهلي الأمس يشبه أهلي السنوات الماضية الذي كانت قبل المشروع، الأهلي الذي كان ينافس سنة ويختفي سنوات، ويبدو بأنه مع الفروقات اللي تحصل للأندية من أسماء ومن تعاقدات تجعل الأهلي يرجع إلى أبعد مما كان عليه أيضا في السنوات الخوالي. المباراة لعبت بملعب المملكة أرينا على ملعب نادي الهلال وانتهت بثلاثة أهداف دون مقابل. الجدول يصبح للنحو التالي بعد أن اكتملت المباريات ولعب كل فريق مبارياته بعد أن كان مؤجل للهلال والأهلي. اليوم يصبح الترتيب على النحو التالي: الهلال أولا ب12 نقطة، النصر ثانيا ب12 نقطة، القادسية ثالثا ب9 نقاط، الخلود رابعا ب8 نقاط، الاتحاد خامسا ب8 نقاط، الدرعية سادسا ب7 نقاط، السابع الأهلي ب6 نقاط، ومن بعدهم نيوم والاتفاق والحزم والفيحة والرياض، شباب الخليج، التعاون، الفتح، والفيصلي، وأبها. سيموني انزاغي مدرب الهلال بعد المباراة قال انه سعيد للغاية عن الاداء وهن اللاعبين. واتكنز تدرب معنا مرتين وبدأ في الانسجام مع المجموعة، اما مارتينيلي فقد وصل الى الرياض وقد نراه في المباراة المقبلة. وقال عن سمرفيل اللاعب يصعب ايقافه في المواجهات الفردية، وقال عن سلطان مندش يقدم هذا الموسم اداء رائعا، وهذه من عندي زيادة استمرارا لأداء سلطان مندش أيضا من الموسم الماضي من يعني تميز. في المؤتمر الصحفي للمدرب الأهلاوي لم يحضر بسبب طرد المترجم في وقت المباراة، تعذر حضور الهولندي مارينو مدرب النادي الأهلي للمؤتمر الصحفي بعد مواجهة الهلال بسبب عدم توفر مترجم، وفق ما ذكره منسق رابطة دوري المحترفين للإعلاميين المفدين للتغطية. وكان المترجم تلقى بطاقة حمراء أواخر الشوط الأول من المباراة المؤجلة، وما حرمه من حضور المؤتمر الصحفي. بسبب الطرد لا يستطيع الدخول إلى المؤتمر الصحفي. عبد الله، كيف شفت المباراة؟
1: مباراة كبيرة جمعت ناديين يعتبر من أندية المقدمة الجماهيرية، دائما مبارياتهم ممتعة. أمس الأهلي ظهر بصورة لا تليق فيه، أولا الهلال ظهر في بعد تكامله بمستوى رائع. الهلال شكله الهجومي أمس كان مرضي إلى درجة كبيرة مع دخول سمر في للمجموعة، ومؤخرا المهاجم اللي واتكنز اللي أبدأ حضور قوي في أول مباراة رغم انقطاعه الكبير عن عن عن خوض المباريات الرسمية من بعد كأس العالم، لم يلعب أول مباراة، فكان حضوره قوي، وفعلا هذه القطعة الناقصة التي يحتاجها الهلال.
0: تستعجل. قالت القطعة الناقصة بنزيمة.
1: لا، ما كان حضور بنزيمة الفني، يعني
0: أنا أقول إن قالت عنه.
1: إن قالت، لكن المؤشرات كلها إنه جودة المهاجم عالية جدا. وإحنا ذكرنا قبل أن الرهان على على على واتكنز أكثر من الرهان على مارتينيلي، وهذا دليل على أنه إحنا نتكلم بالمعطيات، ما هو فقط مهاجم لاعب دولي ولاعب عنده تاريخ أنه راح ينجح مع الهلال نجاح كبير. إحنا
0: عطينا المعطيات. قلت أنه الهلال مو بحاجة مركز مارتينيلي.
1: مركز مارتينيلي، وحتى أنا بالنسبة
0: إنه في سمرفيل وفي يا سع وش اسمه سالم لو رجع.
1: صحيح. أنا عندي نقطة إضافية إنه حتى كاللاعب نفسه كان خيارات الهلال عنده الهلال خيارات أفضل في هذا المركز، لكن من ناحية واتكنز اختيار موفق جدا، واضح أنه المهاجم اللي ينقص الهلال من ناحية المرونة، التحركات، الانسجام مع اللعب. شكل الهلال جميل ما ينقصه. الآن الهلال الهلاليين ينتظرون توظيف مارتينيلي، كيف بيكون وكيف بيغير في شكل الفريق. دخول مارتينيلي يجب أن يكون منسجم مع المجموعة، لأن شكل الهلال الهجومي أمس كان رائع إلى درجة كبيرة أمام فريق يعني يعتبر من الأندية اللي الأندية الكبيرة، الأندية اللي موجودة بالمنافسة حتى في ظل الظروف الكبيرة اللي واجهها الأهلي. ما نقول إنه اللاعبين غير مسؤولين أمس، لاعبين الأهلي احنا

0: شفنا مشاكل في الملعب وفي غرفة الملابس من خلال تصريح إيفان توني، وإحنا شفنا في لقطة برضو اللاعبين الأهلي في التحرك، في تقصير من اللاعبين مؤكد هذا
1: حالة
0: الشيء،
1: إحباط،
0: حالة إحباط وغير معذورين في هذا الجانب. أنا مع أن الأهلي فقد الاستقرار، ذكرناها في الحلقة الماضية أنه الأهلي فقد التميز اللي كان يميزه بوجود يايسلا مدرب كبير، لكن يجب أن لا يعفى لاعبين دوليين محترفين يتقاضون أجور عالية، يعفون من مسؤولية عدم الظهور بالمستوى الفني والجدية الظروف مهما كانت.
1: بس أنت ما تؤمن أنه لما يكون في خلل إداري أو خلل فني ولا خلل في المنظومة تؤثر على اللاعبين، تؤمن فيها؟
0: تؤثر، لكن غرفة الملابس إذا وصلها الخلل انتهى الفريق نهائيا. يعني يجب أن تعزل المدرب، لو كان مدرب محترف مدرب كبير يعزل لاعبينه بغض النظر عن الظروف، احنا نقدم أفضل جودة ممكنة، أفضل أداء ممكن، قاتل على كل المباريات. الظروف الإدارية لها ناسها المعنيين اللي مسؤولين عنها بكل تفاصيلها. يعني أنا لما أقول اللاعبين يتحملون جزء من المسؤولية في الأهلي، ما أقول أن الإدارة مبرأة بالكامل، بالعكس المسؤولية الكبرى على الإدارة، لكن يجب أن تعزل غرفة الملابس عن المشاكل في أي نادي.
1: طيب،
0: تعزل عن المشاكل اللي تحدث إداريا، الخلل الكبير اللي صار في الأهلي واضح للجميع، وصراحة مؤسف لأنه أن وجود الأهلي كضلع منافس في في في في الدوري بجماهير بحضور
1: ضلع
0: كبير
1: جاهز
0: صحيح
1: ومبني
0: حرام صدق. يعني مؤسف أنه الفريق تدخله المشاكل بهذا الشكل ويفقد مدربه ويفقد لاعبينه ويظهر بهذا الشكل، لأنه في النهاية احنا نتكلم عن دوري تنافسي، يجب أن تكون الأندية في كل في أقوى جاهزية. احنا نشوف النصر والهلال الآن في المقدمة، وكيف التنافس معطي شكل للدوري. لا، كل مباريات النصر الجماهير الرياضية تنتظرها، كل مباريات الهلال الجماهير الرياضية كلها تنتظرها. فاحنا نحتاج أكثر من نادي نحرص على متابعته يكون موجود في المنافسة. فالخلل اللي صاير في الأهلي مؤسف وغير مرضي للجميع. الحضور الكبير مثل ما ذكر بالحديث عن المباراة للهلال جميل ورائع، وإنزاغي بدأ يقدم نفسه بشكل ممتاز خاصة على الصعيد الهجومي بعد سلسلة اجتماعات مع الإدارة الفنية في الهلال حول طريقة اللعب، حول أثرت في تغيير قناعاته، وهو الرجل مرن إلى درجة كبيرة مع الإضافات اللي حدثت اللي كانت منسجمة مع اختياراته أو مع طريقته. أتوقع أنه يتحسن الهلال بشكل كبير عن بداية الموسم وحتى على الموسم الماضي. في نقطة بس ودي أذكرها عن المدرب، أخذت وقت طويل عن مترجم النادي الأهلي. في أندية تحضر إلى الملعب بأكثر من مترجم، كان طرد المترجم النادي الأهلي المدرب النادي الأهلي أمس تسبب في إلغاء المؤتمر الصحفي. في أندية حصل لها هذا الشيء سابقا وكان عندها مترجم بديل جاهز من إدارة النادي يكون موجود مع البعثة ويحضر مع المدربين. فهذا خلل موجود في أصلا موجود في لوائح الخاصة بالمؤتمرات الصحفية عند رابط الدوري.
1: الشباب قالها أحمد قبل الهوى، قال في خلل عند الرابطة، المفروض يكون في ترجمة فورية.
2: نعم، في الرابطة
1: يعني في آسيا عندهم ترجمة فورية، عندنا في الدوري لا، لازم تجيب مترجمك معك. طيب صار هذا الخلل،
0: هذا هو الخلل اللي يقوله في الرابطة.
1: سعيد، ابى اجلكم ساعه بمسابع عبد العزيز شوي بس مع سعيد لاني بطول معك في الموضوع. سعيد
3: على راسي.
2: اولا طبعا بروح على موضوع المترجم والرابطه، هذا
1: خلينا نبدا بالمباراه. اول
2: المباراه كانت كبيره جدا، رغم ان الجمهور ما كان، يعني انا كنت اشوف بعض الكراسي فارغه، رغم ان الهلال اعتقد 17 او 18 يشيل الملعب
1: 24 صحيح،
0: وحضرهم
1: 24
2: صحيح. انا شفت صراحه مقاعد كثيره فاضيه، واتمنى انه ما يكون سببها انه اسعار التذاكر، لكن المباراه كانت كبيره.
1: اسعار التذاكر كم يا سعيد؟
2: ما اعرف، اقول لك اتمنى
1: كم عبد الله
2: سعر التذاكر.
0: سعر التذاكر في الرينج اللي كانت عليه اصلا
1: 600 و400
0: في الواجهه الخلف المرمى اقل، لكن امس اصلا نفذت التذاكر. وممكن اخونا سعيد شاف المباراه قبل تبدا، لانه الجماهير صارت تحضر بعد ما تبدا المباراه اصلا، لانه على نهايه المباراه الملعب بالكامل مليان. يعني
2: طيب، شفت المدرجه اللي خلف
0: المرمى، والاعلان الحضور الجماهيري كان 23، اعلان الحضور الجماهيري من الرابطه كان 23000.
1: قليشت منك ذي يا سعيد، معليش قليشت.
2: ها
1: قليشت؟
2: لا لا لا، شوف المباراه وشوف الكره اللي هو زياد الجهني وشوف خلفيه المرمى وشوف المدرجات فاضيه، في مدرجات تحت فاضيه،
3: راحوا يجيبون الكوره
2: ممكن. لكن بروح

0: المباراه طبيعي ان الهلال فريق مصروف عليه حدود 4 مليار ريال،
1: ايه
0: طبيعي انه يطلع بالشكل هذا،
1: طيب
0: يعني فريق مدفوع عليه كثير ومتعوب عليه، وفريق صراحه قوي جدا، فريق يبدو انه سيكتسح بطولات الموسم كلها سواء داخليه او خارجيه. الفريق مرتب، انزاجي تخلى عن قناعاته كثير، في المقابل الاهلي بلا مدرب، في المقابل الاهلي بلا اداره، في المقابل الاهلي مولد وصاحبه غايب، فوضى كبيره، ما ادري ايش اللي قاعد يصير في الاهلي
1: صحيح.
0: صراحه.
1: نعم
0: واحد مثل واحد يعني يقول لك الفوضى، ان اول شيء ما عندهم المترجم واحد مساكين وخلاص، اللي غل ذا، وانا قلت لك احمل الرابطه لانه طرده من الملعب، ما يطرد من المؤتمر، خليه يشرح. في النهايه مباراه كبيره، الناس مسلطين عليها الضوء، احنا نقول دورينا قوي عالمي، نبغى نوصل للعالميه، هذا واحد. اثنين، تصريح ايفان توني بصراحه شيء مخجل، لما يجي يتكلم عن اللاعبين ويحملهم. انا اقول لكم ليش، لانه دافع على المدرب، لانه المدرب اساسا اخطا بحق الاهلي وخلى ايفان توني كمل المباراه. ايفان توني اللي تسبب بانهيار الاهلي، مشاركه طبعا دائما وابدا وعادات وتقاليد ديميرال كالعاده. انت يا ايفان توني، نتيجة 1-0، تسببت بخطأ لك حسبها الحكم، تضرب لاعب الهلال ويدخل اللعيبة، ديميرال ما شاء الله تبارك الله عاد أبو عنتر في كل مشكلة يحب يكون أول واحد فازع، فدخلت سبب، خذ الكرت الأصفر شوي لتنشل الفريق كله، أخذ أصلا تهوره الكرة الثانية. يا أخي خله يروح، يا أخي خلي سمر فيل يمشي، أنت عندك كرت أصفر لا يا ريت تقول صدم فيه، ضربه احترافية شيء، لا عينك عين، داهس على قدمه، يفترض انه على مفصله، يفترض انه يكون كرت احمر. بصراحه اللي قاعد يصير في الاهلي، او اللي يصير في الاهلي الان، ما ادري من المستفيد منه. انا كنت ارى انه يمكن الاهلي اوضاعه افضل من كذا، يمكن قبل كم حلقه قلتها. نعم الاهلي عنده عناصر زينه، فريق مو بشين صراحه، حتى لدرجه انه كان بيرجع المباراه كره زياد الجهني وغيرها، لكن ايضا الاهلي استبدل ما هو الافضل بما هو الأسوأ. يعني اللي هو اسمه محرز وكيسي لاعبين كبار للامانه. انا ما راح اتكلم عن المدرب، المدرب غدر بالاهلي، واعتقد ان المدرب يعني المفروض احنا الخلل هذا عندنا
1: لا
0: داخل.
1: قبل قبل قبل ما نقول انه غدر، يمكن الظروف هي اللي كانت تقول له ما نبغاك.
0: شو الظروف؟ بقول لك شيء،
1: الظروف الاداريه والتعامل معه، لانه في احاديث انه عومل بطريقه مستفزه،
0: يقيلونه ولا يخلونه يدفع شر جزائي. يعني هل في الماني معليش او اوروبي بيضحي بيورو واحد؟
1: طبعا انا زين لي انه هو اللي يروح يجيب لي شرط جزائي بعد.
0: اوكي انا اجلس، انا ليش اروح اعطي الاهلي 13 مليون يورو اللي ما دفعت حتى الان حسب ما نشوفه في الاخبار وفي الصحف الالكترونيه والمواقع الاخباريه.
2: صحيح.
0: لكن انا اتكلم لك بشكل عام، لا انا اقول لك الخلل في الاهلي ما اقدر اقول اداري، تدرون ليش؟ لانه ما ادري من في الاداره، ما ادري اصلا من الموجود. الاهلي وش
2: بداوا يتقافزون ترى؟
0: لا اي شايف انا خالد طاش وغيره، انا ما راح اتكلم
2: كلهم عطهم 7 ايام بس.
0: اي انا ما اتكلم لك مثلا تقول تفككوا، اقول لك لا الاهلي فرغوه تماما، الاهلي طيب. فرغ اداريا وفرغ حتى عناصر مميزه في الفريق.
1: طيب الرابطه ابو يوسف،
0: الرابطه اهمال استمرار الاهتمام الرابطه، في ناس اصلا يعني تخيل واحد كان في شركه تجاريه يبيع ويشتري سلعه، ما يعرف الفرق بين انك تشتري سلعه في ثلاجه ولا غساله ولا مكيف، وبين انه دوري في العالم كلها طالعه، في قيمه مضافه كبيره، قوه ناعمه للبلد. اجي اليوم زي مدرب الاهلي خسران 3-0، يفترض انه يطلع ويتكلم، ابو عارف انا وش مبرراته وش عنده، لكن والله ليش ما تكلم؟ والله المترجم غاب، والله مش مطرود وكذا. يا اخي خلي المدرب يتكلم باللي عنده، يمكن يتكلم لغه انجليزيه، في صحفيين واجد عندنا ثقافتهم عاليه ومميزين ويعرفون اللغه الانجليزيه، وبعضهم يتكلمون بالبرتغاليه والاسبانيه.
1: طيب انت ليش طبعا انت ما ذكرت اسمه لكنه معروف، ليش تلومه ولا تلوم اللي كان
0: غريبين.
1: اوكي انا ادري انك تقصد عمر، انا اقصد ليش ما تلوم اللي هو رئيس الرابطة اللي كان يوم من الأيام رئيس نادي ويعرف التفاصيل اللي هو العفالق؟
0: شوف للأمانة عبد العزيز العفالق أنا تواصلت معه السنة الماضية في موضوع ما، واكتشفت أنه رجل، أنه هو هذا الرجل رجل عزيز وخلوق وشخصية جميلة وحقق إنجاز جميل للفتح، واكتشفت أن هذا الرجل هو همزة وصل بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة. العلم كله عند اثنين، عند عمر مغربل، وأعتقد

0: كان اسمه عمر بترجي، اعتقد اسمه
1: عمر
0: عمر
1: مترجي هو
0: بترجي. كلها
1: المتحدث، لكن
0: نعم، لا تنسى،
1: العفالق،
0: لكن
1: العفالق هو الرئيس،
0: بتحضر.
1: رئيس الرابطة.
0: نعم، رئيس لكن بلا
1: احنا نتكلم
0: صلاحيات
1: كم
0: ورؤساء.
1: مسميات؟
0: لا لا، رئيس
1: شوف
0: بلا صلاحيات، زي
1: ها؟
0: رؤساء، زي رؤساء الأندية في الصندوق، هذول الغير ربحية،
1: ايه
0: نفس الشبع، ما عنده صلاحيات،
1: طيب
0: لكن الصلاحية الموجودة عند عمر مغربي.
1: طيب هذه ملاحظة،
0: فالعمرين هم القمرين هم
1: اللي صار أمس هذه ملاحظة على الرابطة يجب أن يعني تتوقف عنده، ومن المباريات القادمة يكون عندنا ترجمة فورية إذا أنت
0: وعلى
1: تتكلم عن
0: اسمع، في
1: دوري
0: حاجة
1: عالمي.
0: ثانية، أنا سمع، أنا شفت أمس كان أتفرج على التحليل، وسعيدين صراحة بالعودة اللي هو القناص ياسر القحطاني، اللي هي القنوات السعودية والتحليل. وكان وقت التحليل فجأة عمر الجغيمان قال لحظة، ترى في ناس بيصورون معاك وروح. طبعا أنا هنا أوكي، حق ياسر، ياسر له شعبية والشهرة طبيعي، لكن هنا يعطيك إنه في فوضى كبيرة ما كانت موجودة للأمانة قبل 8 سنوات
1: ورمت لهم
0: أو سبع
1: خويك اللي معك
0: سنوات
1: بالديوانية عمر جغيمان.
0: عمر ما عندكم في الرياضة الحين، ما
1: إذا
0: عندي.
1: جاك
0: لا بس
1: للديوانية لمه؟ وقل له
0: أي
1: شلون
0: معلش،
1: تسوي
0: لا
1: كذا؟
0: لا بس لا، الأطفال هذول إيش دخلهم يصورون؟
1: طيب
0: يفترض
1: طيب
0: الملعب هذا تحكم الرابطة
1: طيب
0: يكون عندها مسيطر عليه تماما، ما حد يدخل إلا عناصر اللعب، عناصر الفريقين وحكام المباراة وصلى الله وبارك
1: اللهم
0: وحاملين
1: صل على
0: الكور بس.
1: محمد. أبو عبد العزيز،
2: أبو محمد اسمح لي، اليوم أنا سعيد بالأهلي ليلة البارحة رغم النتيجة الثلاثية، إلا أنه لو نشوف المباراة بعد المونتاج، لا اللي أنا كنت خايف منه لم يحصل، لم يحدث. بالأمس أي فريق بتلك الظروف يلعب شوط كامل مع كتيبة الهجوم الهلالية ويخرج بثلاثية وكاد أن يسجل مرة واثنين وثلاثة، لا لا لا لا لا، الشخصية كانت موجودة، الهيبة كانت موجودة. اللي خذل الأهلي اللي قالوا سعيد هلال، اللي خذل الأهلي الأمور التكتيكية واللاعبين اللي كانوا بالعربي الفصيح ما هم على قد الطموح. أمس الأهلي لم يؤدي الشق الدفاعي كما يجب، وفي نفس الوقت في الشق الهجومي وصل ولكن بدون نتيجة إيجابية إلا من بعض المحاولات الفردية. شوف أبو محمد، اليوم لما أجي أنا أشوف، وأنا قلتها هنا معك قبل يومين، قلت لك شوف النادي الأهلي أنا يا خوفي عليه مو أنه يخسر النتيجة، أنا يا خوفي عليه يخسر النتيجة ويخسر الأداء ومن ثم يخسر الهيبة، وهو في الطريق المنحدرة إلى خسران كل هذه المكتسبات. والسبب إذن من طين وإذن من عجين وروحوا بلطوا البحر. اليوم لما أنا أشوف تركيبة النادي الأهلي، التنقانة وحيدا في وسط الملعب يواجه مين؟ يواجه ترمومتر الكرة السعودية نيفيز وسافيتش. التنقانة وحيدا بده يواجه المحاور الارتكاز العالمية وهو بعد في طور النضوج الكروي. لا لا لا، اللي بيصير في الأهلي ما هو عبث فقط، لا، اللي بيصير في النادي الأهلي هذا هو أن هيبة هذا الفريق وشخصية هذا الفريق التي بنيت في 3 مواسم وحققت المكتسبات، إلا أنها في الأخير في ظرف شهرين فترة الصيف حدث ما حدث وعاد للمربع الأول. ليه؟ ولصالح مين؟ وكيف يروح يكمل المشوار بعد أسبوع إلى هنا؟ أما أنا بدي أرجع لموضوع المترجم.
1: أنا ملاحظك لك حلقتين، بدي أنت مصيف بيروت.
0: بيروت الظاهر.
2: والله الله يرد الشام، والله أتمنى. أنا
1: الشام
2: كنت
1: سوريا،
2: البرامكة.
1: بيروت أنا أقول.
2: لا أنا كنت أروح الشام وبيتي كان في البرامكة
1: بدي
2: قدام ملعب
1: يلا
2: تشرين.
1: يلا
2: إيه نعم.
1: حسستني إنك أنت مخطط الزبداني.
2: لا لا، بلودان. أنا في بلودان. شوف أنا حتى البشرة لبنانية. شوف أسمع مني
1: بالحيل.
0: المترجم دائما يطرد يا أبو.
2: ما تعرف ترفع المعنى
1: يلا
2: الكلمة الطيبة صدقة. صدقة.
1: طيب عبد العزيز.
2: طيب حبيب، هلا هلا هلا.
0: مترجم الاهلي
2: لا لا
0: يطرد دائما
2: يا اخي،
0: كانه لاعب صراحه.
2: انت استحضرت موضوع

0: الكابتن ياسر القحطاني، خليني استحضر موضوع عقوبة المترجم البارح.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا، هذا في برنامج زميل وكان معنا زميل، مو من حقنا انه يعني نفتح مواضيع يا مساعد. خليك في الاهلي الله يجزاك خير.
0: اذا الرابطة، خليني ارجع للرابطة. طيب على الاقل اقول للرابطة، يعني هل معقول جسس توبنا، جسس خوفنا؟ يعني الان اليوم ماني قادر اجيب ترجمة فورية لاني ما قدرت اعاقب جسس؟ ما يصير، لانه تعرف ليش يبغون مترجم النادي؟ علشان يصير الدليل القاطع. خذها مني يا ابو،
1: ايش الرابطة في جسس في الموضوع؟
0: انا اقول لا، تصريحات جسس العنيفة،
1: هم كان عندهم مترجمين قبل جسس وبعده، مو عشان جسس شلوها يعني.
0: انا
1: احسن الظن الله يجزاك خير.
0: طيب الان لما يكون انا عندي مؤتمر اعلامي للمدرب، يا اخي الترجمة الفورية الا تساعدني انا كاعلامي اني اوصل المؤتمر كما يجب؟ يعني يجب ان يكون مترجم النادي تحت الضغط، خارج من نتيجه الفريق، الحاله الذهنيه في الفريق ما مش ولا بد.
1: بما انك رحت للترجمه، شكلك خلصت من الاهلي، لكن خليني ارجعك للاهلي.
0: خليني ارجعك
1: للاهلي. تقدم خالد طاش عضو مجلس اداره شركه النادي الاهلي وعضو اللجنه التنفيذيه باستقالته بعد خساره الفريق امام الهلال بنتيجه 3-0، حيث ان خالد طاش تقدم باستقالته صباح اليوم، ومن المنتظر ان يتم الرد عليها من قبل المجلس رسميا. يذكر ان طاش قد عمل على عدد من الملفات الاهلويه في التسويق والاعلام منذ تعييني في مجلس الاداره اكتوبر 2025، وصبت الجماهير الاهلويه جم غضبها في مواقع التواصل الاجتماعي لاداره الشركه والبرتغالي بيدرو المدير الرياضي بعد خسارتين متتاليتين في بطوله الدوري امام الخلود والهلال، محمله اياهم المسؤولية كاملة بما يحدث للفريق، خصوصا بعد التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي وعدم تعويض اللاعبين المغادرين هذا الموسم من الفريق. تداول في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرد لخالد طاش، تداول لا نؤكد ولا شيء، لكن ربطا بهذه الاستقالة نعتقد بأنه فعلية هذه. يعني هو تحدث قال الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل وحسبنا الله ونعم الوكيل، معوضين خير بإذن الله، لكم كل الحق وكلامكم على رأسي، يعلم الله ما كان الاجتهاد إلا من محبة، ويعلم الله ما استخسرنا لا مالا ولا وقتا ولا جهدا، حاولنا واجتهدنا وأصبنا في أشياء بتوفيق الله، وأخطأنا في أشياء نتحملها، ما في أعذار تكفي ولا تبريرات تفيد، والله يسخر لهذا الكيان من هو أكثر خبرة وقدرة وتوفيقا، ويكتب لنا بطولات القارات من نصيبنا، أنه على كل شيء قدير. أنا الحين بفتح سؤال آخر اسمحوا لي، وقد يكون في حساسية، لكن أبسأله الأستاذ خالد طاش. كلنا نعرف أنه في منصب كبير في شركة كبرى تحتاج منه 24 ساعة عمل، والأهلي شركة والأندية مثلها شركة أو شركات كبرى تحتاج الطاقة كاملة للعاملين فيها. أنا لما أكون أعمل في شركة كبرى ويعني مؤمن أنه 24 ساعة ما تكفيني لأداء المهام هذه الشركة، وأكون أيضا في الأندية أعمل، هل هو العمل في الأندية تكريم؟ سعد
2: انا ابو محمد
1: دقيقه سعيد عشان يقفل الاهلي
0: سعيد عشان اقفل اول شيء بدا القفز من السفينه، هذا لا جدال. مباراه الرياض بيقفز واحد وراح نستحضر اسمه هنا، اما مباراه صن داون الكل خذها مني انا هنا قبل الحدث.
1: طيب رد على سؤالي لو سمحت.
0: لماذا لماذا
1: لا رد على سؤالي.
0: اخر التغريده في جمله مهمه يا ابو محمد،
1: اي
0: لعل الله أن يسخر للأهلي من هم أفضل منا. يا سلام، اللي أفضل منكم ليش ما استعنتوا بهم في قراراتكم الكوارثية قبل أن تتخذ مثل هذه القرارات؟ وحتى وإن كانت بحسن نية، إلا أنها شوفوا ايش سوت في النادي الأهلي، شوفوا ايش سوت في هذا البطل اللي تغنت فيه.
1: هذا مفهوم سؤالي، هل العمل في الأندية هو تكريم للشخصيات، ولا أنا أحتاج شخص يكون 24 ساعة كل طاقته لهذا النادي، لهذا العمل، للارتقاء بهذه الشركة؟
0: شوف، هو اللي يدل على أنه تكريم، الأندية الجماهيرية لا ترحم. اليوم لما يأتي أحد ليعمل في هذه الأندية لن يكون إلا تحت الضغط، يجب أن يكون من أبناء اللعبة ومن أبناء الملعب.

0: لعب ولده طاقة جبارة لتصحيح الأخطاء مش بعد الكوارث قبل أن يقع الحدث.
1: طيب
0: أنا بس أقول أقول كلمة عن الهلال اسمح لي لأنه كان مقابل النادي الأهلي.
1: طيب.
0: الغالي ثمنه فيه. شفنا سمرفيل وشفنا المجموعة كلها وشفنا إنزاكي صار يسجل بالثلاثة والأربعة والخمسة. سيصنعون ربيع المدرب لأنه قيمة المدرب الفنية من قيمة اللاعبين الفنية. عندما أتى لإنزاغي لعيبة ذو قيمة فنية عالية سيذهب إلى ما هو أبعد من الإقليمية والقارية والعالمية.
1: شكرا سعيد.
0: شكرا.
2: أولا على موضوع الأستاذ خالد طاش ما أعتقد يعني أنه موضوع أنه رئاسة مجلس إدارة غير ربحية أو عضو مجلس إدارة غير ربحية أو كذا، ما أعتقد أنه يعني نوع، أنا أشوف أنه نوع من أنواع البرستيج فقط لا غير، لأنه ما عندهم صلاحيات، ما عندهم شيء إلا إذا كان الأستاذ خالد عنده صلاحيات وأنا ما أعرفها أو أجلها، لكن نوع من أنواع البرستيج. الكل يعرف أن خالد طاش عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، لكن أنا والله شخصياً ما أدري وأنا في أي شركة، أعرف أنه شخصية معروفة.
1: لا لا، هو متحدث الرسمي ومسؤول التسويق في واحدة من أكبر شركات الطيران في البلد.
2: ممتاز، حلو. فلذلك نشوف عرفناه كعضو مجلس إدارة في النادي
1: وهو جاء للأهلي من أجل التسويق والإعلام.
2: ممتاز. هو شو يقول لك في النهاية؟ يقول لك وأسأل الله أن يعني يبدل، يعني يجيب حق ناس الأهلي يعني ناس أحسن منه وكذا. طيب حتى اللي أحسن منك اللي بيجوا بنفس منصبك ما عندهم صلاحيات ولا راح يسوون شيء. عندنا الأجانب ما شاء الله لاعبين لعبتهم مخذين وضعهم ويخطئون ويغلطون، ما في إلا نحاسب ماجد الجمعان أو نحاسب مدرمين أو مدرمين. هذا اللي حسبناهم، حسبنا عيالنا، ما قومناهم وعدلنا منهم وتكلمنا معهم. رغم أني أنا كنت ضد ماجد الجمعان في كرئيس تنفيذي بنادي النصر، لكن أتكلم لكم بشكل عام، إحنا محتاجين إن إحنا عيالنا ورجالاتنا والناس الكوادر السعودية هذه حتى لو تغلط أشجعها وخليها تستمر، طبعا مش ماجد الجمعان واحد، الباقيين أقصد، يستمرون ويتطورون ويقودون. طيب. مشروعنا اللي صراحه بحاجه لابناء البلد بيقودونه، مو بحاجه لاجانب فيه.
1: نفس السؤال عبد الله.
3: عندنا عضو مجلس الاداره ادواره اذا كان ما هو تنفيذي تعتبر ادواره بسيطه، اجتماعات تشريفية. فقط تشريفيه واجتماعات فقط،
1: بس هو محدد انه هنا مسؤول عن التسويق والاعلام
3: في النادي الاهلي.
1: في النادي الاهلي من 2025 هو استقطب على هذا الاساس
3: وهو عضو مجلس اداره. ايضا مهامه كعضو مجلس اداره ما تتعارض انه ما فيها طلب تفرغ، لانه في النهايه اجتماعات محدوده ويصادق عليها، حتى بعضهم ما يحضر ولا لهم رواتب
1: أعضاء مجلس
3: الإدارة. حتى أعضاء مجلس الإدارة في الأندية ما لا يستطيع.
1: هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟
3: لا، غير صحيح طبعا. طيب. وبالإضافة إلى وجود منصب تنفيذي له منصب عملي آخر في النادي كمسؤول تسويق يعتبر يعني يتطلب تفرغ بطبيعة الحال. الإيجابي في
1: لأن التفرغ تبغى جهد كبير.
3: الإيجابي في استقالة أحد الأعضاء الآن استقالة عضو آخر يعني حل المجلس، فهذا هو الجانب الإيجابي لدى
1: ما هو المجلس محلول. وأنا أخوك المجلس خالد الغامدي
0: الرئيس
1: مقدم من شهرين، يعني محلول خالص، يعني
2: محلول صحيح.
1: هو الآن الآن اليوم اللي يديرها البي اي اف، ما في صحيح. ما في انتخابات ولا في غيره ولا
3: يجب أن ما حدث في الأهلي يجب أن يكون خطوة للتصحيح. صح. الآن الاستقالات هذه تكون خطوة للتصحيح
1: تكون جرس الأهلي الدار. صحيح.
3: إلى الواجهة. حديث عن موضوع الهلال والضخ المالي
1: أبجي.
3: طيب
1: ما أجله
3: لأنه استكمال حديث الزملاء.
1: أبجي بس أنه قبل نغلق مباراة الأمس بتصريح للأمير نواف بن سعد بعد المباراة، تحدث عن ملفات كثيرة، من أهمها أخذنا أهم ما حصل أمس، كانت يعني مؤتمر صحفي طويل صراحة، أقدر أصنفه أنه كان طويل. بنزيما تقبل قرار إنهاء، هذا كلام الأمير نواف، بنزيما تقبل قرار إنهاء العلاقة ولا أقول الاستبعاد، فلاعب مثل كريم لا يستبعد، فهو لاعب كبير، ولكن ربما مع وجود واتكنز قد تقل فرصته، ولاعب بتاريخه لابد من مصارحته عن الوضع العام للنادي. تمت المفاهمة بشكل ممتاز جدا، وأنا أعتقد أن البيانات الإعلامية من النادي أو طريقة توديع اللاعب وطريقة اللاعب أيضا في توديع النادي تعكس مدى الرقي والتعامل الطيب بين الطرفين. وردا على سؤال بشأن الضغوطات المالية بإقالة إنزاغي، قال الهلال فريق كبير، وأي أحد يكون في الهلال سواء كان مجلس إدارة أو رئيس أو إداري أو مدرب أو لاعب يجب عليه أن يتحمل الضغوط، ويجب عليه أن يسمع ويكون صدره متسعا لآراء الجماهير. إذا كانت هناك أخطاء منك كإدارة أو أخطاء من المدرب وتم تعديلها، فالمسألة ليست عناد، بل بالعكس هذا هو الشيء الإيجابي. إذا كانت هناك أخطاء لدينا أو لدى المدرب أو لدى لاعبين وتم تعديل، فهذا هو المطلوب. أنا أبا عبد الله بأخذ من هذه الإجابات اللي إحنا اخترنا.

0: في إجابات أكثر. بأخذ منها يقول أنه علاقتنا مع بنزيما جدا ممتازة وطريقة تفاهمنا جدا ممتازة وتعاملنا معه وحتى المخالصة كانت بود. هذا التصريح لا يشبه ما كان يقال عن بنزيما أنه في حالة غضب شديد، أنه يعني في مشكلة بينه وبين إدارة الهلال، أنه قالوا له لا سويه هو رفض. هي واحدة من ثنتين، لأنه فعلا هذا كان موجود والأمير نواف أجاب بإجابة دبلوماسية، أو أنه يعني في عدم دقة بالنقل العلاقة بنزيما مع الهلال.
1: احنا ذكرنا الحلقة اللي راحت عن موضوع استياء بنزيما الوضع العام، ما حدث في في في موضوع بنزيما. بنزيما خرج على خبر نشر في في في عبر وسائل التواصل انه تحويل اللاسوية وابدا استياءه من هذا الامر مؤكد، لكن إدارة الهلال بناء على النظر في وضع بنزيما لم تطلب من بنزيما تحويل اللاسوية بناء على
0: بشكل
1: رسمي. لذلك الود محفوظ، واصلا حتى في هذا الجانب كان حديث الامير نواف لا يتناقض مع وضع انه انهاء العقد بالتراضي اللي ذكرناه قبل، وقلنا انه كان عنده بقيه رواتب 10 أشهر وتم الوصول الى حل وسطي بين الطرفين، ارضى الطرفين وتم انهاء العقد بشكل ودي وبالتفاهم بين الطرفين. هذا موجود، موضوع انه بنزيما علاقته في اداره الهلال سيئه لم يحدث هذا الشيء ابدا، بالعكس كان موجود مع الفريق، هو كان يرغب في المشاركه. ممكن شوف الجمهور أو المتابعين الرياضيين شافوا استياء من خروجه أثناء المباريات، يريد اللعب دقائق أكثر، كان ينظر لها من زاوية أنه حماس عند اللاعب أنه يقدم المزيد ويقدم ما يشفع له مع الفريق، وأنه يكون ركن أساسي من أركان الفريق. لكن موضوع أنه اختلاف هلالي مع بنزيما ما حدث هذا الشيء أبدا، كل ما حدث أنه الأخبار الإعلامية زعل منها بنزيما فقط، وكان حديثه واضح انه طيب. مرتبط بعقد واحترمه ونفى موضوع انه تحويل اللاسوية، والامر اللي اداره الهلال اصلا ما لجأت الى هذه النقطه.
0: سعيد،
2: العقد شريعه المتعاقدين، بنزيما له حق اخذه ومشى توكل على الله، اكيد بيكون بالتراضي، اعطوه وقالوا له هذا حقك وتوكل على الله، فطبيعي انه يمشي. بنزيما لاعب كبير، لاعب عظيم، بنزيما اختار الهلال السنه الماضيه من الاتحاد للهلال، والهلال احتفى فيه وتحمسوا له كثير وقالوا إن القطعة الناقصة وأصبح القطعة الزايدة. أكيد إنه يوم تخلى الاتحاد وجاء الهلال أخذ مبلغ أكثر من اللي كان يأخذه في الاتحاد، لأنه كان 55 مليون على ما أظن في الرابع في نادي الاتحاد، أكيد أخذ أكثر، قالوا 65 مليون بغض النظر على المبالغ المالية، لأنه صعب إنك تحسب مع ما شاء الله في الهلال واجد كثير مبالغ كثيرة جدا. فبالتالي أنا أشوف إن الرجل أخذ حقه وتوكل على الله، ما عنده أي مشكلة، أعطوني حقي وأمشي، ما في أصلا ما يقدر يسوي أكثر من كذا، ولا الهلال يقدر يعطي أكثر، يعني يعطي يعني مثلا يقول والله يجحده ولا لا وروح للفيفا، لا إحنا ما عاد عندنا هذه القضايا موجودة. إن شاء الله بإذن الله تعالى تنتهي قضية لودي على خير، وتبقى إن شاء الله بقية الأمور حق أندية صندوق تحديدا ما في قضايا عليهم. أنا أتكلم لك إنه بنزيما أخذ حقه وتوكل على الله، وموضوع بهدوء جدا. طيب. كلام الأمير نواف بن سعد صحيح، هذه الشخصية الرائعة الأمير نواف بن سعد اللي يعني الهلاليين يسمونه وجه السعد، وبلا شك وجه السعد بالنسبة للهلاليين، ورجل ناجح وقائد جميل جدا. يعني
0: أعلنت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلقة باستحواذ نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة وسداد المقابل المالي بالكامل وإتمام الصفقة حسب بيان نشرته في منصة تداول السعودية. ووضح البيان استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وفادت عدم الممانعة واستيفاء وإفادات عدم الموانع واستيفاء كافة الشروط الداخلية. وقد سددت شركة المملكة القابضة كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي، يمثل 70% من تقييم حقوق الملكية البالغة 1.2 مليار مليون ريال سعودي لصندوق الاستثمارات العامة. سعد،
3: عقبال باقي الأندية، هذا هو الصح، هذا هو الصح. اليوم أنا لازم يكون عندي الخصخصة بهالشكل وبهالمنظر اللي شفناه ليلة البارحة، استقطاب لاعبين ومن ثم تسويق ناديك بالشكل الأمثل والأسهم، أما باقي الأندية لا، ستبقى مكانك سر إن لم يكن للخلف در،

0: لأنه ما في وجه شبه ولا في وجه مقارنة. اليوم فن الإقناع في استقطاب اللاعبين ويروحوا اللاعبين ويرحلوا اللاعبين بما فيهم بنزيمة، فن الإقناع العامل المهم الكاش.
1: خلا فن الدولار مو فن الإقناع.
0: الكاش الكاش الكاش ينهي النقاش. اليوم لما أنا أجي أروح أجيب لاعب باثنين مليون دولار أبغى بديل كيسه وأقوله روح جيب لي قارات، يا اعتراف، هذا شغل شركات ولا شغل مبتدئين اللي في النادي الأهلي. أحيي الأمير الوليد، أحيي إدارات النادي، أتمنى أن يحذوا بقية أنديتنا ويستحوذوا على أنديتهم لأنها تربح مربحة. أنت وأنت تقرأ في البيان تقول الأسهم، تخيل شركة الهلال نزلت أسهم، تخيل كم قيمة الهلال السوقية، تخيل بكل هالإنجازات وبكل هالأسماء الماركة وبكل
2: المملكة القابضة، موجودة المملكة القابضة.
0: لا لا كمان الاسم سعيد كابتن، أنا أتكلم عن اسم الهلال. أي نعم كذلك الأهلي اسمه براند، النصر براند، الاتحاد براند. الخصخصة دي راح تخلي القاب متقارب، أما الآن القاب كبير يا كابتن سعيد.
2: طيب من ومين؟
0: بين الهلال والاتحاد والأهلي، أما النصر
1: خليك متفائل وقل إن شاء الله يجون بالدور.
0: لا أيوة أنا أحفزهم، أنا الآن أقول لهم تعالوا شوفوا الآن والشركة إيش سوت في ظرف. يا رجل يا رجل أنت شفت سمر بيل ما شاء الله تبارك الله، سمر بيل وشوف ترانكاو
1: سمر بيل.
0: لا شوف ترانكاو، ترانكاو مو رخيصة سعيد، بدل 50 مليون يورو.
2: لا لاعب كبير
0: ايش لاعب كبير، بس تعال شوف اللي جايك بشغف ويبغى يصنع.
1: من اللي بخمسين مليون؟ ترنقاو.
2: ترنقاو
1: 50 مليون ولاعب مواليد صح؟
0: لا لا لا لا ترنقاو لا،
2: اللاعب رونالدو يلعب في منتخب،
0: لاعب منتخب البرتغال المواليد اتنقانا.
1: اتنقانا اسف تداخل
0: ايه اتنقانا مواليد اتنقانا ولا زال مواليد يا ابو محمد،
1: وهو افضل لاعب امس في المجموعة.
0: لا وشايل البلاوي يا رجل، لو يغيب الولاد هذا والله العظيم اظن مو المترجم يغيب، المدرب يغيب يحط رجله.
1: طيب عبد الله
3: حديث عن انه المال يصنع فريق، التجارب اثبتت انه المال وحده لا يكفي، يجب ان يكون الفكر وايضا الاختيارات الفنيه تكون دقيقه، اختيارات تشبه الفريق. الهلال صرف في الشتويه الماضيه مبالغ كبيره لكن ما شفعت له بالاستمرار بالمنافسه، ولم يحقق لا الدوري ولا بطوله النخبه، فهذا دليل على انه نقطه ان المال سيصنع الفريق فقط هذه يجب أن، خاصة في كرة القدم يجب أن يتغير هذا المفهوم بشكل كامل عندنا. الهلال إذا تميز هذا الموسم عن البوادر، وفق البوادر أنه الهلال سيظهر بشكل أقوى من الموسم الماضي بوجود لاعبين تحديدا انضافوا إلى القائمة الفريق الهجومية، تكلم سيكون تميز الهلال هذا الموسم بسبب جودة الاختيار، بسبب جودة الاختيار فقط. جودة الاختيار هي صنعت للهلال الفارق وجعلته يقدم مع جسس أحد المواسم موسم تاريخي، كانت أقوى ممكن نسخة فنية من الهلال في تاريخه. تكلم عن عدد اللاعبين المقنعين الأجانب اللي يعدون إضافة، كانت اختيارات بونو، كوليبالي، سافيتش، نيفيز، متروفيتش، كانت اختيارات موفقة جدا صنعت الفارق. عندما تخبط الهلال برغم وجود الأموال لم يكفي هذا الشيء.
1: بس أنا سؤالي ليش تأخر الإعلان عن، يعني كلنا نتذكر أنه بالصيف صار الاجتماع مع نائب المحافظ معالي المحافظ مع الهلال واجتمعوا وقالوا خلاص، وخرج إعلان بأنه شركة المملكة استحوذت على ما نسبته وحددوا كل شيء. بعدين حتى بيان الهلال اللي طلع فجر أمس أو صباحية أمس أنه الملكية كاملة للبيايف. 53 الأمير الوليد يعني يطلع تغريدة ويطلع
3: أعلن عبر تداول
1: وأعلن عبر، يعني بس أنه اللي الناس انتبهت للتغريدة اللي خلت العالم تنتبه تروح للتداول وتشوف هذه المواضيع، كأنه في خلل أو فيه عدم وضوح، أنت وش تسميها؟
3: لا هو إجراءات قانونية، إجراءات قانونية استكمال شروط محددة استكمال

0: مال إجراءات تتم بين صندوق استثمارات من ناحية بيع النسبة وشركة المملكة. طوال هذه المدة كانت الإجراءات قيد العمل، يعني ما كان الموضوع أنه متوقف أو في مشكلة أو فيه، كانت الموضوع مجرد إجراءات. وهو معروف لدى الاقتصاديين، إحنا ما إحنا اقتصاديين، معروف لدى الاقتصاديين أنه موضوع الاستحواذ يأخذ وقت في ناحية الإجراءات.
1: تعتبر البيعة تامة.
0: البيعة تامة.
1: طيب في إذا هي البيعة تامة وهي تحت البروسيس، تحت الإجراءات، تعتبر أنه البيعة موجودة. يعني ليش بيان الهلال طلع وقال بملاحظة أنه 100% يملك؟
0: لا لا لا، ما تم التوقيع، ما تم التوقيع الرسمي.
2: رسميا
0: الاتفاقية التزام أو اتفاقية مبدئية، لكن ما يتم. احنا شفنا المؤتمر اللي تم في المملكة أرينا بحضور البيايف وحضور المملكة
1: في قبل هذا الشهر.
0: صحيح. هذا لا يعني انه بالكامل رسميا انه تم، لانه الاجراءات تاخذ وقتها لحد الاعلان الرسمي عبر تداول، وموضوع انتقال بشكل رسمي. موضوع ما يدفعه الوليد للهلال، انا ما صراحة ما اشوف انه موضوع انه عضو داعم فقط ودعم النادي. أنا أشوف المشهد أمامي وما حدث أنه رجل يدعم باعتبار الهلال يمثله بشكل شخصي.
1: يعني أنت ما ترى أنه عمل بزنس وعمل عشق؟
0: لا ما أشوفه من هذه الزاوية، لأنه
1: أشوفه عمل محبة.
0: أشوفه عمل وليس محبة فقط. الرجل قدم الهلال وهو يمثله، يعني باعتبار أنه يمثله فيدعم بشكل
1: ثاني.
0: لا لا لا، الوليد منتج الهلال، قاعد يقدم المنتج انه يمثل اسم الوليد، وهو اللي خلفه وحيدا. والرجل يدعم بهذا الدعم الغير مسبوق. صحيح هو داعم لكل الأندية في فترات سابقة، داعم للهلال تحديدا من عشرات السنين، لكن دعم بهذا الحجم لا يقف خلفه إلا رجل سم
2: كان يقدم المكافآت، ما كان يدعم. الدعم يجب ان يكون قبل الانجاز. هو قدم مكافآت للنصر والاتحاد والاهلي، ايضا هو خذ فيها برستيج النادي، يقدم اكافئ فريق فائز والشو كله عليه والجماهير عليه.
0: اكيد هذا امر يحسب له، لا يحسب عليه،
2: هذا شيء يحسب له طبعا،
0: يحسب له، ما يحسب عليه. وبشكر الانديه نفسها، يعني بالعكس اي داعم للانديه السعوديه احنا نرحب بموضوع انه تدعم الانديه السعوديه.
2: يعطيهم كل نادي 50,000 وحافله، بالعكس كان دعمه كبير بالنسبه
3: للانديه. اليوم الدوله عز الله اللي تدعم، اليوم كل الانديه،
0: الأندية محظوظة، النقلة النوعية حدثت في الأندية جميعا. احنا يجب أن نجتز جزء أنه الوليد دعم الهلال والأندية بقيت وحيدة. الأندية نقلت نقلة نوعية بتصفير ديونها بالدعم الكبير. احنا شفنا الأندية الأربعة، الجودة اللي صارت في الأندية الأربعة من في سنة 23، يعني مفروض أنه نظل ممتنين كرياضيين، كرياضيين جميع طول الدهر، لأنه من لاعبين عاديين وبجودة أقل.
3: أبو حنان بسألك سؤال،
0: نتكلم عن نقلة نوعية. الهلال أخذ نقلة أكبر أكيد مع وجود الوليد،
1: عشان وقتي بيروح. بس مع سعيد وبدخل باقي لي محاور. سعيد،
2: شوف، أنا أول شيء أقول الوليد كفو وما قصر واستحوذ على الهلال بشكل واضح وصريح، ولكن أيضا أعتقد أن الوليد بن طلال رسوم الأمير، الوليد بن طلال رجل اقتصادي بحت، يعرف الأنظمة والقوانين، والرجل يعني أعتقد أنه الحوكمة لعبته، وصاحب حوكمة قوية وشركات، ورجل يعتبر يعني أسس إمبراطورية على مستوى العالم، وإمبراطورية تاريخية. ف الرجل يعرف وين يرايح وش يسوي، لكن أيضا هذا موضوع أن الهلال في غضون دقائق أو ساعات تنتقل ملكيته، شيء غريب. ليش؟ لأن يوم أعلنت اللي هي أعلن الصندوق أن استحواذ على الأندية هذه 100% ما أعلن طرحها. أوكي، ممكن نقول الهلال من قبل كان مرتب مع الوليد، بس كان المفروض يأجل الموضوع، لأن أيام بسيطة كان بين اللي هو استحواذ الوليد أو وإعلان اللي هو BIF اللي هو الاستحواذ على هذه الأندية. أنا أقول مجال كرة القدم مجال كبير.
1: سيد صوتك راح. سيد تسمعني؟ سيد، طيب على بال ما يجهز سعيد ذكر في بقية أخبارنا اليوم. أعلن نادي الاتحاد عن اكتمال صفقة بيع اللاعب الفرنسي جناح الفريق موسى ديابي لبايرن ليفركوزن الألماني بعد استكمال الإجراءات اللازمة بين الطرفين. وقدمت إدارة النادي شكرا لديابي على ما قدمه خلال فترة اقتضاء محترفا في الفريق، متمنية له النجاح في مسيرته المقبلة، علما أن الاتحاد سيجني نحو 37

0: مليون يورو من بيع عقد اللاعب خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ زين صراحة، مبلغ مغري يعني. وإن شاء الله تكون بداية أنه أي لاعب إحنا أندياتنا تحاول أنه ما يستكمل الاتفاقية اللي بينهم، أنهم يستفاد منه مادية مثل ما صار مع ديابي. أعتقد ديابي ولاعب في القادسية ولاعب في الهلال ليوناردو وفوفانا، هذول أربعة يبينا نسوي حصر للاعبين اللي استفادنا منهم بعد ذهابهم. طيب الخبر الآخر، بليهي ذهب إلى الشباب لموسم واحد بعد مخلصته من نادي الهلال، حيث أعلن نادي الشباب تعاقده مع المدافع علي بليهي بعقد يمتد لمدة موسم واحد. وكان بليهي قد ارتدى قميص الشباب في الموسم الماضي على سبيل العارة قبل أن تتجدد علاقته بالنادي هذه المرة بعقد لمدة عام وبانتقال حر، يعني مو مرتبط مع نادي، جاهم وهو الأسهل للتعاقد مع نادي الشباب بدل ما يدفعون للهلال أو يدفعون مبالغ أعلى من اللي دفعت. طيب القادسية، أعلن نادي القادسية على الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني إلى بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التعاقد النهائي. وتأتي إعارة الكرواني صاحب 25 عام بعد 89 يوما فقط منذ انضمامه إلى القادسية، وتحديدا 4 يونيو الماضي حينما وقع عقد مع القادسية يمتد حتى صيف 2029 في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع أوتريخت الهولندي. وقد تكون من النوادر لصفقات القادسية اللي ما ينجح في لاعب ما ينجح، بالعادة ما يجيهم لاعب إلا هم يعني بعد توفيق الله طبعا إلا هم متأكدين أنهم بحاجته وينجح معاهم إلا هذا اللاعب. لذلك معنا ناصر الهاجري مراسلنا من المنطقة الشرقية، نسأله ليش هذا اللاعب تحديدا بالرغم من قيمة المالية العالية ومن عمره الصغير لم يستطيع الانسجام مع نادي القادسية. ناصر
1: مساء الخير أبو محمد، عليك وعلى ضيوفك على مستمعي العربية فيلم ومدسي أكشن. بخصوص سفيان الكرواني، يعني ما ناسب طريقة المدرب، يعني كان ناوي عنده قناعات مدرب يغير طريقته، لكن رجع لطريقته السابقة في الموسم الماضي وما ناسبت اللاعب. يعني الغاتسيش يقول أنا ما خسرت في اللاعب شيء، ما أخذك لاعب حر. سألناهم بأن أكثر من لاعب بنفس الطريقة، القادسية يتعاقد مع لاعبين ممكن ما نشوفهم ولا يلعبون في الفريق لكن تلاقيه معار الأندية، بعدين خلص إعارته ومباع. القادسية يقول أنا عندي استراتيجية للمداخيل وخطة المداخيل المالية، يقول مثلها مثل موضوع الرعاة وجذب عار النادي. أنا أتعاقد مع لاعبين صغار أعيرهم الأندية الكبيرة أو للدوريات الكبيرة، أخليه يلعب هناك يكسب خبرة أكثر بعدين أبيعه. يقول يعني ممكن تسمعون الفترة الجاية نوقع مع لاعبين لكن ما راح تشوفونه في الفريق الأول، ممكن هذول كلهم راح استثمار للفريق، إذا في واحد منهم لا والله فلته ممتاز هذا راح استفيد منه في الفريق الأول. لكن اللي حدث مع سفيان ما ناسب المدرب بكل تأكيد، وحطوا حقية شراء 10 مليون يورو إذا بنفيكا يبي يجدد بعد سنة.
0: هو الفكرة هذه موجودة من الموسم الماضي ومعلنة في القادسية أنه لديهم لاعبين للاستثمار، هذا صحيح.
1: صحيح.
0: بل أنه حتى صحيح. كثير منهم يتواجدون في أكاديميات وفي أندية وبعضهم يدفع لهم رواتب، لكن كانت الفكرة أنه الاستثمار، أنا أستثمر فيك للسنوات القادمة، وهذه منهجية جدا يعني يشكرون عليها. طيب ناصر، إذا باقي شيء في القادسية ولا بسألك سؤال آخر؟
1: لا أنا في القادسية يعني في مفاوضات مع عبد الملك الجابر لاعب النصر،
0: وهذا اللاعب اللي جابوه النصر وصيب بالرباط،
1: اللاعب عبد الملك الجابر، ايه صحيح، اللي كان يلعب برا،
0: ايه اللي جاء من الفريق اعتقد اوكرانيا، وهذا وجاء وصار له رباط مع النصر.
1: صحيح.
0: الان يفاوض القادسيه.
1: ايه لان هزازي لاعب القادسيه انصاب راح يغيب تقريبا 4 شهور، فهذا راح يكون بديل عنه. ايضا الخبر الثاني ابو محمد، اوتافيو يعني خيروه بين اسيويه او اللي استغنى عنه، خلاص ما له مكان في القادسيه. نهيتان راح يعلن عن التجديد معه ومستمر مع الفريق.
0: أوتافيو وش الملاحظات عليه؟ كلنا نعرف انه يعني لاعب كبير ترى، وقيمة عقده ايضا كبيرة ايام ما كان في النصر. صحيح. او في البرتغال، ليش وش صاير له في القادسية؟
1: قناعات مدرب محمد، يعني حتى في الموسم الماضي يعني اللاعب يعني سؤال المدرب كان في مؤتمر صحفي عن أوتافيو ليش ما يلعب، قال يثبت نفسه في التدريبات راح يلعب بشكل اساسي، يعني واضح المدرب ما هو مقتنع

0: فيه بشكل كبير يعني.
1: هو إذا ما خانتني الذاكرة أنهى تعاقده مع النصر، أخذ عقده كاملا ومن ثم وقع مع القادسية بعقد جديد. طيب في الشأن الاتفاقي، وإن سمحت لي بشكل سريع، شايف في حالة غضب من الجماهير، يعني أنا انتبهت
0: غضب
1: لها الفترة الأخيرة خاصة عندنا في البرنامج لما تحدثنا
0: صحيح.
1: بتوسع عن الاتفاق.
0: طبعا انت محبوب للاتفاقيين الحين الفتره هذه محمد، طبعا
1: ودنا أهم شيء الاتفاقيين يكونوا مبسوطين من فريقهم.
0: وصل لا على الفريق لا، لكن انت مبسوط يعني. الاتفاق يعني وصل اتفاق مع مدافع الكندي ديريك لاعب مارسيليا، لكن حظ الاتفاق في الفتره الانتقالات هذه ما ادري كيف صاير، رفع مارسيليا سعر الانتقال اللاعب، والاتفاق يعني كل عارف ما عنده هذا المبلغ، ولا كان واصل الى اتفاق شبه نهائي مع المدافع الكندي ديريك. ايضا الحين اللي يبحث عن مدافع اجنبي ومهاجم مواليد. بما يخص عديد البيشي مهتمين والله كثير في موضوع، لانه كلاعب سعودي قاعد يتمرن وما وقع مع اي نادي الحين، لكن عنده، لكن الحمد لله الان عنده 3 عروض للشباب والفيصلي والفتح كلهم دوري روشن، وجميع الانديه هذه عندها الموافقه لتوقيع مع اللاعب. اللي مزعل الاتفاق ابو محمد انه يقول لك اللاعب قاعد يتمرن عندي، انا مو قادر اسجله، وجي عروض من 3 انديه في دوري روشن وجميعها وصلتها الموافقه للتوقيع مع اللاعب.
1: طيب انا في بالصدفه الموسم، اسف، الاسبوع الماضي كان مع الزملاء في برنامج الدرجه الاولى في الزملاء العربيه الاقتصاديه، كانوا مقابلين الاستاذ الراشد وهو كبير الاتفاقيين او احد كبار رجالات الاتفاق، وسالوه
0: صحيح
1: عن موضوع الخصخصة ولو فكر مثلا انه يدخل لشراء هذه الاندية، وكان الفكرة هذه ما هي في باله. هذه تزعج الاتفاقيين ورجالات الاتفاق بانه حتى لو طرح الاتفاق للخصخصة من ممكن يعني يغريه الاتفاق.
0: هو مطروح للخصخصة ابو محمد، والوزاره اعلنت، لكن
1: صحيح،
0: ما
1: من بس مين
0: ما في
1: من اللي
0: ما
1: راح
0: في تسجيل،
1: من اللي راح يتقدم هنا السؤال.
0: ما في حتى فكره تحالف يعني. رجال الاتفاق الكبار احمد راشد، عزيز الدوسري، البن علي، حتى فكره التحالف بينهم انهم ياخذون الاتفاق مش موجوده هذه ابدا.
1: مع العلم ان المنطقه الشرقيه مليئه برجال الاعمال الكبار، كبار
0: يعني
1: مالا
0: الاتفاق،
1: وتقديرا وقيمه.
0: الاتفاق الآن أبو محمد وصل مرحلة يقول أبي حل موضوع المالية عشان أقدر أدفع رواتب الأشهر الجاية، بس خلاص ما حد يبي شيء فينا، بس أبي حل من الوزارة إني يكون عندي سيولة إني أقدر بس إني أضمن رواتب اللعيبة والعاملين.
1: طيب.
0: يعني الاتفاق وصل مرحلة بعض الموظفين الإداريين صار يستغني عنه.
1: طيب شكرا جزيلا ناصر
0: شكرا.
1: الهاجري من المنطقة الشرقية. سعيد مساعد عبد الله، قدامي دقيقتين أبوزع بينكم إن سمحتوا لي. سعيد بخصوص الأخبار الأخيرة هذه.
2: لا أنا بخصوص الاتفاق أقول لك الاتفاق برضو في مشاكل إدارة إدارة. أذكر فيصل تذكر في جلسة جمعتنا وكنت تكرر كلمة الإدارة الإدارة الإدارة. أنا أقول لك في الاتفاق الإدارة الإدارة الإدارة، أيضا
1: صحيح.
2: اللي هو البيس واللي هو برضو الاستقطاب. الاستقطاب يقول لك الاتفاق عنده ميزانية في الاستقطاب، يقدر يستقطب لاعبين أجانب، لكن ما يسجل لعبد العزيز الدوسري. بصراحة في ظلم للاعبين السعوديين،
1: بيشي
2: فقد النجار، عبد الرحمن الغريب، عبد العزيز البيشي، لعيبة كثير تم منعهم وقيدهم. مصلحة من اللي قاعد يصير هالشيء؟ أنا أتوقع، أنا أتمنى بس إنه يكون في عادة أو إعادة دراسة هذه الأمور، لأنه أثر على اللاعب السعودي بشكل كبير وتعطي اللاعب الأجنبي يعني حظوة كبيرة. لكن أبى أتكلم لك بس برضو لو تسمح لي أبو محمد، قلت
1: باختصار
2: لك أنا كرة،
1: تفضل.
2: كرة القدم لعبة جماعية وقوة ناعمة في العالم يتابعها من الداخل والخارج. أتمنى إنه يكون في شفافية قوية وفي إفصاح تام عشان الناس كلها تكون على دراية. الآن الجمهور من حقه إنه يكون متشتت ويتهم ويرمي هنا ويرمي هنا، لأن اللي قاعد يصير بصراحة شيء مبهم ويثير الجدل
1: واضح
2: ويثير التشنجات.
1: مساعد باختصار
3: أبو محمد، أبو محمد، أرامكو ستعرق الاسم، أرامكو فخامة الاسم، الفكر اللي تدير فيه أرامكو القادسية ستسبب عزوف كبير عن المستثمرين في نادي الاتفاق. المنافسة مع القادسية في ظل الراعي المستحوذ أرامكو هذه سببت إحباط للاتفاقيين أنفسهم. أضف إلى ذلك الإدارة التي تجاوزت 12 عام وهي تكرر أخطائها. أما من يحافظ على مكتسبات الأندية فأتوقع إنه في الأربعة المستحوذ عليها الصندوق هو الصندوق، أما باقي الأندية فيجب أن يلتفت لها لأنها تحت مظلة وزارة الرياضة.
1: طيب.
3: ولذلك يجب أن يكون للرابطة دور في حل مشاكل اللاعبين السعوديين. عبد العزيز البيشي طيب. لاعب قادر

0: قادر على العطاء في اي نادي. مبروك للبلاهي.
1: بس انت وقتي
2: سمحتولي. بايف أنا اقوى، انا قصدي اقول لك اغلى من الوليد.
0: طب نبغى يحافظ على مكتسبات
1: الانديه. شكرا جزيلا. صحيح. شكرا جزيلا، اسف يا عبد الله انتهى وقتي. عبد الله حنيان مساعد العمري سعيد الهلال، شكرا جزيلا، موعدنا بكره بعد 3 عصرا في امان الله.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، وهذه أبرز ملفات اليوم. الرياض تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز وتجدد التأكيد على أمن الملح. البحرين والكويت والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وحريق بمبنى سكني في الكويت نتيجة الاعتداءات. نائب قائد تحالف البحر الدفاعي وضباط ارتباط يبدأون العمل من مقر القيادة في السعودية. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي تعقد جلسة لبحث التهديد الحوثي للملح. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة قيام إيران باستهداف ناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. كما أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع هذه الدول فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. كما أكدت المملكة على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية. كما دعت المملكة جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. وكانت الشركة السعودية لنقل البحري قد أعلنت تعرض ناقلتها سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز يوم 31 من أغسطس. وأكدت شركة البحري وفاة 2 من أفراد طاقم الناقلة من الجنسية الفلبينية جراء الحادث، مشيرة إلى مواصلة اتصالاتها بالسفينة والتنسيق بشكل

وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب، مشددة على أن سلامة موظفيها وطاقم سفنها تأتي على رأس أولوياتها.

0: مسيرة معادية إثر وصولها إلى مناطق إثر العدوان الإيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في مجمع سكني تمكنت قوة الإطفاء من السيطرة عليه دون إصابات بشرية. أما في البحرين فأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض الدفاعات الجوية فجر اليوم عدة اعتداءات جوية إيرانية مؤكدة تدمير عدد من المسيرات الإيرانية. كما حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع، وذكرت الوزارة في بيان نشرته السفارات والقنصليات الأمريكية بالمنطقة أن الوضع الأمني ما يزال معقدا في ظل تصاعد التوتر مع وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. ودعت الخارجية المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فضلا عن حدوث اضطرابات في حركة السفر. الجيش الأمريكي هاجم أيضا ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ردا على هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقا لأكسيوس فإن الهجوم جاء وفقا لمقاربة أمريكية جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من تزايد احتمال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني، مشددا على استعدادها للدفاع والهجوم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
1: كلما اشتد الخناق الاقتصادي على إيران ازدادت احتمالية أن تهاجمنا. هم يحبون الهجوم خلال الأعياد اليهودية ونحن مستعدون دفاعيا وهجوميا. إيران تهاجم جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل. نحن مستعدون للدفاع والهجوم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة. إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في غزة أو لبنان فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورا.

0: أعلن المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكوة من المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر. أهلا بكما، ولأبدأ معك مسعود، هل نحن أمام استراتيجية جديدة أم تصعيد أمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع إيران؟
1: أعتقد الاستراتيجية لم تتغير، التغيير تم في التكتيكات، لأن الاستراتيجية هي في النهاية واحدة، إرغام إيران على المجيء إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز وعدم تحويله إلى ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا كافة هذه العمليات التي نراها هي ليست تغيير في الهدف الأمريكي، الهدف الأمريكي واضح جلي، هم يقولون لا يريدون إسقاط النظام، هم يريدون تغيير سلوك النظام بخصوص ملفات محددة، النووي، الأذرع، البرنامج الصاروخي. ولكن السؤال المطروح، هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تتفاوض مع إيران حول نفس مذكرة التفاهم التي باتت مذكرة ميتة كما قال ترامب، كما أعلنت إيران نفسها أيضا مذكرة ميتة؟ الشخص الوحيد هنا الذي لا يزال يضرب على طبل المذكرة هو الرئيس الإيراني، هو يدعو إلى العودة إلى المذكرة، ولكن لا توجد له آذان صاغية في داخل إيران ولا خارج إيران، وهذا واضح. الرئيس الإيراني يريد ينقذ البلاد، يريد ينقذ الوضع الاقتصادي الذي هو مباشرة وقانونيا ووفقا للدستور هو الذي مسؤول عن هذا الأمر.
0: إذن بوزيشان يغرد خارج السرب، ولكن دكتور حسام جابر في هذه المرحلة اعتدنا من كل تصعيد أمريكي ردة فعل على دول المنطقة، هذه المرة استهداف الإمارات،

0: البحرين والكويت وأيضا الأردن بالصواريخ والمسيرات الإيرانية. ماذا نتوقع مستقبلا في حال تم تصعيد الهجمات الأمريكية ضد طهران؟
1: شكرا أستاذ محمد على الاستضافة، وتحية لك وتحية لضيفك الكريم وتحية للمستمعين المشاهدين. بلا شك المرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية في الصراع الإيراني الأمريكي حول إما إرغام النظام الإيراني على الجلوس والارتضاء بما تم التوافق عليه، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. موضوع مضيق هرمز أصبح موضوع أنا أعتقد أنه ليس هو الموضوع الأساسي، لأن منذ بدء الحصار الأمريكي على الجانب الإيراني وكردة فعل لإغلاق إيران لمضيق هرمز، بدأت بواعث المضيق تتراجع وتؤكد على أن الجانب الإيراني لا يستطيع السيطرة إلى ما لا نهاية على هذا المضيق. وأيضا جهود دول مجلس التعاون الخليجي المثمرة في إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز.
0: طيب، ولكن دكتور حسام، ما زال استهداف ناقلات النفط الخليجية مستمرا. آخر مرة في 31 من أغسطس تحديدا تم استهداف ناقلة نفط سعودية، مما أدى إلى مقتل 2 من بحارتها، فبالتالي الهجمات ما زالت مستمرة حتى في المناطق الآمنة في هرمز.
1: أستاذ محمد، انفرق بين أمرين. طبعا هذا العمل الإجرامي أو العمل المدان دوليا في عملية استهداف السفن عملية جريمة عدوان على سفن تجارية ومخالف لاتفاقية قانون البحار الدولية، وبالتالي هذه يطلق عليها عملية الترهيب البحري. هذه العملية تختلف عن مسألة إغلاق مضيق هرمز. بمعنى آخر، أنا اليوم أستطيع أن أهدد حركة الملاحة في أي مكان أيا كان. لذلك جاءت الخطة الأمريكية أو ردة الفعل الأمريكية كما حدث مع مسألة الحصار وإعادة الحصار على الجانب الإيراني، اليوم نشهد ايضا خطوه ثانيه رده فعل من الجانب الامريكي باستهداف السفن الايرانيه في الخليج العربي او في اماكن مختلفه خارج الخليج العربي. لذلك المرحله باتجاه التصعيد، نحن لا نختلف عن هذا الامر، ولكن انا اعتقد ان الجانب الايراني يدرك مليا بان التصعيد ليس لصالحه، وان التصعيد سيصب في التأثير السلبي أكثر على الشارع الإيراني والتأثير السلبي أكثر على الوضع الأمني والاقتصادي في داخل إيران. لذلك العملية يجب أن تدرس بشكل حكيم، إلى العودة إلى المفاوضات مرة أخرى والالتزام بمذكرة التفاهم. أنا لا أعتقد أن مذكرة التفاهم قد انتهت، ولكن أنا أعتقد أن الإرغام على التوجه نحو الخطوة الثانية وليس مذكرة التفاهم، هي خطوة التباحث حول البرنامج النووي.
0: بما أنك تتحدث دكتور عن مذكرة التفاهم مسعود الفك، هذه المذكرة عندما نتحدث عنها مجددا، لاحظنا مؤخرا عودة الحديث عنها من قبل طهران والرئيس بوزشكيان تحديدا. ما سر عودة طهران مرة أخرى إلى هذه المذكرة التي قامت بانتهاكها أكثر من مرة؟
2: لأنه إيران أفضل من هذه المذكرة كان من الصعوبة ومكان أن تتوصل إليها مع الولايات المتحدة.
0: ولكن هل يمكن العودة مجددا إلى هذه المذكرة بعد ما حصل؟
2: أريد أن أشرح هذه النقطة. إيران وجدت في هذه المذكرة نوع من الانتصار لها. الكثير من المحللين فسروا هذه المذكرة بأن بنودها معظمها لصالح إيران، هكذا تم قراءتها. هذه المذكرة جعلت إيران تشعر بنشوة الانتصار من خلال هذه المذكرة، لذا قامت هي بأول خطوة لاختراق هذه المذكرة عندما هاجمت السفن التي بدأت تمر من ممر من المسار العماني، وبذلك ردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. الاختراق بدأ إيرانيا في واقع الأمر، لأنها هي تتعامل مع المضيق كأنه ملك تاريخي لإيران، كأنه ملك قومي جغرافي، وكل مواصفات السيادة الوطنية تطبق على مضيق هرمز، بينما مضيق هرمز ليس ملكا إيرانيا. وهناك نقطة مهمة، اليوم أحد قادة الأحزاب الإيرانية المهمة وهو قريب من رئيس الجمهورية حسين مرعشي، حزب كوادر البناء، له كانت تصريحات ملفتة للغاية، يقول بأن الصينيين بدأوا يضغطوا على الإيرانيين بخصوص مضيق هرمز، وهناك بنود مطروحة. قاليباف لن يزور الصين كما يقول مرعشي إلا إذا استطاعت إيران أن تحل خلافاتها مع المملكة العربية السعودية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتفتح مضيق هرمز. هذه نقطة مهمة.

0: جدا بالنسبة للصين، سواء الصادرات الصينية أو حتى الواردات الصينية من الطاقة. ولكن دكتور حسام جابر، المذكرة الأولى كان فيها شبه اعتراف بسيادة طهران بشكل أو بآخر على مضيق هرمز. أي تفاهمات أو اتفاقات أو حتى مذكرة جديدة ما بين واشنطن وطهران، هل ستعترف بهذه السيادة؟
1: اسمح لي أستاذ محمد أن أتحفظ على مسألة شبه سيادة أو سيادة على مفهوم مضيق هرمز.
0: لكن عندما تحدد طهران دكتور حسام الممرات التي يجب على السفن أن تمر بها وتقوم بالتخلي عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لأن بعض السفن اختارت طرق بديلة، وعندما ينص أو تنص هذه المذكرة بشكل معين على فرض رسوم أو البحث في فرض رسوم مستقبلا، ألا يدل بشكل أو بآخر على هذه السيادة التي تدعيها طهران؟
1: إذا كان الحديث عن المادة الخامسة لا توجد فيها سيادة، لأنها تتكلم عن التعاون في فتح مضيق هرمز وتسيير حركة الملاحة. إذا كان الحديث عن المادة الثامنة فيما يتعلق برسوم أو بغير رسوم، فهذه أيضا تتعارض مع اتفاقية دولية، وعندما يكون هناك تعارض بين مذكرة تفاهم واتفاقية دولية ثابتة وراسخة، فلا مكان للحديث عن أي سيادة، لأنها تتعارض مع اتفاقية موجودة وقائمة قواعد ثابتة في القانون البحري. لذلك لا يمكن قراءتها بمعزل عن اتفاق قانون البحار، لان لا الولايات المتحده الامريكيه تمتلك هذا الحق، ولا الجانب الجمهوري الايراني يمتلك هذا الحق، وبالتالي عندما يتعارض مع اتفاقيه فهو مرفوض او لا يقبل في القانون الدولي. فيما يتعلق بتصعيف المرحله القادمه استاذ محمد، انا اعتقد ان الجانب الاقتصادي هو الاهم والحصار الاقتصادي هو الاهم في المرحله القادمه، وان كانت الضربات العسكريه هذه تستهدف الى انهاك القدرات العسكريه الايرانيه وعدم استطاعه ايران على اعاده تكوين ترسانات العسكريه. لكن يجب ان نشير الى تصريحين هامين جدا تم الاشاره اليهم منذ قليل. تصريح وزير الخزانه الذي اكد على ان هناك عقوبات ستفرض في المرحله القادمه على جانب الطيران وعلى جانب الملاحه وعلى جانب ايضا الاصول الرقميه. والتصريح الاخر من داخل ايران الذي اشار له الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني عندما اشار الى ان هذه الضربات سيتولد عنها استراتيجيه جديده في التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه في المرحله القادمه في مواجهه هذه الضربات الاخيره، قد يكون عبر الاذرع، قد يكون عبر استراتيجيات اخرى، لا نعلم تحديدا لانه لم يكن واضح التصريح الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني حول ابعاد هذا الجديد في الاستراتيجيه الايرانيه. ولكن ايران تتكبد الكثير من الخسائر بسبب الحصار الاقتصادي، واستمرار هذا الحصار قد يتولد عن سخط شعبي اكبر وتحرك شعبي اكثر للتاثير على النظام الايراني الداخلي.
0: الرئيس ترامب كان يتحدث دائما بانه لا يريد التفاوض مع ايران بعد التعنت خلال الاشهر الماضيه، وهناك يبدو استراتيجيه سواء من خلال الحصار الاقتصادي والبحري او العمليات التكتيكيه التي تقوم فيها الولايات المتحده كما شاهدنا مؤخرا. المحاضر في العلوم السياسيه والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر، شكرا جزيلا لك، وشكرا هنا لضيفنا في الاستوديو مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار ووصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع الاتصالات، وأضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. مصادر العربية أكدت أن هدف الضربات الأخيرة على إيران هو منعها من إعادة بناء الرادارات والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن، وأشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها تقديرات بأن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية. نتابع الحوار مع مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. سيد رياض، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا.
0: هل هذه الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة تأمين مضيق هرمز وبالتالي استهداف كل ما يؤثر على أمن المضيق داخل إيران؟
2: عند وضع خطوات عسكرية عليك أن توضع استراتيجية. الاستراتيجية الآن هي سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران. هذه العمليات العسكرية هي لتحقيق هذا الأمر. إن لم يكن لسحبه بشكل كلي، تكون لإضعاف قدرات إيران بالسيطرة على المضيق بشكل

0: الكبير. يتم ذلك عبر استهداف مواطئ القوة الخاصة بإيران. ما هي الأدوات من أسلحة وصواريخ تستخدم في فرض هذا الإغلاق على المضيق؟ من هنا شهدنا عدة فترات من عمليات قصف، ومن ثم تهدأ الأمور، نشاهد حركة ملاحة، ومن ثم إعاقة إضافية أو جديدة من الجانب الإيراني. يكون هذا بعد أن جددت إيران بعض منصات الإطلاق، منصات رادار وغيرها. من هنا تقوم الولايات المتحدة بتطبيق استراتيجية جز العشب، موينج ذا جراس، أي عندما ينمو العشب تقوم بقطعه. نفس الأمر عندما يقوم الخصم ببناء قدرات تقوم باستهدافها وتدميرها.
1: طب هل يعني هذا سيد رياض أنه الولايات المتحدة لديها عين تراقب كل ما يجري في إيران ولديها القدرة لرصد أي نمو في القدرات العسكرية الإيرانية؟
0: طبعا هناك بين الأقمار الصناعية، بين الطائرات الاستطلاع التي لا تغيب عن الأجواء، مسيرات وغيرها، هناك جمع معلومات استخباراتية من عدة مصادر، من عدة منظومات استشعار على مدار الساعة، ويكون هناك تقييم استخباراتي يومي على مدار الساعة من قبل البحرية، من قبل القوات الجوية، من قبل القوات البرية، من أكثر من جهاز عسكري، وتجتمع كلها المخابرات العسكرية التي تقوم بتحويلها لرئاسة الأركان، وتتم توزيع الأوامر حسب يعني المتطلبات. وهذا ما يقدم للبيت الأبيض، أن هناك هذا الواقع، هناك متغير بناء على حصول إيران على أسلحة أو تجديد مواقع لديها، وبالتالي يتطلب الأمر الآن توجيه هذه الضربات.
1: طيب ماذا عن التقارير التي كانت تتحدث عن أن طهران استغلت هذه التهدئة للوصول إلى مدن الصواريخ المطمورة جراء ضربات الأمريكية وتعزيز أسطولها والتعامل بشكل مختلف مع الهجمات الأمريكية؟ يعني أنها استفادت من الضربات السابقة، فبالتالي طورت دفاعاتها، طورت الرادارات، وقامت أيضا بإيجاد المزيد من الطائرات المسيرة لمهاجمة دول المنطقة.
0: هناك مبالغة في هذا الموضوع. الأشياء الواقعية التي الاستخبارات قامت بتقييمها وتأكيدها هي أنها فعلا حصلت على بعض المنظومات من جانب روسيا، خاصة في مجال المسيرات، بعض القطع الخاصة.
1: هذه النقطة تحتاج للتوضيح، منظومات خاصة، هل نتحدث عن قطع عسكرية أم أنظمة، ماذا بالتحديد؟
0: مسيرات شاهد قامت إيران بتسليمها لروسيا قبل سنوات، استخدمت في حرب أوكرانيا، وقامت روسيا بتطوير النماذج الخاصة بها أكثر تقدما من النموذج الإيراني، وهي اليوم تقوم بإعادة هذه النماذج التي تعتبر متقدمة على النموذج الإيراني. هذا ما هو يعتقد أن روسيا قامت بإرساله، ومن هنا شاهدنا قبل بضعة أسابيع استهداف لسفن في بحر قزوين. هذه السفن كانت تقوم بعملية نقل لهذه الأسلحة والمعدات، وكان هناك احتجاج من الجانب الروسي ومن الجانب الإيراني على استهداف سفن في بحر قزوين. هذه هي الأمور، بالإضافة إلى معدات إلكترونية لإعادة تصليح أجهزة الرادار التي قصفت. هذه المساعدات، هذا هو مجال. هناك أيضا مدن الصواريخ تحت الأرض فيها قطع صواريخ يتم تجميعها، وبالتالي هناك إنتاج لبعض الصواريخ الجديدة. إنما نتحدث عن قدرات جديدة جدا متفوقة لم تدخل بالمعركة حتى الآن، هذا لا أعتقد أنه موجود.
1: طب أخيرا سؤال مهم في هذه المرحلة، هناك حديث عن تعاون روسي إيراني على الأقل فيما يتعلق بتطوير الطائرات المسيرة، ولكن ماذا عن الصين، خاصة في ظل التقارير التي كانت تتحدث بأن الأقمار الصينية الصناعية أمدت إيران بالكثير من المعلومات حول المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة؟
0: طبعا هذه التقارير موجودة، وهناك يعني صحة لها. أهم من تزويد إيران بمعلومات استخباراتية هو مساعدة توجيه الصواريخ. يعني هناك هذه الصواريخ يعتقد أنها اليوم لا تستخدم منظومة الجي بي أس لمتابعة وتحديد أهدافها،

0: إنما تستخدم منظومة البيدو التي هي نظير الجي بي اس، إنما الصنع الصيني تعتمد على الأقمار الصناعية الصينية لتوجيه الصواريخ الإيرانية، وهذه طبعا مساعدة ودعم مهم لإيران بهذا الإطار.
1: رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، شكرا لك.
0: شكرا.
1: تتابعون أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. حصيلة قتلى فيضانات نيبال تتجاوز 1100، والعربية تتابع جهود البحث والإنقاذ الميدانيين.

أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع السعودية بدء مرحلة العمل الفعلي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات من مقر قيادته بعد مباشرة العميد البحري الركن راشد شيخ من باكستان أهامه نائبا لقائد التحالف، والتي جاءت بتزامن مع مباشرة الضباط ارتباط عدد من الدول الأعضاء والدول التي تعمل على إجراءات الانضمام إلى التحالف، فيما ستستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعا وفق الأعداد المخصصة لكل دولة حسب بيان الدفاع السعودية. على أن جماعة الحوثيين باتت جماعة منظمة إرهابية بدعم من إيران، مشيرا إلى أن التعامل مع الحوثيين على أنهم جماعة مسلحة محلية أمر خاطئ.
1: For too long, the Houthis have been treated as simply another faction in Yemen's civil war. They are not. The Houthis are a foreign terrorist organization, armed with ballistic missiles, cruise missiles, attack drones, and sophisticated maritime capabilities. They have targeted American forces, attacked our partners, and threatened commercial vessels transitioning one of the world's most important waterways. And we should be clear about how they developed these capabilities. Iran. For years, the Iranian regime has provided the Houthis with weapons, money, training, and technical expertise. Iran transformed a local armed movement into a terrorist organization capable of threatening Americans and disrupting international commerce.
0: من جهته طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس جاريد موسكوفيتس أمريكا والمجتمع الدولي ببذل جهود أكبر لتقييد وصول الدعم للحوثيين، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم وباتت الأسوأ عالميا بسبب ممارسات الحوثيين.
2: U.S. and international efforts must better curtail and restrict the trafficking of these items. Meanwhile, Yemen continues to face one of the world's most severe and protracted humanitarian crises, driven by more than a decade of war and economic deterioration, displacement, and disease.

0: According to the latest UN Humanitarian Needs and Response Plan, 22.3 million Yemenis, half of the country's population, require humanitarian assistance to survive.
1: من القاهرة ينضم إلينا المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي. أهلا بك سيد بليغ. التصريحات السابقة التي سمعناها ليست من الحكومة الشرعية، ليست من التحالف الذي تقوده المملكة العربية للسعادة الشرعية في اليمن، بل من الكونغرس الأمريكي، وأكثر من مرة وأكثر من تصريح يتحدث عن تورط إيران فيما يجري حاليا في اليمن من خلال دعمها المستمر للحوثيين. ما سر هذا التحول الدولي؟
2: نعم، مساء الخير اولا استاذ محمد لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة من الجيد جدا ان نسمع مثل هذه التصريحات اليوم من اعضاء في الكونغرس الامريكي، من لجنة العلاقات الخارجية، التي ربما خلال الفترة الماضية لم نكن نسمع اكثر من التصريحات الداعية الى التفاوض والى التحاور والى الذهاب نحو طريق السلام الذي لم تعرفه الميليشيات الحوثية قط. اليوم وتحديدا هو من بعد الاحداث السابع من اكتوبر 2023 والاحداث او تهديد الميليشيات الحوثية لحركة الملاحة في البحر الأحمر، بدأ المجتمع الدولي، ليست أمريكا فقط وإنما لكن حتى الكثير من الدول الأوروبية التي ربما كانت تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم، دعنا نتحدث عن أقلية أو جماعة مضطهدة للأسف الشديد، في حين أن هذه الأقلية والجماعة المضطهدة التي كان ينظر إليها الأوروبيون قامت بانقلاب على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وشردت اليمنيين وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. هكذا كانت النظرة الأوروبية، لكن عندما بدأت حرفيا بدأ التهديد ينتقل من الإطار المحلي، وتهديد هذه الميليشيات تنتقل من الإطار المحلي ليصل إلى تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، بدأ المجتمع الدولي يدرك تماما خطر هذه الميليشيات. عندما بدأت الميليشيات الحوثية تسوق نفسها كفاعل إقليمي، بدأ الجميع يدرك هذا الخطر. عندما بدأت إيران تستخدم هذه الميليشيات لتوسيع رقعة الصراع واستنساخ نسخة جديدة من مضيق هرمز في باب المندب، بدأ الجميع يشعر
1: بخطورة ما يجب خاصة مع وجود تحالف عسكري لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. ولكن هناك سؤال مهم، هل الموقف الأمريكي الواضح الآن ضد ميليشيا الحوثي ينعكس على حلفاء الولايات المتحدة خاصة في أوروبا؟
2: نعم بالتأكيد، هذا ما لمسناه. أنا كما تحدثت في سابقا، الكثير من الدول الأوروبية التي كانت لديها مواقف متماهية أو دعنا نقول مواقف سلبية من مما يحدث في اليمن تغيرت اليوم. هناك تصريحات، نسمع عن تصريحات للاتحاد الأوروبي، نسمع عن تصريحات للحكومة البريطانية، للكثير من الحكومات الأوروبية. ربما الموقف الفرنسي كان هو الأفضل خلال الفترة الماضية، لكن اليوم نرى موقفا ألمانيا، موقفا بريطانيا، حتى من المنظمات سواء الاتحاد الأوروبي أو بعض المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل في اليمن والتي كانت تحاول دائما أن تسوق الأمر باعتباره أزمة إنسانية، وأن أي حرب أو أي صراع أو مسألة تحرير الحديدة أو الذهاب نحو عملية عسكرية ضد الحوثيين سيؤثر على الوضع الإنساني. اصطدمت هذه المنظمات نفسها بالميليشيات واصطدمت أساليب عملها وطرق وآليات عملها بالميليشيات التي كانت تحاول أن تسخر حتى المساعدات الإنسانية لخدمة وتسيطر على خدمة المجهود الحربي. نحن اليوم أمام وجهة نظر أو رؤية مختلفة تماما، ربما لم يكن المجتمع الدولي وتحديدا أوروبا وأمريكا على هذا القدر من الاتفاق أو التوافق على اعتبار أن هذه الميليشيات باثت خطرا على الإقليم والمجتمع الدولي.
1: وهذا الذي يدعو إلى موقف أمريكي ودولي مختلف هذه المرة من الحوثيين. وهنا ابقى معي سيد بليغ المخلافي لتناول جانب آخر من هذه الجلسة. في كلمتها خلال جلسة الكونغرس الأمريكي، أوضحت الباحثة في معهد الشرق الأوسط ندوة الدوسري أنه يتعين على الولايات المتحدة دعم الحكومة اليمنية في استعادة الأراضي من ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما يسهم في بناء ورقة ضغط تدعم المفاوضات السلمية. فلنستمع.
3: في رأيي، من أجل تأمين البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة، يتعين على الولايات المتحدة القيام بخطوة لم تتخذها حتى الآن، وهي دعم الحكومة اليمنية في استعادة الأراضي من جماعة الحوثيين. فالأراضي تساعدهم على التوسع وتمكنهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإذا تمكننا من انتزاعها فإننا بذلك نساعد الحكومة اليمنية على استعادتها وبناء ورقة ضغط من شأنها أن تدعم

0: تعمل العمليات السياسية أو المفاوضات السلمية. أعتقد أن ما ينبغي على الولايات المتحدة القيام به هو العمل مع حلفائها لا سيما السعودية لدعم القوات التابعة للحكومة اليمنية في استعادة الأراضي من الحوثيين وحرمانهم من الوصول إلى البحر الأحمر. فإذا خسر الحوثيون الأراضي فسيفقدون جزءا كبيرا من المزايا التي يتمتعون بها حاليا، بما في ذلك القدرة على التهريب وتمركز القوات والأسلحة لاستخدامها في مهاجمة السفن في البحر الأحمر والقوات الأمريكية. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها ودعم الحكومة اليمنية في استعادة الأراضي من الحوثيين، وهو ما من شأنه أن يوفر أوراق الضغط اللازمة للانخراط في عملية سياسية يمكن أن تضع حدا للصراع في اليمن كما قال زميلي هنا، وأن تنهي هذا التهديد.
1: سيد بليغ المخلافي، سؤال الآن في هذه المرحلة، هذه المواقف الأمريكية المتقدمة كيف ستساهم في تغيير الموقف الأمريكي من خلال ممارسة ضغط أكثر على إيران أو الحوثيين أو حتى دعم الحكومة الشرعية في اليمن لاستعادة السيطرة على الأراضي اليمنية؟
2: نعم، دعني أولا أثني على الشهادة التي قدمتها الأستاذة ندوة الدوسري، وهي باحثة متخصصة، ربما هي من أفضل وأكثر الباحثين اليمنيين فهما لهذه الميليشيات ولطبيعتها الإيديولوجية ولعلاقتها الخارجية ولخطرها الإقليمي، سواء الخطر المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. اليوم مثل هذه الشهادات ومثل هذه المواقف هي بالتأكيد، نحن اليوم نتحدث ربما عن سلسلة متوالية من التهديدات التي لحركة الملاحة في المنطقة، ابتداء من إيران في مضيق هرمز وصولا إلى الحوثي الذي بات اليوم، والميليشيات الحوثية التي باتت اليوم هي الورقة الأهم بالنسبة لإيران في ظل ضعف حزب الله، في ظل ما حدث لحماس، في ظل ما حدث للنظام بشار الأسد، وفي ظل الضغوط التي تعرض لها الميليشيات العراقية. اليوم ربما الحوثي هو الميليشيات الوحيدة التي تمتلك مساحة من الحركة بحكم سيطرتها على أجزاء من الساحل اليمني، وهذه السيطرة على الساحل اليمني مكنتها من تهديد حركة الملاحة أو من
1: تهديد حركة الملاحة كما تقول المصادر وتقارير، بدعم من أو بطلب من إيران. هل يجب التعامل مع الملف الحوثي بشكل عام بأنه كما نريد أن نعالج أزمة مضيق هرمز ونقضي على القدرات الإيرانية، لابد من التعامل مع الأذرع سواء في العراق أو في اليمن أو حتى في لبنان؟
2: بالتأكيد التعامل مع الأذرع اليوم بات ضرورة. ربما نحن نتحدث عن إضعاف لقدرات حزب الله، لم يعد حزب الله بذلك القدر من التأثير، وضعفت قدراته كثيرا على سواء على مسألة التهديد أو على مسألة مساندة إيران في أي حروب قادمة. لكن الميليشيات الحوثية بفضل سيطرتها على أجزاء من الساحل اليمني هي لا زالت تمتلك ورقة هامة للتأثير في البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة، وبالتالي التعامل مع هذا الخطر لن يكون، أو إنهاء هذا الخطر لن يكون إلا بإنهاء هذه السيطرة أو سيطرة هذه الميليشيات على ما تبقى من الساحل أو السواحل الغربية، تحديدا سواحل محافظة الحديدة في اليمن، لنزع هذه القدرة أو لنزع هذه الورقة التي تمتلكها هذه الميليشيات، وهذا التهديد الذي تمتلكه هذه الميليشيات، والذي بات من الواضح أنه اليوم سيكون رافد رئيسي لإيران في تخفيف الضغوط عنها سواء في مضيق هرمز أو من خلال أو لتحسين شروطها التفاوضية في حال عادة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي، شكرا جزيلا لك. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني المدمر في نيبال إلى 1127 قتيل، وكانت الحكومة النيبالية قد أعلنت منطقة الفيضانات منكوبة لمدة 3 أشهر على الأقل لتسهيل نشر الموارد وتسريع جهود التعافي بعد الكارثة.

0: واصل التغطية في مقاطعة واصل.
1: نتابع بمقاطعة نوكسوت في نيبال مع مفيد العربية زيدان زنكل. أهلا بك زيدان، كيف تجري عمليات البحث والإنقاذ بعد هذا الفيضان المدمر؟
2: نعم محمد، بعد أسبوع من هذا الفيضان الآن السلطات تخشى من كارثة بيئية وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تحلل الجثث وبدء انتشار رائحة قوية حقيقة في المناطق المنكوبة. هذا ينذر بخطر كارثة بيئية وانتشار الأمراض، لذلك بدأت في تسريع عمليات محاولة تسريع عمليات البحث، محاولة شق الطرق باتجاه المناطق المعزولة والمناطق التي حتى الآن لم تستطع الآليات الثقيلة الوصول إليها وأيضا فرق الإنقاذ. بالتالي هناك تقريبا كل الطرق في مقاطعة نواكوت باتت سالكة أو استطاعت السلطات فتحها حتى ولو جزئيا في بعض المناطق، لكن الكارثة الآن حتى الآن في مقاطعة وارسو التي تقريبا هي نسبة الدمار الأكبر فيها وهي الأقرب كانت إلى منطقة الكارثة. بالتالي نتحدث عن جهود كبيرة، لكن كما ذكرت بعد أسبوع الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة. لذلك اليوم مثلا أنا شاهدت في إحدى القرى في بيدور، منطقة بيدور في هنا في نواكوت، بدأوا بتعقيم المناطق ورش مواد كيماوية في المناطق المنكوبة لتخفيف أولا الرائحة وأيضا منع أو تأخير محاولة تأخير تحلل الجثث. حتى الآن أيضا نتحدث ليس فقط الجثث إنما نفوق مئات وآلاف الحيوانات في هذه المناطق الريفية.
1: إذن نحن أمام كارثة بيئية أيضا، ولكن زيدان هل هناك مساعدات دولية استطاعت الوصول إلى المناطق المنكوبة في ظل الإمكانيات المحدودة في نيبال؟
2: نعم، المناطق التي تصلها المساعدات، نعم هناك مساعدات تصل خصوصا من دول الجوار الهند والصين، لكن المساعدات تصل بحسب ما شاهدت إلى المناطق التي يتواجد فيها الجيش ويتواجد فيها السلطات. لكن المناطق المعزولة الطرف الآخر، هناك مناطق عزلت بشكل كامل وفيها حتى الآن أشخاص أو سكان ما زالوا موجودين. هؤلاء يتم إسقاط المساعدات لهم بالمروحيات. بعد دمار حوالي 38 جسر كان يربط بين القرى والأرياف والمناطق والمقاطعات، بالتالي انقطع التواصل معهم. لذلك هناك جسور مؤقتة رصدناها في نشراتنا الماضية، يحاولون إرسال المساعدات عبر جسور مؤقتة أو عبر الطيران المروحي. تلك المناطق المعزولة هي الكارثة والمشكلة الأكبر والتي تؤرق السلطات أكثر من المناطق التي وصلتها بالفعل، وهناك منظمات تعمل سواء من منظمات محلية أو حتى منظمات من دول الجوار. شهدت عدة منظمات تعمل في هذا المجال هنا في هذه المناطق.
1: إذن الجهود مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ كما تابعنا مع موفد العربية زيدان زنكلو. شكرا زيدان. رابعة مستمرة ولكن بعد الفاصل.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق.

0: بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف؟
5: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: الآن الأخبار الرياضة في الرابعة وزياد عبيدات.
9: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تقدم الهلال إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد تغلبه على فريق الأهلي 3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة. أول أهداف اللقاء سجله اللاعب الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، ونجح الهولندي سامرفيل بإضافة الهدف الثاني للفريق العاصمي عند الدقيقة 23. ولعب الأهلي أكثر من نصف زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه التركي ديميرال، قبل أن يضيف اللاعب الإنجليزي أولي واتكنز الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية المباراة ب4 دقائق، ليحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة ب12 نقطة، يليه النصر بنفس الرصيد مع 3 أهداف أقل. في المقابل توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط من انتصارين في أول جولتين وخسارتين أمام الخلود والهلال.

تتواصل الليلة منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراتين، حيث يلتقي أودينيزي مع ضيفه فينيسيا في ملعب ساسولو أمام ضيفه فروسينوني. وسبق للنادي فينيسيا التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه، فيما لم يتوج به أي من بقية الأندية التي تخوض منافسات اليوم. ونواصل مع مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وفيها انتصر نادي كريمونانسي من الدرجة الثانية على بارما بهدفين دون مقابل، يتأهل إلى دور 16 للبطولة لملاقاة نادي كومو. ورغم الانتصار، أعلن نادي كريمونانسي بعد المباراة إقالة مدربه ماركو جيان باولو من منصبه. ومن جانبه، ودع فريق تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا بهدف

المحيط جاء في الشوطي بل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ويلتقي مونزا في شهر ديسمبر المقبل مع فريق إي سي ميلان في دور 16 من هذه المسابقة. ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم يستقبل نادي أوسنابروك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الليلة فريق بل ضيفه نادي بايرن ميونخ. وكان فريق المدرب كومباني قد فاز في مباراته الأولى لمسابقة الدوري على فريق شتوتغارت بخماسية وتوج قبلها بكأس السوبر بعد تغلبه على فريق بروسيا دورتموند. حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقمها القياسي في سوق الانتقالات الأخيرة بإنفاق تاريخي وصل إلى 3,460,000,000 جنيه استرليني. وكانت واحدة من أكبر الصفقات تعاقد نادي مانشستر سيتي مع إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد لمدة 5 أعوام في صفقة قدرت ب 125,000,000 جنيه استرليني. وبذلك بات الدوري الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز صاحب 9 من أصل أكبر 10 صفقات هذا الصيف. رسميا انتقل اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس إلى نادي برشلونة الإسباني قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد حتى العام 2029 بهدف تعزيز الخط الهجومي لبرشلونة. والذي تأثر برحيل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفران توريس خلال سوق الانتقالات الحالية. ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن قيمة العقد وصلت إلى 10 ملايين يورو.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك محمد.
1: شكرا زياد. إلى العناوين. الرياض تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز وتجدد التأكيد على أمن الملاحة. البحرين والكويت والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وحريق بمبنى سكني في الكويت نتيجة الاعتداءات. نائب قائد تحالف البحر الدفاعي وضباط ارتباط يبدأون العمل من مقر القيادة في السعودية. لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي تعقد جلسة لبحث التهديد الحوثي للملاحة. نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: have far greater impact.
1: We will not have clearly a progress without having a plan.
2: Behind every international headline is a much bigger story.
3: I love it. I see great promise.
2: And that is the story we bring you.
4: This war ceased to be a just war.
5: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
6: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
5: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
7: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
2: We follow the money, the markets, and the momentum.
8: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
2: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
5: The ultimate global stage.
10: Lebanon should not be attacked.
11: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
2: Where the architects of power, economics, and politics
12: are stop the war in Ukraine.
5: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
13: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
14: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
15: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
16: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
17: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
18: تصريح
17: كان
18: بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
17: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
18: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
17: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
16: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركه.

0: عشناه وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
4: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
3: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
1: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، ثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. إسلام أباد قلقة من تأثير الضربات الأمريكية على مسار السلام، لكنها متفائلة بنجاح الدبلوماسية.
1: رغم التصعيد العسكري الأخير، إسلام أباد متفائلة بعودة أمريكية إيرانية إلى طاولة الحوار.
0: والدفع نحو الحوار مجددا لم يعد مهما لواشنطن، ترامب راض على المسار العسكري والاقتصادي.
2: ترامب غير مهتم بأي اتفاق مع إيران، الحصار الاقتصادي والسيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز يعززان موقفه.
0: الرياض تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز واعتداءاتها على الكويت، البحرين والأردن. في ملفات خمسة اليوم أيضا، يوم سابع من التصعيد، زيلينسكي يتوعد بإغلاق الأجواء الروسية وبوتين يعتبره إرهاب دولة. حصيلة فيضانات نيبال ترتفع لأكثر من 1100 قتيل، العربية مستمرة برصد عمليات الإنقاذ هناك.
3: أسبوع مضى على الفيضانات والسلطات تخشى الأمراض والأوبئة نتيجة تحلل الجثث.
0: غرق سفينة شحن تركية في بحر مرمرة بعد اصطدامها بناقلة نفط وفقدان الاتصال بطاقمها المكون من 10 بحارة. وفي الخامسة أيضا أخبار اقتصاد وأخبار رياضة، زياد عبيدات، نادين هاني، مرحبا بكما. البداية معك نادين، الأبرز اقتصاديا اليوم.
4: مساء الخير صهيب. مشاهدينا، في الموجز الاقتصادي، فيتش تحذر من ضغوط على تصنيفات خليجية في حال امتداد الحرب واستمرار أزمة مضيق هرمز.
5: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، الهلال يتغلب على الأهلي ويتصدر الدوري السعودي. إنفاق تاريخي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سوق الانتقالات.
0: مساء الخير. تكتيكات تتغير واستراتيجيات أمريكية آخذة بالجنوح لطرق إيران في التعامل، أي شيء مقابل مثيله. فقواعد اللعبة ابتعدت عن محاولات إعادة الجانب الإيراني للتفاوض، متخذة المنحيين الاقتصادي والعسكري بالتوازي، لتواصل واشنطن ضغوطها المنهكة لإيران ماليا وتستأنف ضرباتها الموسعة عددا وأهدافا.

إنها الطلعة الثانية والأحدث لواشنطن خلال 3 أيام ولم تكن كسابقاتها، وإنما جاءت موسعة لتشمل 100 هدف ردا على ما قالت ساندكوم إنه تجدد المحاولات الإيرانية لاستهداف سفن

0: ذاتها 8 انفجارات، انفجارات مماثلة دوت في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران، وأيضا بندر عباس وسيريك وعسلوية. الحبال الملتفة حول الاقتصاد الإيراني أيضا تتشعب وتشتد لتطال أحدث سياسات واشنطن عموده الفقري المتمثل بالأصول النفطية. فالأهداف 100 التي أعلنتها سنتكوم تأتي استكمالا لسياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، وأولى خطواتها على الأرض استهداف ناقلتين نفط إيرانيتين راسيتين قبالة سواحل إيران. الجيش الأمريكي استخدم وفق أكسيوس مسيرات لتنفيذ العملية، قامت بإطلاق صواريخ على غرف المحركات في الناقلتين لتعطيلهما، ليمثل ذلك أول استهداف من نوعه لناقلات إيرانية كإجراء انتقامي أمريكي، وليس لمنعها من كسر الحصار البحري. باكستان الوسيط الدبلوماسي، وبالتزامن مع كل هذا التصعيد أبدى قلقه. إسلام أباد أكدت مواصلتها الانخراط في الحوار مبدية تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، مضيفة أن زيارة قائد قوات الدفاع والجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران أحدثت زخما كبيرا في الجهود المتعلقة بمضيق هرمز. نتابع مع مراسلينا من واشنطن وإسلام أباد ريتا سليمان وعبد الله خلوف، مرحبا بكما في الخامسة. ريتا، أبدأ معك. جديد التصريحات والمواقف في العاصمة الأمريكية بعد الضربة الأمريكية الأحدث على المواقع الإيرانية والرد الإيراني أيضا.
1: 100 ضربة نفذتها القوات الأمريكية على إيران بالأمس، واللافت كان رغم هذه الضربات العسكرية لم نسمع تصريح واحد لوزير الحرب بيت هكساس، ولكن كانت الكلمة لوزير الخزانة سكوت بيسنت الذي تحدث بإسهاب عن الوضع بإيران. المعادلة الآن العسكرية في واشنطن تبقى بأنه تبني إيران قدراتها، واشنطن تضربها قبل أن تستخدمها. يعني ممنوع على إيران أن تعيد بناء قدراتها لتهدد مضيق هرمز، هذا أمر وخط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولن يكون هناك بأي لحظة قبول بهذا الشرط. التقييم الأولي لضربات الأمس تفيد بأنه إيران لن تستطيع إعادة بناء قدراتها لربما مرحلة شهر من الآن، ولكن هناك مراقبة مستمرة لهذه القدرات لمواقع رادارات والصواريخ البالستية بشكل عام، وأيضا زراعة الألغام في المضيق. ولكن الرسالة لم تكن عسكرية فقط بل سياسية بامتياز. وزير الخزانة سكوت بيسنت تحدث عن تضييق الخناق الاقتصادي، وتحدث عن بداية سقوط النظام الإيراني، وهذه لغة نستمع إليها للمرة الأولى منذ بدء عملية الغضب الملحمي. إذا ما كنت
0: صحيح ريتا،
1: البداية كان الحديث عن إسقاط النظام، ولكن عاد ترامب ورفض ذلك، وأيضا تصريحات ترامب بالأمس صبت بهذا الاتجاه أيضا.
0: نعم، عبد الله في إسلام أباد، الولايات المتحدة يبدو أنها الآن لا تراهن على الدبلوماسية بل تراهن على الضغط العسكري والضغط الاقتصادي أيضا. رغم ذلك الوسيط الباكستاني ما يزال متفائلا بعودة أمريكا وإيران إلى الحوار. ماذا قالت إسلام أباد؟
2: يعني بداية، يعني إذا تتبعنا الأقوال الحقيقة لا يوجد إطلاقا ما قد قالته باكستان اليوم، وخاصة عقب هذا التصعيد، لكن إلا باستثناء ما ذكره بعجالة طاهر أندرابي المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، والذي قال بأن الخارجية الباكستانية قلقة من هذا التصعيد. المراهنة التي ذكرتها صهيب على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تراهن على الدبلوماسية، دعني أقول شيئا ربما يكون هو في صلب هذه الدبلوماسية. هذه الضربات تأتي ضمن قواعد الاشتباك كما يرى الباكستانيون، وهذه هي الدبلوماسية ونجاح الدبلوماسية الباكستانية. عند انتهاء مذكرة التفاهم والستين يوما التي انتهت، كانت باكستان قلقة جدا من انفجار الوضع وتداعي الأمور، وتتحرج كرة الثلج لتكبر لتصبح خارج نطاق السيطرة. كل ما كانت تعمل عليه باكستان هو تطويق هذا التصعيد والوصول إلى نقطة عدم الانفجار، وهذا ما حمله عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، والذي لم يكشف عنه إلا يوم أمس خلال اللقاءات التي أجراها المسؤولون الباكستانيون في بيشكيك في قرغيزستان، حيث نقل خلال محادثاتهم وأخص بالذكر رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وأيضا أيضا إسحاق دار وزير الخارجية حيث تحادثا مع الجانب الإيراني وذكراه بالزيارة التي أجراها السيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني. وفي ذلك الوقت يبدو أنه كشفت المعلومات يوم أمس

0: بأن قائد الجيش كان قد أعطى للإيرانيين إذا صح التعبير حزمة نصائح لتفادي الوصول إلى نقطة اللا عودة والانفجار الشامل.
1: نعم عبد الله،
0: نتيجة الدبلوماسية الباكستانية التي حاولت جاهدة بألا تنفجر هذه الأمور.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما عبد الله خلوف من إسلام أباد وريتا سليمان من واشنطن العاصمة. وقفة يومية اعتادها ترامب مؤخرا عند محطات الإنهاك العسكري والاقتصادي لإيران، لكن ضغوط بلاده المزدوجة انحرفت عن سببها الرئيسي المتمثل باستعجال العودة إلى طاولة التفاوض لتتحول باتجاه استنزاف قدرة طهران على المواجهة وفق ترامب. الرئيس الأمريكي وصف الوضع الحالي بالأكثر ملائمة لبلاده مفضلا إياه على اتفاق عديم القيمة مع إيران كما قال ترامب، ليعود ويكرر وجود سيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز.
2: I can't remember what the number is. I just saw it, but I think we got out about 17 million barrels of crude yesterday. That is not Iranian control of the strait. And I will tell you that one of the best allies that the Iranians have on this is the media. Because the media immediately publishes all the lies that they say.
1: وبين تمسك أمريكي باستلام دفة القيادة في هرمز ومحاولات إيران لتعكير مياهه، حركة عبور السفن لا تزال دون متوسط الأيام العشرة الماضية أي السابقة لاستئناف الضربات الأمريكية لتقتصر على 4 سفن فقط بداية سبتمبر. أما أسعار النفط فقفزت بنحو 1% على وقع العملية الأمريكية الأحدث ليتجاوز سعر البرميل الواحد من النفط الخام حاجز 95 دولارا أمريكيا. وفيما الأبواب موصدة في وجه إيران، الولايات المتحدة تسعى لإغلاق أي قناة مالية لا تزال مفتوحة وملاحقة أي كيان يقدم دعما لها، ليخرج وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ويؤكد عجز إيران الحالي عن الوصول إلى الدولار، مضيفا أن انهيار اقتصادها مجرد مسألة وقت. وفي إطار جهودها لتوسيع دائرة المشاركين في عزل إيران ماليا، حثت واشنطن حلفائها في مجموعة 20 على الانضمام لحملة المنبوذ الاقتصادي، ليؤكد بيسنت لاحقا دعم المجتمعين للحملة باستثناء الصين، لكن باعتبار بكين أكبر مشتري النفط الإيراني فإنها تكتسب أهمية خاصة في استراتيجية الضغط الأمريكية، والحوار متواصل مع الجانب الصيني بهذا الشأن وفق وزير الخزانة دائما سكوت بيسنت.
2: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary because they understand that Iran is in an economic death throes and that the Iranian snake having had its head cut off, that once the body stops contorting, then they will come to the table. So the more they help us, the more they help in this conflict. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
1: حول جولة التصعيد الأخيرة نتحاور مع ضيفينا من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، ومن إسلام أباد جويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سعادة السفير في الكويت عبد الرحمن العتيبي، أجدد الترحيب بك وأبدأ معك. هل عاد شبح الحرب مرة أخرى مع إيران؟
3: مساء الخير أخي الفاضل، ومساء الخير للضيف الكريم والمشاهدين. طبيعي التصعيد الأخير هو يعيدنا إلى المربع الأول حقيقة، يعني نحن عشنا فترة في فترة لا حرب ولا سلم، كان هناك جهود للوساطة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم، لكن الأفق تعطل الآن. لا نتمنى أنه قد سد نهائيا، لكن هناك تعطيل في جهود الوساطة وعادت الأمور إلى المربع الأول الآن. الإيرانيين مصرين على موضوع الإغلاق، الطرف الأمريكي شدد الخناق والخنق الاقتصادي لرفع الحصار أو رفع الإغلاق، يعني الإغلاق يقابل الحصار، والاستراتيجية الأمريكية الحين واضحة يعني.

0: ضربة بضربة تضرب سفن، نضرب لكم سفن إيرانية، تغلقون المضيق، نحاصر موانئكم. فالأمور وصلت إلى طريق يعني شبه مسدود، وهذا سبب التصعيد الأخير. الإيرانيين طبعا نعرف استراتيجيتهم وأهدافهم الواضحة في المماطلة حقيقة للأسف، وأعتقد الإخوان في باكستان أدرى.
1: صحيح، دعني أذهب إلى هناك إلى ضيفي من باكستان سعد الدبلوماسي جويد حفيظ. رغم كل هذه الأجواء، حتى حديث الرئيس ترامب بأنه الآن لا يريد أن يتحاور مرة أخرى مع الإيرانيين، وكما قال أن الإيرانيين إذا اتفقوا بشيء على شيء فإن ذلك الاتفاق لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به الاتفاق. مع ذلك، هل تعتقد أن فرصة الوساطة الباكستانية ما تزال قائمة بين أمريكا وإيران؟
2: نعم، أولا تحياتي لكم ولجميع المشاهدين ولضيف الكريم من الكويت. نعم، المذكرة التفاهم ما زالت موجودة، وكما نتذكر السيد رئيس ترامب هو وقع على مذكرة التفاهم، ليس هناك وثيقة أخرى غير هذه المذكرة. ونحن رغم كل التوتر ورغم كل القلق في إسلام آباد، حكومتنا حتى الآن متفائلة بدورها في المستقبل لجلب السلام في المنطقة، لأنه ليس هناك حل آخر غير الحل السلمي. كما رأينا خلال كل هذه الشهور الماضية، الحرب لم تأتي إلا بالويلات.
1: نعم،
2: ويلات بخسر الأرواح البرية.
1: نعم،
2: وأيضا الأضرار.
1: سيد جويد، هذا نظريا صحيح 100% ومنطقي تماما، ولكن ما يحصل يعني مذكرة إسلام أباد وبنودها 14 جرى تفسيرها بطريقة مختلفة من قبل الإيرانيين. هناك بنود واضحة تشير إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي. الإيرانيون يعني ذهبوا إلى المزيد من عسكرة مضيق هرمز، معرقلة مسار السفن، والأمريكيون أيضا ذهبوا إلى تشديد الخناق الاقتصادي وبدء عملية المنبوذ الاقتصادي. فيعني على ما يراهن الوسيط الباكستاني على فرصة أخرى للحوار؟
2: نعم، هو يعني خرقا لبند الخامس. هناك خرق واضح من قبل أمريكا ومن قبل إيران. نحن نريد الدورة الأخيرة آخرة لمفاوضات لتوضيح هذا البند ولكل الغموض في البنود الأخرى.
1: نعم،
2: حتى نقوم على النور ونشرع في مفاوضات الجدية حول الملفات الأخرى.
1: نعم،
2: فنحن لم نفقد الأمل
1: ما يزال موجود بعودة الحوار. واضح. نعم،
2: ما زال موجود، والمسار الدبلوماسي. نعم،
1: سيد العتيبي في الكويت. نعم، ما يزال هناك فرصة للدبلوماسية. لكن سيد العتيبي، ذكرت أن الحرب الآن عادت إلى المربع الأول، ولكن هل تغيرت قواعد الحرب، قواعد اللعبة؟ أكسيوس تحدثت على أنه الأمريكيون ضربوا في الليلة الماضية ناقلتي نفط إيرانيتين ردا على استهداف ناقلة نفط كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز. وبمعنى أنه قواعد الاشتباك الآن تتغير ناقلة بناقلة. إذا ضرب الإيرانيون ناقلة في هرمز، الأمريكيون سيضربون ذلك، مع تشديد الخناق الاقتصادي والمراهنة على انهيار إيران من الداخل. هل هذه هي قواعد اللعبة الجديدة في حرب إيران؟
0: طبيعي، الإدارة الأمريكية انتهجت أسلوب جديد أو أسلوب آخر، مثل ما في بداية المداخلة، يعني سفينة بسفينة، حصار مقابل إغلاق. أعتقد الإيرانيين الآن هم يدركون تماماً أنهم المتضرر الأكبر من عملية الخنق الاقتصادي. يعني الإيرانيين لم يستغلوا مذكرة التفاهم مثل الأخوان في باكستان، بذلوا جهداً كبيراً بالإضافة إلى وسطاء آخرين نذكر منهم دولة قطر وسلطنة عمان ودول أخرى لعبت دوراً كبيراً، حتى دول المجلس، دول مجلس التعاون.

0: التي لم تكن طرفا مباشرا في هذه الوساطات، لكنها تعمل بطريق مكثف عبر الدول الأخرى في محاولة تسيير الأمور وعودة الأطراف إلى المفاوضة.
1: لكن سيد العتيبي، أعذرني على المقاطعة، هل المشكلة في العناد أو ربما إذا صح التعبير التحدي لدى النظام الإيراني؟ يعني بالأمس ترامب بعد توجيه الضربات كتب وقال أنه يحذر الإيرانيين أنهم إذا ردوا على هذه الضربات فإنهم سيواجهون ضربات أقصى من الجانب الأمريكي. ماذا قام به النظام الإيراني؟ قام بقصف الكويت والأردن والبحرين أيضا. فهل المشكلة هي في هذا التحدي؟
0: أنا أعتقد أخي الفاضل أن الوسطاء يدركون تماما أن هناك معضلة كبيرة لدى الجانب الإيراني، ولا هي توزع الأدوار أو عدم وجود قرار موحد. يعني اليوم إحنا نتكلم يعني من بداية فبراير قتل المرشد وتكلموا عن وجود مرشد جديد لكن مختفي. أنا أعتقد أن المرشد دوره حسب المادة 100 من الدستور الإيراني هو اللي يمسك زمام الأمور ويكون حلقة توازن بين الفصائل أو بين النخب السياسية في إيران. لكن عدم وجود المرشد الآن، وأنا أشك في ذلك أن المرشد ما زال موجودا، والوسطاء يدركون تماما أن هناك فصائل متناقضة، ليس هناك وراي إيراني موحد يمكن أن يتحدثون معه.
1: هذه نقطة مهمة جدا،
0: مع وزارة الخارجية.
1: صحيح.
0: بس لو تخليني أكمل بس هالجزئية يعني يعني الموضوع الآن موضوع عدم وجود ثقة حقيقة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. الجانب الأمريكي يدرك تماما أن الوقت قد يفضي إلى لا نتيجة، والإيرانيين يراهنون على عامل الوقت. ضف على ذلك عدم وجود رأي موحد بين النخب الإيرانية. نعتقد أن المشكلة تقع على عاتق الحرس الثوري، وهو الذي يفاوض حتى لو لم يكن في الواجهة.
1: فقدان الثقة وازدواجية الأطراف وقراراتها في النظام الإيراني. سيد جويد، الوسيط الباكستاني حاول جاهدا من أجل كسب هذه الثقة المفقودة وأن يكون ضمانا بين الأمريكيين والإيرانيين، لكن هذا لم يتحقق. لماذا الثقة مفقودة رغم كل هذه المحاولات، ليس فقط من الوسيط الباكستاني، أيضا الوسطاء الخليجيين؟ أيضا كان هناك يعني محاولات جاهدة من أجل نزع فتيل هذه الأزمة وحل الأمور، ولكن في كل مرة يكون هناك تحدي مرة أخرى وتفقد الثقة التي تحدث عنها السيد العتيبي من الكويت.
2: إف هناك مشاكل متراكمة منذ 47 عاما، هناك أحقاد انعدام الثقة، والآن نرى في الشهور الأخيرة والأيام الأخيرة الماضية تصريحات نارية من الطرفين، من طهران وأيضا من واشنطن. وهذه التصريحات الرنانة النارية أيضا تؤدي إلى فقدان الثقة وانعدام الثقة، والمفاوضات تحتاج إلى بيئة الهدوء والتفاهم، وهذا غير موجود. وهذا الذي كنا يعني ولا زلنا نقول لطهران ولواشنطن لتحدية ولتجنب هذه التصريحات النارية، ولكن هذه التصريحات ما زالت موجودة. هناك مشاكل منذ سنوات، منذ العقود، ستأخذ وقت لإزالتها.
1: نعم. فقط سؤال أخير لسعادة السفير عبد الرحمن العتيبي في الكويت، إذا بقيت الحرب الآن وفق هذه الاستراتيجية الجديدة، تضييق اقتصادي وضربات بين الحين والآخر، إذا جرى أي تجاوز كما ذكرت أكسيوس أنه ناقلة مقابل ناقلة، ما المتوقع لمآلات هذه الحرب؟ هل حقا يكون رهان الإدارة الأمريكية ووزير الخزانة على الانهيار الاقتصادي ومن ثم انهيار إيران، انهيار النظام الإيراني؟
0: والله هو طبيعي، الانهيار الاقتصادي الإيراني هو حاصل الآن. يعني جميع التقارير تشير إلى أن هناك خنق اقتصادي.

0: اقتصادي، هناك أزمة اقتصادية كبيرة. يعني احنا نتذكر يعني حتى قبل الحرب لم يكن الاقتصاد الإيراني بمستوى يعني صحي، الاقتصاد الإيراني يعاني من 47 عاما، وبالتالي هذا الخنق الاقتصادي والاستراتيجية الأمريكية طبيعي أن تحتاج إلى وقت معين، لكنها في سبيل اضعاف النظام الايراني، في سبيل يعني خلق نوع من الحراك الداخلي. يعني انت لما نرجع للوراء يعني من ثوره ضد نظام الشاه، كان الظروف الاقتصاديه هي المحرك الاساسي لهذه الثوره، يعني ولان الشعب الايراني عانى في تلك الفتره. الآن الشعب الإيراني حاول من 47 عام أن يجد من هذا النظام نوع من التنفيس الاقتصادي والرفاهية والسلوك الدولة الحقيقي لمراعاة ظروف الشعب الإيراني، لكن النظام الإيراني اتخذ أساليب أخرى. فبالتالي سياسة الخنق أنا أعتقد هي سياسة راح تتأكلها في المستقبل، يعني لن نقول المستقبل المضروب،
1: أشكرك. نعم.
0: لكن ممكن في مستقبل المتوسط، وبالتالي نرى أن هذه السياسة، وإن كنا مع الملاحظة لا نحبذ أن يعاني الشعب الإيراني من أخطاء ومن ممارسات وسلوك النظام، لأن الشعب صديق وشعب لدينا معه علاقة يعني جوار وهذا. ونتمنى أن يقوم الوسطاء وخاصة الوسيط الباكستاني بإقناع أيضا الإيرانيين بعدم التصعيد باستهداف دول المنطقة، باستهداف دول الخليج والدول العربية الأخرى، لأن هذا راح يزيد من عدم الثقة في المستقبل بين هذه الدول ومع إيران. ونتمنى أن تكون هذه نقطة جوهرية لدى الوسيط الإيراني، ومن ثم نتمنى لهم التوفيق في وساطاتهم القادمة التي نرى أن نتمنى أن نرى الدبلوماسية ناجحة في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لكم من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، والشكر لكم جزيل الشكر لكم أيضا من إسلام أباد السيد جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق، شكرا لكم على هذا الحوار. خامستنا مستمرة فيها بعد الفاصل. بوتين يؤكد أن قواته تتقدم بسرعة في أوكرانيا.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: مرحبا بكم معنا من جديد في الخامسة. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. كما أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع هذه الدول فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. كما أكدت المملكة على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة ومبادئ

0: حسن الجوار وسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية. كما دعا بيان المملكة العربية السعودية جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. كذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية بدء مرحلة العمل الفعلي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات من مقر قيادته، وذلك بعد مباشرة العميد البحري الركن راشد شيخ من باكستان مهامه نائبا لقائد التحالف، والتي جاءت بالتزامن مع مباشرة ضباط ارتباط عدد من الدول الأعضاء والدول التي تعمل على إجراءات الانضمام إلى التحالف، فيما ستستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعا وفق الإعدادات المخصصة لكل دولة أو الأعداد المخصصة لكل دولة حسب بيان الدفاع السعودية. حصلت العربية إنجليش على خطاب سوريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المشاركة في إحاطة حول الملف النووي. وبحسب الخطاب، الخطاب أكدت سوريا الحرص على الاستمرار في التعاون حتى إغلاق الملف الموروث عن النظام السابق، كما لفت إلى عزمها إرسال وفد إلى فيينا لحضور إحاطة بشأن الملف النووي مقررة في 7 سبتمبر الجاري. أكد مصدر أمني لبناني للعربية توقيف شبكة تابعة لحزب الله تهدف لتهريب مسلحين من الساحل السوري إلى بعلبك والضاحية الجنوبية. ووفق المصدر، فقد جرى توقيف 3 سوريين ولبنانيين 2 هربوا مسلحين من الساحل السوري إلى لبنان عبر معبر غير شرعي. أضاف المصدر أن بين عناصر الخلية المضبوطة العقيد بمخابرات نظام الأسد مناف علي صافي، وأن من يدير هذه الشبكة هو ضابط مقرب من الأسد موجود حاليا في موسكو. إلى نادين هاني الآن وأخبار الاقتصاد اليوم. نادين، إليك.
1: شكرا سهيل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الاقتصادي، نبدأه بآخر الأرقام الصادرة من الولايات المتحدة حول قطاع الوظائف، حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي 38 ألف وظيفة بشهر أغسطس بحسب بيانات ADP. وأتت هذه الأرقام أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 47 ألف وظيفة. وتركزت معظم هذه الزيادات في 3 قطاعات، على رأسها قطاع الرعاية الصحية. ورغم استمرار نمو الوظائف، إلا أن الزيادات المسجلة في أغسطس كانت الأقل منذ شهر يناير الماضي، مما يعكس تباطؤا أوسع نطاقا في سوق العمل. وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف غير الزراعية والتي مقرر أن تصدر يوم الجمعة. حذرت وكالة فيتش من أن امتداد الحرب مع إيران واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إذا استمرت للعام 2027، فقد ترفع الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج. وقالت الوكالة أن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر جهود إنهاء الأزمة وتحول واشنطن نحو تشديد الاحتواء الاقتصادي لإيران، كلها تزيد من مخاطر اضطراب طويل الأمد في المضيق وتفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. لكن فيتش أكدت أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة لدى الكويت والإمارات وقطر ساهمت حتى الآن في امتصاص أثر الأزمة والحد من خفض التصنيفات، فيما ظلت الإجراءات السلبية محصورة في رأس الخيمة وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بها وعدد من المطورين العقاريين في الإمارات التي وضعت التصنيفات لديها تحت المراقبة السلبية. يعني حتى الآن لم تقم فيتش بأي داون جريد، ولكن وضعت تصنيفات بعض الشركات قيد المراجعة مع إمكانية التخفيض. في جديد الإصدارات السيادية، جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من إصدارها من الصكوك الدولية بصيغة الإيجارة. هذه المرة الثانية التي تعتمد فيها المملكة على هذه الهيكلة للصكوك. جاء الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لصكوك تستحق بعد 5 أعوام، والثانية ب2 ملياري دولار لصكوك لمدة 10 أعوام. وتم تضييق التسعير النهائي مقارنة بالسعر الاسترشادي الذي كانت أوردته بلومبرغ، فبلغت التسعير النهائي 80 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لـ10 سنوات.

0: الساعات، ما يعادل تسعيرا لصكوك السعودية عند 5.58%. أما صكوك الخمس سنوات فسعرت عند 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل مماثل، ما يعادل 5.2%. وبلغ حجم طلبات الاكتتاب 16.5 مليار دولار، وهو ما يعني تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف. نبقى على كل ما أخبار الإصدارات من الدين، حيث نجح البنك العربي الوطني المدرج أسهمه في السوق السعودية أيضا، نجح كذلك في تصدير إصدار من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ما يعرف بـ AT1 بقيمة 750 مليون دولار، تم التسعير النهائي عن 6.5% وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز 3 مليارات دولار. وبحسب بيانات الطرح تعادل طلبات الاكتتاب أكثر من 4 أمثال حجم الإصدار. أيضا تم تضييق التسعير، السعر الاستشرادي كان 6.875% لأنه تغطى كثيرا، تم تخفيض التسعير إلى 6.5%. في أخبار أخرى، أعلن البنك السعودي للاستثمار توقيع اتفاقية لبيع كامل حصته البالغة 50% في شركة أمريكان إكسبرس السعودية إلى شركة أمريكان إكسبرس الشرق الأوسط مقابل 1.430 مليار ريال تدفع نقدا عند إتمام الصفقة، إضافة إلى مقابل شراء مؤجل. ويعكس المقابل المؤجل حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها أمريكان إكسبرس السعودية خلال فترة الصفقة وحتى إتمام نقل الأسهم. ويتوقع البنك أن ينتج عن الصفقة مكاسب بقيمة 792 مليون ريال استنادا إلى القيمة الدفترية كما في 30 نوفمبر من العام الماضي 2025، كما سيستلم البنك مقابل الشراء المؤجل بعد إتمام الصفقة. ونختم مع هذا الخبر من الكويت، حيث أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة الذي تتجاوز أصوله 1 تريليون دولار، وهو تابع للصندوق السيادي للكويت، وذلك بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية. ويعدل المرسوم قانونا يعود إلى العام 1976 ليسمح بدعم صندوق الاحتياطي العام أو الخزانة عبر قروض من صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، يعني الصندوق السيادي KIA. ويشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة وعلى بحكم أولوية، يعني أول ما يصير في فائض بالميزانية تسدد هذه القروض. تجري شركة أوبر عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تهدف إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو خدمات مشاركة الركاب أو ما يعرف بRide Sharing وخدمات التوصيل وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، وذلك عبر تقليص حوالي 3300 وظيفة، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم. وقال متحدث باسم شركة أوبر أن عمليات خفض الوظائف ستقلص عدد المدراء في الشركة ب20%. وفي إطار مساعي مستمرة لدعوة المزيد من الموظفين للعمل حضوريا في المكاتب الرئيسية، ستفرض أوبر أيضا شرطا يقضي بأن تقتصر نسبة الموظفين الذين يمكنهم العمل عن بعد مستقبلا تقتصر على حوالي 1% فقط. عودة الآن إلى صهيب. نحن ولا مرة working from home صهيب.
1: طبعا لأنه المذيعين دائما حتى وقت كورونا تذكرين أنه ملزمين بالوجود في الاستوديو. كان هناك محاولات للعمل ربما من خلال التصوير في البيت في قنوات أمريكية ولكن لم تنجح.
0: استوديو في البيت.
1: يعني. صحيح. شكرا.
0: شكرا لك.
1: في سابع يوم من التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشأة في ميناء أوديسا لإنتاج القوارب المسيرة وأيضا 6 خزانات للوقود المخصص للقوات الأوكرانية. الدفاع الروسية أضافت أن قواتها استهدفت 4 منشآت للبنية التحتية للطاقة في أوديسا تدعم تشغيل موانئ أوكرانيا. أما في كييف فشملت الأهداف الروسية مستودعات لتخزين وتوزيع مواد أجنبية مزدوجة الاستخدام تشمل مكونات المسيرات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن القوات الروسية تتقدم بوتيرة متسارعة في أوكرانيا، مشيرا إلى اقترابها من مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك في إقليم دونيتسك. بوتين أضاف أن القوات الروسية حققت تقدما على محاور أخرى من الجبهة بينها زابوروجيا، فيما أصبحت على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة سومي. اتهم وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينت روسيا بالوقوف وراء

0: الهجوم الهجين الذي استهدف مطار لايبزيغ الشهير أو الشهر الماضي بمسيرة محملة بالمتفجرات، مؤكدا أن التحقيقات الأمنية أثبتت تورط روسيا في هذا الهجوم.
1: أثبتت التحقيقات الشرطة وأنماط الهجوم ونتائج الاستخبارات مسؤولية روسيا عن محاولة الهجوم على مطار لايبزيغ، ولذلك تقرر الحكومة الفيدرالية أن روسيا مسؤولة عن هذا الهجوم الهجين.
0: موسكو في رد مماثل على برلين استدعت السفير الألماني، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعتبر أن برلين تلفق أدلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى موسكو في هجوم مطار لايبزيغ الشهر الماضي.
2: أعتقد أن هذا مرتبط في المقام الأول بالوضع السياسي الداخلي في ألمانيا، فموقف المستشار السياسي الداخلي مهتز، فهو لا يحظى بثقة مواطنيه، والسبب واضح، فهو لا يدافع عن المصالح الوطنية بل يفرط بها، وتتجلى الأخطاء الاقتصادية بوضوح، فالشركات تغلق أبوابها والناس يفقدون وظائفهم ومستوى المعيشة في تراجع، ولا يزال سبب كل هذه الاتهامات غامضا. ومع ذلك لا يوجد سوى تفسير واحد، ضرورة مواجهة روسيا العدوانية، ولكن أين الدليل؟ حسنا، لقد فبركوا الدليل.
0: باريس دخلت على خط الأزمة أيضا، وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الروسية لدى باريس إلى مقر الوزارة على خلفية مزاعم بشأن تورط موسكو في حادثة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت مطار لايبزيغ في ألمانيا مطلع أغسطس، مجددة تضامنها الكامل مع برلين، مؤكدة أن الخطوة تأتي في ظل ما وصفته بتصعيد روسي متعمد وتزايد الأعمال الهجينة في أوروبا. كذلك فتحت السلطات الألمانية تحقيقا في عمل إرهابي بعد استهداف محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية في يانشفالدة شرقي البلاد، وأدى الهجوم إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار، فيما تحقق السلطات في شبهات تعطيل خدمات عامة والتسبب بانفجار باستخدام المتفجرات وتدمير معدات أساسية، إلى جانب الاشتباه في تشكيل منظمة إرهابية. أعلنت البحرية التركية غرق سفينة الشحن الجاف توكبورك إمام أغلو في بحر مرمرة، وذلك بعد اصطدامها بناقلة نفط في وقت مبكر من فجر اليوم. البحرية التركية قالت إنها فقدت الاتصال بطاقم السفينة التي كانت تحمل أكثر من 4000 طن من الفولاذ. البحرية قالت أيضا إنها عثرت على معدات إنقاذ بما فيها قارب نجاة تابع لسفينة توكبورك إمام أغلو، وأكدت أن عمليات البحث عن البحارة 10 الذين كانوا على متن السفينة ما تزال مستمرة. بعد الفاصل نتابع أيضا في الخامسة، شيفرون تحصل على حقلين جديدين في فنزويلا وتستهدف إنتاج 600,000 برميل يومياً.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء الثورة اليابانية الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.

0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: مرحبا بكم من جديد في الخامسة. الأوحال غطت كل شيء شمالي نيبال منذ أسبوع وأخذت بمجراها الصاروخي البشر والحجر لترتفع حصيلة ضحايا الانهيار الطيني المدمر إلى 1127 قتيلا، فيما صور المفقودين 4000 لا تزال معلقة على الجدران دون إيجاد أي من أصحابها. لا بل أن فرص العثور على ناجين تقلصت بشكل شبه كامل. تحول التركيز حاليا وفق السلطات النيبالية من عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة إلى الترميم وإعادة الإعمار. كارثة الفيضان هذه خلفت أكثر من 2 مليون طن من الأنقاض وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشمل أجزاء من مبان وصخور ورواسب تعادل 6 أبنية بحجم مبنى إمباير ستيت. ورياضة الخامسة يوافينا بها الزميل زياد عبيدات. زياد أهلا بك.
2: شكرا صهيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نسعى إلى تحقيق بين 9 إلى 12 ميدالية في الألعاب الآسيوية، هكذا أكد عبد العزيز باعشان الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في حديثه للعربية.
3: احنا نبحث عن استدامة الرياضة والتنافس بنسبة جدا عالية على صعيد كل المنافسات سواء نغويا او المستقبل. ننظر دائما الى المستقبل بحكم استضافة المملكة ل2034. فعلا عرضنا استراتيجية اعتمدت من 2 عامين، لكن اليوم كان دورنا ان نوريكم برامج قائمة وفعالة على اساس تشوفوا العائد اللي باذن الله سيرجع للمملكة.
4: سؤالي، يعني انتم ما تستهدفون ميداليات في نغويا؟
3: لا، نستهدف وذكرناها من 9 إلى 12 في نغويا، وان شاء الله نقدم الافضل.
4: طيب أخير بس، مع كل إلغاء لعبة في نادي، أنت كمدير تنفيذي وش تحس؟ وش ردة فعلك؟
3: أنا دائما أول شيء أحترم قرارات الأندية واستقلاليتها في النهاية في اختياراتهم للألعاب اللي ينافسوا فيها، لكن نحن نتعاون مع الاتحادات ودائما ما أبغى نادي يلغي لعبة إلا للاستدامة، ما أبغى يلغي اللعبة ولا يتضرر اللاعب، وهذا الأهم، اللاعب لا يتضرر. عندك أندية جماهيرية بعض الأوقات يمكن تطلع من الألعاب، نشتغل مع الاتحادات المعنية إنه نحاول نرجعهم في اللعبة، وهذا هدفنا. نحاول نساعد النادي أو الاتحاد إنه يحاول يرجع النادي للعبة أصلا. وهذا اللي لاعب اللي ملغيه لعبته نبحث له نادي آخر يكمل مسيرته الرياضية فيه، وهذا هدف أساسي لنا في اللجنة، اللاعب لا يتضرر.
2: تقدم الهلال إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد تغلبه على فريق الأهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة. أول أهداف اللقاء في هذه المباراة سجله اللاعب الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، ونجح الهولندي سامرفيل بإضافة الهدف الثاني للفريق العاصمي عند الدقيقة 23. ولعب الأهلي أكثر من نصف زمن المباراة ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه التركي ديميرال قبل أن يضيف اللاعب الإنجليزي أولي واتكنز الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية المباراة ب4 دقائق، ليحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة ب12 نقطة. يليه النصر بنفس الرصيد مع 3 أهداف أقل. في المقابل توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط من انتصارين في أول جولتين وخسارتين أمام الخلود والهلال.

تتواصل الليلة منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراتين، حيث يلتقي أودينيزي مع ضيفه فينيسيا، فيما يلعب ساسولو أمام فروسينوني. وسبق لنادي فينيسيا التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه، فيما لم يتوج به

0: أي من بقية الأندية التي تخوض منافسات اليوم. ونواصل مع كأس إيطاليا لكرة القدم، وفيه انتصر نادي كريمونينسي من الدرجة الثانية على بارما بهدفين دون مقابل ليتأهل إلى دورة 16 للبطولة لملاقاة نادي كومو. ورغم الانتصار أعلن نادي كريمونينسي بعد المباراة إقالة مدربه ماركو جيان باولو من منصبه. ومن جانبه ودع فريق تورينو منافسات مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا بهدف وحيد جاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ويلتقي مونزا في شهر ديسمبر المقبل مع ميلان في دوري 16 من هذه المسابقة. ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم يستقبل نادي أوسنابروك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ضيفه بايرن ميونخ الليلة. وكان فريق المدرب كومباني قد فاز في مباراته الأولى لمسابقة الدور على فريق شتوتغارت بخماسية، وتوج قبلها بكأس السوبر بعد تغلبه على فريق بروسيا دورتموند. حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقمها القياسي في سوق الانتقالات الأخيرة بإنفاق تاريخي وصل إلى 3 مليارات و460 مليون جنيه استرليني، وكانت واحدة من أكبر الصفقات تعاقدا نادي مانشستر سيتي مع إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد لمدة 5 أعوام في صفقة قدرت ب 125 مليون جنيه استرليني. وبذلك بات الدوري الإنجليزي الممتاز صاحب 9 من أصل أكبر 10 صفقات في هذا الصيف. عودة إليك صهيب.
1: شكرا جزيلا لك يا زير. أعلنت مجموعة شيفرون الأمريكية خططا لمضاعفة إنتاجها النفطي في فنزويلا بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات عام 2026 خلال السنوات الخمس المقبلة. الشركة الأمريكية قالت إنها حصلت على حقلي نفط جديدين في منطقة أورينوكو، موضحة أن شركة بيترو إندبندنسية التي تمتلك شيفرون حصة 49% فيها ستتولى تطوير الموقعين قرب مناطق عملياتها الحالية. أضافت أن التوسع الجديد من شأنه رفع حجم الإنتاج إلى نحو 600 ألف برميل يومياً. إلى إفريقيا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3000 حالة وفاة بفيروس إيبولا من بين 6000 إصابة مؤكدة منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو. وحذرت السلطات الصحية من أن الفيروس ينتشر بوتيرة غير مسبوقة تتجاوز القدرة على تعقبه واحتوائه، وصفة التفشي بأنه الأسرع نموا على الإطلاق. مشاهدينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام خمسة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
3: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
2: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
1: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
6: أخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 مساء.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
10: موافقة المجلس بالأغلبية،
9: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون،
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
9: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: تومان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجديد

0: والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM الأقرب إليك، الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: الرياض تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز وتجدد التأكيد على أمن الملاحة. البحرين والكويت والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وحريق بمبنى سكني في الكويت نتيجة الاعتداءات. قبل قليل وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز يقول ما نفعله حاليا هو قطع علاقات إيران بالعالم الخارجي، ويضيف الضغط الاقتصادي الذي نمارسه ضد إيران جهد شامل. تقرير للوكالة الذرية حصلت عليه العربية إنجليزي يقول لم نتمكن من رصد أنشطة الطرد المركزي بإيران، ويضيف التقرير فجوات كبيرة في تفتيش برنامج إيران النووي. إسرائيل تهدد إيران وتضرب مواقع لحزب الله جنوب لبنان. قبل قليل الدفاع الروسي تعلن عن استهداف مركز لوجستي لتخزين مكونات المسيرات في كييف. وفي آخر حصيلة للفيضانات التي تضرب نيبال، السلطات تعلن عن ارتفاع الحصيلة إلى 1204 قتلى و 4216 مفقودا. وموفد العربية في نيبال، مناطق بأكملها لا تزال معزولة ويتم إرسال المساعدات لها جوا. أهلا بكم متابعينا وفي حلقتنا لهذا اليوم.
0: ماذا بعد؟
1: ناقلة مقابل ناقلة، إلى أين تتجه الحرب الأمريكية الإيرانية؟ التصعيد العسكري الأمريكي يقلق وسيط الدبلوماسية، فهل ما زال هناك مسار تفاوضي فعلي؟ وهنالك أيضا واشنطن للعشرين لا تضع فرامل جديدة للذكاء الاصطناعي، فما الذي تطلبه أمريكا بخصوص قواعد الذكاء الاصطناعي؟ وفي حلقة هذا اليوم، المركزي الأوروبي بين نار الغاز ومطرقة الفائدة، الرفع شبه محسوم والقلق مما بعده.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا. وقفة يومية اعتادها ترامب مؤخرا عند محطات الانهاك العسكري والاقتصادي لإيران. دونالد ترامب يرسم مرحلة جديدة من المواجهة مع طهران. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل ماجد ثبيتي.
2: الرئيس الأمريكي كان يعتبر أن الضغط على إيران وسيلة لإعادتها سريعا إلى التفاوض، يقول الآن إنه لا يحاول إرغامها على العودة إلى الطاولة، وإن الوضع الحالي

أكثر ملائمة لبلاده من اتفاق يصفه بعديم القيمة. ترامب يضع في ميزان تفوقه السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني، لكنه يذهب أبعد من التفاوض حين يسأل متى

0: كانتا راسيتين قبالة السواحل ضمن عملية شملت نحو 100 هدف. مسؤول أمريكي قال إن الضربات خفضت قدرة إيران على تهديد الملاحة لمدة شهر على الأقل. وبين تمسك أمريكي باستلام دفة القيادة في هرمز ومحاولة إيران لتعكير مياهه، حركة عبور السفن لا تزال دون متوسط الأيام العشرة الماضية، أي السابقة لاستئناف الضربات، لتقتصر على 4 سفن فقط بداية سبتمبر. أما أسعار النفط فقفزت بنحو 1% على وقع العملية الأمريكية الأحدث، ليتجاوز سعر البرميل الواحد من النفط الخام حاجز 95 دولارا. إذن مستمعينا، واشنطن تراهن على أن الوقت يعمل ضد إيران ليبقى الوضع على ما هو عليه حاليا، بين اتفاق لا يريده ترامب على الأقل الآن وحرب لا يحدد لها نهاية. فماذا بعد؟
1: وفي ماذا بعد متابعينا، ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي بشار جرار. تحياتي لك سيد بشار. يعني عندما يقول ترامب بأنه لم يعد مهتم باتفاق لا قيمة له مع إيران ولا يريد دفع أو إرغام طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، هذا يطرح سؤال مباشرة، ماذا يريد ترامب في هذا التوقيت؟
2: أصلا أنا أستلهم من اسم برنامجك ماذا بعد، مرتبط بماذا قبل. ماذا قبل استخدام الرئيس ترامب القوة العسكرية؟
1: طيب،
2: كانت هناك علاقات متوترة مع إيران لم تنحصر فقط على الولايات المتحدة، الأهم الجوار. الجوار عانى 47 عام، هذه القبل تعود 47 عاما من البلطجة الإيرانية، لأن حرب الناقلات هذه كانت في عهد سابق، كانت إدارة غير الإدارة والأسباب مختلفة أيضا، كانت حرب العراقية الإيرانية 8 سنوات بوجود خميني المرشد الأول، الآن المرشد الثالث، هذا اللي متوارع الأنظار، لا أحد يعلم من هو حاكم إيران الحقيقي. عندما يقول ترامب بأنه لا قيمة له أي اتفاق يوقعون عليه، لأن اللي وقع الاتفاق هو بس شكيان، يفترض أنه هو صاحب الولاية السياسية، هو رئيس البلاد، عندما وقع المذكرة والآن يطالب بقمة شنغهاي بعد ما ارتقى الرئيس بوتين بأنه احنا مستعدين نعود إلى مذكرة التفاهم، يمارس الحرس الثوري الإيراني العكس تماما، يستهدف الناقلات، لذلك جاء الرد موجعا كما قال في فترة سابقة الرئيس ترامب وأوضح ذلك ماركو روبيو، بأنه ليس الآن العين بالعين، الرأس بالعين. والذي يوصل الأمر إلى هذا الحد دعوة ترامب عزيزي اللافتة للانتباه، إنه متى ينتفض الشعب الإيراني.
1: صحيح.
2: إذن عدنا للأجواء اللي كانت
1: وتحدث عن ذلك وأنت تتحدث الآن. ترامب يقول في هذه الأثناء إيران كانت على بعد 2 أسبوع من السلاح النووي فقمت بتدميره، ويتحدث الآن عن التخلص عن السلاح النووي تماما. يضيف أيضا نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز.
2: صحيح. تماما عزيزي، لأنه ما يجري الآن من عمليات عسكرية بعد تنظيف المضيق من الألغام، حتى الاشتباه بمجرد أجسام تبدو كأنها ألغام بحرية تم تنظيفها بالكامل. الآن بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة عندما قصف بلارك، كان التوجيه الرسالة، وهذه يعني ميزة للرئيس ترامب، قال صبرنا عليهم وكانوا تحت المرصاد حتى تم بناء ما يعتقدون أنها نظم دفاعية رادارية جديدة، قمنا بتحطيمها. إذن الضربة كانت حتى يجرد حرس الثوري الإيراني أي قدرة على تهديد الملاحة واستهداف سواء دول الجوار أو الملاحة البحرية الدولية. والأهم والأخطر من ذلك الآن أنه انتقل إلى العمق، لا يضرب فقط السواحل ولا يضرب الجزر، هو انتقل إلى العمق الإيراني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والمرتبط بطرق يحاول الحرس أنه يستخدمها للالتفاف على هذه العقوبات. عندما تغلق أمامه مضيق هرمز، هو يريد أن يتوجه إلى قزوين وإلى منابذ برية مع باكستان مع تركيا، وينسى أنه باكستان وتركيا الآن هم عضو في حلف مكة، وهذا الأمر باعتقادي ضاغط، ويراهن عليه الرئيس ترامب الآن كثيرا بأنه الآن الأجواء السياسية الدفاعية في كل المنطقة اختلفت ولم تعد فقط
1: اختلفت. طيب
2: الضربات
1: الآن عندما أيضا يتحدث عن موضوع التفاوض وما إلى ذلك، على ماذا يراهن؟ خاصة هل تخلى ترامب عن خيار التفاوض تماما من خلال

0: تلك التصريحات؟
1: هو سا عصام نعلم انه احنا يعني الان على مسافة شهرين من نوفمبر،
2: نعم،
1: ونحن على مسافة تقريبا 20 يوم من القمة الصينية الأمريكية الثانية خلال اقل من عام.
2: نعم.
1: هذه تأتي بعد قمة بوتين مع الزعيم الصيني على هامش شنغهاي، وهذا يشير بأنه الرئيس ترامب بصدد اتخاذ مكان يوصف دائما الضربة الكبرى، الضربة الكبرى آتية، يبقى يذكر في هذا الأمر. السؤال، هل يفعل ذلك قبل نوفمبر أم بعد؟
2: أم بعد.
1: هو يؤكد أنه عامل الوقت لم يعد ورقة تفاوضية لصالح إيران، بل عكس تماما، أصبح لصالح أمريكا وحلفاء أمريكا. وهذه مسألة مهمة فيها رسائل باعتقادي أنه الجانب الإيراني التقطها الآن، لأنه يعلم الآن أنه ما يسمع من الجانب الصيني والجانب الروسي وحتى قطر، عمان القمة عند زيارة سلطان عمان إلى جدة والتقائه بولي العهد المملكة العربية السعودية، هذا معناه وتوقيته لافت جدا. والذي يقول الرئيس ترامب الآن، لست في عجلة من أمري، الحلفاء أيضا ليسوا في عجلة من أمرهم حتى يتغير السلوك الإيراني، وإلا كانت هذه الضربة الكبرى. الآن الضربة الكبرى لا يمكن أن تتم عزيزي دون التفاهم مع حلفاء إقليميين وأيضا بكين وموسكو.
2: وهذا تصريحات أستاذ بشار في هذه الأثناء، تصريحات ترامب تتوالى ولا بد أن نتحدث عنها. يقول عن إيران، سنتحمل بعض الألم الآن لتحقيق مكاسب على المدى الطويل. هو عن أي ألم يتحدث هذا سؤالي، لكن دعني أيضا أتوقف أيضا عن تلك التصريحات التي ترد في هذه الأثناء. ترامب: إيران لا تحصل على أي شيء حاليا. ويضيف أيضا في هذه الأثناء: نسيطر على مضيق هرمز، وقضينا أمس على 28 قاربا وسفينة للحرس الثوري. نعود لمسألة الألم التي تحدث عنها ترامب.
1: هو الألم الاقتصادي عزيزي، لأنه الحزب الديمقراطي، أو يعني يسميهم بتسمية أخرى ديموكراتس، يعني بالتشكيك في الذكاء والقدرة على اتخاذ القرار المناسب، يقول عندما تتحالفون عمليا مع النظام الإيراني وتقامون نفس السردية تطرحونها في الداخل الأمريكي في لعبة حول كلمة الأفوردابيليتي، بمعنى هل يستطيع الدافع الضرائب الأمريكي أن يتحمل العباء الاقتصادية؟ فاتورة الطاقة مهمة، صحيح الآن تجاوز $4 معدل الجالون، ولكن هو يقول هذا ألم بسيط.
2: نعم.
1: ولكن الأهم هو منع إيران الحصول على قنبلة نووية. هذا الأمر لا يستطيع حتى أقصى اليسار في الحزب الديمقراطي أن ينكر. لأنه لا يمكن السماح لإيران الرأي الأولى للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح.
2: وهو تحدث عن ذلك أيضا في هذه الأثناء، يقول: لو سمحنا لإيران بامتلاك سلاح نووي لكانت استخدمته الآن، لأنهم مجانين. هكذا صحيح. يقول
1: وصفهم بالجنون،
2: وصفهم
1: وكلمة
2: نعم.
1: أخرى قاسية، حثالة.
2: صحيح.
1: بمعنى، وهذه كلمة يعني هو أسلوب ترامب، كلامه قاسي، بيذكر في نيكسون، وهذا ما تخافه إيران وتنظيمات ونظم أخرى، بأنه هذا الرجل لا يمكن تنبؤ ماذا يريد أن يفعل.
2: هو يقصد يعني يقصد تلك العبارات تماما،
1: يقصدها تماما، لأنه أثبت عزيزي من خلال الأسلوب اللي يتعامل فيه النظام الإيراني، قتل الآلاف المؤلفة من الشعب الإيراني لأن يجوعه. يعني بلاد عائمة على نفط، من بحور من النفط والغاز، تقف في طوابير طويلة لأجل استيراد البنزينين، يستوردون من خارج البلاد أكثر من 2 مليون ريال الدولار الأمريكي الواحد. وهذا أمر يعني يشير 350% نسبة التضخم. فترامب يعني يثبت للشعب الإيراني، ذلك استدعى ورقة الثورة الشعبية في إيران، وهي تعني مسلحة في هذا الأمر، لأنه أول مرة تحدث قال بأنه يجب أن يواجه القمع الإيراني بقدرة على الدفاع عن نفسه، ولذلك قصف البسيج ومواقع الحرس الثوري الإيراني، لأنه يريد أن يفصل بين القوات المسلحة الإيرانية وبين الطغمة الحاكمة التي تأتمر بوحيدي الحاكم الحقيقي لإيران.
2: على ذكر كلمة يثبت تلك، هو تحدث الآن أيضا ترامب عن إيران، يقول ماذا أستاذ بشار؟ يقول: لقد انتصرت في إثبات وجهة نظري.
1: نعم.
2: تماما، يعني هو الآن يتحدث عن انتصاره في وجهة النظر التي كان يتبناها تجاه إيران والنظام الإيراني، ويتحدث عن فكرة الانتصار أيضا.
1: قضية السردية مهمة جدا عزيزي، لأنه كثير من القلاقل التي عانت منها ساحة الشرق الأوسط تحديدا كان الكذب والاتجار باسم الدين، باسم الوطنية، باسم القومية، هذا الخطاب الكاذب اللي فيه الكثير من التدليس والتضليل.

0: الآن هو يكشف، يعني يكشف على الساحة الداخلية ويكشف أيضا عالميا، لأنه العولمة تحالف اليسار مع الإسلاميين المنحرفين المتطرفين، كيف يستقيم أن يتحالف نظام في إيران مع أقصى اليسار في أوروبا وأمريكا وكندا ونقول أن الأمر سوي؟ هناك شيء غير سوي على الإطلاق. كيف تتحالف مثلا إيران لتدعي مذهبيا بأنها تمثل شيء مع بلدين في الإقليم تتحالف عكس المذهب الذي تدعي أن تخدمه أو تؤمن فيه؟ يعني أنا أشير بذلك الأذربيجان وأرمينيا حتى خارج المذهب الدين. إذا الرئيس ترامب يثبت أنه هذا النظام انتهازي فاسد، يتخذ من الدين والمذهب مطية ويتوسع، يريد التوسع في الشرق الأوسط، لذلك قال كان اسمه البولي of the Middle East، المتنمر في الشرق الأوسط، ولم يعد كذلك لأنه جرده. وهنا الحديث يرتبط بكل الأهداف، الموضوع ليس فقط السلاح النووي،
1: نعم.
0: العملاء اللي يسموهم في الإعلام أدوات أو أذرع،
1: أذرع
0: التسمية
1: نعم.
0: دقيقة، عملاء إيران من تنظيمات مسلحة أو خلايا إرهابية أو خلايا نائمة الآن يتم كشفها. لذلك ترامب هو يوجه خطابه للداخل والخارج عزيزي، لأنه يثبت الآن أنه لدينا تحالف بين الشيوعية وليس الاشتراكية، بين الشيوعية بالحزب الديمقراطي والفهم المنحرف للإسلام المتطرف من قبل النظام الإيراني اللي راعى القاعدة. يعني القاعدة ونحن على أبواب ذكرى اعتداءات 11 من سبتمبر، هذا النظام يدعي أنه يواجه التطرف الديني للقاعدة، وهو رعى القاعدة ودعم التنظيمات العاملة في إطارها. وأيضا لا أحد ينسى عزيزي أنه فكر الإخوان المسلمين وولاية الفقيه في طلاقي كثير ومرتبط بتنظيمات أخرى للأسف بالاسم عربية أو من جنسيات مختلفة في الشرق الأوسط، تآمرت على أوطانها، تآمرت على بلادها.
1: طيب.
0: وهذا الأمر الآن يكشف ترامب، لذلك يقول أثبت حجتي للجميع.
1: نعم. طيب الآن يعني أخيرا أستاذ بشار، يعني التطور الذي يمكن أن يعيد مسار التفاوض من جديد، أن يعيد ترامب مجددا لمسألة التفاوض وأن يقبل بالتفاوض مع النظام الإيراني، ما هو ذلك التطور في اعتقادك؟
0: يريد استسلاما عزيزي، لم يتغير
1: تماماً.
0: العصام لم يتغير أبدا الموقف بحقيقته، ولكنه كان يستخدم مفردات يبدو يعني مستشارين يخبرونه بأنه لا تستطيع أن تقول، يعني أنت لست أمام إمبراطور اليابان بعد بعد قصف هيروشيما وناغازاكي أن يأتي ويوقع الاستسلام بكل اعتداد بالنفس، إنه لأنه يريد أن ينقذ بلاده.
1: وقد يقول قائل أيضا ما يستمع إليك الآن بأن إيران على مدى كل الضربات والحصار وما إلى ذلك هي لم تستسلم حتى الآن،
0: لأنه هذه العقلية عزيزي في معروف في يعني في الفكر اللي القائم على كل جيش في الدنيا له عقيدة عسكرية في الجانب، يعني أعقد مقارنة سريعة جدا مع فارق التشبيه،
1: طيب
0: ولكن
1: سريع.
0: يعني تستدعي اللحظة هذه المقارنة. هناك عقلية ما يسمى بأنها كربلائية، وهي أبعد ما تكون عن المفهوم الديني الصحيح والتاريخي. هذه عبثية انتحارية اللي يقوم عليها النظام الإيراني، هو لا يقوم بدور المضحي. يعني سنوار، يحيى سنوار استخدم كلمة كربلائية في غزة، قضى على غزة، أساء القضية الفلسطينية، انظر ما هو حال غزة الآن. هذه عبثية انتحارية. لذلك هم يدافعون عن الأموال، لذلك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وشبههم وأحسن التشبيه، قطعنا رأس الأفعى السام. الآن الذنب والذيل يتحرك، لكنه تم القضاء على هذا النظام لأنه عارفه، وهذه الرسالة كانت لوحيدي، بأنه أموالك في فيرجن آيلاندز وأموالك في عقارات اشتريتها في عدة دول في العالم من ضمنها أوروبا وكندا تم وضع اليد عليها.
1: نعم.
0: إذن يعلم النظام الآن بأنه يقاتل، يحاول هو كما وشبه، لا يعلم أنه انتهى. الانهيار حصل. لذلك ترامب عزيزي إجابة على سؤالك أستاذ عصام لن يقبل إلا باستسلام، حتى لو استخدموا مفردات أخرى.
1: لذلك المهم في نهاية الاستسلام، ولا حل آخر ولا بديل أيضا
0: ما يسمى المرشد آخر.
1: نعم. أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك المحلل السياسي بشار جرار، شكرا جزيلا لك.
0: احترام لكم. شكرا,
1: شكرا.
0: لكم.
2: الدولار أو إيران، معادلة جديدة تضعها واشنطن أمام المصارف التي تتعامل مع طهران في حملة عقوبات. تقول الخزانة الأمريكية إنها ستكون أسبوعية وتبدأ بالبنوك.

0: الجديد ليس العقوبات على إيران، بل تحويلها إلى عملية متواصلة تستهدف طهران، وكل حلقة تساعدها على الوصول إلى الماء، أي الانتقال من معاقبة إيران إلى معاقبة ما يساعدها ماليا. وهنا تكمن قوة السلاح الأمريكي، فالبنك الأجنبي لا يحتاج لفرع بالولايات المتحدة حتى يعتمد على النظام المالي الأمريكي، يكفي أن يرتبط ببنك يتيح تسوية المدفوعات بالدولار. ومن هنا تستطيع واشنطن الضغط على مؤسسة خارج أراضيها عبر تهديد وصولها إلى البنية المالية الأمريكية، وهي قوة العقوبات الثانوية وتفعيل لمصطلح منبوذ اقتصادية. ومع عقوبات جديدة كل أسبوع، لا يعود الخطر مرتبطاً بالبنك المعاقب اليوم، بل بمن قد يكون التالي غدا، ما قد يدفع مؤسسات مالية إلى تقليص تعاملاتها مع إيران مسبقاً خشية الوقوع في دائرة العقوبات، ومنها تضيق مساحة المناورة أمام البنوك، ويتحول الدولار لأداة ضغط استراتيجية على القنوات المالية لطهران. لكن ذلك لا يعني توقف التجارة الإيرانية، فطهران بنت خلال سنوات العقوبات شبكات للالتفاف عليها تشمل الوسطاء وشركات الواجهة والتجارة غير المباشرة والعملات غير الدولارية وقنوات مالية موازية. لذلك لا يبدو الهدف الأمريكي إيقاف كل الأموال الإيرانية بقدر ما هو جعل كل عملية مالية أكثر كلفة وأبطأ وأكثر خطورة، فاستمرار العقوبات يرفع حالة عدم اليقين ويجعل إعادة تقييم العلاقات مع إيران أمراً دائماً. يبقى الاختبار الأكبر في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، إذ أن اتساع العقوبات إلى مؤسسات أكبر مرتبطة بتجارة طهران قد يحول سلاح الدولار من أداة لعزل إيران إلى اختبار أوسع لقدرة واشنطن على فرض قواعدها المالية خارج حدودها.
1: أتواصل معكم متابعينا. ينضم إلينا الآن الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك سيد عارف، تحياتي لك. السؤال دائما والذي يبحث دائما عن إجابة، هذه المسألة المرتبطة بالرد الإيراني، كلما يحدث تصعيد إيران ترد في كل تصعيد ومع كل موجة تصعيد باستهداف دول الجوار بدلا من حصر المواجهة مع واشنطن، وهذا يدعو للتساؤل لماذا تفعل ذلك؟
2: هي طيبة لك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام. الواقع يعني نحن خلال برنامجك وبرنامج باقي الزملاء تناولنا هذا الموضوع كثيرا، وربما الإجابات وإن اختلفت من باحث إلى آخر ومتابع إلى الشأن الإيراني أو الشأن الأمريكي، ألا أن أعتقد بأن النقطة الجامعة هي أن عمليا الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على تدويل الكلفة، بمعنى أن إيران استطاعت من خلال تدويل الكلفة أن تضغط على الولايات المتحدة عبر الدول التي يتم استهدافها، وعمليا هي نجحت نسبيا في هذه السياسة، بمعنى أنها استطاعت من خلال هذه السياسة أن لا تحصر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران حصرا، وإنما هنالك أطراف ثالثة وسعتها، وبالتالي هذه الأطراف أحيانا لعبت دور الوسيط لتخفيض التوتر في المنطقة، وبالتالي هذا يدل على شيء يدل فيما يبدو بأن المغاربة الإيرانية بتدويل الكلفة على دول الجوار تستطيع أن على الأقل نسبيا أن تغلل من مسألة الـ يعني أن يكون الصراع محصورا بين إيران والولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك نحن نعلم بأن إيران تبرر ذلك بأنها لا تستهدف هذه الدول وإنما تستهدف القواعد الأمريكية، وإن كانت هذه المعزوفة الإيرانية لم يقبلها أي أحد باعتبار أن الكثير من الأعيان المدنية يتم استهدافها خلال هذه المواجهة.
1: صحيح، وبالفعل هذا السؤال أيضا يتكرر، لأن في كل مرة ذات الأسلوب وذات النهج يتكرر ويفتح هذا الباب لهذا التساؤل سيد عارف. الآن الحرب لم تعد تضغط على منشآت الحرس الثوري فقط، الآن الحديث عنها وصلت أيضا إلى الشريان الذي يمول النظام. رويترز تشير إلى أنه هبطت صادرات النفط الإيرانية في أغسطس إلى ما بين 220 و 255 ألف برميل يوميا، بعدما كانت تقترب من مليوني برميل يوميا في مارس.

0: وبالتالي مع استمرار هذا الحصار البحري الأمريكي وتعطل التصدير عبر هرمز، وبالتالي تحت ضغط النار والاقتصاد، هل من مخرج أمام النظام الإيراني؟
1: يعني أنا أعتقد بأن عامل الزمان يلعب دور أساسي للإجابة على هذا السؤال، والمغاربة الإيرانية لكيفية التعامل مع هذا الملف. بمعنى أن إيران الآن تمتلك أكثر من 85 مليون برميل من النفط العائم غبالة السواحل الأندونيسية كما تشير الأخبار الإيرانية، كما أن إيران استعدت خلال الشهور الماضية سواء من خلال الإعفاءات الأمريكية بأن تحصل على أكثر من 12 مليار دولار من بيع نفطها. وبالتالي هذه الأموال تستطيع أن أعتقد أن خلال الفترة القصيرة بأنها تلبي الاحتياجات الإيرانية من العملة الصعبة أو كذلك من المؤن التي عمليا هي خزنتها خلال هذه الفترة. لكنما على المدى المتوسط احتمالية أن تتحول هذه الضغوط إلى احتجاجات احتمال وارد جدا، وهذا ما رأيناه عبر خطاب الرئيس الإيراني أو غاليباف أو المسؤولين الحكوميين وليس الجانب العسكري من إيران. فيما يبدو أيضا بهذا الجانب يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن لا توجد استراتيجية متكاملة أمريكية لاستغلال مثل هذا الظرف، بمعنى أن عمليا حتى إذا ما ظهرت احتجاجات احتمالية غمعها أيضا موجود، باعتبار أن قطع الإنترنت بإمكانه أن يفشل هذه الاحتجاجات.
0: وهناك تجارب سابقة، يعني هناك تجارب سابقة الاحتجاجات سابقة أيضا في إيران.
1: بالفعل يعني خلال منذ 2009 جميع الاحتجاجات التي خرجت في إيران، العامل الذي أفشل هذه الاحتجاجات لعدم التوصل إضافة إلى القمع هو عمليا عدم تبني الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة لهذه المطالب، إضافة إلى ذلك هو عملية الإنترنت. أما على المدى الطويل حتى تكتمل الصورة، أنا أعتقد بأن احتمالية أن تتحول الدولة الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد فاشل موجود، لكنما التجارب في فنزويلا، في كوبا، في العراق بعد 1991 كلها تشير بأن الاقتصاد لوحده ليس بالضرورة يؤدي إلى إسقاط الحكومات، وبالتالي هذا ما جعل فيما يبدو أن الولايات المتحدة الآن لا تعتمد فقط على المغاربة الاقتصادية لردع النظام الإيراني، وإنما تحاول من خلال الضربات وحتى تصريحات المسؤولين الأمريكيين لتبني الاحتجاجات فيما يبدو تنويع مصادر الضغط على إيران.
0: نعم، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا. أهلا لك.
1: أهلا. ماذا بعد؟
0: الآن متابعينا، ترامب عن مضيق هرمز يقول هل ينبغي لنا تغيير اسمه لمضيق ترامب بعد أن سيطرنا عليه؟ وقبل ذلك أيضا ترامب تحدث عن السيطرة على مضيق هرمز وقال نسيطر على مضيق هرمز وسهلنا مرور 28 سفينة يوم الأمس. أضاف أيضا ترامب عن إيران نحقق نتائج مذهلة ولن تمتلك سلاحا نوويا، وهو الآن يتحدث أيضا عن تغيير اسم، هل يتساءل ويقول هل ينبغي لنا تغيير اسمه لمضيق ترامب بعد أن سيطرنا عليه. وترامب أيضا يقول إيران لا تحصل على أي شيء حاليا. تزامنا مع تلك التصريحات لترامب، الآن متابعينا هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن بلاغ عن حادثة جديدة بمضيق هرمز. في هذه الأثناء إذن متابعينا، وفقا لهيئة بحرية بريطانية الحديث عن بلاغ عن حادثة جديدة بمضيق هرمز وإصابة شخصين في هجوم على ناقلة نفط بمضيق هرمز، وفقا لهيئة بحرية بريطانية.

0: الخبر يصل إلينا تباعا. نتابع تلك الأخبار متابعينا. ترامب مضيق هرمز سيصبح أكثر سخونة من أي وقت مضى, وسنعود لتلك التصريحات من خلال حلقتنا في هذا اليوم. الخارجية الباكستانية أعربت عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. الخارجية الباكستانية قالت إن التصعيد أمر غير مرغوب فيه, مؤكدة في ذات الوقت مواصلتها الانخراط في الحوار. كما أبدت الخارجية الباكستانية تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة الحوار, وأضافت أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت زخما كبيرا في الجهود المتعلقة بمضيق هرمز. ينضم إلينا لمزيد من الحوار والنقاش متابعينا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. سيد عبد الرحمن, تحياتي لك. سؤال بداية, على ماذا يستند ذلك التفاؤل الباكستاني تحديدا هذه المرة؟
1: نعم, تحية طيبة لك أستاذي الكريم وللسادة المستمعين. نعم, إسلام أباد أعربت عن تفاؤلها, لكن هذا التفاؤل يعني لو نقرأ البيان كاملا كان تفاؤلا حذر. يعني إسلام أباد أيضا أعربت عن قلقها من تجدد التوتر, ودعت الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة إلى المسارات الدبلوماسية والالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. أساس هذا التفاؤل هو الزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الأسبوع الماضي إلى طهران, واللقاء الذي جرى بالأمس بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الإيراني في بشكيك. إسلام أباد تعمل على نقل الرسائل بين واشنطن وطهران, وتحث الجانبين, بل تعمل أو تلقت رسائل إيجابية من الجانبين عن رغبتهما في العودة إلى المسار الدبلوماسي بالرغم من التصعيد الذي نشاهده على أرض الواقع. إسلام أباد يعني منذ البداية لو نتابع الجهود الباكستانية, باكستان حققت بالفعل الكثير من الأمور, لكن للأسف الحرب لا زالت مستمرة, أو أننا في حالة لا حرب لا سلم.
0: على ذكر ما تحقق سيد عبد الرحمن, لأنه الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم إسلام أباد, وبالتالي هل لا تزال تلك المذكرة صالحة بعد تجدد التصعيد, أم تحتاج إلى إعادة تفاوض كاملة من جديد؟ يعني
1: لا, إسلام أباد ترى أن مذكرة تفاهم إسلام أباد المبنية على 14 بند هي الأساس الذي سيضع أساس كامل للسلام بين الجانبين, لكنها ترى في المرحلة الحالية أنه يجب بذل جهود لإعادة بناء الثقة بين واشنطن وطهران. يعني إسلام أباد ترى أنها تعمل مع باقي الوسطاء لا سيما قطر على إعادة بناء الثقة لكي يعود الجانبان إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد, لأن المذكرة تم التوصل إليها بعد مفاوضات استمرت نحو 3 أشهر وشملت جميع النقاط الخلافية. إسلام أباد لا تريد أن يكون السلام هشا يعني مبنيا على نقطة واحدة, لكن بالرغم من ذلك يعني تركز باكستان في المرحلة الحالية على إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعتبر في المرحلة الحالية محور الخلاف الرئيسي ومحور الأزمة التي تهدد الأمن الإقليمي.
0: طيب, ويظل السؤال, لم تكن هناك حلول متعلقة بهذا المضيق, مضيق هرمز, إن استمرت أيضا الضربات واستمر التصعيد, هل تستطيع إسلام أباد أن البقاء أيضا وسيطا محايدا؟
1: إسلام أباد تعمل على مسارين يعني في الوقت الحالي, وهي بالفعل يعني لديها نوع من الاستياء من تصرفات إيران وتعنتها ومراوغتها وانسحابها من مذكرة تفاهم إسلام أباد وتمسكها بمضيق هرمز واستخدامه كورقة ضغط. يعني إسلام أباد احتجت بشكل يعني غير معلن لدى طهران بسبب يعني لأنها وضعت باكستان في حرج أمام المجتمع الدولي. ما تركز عليه باكستان في المرحلة الحالية هي أنها تركت الطرفين يعني الأمريكي والإيراني لتصفية الموازنات العسكرية, لكنها تركز في الوقت نفسه على تعزيز الأمن والسلام والردع الاستراتيجي في المنطقة من خلال التعاون مع الدول المؤثرة الداعمة للسلام في المنطقة. وقد شاهدنا توقيع باكستان مذكرة تفاهم أو اتفاقية مكة مع المملكة العربية السعودية.

0: وتركيا. هذه المذكرة
1: نعم
0: تهدف في الأساس إلى دعم الاستقرار الإقليمي، لأن الجانبان سواء الأمريكي أو الإيراني أو الإسرائيلي يعني يقودون المنطقة نحو مستقبل مجهول، وهذا المستقبل خلف فراغ استراتيجي. وهنا تعمل باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا والدول الداعمة للسلام الإقليمي لوضع عامل الردع وتعزيز عامل الدفاع لكي تكون المنطقة آمنة من تصرفات متهورة سواء من جانب الحرس الثوري أو من الأطراف الأخرى التي لم تلتزم باتفاقية أو مذكرة تفاهم إسلام أباد.
1: من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: في أوروبا صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى نحو 74 يورو لكل ميجاوات ساعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022 ومرتفعة بنحو 25% خلال شهر، مع تجدد التصعيد في الشرق الأوسط وتعثر إمدادات الغاز المسال واقتراب الشتاء بمخزونات أقل من مستوياتها المعتادة. وفي موازاة ذلك تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% في إشارة إلى أن موجة الأسعار لم تنتقل بالقوة نفسها إلى بقية الاقتصاد. وأمام هذه المعادلة تتوقع مجموعة ING أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة ب 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في ثاني زيادة هذا العام. ينضم إلينا متابعينا المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب. أهلا بك سيد أحمد. الرفع أمر محسوم أم قد تحدث مفاجآت وتؤجل ذلك الرفع؟
3: أهلا بك وأهلا بجميع المستمعين والمشاهدين. عملية رفع الفائدة الأسبوع القادم بالمركز الأوروبي تقريبا يعني هناك شبه اتفاق أنه ستحدث، لكن التساؤل حاليا أنه كيف ستكون يعني لهجة المركز الأوروبي أو نبرة الكلام عن ما بعد ذلك. يعني
1: ما بعد.
3: حاليا المركز الأوروبي يعني معظم البنوك المركزية حول العالم حاليا تتعامل مع أسعار الفائدة والاقتصاد بشكل عام بمتغيرات كثيرة، ليس بطريقة خطة أنه عارفين بالتاريخ الفلاني هنعمل كذا ومستهدفين أرقام. دائما في متغيرات ومستجدات سياسية واقتصادية، فعم يتعاملوا
1: وهي تؤثر أيضا على اتخاذ القرار، يعني تلك التحولات. وبالتالي هذا أيضا يفرض سؤال، يعني هل يصلح رفع الفائدة لمواجهة تضخم مصدر الطاقة أو تعطل الإمدادات؟ يعني ليس لن نتحدث عن قوة الطلب المحلي هنا.
3: صحيح، مثل ما يعني عم تتفضل انه هي مشكله اسعار وليس مشكله مثلا طلب انه عم يتغير، ولكن حساسيه الموضوع بالنسبه للمركز الاوروبي حاليا انه ما بيقدر باسعار الفائده يعالج كل الامور اللي في الاقتصاد، لانه اصلا مش بايده يعني عمليه التطورات السياسيه وامدادات الغاز والنفط وغيره، وايضا يعني التوقيت اللي نحن فيه حاليا قبل بداية الشتاء يعني التأثير على الطلب يعني صعب جدا، انخفاض المخزونات قبل دخول الشتاء بهذا الشكل. فأعتقد أنه حاليا يعني الأرقام توضح أنه يمكن حتى على غير ما كان متوقع أنه الاقتصاد الأوروبي يعني شبه يعني صمد تقريبا بالظروف اللي مرقت عليه حاليا، ولكن الظروف القادمة يمكن تكون أكثر تحديا للمركز الأوروبي للتعامل معها بسلاح واحد فقط اللي هو أسعار الفائدة، هيكون صعب جدا يعني. ولذلك بدنا نسمع شو رح يقال كخطة من المركز الأوروبي،
1: وهذا هو المهم فعلا ماذا سيقال. طيب على ذكر المركز أيضا، يعني هل من خشية هناك لمسألة تكرار ما حدث في عام 2022، يعني عندما تم اعتبار بأن صدمة الطاقة مؤقتة ثم اتسعت إلى بقية الأسعار؟
3: لا أعتقد أنه يعني في توجه رح يكون لاعتبارها مؤقتة، لأنه واضح أنه غير مؤقتة، ولكن لا يكفي أنه تقييم الوضع أنه مؤقت أو غير مؤقت.

0: للتعامل معه. يجب أن يكون هناك يعني توضيح للخطوات التي سيقوم بها المركز الأوروبي لمعالجة هذا الموضوع في الفترة القادمة، اللي أنا برأيي ليس أمامه أدوات كثيرة للتعامل مع الوضع، ولذلك الموضوع في تحدي كبير، إلا إذا صدر منهم يعني بالكلام بعد الاجتماع تبعهم ورفع الفائدة شو حيصير. هلا مهم أيضا نذكر إنه يعني حتى موضوع رفع الفائدة، إنه هلا إذا ب 25 نقطة أساس يعني بعده بالنطاق السعر الفائدة اللي هو نفسه المركز الأوروبي بيعتبره سعر فائدة محايد، لا هو تيسيري ولا هو تشديدي. ولكن أيضا مثل ما عم برجع بكرر إنه ماذا بعد ذلك، هذا سيحدد يعني التأثير على الصناعة وعلى الأسواق المالية وعلى أشياء أخرى، يعني لأنه الأسواق والمستثمرين ما بحبوا الضبابية وعدم
1: صحيح.
0: الرجوع في الخطوات القادمة.
1: وهذا السؤال أيضا يعني ماذا بعد ننقل كذلك أيضا لمسألة الغاز، يعني بلوغ الغاز أعلى مستوى في 3 أعوام خاصة الشتاء على الأبواب.
0: صحيح. هذا مثل ما عم نقول هذا هو المحرك الرئيسي، وهذا الشيء الأكبر اللي المركز الأوروبي، يعني المركز الأوروبي ما بيقدر بأسعار الفائدة يرفعها أو يخفضها، لا يفتح مضيق هرمز ولا يزيد الإمدادات، بده يتعامل مع الوضع. ولكن أيضا أنه دخول الشتاء حاليا وزيادة الطلب أكيد على الغاز، يعني يتمنى المركز الأوروبي أن تساعده الظروف السياسية للقيام بواجباته. يعني
1: طيب خلينا في الختام يعني نتحدث أيضا عن مسألة تأثيرات الفائدة وانعكاساتها أيضا على اليورو، على السندات وأسهم البنوك. يعني
0: طبعا هاي طبعا تدخل فيها العوامل الأخرى اللي هي لها علاقة بالاقتصادات الأخرى والعملات الأخرى والمعادن والأسواق المالية بشكل عام. حتى الآن في أوروبا يعني رفع الفائدة كأنه يعني مسعر في السوق حاليا، ولكن قد يكون هناك ضغوط إذا لم يكن هناك وضوح في الخطوات القادمة، لأنه هناك تخوف حاليا من امتداد التضخم والأسعار من الطاقة إلى الأجزاء الأخرى في السلسلة، يعني من النقل إلى الأشياء الأخرى اللي هي ممكن ترفع التضخم لدرجات أعلى، وبالتالي تبدأ احتمالات ساعتها الدخول في ركود أو ركود تضخمي أو ما إلى ذلك. هناك سيكون الخطر، أعتقد لسنا حاليا بعد في هذه المرحلة، ولكن هناك خوف من الوصول إليها.
1: يبقى الأمر في الانتظار الإعلان عن الفائدة وطريقة الإعلان أيضا عنها كما ذكرت. نبرة الكلام. نعم، أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. تحياتي لك محلل الاقتصادي أحمد الخطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا. نتوقف مع مؤشرات السوق الرئيسية. تاسيا اليوم أنهى المؤشر على تراجع بنسبة 0.8% ليغلق عند 11012 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و200 مليون ريال. تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.02 ريال، ومصرف الراجحي عند 66.20 ريال. أنهت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد والرياض التداولات اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2%، وهبط سهم دار الأركان بنسبة 5%. في المقابل صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وبتداولات بلغت نحو 15 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 80 مليون ريال. أسعار النفط مزيج برنت المزيج على تراجع ب0.33% ليصل إلى 94 دولار و34 سنتا للبرميل. المعادن تحديدا الذهب على ارتفاع ب1.20%، أوقيت الذهب اليوم 4380 دولارا. العملات الرقمية البيتكوين على تراجع ب1.49% ليصل إلى 77009 دولارات. ماذا بعد؟ دعت الولايات المتحدة دول مجموعة 20 إلى تبني نهج أكثر مرونة في تنظيم الذكاء الاصطناعي وتجنب استحداث قواعد تنظيمية جديدة للتكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع جمع مسؤولين حكوميين وقادة بارزين في قطاع التكنولوجيا. المزيد في سياق التقرير التالي مع زميل ماجد ثبيتي.
2: من ولاية كارولينا الشمالية دفعت الإدارة الأمريكية أمام دول مجموعة 20

0: برؤية تقوم على تخفيف القيود وعدم التعامل مع كل ابتكار جديد بوصفه مشكلة تحتاج إلى قانون جديد. الرؤية حملت اسم مبادئ كارولاينا مقترحة حصر اللوائح الجديدة في الحالات التي تفرض مخاطر أو اعتبارات غير مسبوقة لا تغطيها القوانين القائمة، وتدعو المبادئ أيضاً إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث الأساسية وتسريع الاكتشافات وتوسيع الفرص التجارية، فيما تضغط واشنطن لعدم إنشاء هيئات رقابية جديدة تتولى الإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي. لكن خلف الدعوة إلى تنظيم أخف تقف مصالح تجارية وجيوسياسية ثقيلة، فالموقف الأمريكي يتقاطع مع رغبات أكبر شركات الذكاء الاصطناعي التي تخشى أن تؤخر القواعد الصارمة إطلاق نماذجها أو تفرض عليها اختبارات وتعديلات ترفع التكلفة وتقلص الأرباح. ولم يكن غريباً أن يحضر النقاش عدداً من أبرز قادة الصناعة، أما الحاضر غير المعلن على الطاولة فهو الصين، فالنماذج الصينية مفتوحة الأوزان تحقق تقدماً متسارعاً أمام النماذج الأمريكية المغلقة، ما يدفع واشنطن إلى محاولة إبقاء أكبر عدد من الدول والشركات داخل منظومتها التقنية ومنع بكين من تحويل تفوقها المتنامي إلى نفوذ عالمي، غير أن الدعوة الأمريكية جاءت بالتزامن مع تحذير مختلف تماماً. فمجلس الاستقرار المالي أبلغ دول مجموعة العشرين أن النماذج المتقدمة قد تغير سرعة الهجمات السبرانية وحجمها وكلفتها، وأن اضطراباً يبدأ في دولة واحدة قد ينتقل عبر مزودي التقنية المشتركين إلى النظام المالي العالمي. وبين واشنطن التي تخشى أن تخسر سباق الابتكار والجهات الرقابية التي تخشى إطلاق نماذج يصعب التحكم فيها، تتحول القضية من سؤال عن مقدار التنظيم إلى سؤال أكثر حساسية: من سيكتب قواعد الاقتصاد الجديد؟ الحكومات أم الشركات التي تصنعه؟ وماذا بعد وضع تلك القواعد وكيفية تطبيقها؟ ثم ماذا بعد؟
1: ماذا بعد؟
2: تنضم إلينا متابعينا الآن أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي دكتور حسين العمري. دكتور حسين أهلا بك معنا. ما بين
3: مساء الخير.
2: التشديد والتقييد والتخفيف، ما الذي تطلبه واشنطن عمليا فيما يتعلق بالقوانين القائمة والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟
3: شوفوا، واشنطن أول شيء مؤتمر العشرين هذا العام يعقد في أمريكا، فلها تقريبا سلطة عليهم أكثر من أماكن أخرى، حتى منعت جنوب أفريقيا من الحضور بسبب ما قدمته في المحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مثلا، ودعت بولندا رغم أنها مش عضو. أمريكا تريد،
2: هي حتى لو كان خارج أمريكا دكتور كان حيكون لديها سلطة أيضا، يعني قوتها أيضا في هذا المشهد المتعلق
3: بالتأشيرات، تمنع التأشيرات مثل كأس العالم.
2: طيب
3: تريد أمريكا أول شيء الشركات، البداية الذكاء الاصطناعي الشركات الكبرى بدأت في أمريكا، وهي الشركات العظيمة والتي استحوذت على السوق والمستخدمين، ولكنها مغلقة الأوزان. و فأمريكا حجتها أن القيود الجديدة تحد، القيود الدائمة أو الكثيرة تحد من التطور وتحد من كمان الابتكار، وكذلك عبال ما تضع قوانين جديدة تكون الذكاء الاصطناعي صار قديم، لأنه يتغير كل شهر أو كل شهرين، القوانين تأخذ سنين. فحجة أمريكا أنه مش كل شيء في ذكاء الصناعي تحتاج قوانين جديدة، لأنه الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا. فحجة أمريكا إذا واحد سرق بنك بالذكاء الاصطناعي لا أحتاج لقانون جديد، يعني أنا عندي قوانين لمعاقبة من يسرقون البنوك. إذا واحد عمل هاكينج أو دخل على اختراق خصوصية لشركة عندنا قوانين لذلك، إذا استخدم الذكاء الاصطناعي لا يعني أننا نحتاج لقوانين. فهذه حجة أمريكا أنه يجب أن تكون القوانين
2: واقعية. دكتور واقعية تلك الحجة أم لا؟ لأن الآن مع تطور أصبحت تظهر
3: تهرب من الرقابة. هي أمريكا تقول فقط في في الأمور الخطيرة، لأن أوروبا شوف عندنا ثلاث مدارس. طيب. عندنا أوروبا والصين. نعم. وأمريكا. صحيح. أوروبا أكثرها تشددا، يعني قيود شديدة وكذا. طبعا الناس تنتقد أوروبا لأن أوروبا

0: ليس عندها شركات ذكاء صناعي يعني. فالتقييد لا يضرها اقتصاديا ولا يؤثر على تأخر شركاتها. يعني لما أقول ليس عندها يعني شركات تنافس
1: الذكاء
0: الصناعي، فيش الـ ASML تنافس في الشرائح وغيره، لكن من نماذج الذكاء الاصطناعي كلها من أمريكا والصين الآن. فأوروبا يعني الشركات الأوروبية، المحاكم الأوروبية والقيود الأوروبية تضيق على ميتا وعلى أوبن AI.
1: هم ذهبوا بعيدا في موضوع القوانين وما يتعلق بذلك الموضوع، وبالتالي هذا يفرض سؤال دكتور، إنه مجموعة الـ20 هل تستطيع إن هي تصل لقواعد مشتركة أم لا؟ كما ذكرت نحن نتجه لثلاثة أنظمة، نموذج أمريكي أوروبي ونموذج صيني كما ذكرت.
0: شوف أنا أعطيك قبل ما أجاوب على سؤالك.
1: طيب،
0: في أمريكا لها ثلاث حاجات مطالب. أول شيء أمريكا شركاتها معظمها احتكارية ومغلقة الأوزان، مش المصدر، مغلقة الأوزان. بينما الصين مفتوحة. عندها نماذج مفتوحة الأوزان أوزان. مثل ديب سيك وكيمي كي 3، هذه من مونشات، فهذه رخيصة ومفتوحة الأوزان، تستطيع الشركات أو الدول مثل دولنا أن تنزلها وتكون البيانات محلية. لا يراد مني أن أو يطلب مني أن أرفع بيانات المستخدمين إلى الكلاود إلى السحاب. فالآن عند أمريكا خطر أنه ثقافة، إذا انتشرت الثقافة الصينية بالذكاء الاصطناعي في الدول كلها ستنجر إلى جانب الصين. في نفس الوقت الشركات الأمريكية عندها نماذج أفضل لكن مغلقة ومكلفة، فأمريكا تريد أن تستخدم القوانين وليد ذراع لإجبار الدول على عدم استخدام النماذج الصينية بينما اتباع النماذج الأمريكية. الآن إنفيديا تحاول أن تعمل مفتوح الموضوع الأوزان يعني، واشترت بول سايد. نرجع للجواب لسؤالك عن أنه تستطيع هذه الدول الاتفاق على مبادئ فقط، مبادئ يعني عبر ريكومنديشن، يعني والله يفضل ان تفعل كذا ويفضل ان تفعل المبادئ
1: بدون
0: الزام. امريكا تميل للتفلت دائما، التفلت.
1: لانه دكتور بالمناسبه دكتور، لانه اذا لم تنشا هيئه دوليه مثلا يعني من سيحقق مثلا لو حصل مثلا حادث عابر للحدود او نموذج تسبب في اختراق واسع، كيف سيتم يعني حل هذا الإشكال؟
0: جدا هذه نقطة مهمة. هذا كلام بيل غيتس قبل يومين، انه انت عندك الذكاء الاصطناعي لم يعد في امريكا والصين، هو ينتج في اي بلد في امريكا او الصين، ولكن المستخدم قد يكون في اي بلد. فالخطورة الناتجة عنه عابرة للحدود وعابرة، فلا بد من ان يكون هناك نظم محتوى. وايضا اقترح يعني النماذج انها تكون مماثلة لهيئة الطاقة النووية او للطيران المدني، تنظيم الطيران المدني او الطاقة الأوزون. فهناك يعني يفكرون العلماء بهذا، والشركات نفسها تميل إلى عدم، الشركات الأمريكية لا تحب التقييد، بينما وهي لا يجب أن تكون هي التي تضع القوانين، لأنه عندها ازدواجية يعني عندها تضارب في المصالح. ولكنها كانت حاضرة في الـ20، مارك زكربيرغ حاضر، مؤسس ديب وإيلون ماسك حاضر، وكمان رئيس ديب جوجل ديب ماين حضر. فالآن هؤلاء يعني يجب أن لا يكونوا هم الذين يسيرون الحكومات،
1: لأنهم أصحاب المصلحة في
0: الآن. المشكلة اللي أنت ذكرتها، لو حصل مجرمة مثلا باستخدام الذكاء الاصطناعي، من المسؤول؟ البرنامج أم الشركة التي عملته أم الذي مستخدم؟ الخوف، شوف الخوف، الخطر الذي ذكر يعني ذكره بيل غيتس وغيره، أنه اللي هي الأجنتك AI أو الوكلاء الذكاء الاصطناعي. لما يصل الذكاء لدرجة أنه أصبح يستطيع أن ينمي نفسه ويطور نفسه، إذا وصل نستطيع أن يقوم بمهام من دون تدخل الإنسان ويخترق مواقع زي ما رأينا أو يتخذ قرارات ربما، خاصة لو كانت بتعلق بالصحة والحرب والبنية التحتية. فهذا الخطر أنه لابد من تقنين هذه ويجعلها قوانين.
1: وهذا الحديث والحديث
0: أما في الباقي لا، القوانين الحالية تكفي في الأشياء العادية.
1: شكلك دكتور دائما يعني تلك الإفادة المميزة، تحياتي لك، شكرا كثيرا على هذه.

0: مداخلة وكل ما تفضلت به دكتور حسين العمري، تحياتي لك، شكرا. الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، روبيو يقول نتفاوض مع أوكرانيا بشأن تراخيص منظومة باتريوت، لكن هذا ليس حلا فوريا. أضاف روبيو أيضا لا ينبغي لأي دولة في موضوع إيران، لا ينبغي لأي دولة مساعدة إيران على توليد إيرادات، ولا يمكن لأي طرف إعاقة إجراءاتنا ضد إيران، هكذا يقول روبيو. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، لكم منا دائما أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج زياد الجفان ووعد الدوسري، حتى جديد الملتقى في أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
9: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
10: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
11: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
10: أنا فيها أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
11: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
12: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
11: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
13: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
11: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح عندي.
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: مصدر أمريكي يؤكد العربية أن الضربات على إيران كانت خطوة سباقية ضد مخطط لاستهداف الكابلات البحرية. شبهات بتورط عناصر بالأمن اللبناني في تسهيل حركة مجموعات إيرانية واستخدام وثائق لبنانية. العربية إنجليزي تحصل على خطاب سوريا للوكالة الذرية ويؤكد استمرار التعاون لحين إغلاق الملف الموروث من نظام الأسد. ارتفاع حصيلة فيضانات نيبال إلى أكثر من 1200 قتيل وتراجع آمال العثور على ناجين.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
11: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
11: من السياسة إلى الاقتصاد.
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
11: إلى الرياضة.
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
11: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
11: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
17: خلينا نكون واضحين،
18: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
19: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
20: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
21: بعدين قضايا مش واحدة.
22: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
23: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
24: 50% تتحمل رابطة دوري محترفين.
25: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
26: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC.

0: شنو على ام بي سي شاهد.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساءً.

0: وأكثر.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. إنه موعد الأخبار السارة. حلقتنا اليوم رح نتكلم عنها عن القراءة والصحة النفسية. هناك شيء غريب يحدث عندما نفتح كتاب. قد نكون جالسين في غرفة واحدة، لا شيء حولنا يتغير، لكن بعد عدة صفحات نكون قد دخلنا بيتا لم نزره، وعشنا حياة لم نعشها، وفهمنا شخصا ربما لو قابلنا في الواقع لما فهمنا. وأحيانا نقرأ جملة فنشعر بأنها تصف شيء في داخلنا لم نكن نعرف كيف نصفه. لهذا السؤال ليس عن القراءة فقط أو لماذا نقرأ، بل ماذا تفعل القراءة بنا نفسيا. وهل يمكن للكتاب أن يخفف التوتر؟ وهل تجعلنا الروايات أكثر قدرة على فهم الآخرين؟ ولماذا نجد أنفسنا أحياناً في شخصية خيالية؟ وهل هناك فعلاً شيء يسمى العلاج بالقراءة؟ وفي المقابل، هل يمكن أن تتحول القراءة نفسها إلى وسيلة للهروب من الحياة؟ اليوم نتحدث عن العلاقة بين القراءة والصحة النفسية، ليس من باب العبارة الرومانسية التي تقول أن الكتب تشفي، وإنما من باب زاوية علم النفس والأبحاث. ماذا نعرف وما الذي بالغنا فيه؟ ونسأل، هل سبق أن غيرك كتاب نفسيا؟ ومو بالضرورة أن يكون الكتاب نفسي، ربما رواية أو قصة أو سيرة ذاتية. وما هو الكتاب الذي شعرت بعده أنك فهمت نفسك أو الحياة بطريقة مختلفة؟ وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115100100، وحلقتنا تتحدث عن ماذا تفعل القراءة بنا والقراءة والصحة النفسية. طيب، خلوني أقول لكم أن القراءة بالبداية تبدو كنشاط بسيط، عين تتحرك فوق الكلمات فقط، لكن نفسيا وداخليا اللي يحدث أكثر تعقيد. لما نقرأ رواية مثلا، إحنا ما نستقبل فقط المعلومات، لكن نبني عالم ذهني كامل، نتخيل المكان، نستنتج نوايا الشخصيات، نتوقع إيش الشخصيات راح تعمل، ونحاول فهم هذه المشاعر، ونستدعي كمان خبراتنا السابقة عشان نفهم ما يحدث. وعشان كذا نقدر أننا نطالع للروايات على أنها نوع من أنواع المحاكاة الاجتماعية. بدل ما أني أعيش عشرات المواقف الاجتماعية بنفسي، لا، القصة هذه اللي أنا أراقبها وأفكر فيها في مسافة آمنة تخليني أشعر بهذه المشاعر، أعرف ماذا يعني أن يشعر شخص بالغيرة دون ما أكون أنا الغيور، وأفهم الخيانة من عيون الخائن ومن عيون من تعرض لها، وأدخل عقل شخص مختلف عني في العمر والثقافة والشخصية والبلد والمنشأ والعادات والتقاليد. وهنا نصل إلى مفهوم نفسي مهم جدا، وهو نظرية العقل، وهي قدرتنا على إدراك أن الآخرين لديهم أفكار ومشاعر ومعتقدات ونوايا قد تختلف عن أفكارنا ومشاعرنا. فلما نقرأ مثلا مستمعين عبارة قال لها إنه بخير لكنه لم ينظر لعينيها، النص ما قالنا أنه حزين أو أخفى شيء، لكن مع ذلك قد يتساءل القارئ ويستنتج، ليش هو تجنب النظر إليها؟ هل هو كان غاضب؟ هل هو كان كذاب؟ هل يخفي

0: القلم. فنحن هنا ما نقرأ كلمات فقط، نحن نحاول قراءة عقل إنسان آخر، وهذا أحد التفسيرات المطروحة بين قراءة القصص وبعض جوانب الإدراك الاجتماعي. مستمعين، في دراسة مراجعة منهجية نشرت سنة 2023 جمعت 16 دراسة تجريبية، تناولت هذه الدراسات القصص الخيالية والأفلام وعلاقتها بالإدراك الاجتماعي. لقوا أن التعرض للسرد قد يرتبط بعمليات مثل التعاطف ونظرية العقل مع اختلاف النتائج بحسب الفرد وطبيعة التدخل، وأن المناقشة المصاحبة لهذه التدخلات يعني مهمة جدا. عشان كذا الرواية قد تكون بصورة ما هي مختبر اجتماعي آمن. ومن السرد الروائي نحن نقدر نتعلم العلاج السردي، وهو قدرة الإنسان على العلاج من خلال سرد أحداثه وتغيير أحداثها والتعامل مع الشخصيات. فالقراءة تنقلنا أو تفتح لنا باب آخر من أبواب إدراك الذات، من أبواب إدراك العمليات العقلية، ومن باب إدراك الأحداث النفسية. وهذا يخلينا نسأل سؤال عزيزي المستمع، هل أنت تلجأ للقراءة لما تكون متوتر أو حزين؟ وهل تشعر أنك تقرأ لتواجه مشاعرك أم لتهرب منها قليلا؟ وهذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعل سؤال آخر يطرح، وهذا أطرحه لنفسي قبل أطرحه لكم، هل القراءة تنفع للجميع؟ وهل أصلاً القراءة هي تعتبر هواية أو تعتبر موهبة نوهبها، أو تعتبر شكل من أشكال لبس الرداء الثقافي؟ لأنه نحن لازم نكون مثقفين فيكون عندنا صورة معينة، وأساساً ارتباط القراءة في نوع الثقافة المعينة وأن المثقفين فقط يقرؤون، هل هذه حقيقة؟ وهل كل المثقفين يقرؤون؟ وهل القراءة تنشأ لنا فعلاً المثقفين؟ في تجهيزي للحلقة كنت أقرأ كتاب اسمه سنة القراءة الخضراء. هذا الكتاب هو أصلاً لأندي ميلر، وهذا الكتاب تحدث عن أنه هذا شخص قارئ يحب القراءة مرة، لكن مع الأيام نسى نفسه ونسى طريقته في الحياة خلاص، لأنه خاصة أنه كان قارئ نهم وعمل أصلاً في بيع الكتب والنشر. لكن لما دخل في دوامة العمل والزواج والأبوة والالتزامات اليومية، اكتشف أن القراءة اللي كانت جزء أساسي من هويته اختفت تقريباً من حياته. وصل بعدها إلى مرحلة يشعر بأن حياته أصبحت روتينية وأن جزء منه ضاع وسط المسؤوليات. وقتها أندي إيش عمل؟ عمل قائمة اسمها قائمة الإصلاح. هذه القائمة تضم الكتب اللي كان يشعر أنه كان ينبغي أن يقرأها لكنه ما فعل، ووقتها أو كتب قال أنه أنا قرأتها لكنه ما قرأها بالفعل. التزم بقراءة 50 كتاب، وتحولت القائمة إلى قائمة شافية بالنسبة له، منها كتب المعلم ومارغريتا ومارتش وموبيديك والحرب والسلام وغيرها. الأجمل في هذا المشروع كامل أنه ما كان كم كتاب أقدر أني أنا أنهيه، لكن قال أنه أنا هذه الكتب رح أقرأها أياً كانت المدة اللي حأخذها. استوعب وقتها أندي ميلر أن هذه الكتب تعالج منها، وأنه هذا المشروع تحول إلى إلى إلى يعني مشروع رائع، بروجكت ممتاز في حياته. وعمل وقتها الكتاب اللي سماه كيف أنقذ 50 كتاب عظيم حياتي. والكتاب نفسه جمع لنا ما بين المذكرات الشخصية والنقد الأدبي والتأمل في معنى أن يكون الإنسان قارئا. واحدة من أحلى المرات اللي أعديت فيها الحلقة كانت حلقة اليوم، كنت أقرأ هذا الكتاب بسعادة أنه كيف شخص قدر أنه يعبر لنا عن مشاعره تجاه

0: القراءة وكيف أن القراءة أنقذت حياته، لدرجة أنه مثلا يوم من الأيام قال أنه أنا لولا هذه القراءة لما كنت أنا ما عليه الآن، ولولا هذه القراءة اللي أنا قرأتها لكن لم أكن على قيد الحياة. فالنقطة لازم نفرق ما بين كونك على قيد الحياة وما بين كونك على قيد النفس. قد تكون تتنفس ولكنك نفسيا ميت، ولكن لما تكون على قيد الحياة فأنت حي نفسيا واجتماعيا وذهنيا وحي بالمعرفة. ولعلي قبل ما أنتقل للمحور الثاني أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100. مستمعينا، نحن نسأل هل القراءة فعلا لها تأثير على الصحة النفسية؟ طيب محورنا الثاني ننتقل فيه إحنا كملنا في الروايات، فننتقل للتعاطف الروائي. من أشهر الإدعاءات المرتبطة بالقراءة أن من يقرأ الروايات يصبح أكثر تعاطفا، لكن هل هذا الكلام علميا صحيح؟ الحقيقة أنه كان في بحث، البحث هذا جمع 53 حجم أثر من 14 دراسة تجريبية، ولقوا أن قراءة الأدب الخيالي مقارنة بعدم القراءة أو بقراءة غير خيالية يعني علمية أحدثت تحسن إحصائي في بعض مقاييس الإدراك الاجتماعي. ولكن هذه الاستجابة ما تعني أنه اقرأ رواية ورح تكون شخص متعاطف، لا، هي تقول لك أن في أثر صغير قابل للقياس، والأدلة تدعم هذا الحذر. يعني في تحليلين كمان ثانيين صاروا لدراسات أخرى، وجدوا أن الأشخاص اللي قرأوا للخيال أو تعرضوا للخيال في الروايات كانت عندهم قدرات معرفية للتعامل مع الآخرين يعني أحسن من الأشخاص الآخرين اللي ما قرأوا خيال. ليش يصير هذا الشيء؟ لأن الروايات تجبرك أحيانا على فعل شيء صعب في الحياة الواقعية، يعني أنت بتشوف العالم من منظور شخص ما يشبهك، قد لا تتوافق شخصياتكم وقد ما تحب شخصيته، لكن الكاتب في الرواية يسمح لك بالدخول إلى منطقه الداخلي. وهنا الفرق ما بين التعاطف والتبرير، أن أفهم لماذا تصرف شخص بطريقة معينة لا يعني أنني أوافق على تصرفه، هذا هو التبرير. وهذه القدرة النفسية مهمة جداً، لأنك تقدر وقتها تقول أنا أرفض ما فعل لكنني أفهم كيف وصل إليه. والنقطة الأساسية أننا هنا نقول الروايات ليست هي فقط مكان القراءة. فلما نتكلم عن القراءة نحن نقصد القراءة الروائية والعلمية واليومية والقراءة بشكلها العام، القراءة كأداء، القراءة كأسلوب. وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: من القراءة الروائية إلى القراءة وأخذ المنظور، من المفاهيم المهمة لليوم اللي لازم نتناولها هي مفهوم تبني منظور آخر، يعني قدرتنا على تخيل الموقف من موقع شخص آخر، وهذا شيء تمارسه القراءة بشكل مستمر. تخيل مثلا أنك قاعد تقرأ رواية، قصة، أو حتى بحث علمي تحدث أو مذكرات شخصية عن الخلاف الزواجي. في الفصل الأول تقرأ القصة من وجهة نظر الزوج فتتعاطف معه، في الفصل الثاني تقرأ القصة من وجهة نظر الزوجة فتنكشف معلومات ما كنت تعرفها، فجأة يتغير حكمك. هذا التحول الصغير مهم نفسيا لأنه يذكرنا بشيء ننساه كثيرا في حياتنا الاجتماعية، أن معرفتنا بالآخرين ناقصة دائما، لأننا نرى السلوك لكن لا نرى القصة الداخلية. عشان كذا السرد يدرب الإنسان ولو بدرجات صغيرة على تحمل التعقيد الإنساني بدل تقسيم الناس إلى

طيب، سيء، ضحية، منقذ، صحيح، خاطئ. الحقيقة مستمعينا أنه هذا شيء مرة مهم، أنه إدراك أنه حياتنا كلها قائمة على لعب الأدوار. أنا اليوم رح أخذ دور سين من الناس، بكرة رح أفهم دور صاد من الناس، بعده رح أستوعب دور راء من الناس. الحقيقة أن لازم نستوعبها في هذه كلها أن الحياة نحن مش محورها، فالقراءة تخليني ألعب هذه الأدوار وأتقن هذه المهارة، ألا وهي مهارة أخذ المنظور. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115-100-100 وتحكوا لي عن تجاربكم مع القراءة. وهذا ينقلني إلى نقطة أخرى، ليش نشعر أن بعض الكتب تفهمنا وبعضها لا؟ لأنه مر علينا كثير هذه المشاعر، نقرأ جملة ونقول هذا أنا، والشعور هذا مريح. أحد التفسيرات الممكنة لهذه المشاعر نسميها التسمية الانفعالية وبناء المعنى. يعني الإنسان لا يعاني فقط ترى من المشاعر المؤلمة، بل أحياناً ما يتمكن من فهم مشاعره العادية اللي ما هي مؤلمة أو يسميها. فقد يشعر أحياناً بشيء بين الحزن والحنين والوحدة، لكن ما يملك كلمة واضحة لها. فتجد وقتها شخص في الرواية يصف ما تشعر فيه، أو شخص في الكتاب، أو شخص في المذكرات، أو شخص في فلسفته يرى يعني ما تشعر فيه. هذا الشعور مهما كان مبهم لك رح يصير مع الوقت أكثر تقبل ويصير أكثر فهم. فالكتاب ما لغى شعورك لكن أعطاه لغة، ونحن لما نحصل على لغاتنا نحصل على إدراك لنفسنا ولذواتنا، واللغة تساعدنا على تنظيم التجربة. عشان كذا الأدب يعمل أحياناً كمرآة نفسية، ما يعلمك فقط عن الشخصيات بل يجعلك ترى نفسك من خلالها. ولعلنا في هذه النقطة نرسل كل التحايا لأي مترجم قرر أنه يترجم اللغة بشكلها الصحيح ويعطي المشاعر مسماها الصحيح، فتتحول الشعور من لغة أم إلى لغة أم أخرى لم تفقد معناها. لننتقل بعدها إلى فكرة التماهي، والتماهي مع الشخصيات تحديدا في الروايات، سواء كانت روايات أو حتى مذكرات. ونحن هنا ترى ما بنتكلم فقط عن الروايات لأن هي أنا حطيتها كمثال أساسي، لكن الحقيقة لا، إن كل أنواع القراءة هي أمثلة أساسية بالنسبة لنا. فلما أقرأ تقرير علمي، التقرير العلمي هذا قام على ناس ترى، ما قام كذا على أشياء غير حقيقية. المذكرات الشخصية، المقالات العلمية، حتى لما تفتح الجريدة وتقعد تقرأها الآن بعد الحلقة، افتحوا موقع العربية حتلاقون 50 مقال علمي، 50 مقال صحفي، 50 مقال سياسي. هذه كلها أحداث يومية، جزء منها ترى مختص في القراءة. وقتها أنت حيصير عندك حاجة معينة اللي هي التماهي مع الشخصيات، لأنه أثناء القراءة تتراجع المسافة بينك وبين الشخصية سواء كانت خيالية أو واقعية، فتبدأ تفكر معها وتخاف معها وتغضب عليها. هذا مستمعينا يشبه أحيانا قراءة الأخبار السياسية، لما تلاقي نفسك قاعد تقرأ خبر ما فتتماهى مع شخصية ما تحدث عنها الصحفي هذا، فتجد شعورك تماهت مع الشخصية، مهتم تقرأ عنه أكثر، مهتم تعرف أحداثه أكثر، مهتم تستوعب إيش اللي قاعد يصير معه. هذا الشيء قد يكون أحيانا أنك تشعر أن تجربة هذا الشخص هي تجربتك أو تشبه تجربتك، وهنا يصير شيء نفسي مثير جدا للاهتمام، إنه بدل ما تنظر مباشرة إلى مشكلتك وهذا قد يكون مؤلم، تنظر إلى الشخص الآخر اللي يشبه مشكلتك، فتصير هذه الشخصية اللي تقرأ عنها وسيط ما بينك وما بين ألمك. فمثلا قد يصعب على الإنسان الاعتراف بأنه يعيش في علاقة مؤذية، لكنه لما يقرأ شيء له علاقة بشخصية يعيش النمط نفسه يبدأ بالتفكير، لماذا قبل هذا على نفسه؟ بعد فترة يتحول السؤال ليش أنا أقبل هذا على نفسي؟ وهنا يتحول الأدب من تسلية إلى مساحة للتأمل الذاتي. لكن من المهم أن لا نبالغ، ليس كل تماهي مفيد وليس كل قارئ يستجيب بالطريقة نفسها.

0: قبل الانتقال إلى أي محور، أذكركم بأن أرقام التواصل بيني وبينكم هي 0115 100 100، ومعنا اتصال جديد. نقول ألو.
1: يا هلا أبو بدر معك.
0: هلا ومسهلا يا أبو بدر، كيف حالك أبو بدر؟
1: الحمد لله.
0: سمعت عنواننا صحيح؟ سمعت عن ماذا نتحدث صح؟
1: صحيح نعم.
0: يلا قل لي يا أبو بدر، هل لك تجربة مع القراءة؟
1: اي نعم، بدأت من الصقر.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حكينا عنها.
1: وعمري تقريبا 10 سنوات.
0: ما شاء الله، حكي لنا عنها.
1: والله ايش احكي وايش اتكلم، يعني صراحة بدأت من الصقر، وحتى اني ما ابقى مكتبة ما دخلتها او تفرجت على الفاترينة من الخارج من الشارع على اسامي الكتب والعناوين الكتب وكذا. عندي شغف كبير يعني.
0: الله.
1: وبعد ما يعني كبرت شوي في السن، يعني في سن المراهقة، بديت اشتري كتب، ولكن اكثر كتاب حسيته انه يعني عمل دوشة في داخلي، وش اسمه، هي قصة أحدى بنوتردام.
0: الله عليك، ليش يا أبو بدر؟ رائع، القصة رائعة.
1: لأنها كثيرة التداخل.
0: أي أتعرف
1: التداخل إن... تداخل الأحداث وتداخل الناس اللي حول القصة، يعني تخليك شبه ضايع يعني. فهمت كيف؟
0: الله عليك.
1: بس هي تتكلم عن شخص، يعني الأحدب هذا. تتكلم عنه كيف أنه أحب فتاة. صح. فهمت شلون، وحاول أنه وتأثرت فيها، وحاول أنه يدافع عنها بكل وسيلة. فهمت كيف؟
0: الله عليك. عاد القصة يا أبو بدر من أروع القصص اللي إلى الآن ترى تدرس في الأدبيات النفسية، حتى أبعادها النفسية والاجتماعية ممتدة ورائعة. شكرا لك أنه هذه القصة اللي أثرت فيك، لأنها فعلا قصة رائعة. شكرا يا أبو بدر أنك شاركتنا تجربتك.
1: لسه بكمل بس كلمتين.
0: تفضل.
1: معك، لكن أفادني يعني قراءتي في الصغر. أصبحت أكتب أي مقال وأي حديث وأي شيء أقدر أكتبه بتمعن، وجلس أكتب أوراق، مش ورقة واحدة ولا نص ورقة. لذلك كثير من الناس يتعجب مني، يقول كيف أنت جالس تكتب؟
0: لأنها أعطتك الحصيلة اللغوية.
1: مين تكتب هالكلام هذا؟
0: لأنها أعطتك، تعتقد أبو بدر، الحصيلة اللغوية والمعرفية؟
1: صحيح.
0: من عمر مبكر؟
1: صحيح. صحيح.
0: وهل سؤال، هل أعطتك كمان البلاغة في الحديث، القراءة؟
1: أي نعم، خلتني بعض الأوقات أغير كلامي يمكن من العامية إلى الفصحى، بعض الأوقات تتداخل معي.
0: الله عليك، لأنها هي كذا القراءة بتعمل لنا تنشيط في الذاكرة والمعارف، فبتسمع لك المخزون اللغوي وتعطيك أحيانا حتى الحصانة المعرفية هذه. أبو بدر، يعني مداخلتك رائعة. شكرا شكرا شكرا أنك شاركتنا هذه التجربة.
1: حياك الله، مع السلامة.
0: طبعا رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوغو واحدة من أحلى الروايات اللي ممكن أي أحد ترى يقرأها، لأن الرواية هذه تكلمت عن الشخصية اللي ولدت بتشوهات جسدية وعندها مشاكل أخرى. القصة أنها تتكلم لك عن العزلة، عن الحكم على المظاهر، تتكلم لك عن كيف أن الإنسان قد يظلم الإنسان لأنه يرى أقل إنسانية بسبب مظهره. الحقيقة أنه القراءة تفتح لك أبواب أخرى للتعاطف، لفهم الذات، لإدراك مدى جمال وبشاعة الطبيعة الإنسانية في بعض الأحيان، وتعطيك إدراك لمقياس أنت وين بالضبط في الإنسانية هذه. فالقراءة تظل وتبقى وتستمر وتمتد معاك للأيام، تعطيك المقدرة المعرفية والفكر النقدي، وتعطيك البلاغة اللغوية اللي تملكها سواء كانت في أي لغة، عربية أو غيرها، تعطيك ثقافة عامة، لأن أنت وأنت جالس في بيتك اللي في الرياض قد تقرأ عن شخص يحكي عن تجربته اللي في إسبانيا اللي أنت ما قدرتها في حياتك، وقد تكون في بيتك اللي في القاهرة وتقرأ عن شخص موجود في النرويج، فتستوعب وقتها أن النرويج كيف طبيعتها وكيف لغتها وإيش عملتها وأشياء أخرى. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم مشاركتنا تجاربكم على الرقم 0115 100 100.

0: وهذا ينقلنا إلى تساؤل، هل القراءة شكل من أشكال الهروب النفسي أم هي شكل من أشكال الاستقرار؟ من الأسباب اللي تجعل الناس يقرؤون أنهم يريدون ببساطة الابتعاد قليلاً عن حياتهم، وهذا بالضرورة أمر ترى مش سيء، لكن في مراجعة واقعية نشرت سنة تقريباً 2025 حول القراءة من أجل المتعة والرفاه النفسي، راجعت 43 ورقة علمية وحددت مجموعة من الآليات المحتملة اللي قد تفسر فائدتها، من بينها الابتعاد المؤقت عن ضغوط الحياة، أخذ منظور الآخرين، استعادة الذكريات، التحفيز الفكري، بناء المعنى بصورة جماعية، والشعور بالترابط. وهنا ممكن نتكلم عن الانفصال النفسي المؤقت عن الضغوط. أحياناً العقل يحتاج إلى مساحة لا يكون فيها مطالب بحل المشكلة. القراءة قد تمنحنا هذه المسافة، ليست إنكاراً للمشكلة وإنما استراحة مؤقتة منها، والفرق كبير بين أنا أستريح من واقعي أو أنا أرفض العودة إلى واقعي. وهذا يعطينا إجابة إلى أنه فكرة أنه ليس كل هروب هو بالطبيعة مرض أو بالأساس مرض. نقدر أننا نشاهد مسلسل، نمشي، نلعب، نقرأ، نسافر، كلها تمنح الإنسان استراحة من الضغوط. المعيار مش هل هربت، المعيار ماذا حدث بعد الهروب. لأنك إذا قرأت ساعتين وشعرت بأن ذهنك أهدأ وأن مسؤولياتك تقدر أنك ترجع لها، القراءة هنا تكون وسيلة لتنظيم الضغط. لكن إذا صارت الكتب هي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها تستطيع تجنب حياتك، وبدأت بسببها تؤجل نومك، عملك، دراستك، علاقاتك، أو إنك حتى من خلالها أصبحت تتجنب مواجهة مشكلات ضرورية، فيتحول الموضوع من نشاط ترفيهي إلى سلوك تجنبي. إذن حتى النشاط الجميل يمكن استخدامه بصورة غير تكييفية وصورة خطأ. وهنا نسأل عزيزي المستمع، هل القراءة تقلل من التوتر؟ هل القراءة تقلل من ضغطك النفسي؟ وهل القراءة تساعدك على الشفاء النفسي؟ وهذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115100100، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا. مين
3: معك؟ يحيى القحطاني.
0: مرحبا يا يحيى، سمعت عنوان حلقتنا وسؤالنا صحيح؟
3: اي نعم.
0: تفضل بالإجابة.
3: الحقيقة تأثير القراءة على نفسية الشخص أو سلوكياته. أولا في القراءة يعني خاصة لما تكون في سن مبكر تفتح لك آفاق كثيرة، وأيضا تفتح مدارك الشخص.
0: الله عليك.
3: من يوم هو صغير.
0: الله عليك.
3: ويجعله يزن الأمور بميزان أفضل من ميزان شخص لا يقرأ.
0: صح.
3: هذا من ناحية كتأثير مباشر على اتخاذ القرار في الحياة العامة بشكل عام.
0: صحيح.
3: القراءة أيضا أنا والله أتفق أحيانا وأحيانا قد لا أتفق يا أستاذتي، لأن بعض الأحيان الواحد يقرأ رواية وتؤثر فيه.
0: صحيح.
3: وتكون يعني يعايش النهاية.

0: النهايات ويتأثر فيها تأثر كبير جدا.
1: صحيح.
0: أنا أذكر لك مثل روايات، أنا الآن أصبحت كاتب روائي من كثر ما قريت من الروايات، لكن الروايات اللي أثرت فيني جدا روايتين، هي ذهب مع الريح لمؤلفة أمريكية اسمها حاجة كذا ميتشل، والبؤساء الفيكتور هوغو. فغير ما قريت روايات ثانية يعني كانت نهاياتها سعيدة، وعشت فترة وأنا كل ما أخذت في يعني فترة وأنا كل ما أتذكرها أنبسط، يعني تركت في أثر لعدة أيام. ولكن في كل الأحوال تظل القراءة برضو تخرج الإنسان من ما هو فيه إذا كان يمر بضائقة نفسية.
1: صحيح.
0: يضر يمر بأزمة نفسية تنتشله.
1: صحيح.
0: تأخذه العوالم أخرى. وفي الغالب الروايات اللي المقروءة هي تنتهي برواية يعني بنهايات سعيدة تسعد القارئ.
1: صحيح.
0: وإن كنت شذيت عن هذه القاعدة في أربع مؤلفات لي، فأحداها كان طبعا نهاية مؤسفة ما كان يتوقعها القارئ،
1: لا تقول،
0: ولكني جعلتها كالبؤساء أو كالذهبة أو كذهبة مع الريح.
1: طب سؤال يحيى، زودني برواية من رواياتك اسمها، أنا رح أقرأها وأعطيك بناء عليها يعني مرئياتي تجاهها، شعوري تجاهها.
0: والله ايش تبغين، اي نوع؟ عندي ثلاث روايات
1: اللي تشعر انك تبغاني اقراها.
0: الرياض لندن، الرياض حلوه وادب رحلات، ويعني تتكلم عن وقائع سائره، لكن لما تتخيل وقائع جايه من المجتمع وتركبها على بعض وتنتهي بقصه،
1: لا اعطيني،
0: تنتهي بمنتج ادبي.
1: اعطيني الروايه اللي ودك اني اقراها وودك تشعر انها لا هذه راح تلمسنا.
0: طيب تحبين روايه نهايتها مأساوية ولا نهايتها تقليدية مفرحة للقارئ؟
1: لا أعطيني أعطيني المفرحة، أحتاج يعني أحتاج فرحة في حياتي.
0: خذي امرأة وأربعة.
1: امرأة رح أقرأها يا يحيى قريبا بإذن الله.
0: امرأة وأربعة، وإذا كان ما وصلتك عندك رقم جوالي بإمكاني أرسلها لك وأتشرف بذلك.
1: شكرا لك.
0: وشكرا أنك طلبتيها، أتشرف.
1: لا شكرا لك، شكرا لك، لأن رح أبحث عنها يحيى وراح أوصل لها.
0: أنا أعتقد أنها ما عاد هي موجودة الآن، أنا سحبت كل هذا لأنها كانت عند مكتب الجرير فأنباع جزء منها، والجزء الباقي أنا أخذته.
1: شكرا لك.
0: بعد ما انتهى العقد معهم.
1: خلاص.
0: فإن حبيتي عندي عندي عندك جوالي، وممكن يعني أي وقت تبين كلميني وابشري انا ارسلها.
1: شكرا لك وشكرا.
0: بنرسلها لك على العربيه، على المال العربيه وخلاص.
1: لا شكرا، انا اوعدك اني انا بابذل فيها مجهود للوصول، اوعدك اني راح اصل لها بطريقه ما. فشكرا لك يا يحيى. وشكرا للزملاء في البرودكشن لاحتفاظهم بارقام التواصل مع المشتركين او المستمعين. عاد رواية ذهب مع الريح كانت لها قصة لمارغريت نفسها، كانت عندها مشاكل في الكاحل، صار لها إصابة في الكاحل. الحقيقة أنها لما صار لها إصابة في الكاحل مارغريت وقتها قعدت وقت طويل في البيت، فلما قعدت وقت طويل في البيت كانت كل شوي ترسل زوجها تقول له جيب لي كتب أبغى أقرأ، جيب لي كتب أبغى أقرأ، لما زوجها شعر أنه خلاص هو طفش فقام قال لها أنت قرأتي كل هذه الروايات ليش ما تكتبين لك رواية؟ فوقتها كتبت روايتها اللي هي ذهب مع الريح. فرائعة الرواية في تأثيرها النفسي، رائعة الرواية في قصتها، في حبكتها، في كل ما يحويها، وأساسا كيف ظهرت هذه الرواية للعلن، هنا الروعة فيها. وهذا ينقلنا إلى تساؤل سألناه قبل شوي، إنه هل القراءة تقلل من التوتر؟ في معلومة انتشرت كانت تقول أو منشور شفته كثير يقول 6 دقائق من القراءة تقلل التوتر بنسبة 68%، وتخيلوا إنه هذه المعلومة انتشرت عالميا ونسبت إلى بحث في جامعة ساسكس. الحقيقة إنه هذه المقولة غير حقيقية ولم تصدر من الجامعة، لكنها نسبت لهذه الجامعة أو لأبحاث في هذه الجامعة اعتقادا إنه هذا رح يقوي هذه المقولة.

0: لأن العبارة هذه ما عندها قاعدة بحثية قوية بما يكفي. الحقيقة الثانية أنه 6 دقائق ما راح تخفض لي التوتر 68% نفس ما هي تقول. علشان كذا ما ينفع أننا نربط القراءة بوقت معين أو بمدة معينة أو بعدد صفحات معينة، لأنه الإنسان ما هو واحد. فنقدر نقول يعني بشكل أكثر عن القراءة أنه إحنا ممكن نقرأ من أجل الاسترخاء والانفصال عن الضغوط والشعور الإيجابي، وهذه آليات محتملة مرتبطة بالرفاه النفسي. لكن 6 دقائق ما هي رقم سحري، ولا 10 صفحات رقم سحري، ولا كتاب محدد يصلح للجميع. والحقيقة مستمعينا أنه للعلاج النفسي دور كبير في الحديث عن العلاج بالقراءة. نسمع هذا المسمع مع بعض ونعلق عليه.
1: بالأدلة والبراهين
2: في العلاج النفسي، قد تبدو فكرة أن يصبح الكتاب جزءا من العلاج فكرة شاعرية، لكنها درست علميا بالفعل. منذ عقود بدأ الباحثون في اختبار ما يعرف بالعلاج بالقراءة، أي استخدام مواد مكتوبة ومختارة بعناية، غالبا مبنية على أساليب علاجية نفسية لمساعدة الأشخاص على فهم أفكارهم ومشاعرهم وتغيير أنماط تفكيرهم وسلوكهم. وفي مراجعة علمية نشرت عام 2017 في مجلة Clinical Psychology Review، عاد الباحثون إلى التجارب العشوائية التي درست العلاج بالقراءة لدى المصابين بالاكتئاب. شملت المراجعة 8 دراسات ضمت 1347 شخصا، وتابعت بعض المشاركين لمدة وصلت إلى 3 سنوات. واللافت أن 6 من الدراسات التي شملت بالغين وجدت انخفاضا في أعراض الاكتئاب على المدى الطويل، أي أن بعض المشاركين لم يكونوا يقرؤون للتسلية فقط، بل كانوا يستخدمون القراءة كأداة نفسية منظمة، واستمر أثرها لدى بعضهم حتى بعد انتهاء التدخل. فماذا يحدث لنا حين نقرأ؟ الكتاب لا يغير الواقع من حولنا، لكنه قد يمنحنا لغة نفهم بها ما يحدث داخلنا، ويرشدنا إلى طرق أخرى للتفكير والتعامل مع المشاعر والمواقف. وربما لهذا السبب أحيانا ننتهي من كتاب ونشعر أننا لم نقرأ قصة أو كلمة فحسب، بل فهمنا جزءا من أنفسنا لم نكن نعرف كيف نصف.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وهذا يخلينا نسأل، هل العلاج بالقراءة فعال فعلا؟ سمعنا قبل شوي في المسمع أنه عالج حالات اكتئاب وساهم في انخفاض درجتهم. خل أقول لكم مستمعين حاجة عن الاضطرابات النفسية، إن هي بالدرجة، يعني الاضطراب النفسي ما يصير فجأة في اضطراب فجأة ما في اضطراب، لكن درجته تقل. يعني لو نفرض أن الدرجة 30 تصبح الدرجة 15 إلى 10. هذه الأشياء هي الأشياء العلاجية اللي يساهم فيها العلاج بالقراءة وغيره من العلاجات. الحقيقة أنه بسنة 2025 نشر تحليل حول العلاج بالقراءة لدى طلاب الجامعات، شمل 11 دراسة تدخلية لأكثر من 3000 طالب جامعي، ولقى الباحثون إلى أن تدخلات القراءة ارتبطت بتحسن الصحة النفسية، وأن التدخلات الممتدة ل3 أشهر أظهرت نتائج ملحوظة بما في ذلك تخفيف أعراض القلق. وفي دراسات أخرى تكلمت حول الاكتئاب والقلق لدى طلاب الجامعات، ووجدوا فيها أن العلاج بالقراءة تحديداً كان ذو فائدة، وأن العلاج التفاعلي بالقراءة واللي يتضمن قدر من التفاعل بدل إعطاء الشخص الكتاب وحده أظهر نتائج أفضل من المساعدة الذاتية وحدها مقارنة بباقي المجموعات. وهذا يتوافق مع فكرة مهمة في العلاج النفسي، إنه الكتاب قد يحمل المعرفة، لكن الإنسان أحياناً يحتاج إلى

إنسان آخر يساعده على تطبيقها. لذا بإمكاننا القول أن العلاج بالقراءة فعال بحالات وحالات لا، لكن هل أظهر فعاليته في السنوات الأخيرة بنسبة 100%؟ وهل هو مظهر فعاليته من زمان؟ طبعا من بدء الخليقة مظهر هذه الفعالية، لأنه هو قائم على التفاعلات المعرفية. وهذه خلينا نسأل سؤال، أنه هل يمكن أن نستبدل المعالج النفسي بكتاب؟ يعني ممكن أحد يسمع كلامنا قبل شوي ويقول خلاص إذا كنت مكتئب لا تروح لمعالج، اشتري كتاب، لا تروح لمختص. الحقيقة أن العلاج بالقراءة قد يكون مناسب لبعض الحالات وفي بعض مستويات الشدة، وقد يكون جزء من خطة علاجية أو تدخل منخفض الكثافة، لكنه ما يلغي الحاجة إلى التقييم والعلاج المتخصص لما تكون الأعراض شديدة أو معقدة أو مرتبطة بخطر على الشخص. حتى الأدبيات اللي تدعم العلاج بالقراءة تتكلم عن اختيار المواد المناسبة والسياق وشدة المشكلة ووجود التوجيه أو المتابعة. إذن الكتاب كأداة هو ناجح، لكن هل هو بديل عن الإنسان المختص؟ الحقيقة لا. ومن العلاج النفسي ننتقل إلى كتب تطوير الذات. هل كتب تطوير الذات تفيد الجميع؟ مستمعينا، أنا أحب العلم، أحب العلم جدا، وأقدر العلم وأقدر العلماء وأقدر كل من يتمسك بالعلم كحجة أولى. الحقيقة أن كتب تطوير الذات اللي قائمة على مناهج غير علمية مدروسة أو مناهج غير إنسانية، بل قائمة على أشياء شخصية بحتة، هي حلوة للتسلية، حلو أنك تقرأها فتستوعب سين من الناس إيش عمل الآخر إيش سوى، حلو أنك تقرأها كمذكرات لو تبي تتسلى. لكن الحقيقة أن تطوير الذات لا يناسب الجميع، لأنه نحن عندنا سمات مختلفة عن بعضنا، فسماتي مختلفة عن الآخرين وسماتك مختلفة عننا كلنا. الحقيقة أن الكتاب نفسه لا، ما هو دواء موحد للجميع. اقرأ هذا الكتاب وراح تتعافى، أو اقرأ هذه السيرة وراح تكون خلاص رائع. الحقيقة أنا لازم نسأل كم سؤال. أول حاجة، مين اللي كتب الكتاب؟ هل المؤلف هذا متخصص فعلا؟ على أي نموذج نفسي بني هذا الكتاب؟ خاصة لو تحدثنا عن كتب تطوير الذات، هل في نماذج نفسية بنيت عليها؟ لأنه في كتب أنا أسميها الكتب العلاجية فعلا، قائمة هذه الكتب على مثلا منهج سردي أو منهج كذا. هذه الكتب يكون هدفها عام ويحدد لك أساسا الكاتب في البداية إنها إيش ممكن تساعد ولمن كتب. في كتب، يعني في كتاب قد يكون مناسب لأشخاص يعانون من القلق لكن ما يناسب الأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب، أشخاص اللي يعانون من كذا لكن ما يناسب الآخرين. لذا فإن نقدر نقول إن القراءة علاج هي أوسع بكثير مما تسمح به الأدلة ويسمح به عقلنا، لأنه أشكال القراءة المنظمة يمكن أن تكون تدخل نفسي مساعد ومفيد لبعض المشكلات ولدى بعض الأشخاص. ومن القراءة نتحدث لعلنا عن مبدأ الثقافة أو مبدأ التظاهر بالثقافة. نشر مؤخرا أو فكرة أنه المثقفين يقرؤون ويقرؤون كتب معينة فقط، ويقرؤون بطريقة معينة وأسلوب معين. الحقيقة أن ارتباط الثقافة في القراءة نفسها، هذا أنا أرى أنه ارتباط قد يظلم الناس، لأنه الثقافة هي منشأ ومبدأ وسلوك وفكر. أنت لما بتكون مثقف فأنت عندك القابلية على تقبل الآراء كلها، اللي من ضمنها آراء الكتاب، اللي من ضمنها آراء القول، اللي من ضمنها آراء الرؤية، اللي من ضمنها العلم اللي أنت قاعد تنتهجه وتتعلمه، اللي من ضمنها مقدرتك على معرفة الصواب والخطأ، ومقدرتك على تصويب الأخطاء اللي أنت وقعت فيها. فالثقافة وحدها لا تعني كتاب أنت قاعد تقرأه وكتب صعبة أنه الناس يفهمونها باعتقادك أنه كذا صرت مثقف ولك مكانتك المجتمعية. الحقيقة أنه الثقافة هي نشأتك المعرفية الأولى تجاه العالم وتجاه المجتمع. يعني ارتباط الكتب انها فقط للمثقفين او على اي شخص يريد ان يكون مثقف ان يقرا، هذا ارتباط ظالم، لان الكتب ما وجدت فقط للتثقيف، هي وجدت ايضا للعلاج، للتسليه، لاشياء اخرى كثيره. الحقيقه مستمعينا انه في نقاش

ما دار ما بيني وبين واحدة من صديقاتي، تحدثنا عن نقطة أنه من أفضل أنواع القراءة أو توسيع المدارك القرائية هي قراءتك بما لا يتناسب مع أفكارك ومعتقداتك بشكل كبير، وتقبل هذا الشيء. والتقبل لا يعني القبول، تتقبل أن أنت موجود، وجودك ما يؤذيني. القبول هو أنك لا خلاص تنتهج هذا المنهج وتمشي عليه. إحنا لازم نعي فكرة أنه نحن القراءة تعطينا هذا التقبل. على الصعيد الشخصي، لو كنتم تسمعوني من قبل، دائما أنا أتبع المدرسة الإنسانية. كارل روجرز وماسلو هم بالنسبة لي العلماء اللي أشعر تجاههم بالألفة. سيغموند فرويد مثلا وكثير من الأشخاص يحبونه ويحبون مدرسته ويقدرونه ويحملوا له الامتنان، عمل ثورة رائعة في العلاج النفسي وفي علم النفس. لكن أنا كسارة ما أتقبل كثير الآراء اللي يقولها، علما أني أتفق مع آراء كثيرة هو قالها. النقطة فين؟ أنه علشان تقبل مدرسة معينة علاجية تقوم عليها، لازم تعرف المدرسة الأولى. فسيغموند فرويد، أتذكر لما كنت أقرأ وكانت في أشياء يقولها ما تتناسب مع منهجيتي، لكني أقرأها وأتقبلها. ليش أتقبلها؟ لأنها أشياء أثبتها هو علميا، أشياء آراءه الشخصية، وأشياء كانت تناسب بيئته. أي نعم، جم بعدها التحليليين الجدد نفوا بعض نظري، يعني بعض النظريات، صححوا بعضها، لكن لولا قراءتي الأولى له لما عرفت إيش اللي نفي، إيش اللي تصحح، كيف هو قام على هذه النظرية، ولما أدركت أي منهجية علمية أنا أبغى أتبع. فنحن من باب توسيع المدارك لازم نقرأ الأشياء اللي نحبها ونتعلم من الأشياء اللي ما نحبها. ونصل أخيرا لمحور القراءة والهوية. الكتب ما تعلمنا فقط من هم الآخرون، الكتب تساعدنا على فهم من نحن، نبني هويتنا من القصص أيضا، ويكون عندنا حاجة اسمها الهوية السردية، أي أن الإنسان يفهم نفسه جزئيا من خلال القصة. من كنت؟ ماذا حدث لي؟ لماذا تغيرت؟ من أصبحت؟ وماذا أتوقع أن أصبح؟ وعشان كذا لما نقرأ قصص مختلفة نحصل على قوالب جديدة لفهم قصتنا نحن. هذه التجربة حتى وإن كانت فاشلة، هي بالنسبة لي قاعدة تعلمني. وهذا الحدث حتى لو كانت نهاية وما هي سعيدة، فهي بالنسبة لي كانت قصة رائعة. ليش؟ لأن الإنسان ما يعيش الأحداث فقط، بل يعيش المعنى الذي يمنحه لهذه الأحداث. وحتى أن القراءة تعطينا ذاكرة شخصية. بعض الكتب ما نحبها فقط بسبب محتواها، لكن تذكرنا بنحن مين لما قرأناها. هذه الرواية تعيدك للجامعة، والثانية تذكرك بأبوك، والثالثة لما تقرأها تعود لطفولتك، فهي تعطيك ذاكرتك وتعيدك لها. هذا الكتاب مرتبط بالذاكرة الذاتية. عشان كذا أحيانا مستمعينا لما تقرأ كتاب قديم كأنك تقابل وقتها نسخة قديمة من نفسك. الغريب ترى أن الكتاب ما تغير، أنت اللي تغيرت، فتقرأ الجملة نفسها بعد 10 سنوات وتفهمها بطريقة مختلفة تماما. وهذه القراءة اللي أنت قرأتها مجددا هي وسيلة لرؤية تطوير الذات حقك عبر الزمن. لو راح نتحدث مستمعينا عن القراءة لن نتوقف، فهناك القراءة قبل النوم، والقراءة لأجل المذاكرة، والحاجات اللي فيها مبالغة والحاجات اللي لا. الحقيقة مستمعينا أننا في ختام هذه الحلقة نقول لكم أن القراءة ليست دواء، لكن هي مساحة. فمنظمة الصحة العالمية مثلا في مراجعتها الواسعة حول الفنون والصحة جمعت أدلة من أكثر من 3000 دراسة حول الفنون والرفاه والصحة، وأشارت إلى أدوار محتملة للفنون في الوقاية وتعزيز الصحة وإدارة بعض الحالات عبر مراحل الحياة. وجدت أن السرد والأدب يقعان ضمن هذا العالم الواسع اللي نستخدم فيه الفن لفهم المشاعر والتواصل وإعطاء الخبرة الإنسانية معنا. وفي ختام الختام نقول، ربما لا يستطيع الكتاب أن يغير الحدث الذي حدث لك، لا يستطيع أن يعيد شخص فقدته، يلغي تجربة مؤلمة، يحل مشكلة نفسية، لكن الكتاب يستطيع أحياناً أن يغير المكان الذي تقف منه وأنت تنظر إلى التجربة. يعطيك كلمة لمشاعر لم تعرف كيف تسميها، يضعك داخل عقل إنسان مختلف عنك، يجعلك ترى أن القصة الواحدة يمكن أن تروى من أكثر من زاوية، ويمنحك ولو لـ20 دقيقة مساحة بعيدة.

0: عن ضجيج يومك. والأدلة العلمية الحديثة لا تقول أن القراءة علاج سحري، بل تقول شيء أكثر واقعية وجمال، أن القراءة قد ترتبط بالاسترخاء، فهم الذات، أخذ منظور الآخرين والتعاطف والشعور بالاتصال وصناعة المعنى، وأن بعض أشكال القراءة المنظمة يمكن استخدامها بالفعل ضمن تدخلات نفسية مبنية على الدليل. وربما لهذا نعود إلى الكتب، ليس دائما كي نهرب من حياتنا، أحيانا نذهب إلى حياة شخص آخر كي نعود ونحن نفهم حياتنا نحن بصورة أفضل. أقرئكم سلامي وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
3: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفل الكاميرا خلاص.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
13: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
14: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: العربية FM.

مساءكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن وزير الصحة الإيراني مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين في الضربات الأمريكية التي استهدفت مدنا على طول ساحل مضيق هرمز. وبحسب مسؤول أمريكي، استهدفت ضربات نحو 100 هدف تابع للحرس الثوري الإيراني، بينها دفاعات جوية وأنظمة رقابة وقدرات لزرع الألغام. سجل الريال الإيراني تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار ليتجاوز مستوى 1,200,000 ريال للدولار الواحد بحسب رويترز. يأتي هذا الانهيار الجديد للعملة الإيرانية في وقت تصاعد فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا يمكن لأي طرف إعاقة الإجراءات الأمريكية ضد إيران، محذرا الدول من مساعدة طهران على توليد الإيرادات. كشف تقرير سري للوكالة الذرية موجه لمجلس المحافظين، حصلت العربية إنجليش على نسخة من فجوات كبيرة في عمليات التحقق والتفتيش والمعرفة المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي والأنشطة المرتبطة باليورانيوم في إيران. أشارت الوكالة إنها لا تمتلك أي معلومات حالية حول تنفيذ إيران لأي من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم قدرتها على إجراء أي عمليات تحقق ميدانية. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها قصفت 12 مصفات نفط روسية كبيرة خلال أغسطس الماضي، وأضافت أن الضربات استهدفت أيضا منشأتين لمعالجة الغاز والمواد الكيميائية وثلاث محطات نفطية ومستودعات ومنشأتين لإنتاج الأسلحة. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1,204 قتلى، فيما لا يزال نحو 4,000 شخص في عداد المفقودين. أعلنت السلطات عن تضاؤل فرص العثور على الناجين تحت الأنقاض، وبدأت السلطات المحلية بتعقيم المناطق المنكوبة خشية انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تحلل الجثث. الخارجية الأمريكية تقول لا نعتزم التعامل مع حكومة طالبان أفغانستان لاستثماره في المعادن. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيد؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، موجة استهدف فيها الجيش الأمريكي هذه المرة نحو 100 موقع للحرس الثوري الإيراني على طول السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. ورسالة واشنطن من وراء هذه الضربات الجديدة وفق ما أعلنت سنتكوم شل قدرة إيران على استهداف السفن وتعطيل حركة الملاحة الدولية في هرمز. في المقابل ردت إيران كعادتها باستهداف دول في المنطقة، الأردن، العراق، البحرين، الكويت، رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي لإيران بأن الرد على الضربات الأمريكية سيأتي بضربات أوسع وأشد قوة. بالتوازي مع استمرار تهديد الجيش

الجانب الإيراني الملاحة في هرمز. تنقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تبنت استراتيجية ناقلة مقابل ناقلة في حربها على إيران، فأي مآلة لهذا التصعيد العسكري المتجدد؟

0: مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو مسعود الفك مختص في شؤون إيران بشبكة العربية للأخبار، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، والأستاذ عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. جولة جديدة من التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات، نحاول أن نتحدث عن أبرز خطوطها العريضة قبل الدخول في النقاش. هذه الموجة الأخيرة مشاهدينا من الضربات في إيران، نتحدث عن نحو 100 ضربة وفق أكسيو، استهدفت بشكل أساسي وفق سنتكوم مواقع للدفاع الجوي، أنظمة رادار، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات والقيادة. نتحدث كذلك عن هدف واشنطن من هذه الضربات الذي بدا واضحا بالنسبة لبعض المراقبين، وكما تحدثت سنتكوم يتمثل هذا الهدف في تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة الدولية. تركزت هذه الضربات على المناطق الساحلية الجنوبية المطلة على هرمز، محافظة هرمزجان، بوشهر، جزيرة قشم، وضربات أخرى استهدفت كنارك وبندر عباس وبعض العسلوية كذلك وبعض المناطق الأخرى. الرد الإيراني أتى بعد فترة وجيزة بعدد من الصواريخ المسيرات كذلك التي استهدفت الأردن، البحرين، الكويت، كردستان، إقليم كردستان أتحدث، والعراق، والتي تم اعتراضها في أغلبها وربما كلها. وهنا نشير إلى منشور على تروس سوشيال لترامب قال أنه لا يحاول إجبار إيران، نتابع هذا المنشور، على العودة للمفاوضات كما يروج الإعلام، ولم يعد مهتما تماما بالتوصل لاتفاقية مع الإيرانيين لا ينفذوها، وأكد أن الوضع الحالي يخدم أمريكا. يقول ترامب نسيطر سيطرة شبه كاملة على هرمز بينما ينهار اقتصادهم، ودعا في تساؤل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. وبهذا يكون ترامب طرح علينا ثلاث نقاط جدلية في الواقع. النقطة الأولى هي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي التي تسيطر على مضيق هرمز بمدى دقة ذلك، ويقول بأن هذه الضربات هي ليست لتحفيز أو لدعم إيران أو على الأقل لدفعها بالأحرى للحضور للمفاوضات، ويقول متى سيتحرك الشعب الإيراني، لازال يفكر في الداخل الإيراني. ولكن اسمحوا لي أن نبدأ بسؤال عام عن هذه الضربات، كيف تصنفوها في إطار كل التصعيد الذي شهدناه منذ أشهر طويلة؟ هل هو تصعيد مؤقت بمعنى استهداف مؤقت ردا على نظرية الناقلة مقابل ناقلة، استهداف مقابل استهداف، خطر مقابل خطر، أو أن هناك استراتيجية فعلية للجهة الأمريكية اليوم؟
1: مساء الخير.
0: أهلا بك.
1: تقديري أن هذا هو استمرار بدرجات متفاوتة لعمليات الضرب ومحاولة العودة مرة أخرى، وأعتقد ذلك كان متوقع لفترة طويلة. وجاز معظم من تحدث في هذا الموضوع دائما تحدث عن أنه ليس هناك حرب كبيرة شاملة منهية للموقف، ولكن من المتوقع خلال الفترة الحالية أن تستمر هذه المسألة، أن يتم محاولات وسطاء ومحاولات أطراف متعددة للدفع، للوجود، للتواجد، للجلسة على للجلوس على مائدة الحوار، ولكن في نفس الوقت تحدث معوقات، يحدث بتصادمات في الآراء ومواقف المواقف، وبالتالي بتلجأ أمريكا في هذه المرحلة إلى توجيه ضربة. المسألة مع مضيق هرمز حقيقة المسألة بتتعقد شوية وبتكون أكثر تعقيدا، لأن فكرة الصراع على المضيق، من يسيطر على المضيق، كلا الطرفين بيؤكد أنه يسيطر على المضيق. المسؤولين الأمريكيين بيتحدثوا عن أن حوالي 17 مليون برميل بالأمس خرجت من المضيق، وهذه مسألة غريبة جدا أن يطلع 17 مليون برميل في أربع سفن مرت في المضيق. وفي نفس الوقت إيران تؤكد أنها تسيطر على المضيق سيطرة كاملة. إذن هي تصعيد في إطار حرب مستمرة ولكنها ليست حرب شاملة. هناك محاولات لجعلها إقليمية، هي إقليمية جغرافيا ولكنها لم تتحول إلى إقليمية بتورط أطراف موجودة فيها. هي شكل من أشكال اللعب الحذر جدا، ولكن تقديري الشخصي أنها مستمرة،
0: ستستمر هذا الشكل.

0: جعفر.
1: طبعا أتفق مع الأستاذ، هذا الوضع سيستمر طويلا، لكن عندما نأخذ الوضع بصورته الأشمل الذي جرى إلى الآن كالتالي: إيران أغلقت مضيق هرمز سيطرت عليه، الأمريكان أغلقوا مضيق هرمز على الإيرانيين وسيطروا عليه أيضا، هناك سيطرتان موجودتان على مضيق هرمز. الأمريكان استطاعوا خلق كوريدور لتمرير بعض السفن، وبعض السفن تمر، ولنا دلالة في ذلك الأمر: أولا أسعار النفط، ثانيا السفن التي تضرب. لماذا تضرب سفن؟ يعني كل ما بين 3 أو 4 أيام نسمع أن هناك ضرب سفينة، هاي سفينة كانت تفعل ماذا؟ كانت تمر.
0: هي تمر، ولكن هناك أعتقد بعض التفاصيل التقنية لا يمكن
1: تطفئ الجي بي اس، تطفئ نظام التتبع،
0: غير التفاصيل الأمنية هناك بعض التفاصيل المتعلقة بمدى ثقل هذه السفن، بمعنى أن السفن الثقيلة لا يمكنها المرور عبر هذا الممر لأن العمق لا يسمح لها
1: بذلك، فتمر بنصف حمولتها بعضها
0: ويتم تحميل إلى سفينة أخرى.
1: يعني فيها إن هناك تكلفة، إن هناك تسريب على الأقل لبعض
0: الأمور، هناك متنفس،
1: متنفس
0: صحيح.
1: هذا التسريب أعطى الـ الـ الـ الـ الأمريكان موقف قوة، وهو إضعاف قبضة الإيرانيين على المضيق. كيف تحقق ذلك؟ تحقق ذلك إذا نتذكر بتركيز الأمريكان بضرب الرادارات على السواحل الإيرانية القريبة من المضيق وفي الجزر الإيرانية. الآن هذه الضربات أيضا كلما أراد الإيرانيون نصب رادار سيضرب، لأن الأمريكان غير مستعدين لخسارة هذا التسريب أو هذا الكوريدور، بل هم يعملون على توسعته، على زيادة تدفق، فلن يسمحوا للإيرانيين. كلما حاول الإيرانيون جلب منصات صواريخ أو جلب رادارات من أجل تهديد ما يمر، هذا القليل الذي يمر، سوف يقوم الأمريكان بضربهم للحفاظ على الوضع.
0: أستاذ رياض،
2: طبعا هو هدف العمليات اليوم هو من جانب الأمريكي هو السيطرة على مضيق هرمز لسحب هذه الورقة من يد إيران، إفقاد قدرة على الضغط، وأيضا بتأمين ممر للسفن خاصة ناقلة النفط. هذا يساعد على إبقاء أسعار النفط منخفضة، لأنه إذا بقيت أسعار النفط منخفضة هذا بيساعد ترامب على الاستمرار بالحملة ضد إيران واستمرار بالحصار على إيران مع تأثيرات محدودة على أسعار.
0: ولو أنها لم تبقى منخفضة كثيرا، البارح وصلت يعني سعر برميل برنت إلى 90 تقريبا،
3: 90 تصور
0: تقريب وصل 92، هذا اليوم 89.
2: هو الهدف الأمريكي هو إبقائه ما دون 90، يعني يبقى بثمانينات،
0: كان في المفاوضات يعني في حدود 70، 75، 74
2: صحيح. بس إنما يدرك أنه مع وجود أزمة وصراع في منطقة حساسة ومهمة جدا لأسعار الطاقة بالعالم، لا يمكن أن نتوقع أن تكون أسعار النفط أقل من ذلك. إنما هناك من يرى أنه بإبقاء الأسعار بهذا المستوى إنجاز كبير، لأنها كانت توقعات سابقا أنه في حال صارت حرب وإغلاق المضيق الأسعار تصل إلى $200 البرميل. كان في توقعات يعني وضعت يعني الاحتمالية الصعود بالأسعار إلى ما يوازي $150. كان هناك في بعض من نشر يعني من مراكز دراسات توقع أن يصل الأمر إلى $150 وما أكثر من ذلك. إنما إبقائه بمستوى دون $100 هو إنجاز كبير من الولايات المتحدة وحلفائها،
0: وهذه يعني تساعد على ذلك
2: اليوم. لتحقيق ذلك على أمريكا أن تقوم بشيء عسكريا. أولا إفقاد إيران القدرة الاستخباراتية، جمع الاستخبارات التي هي رادارات، منظومات استشعار لجمع نشاط السفن تحركها إلى آخره. ثانيا القدرة على استهداف السفن، لذلك نوع الاستهدافات في هذه الضربات أمس وحتى قبل بضعة أسابيع هي ذاتها، حتى نفس المناطق إن راجعنا ما استهدف بالأمس ما استهدف قبل أسابيع نفس المناطق، لأنها منصات رادار، منصات صواريخ مضادة للسفن، منصات دفاع جوي لأن تعيق تحرك القوات الأمريكية هذه، وبالتالي

0: الهدف ليس العودة للحرب كما كانت
1: في الأربعين يوم السابقة،
0: إنما
1: في الأربعين
0: اليوم
1: يوم
0: هي الهدف مضيق هرمز.
1: أستاذ مسعود،
2: طبعا أنا أؤيد الزملاء بخصوص مسألة أسعار النفط من خلال تصريحات نائب رئيس البرلمان الإيراني حاجي خاني. حاجي خاني كان له تصريح قبل يومين أو ثلاث، قال بأن من يعمل على خفض سعر النفط في العالم هو يشارك العدو ضدنا. يعني رأى في هذا الموقف بأن خفض أسعار النفط في واقع الأمر لصالح إيران، لأن إيران كانت وسائل الإعلام إيرانية تحدثت كثيرا بأن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، وبهذه الطريقة إيران تضرب ضربتها وتوزع كلفة.
1: من قال ذلك؟
2: حاجي باباي.
1: حاجي باباي؟
2: نعم.
1: والصين مشمولة بقصة العداء، لأنه حتى الصين تمكنت من فتح مجال لبيع نفطها، ما ساهم في تثبيت أسعار النفط.
2: نعم، الصين طبعا نحن علينا أن لا ننظر إلى الصين فقط من زاوية النفط. علاقات الصين بالمنطقة ليست فقط لشراء النفط. الصين أكبر مصدر، قد تكون أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. للمنطقة. الصين أكبر، ربما أكبر المستثمرين في كثير من دول المنطقة. لذا هذه الحرب من هذه الناحية ليست لصالح الصين، ولكن الصين استطاعت أن تعوض عن انخفاض صادرات النفط الإيراني إليها، وهذا وارد جدا، لأن إيران الآن ربما تصدر نحو 250 ألف إلى 500 ألف. هل هذا أثر على الوضع الصيني؟ لا. ولكن مسألة المضيق ومسألة هذه الضربات التي نراها هي ليست ضربات في اتجاه استراتيجية انتشار الحرب الواسعة، ولا حتى تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل إلى حرب واسعة ضد إيران، ولكن هي هدفها الأساسي جعل نتائج الحصار
0: أقوى.
2: يتم الوصول إليها بأسرع ما يمكن من خلال هذه الضربات.
1: صحيح، ولكن أنا ما يشغلني في كل هذا إلى متى؟ بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الضغط لتثبيت سعر المحروقات، خلينا نقول، وحتى تخرج إيران من سيطرتها الكلية على مضيق هرمز، لكن إلى متى؟ بمعنى ترامب اليوم في تغريدته ومنشوره هو يتحدث عن مواضيع أخرى، هو كأنه لم يعد يرى فائدة من إجلاس إيران على طاولة المفاوضات، هو يتحدث وعاد من جديد للحديث عن دور الداخل الإيراني. فهل غيرت الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة من فكرتها بمرور أو بهذه الظروف؟
3: قبل كده برضو خلينا أقول الجملة فيما يتعلق بمضيق هرمز، عشان بس تبقى المسائل من وجهة نظري على الأقل وتحتمل الخطأ بالتأكيد.
1: كما تحتمل الصواب.
3: هناك صراع على السيادة والسيطرة على مضيق هرمز. الوضع الحالي يقول الآن أن إيران لا تمتلك السيادة، السيطرة بمفهوم السيادة، وأن أمريكا لا تمتلك أيضا السيطرة بمفهوم حرية الملاحة.
1: صحيح.
3: كلاهما يحاول أن يعيق الآخر،
1: لكن هذا في صالح إيران وليس في صالح الولايات المتحدة.
3: الوضع الحالي الآن أن إيران تمتلك اليد الأعلى، مع الأسف أن هذا موقف يعني يسعد أو لا يسعد، إيران ما زالت تمتلك اليد العليا في المضيق لسبب بسيط، أنها تمتلك القدرة على الإعاقة. والقدرة على الإعاقة دائما ما تكون أقل كلفة من القدرة على محاولة فرض أمر واقع بالسيطرة،
1: والقدرة أستاذ عبد اللطيف على تخويف شركة التأمين كذلك. مهم جدا.
3: مرة أخرى نتحدث أن الإعاقة هنا ليست فقط بتوجيه ضربات، ولكن بخلق حالة من الخوف تمنع عدم مرور السفن واقع حتى لو لم تكن هناك عمليات حربية.
1: صحيح.
3: وذلك برفع التكلفة.
0: لكن بأي كلفة على إيران؟
2: الولايات المتحدة هي لم تستطع سحب الورقة بالكامل من إيران، ولكن
0: أضعفتها.
2: استطاعت إضعاف هذه الورقة
3: معك
2: كثيرا،
3: ولكن
2: هذا هو الفرق.
3: ولكن لا ينبغي أن نصل إلى مرحلة الارتياح بأن أمريكا وصلت إلى تلك المرحلة التي تكاد أن، وبالتالي أن هذه الضربات تحاول أن تستكمل السيطرة. أنا أعتقد أن هذه الضربات إذا وضعناها في إطار مضيق هرمز فهي ليست في محاولة فرض السيطرة، ولكنها إعادة ضبط التوازن مرة أخرى. هناك للأسف أبر هاند يدعو لإيران في الأعلى.

0: الحركة في الحركة داخل المضيق، وهناك اعتداءات تحدث على ناقلات لا تمر بحرية بلاحة ولكنها تتسرب في الخفاء. وهذه نقطة أخرى ينبغي أن توضع في الاعتبار.
1: صحيح.
0: هناك ليست هناك سيطرة. ترامب يتحدث عن
1: لا توجد سيطرة
0: لا توجد سيطرة تامة ولا سيطرة تامة للأمريكان.
1: صحيح.
0: ولا
1: لكن
0: قدرة الإعاقة هنا أعلى للإيرانيين عن الأمريكان مع الأسف في قدرة الطبيعة.
2: لكن لو نرجع قليلا إلى الخلف، كان الإغلاق تام بنسبة 100%، الآن ليس بنسبة 100%. أيضا
0: صحيح
2: الأبرهاند صح عند الإيرانيين يستطيعون الإعاقة إلى اليوم، لكن بأي كلفة؟ يعني كل يوم يمر على الإيرانيين هم يخسرون 400 إلى 500 مليون دولار، يشترون اليوم الواحد من هذا الوقت بقيمة 400 إلى 500 مليون دولار.
0: والعالم يدفع في المقابل أيضا.
2: لكن
0: أحاول أن أكون موضوعي، أنا بحاول أخذ مكانك.
3: تفضل يصرني
0: في إدارة في أن أنا أخذ موقف الآخر الغائب على الأقل في التفسير.
2: إذا أخذ كمل الفكرة صحيح العالم يخسر، لكن هذه الخسارة متوزعة على العالم لا تكاد تذكر بالنسبة للخسارة، تأثيرها بالنسبة للخسارة الواقع على إيران. يعني الأستاذة ريم سألت سؤال جدا رائع، إلى متى؟ المسألة تشبه عملية عض الأصابع، من سيصرخ أولا؟ نظرا للمعطيات الموجودة أمامنا وبحجم التأثير الواقعي، يعني رأينا الإيرانيون بدأ صراخهم يعلو ولو بأسلوب ناعم يطرحه بزشكيان أو غيره من السياسيين بسبب التضخم وما إلى ذلك. الأمريكان يستطيعون الاستمرار في هذا الوضع إلى فترة طويلة، دول الخليج تستطيع، العالم يستطيع. الوحيد الأكثر تضررا
3: هي إيران،
0: الأكبر تضررا.
2: صحيح.
3: أشك في ذلك أستاذ جعفر، لماذا أنقل لك فقط وجهة نظر ربما تكون مختلفة. سيشكك البعض في أريحية الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع مضيق هرمز أو تثبيت مثلا سعر المحروقات. لماذا؟ لأن كل ما حصل في السابق هي حلول مؤقتة، بمعنى الصين بدأت تستعمل من مخزونها وبالتالي ساهمت في تثبيت. الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقية مع فنزويلا أكبر
2: وعادت مخزونها،
3: لكن هذه تبقى كلها محاولة لجزئية بالضبط ومؤقتة. فالوقت
2: ليس في صالح من
3: الكل،
0: إدارة
2: لا، لكن بنسب يعني لا نستطيع وضع إيران والأمريكان والعالم في كفة في نفس الكفة ونقول أن الضرر وقع على الجميع. الضرر مدمر للإيرانيين ومزعج لبقية دول العالم. قد يكون هناك تأثيرات سلبية، التضخم بنسبة 4-5-10%، لكن الواقع على إيران شيء مختلف. هل ستستطيع إيران مواصلة هذا لعب هذا الدور، مواصلة البقاء في نفس المكان لفترة طويلة، خصوصا ونعود مرة أخرى إلى هذه الضربات، خصوصا وأن هذه الورقة القوية التي أزعجت بها العالم بدأت تضعف. صحيح أتفق مع الأستاذ، لا يزال الإيرانيين يسيطرون بنسبة معينة على المضيق، لكن لنا أن نتخيل لو حاول الأمريكان وعملوا جاهدين على توسيع نسبة مرور السفن بعد شهر، كيف سيكون؟
4: وعملية الجرف الآن سارية في
2: بين الجزر العمانية.
4: نعم. صحيح.
3: بحذر لأن هناك مخاوف كذلك من إمكانية استهداف حتى الطواقم الموجودة هنالك. ولكن يبقى سؤال كما قال الأستاذ جعفر، إلى أي مدى قادرة إيران أن تبقى صامدة أمام كل هذه الاستهدافات، خاصة مع ما كنا تبعناه أستاذ رياض بالأمس من استهدافات خلنا لفترة ما بعد ما استمعنا لترامب بأن القضاء كان شبه يعني مش كلي، لن أقول كلي حتى لا أبالغ، ولكن مهم بالأمس كانت هناك استهدافات إضافية فهمنا من خلالها بأنه لا، إيران لازالت تمتلك الكثير من الجوانب العسكرية الموجودة في الداخل.
5: هي تحاول أن تعوض أولا من أشياء داخلية إنتاج خاص بها في مدن الصواريخ تحت الأرض، هناك قدرة إنتاجية، إنما هناك أيضا مساعدات تأتي من روسيا، ومن هنا نشاهد اليوم الحديث الأمريكي المتصاعد عن الدور الروسي في دعم إيران والتصريحات التي تدعو موسكو للتعاون في هذا الموضوع، وبدأت تصل لمستوى التحذير لروسيا أنها قد تجد نفسها معرضة لعقوبات من أمريكا بخصوص استمرار دعمها لإيران، وبالتالي إيران تستفيد من هذا الواقع، إنما الاستفادة تعطيها القدرة على الاستمرار بالتهديد إنما لا التفوق. هناك فارق عسكري، أنه بعطيك الذخائر لتستمر بعملية القصف،

0: من جانب آخر القدرة والقدرة التكنولوجية للتعامل اليوم مع المسيرات تحسنت بشكل كبير لدى أمريكا ولدى حلفاء أمريكا في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة الماضية. أيضا على مستوى الصواريخ البالستية
1: تحسنت كيف؟ من خلال مثلا
0: منظومات جديدة تم اليوم ربط منظومات الدفاع باتت طبقية لدى عدة دول. استفادوا من خبرات أوكرانية في هذا الموضوع. هناك اليوم الإمارات السعودية تصنع منظومات اعتراض للمسيرات.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه الدول استفادت من الفترة أيضا لنفي التهديد الإيراني. يبقى موضوع الصواريخ البالستية. هذه أيضا هناك الوقت تحتاجه أمريكا بوقف إطلاق النار هذا لبناء المخزون. إعطاء فرصة للمصانع لبناء مخزون.
1: نعم.
0: لأمريكا وحلفاء أمريكا من الباتريوت من الثاد من هذه المنظومات لأنها جميعها من المصدر نفسه. وأخيرا عندك القدرة على التهيئة لمرحلة الأخرى. يعني نتحدث عن مضيق هرمز. لماذا لا يوجد سيطرة تامة أمريكية على المضيق؟ لأن الأمريكي لم يقم بالخطوة المطلوبة وهي السيطرة على الجزر. هذا يتطلب عمليات برية للسيطرة على الجزر.
1: عمليات انزال وعمليات برية ومشاة وهذا لا تود
2: الإدارة. واندلاع حرب إقليمية كاملة غير مضمونة في هذه
1: الحالة. غير مضمونة صحيح.
0: حرب إقليمية فقط إيرانية.
3: من سيدخل مع الإيرانية؟
0: إيران تعتبر أن كلما أطلقت صواريخ. إيران تعتبر أن كلما أطلقت صواريخ على دول في المنطقة وقام حلفائها يعني الميليشيات في العراق في اليمن في لبنان بإطلاق صواريخ على الدول المجاورة أنها باتت إقليمية. أن العراق
2: تكون إقليمية عندما تقرر هذه الدول في مرحلة ما أن تشارك في الحرب على إيران. هذه النقطة يعني هذه النقطة تتحول إلى إقليمية عندما
0: وهذا لم يحدث
2: وهذا لم يحدث ولا نتمنى أن يحدث. يعني في الحقيقة عشان كده أنا بنحاول نضع الأمور إحنا بنحاول نحط صورة حقيقية وليس ميل لطرف
1: صحيح
2: على حساب طرف آخر
1: صح.
2: ولكن هناك خطورة حقيقية. نعم هناك خطورة حقيقية. هناك قدرات إيران وهناك فارق مهم بين الضرب. يعني ترامب منذ بدأت الحرب مش من سنة 24 تقريبا وهو يتحدث عن التدمير الكامل للقدرات العسكرية الإيرانية للقدرات ويتحدث في حرب الأربعين يوم على أنه تم أو حتى بالأمس وحتى اليوم يتحدث عن القضاء على
1: وسنعود لهذه الجزئية بعد فاصل قصير.
0: مهم جدا أننا عندما نتحدث ماذا قال ترامب علينا دائما هذا للمشاهدين عليهم معرفتها على أننا نسأل دائما ترامب يتكلم إلى من
2: الرأي العام الداخلي
0: من.
2: بس هنا احنا
0: وهذا الأسلوب خاص باليمين هو القادة الشعبية لترامب.
1: طيب خلينا نرجع شوية الموضوع إيران. اسمحوا لي أن نعود. سيكون المجال مفتوح أمامنا انتخابات نصفية وسنتحدث كثيرا عن الجمهوريين والديمقراطيين وترامب. ولكن خلينا شوية نفهم الموضوع المتعلق بمضيق هرمز. وخليني أكون أكثر صراحة وأكثر وضوح. يقول البعض بأنه عودة مضيق هرمز إلى عمله بشكل عادي لا يرتبط بمن سيحسم الحرب. هو يرتبط بأي استشعار أمن. بمعنى حتى لو كانت إيران لا تسيطر عليه كليا ولا حتى جزئيا ولكن قادرة على بث شيء من الخوف ومن الرعب على مستوى المضيق، شركات التأمين لن تتحرك، السفن لن تتحرك، وهذا سيعطل كل هذا. إيران تقرأ حسابه أعتقد أستاذ مسعود، ولهذا السبب هي تود ومصرة أن تكون محافظة على هذه الورقة القيمة بالنسبة لها.
4: إذا استمرت إيران بالحفاظ على هذه الورقة التي تعتبرها قيمة وفقا لهذه الاستراتيجية عليها أن تعيد النظر في علاقاتها مع كل الدول.
0: صحيح.
4: لا يمكن الاستمرار في لعب هذه الورقة وفي نفس الوقت
1: ولكن لماذا؟ علاقات هي اليوم علاقاتها سيئة مع مش سيئة.
4: قد تكون أسوأ. أنا أتحدث عن الأسوأ. قد تتحول هناك قد يتم تشكيل حلف إقليمي، قد يتم تشكيل حلف دولي لأنه هذه الورقة لها عمر، لها expire date. هذا

0: تاريخ عندما ينتهي.
1: هناك فرق أستاذ مسعود بين تشكيل الحلف لأنه هناك اتفاقات تشكل وهناك اتفاقات وبين التحرك، وأعتقد نعم. من خلال على الأقل ما نقرأ من تصريحات رسمية
0: لأنه هذا ما تريده إيران
1: في إطار رسمي بالضبط. ليست هناك نية لأي تحرك بل إلى التهدئة
0: بالضبط لأنه إيران الآن الورقة تم إضعافها، ولكن إذا إيران استطاعت أن تستمر في تحريك هذه الورقة بين الحين والآخر تتضرر كثيرا. نعم. الآن هي تتضرر الاقتصاد الإيراني في الوقت الحاضر. إلى أي مدى تستطيع إيران الاستمرار؟ أعتقد إيران تستطيع الاستمرار والتكيف مع قدرتها في استخدام احتياطياتها المالية. عندما هذه الاحتياطات المالية الإيرانية تقترب من النفاد وتقترب من الصفر في هذه الحالة علينا أن ننظر بأن إيران تعيد النظر في موقفها.
1: ولكن الوقت كما قلنا بالأمس وسأعيد طرح هذا الموضوع اليوم حتى ندخل في تفاصيله قد لا يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه في صالح إيران.
0: لا أعتقد
1: فاصل قصير سأنقل لك وجهة
0: أنا أعتقد
1: النظر
0: هذه. وكما قلت لك أنا أعتقد إذا الرئيس الأمريكي خسر المعركة الانتخابية سوف يعتبر إيران هي السبب
1: خلينا بعد فاصل
0: غضبه نحو طهران
1: نقل أو الدفاع عن وجهة نظر مختلفة وأسمع ما هي القراءات الدقيقة اللي تفند أو تؤكد وجهة النظر هذا بعد فاصل مشاهدينا.

0: أحييكم مشاهدينا من جديد. ساعة حوار نحاول أن نضع التصعيد الأمس في إطاره بشكل موضوعي حتى نفهم إلى أين تتجه الأمور وما المراد من هذه الاستهدافات ومن الرد عليها إن لم يكن الهدف الأساسي هو طاولة المفاوضات. هل أصدق ترامب لما يقول بأن هذه الاستهدافات سأقضي بها على إيران؟ هذا ما قال. خليني نرجع عن ذاك لو سمحتوا، لأنه حتى وإن كان الأستاذ رياض يقول تابعوا ترامب وما يقوله للداخل، ولكن أنا أتوقف عند كل التصريحات الرسمية. هو يقول في تصريحه بأنه لا يتحرك، وهذا هو المنشور الذي كنا نتابعه، هو يقول بأنه لا يتحرك للعودة أو لإرغام إيران على العودة لطاولة المفاوضات، ولكن أنه يتحرك لنزع تهديد إيران في المنطقة. ما الذي يمكن أن أفهم من هذه التصريحات الأمريكية؟
1: ننتبه لأمر مهم جدا. أين يتوجه

0: الوسطاء،
1: لأمريكا
0: أو إيران،
1: إلى إيران،
0: دائما إلى إيران. إذن أين المشكلة تقع؟ في إيران وليس عند الأمريكان. الأمريكان واضحين منذ البداية. الأمريكان عندهم ثلاث طلبات رئيسية، هذه كانت موجودة من حرب ال 12 يوم: أذرع، تخصيب يورانيوم، صواريخ. لم يغيروا فيها شيء،
1: وهذا بحسب الرأي الإيراني
0: ولم يحلوا منها شيء. لكن المعركة أستاذي لم تنتهي بعد لنقرر إن نجحوا أم لا. المعركة لا تزال مستمرة. فبالتالي الحكم على نجاح أو فشل الأمريكان في هذا الوقت خطأ، لأن الموضوع لا يزال ongoing.
1: لكن 6 أشهر أستاذ جعفر قادرون من خلالها، هي مدة لا بأس بها، قادرون من خلالها على تقييم ما فعل وما لم ينجز. ما لم ينجز كله تقريبا، كل هذه النقاط
0: صحيح،
1: بل بالعكس نحن حملتنا الإدارة الأمريكية إلى إطار آخر، وهو إطار مضيق هرمز.
2: والاتفاقية لم يكن فيها
3: مش الولايات المتحدة نقلته إلى مضيق هرمز،
2: إيران نقلت الأمر إلى مضيق هرمز. إيران هي التي غيرت بوصلة المفاوضات من النووي إلى مضيق هرمز، لأنها على طاولة المفاوضات لا تمتلك أوراق قوية غير مضيق هرمز.
1: إيران هذا النجاح إيراني جديد،
0: لا
2: ولكن هذا على المدى القصير. على المدى البعيد كل طرف يدخل في معركة بحاجة إلى حلفاء. من هم حلفاء إيران؟ حلفاء إيران بالدرجة الأولى هي الميليشيات في المنطقة. هؤلاء لهم صحيح. علاقة مقدسة بينهم وبين إيران. هذه العلاقة بين هذه التنظيمات وإيران علاقة عضوية. الحلفاء الآخرين روسيا. روسيا إيران تقول بأن علاقاتها مع روسيا علاقات استراتيجية. روسيا ليست علاقات استراتيجية، حتى لو كانت استراتيجية، إذا وجدت في بيت أي شخص في إيران نفسها هناك بضاعة مكتوب عليها Made in Russia، بهذه الطريقة روسيا بإمكانها تؤثر، لأنه اقتصاديا لا يمكن أن تؤثر. والصين، أنا إذا تسمحي لي أعود إلى الصين وننتقل.
1: خلينا نفتح مجال للصين في حلقة أخرى.
2: لا لأنه مرتبط بهذا الموضوع
1: شديد. الله يخليك، باختصار شديد.
2: نعم باختصار شديد. نعم أنا نقلت لكم مسألة حسين مرعشي. حسين مرعشي زعيم حزب كوادر البناء، هذا الشخص شخص مهم، دعم الرئيس الإيراني في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السابق حسن روحاني، وكان نائب في البرلمان، يقول بأننا لا يمكن، الصين أبلغتنا لا يمكن لقاليباف رئيس الوفد التفاوضي ورئيس لجنة العلاقات الصينية الإيرانية أن يزور بكين قبل أن يفتحوا مضيق هرمز، حل خلافاتهم مع المملكة العربية السعودية، حل خلافاتهم مع الولايات المتحدة، وعدم مطالبة أي مال من السفن التي تمر مضيق هرمز.
1: رأيك
2: نحن أمام هذه الحالة، هؤلاء
1: هو على فكرة هذا الموضوع بالغ الأهمية، ولكن ما رأيك أن نعود من جديد في حلقة أخرى لاستعادة مقاله وطرح فكرة الداخل الإيراني كيف يتعامل، لأنه
2: هذا بيدك أنت،
1: بيد الإدارة العامة. لا ما عنديش دخل. فسنعود من جديد لطرح هذا الموضوع، ربما لأنه بالغ الأهمية، ولكن تحدثت عن وضوح الإدارة الأمريكية. خلينا نذكر ستوري 19، خلينا نذكر بمنشور ترامب، لأنه لا أرى وضوحا، بل بالعكس
0: هنا نتبع ما يقول
1: تذبذب. ما الذي يقول في منشوره؟ لا أحاول إجبار الإيرانيين على العودة للمفاوضات صحيح. كما يروج الإعلام صحيح. لست مهتما بالتواصل الاتفاقية، ونحن نسيطر، قلناها هذه شبه كامل، على هرمز، ومتى سينتفض الشعب الإيراني؟ يتحدث في نقاط لا علاقة لها أبدا بالواقع.
0: أستاذتي الفاضلة، هناك وصف واقعي دقيق قدمه ترامب. رأينا الإيرانيين كلهم يروجون لفكرة العودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم بالمناسبة هي ليس اتفاق نهائي، مذكرة
2: التفاهم كانت الرئيس الإيراني، الرئيس الإيراني
0: للدخول للمفاوضات للأشياء المهمة، ثلاثة أشياء المهمة. كان الاتفاق الإطاري هو باب يفتح للدخول لتلك المفاوضات، لذلك لا نرى النووي، لا نرى الصواريخ، لا نرى الأذرع. الآن إيران تريد العودة إلى الاتفاق الإطاري، الكل يصرح بذلك. الأمريكان لا، كانوا في السابق الإيرانيين عندما قدم لهم الأمريكان هذا الاتفاق الإطاري كانوا يسيطرون 100% على مضيق هرمز، الآن لا يسيطرون على مضيق هرمز بنسبة 100%، لذلك ورقة القوة التي لديهم أصبحت أضعف، لذلك الشروط ستختلف، لذلك ترامب ليس مستعجل.

0: ولا يوسف.
1: يعني انا يعني كالعاده لن اصدق ترامب كثيرا، لان احنا لو رجعنا لمجموع تصريحاته نجد فيها القول وعكسه، جايز في نفس اليوم في نفس الساعه في بعض الاحيان. هل ترامب بالفعل ليس مهتم بعوده الايرانيين الى المفاوضات الى مائده المفاوضات؟ اشك تماما في ده، والا في هذه الحاله ليس رجل سياسه، لان في النهايه المفاوضات هي احد الادوات الرئيسيه في اداره اي مشكله او اي صراع مع اي اطراف.
2: نهايه كل حرب طاوله المفاوضات.
1: اذا لم تتمكن من حسم الارض الحرب على الأرض، فالمفاوضات هي الجزء المكمل، بل بالعكس المفاوضات هي التي تعكس الحضور على الأرض. وبالتالي أنا لا أميل إطلاقا إلى تصديقه في هذه المسألة، حتى لو كان يحدث رأي العام الداخلي الخاص به، ولكن للأسف أصبح ترامب الكل بيستمع له. وقت ما يتوقف ليدي بأي تصريح كل تلفزيونات العالم تقطع
0: لترامب. طرف أكثر حاجة من غيره لهذه المفاوضات.
1: أنا بس أنا بقول هل هو لا يريد
3: الجانبان، يريد الجانبان العودة إلى مذكرة التفاهم، يريد الجانبان
1: وفقاً
3: لشروط جديدة
1: وفقاً لقراءته. وهذه إحدى المشكلات الكبيرة التي ظهرت في الاتفاق في البداية، أنها اتفاق وكأنه كتب بلغات متعددة وكل نسخة مختلفة عن الأخرى، فكل فهمه كما يراه وكل فهمه كما قرأه
0: كما أراد
1: أو كما أراد. هنا نقطة، إذا ما قارنا بهذا الاتفاق المكون من صفحتين في الوسكاب بالاتفاق بتاع 2015 الذي كان في أكثر من حوالي 1400 صفحة تقريباً، هناك فرق كبير. أفهم أنه مدخل،
2: لأنه تم العمل عليه على سنتين تقريبا
1: بالزبط. وبالتالي هناك
0: هو يريد اتفاق حسب شروطه
1: بالضبط، وإيران تريد اتفاق حسب شروطها، وهذا هو التصارع بين إرادتين.
0: هذا التصارع
1: وضع طبيعي.
0: هذه المواجهة الحالية ستستمر، لن تنتهي قبل صيف العام المقبل على أقل تقدير. نحن أمامنا سنة. هنا السؤال، يستطيع ترامب حتى ولو خسر الجمهوريون الانتخابات، هو رئيس السلطة التنفيذية
1: القادر على الفعل
0: ولديه سلطات كبيرة، حتى ولم خسر الجمهوريون الأكثرية في السنت مجلس الشيوخ والكونغرس، فبالتالي يستطيع الاستمرار بالوضع وفرض الحصار لأشهر طويلة
2: رغم الأصوات المؤثرة أستاذ،
0: رغم جميع هذه الأصوات.
2: لأنه لا نتحدث فقط عن أصوات الديمقراطيين، اسمح لي فقط، لا أتحدث فقط عن أصوات الديمقراطيين، ولكن مثلا تاكر كارلسون وهو مؤثر وعضو من أعضاء الحزب الجمهوري
4: لا صوت له،
2: يعارض لا صوت له،
4: لا صوت له في الكونغرس. يعني
0: المؤثر في أمريكا من يملك الأموال، الشركات الكبيرة، شركات الأسلحة، شركات النفط، هذه الشركة هي التي تملك أيضا معظمها محطات التلفزيونات والعديد من مجلس الإعلام تملكها هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالتالي لا يهمني أن كارلسون يؤثر على بعض الرأي العام في بعض جهات،
2: بس هو يتحدث عن وضع اقتصادي حرج قد يصل إليه الدخل الأمريكي، كذلك هو ينبه لذلك.
0: كل هذه الأمور واضحة، إنما أمريكا والجمهور طبع الخاص بترامب لن يقبل بنهاية لا تكون فيها نصر واضح. ومن هنا هو يريد الآن الاستمرار بالحصار كما هو مع العقوبات والضربات بين الحين والآخر ضمن سياسة جز العشب. يعني كلما حصلت إيران على بعض المعدات والأسلحة يقوم بقصفها.
1: لماذا الأمريكيين فيما تصور لن تنتهي قريبا؟
2: صحيح مستمر، ولكن لماذا الأمريكيين اختاروا مصطلح زج العشب لما
0: موين ذا جراس؟ هذا تعبير عسكري قديم ليس بجديد،
2: لأنه أكثر من استعماله في الإعلام الأمريكي مؤخرا.
0: كلما ينمو
2: فنحن
0: هي تعبير، وهي أيضا يعني عادة لدى معظم البيوت في أمريكا هي جز العشب، فبالتالي هو تعبير عسكري ضمن الثقافة العامة.
4: كلما أيعنت تلك الرؤوس قطعها.
0: وأخطر فترة، وهذا كلام من جهات أمريكية، أخطر فترة ستواجه إيران هي الفترة التي ستكون بعد الانتخابات، يعني من 4 نوفمبر لا 4 يناير هي تاريخ بدء الكونغرس الجديد. هذه الفترة الكونغرس لا دور له كليا.
2: هذا إذا وصلنا إلى الانتخابات النصفية الأمريكية وإلى الانتخابات الإسرائيلية ولم يحدث شيء، لأنه البعض يقول بأنه ليس من صالح لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدأ بهذه الانتخابات إذا

0: لم يكن هناك على الأقل شيء يعني فعلي.
1: إسرائيل العودة على طاولة الفوضى. إسرائيل ساحة المعركة تبعتها موجودة في جنوب لبنان. العنوان الانتخابي
0: وصفت اليوم على فكرة من جديد.
1: العنوان الانتخابي سنذكر بعض. العنوان الانتخابي لنتنياهو هو تلت علي الطاهر التي أعتقد أنها ستسقط قبل الانتخابات لأنه سيجيرها للانتخابات
0: روجها.
1: في حين أن الفترة نوفمبر ديسمبر هي الفترة التي سيكون لترامب الحرية بالتصرف عسكريا بشكل كبير. وهذه من الأمور التي لا أعتقد أن إيران تعيها بشكل واضح.
2: أنا أعتقد بأن إيران الآن تريد العودة إلى المفاوضات، تريد العودة إلى مذكرة التفاهم. على أقل تقدير حكومة حسن، حكومة مسعود بزشكيان مصر على ذلك. الرئيس الإيراني حاول من خلال مشاركته في بيشكيك عاصمة قرقيزستان في مؤتمر منظمة شانغهاي التي تقودها الصين في واقع الأمر، حاول من خلال طرح هذا الموضوع يخلق جبهة تقف إلى جانب إيران بخصوص العودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم وجدت معارضين لها أيضا في داخل إيران، علينا أن لا ننسى ذلك، لأنه يرى البعض في الداخل الإيراني وخاصة من المتشددين بأن هذه المذكرة بمثابة استسلام إيران، بمثابة رفع الراية البيضاء أمام الأمريكي. صحيح ظاهرها لصالح إيران، ولكن باطل هذه المواد الحمالة للأوجه هي ضد إيران. ولكن الرئيس دافع عن مذكرة التفاهم بقوة واعتبرها انتصار دبلوماسي لإيران. بهذه العبارة اعتبر مذكرة التفاهم انتصار دبلوماسي لإيران. ولكن
0: لماذا يجهر بذلك؟ أفتح قوس بسيط.
2: شكرا جزيلا، سؤال مهم للغاية.
0: لأنه الكواليس حمالة لهذه النقاشات.
2: بالضبط،
0: بموقفه
2: بأنه الانتقال من مذكرة التفاهم والذهاب إلى المفاوضات الحقيقية الرئيسية الآن جعلونا نلف ونراوح في مضيق هرمز، بينما المذكرات المفاوضات الأساسية ناسينها حول النووي وما شابه ذلك. إيران في عجلة من أمرها لتنتقل للمفاوضات حتى تنهي ماذا؟ تنهي العقوبات. إيران لا تطلق على المفاوضات مفاوضات نووية، تطلق عليها عبارة مختلفة، مفاوضات إفشال العقوبات، مفاوضات إنهاء العقوبات. صحيح. لماذا؟ لأن الاقتصاد الإيراني أن تحت وطأة العقوبات، والآن جاء الحسم.
0: لأنها حرة، هي كذلك تود إبراز للداخل الإيراني بأن هذا الاتفاق إن سنصل إليه فهو يمثل مرحلة تاريخية مهمة جدا بسحب العقوبات الأمريكية.
2: أنا لا أقول، أنا أريد أن أشرح الحالة، لا أقول مع أو ضد. وهم يعتبرون مسألة الحصار البحري وأيضا محاولات الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية في داخل إيران. وهذه الكارثة بوادرها ظهرت في الأيام القليلة الماضية.
0: أنا من شهر
2: طوابير البنزين.
0: أنه الانهيار قادم أستاذ.
2: لا أنا لم أقول انهيار، أنا أقول قادم. الاقتصاد الإيراني لم ينهار ولكن على حافة الانهيار. في فرق بين الاثنين.
3: يعني أنا أعتقد أن إذا ما أردنا أن نصف الوضع الحالي فهو كالتالي، أن كل طرف من الطرفين يستطيع بالفعل أن يؤذي ويضر الآخر دون أن يمتلك أي من الطرفين قدرة على أن يصل للنتيجة التي يريدها. هذا هو الواقع الموجود بغض النظر عن القوة المتوازنة وحجم الإيلام قد إيه. ولكن حتى الآن ما زالت المسألة تراوح مكانها، ما زلنا ننتظر حالة شبيهة بهذه الحالة. لا أعلم إن كان سيكون حتى الصيف القادم أو فيما بعد حتى. لأن إرادة الحل، إرادة الوصول إلى حل دائم واستقرار أعتقد أنها غير واردة في الوقت الحالي. وفي أفضل حالاتها هي مرة أخرى الوصول إلى إدارة للأزمة دون الوصول إلى انهيار كامل.
0: وهذا على فكرة ينجح فيه ترامب. يعني لو تبعنا الحروب السابقة كلها إدارة أزمات وتجميد للحروب، لم يتم هناك إنهاء.
1: يعني لا نزال نقول لم تنتهي المعركة بعد، لم تنتهي هذه الحرب بعد، فبالتالي لا يمكننا الحكم عليها إن كانت ستنجح أو لم. هناك سؤال جدا مهم، هل لا يزال خيار العودة إلى مذكرة التفاهم متاح للإيرانيين؟
0: هذا يسأل فيه الأمريكيون.
1: صحيح. لذلك قلت بأن الرئيس ترامب صادق هذه المرة عندما يقول أنه ليس مهتم، لأننا رأينا وبشكل علني تصريحات إيرانية تريد

0: العودة إلى مذكرة التفاهم، تصريحات باكستانية أيضا، تصريحات خليجية. المتمنع الوحيد هم الأمريكان، لم يعودوا مهتمين. ربما أنا أتفق مع الأستاذ مسعود، ربما يريدون العودة بالتأكيد، يعني كل شيء
1: سينتهي التفاوض وليس إلى المذكرة،
0: كل شيء في النهاية سينتهي على طاولة المفاوضات.
2: هذا المنطقي،
0: لكن بأي شروط؟ يعني هل الأمريكان الآن يريدون مذكرة تفاهم جديدة بشروط جديدة باعتبار ضعف الورقة الإيرانية، أي ورقة هرمز، أم لا؟ أتوقع بأنهم سيعودون إلى مذكرة تفاهم، لكن مذكرة تفاهم ربما تكون مختلفة بشروط أقل. وأتذكر قبل ليلتين أعتقد الأستاذ إسلام كان جالس هنا وذكرنا بما فعلته حماس عندما كانت ترفض الحل، بعد شهرين تقبل فترفض إسرائيل فتعطيهم حق حل أكثر إجحافا فيرفضون، وهكذا.
2: توقيت مهم، لو أدركنا قيمة الوقت وأهمية التوقيت
0: يسيرون الآن على نفس هذه الخطة.
2: طيب أود شكركم جزيل الشكر، هي الساعة انتهت تماما، نعود غدا لاقتراح موضوع آخر. أستاذ مسعود شكرا على متابعتكم، السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
2: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق، يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً.

0: في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
4: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أيوة. إن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
3: نسميه شرك.
4: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
3: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. مصادر تكشف أن هدف التصعيد الأمريكي الأخير إحباط مخطط إيراني لاستهداف الكابلات البحرية.
1: To everyone is stay away. We all want this conflict to end, and the fastest way for the conflict to end is for no one to provide any support to this regime.
0: رسالة غير مباشرة من واشنطن إلى بوتين، عنوانها نصيحة للجميع: ابتعدوا عن إيران.
2: وروبيو يقول إن مساعدة العالم لإيران لن تنفع.
0: ومساعدة سرية من روسيا لإيران بهدف

0: تطوير صواريخ كروز، تفاصيلها في العالم الليلة. تصعيد جديد بين ألمانيا وروسيا يهدد بإشعال أوروبا، والسبب مسيرة هددت مطار ألمانيا.
1: أما في العاشرة فلدينا ملفات أخرى، أبرزها: أمريكا تعلن عن استراتيجية جديدة ضد إيران، استهداف ناقلة إيرانية مقابل أي استهداف لأي ناقلة أخرى في مضيق هرمز. نناقش أيضا مصادر العربية وما كشفته عن شراكة بين حزب الله وفلول الأسد للتسليح والتدريب.
2: وفي خارج الصندوق، اعترافات مصورة ترفع السرية عن تورط الحرس الثوري في تهريب شحنات الأسلحة إلى الحوثيين. في العراق، غضب شعبي ودعوى قضائية ضد هادي العامري. هل تورطت الفصائل في أحداث 2019، أحداث تشرين الدامية؟

ازدادت التوترات العسكرية من جديد. عادت أمريكا لتضرب إيران، وعادت طهران لعادتها القديمة الاعتداء على دول الجوار، إذ عاشت المنطقة ليلة من التصعيد غير المسبوق. يكرر ترامب لآته الثلاث: لا للنووي، ولا لغلق هرمز، ولا للميليشيات. وذلك هو جوهر المطالب الأمريكية. ترد طهران على اللاءات بلاءات: لا للحصار ولا للتهديد. فيما تبدو المنطقة على حافة صراع كبير، 100 هدف عسكري يشتعل دفعة واحدة على طول السواحل الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية ضربت بقوة لشل قدرات الحرس الثوري وحماية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. طهران المربكة ميدانيا تجاهلت تحذيرات ترامب الصارمة بضربات أشد وأوسع، واختارت الهروب إلى الأمام عبر بعثرة أوراق المنطقة واستهداف جيرانها الأردن، العراق، البحرين والكويت، مواصلة سياسة تهديد الممرات المائية. لكن قواعد اللعبة تغيرت كليا، فقد تبنت إدارة ترامب استراتيجية ردع حاسمة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة. فما بين ضربات السواحل وحرب الممرات، أي مآلات ينتظرها هذا التصعيد العسكري المتجدد بين طهران وواشنطن؟

وفي آخر الأخبار، إذن أكدت مصادر عربية أنه من بين أهداف الضربات الأخيرة أيضا منع إيران من إعادة بناء الرادارات والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن. أشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها تقديرات بأن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية. قال مصدر أمريكي للعربية إن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء كانت خطوة استباقية ضد مخطط إيراني لاستهداف الكابلات البحرية في هرمز. من جهة أخرى، ردت القيادة المركزية على تقارير استهداف حفل الزفاف في سيريك بإيران، مؤكدة أن الجيش الأمريكي لا يستهدف مدنيين مطلقا بحسب تعبيرها. إيران تهدد بقطع طرق الملاحة وخطوط الاتصالات، طبعا هذا تهديد يعني استهداف للبنية التحتية الرقمية العالمية. كيف؟ المخاوف تتصاعد من تنفيذ هجوم إيراني على الكابلات البحرية في مضيق هرمز الذي ينقل حركة الإنترنت بنسبة 17% إلى العالم. من أهم الكابلات الحيوية كابل فالكون، وهو يتميز بتصميم فريد ويعرف بالحلقة أو رينج سيستم، هو يربط دول الخليج ببعضها، هو جسر إذن بين الشرق والغرب، يمتد بطول 10,300 كيلومتر ليربط سويس غربا بمومباي شرقا. كابل آخر مهم في مضيق هرمز يعرف بنظام GBI، ما يميز عن غيره هو كونه مصمما خصيصا لخدمة مراكز بيانات عملاقة. هو العصب الرابط بين العراق، الكويت، قطر والإمارات بمراكز

0: 50,000 كيلومتر، هو يربط 10 دول في أفريقيا، أوروبا وآسيا. هذه الكابلات الرقمية العملاقة يسهل استهدافها لأنها تقع ضمن نطاق المياه الضحلة. عندما نتحدث عن مياه ضحلة نتحدث عن عمق 60 مترا فقط، بالتالي هذا عمق بسيط يجعلها فريسة سهلة لأي عمل تخريبي، سواء عبر طائرة مسيرة بحرية، ألغام ذكية أو حتى غواصين متخصصين. فبطبيعة الحال استهداف البوابة الرقمية في المضيق ينذر بزلزال رقمي واقتصادي، لأننا سنشهد توقفا مفاجئا للخدمات السحابية، المعاملات البنكية الدولية وتعطل التجارة الإلكترونية وغيرها. ولكن هل من حل؟ في حال تعرض الكابلات البحرية في مضيق هرمز لاستهداف شامل فإن ستارلينك هو الحل، والحلول الفضائية الأخرى تعتبر طوق نجاة كونها توفر اتصالا سريعا مستقلا عن الكابلات الأرضية والبحرية، ويصعب استهدافها عسكريا لأنها تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة. رحب الآن بزميلنا بيير غانم مراسل عربية في واشنطن. بيير أهلا بك معنا في العالم الليلة. بيير، هل صدر أي تأكيد أو أي تعليق حول المصادر الأمريكية التي تتحدث عن أن الضربات الأمريكية الأخيرة يوم أمس كانت استباقية لأن هناك مخطط إيراني لضرب كابلات هرمز؟
1: هناك معلومات بهذا المعنى، ولكن المصادر الأمريكية التي تحدثنا إليها أشارت إلى أنها ممكنة جدا، لكنها لم ترد أن تعطي المزيد من التفاصيل. هذه الضربة كانت لوجهين، الوجه الأول هي أنها كانت قد رصدت القيادة المركزية والاستخبارات الأمريكية استعدادات كثيرة لدى الإيرانيين لإعادة بناء البنى العسكرية التي لديها في منطقة مضيق هرمز، كما أنها بدأت الاعتداء على الناقلات. إذن الأمريكيون ما فعلوه، أعادوا ضرب كل هذه البنية التحتية في منطقة مضيق هرمز على أساس أنها تريد أن تقضي على هذا التهديد المتجدد للملاحة في منطقة مضيق هرمز.
0: طيب اليوم هل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه المهمة أنجزت عسكريا وحققت أهدافها؟
1: لم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية نوع من تقييم رسمي حول هذا الموضوع، ولكن لو عدنا إلى تفاصيل ما حدث ونظرنا إلى ما أثبتته الصور التي نشرتها القيادة المركزية، نرى أن الأمريكيين تمكنوا من ضرب الكثير من الأهداف، أكان من الجو أو بواسطة صواريخ توماهوك. ضربوا المنصات، ضربوا أيضا بعض الرادارات الموجودة في المنطقة، ضربوا بعض المخازن، وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي قام به الإيرانيون خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وقد خرب الأمريكيون هذا العمل. لكن الإيرانيين ما زال لديهم الكثير من المسيرات التي تعتبر إلى حد ما بعيدة المدى وهي دقيقة، وهم يهددون من خلالها، وليس حتى الآن حل كامل لدى الأمريكيين لهذه المشكلة.
0: بيير، الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث، سنستمع وأنا أشكرك جزيل الشكر.
2: عندما يقتل الشخص برصاصة بين عينيه، ثلاثة قناصة يفعلون ذلك، أمر مريع. لهذا السبب الشعب لا ينتفض، ومن يستطيع أن يلومهم؟ ولكن النظام يزداد ضعفا في كل يوم. هل لديك أي شيء آخر أو حدث كبير بين الآن وبين أولمبياد الصيف؟ هل هنالك أي خطط؟ لا توجد أي قاعدة عسكرية في أمريكا الجنوبية. رائع أنك ذكرت أمريكا الجنوبية. أنا صادقت رجلا، التيغري أحببت اسمه، هذا يبدو أنه رجل قوي، ولكنه الآن رئيس كولومبيا. لم يكن متوقع أن يفوز من بين 10 أشخاص مترشحا، كان هو المفضل، هو يقوم بعمل عظيم وانتخب. لدينا عدد كبير من الأشخاص، الأرجنتين عدد كبير، من ساعدته في انتخابهم. هذه المنطقة أصبحت مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه. كانوا يسارين والآن أصبحوا يمينين. لدينا علاقات جيدة جدا بالبرازيل ومع كل الدول أمريكا الجنوبية. يحترمون بلادنا كثيرا، لم يكن يحترمونها قبل عامين أبدا. وبالتالي نحن نقوم بعمل جيد جدا في أمريكا الجنوبية.

0: وأمريكا اللاتينية.
1: الرئيس ترامب في أحدث تصريحاته يقول بأن النظام الإيراني آخذ في الانهيار ويضعف يوميا، فيما قال مسؤولون أمريكيون بأن هجمات إيران التي طالت الأردن، البحرين، الكويت وأربيل فشلت، بينما طالت هجمات الثلاثاء 100 هدف إيراني. وأشاروا أيضا إلى أن قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز تدهورت كثيرا بعد الضربات الأخيرة. لمعرفة كيف انفجر المشهد عسكريا، ما هي ملامح هذه السياسة العقبية الجديدة لترامب، سنتحول مباشرة إلى تفاصيل هذا الهجوم المباغت. هجوم أمريكي مباغت على جزيرة لارك بمضيق هرمز ينهي شهرا من الهدوء، مفجرا موجة تصادم واسعة بين واشنطن وطهران. امتدادا لهذا الهجوم، قصفت القيادة المركزية الأمريكية 100 هدف للحرس الثوري، فكك اتصالاته ودفاعاته الجوية وقدرات زرع الألغام. وفي تطور نوعي، ضربت واشنطن ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين، تفعيلا لسياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها ترامب. فرقعة الانفجارات امتدت لتشمل العمق الساحلي ومضيق هرمز، مخلفة أضرارا جسيمة بجزيرة قشم ومحافظة بوشهر. وصل حتى القصف الصاروخي الأهواز، بندر عباس، عسلوية، وتشبهار، وكنارك، ومطار جرفت، وشبكة الكهرباء بمحافظة هرمزغان. وسط هذا الاستهداف العنيف، إيران قالت إنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بأجواء مدينة خمين وسط البلاد. بعد 3 ساعات، الحرس الثوري أطلق الصواريخ، أطلق مسيرات مكثفة استهدفت خلالها قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. الأردن أعلن اعتراض 10 صواريخ، بينما تحدثت الكويت عن هجمات بالصواريخ والمسيرات، ودوت سفارات الإنذار في البحرين. بالتزامن مع هذا التصعيد، أفاد إعلام إيران بمقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية. وقبل قليل، أي قبل حوالي ساعة من الآن، وزير الصحة الإيراني أعلن عن 18 قتيلا و108 مصابين جراء الضربات الأمريكية أمس. ومع اشتعال المنطقة، توعد ترامب بضربة تمحو إيران إذا ردت، وهددت طهران بإغلاق هرمز وسط تحذيرات من إغلاق الأجواء في المنطقة. إذن واشنطن أكدت أنها ستستهدف ناقلة نفط إيرانية مقابل كل ناقلة تستهدف أثناء عبورها من مضيق هرمز، بعد أن كان الجيش الأمريكي يستهدف حصرا السفن الإيرانية التي لا تمتثل للحصار المطبق. أستاذ رياض على الموانئ الإيرانية. أستاذ رياض، الآن كما سنشاهد معكم هذه الصورة التي نشاهدها، كان سندكم نشرها مهاجمة سفن النفط الإيراني راسية، مثل ما تبين معنا هذه الصورة التي كان نشرها سندكم. إلى أي درجة قد تؤثر اليوم هذه الضربات على إيران التي تعتمد على أسطول الظل؟
2: طبعا تؤثر بشكل كبير. أسطول الظل هي الأداة الأساسية أولا لتخزين النفط الإيراني في البحر، و لإيصاله للمستوردين، وبالتالي استهداف هذا الأسطول يعني إفقاد إيران القدرة على تصدير نفطها بشكل فعال. وهذه السفن اليوم عدد كبير منها موجود داخل الخليج بحكم الحصار.
1: أستاذ رياض، أيضا كل العمليات الأمريكية باتت اليوم تدار حاليا من حامل الطائرات جورج واشنطن بعد مغادرة لينكولن، ما الذي تغير عسكريا؟
2: لم يتغير الكثير. واشنطن هي من نفس فئة الحاملة إبراهام لينكولن، وبالتالي من ناحية القدرة النيران، أنواع الطائرات الموجودة، أنواع الذخائر الموجودة عليها هي نفسها، لم تتغير، سوى أن هناك طاقم اليوم جديد غير منهك ويعني جاهز لفترة طويلة من العمليات. إبراهام لينكولن بقيت في المنطقة حوالي 280 يوم، وبالتالي اليوم هي بحاجة الطاقم للاستبدال وإحضار طاقم جديد غير مرهق.
1: طيب، ما هو ما إذا كانت الطائرات الجديدة هي الأخرى من فئة نيمتس وتعمل بالمبدأ نفسه، أمريكا اليوم تستخدم للمرة الأولى في هذه الحرب صاروخا بلسيا جديدا، لماذا وهي أصلا تمتلك صواريخ أتاكمز عالية الفعالية؟
2: بريزم يختلف، أولا أقل كلفة، إنما يختلف

0: أنه أكثر مدى أبعد مدى. الأتاكامز 300 كيلومتر، البريزم 500 كيلومتر.
1: أوكي.
0: الفارق هنا أن بريزم رأس الحربي، هناك رؤوس حربية مخصصة له لاستهداف منصات الرادار، هي تقوم باتباع الفريكوانسيز، الراديو فريكوانسيز أو الموجات الراديو أو موجات الكهرومغناطيسية من منبعثة من الرادار لاستهدافه بدقة فائقة ومن مسافات بعيدة. عدد كبير من الأهداف التي ضربتها أمريكا قبل أمس كانت رادارات، منصات رادار إن كانت بحرية أو جوية، ومنصات رادار لتوجيه صواريخ أرض جو إيرانية، وبالتالي استخدم بكثافة وبدقة متناهية في عمليات القصف داخل إيران.
1: أستاذ رياض، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والمعطيات القيمة، ونبقى معكم. إذن كانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن إيران ضربت وتم ضربها وتم ضرب 100 هدف، وأن القيادة المركزية الأمريكية طالت مناطق تركزت في الساحل الإيراني. أهلا بك عميد فيصل معنا لنعرف الآن على الصورة، كما سنرى الآن في هذه الصورة، أين تركزت الضربات أولا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الأمس وقبل أمس، نتحدث عن يومين، ولكن قد يكون بالأمس هي الأقوى. يوم الواحد من هذا الشهر. نعم، امتدت، هناك قسمين رئيسيين من قشم باتجاه الشرق، وتضم مضيق هرمز، وتضم الساحل كاملا وصول إلى شهبار والحدود مع باكستان. هذه مهمة جدا في مسألة مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز ونتحدث أيضا عن خليج عمان، إضافة إلى ظهور تهديدات في المناطق أو في الساحل الغربي، نتحدث عن عسلوية، نتحدث عن منطقة بوشهر، نتحدث في الأهواز. هذه الاستهدافات لم تكن كثيفة في الشمال، ولكنها كانت مهمة لظهور طيف كهرومغناطيسي، ونعني بذلك رادارات أو تحركات تستخدم الإشارات الإلكترونية.
1: يعني كان لافتا عميد فيصل هذه الاستهدافات عندما نتحدث عن أبو شهر والأهواز، يعني مناطق بعيدة عن الجزر وحتى الساحل المطل على هرمز.
2: نعم صحيح، هي ظهور رادارات أو أجهزة إلكترونية تم رصدها، ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية تعتمد ما سموه كتكتيك جز العشب، أي ظهور أي مهددات يتم رصدها، ثم بعد ذلك في لحظة الاستهداف يتم استهدافها. فلذلك في الجزء الشمالي ظهرت مجموعة مهددات، خصوصا عندما نتحدث في بعض الأحيان منظومات الطائرات بدون طير والصواريخ البالستية في هذه المنطقة قصيرة المدى يتم استهدافها دائما، وهي تختلف عن المضيق وجنوبه. لو لاحظنا في يوم 31 ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا أنها استهدفت منصتين إطلاق صواريخ، البعض يتحدث أنها فجر 5، وهي منظومات صواريخ راجمات تتبع للمدفعية تم تطويرها لأن تحمل ألغام بحرية، ولكنها غير مثبت حتى هذه اللحظة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في القيادة المركزية لم تذكر حتى هذه اللحظة بأن المنظومتين الصاروخيتين التي تم استهدافها هي فجر 5. فلذلك ما زالت العمليات خلال اليومين الماضيين وبالأخص بالأمس كانت عنيفة جدا في هذه المناطق.
1: فعلا يعني 100 هدف، واليوم صار الحديث عن بأنه كان في مخطط إيراني لاستهداف كابلات هرمز، يعني وهنا الخطورة. كيف أيضا يجب لنا أن نفهم الرد الإيراني؟ هذا الاعتداء المتكرر ما قيمته عسكريا إذا كان في كل وقت؟ ولكن فقط تسمح لي بأنه الآن الرئيس ترامب يتحدث عن هرمز تحديدا، نسمع ونعود.
3: يشهد جدا في صفحات الصواريخ، هناك 111 صاروخ أطلقت ضد السفينة، ومن بين 111 صاروخا كلها أسقطت، تخيلوا ذلك. قبل 5 أعوام أو 7 أعوام ما كان ذلك ممكنا، الآن لدينا تكنولوجيا مدهشة، وليس لأحد تكنولوجيا مثل التي لدينا. ضربناهم بشدة ليلة أمس، تخلصنا من كافة المعدات الجديدة التي حاولوا بنائها بالقرب من مضيق هرمز، بعض القدرات الدفاعية وأخرى هجومية، وكانوا يحاولون رؤية السفن، لم يتمكن حتى من رؤيتها، ليس لديهم رادارات لأننا نسفناها، ونسفنا أكثر مجرد رادارات، كان هجوما كبيرا ليلة أمس، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت. أعتقد أسعار البنزين ارتفعت، وأنا قررت إيقاف ذلك، لا يمكن نسمح لإيران تحصل على سلاح نووي، كان ذلك قبل عام. أسعار البنزين في آيوا، كنت في آيوا ألقي كلمة، الدولار 95 سنتا، بعد ارتفع إلى هبط إلى

0: دولار 85 ومرة أخرى دولار و95 سنتا. ومباشرة بعد ذلك اتصلت بالجميع وطلبت إلى المكتب وقلت لهم لدينا مشكلة أن إيران عن قريب ستحصل على سلاح نووي وأكره فعل ذلك، ولكننا مضطرون، أسعار النفط سترتفع وربما أسواق الأسهم ستنخفض، ولكن أسعار أسواق الأسهم حطمت أرقام قياسية ولم تتأثر، ولكنها ستكون حتى أعلى من الآن، أسواق الأسهم سترتفع. ولكن الأمر بسيط، إيران لا يمكن تحصل على سلاح نووي، وحالما تنتهي هذه الحرب لا أعتقد بأنها ستطول، لا أعرف كم يستطيعون تحمله. وأنا لست متأثرا بالانتخابات، أولا أنا لست مترشحا، حزبي يترشح وأنا سأساعده، ولكن حزبي يحترم حقيقة أننا لا نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وبصراحة رؤساء آخرون كان يجب عليهم فعل ذلك ولكن لم تكن لديهم الجرأة. أنت انتهبت قادة النفط والغاز بتلاعب بالأسعار، هل طرحت ذلك؟ نعم، أسعار البيع أغلبهم أسعار البيع بالمفرق، أريد خفض الأسعار. فيما خص أوكرانيا، شيء ردته كثيرا أنه أن الحرب ما كان يجب أن تندلع أصلا، وقلت أن إدارة بايدن وأغلب الإعلام كانوا يكذبون حول أعداد الأوكرانيين الذين يموتون في الحرب، والآن نرى أن لديهم عجزة في الشباب، فيديوهات مروعة من أوكرانيا يختطفونهم من الشوارع، الأمهات والزوجات يلقون على الأرض ويأخذون الشباب. هل شاهدت هذه الفيديوهات؟ لأن الإعلام لا يتحدث عنها، وأستطيع أن أشاركها مع ستيفن شانر. أنا أعرف عن الفيديوهات، سمعت عنها. هذه الحرب ما كان يجب أن تندلع، لو تم تلاعب الانتخابات في 2020 هذه الحرب ما كانت لتحصل، ولم تندلع على مدى 4 أعوام 2016 لغاية 2020. وأنا كنت سأتحدث مع بوتين، ولكن الحرب ما كانت لتندلع. أنا شاهدت ما كان يجري وقلت أعتقد هؤلاء سيخوضون حربا. إذن أسلوب حصولها، البعض يقول أنها كانت أكثر أهمية، وأن ما أقوله أن هذه الحرب ما كانت لتندلع، وكلها لا، الشباب أغلبهم جنود وبعض المدنيين، الصواريخ تضرب البلدات، ولكن أغلبهم الشباب، 25,000 جنديا كل شهر يقتل، 25,000 مثل الملعب ممتلئ بالمشاهدين وأغلبهم أوكرانيين، هناك كثير من الروس ولكن الغالبية، نعرف أن روسيا هي المهاجمة وليست في الوضع الدفاعي.
1: إذن من بين التصريحات التي تحدث عنها رئيس ترامب الآن في هذه الكلمة، يقول فيها بأنهم استهدفوا أنظمة رادار وصواريخ حاولت إيران إعادة بنائها، وأن إيران حاولت إعادة بناء قدرات لزراعة الألغام وقمنا بتدميرها. بالحديث عن الألغام، عميد فيصل، هل اليوم إعادة إحياء أو محاولات لإحياء قدرات إيران العسكرية لتهديد مجددا في مضيق هرمز، هل أصبح هذا المضيق رهينة أمام أي تصعيد جديد؟ ولماذا إلى الآن حتى حركة السفن هناك نطاق محدود رغم تأكيدات ترامب مرارا بأن المضيق مفتوح؟
2: نعم، مضيق هرمز للأسف أصبح هو حجر الزاوية بين الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية. إيران تحاول إغلاق المضيق، الضغط على الاقتصاد العالمي، للضغط على واشنطن، ثم الحصول على تنازلات من واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية تناقض هذه الاستراتيجية من خلال الضغط على الإيرانيين، إزالة الألغام، الاستهدافات التي تحدث بين الحين والأخرى، فتح المضيق، نزول أسعار النفط، ارتياح الاقتصاد العالمي، والتفاوض من مبدأ القوة من خلال هذه المفاوضات، كلها تؤدي إلى المفاوضات، ولكن فريق يرغب في الحصول على تنازلات، الفريق الآخر لا يرغب أن يكون بقوة، لذلك ما زالت هذه العمليات متواجدة. لكن لو لاحظنا بالأمس كان هناك مجموعة من الاستهدافات لسفن إيرانية نشرت في من خلال القيادة المركزية الأمريكية. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستخدم أسلوب العين بالعين.
1: سفينتين
2: حكوميتين. نعم، العين بالعين. تستهدفون سفينة تعبر من الممر الجنوبي، سيتم استهداف السفن الإيرانية. لذلك هناك ضغوط كبيرة جدا عسكريا على الإيرانيين، خصوصا في منطقة مضيق هرمز. الجاهزية العسكرية للقيادة المركزية الأمريكية منذ 28 من فبراير حتى هذه اللحظة ما زالت متواصلة، ما زال هناك دفع بمزيد من القدرات، ولا يوجد تقليل من القدرات. عميد فيصل.

0: اليوم عندما تصيب أمريكا وتضرب أمريكا تصيب أهدافها، ولكن ما القيمة العسكرية في الوقت الذي يرد النظام الإيراني الحرس الثوري على ضرب دول الخليج العواصم الخليجية وبلا أثر بلا حتى أي إصابة؟ دائما يتم اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات، لماذا تمضي بهذه الاعتداءات؟
1: هناك مجموعة من الرسائل في إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية وطائرات بدون طيار. الرسالة الأولى بأننا نستطيع الرد على الولايات المتحدة الأمريكية واستهداف القواعد الأمريكية،
0: ولكن رد بلا أثر.
1: هي رسالة سواء كان هناك أثر أو لا. الرسالة الثانية يقولون بأننا نمتلك، ما زلنا نمتلك قدرات صاروخية باليستية والطائرات بدون طيار لاستخدامها، فلذلك هذه تحدث ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية، هذه من وجهة النظر والقراءة الإيرانية، لذلك هم يستخدمونها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط على المنطقة وأيضا الضغط على الاقتصاد العالمي، فلذلك هذه مجموعة من الرسائل اللي يستخدمونها الإيراني في استخدام الطائرات بدون طيار والصاروخ الباليستي.
0: عميد فيصل، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن في جديد أخبار العالم الليلة، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن دعا روسيا إلى ضرورة التخلي عن دعم النظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تجري محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران. لفت باسن إلى أن شركات الطيران في إيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا للعقوبات الأمريكية.
2: Message to everyone is stay away. We all want this conflict to end, and the fastest way for the conflict to end is for no one to provide any support to this regime. We are going to sever every tie that they have from the outside world, and we are going to systemically go through and take every bad actor like that out. We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets. So this is all hands on deck. Teams from Treasury, State Department, and DOW have gone out of the world, and we are having very fulsome talks with anyone supporting the regime.
0: معلومات سرية كشفت عنها صحيفة فاينانشال تايمز لتجيب عن سؤال طرحه الجميع، هل تساعد روسيا إيران وكيف ذلك؟ الأكيد أنها لا تقدم أسلحة جاهزة الآن، هذا ما يتفق حوله كريملين والبيت الأبيض، ولكن ما بات يعرف في مشروع C430L ليجيب بصورة واضحة عن مساعدة روسيا لإيران بما يتجاوز مجرد تسليم أسلحة، بل مرافقة شاملة، تقديم إشارات مباشرة من أجل بناء أسلحة تسمح بضرب السفن الأمريكية. وهنا يحاول المشروع معالجة أكبر نقاط ضعف إيران. إيران كانت تطورت صواريخ باليستية تزداد تطوراً مع كل جيل، وهو شأن المسيرات الانتحارية، ولكن الصواريخ المجنحة، نتحدث هنا عن كروز كما هو شائع، لا تزال نقطة ضعف إيران، وهو ما جعلها غير قادرة على ضرب الأسطول الأمريكي ولا حتى تهديده. عبد الجليل، اليوم سؤالنا، لماذا تحتاج إيران إذن للصواريخ المجنحة، ولماذا تعد نقطة ضعفها الرئيسية؟
3: سأعطيك مثال. الآن نادين، إيران تتعرض لحصار، الحصار مفروض من البحرية الأمريكية، وإيران لا تستطيع تهديد هذه السفن الأمريكية. لماذا؟ لأنها تمتلك صواريخ باليستية بعدد كبير جدا، تمتلك مسيرات، لكن صواريخ كروز القادرة على تتبع سفن وضربها قليل جدا، ونوعيتها سيئة لا تصلح لتهديد البحرية الأمريكية. سأعطيك مثالا. هذه المدمرة الأمريكية من أرلي بيرك، وهي مدمرة تقليدية، ليست من النوع الذي لا يحبه ترامب أو يسميها بشعة حديثة. هذه مدمرة أرلي بيرك، وهي تبحر في المياه القريبة من مضيق هرمز. إذا حاولت إيران استهدافها بصواريخ باليستية هي لا تستطيع. لماذا؟ لأن الصاروخ الباليستي هو يضرب أهداف ثابتة، لا يناور. الوقت الذي يصل فيه الصاروخ الباليستي إلى السفينة تكون قد غادرت موقعها، وبالتالي سيسقط في المياه.
0: يعني هو يصيب هدفا ثابتا،
3: يصيب هدف ثابت،
0: مش مثل السفينة.
3: صحيح.
0: تمام.
3: المسيرات هي قادرة على المناورة، ولكن لديها ضعف، نقطة ضعف رئيسية، وهي أنها سرعتها بطيئة.
0: أوكي.
3: هي سهلة، أهداف سهلة، مثل ما نشاهد مسيرات حديد الحديثة بمدى أقصر بمحرك نفاث لا تتجاوز 300-400 كيلومتر. ثم لدينا صواريخ كروز إيرانية حالية مثل فئة سومار وفئة المهندس أبو مهدي الهندس. هذه السفن هي مثل أي سفن كروز، تبحر على ارتفاع منخفض جدا. لكن أيضا هي أقل من سرعة الصوت وبالتالي هي هدف سهل. لذلك السفن الأمريكية تجد سهولة في التصدي لكل هذه الأهداف.

0: وهنا تمام. يأتي الهدف والحلم الإيراني وهو صناعة صواريخ كروز. تمتلك خاصية سفن كروز الحالية وهي الإبحار على ارتفاع منخفض جدا على سطح البحر وبسرعة تفوق سرعة الصوت، أي تستعير سرعة صواريخ كروز تستعير سرعة الصواريخ البالستية والتحليق المنخفض والمناورة لصواريخ كروز.
1: لهذا إذن لا تستطيع إيران ضرب الأسطول صحيح. الأمريكي في المنطقة. طيب كيف يمكن أن تساعد روسيا إيران في هذه الحالة؟ يعني لماذا يعد محرك النفاث التضاغطي حجر الأساس كما يحكى عنه اليوم؟
0: طبعا سنتحدث عن هذا بالتفصيل نادين، لكن البرنامج يعود لعام 2023، أي قبل 3 سنوات قبل الحرب الأخيرة. إيران كانت تريد عندما تعاونت مع روسيا وقدمت مسيرات رخيصة الثمن لاستنزاف الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، كانت تريد تكنولوجيا تساعد على تطوير صواريخ توربينية صغيرة قادرة على رفع سرعة هذه الصواريخ، الصواريخ كروز، إلى سرعة أعلى ب4 مرات 5 مرات من سرعة الصوت. إذا الآن مثلا قارنا هذه الصواريخ التي تمتلكها إيران والتي طورتها واستنسختها من الصواريخ الغربية، هنا في الأعلى لدينا الصواريخ الموجودة على الصواريخ الإيرانية حاليا، المحركات عفوا الموجودة، هي محركات توربينية تعمل بتوربين يضغط الهواء ويعطينا سرعة لا تصل إلى سرعة الصوت، وهذا الموجود لدى إيران حاليا. لكن هذه المحركات التضاغطية التي تريد الحصول عليها بتكنولوجيا روسية هي محركات لا تمتلك توربينات، هي فقط لديها معزز يرفع سرعة الصاروخ في البداية إلى سرعة فوق صوتية ثم يتوقف لتصبح سرعة الهواء وحيدة كافية لدفع أو تشغيل المحرك، أي يدخل الهواء بسرعة مرتفعة يتم الاحتراق ثم يحرك الصاروخ. هنا قطع غيار أبسط لكن تكنولوجيا صناعة معقدة، لأن درجة الحرارة هنا درجة حرارة المحرك هنا درجة الحرارة للهواء لوحدها تتجاوز 600 درجة، هذا يذيب العديد من المعادن، هناك تكنولوجيا المعادن وتكنولوجيا التحكم في انسيابية الهواء. لكن هذه المحركات التضغطية هي التي تسمح برفع سرعة صاروخ مجنح أو صاروخ كروز مثل ما هو متعرف عليه إلى 4 مرات من سرعة الصوت، وبالتالي يصبح تحدي كبير للبحرية الأمريكية. نعم. لأختصر نادين
1: تمام.
0: روسيا طبعا هي تمنح هذه التكنولوجيا لأنها الآن تصنع محركات من جيل ثالث وهي المحركات التضغطية الفرط صوتية، ولذلك هي لا تجد مشكلة في إعطاء هذه التكنولوجيا لإيران لأنها تكنولوجيا أقدم، لكن بالنسبة لإيران هي كافية لتهديد الأسطول الأمريكي.
1: ولكن ما زلنا نتحدث بالنظري، في العمل كل شيء
0: تجارب
1: يعني فعلا. شكرا عبد الجليل على هذه الإيضاحات. في ذات الوقت تبقى التساؤلات اليوم عن أثر هذا الحصار الاقتصادي الذي يتوازى أيضا على بالعمليات العسكرية خصوصا 100 هدف الذي جرى أمس. البيت الأبيض إذن كان رمى بأوراقه كاملة على الطاولة، فعل استراتيجية الخنق بقوة، إما شلل اقتصادي تام يجفف الشرايين الحيوية أو رضوخ تفاوضي كامل يجرد طهران من عناصر قوتها، محاصرا قادة طهران ب3 مسارات حتمية للمستقبل لا رابعة لها. أستاذ مسعود هنا الآن ينضم إلينا. أستاذ مسعود، سكوت باسنت وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن خيارات اليوم، أول هذه الخيارات انقلاب الحرس الثوري على نفسه، إلى أي حد هذا الخيار قابل للتنفيذ؟
2: طبعا لو أخذنا بعين الاعتبار بأن الحرس الثوري خلافا لما نسمعه واللي ما نراه في الإعلام العالمي هو ليس كتلة موحدة بالمطلق في الداخل، داخل الحرس الثوري هناك تيارات، 3 تيارات معروفة هذه التيارات في الداخل، هذه التيارات في حالة منافسة، هذه المنافسة ليست فقط منافسة عسكرية أو سياسية بين هذه التيارات، المنافسة على الإمكانيات الاقتصادية. الحرس الثوري الإيراني يعتبر أكبر مقاول في إيران ولديه أكبر الشركات من خلال مقر خاتم الأنبياء للبناء، لذا المنافسة داخل الحرس الثوري هي على أشدها بين مختلف التيارات، وهنا قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الحرس الثوري قد ينقلب على المبادئ التي تم تأسيس هذا الجهاز على أساسها. ولكن هل ذلك يحدث؟ أعتقد من الصعوبة بمكان، لأن الحرس الثوري في النهاية رغم الصراعات الداخلية يبقى جهازا أيديولوجيا عقائديا مرتبط بالمرشد الأعلى.
1: سنرى في الخيارات الأخرى، الخيار الثاني الذي تراه واشنطن هو الصدام المباشر، وهذا ما تراهن عليه في ذات الوقت على اللحظة الحرجة لانهيار

0: تيار النظام. كيف يمكن لطهران اليوم التعامل مع ضربات عسكرية متزامنة مع ضغوط داخلية في الشارع؟
1: أعتقد بأن الضربات الأمريكية رغم التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين هي ضربات تكتيكية لإنجاح العقوبات ولإنجاح الحصار البحري المفروض على إيران. هذه الضربات هي ضربات تكتيكية أكثر مما تكون ضربات ذات أهداف استراتيجية لتغيير النظام أو إسقاط النظام أو حتى الذهاب إلى حرب شاملة ضد إيران. أعتقد علينا أن نحصر هذه الضربات في إطار فتح مضيق هرمز، في إطار فرض الحصار الكامل على إيران، حتى الحصار يأتي بنتائج تريدها الولايات المتحدة الأمريكية خدمة لفتح باب التفاوض.
0: ولكن ما زلنا في إطار الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران لكل منهما بخرق هذه التفاهمات، هل في فرصة أستاذ مسعود العودة للمفاوضات خصوصا في ظل هذا التصعيد الأخير، وما هي نقطة اللاعودة اليوم؟
1: أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة إلى المفاوضات وإيران تريد العودة إلى المفاوضات، ولكن لا أعتقد بأن الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة كما طرحتها من خلال مذكرة التفاهم التي تعاملت معها كمذكرة انتصار لها على الولايات المتحدة الأمريكية. الشروط التي وضعت في مذكرة التفاهم كانت حمالة أوجه، خاصة البند الأول الذي يدعو إلى وقف الحرب في كافة الجبهات، البند الخامس الذي يتعلق بمضيق هرمز. أعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال إضعاف ورقة مضيق هرمز وليس إفشالها بالكامل قد تغير الشروط التي تريد تتفاوض حولها مع إيران.
0: أستاذ مسعود شكرا جزيلا.

مستمرون معكم في العالم الليلة وماذا لدينا بعد الفاصل. تصعيد جديد بين ألمانيا وروسيا يهدد بإشعال أوروبا، والسبب مسيرة هددت مطارا ألمانيا.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
1: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
2: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
2: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
1: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: مسلحة بمتفجرات عسكرية هبطت حرب المسيرات الروسية فجأة في العمق الألماني. مطار لايبزيغ الاستراتيجي الملاذ الآمن لأسطول الشحن الأوكراني استيقظ على اختراق أمني خطير إثر العثور على 3 مسيرات مفخخة قرب مدرج الطائرات، ما دفع برلين لإعلان التأهب القصوى ومواجهة التهديد المرتفع. ألمانيا ردت باستدعاء سفير روسيا وإغلاق قنصليتها في بون وإقفال مركزها الثقافي في برلين. بالمقابل وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجراءات بإنكار مطلق وصف الرواية بالفبركة السياسية، كما تحدى برلين بتقديم أدلة علنية ووصف العقوبات الألمانية على خلفية حادثة الطائرة المسيرة بأنها خطأ آخر. إذن وزير الخارجية الألماني أجل رحلته للقاء نظرائه في إيرلندا بسبب صدور

0: نتائج التحقيق التي وجهت الاتهام مباشرة لموسكو بمحاولة تفجير مطار لايبزيغ في 5 أغسطس الماضي. بالعودة إذن للمسيرة التي لم تنفجر في مطار لايبزيغ، في الآونة الأخيرة كانت هناك توجيه لأصابع الاتهام لروسيا بمحاولة افتعال إذن أزمات خصوصا في دول أوروبا. عبد الجليل، اليوم مطار لايبزيغ في ألمانيا تحديدا، إذا عدنا شهرا إلى الوراء، ما الذي حصل في 5 أغسطس؟
1: الذي حصل مثل ما نشاهد هنا العثور على مسيرة صغيرة مثل التي نشاهدها الآن أمامنا، مسيرة صغيرة لا تطير أكثر من 10 كيلومترات في أقصى الحالات، حتى ببطارية معززة مثل ما نشاهد. هذا يعني بأن العملية تمت من داخل ألمانيا. طبيعة الحال الفرق المتخصصة الألمانية قامت بالتعامل معها بواسطة روبوت متخصص. الحقيقة مطار لايبزيغ مثل الذي تحدثت عنه، وهو مطار رئيسي في شرق ألمانيا، هو المقر الرئيسي لطائرات أنتونوف الأوكرانية بعد تدمير مطار أنتونوف خلال الحرب، المطار أنتونوف الذي احتلته القوات الإنزال الروسية في بداية الحرب. تم نقل كل هذه الطائرات العملاقة الأوكرانية إلى هذا المطار وأصبح هو قاعدتها الرئيسية.
0: نقطة لافتة.
1: صحيح، هذه الطائرات هي طائرات ضخمة، هي الأكبر في العالم، وتقوم بنقل معدات لصالح الناتو ولصالح أوكرانيا، تنقل من أمريكا ومن بريطانيا وحتى من فرنسا، ثم تنزل هنا في هذا المطار، مطار لايبزيغ الذي هو قريب جدا من الحدود البولندية، ثم بعدها تنتقل برا إلى أوكرانيا. الهدف هو تدمير هذه الطائرات، ربما ستكون هذه الخطة المحتملة الروسية، لكن أيضا هو يعتبر عقدة لوجستية أساسية في نقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا. تم العثور على مسيرتين وجهاز تعزيز الإشارة علق في إحدى الأشجار، وبعد التحقيقات أيضا تم العثور على الحمض النووي لأشخاص الآن هم متهمون بتنفيذ هذه العملية التي لم تنفجر. ربما هي رسالة أو أنها عملية فاشلة.
0: طيب، رسالة، ولكن في ذات الوقت لماذا أوروبا تعتبر بأن روسيا تقوم بحرب هجينة اليوم ضدها؟
1: طبعا بالنسبة إليهم هنا يتم مساعدة القوات الأوكرانية بشكل مباشر لتنفيذ هجمات داخل روسيا ومساعدتها للصمود في الحرب. ثم من الناحية الثانية، نحن عندما نعثر على عناصر تعتبرهم ألمانيا هم عناصر استخباراتية روسية، هؤلاء طبعا هم لا يحملون الجنسية الروسية، دائما هم لا يحملون الجنسية الروسية، مواطن من لاتفيا ومواطن من بيلاروسيا، لكن لحد الآن لم تنشر صورهم وتفاصيلهم، لكنهم غادروا ألمانيا بطبيعة الحال بعد أن نفذوا هذه العملية.
0: عبد الجليل، إذا تحدثنا عن الشق السياسي والإجراءات الدبلوماسية اليوم، رد الألماني الحالي دبلوماسي، غلق قنصلية في بون. صحيح. والبيت الروسي تحديدا في برلين، لماذا البيت الروسي والذي يفترض بأن يكون مؤسسة تعليمية ثقافية؟
1: هذا الذي نشاهد، هذا المبنى الضخم هو البيت الروسي. نحن هنا نتحدث نادين عن مدينة ثقافية ضخمة وسط برلين. هو يقع في شارع فريدريكشتراوسه وهو معروف، وقد شيد أيام ألمانيا الشرقية عندما شيدت روسيا ودشن عام في نهاية الثمانينيات. 30,000 متر مربع، مئات الموظفين الروسي يعملون هنا. هو فيه قاعات سينما وقاعات عروض، تعليم اللغة الروسية، بيع الكتب باللغة الروسية، وأيضا في عدد كبير أكثر من 60 شقة تابعة لهذا المركز الثقافي. هذا يسمى في ألمانيا بعش الجواسيس الروس، لأنه بالنسبة للألمان وحتى الفرنسيين كانت هناك تحقيقات مشتركة، يتم توظيف الجواسيس الروس عبر وظائف وهمية ثقافية في هذا البيت. قد تم غلقه، وهو يعتبر أكبر مركز ثقافي روسي في العالم خارج الأراضي الروسية. طبعا بالنسبة للألمان وجدوا فرصة لإغلاقه بعد أن كان يتعرض لعقوبات أصل، مثل تجميد الحسابات وأيضا مصادرة الأموال في البنوك. الآن تم رفع الحماية الدبلوماسية، لأن الموظفون الذين ترسلهم روسيا هنا يرسلون كدبلوماسيين تحت حماية دبلوماسية، وبالتالي يصعب التحقيق معهم تحت هذه ما يسمى بالحصانة الدبلوماسية. الآن لنختصر الموضوع، تم غلق 5 قنصليات روسيا في ألمانيا، 5 قنصليات بما بينها قنصلية لايبزيغ، أو قنصلية لايبزيغ هي مدينة، ربما هذا يفسر رد فعل بوتين، هي المدينة التي عمل على فيها بوتين 5 سنوات عندما كان هنا عميلا في ألمانيا الشرقية، لذلك هو الأمر حساس بعض الشيء بالنسبة لبوتين.
0: إذن بوتين كان هنا يوما ما. شكرا عبد الجليل، ونبقى في ذات السياق لنلخص ونفهم أكثر اليوم الموقف الأوروبي أمام الموقف الروسي. أرحب بضيفي الكريمين من باريس، الكاتب السياسي الفرنسي جون بيير ميلي، ومن موسكو الدبلوماسي السابق فيتشيسلاف

0: ياروسلاف ماتازوف، أهلا بكم معنا في العالم الليلة. سيد فيتشيسلاف، فرنسا اليوم اتخذت الإجراء بناء على ما حصل في ألمانيا، لأنها اعتبرت أن ما جرى في ألمانيا في أغسطس الماضي هو تهديد للجميع اليوم. ولكن لماذا تعتبر روسيا بأن ألمانيا قامت بتلفيق هذه الحادثة؟ ما مصلحة ألمانيا والأوروبيين اليوم بتلفيق هكذا حوادث؟
1: بوجهة نظر روسيا، ألمانيا في طليعة الدول الأوروبية التي تخوض معركة مسلحة ضد روسيا في أرض أوكرانية. هذا أمر الذي لا يناقش في روسيا بغير طريقة. لذلك كل مبررات الآن أن وجد هناك طائرة مسيرة، الآن هذه الطائرات المسيرة موجودة في السوق العالمي، يشتروا في أي عبر الإنترنت بأي مستودع عالمي. ولذلك أنا أعتبر أن هذا ليست الحادث، هذا مبرر لكي يسكروا بيت الروسي في برلين، وهذا فعلا بيت نشيط، هناك أكثر من 500 أو طالب اللغة الروسية موجودين يدرسون اللغة الروسية، وهناك أفلام وفرق فنية يعرضوا. هذه الاتصالات الثقافية بين روسيا وألمان، هذا هي يقلق القيادة الألمانية اليوم. طبعا مع الأسف الشديد، لأن حرب هي حرب، الثقافة هي ثقافة، ولكن إذا اختاروا هذا الطريقة وهذا ليش لا في روسيا يستغربوا منها. وبوتين أثناء كلماته في مؤتمر الصحفي قال بكل الوضوح أنه يوجد الجواب المناسب. روسيا الآن بدأت العمل الجدي في أرض أوكرانية وخلال عدة أيام، هذا هو جواب إجا إلى روسيا.
0: طيب، وصلت الفكرة سيد فيتشيسلاف. سيد جون بيير، اليوم كيف ترد على كلام فيتشيسلاف وكأن ما حصل هو محاولات لإغلاق هذا المركز الروسي الثقافي التعليمي بوصف ماتازوف؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وأهلا بالضيف الروسي. ليس كلاما مقنعا، لأن طبعا ليس الهدف إغلاق مؤسسة ثقافية أهدافها نبيلة، ليست مشكلة، ولكن تم تحقيق الحادث الذي حدث قبل شهر بطريقة جدية ومعمقة، وتبين أن أيدي روسيا موجودة في هذه الحادثة الخطيرة، لأن تستهدف ألمانيا بهذه الأهمية وبهذا العمق للمرة الأولى. بغض النظر عن ذلك، هناك إجماع من البلدان الأوروبية، ليس فقط ألمانيا وفرنسا، وكذلك هناك تصريح مدير الناتو مارك روت، والتصديق من الاستخبارات الأمريكية. ونعرف أن مدير الاستخبارات المركزية CIA زار موسكو مؤخرا بطريقة غير منتظرة، ولا شك أن هذه الحرب الهجينة التي تقودها روسيا علنا، يعني كلام بوتين بهذا الخصوص واضح وصريح. في هذه الحرب الهجينة لا شك أنها كانت من بين المواضيع.
0: إذن سيد ماتازوف، ما زال حتى ضيفي جون بيير يتحدث عن أنها حرب هجينة، لماذا إذن تهاجمون هذه الخطوات الأوروبية في الوقت الذي يعتبر الأوروبيون بأن موسكو كانت حتى تهاجمهم في الفترة الماضية؟ المسيرات ليست المسيرة الأولى التي تطال أجواء السماء دولة أوروبية.
1: هذا ليست نتيجة أي يعني أي محاولة اتهام روسيا بطائرات مسيرة صغيرة وهي في مدينة ليبسك قريبة لحدود البولونية. هذا مضحك بالنسبة لكل الناس المعقلين. أهم شيء برأيي، أنا موافق مع

0: جان بيير بأن هذا القصة مرتبطة مع زيارة ريد كليف إلى موسكو رئيس استخبارات المركزية الأمريكية، أن هو ما وجد استقبالا، كان يتوقع أن هو يستقبل وبوتين يلتقي معه، بوتين لا يلتقي معه. ولذلك ممكن نقول اليوم أن هو ختما ما كان هناك مقرر للقاء معه. وطبعا كل المحاولات الأمريكية لإقناع روسيا أن يوقفوا مساعدات العسكرية لإيران لكي يفرضوا على روسيا بند 28، بند اتفاقية مقترحة من قبل زيلينسكي لمصالحة لوقف الاقتتال في أوكرانيا، كل هذه العوامل كان أساسا. مع الأسف الشديد ألمانيا التي كذبوا كثيرا عندما كانت تفجير الأنابيب الغاز بين ألمانيا وروسيا،
1: لا دخلنا بقصة أخرى يعني سيد
0: هذا قسم نفسه لنفس
1: ولا
0: الأسلوب،
1: طيب
0: اتهموا روسيا أنها فجرت هذا أول هذا الاتهام كان نفس الطريقة. لذلك نحن نفهم جيدا هذا ليست لمصلحة الروسية أن يعمل تلك المغامرات مع مسيرات، إذا يضربوا يضربوا بالصواريخ الكبيرة مش أتاير مسيرة صغيرة، هذا أكيد، لأنه في ألمانيا دعما أساسيا اليوم بالإضافة إلى بريطانيا.
1: سيد ماكازوف، لأنه لم يتبقى لدينا وقت، يعني كلمة أخيرة لسيد جون بيير، خصوصا على كلام سيد ماكازوف وأيضا وسط الاتهامات التي تتحدث بأنه في هناك حتى أصابع اتهام أوكرانية لإقحام الناتو في هذه الحرب، ما رأيك؟
2: طب أولا هناك ترابط بين الجبهة الأوكرانية والجبهة الإيرانية، إذ رأينا أن الأمريكان حذروا الروس من أي مشاركة في الدعم العسكري لإيران. من الواضح أن الرئيس بوتين يراهن على تحفين الأزمة في الخليج من جهة، ومن جهة ثانية على ضعف الحكومات التقليدية في بلدان مثل ألمانيا مع صعود اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا AFD، وكذلك الأمر في فرنسا حيث مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين هي الأولى في إحصائيات التصويت. ويقول الرئيس بوتين بكل صراحة ووقاحة بأن ستتغير النخبة السياسية في الأشهر المقبلة.
1: انتهى الوقت، شكرا جزيلا لكما سيد جون بيير وسيد ماكازوف، شكرا جزيلا. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: الوقت يخسر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
6: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
5: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
7: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: أمريكا تعلن استراتيجية جديدة ضد إيران، استهداف ناقلة إيرانية مقابل أي استهداف لأي ناقلة في هرمز. فاينانشال تايمز تكشف عن تعاون عسكري روسي إيراني أثناء الحرب. مصادر العربية تكشف عن شراكة بين حزب الله وفلول الأسد للتسليح والتدريب. في السودان تقرير يكشف عن علاقة قديمة ومستمرة بين إسرائيل وقوات الدعم السريع.

أهلا بكم. جولة التصعيد الأمريكية الإيرانية الأخيرة اتخذت بعدا جديدا من كل طرف. الولايات المتحدة مثلا أعلنت عن استراتيجية جديدة تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة، أي حينما تقصف إيران ناقلة في مضيق هرمز سترد أمريكا بالمثل، وستقوم بقصف ناقلة تابعة للحكومة الإيرانية، وهو ما فعلته يوم أمس عبر استهداف ناقلتين إيرانيتين، إلى جانب استهداف 100 موقع إيراني في إطار عملية جز العشب، أي منع إيران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية ومنظوماتها الرادارية. يقول مسؤول أمريكي أن ضربات أمس أتاحت شهراً على الأقل من انخفاض مستويات التهديد الإيرانية للسفن التجارية. هذه إذن هي الاستراتيجية.

0: الاستراتيجية الأمريكية. أما إيران استراتيجيتها كانت مجرد كلمات على لسان أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي، الذي توعد أمريكا باستراتيجية جديدة في الحرب والحصار ستدمر الأسس الأمريكية على حد وصفه، دون أن يكشف عن ماهية ما يقول. الحديث عن استراتيجية جديدة في الواقع اصطدم باتباع إيران الاستراتيجية القديمة نفسها، حينما تقصفنا أمريكا سنقصف دول الجوار، وهو ما حدث في الأردن والبحرين والكويت وأربيل في العراق بالأمس. في الكويت مثلا كان أحد الأهداف الإيرانية مجمعا سكنيا، ومع قصف إيران للبلدان الأربع امتنعت كالعادة من استهداف إسرائيل، رغم إقرار الأخيرة بأن الطائرات الأمريكية تنطلق من مطار بن غوريون. من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. السيد محسن رضائي يتحدث عن استراتيجية جديدة، لكنه لم يوضح لنا ما هي الاستراتيجية الجديدة لإيران، خاصة بعد ما تبعناه من أفعال إيرانية بالأمس.
1: نعم، شكرا. تحياتي لك أستاذ أسامة ولمشاهديكم. إيران، أولا أريد أن أشير الجانب الأمريكي هو الذي يوميا يتخذ استراتيجية، هو بالأمس واتخذ استراتيجية أنه الخنق الاقتصادي، ثم عاد بتوجيه ضربات محدودة، واليوم يقول نحن استراتيجيتنا سفينة وناقلة مقابل ناقلة. إيران استراتيجيتها ثابتة، إيران في حال تعرضها إلى أي هجوم أمريكي طبعا هي سترد على نفس المستوى ومنسوب ذلك الهجوم، باستهداف قطاعات أمريكية وباستهداف قواعد أمريكية في هذه المنطقة. أريد أن أصحح ما تفضلتم به بأن رضائي أو أي شخص آخر قالوا سنستهدف دول الجوار، هذه العبارة كلمة دول الجوار.
0: أنا تحدثت عن الأفعال وليس الأقوال.
1: نضرب القواعد الأمريكية.
0: يا دكتور مصدق، أنا لم أقل هذا على الإطلاق.
1: ليس أفعال وأقوال أساسا.
0: الأفعال كانت واضحة دكتور مصدق، الأفعال كانت واضحة. صواريخكم اتجهت بالأمس تجاه الأردن. الفنادق أيضا لا يوجد بها قواعد يا دكتور، بالكويت لكن لافت ما اتبعته إيران وما قامت به من أفعال يا دكتور.
1: قاعدة لوجستية في الأردن،
0: قاعدة لوجستية يا دكتور مصدق. لا يوجد يا دكتور مصدق. أنت تريد، هل تريد أن تتعامل مع الأردن كدولة؟ الأردن من وجهة نظركم كإيرانيين دولة أم لا؟
1: من وجهة نظر نعم دولة، ولكن يجب أن
0: الدولة الأردنية مؤسسات الدولة الأردنية
1: تحت تصرف
0: بروتوكول، هناك بروتوكول تعاون أمني يا دكتور،
1: تحول إلى منصة
0: يا دكتور، هناك بروتوكول تعاون أمني ما بين الأردن وما بين الولايات المتحدة، هذا الاتفاق الأمني. مثلا بينكم بروتوكولات أمنية ما بين روسيا وما إلى ذلك،
1: ولكن ليس على حساب
0: أحد في هذه النقطة،
1: ليس على حساب إيران حاليا.
0: لا حاليا. قد يسألك البعض هنا يا دكتور، أنت تصر بأن الصواريخ انطلقت من الأردن،
1: تستخدم قدراتي هذا الضرب لتصدي. أنا لا أصر هذا الواقع، إيران تشعر أن الأردن تتصدى للصواريخ التي تذهب لاستهداف إسرائيل أو استهداف القواعد الأمريكية.
0: يا دكتور دعنا نتناقش في رواية واحدة وواضحة. الحرس الثوري بذاته يعلن بأنه استهدف ما يسميها بالقواعد العسكرية في الأردن، لم يذكر بأنه كان يطلق صواريخ تجاه إسرائيل وأسقطتها الأردن. حتى ننتهي من هذه السردية، السردية الأخرى التي تقول الأردن، يا دكتور ما بين الأردن وما بين هذه المناطق التي تم استهدافها بالأمس أكثر من قرابة 1900 كيلو متر مربع، وما بين حاملات الطائرات الأمريكية وما بين هذه المناطق قرابة 250 كيلو متر أو 300 كيلو متر. هذه نقطة، إذا كان لدى الأمريكيين استراتيجية فبالتالي عسكريا غير منطقي أن ترسل طائرات من على بعد أكثر من 2000 كيلو متر وبجانبك لديك حاملات طائرات تستطيع القيام بنفس العملية من على بعد 250 كيلو متر. هذه نقطة. قد يسألك البعض في هذه النقطة يا دكتور مصدق ويقول لك أنتم لم تعد لديكم القدرة الاستخباراتية وعمليات الرصد والرادارات التي تستطيعون بها إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وهناك مسار افتتحته الولايات المتحدة الأمريكية، فشلتم في هذا في عمليات الرصد هذه في مضيق هرمز بجانبكم الذي تقولون بأنه جزء من سيادتكم. هل تستطيعون رصد ما يأتي إليكم من الأردن على بعد أكثر من 2000 كيلومتر؟

0: هذا منطقي برأيك؟
1: نحن دائما يعني ايران دائما تسمع انه يقولون لا انت فشلتي. سمعت ترامب 40 مره يقول نحن انتصرنا على ايران انتصار نهائي، ولكن هذه الحرب مستمره.

0: هي الأضرار التي لحقت بالمعدات اللوجستية وبعض الطائرات
1: يا دكتور،
0: التابعة للقوات
1: قدرتكم
0: الأمريكية
1: يا
0: الموجودة
1: دكتور
0: في الأردن؟ الأردن بلد
1: على
0: شقيق،
1: إحكام السيطرة
0: يجب
1: على مدينة هرمز
0: ألا
1: قلت
0: يستخدم أو
1: وضعفت
0: يسمح ب
1: بسبب العمليات الاستهداف التي حدثت للساحل
0: لا
1: الموازي المحاذي لمضيق هرمز،
0: لا لا
1: وهذا باعتراف مسؤولين إيرانيين، وبناء عليه خرجوا ليهددوا دول الجوار يعني بسبب أنابيب النفط وما إلى ذلك، يعني وهذا كان واضحا يعني. طيب أنا لماذا أقول لك نفس الاستراتيجية يا دكتور مصدق؟
0: لا صحيح صحيح.
1: قبل يومين مجتبى خامنئي كان في حديثه وصفهم ما وصفهم يعني بأعداء الإسلام، يقول إنهم يعملون على تفكيك الأمة الإسلامية، وكان يدعو لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية. في نفس اليوم تقريبا كان هناك أيضا رسالة مشابهة للرئيس بازشكيان يقول فيها إنه لا ينبغي لأي أرض إسلامية أن تكون منصة للعدوان على بلد إسلامي آخر. كيف يستقيم أو كيف يتقبل العقل، عقل المواطن الموجود في دول الخليج هذه الرسائل يا دكتور، والوحدة وأنه لا يجب أن تكون دولة منصة للهجوم على دول إسلامية وما إلى ذلك، وهو يرى صواريخكم طارة نحو البحرين، طارة نحو الكويت، طارة نحو أربيل، طارة نحو الأردن، وقبل ذلك يعني كانت السعودية والإمارات والكثير من الدول التي تعرضت لاعتداءاتكم. من علينا أن نصدق؟ أقوال إيران أم أفعالها على الأرض؟
0: الأمريكيين، أنا سمعت لك كلامك. الأمريكيين لديهم قواعد كثيرة، يعني حتى في أربيل موجودة ويعتدى على إيران. أنا أعتقد اليوم أكبر خطر يواجه مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظري هو الخطر الذي تعرض له ترامب عندما خدع من قبل نتنياهو بأن إيران قدراتها ضعيفة وبإمكانه السيطرة على إيران وتدمير إيران، وتورط في حرب منذ أشهر ولا يعرف كيف يعالج هذه المشكلة. اليوم هناك أصوات وهناك محللين، هناك تقييمات خاطئة أيضا يقولوا لمجلس التعاون إيران انتهى. رجاء يجب أن تحكوا الحقيقة، لأنه
1: حقيقة
0: أنا عندما أتحدث
1: قل لي حقيقة
0: ربما
1: واحدة
0: كلامي مؤلم، ولكن أنا من مصلحة مجلس التعاون
1: يا دكتور حينما تخرج
0: أنصح الأخوة الخليجيين أقول الموضوع ليس هذه الروايات غير صحيحة، هذه الروايات غير صحيحة.
1: أي رواية
0: يعني يجب أن لا تبني أن
1: كل
0: لا يبني
1: رواية
0: هذا
1: واحدة
0: المجلس
1: غير صحيحة.
0: إيران
1: أنا قلتها لك يا دكتور،
0: نوجه ضربة. لا لا
1: قل لي رواية واحدة غير صحيحة يا دكتور مصدق.
0: نعم لا أنا أقول هذه يعني هذه الروايات عندما يتحدثون بأن قدرات إيران كذا وكذا يضيعون يعني البوصلة أمام قادة الدول بالصراحة، لأنهم يريدون إقرار موازنة واتخاذ سياسات حكيمة صائبة.
1: أنت تجيب عن أمر مختلف تماما يا دكتور مصدق. أنا سألتك أنا سألت في أمر محدد يا دكتور.
0: نحن نسمع بيانهم يختلف عن تصريحات الآخرين.
1: طيب أنا
0: وبالتالي أنا أعتقد أي دعوة من قبل إيران عندما يقول حتى مجتبى خامنئي عندما قال نحن نريد أن نبني وحدة أو حتى رئيس الجمهورية يجب أن يستقبل هذا الكلام، نحن نريد أن نطفئ الحرائق، يجب أن نعطي فرصة
1: يا دكتور. ما هنا النقطة، أنا أستقبل
0: يعني
1: كيف يستقيم الأمر، أستقبل الكلام يعني هناك مثل يا دكتور هناك مثل مصري يعني يقول ماذا؟ يقول أسمع كلامك صدقك أشوف أفعالك استعجب. الآن أنا كمواطن أعيش في هذه الدول، ماذا علي أن أصدق؟ الأقوال التي تدعو للوحدة والتماسك وإلى آخره والتصدي للمؤامرات الصهيونية والأمريكية وما إلى ذلك، أم أفعالكم؟ صواريخكم موجهة نحو دول الخليج، لا تواجهون هذه الصواريخ ولا المسيرات نحو إسرائيل ولا نحو المدمرات الأمريكية القريبة منكم على في بحر العرب، وتتحدث لي عن أن يجب أن تؤخذ هذه الدعوات بجدية؟
0: تذهب الصواريخ إلى القطاعات الأمريكية. أمريكا اليوم تواجه مشاكل جدية، ولكن ليس هناك من يكشف عن هذه المشاكل. يعني إيران
1: يعني كل عملياتكم ضد الأمريكيين والإسرائيليين سرية يا دكتور، لا يوجد فقط سوى عملياتكم ضد دول الخليج هي المعلنة.
0: أنت أجبني يعني لا لاحظ يعني أنت أجبني يعني من اعتدى هذه المعركة الأخيرة؟ يعني من بدأ؟ أمريكا بدأت
1: تريد أن ترتب
0: إيران.
1: الأمور بشكل صحيح؟
0: تتهم إيران؟
1: تريد أن ترتب الأمور يا دكتور؟ الأمريكيون ينظرون لها من زاوية أخرى. الأمريكيون يقولون لك بأنه أنتم بدأتم بنقل أصول عسكرية.

0: تهديد الملاحة لا لا لا في مضيق هرمز، وبالتالي هم قاموا بعملية استباقية. هذه وجهة نظر.
1: بس أنا كمان أمريكا تقول بأن إيران كانت تستعد لإلقاء الغاز من جديد ومن هذه الأكاديمية. أنا لا أنفي إيران لديها قدرات، لديها منظومة صاروخية باسم 5 5
0: صواريخ فتح 5.
1: هذه المنظومة هي قادرة على أن تلقي لا لا لا مو هي قادرة على أن تلقي بألغام في أي نقطة من منطقة الخليج. لحد الآن إيران لم تدشن هذه الصواريخ، هي لم تبدأ. ولكن الجانب الأمريكي لأنه كان يدعي بأنه يسيطر على الأوضاع، بالتالي وذهب ضرب بعض المنصات، ضرب بعض أبراج المراقبة، يريد أن يتخلص. ولكن هذه ليست الطريقة. الأمريكيين هم من بدأوا يا حبيبي، هم من بدأوا العدوان.
0: لا نتجاوز هذه النقطة،
1: يعني ماذا لأنه
0: الأمريكيون من بدأوا، أنتم من بدأتم، هذا أمر يخصكم أنتم والأمريكيون. أنا كان محور حديثي في فكرة الاستراتيجية التي تعتمد عليها إيران. أمريكا تقوم باستهداف إيران، فإيران ترد بالاعتداء على دول الجوار. اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول نقطة صراحة لافتة تثير الكثير من التساؤلات. النظام الإيراني لا ينفق أي فلس يحصل عليه على الشعب الإيراني أو لخدمة البلاد، يقول ماركو روبيو، بل يتم استخدام هذه الأموال لتمويل حزب الله وحماس والميليشيات في العراق لتهديد العالم. يتساءل ماركو روبيو، لو أنفق النظام الإيراني جزءا بسيطا من هذه الأموال على الشعب لكان حال الشعب الإيراني أفضل بكثير. صراحة تساؤل منطقي يا دكتور حسين، يا دكتور مصدق عفوا، يعني لماذا لا تنفق الحكومة الإيرانية؟
1: هذا ليس تساؤل منطقي،
0: لا منطقي، لأن ريال وصل اليوم أكثر من 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد. التظاهرات في إيران خرجت تقول أمريكا لا أمريكا حزب الله ولا لبنان، المواطن الإيراني أولى.
1: لا لا حبيبي، أمريكا هي من تنفق، أمريكا هي من تنفق أكثر من إيران، هي من تتدخل، هي من لديها أدروع، هي من تخرب الدول. لاحظ كم دولة خربتها أمريكا، يعني ماذا فعلت بسوريا؟ يعني وأين وصلت سوريا؟
0: أنتم يا دكتور،
1: أين وصل العراق؟
0: يا دكتور، يا دكتور،
1: أين وصلت ليبيا؟
0: يا دكتور،
1: أين وصلت السودان؟
0: سوريا، العراق، لبنان، اليمن، يعني كل الدول التي تدخلتم فيها صراحة حالها سيء.
1: لا لا لا، الأوضاع بالعكس، يعني اليوم اليمن الشمالي ربما من الناحية المعيشية يعيش ظروف أفضل من اليمن الجنوبي.
0: باعتراف الحوثيين أنفسهم المواطن لا يجد ورق الشجر، باعتراف الحوثيين أنفسهم المواطن لا يجد ورق الشجر ليأكله، يشحتون على الطرقات، لا يتقاضون راتب منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات يا دكتور مصدق، فهذا باعترافهم. يعني إذا ضربت مثال
1: على
0: القيادة المركزية الأمريكية يا دكتور اليوم تنفي فكرة استهداف مدنيين مطلقا خلافا للحرس الثوري الإيراني، لماذا يعني تركزون في فكرة أنه عمليات التي ينفذها الأمريكيون يستهدفون من خلالها المدنيين في إيران؟
1: نعم، هم استهدفوا، يعني بالأمس هم استهدفوا في جزيرة سيريك، ضربوا حفل زفاف، قتل 4 أشخاص وجرح العديد من المدعوين من أطفال ونساء. هذه آخر جريمة ارتكبوا بها، أسقطوا طائرة مدنية إيرانية 270 شخص، قصفوا مدرسة، قتلوا حوالي 168 طالبة ابتدائية في عمر الزهور، ارتكبوا الكثير. واليوم ترامب هو يهدد بتدمير الماء والكهرباء، يعني هو يتحدى الشعب، يعني هذا الكلام واضح، يعني موقف الأمريكي هو الذي يرتكب مثل هذه الأمور، ربما تحصل أخطاء.
0: طيب الجانب الإيراني برأيك لا يدان في أي أعمال أيضا بانتهاكات مماثلة؟ أولا مسألة المدرسة، هناك حديث عن تحقيقات، وأتفق معك بأنه تقريبا الأمريكيين شبه متوافقين على أن هناك خطأ تقني أدى لاستهداف هذه المدرسة، وهناك تحقيقات حتى هذه اللحظة في البنتاغون أمام الكونغرس يعني. لكن هذه التصرفات إذا أردت أن الجميع في المنطقة يدينها أو العالم يدينها، هل تعتقد يا دكتور مصدق بأنه أيضا يجب أن تدان الأفعال والانتهاكات الإيرانية؟ إذا كان لدينا مقياس واحد يجب أن نقيس به الأمور؟
1: لا، أولا إيران إذا قامت بمثل هذه الأعمال من وجهة نظري يجب أن تدان، إذا فعلا هي تعمدت

0: وضربت مدنيين، يجب أن تدار. إذا إيران كانت تصرف أموال من حق الشعب الإيراني على جهات أخرى أيضا هذا الشيء ربما غير مقبول، ولكن أحيانا يعني صرف هذه الأموال ربما صالح الشعب أيضا، صالح البلاد، لأن البلد اليوم
1: يجب أن تدان من قبل من يا دكتور؟
0: هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني
1: مسألة المدرسة
0: يعني
1: يا دكتور، مسألة المدرسة ومسألة حفل الزفاف، برغم حتى الآن نفي القيادة المركزية الأمريكية لهذه المسألة، أنتم تحدثتم فيها واليوم تقريبا هي كانت حديث كل المسؤولين الإيرانيين، لكن حينما ترتكب إيران انتهاكات، ترسل ميليشياتها لقتل السوريين، ترسل ميليشياتها وتدعم ميليشيات لقتل اللبنانيين، تدمر اليمن، تدمر العراق وتستولي على ثرواته، تقتل الإيرانيين في تظاهرات، تظاهرة واحدة في ديسمبر الماضي قتل فيها النظام الإيراني ما قتله الأمريكيون والإسرائيليون على مدار أكثر من 8 أشهر. لا نستمع لمثل هذه الأصوات من المسؤولين الإيرانيين، لماذا لا يكون هناك مقياس واحد أيضا لقياس الأمور؟
0: لا إيران لم تقتل يعني السوريين، ووضع السوريين في عهد الرئيس الأسد كانت أفضل بكثير من الوضع الحالي. ونحن نعرف من جاء أصبح بديل لذلك النظام، يعني هم أساسا مطاردين ومصنفين ضمن مجموعات الإرهابية. إيران كانت تحارب الإرهاب بصراحة. يعني الآن إذا الوضع تغير والرئيس الشرع، أنا طبعا لا أتدخل وأحترمه، وأيضا في نفس الوقت إذا
1: تدخلت فعليا دكتور مصدق ووصفتهم بمجموعة من الإرهابيين، يعني بعد كل هذه الصفات تقول أنك لا تتدخل، أنت تدخلت بالفعل.
0: نعم يا أخي، أنت شخصيا في السنوات الماضية كنت تسمير بالإرهابيين، يعني كان الإعلام أيضا يعني
1: بالمناسبة دكتور، أنا ألتزم بتصنيفات الأمم المتحدة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار. هل لديك تصنيف رسمي؟
0: أي نعم،
1: بهذه التصنيفات
0: الأمم المتحدة
1: تطلقها. ثانيا، أنت تريد أن تأخذنا في نطاق حوار أنت تريد فقط أن تتحدث عنه. ميليشيات إيران والنظام السوري السابق انتهك ودمر سوريا بناء على تصريحات السوريين أنفسهم، والواقع هجرتم أكثر من 5 ملايين سوري، قتلتم ما يقارب 1 مليون سوري في لبنان، كذلك دمرتم لبنان، هذه المنطقة التي كان ينظر لها على أنها سويسرا الشرق الأوسط دمرت بسبب حزب الله التابع لكم والذي يعني يعترف صراحة وصدقا بأنه يتبعكم يعني ويدين بالولاء لكم. العراق أغنى دول المنطقة الآن باتت لا تجد رواتب، تستورد البنزين، لا تستطيع دفع أي رواتب، يعني هناك الكثير من المآسي والأزمات منذ أن تدخلتم فيها يا دكتور مصدق.
0: أستاذ أسامة، أنت كنت رئيس صحيح للأهرام وشخصية إعلامية، سمع منك هذا الكلام. أولا المداخيل النفطية العراقية بيد الأمريكيين
1: يا دكتور، أنت
0: اسمح لي. لا يعني بيد الأمريكيين، بيد الأمريكيين، هذا واحد. ثانيا موضوع سوريا أيضا، يعني نحن لاحظنا يعني إلى أين وصلوا اليوم؟ أنا لا أقول إلى أين وصلوا اليوم. موضوع ليبيا
1: رفعوا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، سوريا ودمشق الآن تستقبل كافة الرؤساء والزعماء من دول العالم. اليوم العملة السورية باتت أصبح وأفضل كثيرا مما مضى على مدار السنوات الماضية. هذا صحيح ولا أم أكذب في هذه معلومات يا دكتور مصدق؟ أيضا كذلك فيما يتعلق بعداد القتلى، على الأقل عداد القتلى توقف في سوريا، لم يكن يتوقف هذا العداد بسبب ميليشياتكم وبراميل النظام السوري السابق المتفجرة يا دكتور.
0: لا السوريين الذين غادروا سوريا وهربوا، هم هربوا من الإرهابيين، هربوا أكثرهم من تلك المناطق، هم هربوا إلى أوروبا، ولكن اليوم لماذا لا يعودون؟ أسألك يعني لماذا لا يعودون؟
1: لا الأرقام تقول بأنه قرابة 1 مليون، ويعني نحن ذهبنا إلى موضوع بعيد يا دكتور، نستطيع أن نتجادل فيه كثيرا صراحة، لكن قرابة 1 مليون شخص عادوا إلى سوريا. أنا بشكرك دكتور.
0: أنتم شغلتم السوريين، أنت تقول أنتم شردتم السوريين، وأنا أرد عليك أقول لك يعني لماذا لا يعودون؟
1: لتسأل السوريين فقط، أنا أدعوك لسؤال السوريين فقط، أنا أدعوك لسؤال السوريين فقط، وكما تدين أي فعل تعتبرونه انتهاك أمريكي، عليكم أيضا أن تقيسوا بنفس المقياس الانتهاكات التي قمتم بها في المنطقة. هكذا هو لسان حال أي مواطن السوري العراقي اللبناني اليمني في المنطقة على الأقل. شكرا جزيلا دكتور مصدق بور، شكرا جزيلا.
0: لا صحيح، أنا لا أقول إيران ليست معصومة من الخطأ، إيران ليست معصومة من الخطأ، نعم هناك أخطاء يجب أن تصحح، أنا لا أقول هذا الكلام، أنا أحكي بإنصاف.
1: نتمنى أن يأتي هذا الوقت لتصحح هذه الأخطاء دكتور، لأن صراحة البعض ينظر لعل أنها أصبحت كثيرة في حق

0: دول جوارها. شكرا جزيلا دكتور مصدق بور. روسيا تقف إلى جانب إيران في أيامها الصعبة، هكذا طمأن بوتين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. الرئيس الروسي لم يكشف عن طبيعة الدعم الذي تقدمه موسكو لطهران، لكن بالتزامن مع لقاء بوتين وبزشكيان، تقرير تنشره صحيفة فاينانشال تايمز يكشف طبيعة هذا الدعم. المساعدة الروسية السرية لطهران هي تطوير صواريخ كروز أسرع من الصوت. أيضا الغرب وجه اتهامات عدة لموسكو بتقديم دعم ميداني مباشر لإيران في حربها الحالية ضد أمريكا، يشمل تزويد طهران بصور أقمار صناعية استخباراتية ومكونات أسلحة متطورة ودعم لسلاح المسيرات، مما يعكس رغبة روسية واضحة في تخفيف الضغط العسكري والنفطي الذي يفرضه الرئيس ترامب بمعادلته الصارمة. في يناير 2025 وقعت روسيا وإيران معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لمدة 20 عاما. هنا نتحدث بطبيعة الحال عن تقديم الدعم العسكري وتبادل استخباراتي ودعم ميداني في حال تعرض أي من الطرفين لتهديد خارجي أو حرب. من موسكو نناقش هذا الملف مع المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. سيدة إلينا أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. ما غاية موسكو من الوقوف بجانب إيران في هذه الفترة وتقديم الدعم لها رغم التهديدات الأمريكية؟
1: مساء الخير سيد أسامة والمشاهدين. ممكن أغير سؤالك بطريقة أخرى، ما هدف جريدة فاينانشال تايمز البريطانية بنشر مثل هذه المعلومات؟ لأنه أهداف روسيا هي واضحة.
0: يمكن أن نرسل لهم هذا السؤال في إيميل سيجيبون، رغم أن الحكومة الروسية لم تجيب يعني، لكن أنا أدعوك فقط للإجابة على السؤال.
1: أنا أعرف الجواب، بريطانيين يحاولون أن يتدخلوا وبدهم إساءة العلاقات ما بين روسيا وإيران، وبدهم إساءة العلاقات ما بين روسيا وأمريكا، لأنه من ممكن أن يزعل بقراءة هذه المعلومات هو رئيس الولايات المتحدة سيد دونالد ترامب، ولكنه يبدو لا يصدق بمعلومات فاينانشال تايمز، لأنه قال الآن بأنه يقدر بشكل جيد. طيب المسألة يا سيدة لينا، تصرف روسيا تجاه الأزمة في مضيق هرمز.
0: طيب المسألة ليست مجرد تكهنات وتقارير صحفية، اليوم الموضوع هناك أكثر من ردة فعل في الولايات المتحدة الأمريكية. ماركو روبيو تعلمونه جيدا في موسكو اليوم يقول أنه لا شيء مما يقدمه أي طرف لإيران يعيق قدرة أمريكا في هذه المواجهة، لكن من الواضح أنه لا يوجد توافق بيننا وبين الجانب الروسي فيما يتعلق بإيران. أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حينما سئل عن الدعم الروسي العسكري والاقتصادي إلى إيران قدم إجابة واضحة في هذه النقطة. أدعوك للاستماع لما قاله وزير الخزانة ونعود.
2: Message to everyone is stay away. We all want this conflict to end, and the fastest way for the conflict to end is for no one to provide any support to this regime. We are going to sever every tie that they have from the outside world, and we are going to systemically go through and take every bad actor like that out. We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets. So this is all hands on deck. Teams from Treasury, State Department, and DOW have gone out of the world, and we are having very fulsome talks with anyone supporting the regime.
0: يعني سيدة إلينا، نحن أمام اعتراف أمريكي ويعني تأكيد على فكرة وجود دعم روسي لإيران وتحذير من وزير الخزانة ابقوا بعيدين.
1: أولا أختلف معك أسامة، اسمح لي. لا يوجد التأكيد الأمريكي على دعم روسي في المجال العسكري، وإذا بدأنا الحديث من صواريخ فوق صوتية أو أسرع من صوت فلا يوجد شيء من هذا النوع. روسيا تفهم أن المسألة هذه هي حساسة. بالنسبة لكلام

0: وزير المالية ومدير الخزانة الأمريكية. أولا هو يقول أنه أمريكا تريد أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت، ولكنني لا أرى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لكي تنتهي هذه الأزمة. هناك المأزق الحقيقي. بالنسبة للتعاون والعقوبات فهنا ممكن هو محق، روسيا لن تقطع علاقاتها مع إيران. روسيا سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، ولكنني لا أتحدث عن العلاقة في المجال العسكري.
1: على ذكر عدم حديثك سيدة إيلينا عن
0: الأمريكية ضد إيران والتشديد، هذا خطأ.
1: طيب، يعني أنت ذكرت بأنه لا يوجد فيما يتعلق بمسألة الدعم العسكري أو شيء من هذا القبيل. طبعا كان هناك اجتماع بين السيد بزشكيان والسيد بوتين في قرغيزستان، لكن كان لافت بأن هذا الاجتماع كان فيه عدد من الحضور. طبعا كان وزير الخارجية والمتحدث باسم الكرملين وما إلى ذلك، وكان هذا أمر طبيعي يعني. لكن كان لافت حضور شخص مهم، السيد ديمتري شوغايف، وهو مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون التقني العسكري والرئيس الروسي المشارك للجنة المشتركة الروسية الإيرانية للتعاون التقني العسكري. وجود مثل هذه الشخصية، لا هذا اللقاء لم يتم في موسكو يا سيدة إيلينا، هذا اللقاء تم في قرغيزستان في منتدى، ليس منتدى عسكري، منتدى اقتصادي، وحضر اجتماع مع الرئيس الإيراني والرئيس الروسي. ألا تعتبرين بأن وجود مثل هذه الشخصية يفسر أيضا بالكثير من علامات الاستفهام حول التعاون العسكري؟
0: لا لا، شيء طبيعي أنه هناك حتى ممكن أن يكون أو كان التعاون العسكري في إطار معين، ولكن الحديث عن صواريخ أسرع من صوت، شو مصلحة روسيا؟
1: لا، تلغراف أصلاً
0: تساعد يعني إيران.
1: الفاينانشال تايمز يا سيدة إيلينا لم تذكر صواريخ أسرع من الصوت أصلاً، هي ذكرت تقنية صغيرة تستخدم وتركب على متن صواريخ كروز تتيح لها أن هذه الإمكانية، إمكانية المناورة أمام الدفاعات الجوية وتزيد من سرعتها، فبالتالي هي ليست توريد صواريخ، لا نتحدث عن توريد صواريخ برمتها، جزء من تقنية روسية.
0: هي أسامة، هذه الجريدة ذكرت محركات نفاثة، وهذا ليس شيء صغير، هذا شيء أساسي في إنتاج أي أسلحة حديثة ومتقدمة. فأما قمة شنغهاي، نعم أنا أتفق معك، هي منظمة اقتصادية سياسية ولكن فيها شق عسكري، ورغم أنه ليس الأول ليس أهم في هذه المنظمة ولكنه موجود. فالعلاقات ما بين روسيا وإيران هي سوف تبقى في إطار التعاون المعتاد عليه ما بين روسيا وإيران. لو كان هذا التعاون يخرج عن هذا الإطار لما دعت أمريكا الآن وزير مالية روسيا لحضور اجتماع وزراء مالية لمنظمة G20 لمنظمة الدول العشرين.
1: طيب سيدة إيلينا، البعض ينظر، يعني لا أقول بأن هذه معلومة، هذه رؤية الكثير من المحللين والمراقبين وما إلى ذلك، يقولون بأن أمريكا تستمتع بغوص روسيا في المستنقع الأوكراني، والآن روسيا تريد أن تغوص أمريكا أكثر في المستنقع الإيراني، ومن هذا المنطلق تريد أن تقدم شكل من أشكال الدعم. صرح عنه الرئيس الروسي صراحة، يعني صحيح لم يكشف طبيعة هذا الدعم الروسي للمجتمع الإيراني وللشعب الإيراني كما يقول، لكن البعض ينظر لهذه المسألة من هذا الإطار.
0: أنا أتفق معك أنه أمريكان يمكن ليست لديهم مشكلة باستمرار الأزمة في أوكرانيا في شرق أوروبا. بهذه الطريقة هم يضعفون أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية، فهذا صحيح. بالنسبة للمأزق الذي وضع نفسه أمامه رئيس ترامب، ف روسيا لا تتمتع بمراقبة هذا الأمر، وروسيا حتى لم تفعل أي شيء كي تغوص أمريكا في هذا المستنقع.

0: لأنه ترامب فعل كل شيء بنفسه. فنعم روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز صحيح، ولكن روسيا
1: لا ليس فقط عسكريا يعني. عسكريا يعني
0: يغوص ترامب في هذا المستنقع،
1: وعسكريا يعني على الأقل البعض يقول بأنه على الأقل أصبح لدى أمريكا ما يشغلها بعيدا عن روسيا، منظومات الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت التي كانت ترسلها إلى الأوكرانيين وما إلى ذلك، وإنهاك للأوروبيين أيضا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، معروف موقف الأوروبيين من روسيا. لكن سيدة إلينا، ليس هذا رأيي فقط ولا رأي خبراء أستند إليه ولا حتى محللين، يعني فيما يتعلق بمسألة التعاون العسكري الروسي الإيراني، مركز أبحاث وهو مركز يعتمد في بياناته بشكل كبير على المراكز الحكومية الروسية، مركز Russia Pivot to Asia، يقول موسكو تزود إيران بصور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية عن الأهداف وبيانات مراقبة لرسم خرائط قواعد عسكرية أجنبية والبنى التحتية الحيوية. يعني يبدو أنه هناك تعاون هناك، وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى التي تخرج فيها تقارير عن تعاون روسي وصيني مع الإيرانيين، وحتى البعض يفسر هذا على أنه جزء من رد الجميل الإيراني على روسيا حينما زودتكم بمنظومات شاهد، مسيرات شاهد، وتمكنتم من توطين صناعتها لديكم في موسكو.
0: هناك تعاون وراح يستمر هذا التعاون، هذا ما قاله رئيس بوتين الآن في قمة شنغهاي، وهذا ما قاله لنظيره الإيراني. ولكنك أسامة تتطرق إلى أشياء حساسة جدا بالنسبة للأقمار الصناعية. حتى صديقنا دونالد ترامب قال بأنه لم يحصل على التأكيدات على هذا النوع من التعاون. فترامب ليس زعلان من روسيا، لو كان شيء من هذا النوع لزعل بشكل حقيقي. أما هناك بالعكس تحسن في العلاقات، زيارات مدير المخابرات الأمريكية إلى موسكو، زيارة وزير المالية روسيا إلى أمريكا. فيبدو أن ترامب غير غاضب، هذا يعني أنه لا يوجد شيء كبير في المجال العسكري ما بين روسيا وإيران.
1: شكرا جزيلا سيدة إلينا سوبونينا المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. في لبنان، مصادر العربية تكشف بأن السلطات اللبنانية أحبطت مخططا يستهدف الأمن في لبنان وسوريا على إثر تفكيك شبكة خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع حزب الله وفلول النظام السوري السابق. مصدر أمني كشف للعربية عن توقيف 5 أشخاص، 3 سوريين ولبنانيان من أفراد الشبكة، تعمل على إدخال مقاتلين من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي على الحدود الشمالية قبل نقلهم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم إلى معسكر تدريب في منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان. من بين الموقوفين عقيد في المخابرات السورية يدعى مناف علي صافي، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين. بحسب مصادر العربية، المجموعة كانت تخضع لتدريبات على أيدي مدربين من حزب الله، ضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات. الأجهزة الأمنية حددت حتى الآن 3 أسماء من هؤلاء المدربين وتعمل على توقيفهم. يدير هذه المجموعة ضابط سوري سابق في القوات السورية برتبة لواء، موجود حاليا في موسكو ومقرب من بشار الأسد. طبعا هذه المعلومات رد عليها حزب الله ونفى بأن يكون قد تورط في هذه العملية. يقول حزب الله بأن الأنباء هي محاولة لتشويه صورته. ناقش هذا الموضوع من بيروت المحلل السياسي حسن سبيتي. سيد حسن، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. هل لبنان بحاجة لمزيد من التعقيدات، يعني تضاف إلى التعقيدات الموجودة في المشهد اللبناني؟ ألا يكفي بعض يعني يطرح هذا التساؤل، ألا يكفي ما لدى لبنان من مشاكل وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية؟
2: هذه فقاعات إعلامية بهدف الإثارة وهدف الفتنة. معلوم ما هو توجه المقاومة في لبنان، ما هو توجه حزب الله، وهو في وضع لا يحسد عليه بالنسبة للصراع مع إسرائيل، وهو غير متفرغ لأي نوع من الأعمال الأخرى أو أي من الجبهات الأخرى، وخصوصا وأن الجانبين السوري الرسميين السوري

0: واللبناني من حيث حزب الله صرح بأنهما يسعيا إلى مد جسور ومد اليد المفتوحة من قبل الطرفين.
1: يعني ما حزب الله يقول الشيباني بأنه يمد يده للجميع منذ عشرات السنين. يا سيد حسن، أنت بدأت حديثك بأن هذه يعني معلومات مغلوطة. اليوم صحيفة الشرق الأوسط ذكرت هذه المعلومات العربية، وأنت تعلم مدى قوة العربية في الداخل اللبناني وما لدى العربية من قدرة على استقاء معلومات من مصادرها في لبنان، ليس اليوم، على مدى سنوات ذكرت هذه المعلومات عبر مصادرها. أيضا وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت هذه المعلومات. هل علي أن أكذب كل هذه الوكالات و أصدق فقط ما يقوله حزب الله، رغم أنه ما يقوله حزب الله أنت يعني استشهدت بأنه يريد مد يد العون مع سوريا وما إلى ذلك؟ كان بشار الأسد يقتل في اللبنانيين ويخرج في الإعلام يتحدث بأنه يريد أن يمد يد العون للبنانيين ويريد أن يدعم لبنان.
0: كم هي الحالات التي تحدثت عن مواجهات بين سوريا ولبنان؟ كم طرح الرئيس ترامب تسليم الملف السوري عسكري، الملف اللبناني إلى سوريا عسكريا؟
1: صحيح.
0: كم الوضع في لبنان ضمن العين الفاحصة الإسرائيلية الأمريكية الداعشية وسط كل هذا، خضم كل هذه الصراعات؟ كم هي أجهزة الاستخبارات العاملة في لبنان؟ الحدث الصغير يمكن تكبيره وتلبيسه لأمور معينة. أنا لا أتحدث عن نفي إذا كانت هنالك من اعتقالات قد تمت، ولكن تحريف الأمور وتحريف الجهات هو مسألة مقصودة. مثلا حينما يقال
1: يعني
0: أنه تم
1: التدريب
0: في معسكرات في معلبك بالهرمل،
1: إذا أردنا أن نصيغ رواية للمشاهد تنافي الرواية، دعنا نصيغ رواية متماسكة. هل هناك طرف في لبنان، طرف آخر في لبنان على استعداد للتعاون مع فلول النظام السوري السابق سوى حزب الله؟ هؤلاء ميليشيات، وهؤلاء ميليشيات قتلوا السوريين واللبنانيين سويا على مدى سنوات. هل هناك أي طرف سياسي أو عسكري في لبنان لديه رغبة في التعامل مع ميليشيات الأسد السابقة؟
0: نعم، انتهت صفحة النظام السابق في سوريا إلى غير رجعة، وليس من سياسي عاقل، وحزب الله في السياسة عاقل جدا، يتوقع أو يتصور أو يتعاون لأجل هدف مسدود الأفق وبشكل نهائي وغير قابل
1: لماذا
0: لأي
1: مسدود
0: نوع
1: الأفق؟
0: من التحقيق.
1: ألم يكن حسن نصر الله قبل يعني سيد حسن، ألم يكن حسن نصر الله في خطابه قبل الأخير قبل أن يقتل قال بأنه من يتوهمون برحيل الأسد هم مجموعة من الصبية الذين لا يفقهون شيئا في مجال السياسة؟
0: كلا، لم يقل ذلك في خطابه قبل الأخير.
1: وقال بأن بشار الأسد لن يرحل، والنظام السوري لن يرحل، وقال بأن ما حدث في سوريا لن ينجح في التأثير على النظام السوري.
0: هذا الكلام قبل أكثر من 10 سنوات، هذا ليس
1: قبل 10 سنوات، قبل 5 أيام قبل أن يقتل.
0: زائدا السيد الشهيد حسن نصر الله حين قبل أن يستشهد لم يكن يخوض إلا في الحرب والمواجهة مع إسرائيل. إضافة أن الوجود الحزب الله في سوريا في حينها لأجل حماية الوجود المقاومة، ولأجل إمدادات السلاح للمقاومة، ولأجل محور أساسه المقاومة وليس أساسه النظام السوري. طيب. لم يكن حزب الله ليتدخل بأي من الأمور السورية، ولم يقتل هذه الكذبة الكبيرة بأن حزب الله قد قتل من السوريين.
1: لا قتل
0: حزب الله،
1: كان هدفه دفع الأذى. يعني لا تخالف التاريخ يعني يا أستاذ حسن باعترافات الصور والفيديوهات لعناصر حزب الله في الكثير من المناطق السورية. هل حزب الله كحزب مسلح كان يذهب للتنزه في الأراضي السورية يا أستاذ حسن؟ دعنا لا نخالف يعني إذا أردت أن تقدم معلومة
0: طويت يعني إلى غير الرجعة
1: ولت، لكنه لا ينفي أنها حدثت.
0: والسيد الشرع قد صرح بأنه يمكن الحوار مع حزب الله إذا كان هذا الأمر فيه
1: على ذكر
0: فائدة ومنفعة للبلدين.
1: طيب على ذكر الرئيس أحمد الشرع يا أستاذ حسن، أدعوك لأن تستمع معي. لقبل عام من الآن الرئيس السوري أحمد الشرع كان لديه رسالة مهمة فيما يتعلق بحزب الله. دعنا نستمع ونتذكر سويا ما قاله الرئيس الشرع ونعود لو سمحت.
2: بدنا نأذي لبنان بأي طروحات ممكن مستفزة. يعني أنا تنازلت عن الجرح الموجود في داخل سوريا واعتداءات الحزب عليه وكذا، صبرت عليه وقلت معلش خلاص نحن رجع دمشق وخلاص خلينا نحن نوقف عند الحد هذا، وما حاولت

0: صرح اي تصريح بمس الهيوة، مع انه بحق لي كثير، بس قلت انا هذا رح يأذي داخل لبناني ورح يصير نوع من الاستقطابات، وقد يحمس اطراف داخل لبنان طريقة سلبية يفهموها انه رسائل.
1: أستاذ حسن، يعني أردنا أن نذكر المشاهد بهذه الرسالة لأنه يعني أريدك أن تربط لي المسألة ببعضها. سوريا وأنت تعلم تعرضت للكثير من المطالبات، صرح بها حتى الرئيس ترامب يعني بالتدخل في لبنان. الرئيس الشرع خرج ونفى هذه المسألة، وأنت تعلم بأن يعني سوريا ما زالت دولة هشة اقتصاديا وأمنيا وإلى ذلك، وبالتالي هي ليست في المقدرة على التصدي لأي طلب أمريكي، وبرغم ذلك وقف الرئيس الشرع ورفض هذا الطلب الأمريكي للتدخل في الداخل اللبناني. الآن وجود صحيح. مثل هذه المجموعات صحيح. والإعلان عن مثل هذه المجموعات تتعاون مع فلول النظام الأسد وتملك قنابل ومتفجرات وذخيرة وما إلى ذلك، ألا تعتقد بأنه يعني يسيء الأمور، يزيد الطين بلة كما يقول البعض؟
2: سوريا لم تصرح بوجود هذه المجموعات، وسوريا لم تؤكد على هذا.
1: أنا لم أقل لك أن سوريا تصرح،
2: وهذا الخبر نعم أنا أتحدث عن الحدث الذي تتكلم عنه، عن انتقال مجموعة من قبل قوات الأمن اللبنانية، ثلاث سوريين ولبنانيين، وأنهما جاء بهدف كذا وكذا. هذه الأمور في رأيي فبركة إعلامية وفبركة بهدف الفتنة الداخلية. أجهزة المخابرات في داخل لبنان تحركها، ولبنان مليء بالأجهزة، وكل مصداقية للخبر غير موجودة، لأن الضاحية الجنوبية يدخلها كل من يشاء. طيب. أن يدخل ويخرج
1: يعني من يشاء. أنت حديثك
2: ولبنان حسن كله، وحزب الله لا يمتلك قواعد عسكرية في لبنان.
1: طيب أنت الحديث الذي تتفضل به مبني على أنه هذه رواية مغلوطة، وأتفهم وجهة نظرك يعني. لكن أنا تابعت بيان حزب الله اليوم، رده يقول الحزب أنه محاولات بعض وسائل الإعلام زج إزم حزب الله في هذه القضايا الأمنية ونسبها لمصادر تنترج في إطار محاولات تضليل وتشويه صورة الحزب والسعي الخبيث لإثارة الفتن والمس بالاستقرار الأمني في البلاد. لنسير مع رواية حزب الله، ألم يكن من أولى إذا حزب الله يعني يهتم بسوريا ولا يريد المساس بأمن سوريا وما إلى ذلك، ألم يكن حريا به أن يذكر في البيان بأنه يهتم بأمن سوريا وأنه على استعداد ويتوافق وأنه مستعد للتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية في التعامل مع مثل أي شكل من أشكال هذه المخططات، التأكيد حتى على وحدة الصف مع الجانب السوري إذا كان مهتم؟
2: هذه بديهية من البديهيات.
1: لم يذكرها.
2: آخر خطاب للشيخ نعيم قاسم، خطاب الشيخ نعيم قاسم صرح بأنه له اليد الممدودة إلى سوريا لما فيه مصلحة البلدين، ومعلوم بأن حزب الله كل اهتمامه وليس جل اهتمامه 100% من الاهتمام الآن في تعزيز وجود الجبهة والمقاومة ضد إسرائيل. وما يناله حزب الله من أسهم هو بفعل العوامل المضادة التي لا تستبعد منها إسرائيل أبدا، وتصرح بها إسرائيل وتصرح بها أمريكا بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية الأخرى. ولكن أطمئنك بأن كل هذه الأمور ستفشل، لأنه لا نية لا للمقاومة ولا لحزب الله ولا للسوريين ولا للسلطة السورية الحالية بأن تتوتر الأمور. وأطمئنك أكثر بأن الرعاية الإقليمية القائمة في المنطقة، حينما يصرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أن الأمن القومي التركي يبدأ من لبنان، يبدأ من بيروت، هذا معنى بأن إسرائيل هي المسبب للأزمات، وهي من تستفيد من هذا النوع من الأخبار. والدول العربية المستهدفة
1: ربما يختلف معك. نعم. الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء اللبناني، وزير الخارجية اللبناني، مؤسسات الدولة اللبنانية، هم لا ينكرون بأن إسرائيل تسبب أزمة، لكن أيضا يصرحون بأن حزب الله جزء من الأزمة. فكيف أن أصدق حزب لا يهتم بمصلحة بلده أيضا عليه أن يهتم بمصلحة بلد أخرى قتل في
2: هو
1: شعبها
2: على مدى السنوات بمصلحة بلده لإنقاذ نظام الدفاع عن بلده والدفاع عن قراه.
1: طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا.
2: الآن الموضوع السوري ليست على طاولة حزب الله لا من قريب ولا من بعيد. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا السيد حسن السبيتي المحلل السياسي من بيروت. بين حميدتي وإسرائيل تنسيق أمني واستخباراتي يعود لسنوات. هذه المعطيات سربتها

0: مجلة أفريكا إنتليجنس. أكثر من ذلك، كشفت كواليس الاتصالات الأمنية والاستخباراتية بين شخصيات مقربة من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميتي ومسؤولين إسرائيليين. العلاقة تقول الصحيفة أنها مع إسرائيل لم تبدأ منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، وإنما تعود لسنوات سابقة. التقرير يكشف عن زيارتين قام بهما وفد للدعم السريع إلى إسرائيل خلال فترة الحرب، الأولى في مايو 2025 والثانية في فبراير 2026. في الزيارتين ترأس الوفد عبد الرحيم حمدان دجلو نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق حميتي برفقة شقيقه الجوني حمدان دجلو. قبل 3 أشهر في يونيو الماضي، الجيش السوداني اتهم كذلك إسرائيل بالوقوف إلى جانب الدعم السريع والضلوع بالحرب السودانية. من كامبالا المحلل السياسي السوداني سيباوي يوسف. سيد سيباوي، أهلا بك. هل أغلقت كل الطرق أمام الدعم السريع الذي يقول بأنه يدافع عن وحدة السودان، يدافع عن عروبة السودان رغم كل الانتهاكات، لكن هل أغلقت أمامه كل الطرقات ولم يعد أمامه سوى طريق إسرائيل؟
1: مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي قناة العربية. عندما نتحدث عن مثل هذه التقارير يجب أن يكون هناك استفسار كامل عن هل فعلا حدث ذلك أم لم يحدث. بيضم الدعاية الإعلامية.
0: دعاية من من طيب؟ لو اعتبرنا أنها دعاية سيد سيباوي، تعتقد من يقف خلفها؟
1: أنا عندما أتحدث حس عن الواقع السياسي والواقع العسكري الموجود الآن في السودان، يعني هنالك يعني حتى في برهان عندما ذهب وقبله ذهب البشير لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي والزيارات السرية التي تمت في الخرطوم، فهذه هي علاقات قديمة ومترتبة عليها كثير من الواقع.
0: لكن هنا ليست علاقات ميليشيا بدولة، علاقات دولة بدولة. ثم ثانيا السيد البرهان وأيضا المؤسسات السودانية تتحدث عن حالة من الفتور والانقطاع في العلاقة مع إسرائيل، وإن كانت هناك هذه العلاقة فهي علاقة دولة بدولة، لكن حينما يذهب شقيق قوات الدعم السريع بأي صفة يذهب، ويذهب لماذا، للحصول على ماذا؟ التقرير يتحدث عن معدات للمراقبة ومعدات أمنية وتقنيات عسكرية وما إلى ذلك، هل سيستخدمونها في شيء سوى في قتل السودانيين؟
1: بعد حرب 15 ابريل 2023 تغيرت كثير من الموازين، وهنالك يعني دعاوي يعني تتحدث عن استيراد اسلحه تركيه، اسلحه باكستانيه بدعومات اقليميه، فهذا رتب واقع سياسي محدد، هنالك تحالفات تتشكل الان بشكل او باخر، فبالتالي
0: يعني انت لا تنكر الزياره.
1: أنا لا أنكر ولا أؤكد، لأن هنالك وبقول لك هنالك دعايات سياسية، دعايات إعلامية تحيط بهذه الحرب من كل الجوانب، ولكن يعني الدعم السريع
0: هي نقطة مهمة سيد سيباوي. لماذا؟ لأنه أولا الموقع الذي نشر هذه المعلومات وهذا التقرير هو موقع أفريكا إنتليجنس، وهو موقع يتبع فرنسا بشكل أو بآخر، يعني هو موقع فرنسي أصلا، يعني فرنسا ليست على علاقة جيدة لا بالجيش السوداني ولا بالدعم السريع ولا حتى بإسرائيل بالمناسبة، وأنت رجل سياسي وتتابع بكل تأكيد كل هذه التوترات، فيعني هو طرف ليس على علاقة بأي طرف من الثلاثة أطراف المذكورين في التقرير.
1: أنا أقول لك حقيقة، يعني أنه من حق الدعم السريع هو يواجه حرب إقليمية، حرب دولية، حرب لديه القدرة على أنه يتواصل مع كل من يراه أنه يخدم المشروع الذي يطرحه الدعم السريع في إطار بناء السودان الجديد.
0: طيب
1: السودان
0: التأسيس. لنفترض أنت الآن يعني تسير معي في هذه السردية، الآن إذا حصل الدعم السريع على هذه الأسلحة والتقنيات التي يريد الحصول عليها من إسرائيل، سيستخدمها ضد من؟
1: نحن نتحدث عن مشروع، نتحدث عن حرب، يعني عندما تكون تحالف السودان التأسيسي لديه مشروع واضح الصريح في بناء سودان جديد يقوم على مبادئ متفق عليها
0: كل السودان. هنا هنا هنا المسألة ليست مشروع، برغم أنه البعض أيضا يتساءل عن ماهية هذا المشروع لديكم في السودان كدعم سريع. أنتم كل المناطق التي استوليتم عليها هرب منها المدنيين وتركوها خوفا من بطشكم واعتداءاتكم عليهم، لكن البعض يربط هذا بالمشروع الإسرائيلي.

0: في القرن الأفريقي في أرض الصومال، والآن يبدو أن الدعم السريع أصبحت أداة يعني أيضا لتنفيذ هذا المشروع.
1: هذه سردية تظل تتكرر في وسائل إعلام محددة ولديها رؤية محددة على أساس أنها توصل أن الدعم السريع هو صاحب هذه الحرب، وهو الذي يحارب من أجل يعني الاستيلاء على السودان. ولكن يعني الآن عندما نتحدث عن تحالف السودان التأسيسي
0: يعني يحارب الدعم السريع عن شيء، يعني أبو لولو حينما يرمسك سلاحه هل يحارب مثلا دفاع الديمقراطية السيد سيبويه؟ وهل إسرائيل، وهنا هنا سؤالي أود منك أن تجيب عليه وسمع، إسرائيل يعني جمعية خيرية توزع الأسلحة وتقنياتها العسكرية بالمجان؟ ما هو المقابل الذي ستحصل عليه؟
1: وهل إسرائيل هي التي تحارب الآن في السودان؟ وهناك عدد كبير جدا من دول عربية أجرت عمليات بتاع التطبيع، وهي جزء من الواقع الذي يتشكل الآن، وهي التي يعني لديها القدرات للتواصل مع حكومات عربية.
0: طيب أنا هذا مردود عليه، لأنه الكثير من الجماعات من إثيوبيا ومن عدد من الدول الأفريقية كانت تتابع تقاتل في صفوف الدعم السريع. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد سيبوي يوسف المحلل السياسي من كامبالي، شكرا جزيلا. تم العاشر في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
2: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة هو الذي قال لا ترفعوني لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
1: نسميه شرك فسق.
2: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
1: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي مستعد لشن هجوم آخر على إيران، مؤكدا بأن الحملة العسكرية المتجددة على طهران لن تستمر طويلا. ووصف ترامب هجوم أمس بالعنيف، مؤكدا أن الضربات استطاعت تدمير صاروخ كانت إيران تحاول استخدامه لزرع ألغام في مضيق هرمز. نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا مصورا للحصار البحري المفروض على إيران، قائلة إنها تنفذ الحصار بصرامة. وأشارت القيادة المركزية إلى أنه حتى 2 سبتمبر قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 86 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال للحصار. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة رغم خلافاتها مع روسيا يجب أن تكون قادرة على مواصلة التحدث مع موسكو. روبيو قال إن واشنطن تختلف مع موسكو بشأن طهران، لكنها ماضية في إجراءاتها لتشديد الحصار وأنها لن تسمح لأي طرف بعرقلته. روبيو يضيف أنه يتوقع من جميع الدول عدم مساعدة إيران على توليد طرق بديلة للحصول على إيرادات. وقعت فنزويلا اتفاقيات مع شركتي شيفرون الأمريكية وإني الإيطالية لتعزيز تطوير حقول النفط في البلاد. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال أن الاتفاقيات تمثل استثمارات ضخمة، وصفا إياها بأنها خطوة حاسمة لإطلاق مسيرة السلام والفرص والازدهار في فنزويلا.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساءً

0: على العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
7: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة تطبقها.
8: 50% تتحمل رابطة الدوري المحترفين.
9: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد اليوم ما في مباريات، في مؤتمرات.
14: حلو. مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لمستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة العربية FM وأيضا من يشاهدنا بالصوت والصورة على اليوتيوب وإكس. فعلا سالم اليوم شوي راحة من مباريات، يمكن في مباريات في كأس ألمانيا تشهد تألق هاري كين، لكن
13: اليوم شفت حنا بعل مع بيرنلي
14: بس أيوة في تشامبيونشيب صحيح، لكن بالحديث عن المباريات الكبرى والدوريات الكبرى راحة ربما سنشاهد في الأسابيع القادمة في مثل هذه الأيام الثلاثاء والأربعاء سنشاهد دوري أبطال أوروبا وتعود الموسيقى الرائعة مرة أخرى. لكن فعلا بالحديث عن محاورنا المهمة لهذه الحلقة سالم، سنتحدث عن نهاية سوق الانتقالات في أوروبا والأيام واللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات السعودي، يعني تحديدا بالنسبة للأهلي والاتحاد. لماذا الأهلي والاتحاد سالم؟
13: لأنهم هم الأكثر كثيرة. احتياج
14: يا سلام،
13: هم الأكثر
14: ولأنه احتياج. في مشاكل في النصر. نعم. فالنصر مو قادر يسجل، والهلال تقريبا ما شاء الله يعني سجل وبزيادة، يعني أموره طيبة،
13: سجل في المرمى وسجل في اللاعبين، يعني الهلال يسجل على جميع الأصعدة،
14: مع أنه في أحد الأصدقاء الهلاليين يقول يحتاجون مدافع.
13: هذا شكله معنا في الاستديو. العديد من المواضيع والعديد من المحاور أحمد بنتكلم فيها عن الكرة السعودية وبنتكلم فيها عن الدوريات الأوروبية وإغلاق سوق الانتقالات هناك أيضا، وننتقل من دوري إلى آخر، وسنتحدث أيضا عن مؤتمر القطاع الرياضي الدوري، لكن هذه المرة عن لجنة الأولمبية والبارالمبية. نرحب ضيفنا اليوم، نرحب معنا في هذه الأثناء بالصحفي الرياضي عيسى حكمي. مساء الخير عيسى.
15: مساء الخير سالم، تحياتي ومساء الخير لأحمد، مساء الخير لكل من يتابع العربية، كل من يتابع هذا البرنامج المتألق. سعيد جدا بتجديد العهد، أتمنى لكم دائما التألق والتميز المعتاد.
14: حياك الله وأهلا ومرحبا بك معنا مرة أخرى في برنامج مان تو مان مع هذا الموسم الجديد. أنت أحد شركاء نجاح عيسى دائما، يعني الحق يقال. طبعا اليوم سالم مستمعينا الكرام، قبل ما نبدأ في محاورنا، سالم كان موجود في المؤتمر الخاص ب

اللجنة الأولمبية والبارالمبية أجرى بعض اللقاءات مع صناع القرار، رؤساء الاتحادات والمسؤولين عن اللجنة، وفي بعض التفاصيل راح نروح ونسمع تقرير وبعدها نرجع ونتحدث حول التفاصيل.

0: عبد العزيز نرحب فيك ويعطيكم العافية على هذا المؤتمر المفصل بالأرقام. أعلنت عن مراكز النخبة وأنه الرياض مقبلة على مركز نخبة للاعبين. أنا بودي أن توضحون طريقة التسجيل وآلية التسجيل للاعبين والنشأ في مراكز النخبة.
1: شكرا لك. طبعا مراكز النخبة اليوم تخدم 11 اتحاد ذات أولوية، من ضمنهم ألعاب القوى، ألعاب القوى البارالمبية، كاراتيه، جودو، تايكوندو وبعض الاتحادات الأخرى. يقوم اختيار اللاعب من خلال تقييم فني من الاتحاد نفسه، فاللاعب لازم يشارك في بطولات الاتحاد مع نادي معني، يتقدم وينافس ويطلع لمثلا الفئات السنية، ومن ثم يكون في تقييم فني من الاتحاد إلى مركز النخبة ويختارون من ضمن لاعبة النخبة اللي يمثل المنتخب.
0: نعم. سؤالي الآخر عن القطاع الخاص وتعامله مع اللاعبين ورعاية اللاعبين. يعني نشاهد يعني لاعبين عالميين يتراهم الكثير من الشركات، إلا يعني لاعبين في فريق السعودية. أنا أعلم أن اللجنة الأولمبية تراهم، ولكن هل هناك سياسات معينة أو آلية معينة لتوقيع عقود رعاية مع اللاعبين؟
1: طبعا نحن هنا في اللجنة إذا هم لاعبين نخبة نقوم بإذن الله بدعمهم في توقيع العقود والرعايات، لكن الأندية سواء خاصة أو عامة لها الدور الأكبر مع التعاقدات مع اللاعبين ودعمهم. في عدد أندية كبير من خاص وعام لاعبين النخبة اللي عندنا متواجدين منتسبين إليهم، وفقط الأندية بتدعمهم بإذن الله.
0: أستاذ علي الشيخي رئيس اتحاد ألعاب القوى السعودي، بعد شهر مقبلين على أولمبياد آسيا بحول الله في اليابان، 20% نسبة لاعبين ألعاب القوى من 144 لاعب. في هذه الفترة تتعامل الدول مع لاعبيها وكأنهم جوهرة ثمينة بالإعداد، ما دوركم في تثقيف الأهل وتثقيف اللاعبين وتثقيف ما حول اللاعب قبل مثل هذه البطولات والعناية به؟
2: أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في اتحاد العاب القوى عندنا مركز مختص جدا بتهيئة جميع الظروف المناسبة للاعبين لتحقيق الميداليات. عندنا الآن بالتعاون مع المراكز في مدينة جيزان وأيضا في المدينة المنورة بالتواصل مع جميع الأسر وجميع العائلات لتوضيح أهمية ألعاب القوى وأهمية مستقبل الرياضات لجميع اللاعبين، والحمد لله سبحانه وتعالى يعني مستمرين فيها وبإذن الله يكون لها مستقبل مميز.
0: دوركم في اكتشاف اللاعبين الموهوبين في المدارس وفي المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية؟
2: أكيد. بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية الآن تم اعتماد دوري المدارس، وعندنا بإذن الله في بعد بطولة نادويا في اليابان عندنا بطولة خاصة بالمدارس خصوصا لألعاب القوى، ومن ضمنها بيكون في اكتشاف المواهب الفئات السنية والاستمرار في المراكز اللي موجودة أيضا في مدينة جيزان والمدينة المنورة، راح يكون في أيضا مركز في مدينة الرياض وأيضا في المنطقة الشرقية ومدينة جدة. جميع هذه المراكز الهدف الأساسي منها اكتشاف المواهب لألعاب القوى السعودية.
0: ١٤٤ لاعب نسبة لاعبين التايكوندو، 6 لاعبين مشاركين بعد 30 يوم من الآن. ما هو المستهدف من الذهب أن يعودوا 6 بميدالية ذهبية للمملكة العربية السعودية؟
3: أولاً أشكركم على الاستضافة. الرياضة التايكوندو زي ما تفضلت حيكون إن شاء الله مشاركين في 6 لاعبين، 3 في الذكور و3 في الإناث. نطمح إن شاء الله أنه يكون في إنجازات جيدة في هذه المرحلة. أغلبهم هذه يكون أول مشاركة لهم بإذن الله في البطولات الدورات الألعاب الآسيوية، ونطمح أن نبني مستقبل لهم في الدورات الألعاب. الهدف اليوم الاحتكاك، الهدف الممارسة، ومن ثم إن شاء الله يكون تحقيق البطولات في دورة الألعاب الآسيوية 2030 في الدوحة، ومن بعدها إن شاء الله تشريف المملكة حال استضافة المملكة إن شاء الله دورة الألعاب الآسيوية 2034.
0: علاقة هذه الرياضة بالأندية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هل هناك لعبة التايكوندو متواجدة في هذه الأندية؟
3: اليوم عندنا أكثر من 76 نادي مشاركين في لعبة التايكوندو وفي ازدياد مضطرد. الحمد لله الرياضة، رياضة التايكوندو بشكل خاص لها باع طويل مع الأندية وتواجدها في المملكة العربية السعودية، فهناك إقبال، لكن نطمح إلى زيادة هذا الإقبال. والحمد لله بوجود رياضة التايكوندو كجزء من برنامج دعم الأندية ساعد كثير على زيادة عدد الأندية اليوم الممارسين للعبة.

0: بس صراحه سالم والله شكرا على العمل يعني، والمسؤولين تحس انه في صحيح. في عمل شغالين عليه تحديدا قبل يعني قبل ايام قليله احنا على انطلاق الاسياد اللي ستستضيفها اليابان مثل ما ذكرت في التقرير. سالم انا ودي اسالك انت بانك كنت حاضر قبل ما اروح العيسى، تحس في تفاؤل في نظره الى انه ممكن السعوديه تكون يعني تنافس القوى الكبرى في القاره الاسيويه في موضوع الاولمبياد بشكل عام، تحديدا نتكلم عن الصين اليابان اللي هم لهم باع طويل في هذه الالعاب؟
1: ما اخفيك احمد، يمكن ترايح للمؤتمر اليوم بنص الدوام، كنت اقول اني رايح لشيء روتيني، ولكن اكتشفت قرارات جريئه احمد باتخاذ والتركيز على 11 لعبه اسوه بالمنتخبات العالميه اللي حققت ميداليات ذهبيه ورائدة في الأولمبياد مثل الصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعديد الدول. صح. دراسة ومن بعدها تم اتخاذ هذا القرار بأن يكون التركيز على 11 لعبة في منصات تتويج، مراكز النخبة أيضا شيء كبير، و50 منحة دراسية بمتابعة. عندما يكون التركيز في مثل هذه الأمور أنت هنا تصنع بطل حتما، وسنشاهد بحول الله بعد 30 يوم من الآن في اليابان نشاهد العديد من الميداليات
0: بإذن الله. لذلك أذهب إلى عيسى وأسأله. عيسى يعني سالم حطنا في مرحلة وإن شاء الله تكون وردية للرياضات المختلفة اللي جماهيريا ممكن ما تحظى بذلك الاهتمام مثل كرة القدم، أتكلم عن الجماهير، لكن الدولة شفنا خلال السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية اهتمام كبير، شفنا دورة الألعاب السعودية، شفنا أشياء كثيرة للاهتمام بالرياضات هذه اللي ممكن هي حتى الحضور في الأولمبيات الأخيرة أولمبيات باريس، الآن الأسياد اللي موجودة في اليابان. كيف شايف التحضيرات قبل الأولمبيات الآسيوي؟
2: والله شوف أنا عجبتني أشياء كثيرة على أن التقرير مختصر لكن الحقيقة كمل وأعطى وأوفى كل ما يستحق الحديث عن طبيعة الأسئلة الجميلة، طبيعة الإجابات، تحس أنك أنت فعلا تسأل ناس فاهمة، الإجابات جدا منطقية. أعجبني موضوع التوسع في مدارس الألعاب الفردية والتركيز عليها سواء في جيزان أو المدينة المنورة أو الرياض. المملكة العربية السعودية نعرف أنها قارة، وبالتالي مركز أو معهد أو موطن مثل مهد لا يكفي المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى أكثر من 4 إلى 5 إلى 6 نماذج من مهد، ولذلك التوسع بخطوط الإمداد الفرعية في المدن أنا صحيح. أعتقد أنه يولد ما نتمناه. نعم أتفق معك وأتفق مع سالم بأن ألعاب القوى جواهر، أو عفوا الألعاب الفردية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص جواهر في يد البلدان دائما، لذلك لاعب واحد يستطيع أن يحقق ما لا تستطيع تحقيقه ألعاب جماعية مختلفة، يصنع اسم للبلد، يصنع سمعة، يصنع جذب، يصنع إنجاز. يمكن عندنا في التاريخ الحقيقة أساطير مسجلة، هذه صرعان يوم من الأيام استطاع أن يحقق
0: الانظار في سيدني على ما أعتقد
2: سيدني. نعم. صحيح صحيح. نوغاي القادمة في اليابان 2026 أعجبني في معرض الإجابات الحقيقة الاستهداف 11 لعبة، المسألة ليست بالكم وإنما هي بالكيف. عجبني أيضا الخطة الزمنية والإعلان بأن في استهداف 2030 و2034، هنا تستطيع أنك أنت تطبق كل أنواع الحوكمة الإعلامية فيما بعد عندما تسأل وعدتهم بتحقيق وأين هو الإنجاز، عندما تكون الإجابات إيجابية أكيد كل صحيح. شيء يكون وعيسى ممتاز.
0: في نقطة أنا ودي أشير لها، يعني شفنا في الأيام الماضية في دول أخرى أنه الرياضيين في هذه الرياضات يذهبون وثم لا يعودون مع البعثة الخاصة بالمنتخبات، لكن الحمد لله هنا في السعودية احنا نشوف يعني الدعم اللا يعني لا متناهي الغير منقطع للرياضيين اللي يعني هم كل واحد من اللي حلمه يكون ممثل لبلاده في اي محفل اللي هي المملكة العربية السعودية بصراحة. وانا اشوف ان شاء الله الرياضيين يروحون يبيضونها ان شاء الله في الرياضات
1: بحول الله. وتلاحظ احمد اجابة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية والامين العام الاستاذ عبد العزيز باعشن، ذكر انه هناك يعني تثقيف للأهالي ومن هم حول اللاعب ليكون اللاعب دائما بأفضل صورة في المنافسات. أحمد وصلت مرحلة التثقيف
0: للأهالي، تخيل يعني القصة ليست قصة لاعب فقط، القصة قصة مشروع دولة يعني واضح. ومثل ما ذكرت عيسى أنت قبل قليل أيضا موضوع أنه السعودية لا تفكر فقط في الفترة الحالية، يعني ليس اليوم أنه رايحين اليابان وبس، لا الفكرة أنه إحنا نفكر يوم الأيام نستضيف دورة الألعاب الآسيوية أو حتى الأولمبياد بشكل عام، الأولمبياد الكبرى العالمية إن شاء الله في المملكة العربية السعودية.
2: عفوا أحمد، والأجمل من ذلك الذهاب إلى أصل وأساس الألعاب أو أصل وأساس الرياضة، المجتمع والمدرسة. صح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان مشاهدي برنامج مان تو مان، ونشكر الزميل سالم الزبيدي على هذا التقرير
1: اللي هو سالم الزبيدي نفسه.
0: سالم، أشكر سالم.

0: من الانطلاقة تكون من هالنقطة. الإعداد أيضا الجيد، ترى الأبطال المتفوقين مثل الصين على سبيل المثال، كوريا، اليابان، وحتى أمريكا في ألعاب القوى، يعني هم ملوك من ملوك بعض السباقات فيها. الإعداد إعداد بطل ليس بالأمر الهين، ما هو بعبارة عن إعداد شهور بل يمتد إلى سنوات. الاستهداف لا يقتصر على مرحلة قادمة، أحيانا يكون الاستهداف على بعد 8 سنوات. لذلك حسب ما قرأت سابقا واطلعت، وايضا روي لانه في الصين من سن 4 الى 5 سنوات يبدا اعداد
1: صحيح.
0: البطل الاولمبي، والذي تجد في كل مكان موجود، عباره عن اكاديميات، عباره عن ملاعب، عباره عن مدربين. هناك الحقيقه عين ثاقبه تختار الابطال وتبدا بعمليه تبنيهم
1: صحيح.
0: وعمليه اعدادهم. توجه السعوديه المميز للمدارس وتركيزها والعوده مره اخرى لها، أتمنى أيضا أن يرافق أمر آخر، وهو تفعيل دور الكشافين، لأنه الكشاف دائما عنده عين خاصة ودائما عنده نظرة خاصة يستطيع من خلالها أنه يجذب النجم المميز في أي لعبة من
1: إن شاء الله
0: الألعاب.
1: تعالى يكون النجاح حليف الرياضة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية التي ستكون في اليابان خلال الفترة القادمة. سننتقل لكن الآن إلى موضوع آخر وإلى نقطة أخرى، إلى الكلاسيكو الذي كان بالأمس، حيث الهلال تفوق على الأهلي واعتلى صدارة ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي النصر. الزميل علي قيدان عد لنا تقرير حول هذه المباراة، نستمع ثم نعود.
2: الفيلا بارك من مدينة برمنغهام الإنجليزية إلى المملكة أرينا، وتحديدا في قلب الرياض، أولي واتكنز يعلن الوصول بالطريقة التي يعرفها جيدا وهي تسجيل الأهداف. لنبدأ القصة. في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، والتي جمعت الهلال بالأهلي على ملعب المملكة أرينا، انطلق اللقاء. الهلال يدخل المباراة بكل قوة وينجح في افتتاح التسجيل مبكرا عند الدقيقة 9 عن طريق السربي سيرجي سافيتش بعد تمريرة حريرية من سلطان مندش، قبل أن يعزز الهولندي سامر فيل التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 23. الأهلي يحاول التسجيل عند الدقيقة 40، ناصر الدوسري يبعد هدفا محققا من خط المرمى لينهي الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، وسط أفضلية واضحة ونقص عددي لكتيبة الهولندي مارينو بوسيتش بعد طرد المدافع التركي ديميرال. ينطلق الشوط الثاني من اللقاء، الأهلي يحاول العودة إلى أجواء المباراة وسط تألق من دفاعات الهلال وحارسه ياسين بونو. عند الدقيقة 46 إنزاغي يخرج محمد ميكي ويدفع بالوافد الجديد أولي واتكنز في أول ظهور له بالقميص الأزرق ليسجل هدفه الأول عند الدقيقة 77 بعد صناعة من الهولندي سامر فيل. الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. واتكنز يعود ويسجل الهدف الثالث للهلال والأول له بعد عرضية متقنة من سلطان مندش ليسكنها في شباك الحارس إدوارد ميندي عند الدقيقة 86. تنتهي المباراة، الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بفارق الأهداف عن النصر، والأهلي يتراجع إلى المركز السابع وسط غضب من جماهير الراقي.
3: نشكر الزميل علي نقيدان على هذا التقرير المفصل عن قمة الجولة الثالثة المؤجلة، والإثارة فيها لم تكن مؤجلة بفوز الهلال بثلاث أهداف مقابل شيء من أمام الأهلي. عيسى، في هذا الكلاسيكو الكبير الأهلي أثبت للجميع أنه ليس بأهلي النخبتين.
0: أكيد، لأن المايسترو والقائد غير موجود. تغيير المقعد الفني بالنسبة للأهلي كان ضربة في الخاصرة، خاصة أن التوقيت كان يعني جدا سيء. مباراة نقدر نقول أنها أوفت بوعدها من جانب الفريق المنتصر، فريق الهلال، اللي تعامل مع المباراة بامتياز من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. حضرت الفكرة الهلالية كما يريدها السيد سيموني إنزاغي، لعب على طريقة المفضلة التحولات، استفاد من العنصر المتواجد في التشكيلة، وخاصة سامر فيل اللي هو قطعة أعتقد أنه راح يكون لها شأن وراح يكون لها كلمة في الدوري بالنسبة للهلال. ساعد في فكرة الدائرة.

0: دائمة وهي فكرة التحولات. المباراة قبل أن تبدأ كان كلا الفريقين مطالب بالانتصار، الهلال من أجل التأكيد ومن أجل مواصلة السلسلة ومن أجل مزاحمة النصر اللي كان يفرق عنه بـ3 نقاط. الأهلي كان ينتظر جمهوره ردة الفعل، لكن أعتقد أن الأهلي بالغ في ردة الفعل أو أرادها الحقيقة بطريقة خاطئة، وبالتالي وجد نفسه مع الدقائق الأولى من المباراة تاهي، يستقبل الهدف الأول ثم الهدف الثاني في ظرف 23 دقيقة، ما زاد الطين بلة بعد ذلك أنه يكمل المباراة منقوصا في شوط المباراة
1: صحيح.
0: الثاني. أنا أعتقد أن التأقلم والتكيف بالنسبة للمدرب مارينو حتى الآن مع الأهلي صفر، يعني هو لم يسر على ما صار عليه مثلا على سبيل المثال مدرب النصر أنج بوستيكو جلو اللي ما
1: اعتمد
0: استعجل
1: نفس
0: عملية
1: السياسة.
0: وضع أفكاره،
1: صح
0: نعم ما
1: صح
0: استعجل وترك الحقيقة كرة النصر تستمر كما هي ويتدخل بالتدريج ما دام يحقق الانتصار. أعتقد مدرب الأهلي جت الفرصة عنده مجموعة وعنده سلسلة انتصارات في بداية الموسم، لكن
1: مم.
0: بعد الفوز بالرباعية على أبها هو الحقيقة طمع بأنه يدخل أفكاره فأصبحت فجوة.
1: نعم
0: عملية تعويض الراحلين من الأهلي تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أفكار يتشربها اللاعبين،
1: بلا
0: لكن
1: شك.
0: الإشكالية عندما تتعرض للخسارة الأهم أنك ردة الفعل تكون سريعة من أجل أنك تستطيع معالجة الأمر. الآن الأهلي
1: صحيح.
0: عنده خسارتين وبالثلاثية
1: نعم
0: أصبح الحقيقة بدأ يدخل في مرحلة الدوامة. بالنسبة للهلال مباراة كبيرة بكل ما تعني الكلمة، وأيضا عداد الأهداف بالنسبة لوايت كينز إنه يبدأ من هالمباراة، أنا أعتقد بداية واعدة. الهلال ممكن نشوفه السنة هذه بثوب مختلف تماما عما حدث في الموسم الماضي، وإن كان الموسم لا زال في بدايته. أما
1: صحيح.
0: الأهلي
1: لكن
0: فأعتقد أنه
1: نرجع
0: على
1: للاهلي.
0: متاع مبكرة.
1: عيسى اسمح لي بس انا ابقى مع النقطه الاخيره اللي ذكرتها، موضوع واتكنز وموضوع الصفقات الكبرى اللي ابرمها نادي الهلال هذا الصيف. يعني تحس فعلا الهلال ما هو يعني ما راح يوافق انه يكون يمر موسم جديد بلا القاب. يعني من الصعب ان يكون هذا الشيء. السنه الماضيه شفنا الهلال خرج خالي الوفاض، هذا الموسم يبدو انه يفكر بكل الالقاب. شفنا واتكنز،
0: صحيح
1: شفنا سامرفيل، وايضا اللي الان مارتينيلي قاب قوسين او ادنى، او وصل هو وباقي بس الاعلان.
0: صحيح موجود.
1: فممكن الهلال فعلا بهذه الاسماء قادر على الفوز بكل الالقاب.
0: والله شوف المنافسة راح تكون جدا شرسة، واضح. تعرف الموسم طويل، الظروف اللي تحدث أثناء الموسم أحيانا قد تؤثر، لكن ما نشاهد الآن على أرضية الواقع الهلال جاهز ويزداد جاهزية، اختار القطع والجودة التي يحتاجها الفريق سواء من ناحية الاسم أو من ناحية الاحترافية أو من ناحية السن. أعتقد أنه وفق تماما في عملية الاختيار، أعاد تحديث مناطق الجناحين، مارتينيلي قادم لي يشغل مركز، سامرفيلي يشغل مركز، لاعب الصندوق التقليدي ومتعدد الصفات والخصائص اللي هو وايت كينز متوفر، لديه قوة ضاربة في خط الوسط، تكلم عن نيفز، تكلم عن سافيتش العنصر المحلي يدعم سواء ناصر أو محمد كنو في الوقت المناسب، مندش قدم مباريات عظيمة 3 مباريات الأخيرة، أعتقد أنه كان كلمة السر، والآن دخل سامرفيل في المباراة الماضية واستحق نجوميتها. أعتقد الفريق متكامل، قد يكون لديه بعض الملاحظات في الجانب الدفاعي عندما يختبر فريق أكثر ثبات وأكثر استقرار، أعتقد ممكن يبان لك، لكن أتصور أن الهلال منافس شرس وخاصة على لقب بطولة الدوري.
2: نعم الهلال منافس دائم على لقب بطولة الدوري عيسى، ولكن الأهلي الآن جماهيره في جميع مواصل التواصل الاجتماعي، جميع
0: أكيد
2: وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتياجات جمة، عن محور، عن ظهير، عن مدرب، عن مدير رياضي. ماذا
0: صحيح.
2: يحتاج النادي الأهلي داخل الملعب وخارج الملعب؟
0: أكثر شيء يحتاج الأهلي الآن الهدوء، يحتاج إلى أيضا عملية
1: حلوة.
0: الانضباط والنظام. لابد على الأهلاويين، يعني أنت أمامك أكثر من بطولة، أكثر من معترك، لابد تحدد أيضا فيها أهدافك. مسألة التغيير والإحلال، أنت الآن دخلت مرحلة حرجة، تبقى 3 إلى 4 أيام وتغلق النافذة، مو بأي لاعب أنت تحضره يستطيع أن يكون هو الحل. يعني لو شفنا احنا في مباراة الأمس عنده 8 لاعبين أجانب، وبره عنده تقريبا 2 إلى 3 لاعبين، فأتصور يكون هذا التحرك يعني ضيق جدا. عنده مشاكل في مركز الظهير، صحيح سمعنا أخبار أنه يستهدف سعيد بن عطية من نادي الفتح إذا نجحت الصفقة، اللاعب هذا ممكن أنه يحل بعض الإشكالات بالنسبة للأهلي خاصة في مركز الظهير الأيمن اللي قاعد يستعين فيه بلاعبين في متوسط الدفاع، لكن الأهم الهدوء وترتيب الأوتار بشكل جيد، الثقة بين المدرب وبين اللاعبين المدرج. الأهم من هذا كله لابد أن يعود بسرعة، لأن استمرار تلقيك خسارة ثالثة

0: معناته أنت دخلت الحقيقة في حسابات
1: معقدة.
0: جدا صعبة، حالة غضب عالية. الانتصار دائما يخفي كثير من العيوب، لكن الخسارة دائما تفتح كل الملفات. مشكلة الأهلي
1: نعم.
0: الآن الظاهرية بالنسبة لي أنا أتصور أنها فنية، لأنك لما ترجع الموسم الماضي في فترة البطولة الإفريقية الأهلي كان يخسر ثلاث عناصر من ركائز البطولات والإنجازات
1: صح.
0: الأهلاوية، محرز، كيسيه، مندي، ومع ذلك استطاع أن يحقق الحقيقة سلسلة انتصارات، أحدها كان على حامل لقب الدوري، وبعد ذلك استطاع أن يكمل مسيرته يحقق بطولة النخبة للمرة الثانية. فعملية النقص أو عملية الرحيل أنت تستطيع أنك تعوضها إذا كنت فاهم المجموعة، لكن السيد مارينو الحقيقة ما دخل جو الأهلي حتى هاللحظة. الضربة الثانية تواليا أنا أعتقد أنها جدا قوية
1: صح،
0: عليه،
1: لأنه
0: ولذلك
1: خلود بعدها الهلال، فلذلك كانت
0: وقد
1: العملية.
0: يخسر وقت تلعب المباراة القادمة خارج أرضك. يعني أعتقد الأهلي في مرحلة
1: نعم.
0: الاستشفاء من الخسارتين أو ردة الفعل والعودة، إذا
1: يحتاج
0: حدثت أنت ممكن تتوقع، لأنه عنده عناصر الحقيقة، يعني
1: صح.
0: تتكلم عن ترينكاو، تتكلم عن هداف
1: صحيح.
0: توني، تتكلم عن جالينو، يعني
1: نعم
0: عنده مجموعة من العناصر تستطيع أنها تعيد الفريق أو تتحمل مسؤولية
1: نعم
0: الإعادة، لكنه في اللحظة هذه الأهلي في مرحلة البحث عن ذاته، ولذلك يحتاج كثير من الإجراءات
1: نعم
0: سنرى في المباراة القادمة.
1: إن شاء
0: من
1: الله.
0: كان يبحث عن ذاته ووجد ذاته مع الخلود، الحارس السعودي الشاب حامد الشنقيطي الذي انتقل لنادي الخلود من نادي الاتحاد. أعلن حساب دوري روشن أنه أفضل لاعب واعد في شهر أغسطس، في أغسطس في هذا الشهر، في أول أربع جولات. بدأ باكورة الإعلان عن أول أربع جولات بالحارس حامد الشنقيطي، خصوصا أنه لعب الأربع جولات كاملة وكان مؤثر وركيزة أساسية في نادي الخلود. أيضا جائزة أفضل حارس في هذا الشهر ياسين بونو الدولي المغربي،
1: هناك هو أفضل لاعب واعد،
0: حامد الشنقيطي أفضل لاعب
1: أفضل
0: واعد،
1: لاعب واعد.
0: ياسين بونو أفضل حارس في الأربع جولات الأولى. المدرب إنج بوستكوغلو هو أفضل مدرب في شهر أوغست. نعم، وأفضل لاعب في شهر أوغست هو البرتغالي روبن نيفيز.
1: إيش رأيك في الاختيارات عيسى؟
0: والله أتصور منطقية ما عدا الأخير، أنا أتصور أن المنافسة جدا شرسة.
1: مين كان يستحق مثلا؟
0: أتصور أن جواو فيليكس عمل كل شيء، والناس كلها تتكلم عن اللاعب هذا بأنه الحقيقة العنصر المؤثر الأكثر في نتائج النصر، لأن النصر يعتمد على العبقرية الفردية عكس الهلال اللي فيه الجماعية الحقيقة طاغية، ولكن نيفز دائما في الدوري السعودي مميز. وبالتالي لو رحنا في المجمل أتصور أنها نتائج أو ألقاب مستحقة، وسعيد جدا لحامد الشنقيطي وأيضا إبراهيم زايد الحارس السعودي اللي شارك أيضا في أكثر من مباراة، أنك تشوف في مركز حراسة المرمى الحقيقة عناصر وطنية، أعتقد شيء جميل جدا.
1: نعم
0: طبعا مباراة أمس كانت في سبتمبر، فما دخلت في الحسبة، سمرفيل دخل في آخر مباراتين، ترى عمل برضك جو، وممكن نشوفه في الشهر القادم يكون رجل الشهر.
1: نعم. صحيح فعلا، اختيارات يعني قوية، وصراحة أنا أتفق مع مجملها في بشكل عام. يمكن الاختلاف سيكون على جائزة أفضل لاعب، لأنه فعلا كانت منافسة قوية بين مجموعة من اللاعبين، لكن
0: ننتظر استمرارية سمرفيل اللي يعني فاجأنا بصراحة، ما اختلف عليه لا الجو ولا الأرض ولا الأرضية ولا الجمهور ولا شيء.
1: واتكنز
0: يعني
1: أيضا،
0: واتكنز يعني
1: الهلال يعني في
0: واتكنز أنا إلى لازلت يعني من هدف واحد لا أحكم على اللاعب، لكن سمرفيل شاهدنا في عز
1: سالم.
0: الرطوبة كيف يعني،
1: لا بس إنك تدخل في الجو ترى صعبة، يعني عرفت إن أنت أول مباراة تسجل، ترى سجل هدفين، هو الأول ألغي والثاني، ف يعني واضح انه جاهز اللاعب، والهلال يحتاج هذا النوع من اللاعبين
0: صحيح.
1: خلال الفتره الماضيه. لكن انا ودي اسال عيسى عن موضوع اخر، اذا حاب تعقب عقب يعني، طبعا ما في مشكله، لكن الان احنا باقي ايام قليله على سوق الانتقالات. احد الانديه الاخرى الذي يعني يبحث عن صفقات هو نادي الاتحاد، يعني الان سمعنا اللاعب الجزائري انيس الحاج اللي هو ايضا معروف ولاعب يسمى ميسي الجزائر، قريب من التوقيع مع نادي الاتحاد. ايضا هناك صفقات اخرى، نعلم ان النصر لديه عقوبات يعني لن يوقع، الهلال تقريبا اكتفى، الاهلي تحدثنا عنه قبل قليل ماذا يحتاج. لذلك الاتحاد، انت كيف تشوف ما قام به الاتحاد في السوق حتى الان، وما هو منتظر في الايام القليله القادمه؟
0: لا بالتأكيد ما حقق الاتحاد الحقيقة لا يوازي ولا يصل إلى حتى 10% من طموحات جماهير الاتحاد. الفريق الحقيقة قاعد يفقد
2: الأسماء القوية اللي تصنع الحقيقة شخصية في داخل الفريق، أو لها ثقلها. يمكن آخر اللاعبين الراحلين كان موسى ديابي في الموسم الماضي فقد أكثر من عنصر بالكاد يوجد معها

0: بيرجوين وكذلك دانيلو في مركز خط الدفاع وحسام عوار. عدا ذلك الحقيقة عناصر الشابة تتلمس الطريق، ولذلك الاتحاد صحيح حتى الآن مسيرته تعتبر جيدة، ويمكن أن تشوف يعطيك نفس النسخة اللي قدمها أمام القادسية في مباريات ثقيلة أمام الهلال أمام النصر، لكن قد يعاني أمام الفرق المتواجدة في منطقة الوسط. لاحظنا أمام الفتح فعل كل شيء، ولكن عندما كانت المجاراة متبادلة وطبع هو في المباراة أنا أعتقد أنه تسرع وبالتالي فقد النتيجة. نسمع عن ريتشارد ريوس قادم بالنسبة للاتحاد، الآن بالنسبة للحاج أتصور الاتحاد يحتاج، لكنه يحتاج إلى لاعب يستطيع أن يقود المجموعة. كل العناصر الحقيقة تشبه بعض، كلها زي بعض، لكن المميز الآن في الاتحاد هو شيء واحد، السيد فيسينغ يلعب بحسب الإمكانات، قاعد يعمل استقرار تدريجي، ويمكن بداية مع الفريق في المعسكر عكس نظيره مدرب الأهلي اللي ما بدأ قبل بداية الدوري 3-4 أيام، أعتقد ساعدته على أنه يعرف شخصية الفريق ويصنع أيضا الشخصية حسب الإمكانات. الاتحاد ما تقدر تقول أنه يكون بعيد عن المنافسة لأنك أنت في بداية الموسم، لكن على العموم بالنسبة له إذا استمر على هالوتيرة يعني هيكون موسم مقبول في ظل الظروف، لكن لو حصل على التعزيزات وهو يحتاجها ممكن يكون له شأن في أحد البطولات، لكن بطولة الدوري بالتحديد هتكون جدا صعبة.
1: نعم، الآن وفقا لزميلنا إسماعيل محمود اللي هو ضيف دائم في برنامج مان تو مان، الآن ذكر بأن صفقة اللاعب أنيس حاج موسى تمت لنادي الاتحاد وكلفت النادي حوالي 35 مليون يورو، إذن صفقة للاعب مهاري. نعرف الاتحاد يحتاج إلى تدعيم في الشق الهجومي بصراحة،
2: وإضافة لنادي الاتحاد في حال تمت الصفقة يعني وتم الإعلان. ودام أن ذكر إسماعيل محمود أن في اتفاق فأكيد يعني إسماعيل يجيب الخبر،
1: يجيب العلم،
2: يجيب الخبر اليقين
1: بصراحة. يعني نختم حديثنا عن الدوري السعودي، طبعا نذكر بأنه غدا ستبدأ الجولة السادسة من الدوري بمجموعة من المباريات، على رأسها الفيحاء والخلود، ثم نيوم يواجه الخليج، والدرعية يستقبل القادسية، ثم الجمعة مباريات الأهلي والرياض، أبها مع الاتفاق، الشباب والهلال في ديربي مثير يوم الجمعة عند الساعة 9 مساء. أما مباراة السبت حيث الفيصلي والحزم، التعاون يواجه الفتح، والقمة المنتظرة الكلاسيكو الآخر قمة الجولة، الاتحاد في ملعب الجوهرة يواجه النصر في مباراة مهمة جدا للفريقين في سباق الدوري لهذا الموسم. نعم. هذا كان حديثنا عن الدوري السعودي في الجزء الأول من الحلقة، سنذهب إلى الجزء الآخر في أوروبا. معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم من مدريد. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير أحمد، مساء الخير سالم، مساء الخير على جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أنا ودي قبل ما نروح إلى الحديث عن أوروبا سؤال، ودي حديث الصحافة الأوروبية أو المدريدية أو ما يحدث في الصحافة العالمية حول سوق الانتقالات السعودي، هل في أخبار، هل في شيء مثلا يعني من الصحافة الموجودة أنه السوق تراجع، أنه السوق لا يزال مثير، كيف الأصداء في أوروبا؟
3: لا الحقيقة حتى هذه اللحظة يعني ما فيش حديث مكثف عن سوق الانتقالات السعودي، لأنه طبعا بكل تأكيد ممكن نشوف أنه خلال المواسم الحالية أو من بداية زي ما قلنا بداية المشروع السعودي كان فيه صفقات قوية، يعني اعتاد الصحافة هنا على رونالدو على أسماء كبيرة ومن الصف الأول. طبعا ده خلال المواسم الحالية أصبح أقل نوعا ما، بنشوف أسماء موجودة، أسماء مميزة لكنها ليست أسماء مثل رونالدو، فده بطبيعة الحال ما بيكونش ليه صدى كبير في وسائل الإعلام أو الصحف الإسبانية، اللهم إلا إذا كان اللاعب، يعني طبعا كان في حديث كثير في الصحافة الإسبانية عن مارك كاسادو تحديدا، عن النادي الأهلي وعن المفاوضات برشلونة وعن رغبة برشلونة في بيعه إلى الأهلي، طبعا انتقل إلى ديبورتيفو لا كورونيا على سبيل الإعارة. فأحيانا لما بيكون الأمر بيمس لاعب موجود في أسبانيا أو أسباني بيكون في حديث مكثف، غير ذلك بيكون حديث أقل بكل تأكيد.
2: نعم، أروح معك عيسى من زاوية أخرى من هذا السؤال عن يعني الحديث عن السوق السعودي بعد الاختلاف الكلي عن بداية هذا المشروع باختيار نجوم صف أول ونجوم لهم أسماءهم والدفع يعني بطريقة أو بأخرى بمبالغ كبيرة وعقود كبيرة، الآن تغير الوضع وأصبح

0: كل فريق يبحث عن لاعب بعمر صغير بقيمة سوقية أعلى بطريقة يمكن له أن يستثمر فيه في المستقبل. الآن نشاهد الأندية تواجه مشكلة، كيف هو الحل لهذه الأندية عندما تذهب لمحاولة التعاقد مع أي لاعب وتدخل فيها وسطاء وكلاء أعمال للصورة الذهنية عن بداية المشروع بالدفع المبالغ فيه؟
1: صحيح. اولا اسمح لي امسي على محمد، وبالنسبه لرونالدو يعني من القدر انه رونالدو واحد، صعب جدا انك تصنع نسخه ثانيه منه او من ميسي او من اللاعبين العظام الحقيقه اللي الان دخلنا احنا مرحله ثانيه. ولذلك انا اعتقد الكره السعوديه كانت مرنه جدا بانها ايضا تحولت في المشروع الى النوعيه الجديده من العناصر ذات الاعمار الصغيره، لكن عندها جوده عاليه وعندها اسعار ايضا مرتفعه نسبيا. انت تتكلم عن 60 وال70 وال80 مليون يورو، هو تقريبا السعر المتوسط الموجود في اوروبا. اذا في شيء يعيب انا من وجهه نظري الحقيقه السوق السعوديه انه انت تستقطب كثير بس ما تبيع كثير. اليوم لما تشوف مثلا مانشستر سيتي انفق 400 مليون يورو بس في المقابل هو باع بتقريبا 250 مليون، ريال مدريد لما استقطب بحدود ال 230 مليون يورو ايضا باع بحدود الحقيقه 160 الى 170، نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه. احنا دائما الحقيقه نستقطب لكن عمليات البيع ما هي مربحه بالشكل العالي، لانه لابد في السوق انه يكون في موازنه بحيث انه يكون المدفوع مقارنه بالداخل بالنسبه للنادي يكون فروقات قليله جدا، بل انه في بعض الانتقالات او النوافذ تطلع بعض الانديه ربحانه حتى وهي تستقطب لكنها تكون ربحانه من عمليه البيع. ايضا يعني مثل ما بدا المشروع الحقيقه يعني خلينا نقول في بداياته وتجربه جديده، ايضا حتى عمليه التعاقدات اعتقد في بداياتها الان يجب ان نعمل لها تطوير، يجب ان نضع لها حد من عمليه الاستغلال الاعلامي او استغلال وكلاء الاعمال او دخول الحقيقه اطراف اخرى تتكسب وترفع الاسعار. نعم. احنا نشوف في اوروبا يبدا من 20 الى 25 30 مليون يورو، احنا نفتح دائما الباب يعني فوق ال 50 نعم. مليون، وتجد نفسك فجاه او في لحظه من اللحظات انت قاعد تنافس نفسك بنفسك. اعتقد هالامور هذه تحتاج الى تطوير مثل ما طورنا احنا الدوري والبطوله والافكار والابداع الموجود في الدوري السعودي، يجب علينا ايضا عمليه الدخول في السوق تكون ذكيه وتكون أيضا مناسبة لميزانيات الأندية، وما تجد نفسك فجأة في مواضيع مثل الرقابة المالية أو ما عندك سيولة أو لابد أنك تتصرف بتمويل هذه الصفقات. نحتاج إلى المزيد من الخبرة في هالجانب.
0: نعم، أنا أشوف، أنا كنت بأسأل محمد بناء على كلام عيسى، بس شفت محمد يوم برأس أحمد أنه موافق على كلام عيسى يعني
2: ليس بالضرورة يمكن أنه يسمع
0: يمكن يعني لا إراديا الحركة هذه يعني تكون. محمد، يعني وكلاء اللاعبين والوسطة أصبحنا نسمع ونشاهد ونرى، ويعني والكثير من الأخبار في الصحافة أن هناك الكثير من الوسطاء، العشرات من الوسطاء يدخلون بين كل صفقة وصفقة. أصبح الوضع في التعاقد ليس على الاحتياج بل على أنه هناك وكيل أعمال هو المتحكم باللعبة ويتحكم باللاعبين كالشطرنج.
3: صحيح، بكل تأكيد، وأنا أوافق كل الكلام اللي قاله أستاذ عيسى. خلينا نتكلم، عايز أتكلم على مفهوم الميركاتو بشكل عام، لأنه أصبح الميركاتو أو سوق الانتقالات بطولة في حد ذاتها. يعني أصبح أنه حتى الجماهير تتعامل طبعا مع زخم مواقع التواصل الاجتماعي ومع بعض المطالبات، نوعا ما أصبحت إدارات الأندية ترضخ إلى هذه المطالبات أو بترضخ إلى الزخم الحاصل بالدخول في صفقات كثيرة، وأصبحت هي بطولة. بمعنى دائما بقينا نسمع كتير في الفترات الأخيرة عن مين الفائز الأكبر في الميركاتو، لكنه في حقيقة الأمر كرة القدم بعيدة كل البعد عن الفوز بميركاتو. ممكن تستقطب لاعبين مميزين لكن النتيجة بتكون مغايرة. وهنا أتكلم على الكلام اللي قلتوه وذكرته وهي النوعية. هنا مهم أن أنا مثلا كنادي مش مطالب أن أنا أقوم بـ 12 صفقة مثلا في سوق الانتقالات، ممكن أقوم بثلاث أو أربع صفقات محتاجهم بيضيفوا شيء نوعي بالنسبة لي، هم بيغيروا لي تماما تشكيله، بيغيروا لي تماما سوق الانتقالات. أنا مش محتاج أن أنا انتصر على مواقع التواصل الاجتماعي أو أكون منتصر في مواقع التواصل الاجتماعي، والله شوفوا النادي الفلاني، إحنا إدارة النادي الفلاني أوقعنا مع 20 لاعب والنتيجة لا شيء.

0: والله احنا النادي الفلاني تعاقدنا مع اسماء رنانه، لكن هل انت محتاج الاسماء الرنانه دي؟ عندك المراكز دي محتاجه فيها نقص حقيقي ام لا؟ دي نقط مهمه لازم اتكلم عليها. النقطه الثانيه اللي اتكلم عليها سلام، واللي هي وكلاء اللاعبين والوسطاء. طيب انا هنا لازم اتكلم على نقطه في تحديدا في صفقات الدوري السعودي، ممكن اتكلم على مارتينيلي بشكل محدد. مارتينيلي بيدخل السنه الاخيره في عقده، دي نقطة برضو ذكرها عيسى بكل وضوح. ما تقدرش تبدأ المفاوضات برقم عالي للغاية وكأنك بتنافس نفسك. يعني بتكلم على مارتينيلي لو قيمة عقده حاليا 45 مليون وهو في آخر سنة من عقده، فأنت ده بيسمح لك بيديك حيز أكبر من التفاوض إنه ال 45 مليون تقل أكثر، لكن أنت بتروح لحد 70 و80 مليون. ده شيء بالنسبة لي في رأيي بيؤثر بشكل سلبي على المرحلة اللي بعدها، واللي هي إن أنا اللاعب قررت بيعه في بعد موسم بعد موسمين مش لاقي مشتري.
1: صح
2: صحيح،
1: وتكون
2: ولا
1: المخالصات مبالغ
2: يقارب
1: كبيرة.
2: هذه القيمة يعني، ولا نصف هذه القيمة أيضا.
0: صحيح، لأن
1: وفي
0: أنا
1: مشكلة
0: دفعت
1: ثانية،
0: فوق قيمته.
1: وفي مشكلة ثانية إنه لما تخيل لما أنت لاعب في نهاية عقده باقي سنة في عقده وهو قيمته السوقية 45، رحت جبته ب70، يجي لاعب ثاني باقي بعقده 4 سنوات مثلا وهو قيمته السوقية 70، فأنت مضطر هناك تروح فوق 100 يعني، فأنت عرفت تروح الأرقام تصير مضاعفة أكثر وأكثر.
0: صحيح، ما هو ده زي ما بنسميه البنش مارك، ان انت عملت دي القاعده بتاعت انطلاقك من المفاوضات، فاصبح دي المشكله اللي احنا حتى بنتكلم عليها، وهي انك مش عارف تبيع بعد ما تشتري، لانك دفعت مبالغ فوق قيمه اللاعب حتى فوق مرتبات اللاعب. يعني ممكن اتكلم على مثال، انا طبعا ما اعرفش الاهلي عرض كام او اذا كان الاهلي عرض بالفعل راتب،
1: اتوقع هو الهلال، ماني متاكد من المعلومه، بس اللاعب برشلونه
2: على مين؟
1: كاسادو صح؟
0: اعتقد الاهلي
3: على ممكن
2: عرض على مين؟
1: الاثنين، ممكن الاثنين.
3: الاثنين
1: صحيح،
0: الاثنين. مثلا مارك كاسادو كم راتبه الحالي؟ راتبه الصافي بنتكلم على 800 ألف يورو سنويا. 800 ألف يورو هو ده راتبه الحالي. تمام، وبيتكلم ان هو لاعب مبسوط براتبه الحالي. فانا حتى لو جيت عرضت عليه عشان اغريه وان هو يجي وقلت والله، احنا بنتكلم على مارك كاسادو كمان مش بنتكلم على دييجو ارماندو مارادونا، ان انا والله عرضت عليه 7 مليون يورو اوكي، لكن ما اقدرش اعرض عليه اكتر من كده. ما اقدرش اعرض عليه 15 مليون و20 مليون والارقام اللي احيانا بنسمعها، لانه بعد كده اللاعب انت مش هتقدر تبيعه، لانه اللاعب بياخد مرتب
1: صح
0: مش حقه
1: ويحتاج كامل عقده
2: ويؤمن مستقبله ومستقبل ابنائه وجيرانه واصدقائه وحتى اصدقائه على السوشيال
1: ميديا. ايضا في مشكله ثانيه في الدوري السعودي، بما انه ذكر السيره والتفاوض مع اللاعبين والقيمه العاليه، تخيل سالم انه نعرف ان صندوق الاستثمارات يملك 4 انديه صح؟ وهناك شركات تملك انديه اخرى مثل القادسيه، مثل
2: الخلود.
1: نيوم الخلود يعني اقل شوي مصروفاته، ما يصرف كثير، الدرعيه يصرف، ومع
2: الخلود حتى لو كان اقل ولكن يعني
1: لا
2: يصرف بذكاء.
1: خلينا نوصل فكرتي بس سالم، انه الفكره انه الان لما النادي السعودي يروح يفاوض واحد من هذول الانديه اللي ذكرتهم انا عنده الملاءة الماليه يقدر يدفع، لكن لما يروح نادي مثل الاتفاق، مثل الشباب، مثل التعاون، يروح يفاوض لاعب في اوروبا، فيفكرون هم كل الانديه السعوديه في سله واحده، انه كل هذول جايين معهم فلوس كثير.
2: الاتفاق اتجه نعم تفضل
1: تفضل سهل.
2: لا قول روح روح لا لا لا, لا انا فاهم عليك، بس وصل
1: انه قصدي كل الانديه ما هم سله واحده، يعني بالنهايه لما يجي يروح نادي الاتفاق يفاوض هو ما يقدر يدفع المبلغ اللي دفعه الاهلي او اللي دفعه الهلال او اللي دفعه النصر، فالانديه اللي في اوروبا او ما يعرف انه هذا نادي جاي من السعوديه بس هذا اللي عنده فلوس، عرفت؟ فهذه المشكله اللي جالسه تواجه السوق. يعني
2: الاتفاق الان اصبح عنده نسخه من ميسي وديمبلي و من بعد يعني واجه مشكلة في المفاوضات لكنه وجد حل في الأسماء فعلا. عيسى يعني أحمد تكلم عن نقطة مهمة، الأندية الأخرى اللي يعني تواجه مشكلة بأن تدخل، عندما يأتي النادي ويعلم أي أحد في يعني متابع في كرة القدم، وليس الوسيط ولا الوكيل ولا حتى اللاعب، يعلم أنه من نادي سعودي ترتفع القيمة مباشرة، فيتأثر النادي ولا يوجد لديهم ملاءة مالية مثل الأندية الأخرى اللي ضاعفت هذه الأرقام.
3: صحيح، ولذلك أنت ممكن تغير السوق اتجاهك. محمد ذكر نقطة جدا مهمة، أنت لما تختار دائما يكون على حسب احتياجك. العالم مليان لعيبة، اتجاهك لسلة واحدة من أجل أنك تأخذ منها، والسلة هذه يعني معروف أن بورصتها عالية جدا أو اعتادت على الأرقام العالية جدا، معناته أنت

0: تضع نفسك الحقيقة في الفخ، وبدل ما تكسب لاعبين بجودة عالية وفي مراكز الاحتياج تلاقي نفسك يمكن تحضر لاعب واحد تورط فيه فيما بعد، لأن النجومية والإمكانات والصفقة في النهاية معيارها النجاح. يعني في صفقات عالمية كبيرة، هازارد راح ريال مدريد ما قدر يعمل معهم أي شيء، توقفت يعني تقريبا مسيرته فيما بعد، هو كان في يوم من الأيام في الليفل 1 بالنسبة لمستويات اللاعبين. ولذلك الذهاب إلى سلال أخرى وإلى أسواق أخرى ممكن يكون هو
1: أفريقيا، المكسيك
0: البديل.
1: مثل كونيونيس، يعني في أشياء كثير. صحيح، لكن
0: صحيح.
1: أنا
0: القادسية، عفوا أحمد،
1: اتفضل.
0: القادسية ترى نموذج في كل شيء،
1: صح،
0: سواء في عمليات التنويع أو في عملية البيع. أكثر نادي باع وباع بأسعار مجزية، حتى عندما يذهب اللاعب من القادسية إعارة يطلب عملية تفعيل بند الشراء، مثل ما حدث مع لاعبهم الأخير
1: المغربي.
0: الإنجليزي المغربي، الآن راح على بنفيكا، وقبل أيضا لاعب راح على الدوري البلجيكي، وفي لاعب راح على الدوري الألماني وبأسعار محترمة،
1: صح،
0: لأن جودة الاختيار، لأن الكشاف الموجود في الإدارة الرياضية بالنسبة لنادي القادسية على جودة عالية جدا. المطلوب أن النسخة في القادسية الحقيقة تكون نموذج بالنسبة للدوري السعودي. أستفيد أيضا من الأفكار والنموذج الموجود مثلا في ريال مدريد، في الأرسنال، في مانشستر سيتي. أحمد وسالم، يعني يمكن من سنتين ثلاث الأرسنال أنهى الميركاتو بدون ما يمكن يخسر إلا 40 ولا 50 مليون يورو في عملية البيع وعملية الشراء للاعبين، واستطاع أن يبني فريق أنهى الموسم الماضي بطل وعاد الأرسنال مرة أخرى
1: صح
0: إلى بطولة الدوري.
1: صحيح. صحيح، لكن الآن طبعا ما أغلق سوق الانتقالات في أوروبا، وأبرز الصفقات يعني إنزو فرنانديز محمد ذهب إلى مانشستر سيتي من تشيلسي ب 125 مليون يورو، باركولا إلى ليفربول من باريس سان جيرمان ب 123 مليون يورو، روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي 117 مليون يورو، أندرسون من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي 116 مليون، ديوميندي من لايبزيغ إلى ريال مدريد 125 مليون، تونالي من نيوكاسل إلى توتنهام 100 مليون. يعني أنا جبت الصفقات اللي فوق ال 100 مليون. أيضا ممكن أيوب عدي 100 مليون يورو من ليل إلى مانشستر سيتي، هذه أبرز صفقات. وعلى رأس الصفقات الجيدة طبعا رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة. كيف تقييمك لسوق الانتقالات هذا الصيف مقارنة بالمواسم الماضية؟
2: أعتقد أنه سوق انتقالات صاخب جدا الحقيقة، وتحديدا بالنسبة لإنجلترا. يعني بالنسبة لإنجلترا وإيطاليا بشكل أكبر كان صاخب بشكل كبير. أسبانيا أعتقد أنه كان سوق انتقالات يعني ضعيف بشكل عام، باستثناء طبعا ريال مدريد وبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا. لكنه طبعا لازم نتكلم سوق الانتقالات، لازم نفصل انجلترا عن كل العالم الاخر. بالنسبه لي هو سوق الانتقالات الانجليزي وسوق الانتقالات في باقي اوروبا بورصه قويه للغايه. نتحدث عن اكثر 15 نادي صرفا في الميركاتو، 13 نادي من انجلترا، ويتواجد فقط ريال مدريد وبرشلونه. وبنتحدث حتى عن الوافدين الجدد الى الدوري الانجليزي، بنتكلم على هال سيتي، بنتكلم على كوفنتري، فبنتكلم على وبنتكلم على ابسشتان، حتى بنتكلم على ابسشتان ممكن يكون صرف اكثر من برشلونه. بنتكلم على كوفنتري تقريبا اللي صرفه هو الميركاتو في هولندا، كامل الميركاتو في هولندا بكل انديته تقريبا. هل سيتي، فبنتكلم على
3: توتنهام جايب يعني لاعبين
1: صحيح،
3: ولا نقطة إلى الآن، ديزيربي وفرحنا بمرموش
2: هذه النقطة بس احنا بنتكلم عليها. مش شرط ان انت تتعاقد مع لاعبين كثر، هنا احنا ما بنتكلمش على نجاح ديزيربي او عدمه، لكن احنا بنتكلم مش شرط انك تتعاقد مع لاعبين كثر بقيمة سوقية عالية او بقيمة عالية ان ده مفتاح النجاح. ده مش حقيقي، ممكن في أندية ما بتعملش صفقات بالزخم ده لكنها ناجحة وقادرة تلعب في أوروبا وقادرة تلعب في دوريها المحلي. فهنا بكل تأكيد مش الهدف انه الصفقات، انه والله صفقة بالرقم الفلاني او صفقة بالرقم الفلاني، لكنه محتاج تسد احتياجاتك. ديزيربي طبعا، وبشكل عام هو في الصفقات، انا في اعتقادي كمان اللي رايي انه الصفقات لازم تستنى عليها شويه، لازم نستنى بشكل عام عشان نقول والله صحيح. الميركاتو، انا عارف انه طبعا بيبقى فيه حاله استباقيه على موقع التواصل الاجتماعي، مشجعين اي نادي والله احنا عملنا الميركاتو الافضل ده، احنا هنفوز بكذا او هنعمل كذا، لكنه في حقيقه الامر الصفقات دي بتحتاج وقت عشان تشوف هل هم داخلين الفرقه، هل داخلين النظام نظام الفرقه، هل هم فعلا

0: الفريق محتاجهم، ولا دي كانت صفقات بس فرقعه، او بس يعني زي ما نقول بترضخ للطلبات الجماهيريه على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم
2: نعم فعلا محمد، يعني شاهدنا يعني بداية الدوريات بهؤلاء اللاعبين تشعروا كأنها مثل الوديات اللي كانت تقام بأمريكا،
1: بس
2: يعني
1: الفارق
2: لا
1: كبير
2: تحكم
1: سالم.
2: عليها. مانشستر يونايتد كان يكسر الدنيا هناك، يجي على الدوري تتكسر عليها الدنيا.
1: لا بس الفكرة اللي قالها محمد صراحة مرعبة، يعني لما تقول أنت نادي مثل كونفنتري سيتي يصرف أكثر من دوري كامل مثل الدوري الهولندي اللي يصنف نفسه على أنه يعني يعتبر نفسه دوري قوي يعني على الأقل.
2: وين يا حبيبي؟ شوف شوف أحمد الأرقام وإجمالي الإنفاق في صيف 2026 على شراء اللاعبين. جاهز تسمع الرقم؟
1: جاهز قول.
2: الدوري الإنجليزي 3 مليار و46 مليون
1: 3 مليار
2: جنيه استرليني.
1: الدوري اللي بعده مين أقرب شيء؟
2: يعني لا مقارنة، أنا بقول أستحي إني أكمل الدوريات الثانية، إذا نوقف على الدوري الإنجليزي ونحلل فيه. الدوري الإيطالي 844 مليون، الدوري الإسباني 604 مليون جنيه استرليني، الدوري الألماني 508 مليون جنيه استرليني، والدوري الفرنسي 491 مليون استرليني.
1: اتساح
2: فارق شاسع وكبير بميزانيات دول في الدوري الإنجليزي نتحدث عنها.
1: عيسى،
3: بورصة زي ما قالك محمد بالنسبة للإنجليز الحقيقة، وبورصة مربحة، مش عملية إنفاق، لا هي عبارة عن عملية تبادلية فيها بيع وفيها شراء، فيها ذكاء، فيها اختيار الاحتياج. يعني لما تروح لمانشستر سيتي كان يحتاج انه يعمل ميركاتو كبير جدا، لانه الفريق حاول في الموسم الماضي واللي قبله العناصر ما عاد تقدر تعطي، وعنده عناصر كبرت في السن، رودري انتقل الى برشلونه مثلا، وسيلفا انتقل الى ريال مدريد، مجموعه الحقيقه كبيره، وهو يبني مشروعه على اللاعب هالاند، بالتالي كان يحتاج الكم هذا ويصل الى، هو اعتقد وصل ل 445 مليون يورو، يمكن هو اكثر نادي او ثاني نادي على مستوى انجلترا في عمليه الانفاق. لكن يظل عمليه الاحتياج هي الاهم في السوق. عندك برشلونه، انا اتصور انه اخذ القطعه اللي هو يحتاجها، صحيح كلف 10 مليون يورو اللي هو جابريل من الارسنال، ايه، لكن اتصور انه ممكن يعمل حقيقه كسر الدنيا مع برشلونه في ظل ان كره برشلونه وطريقه
1: عيسى. لما انت قلت كسر الدنيا محمد ابتسم، شكله ما هو مقتنع بالعباره. محمد
3: بالعكس، يعني اذا ما تسجل وانت في برشلونه بتسجل متى؟
1: صحيح والله كان فيران توريس برشلونه ما كان يسجل.
2: لكن عندما يكون يعني في الفريق لاعب بمواصفات اللاعبين الاولمبيين، يعني مثل اشبه بمثل ياسين بول،
1: مين هذا
2: اللاعبين؟ رودري لاعب يعني متكامل
1: ما شاء الله،
2: فانت لا تقلق على اي لاعب.
1: ما شاء الله تبارك الله، اذا صاب رودري ما له علاقه. سالم،
2: جابرييل جيسوس بيكسر الدنيا مع برشلونه ولا في اعاده نظر في
1: دقيقه محمد؟ ها
0: لا اعتقد، يعني طبعا هو اي حد بيروح برشلونه لانه بيدخل النظام وبيدخل السيستم قادر ان هو يكسر الدنيا. احنا حنتكلم على برشلونه بيلعب بدون مهاجم حقيقي حتى هذه اللحظه، ورافينيا مكسر الدنيا، وغير حتى اي لاعب هيلعب في مركز المهاجم حتى لو ما كانش مركزه مهاجم هيكسر الدنيا، لانه برشلونه هو نظام، وانت بتدخل النظام وهو اللي بينتج، مش اللاعب هو اللي بينتج، هو النظام هو اللي بيحقق كل شيء. وفي اعتقادي ان رودري هو القطعه الناقصه في برشلونه، وليس حتى المهاجم في الوقت الحالي، لأنه خط وسط برشلونة كان محتاج كتير، وكان في شكوك كتير خصوصا مع بعد إصابة ديونج، ومع هبوط أحيانا مستوى بيدري. أعتقد أن رودري صفقة مهمة مهمة جدا بالنسبة لبرشلونة، وعلى مستوى الهجوم أنت قادر تنوع، عندك حلول كتيرة، عندك رافينيا تقدر تلعب بمهاجم مهم، عندك دلوقتي جابرييل جيسوس، عندك إذا قررت أنك تذهب إلى سوق الانتقالات مرة أخرى في المستقبل، هل ستنجح في التعاقد مع خوليان ألفاريز أم لا؟
1: الشتاء موضوع آخر، ممكن بس يحتاج إلى مبلغ أكبر وأكبر حتى يقنع أتلتيكو مدريد بالمغادرة.
2: المكان الذي يلعب فيه ويرتاح فيه إلى سجن بالنسبة لخوليان.
1: حتى سالم فعلا كلمة سجن حقيقية، لأنه كل الصور ولا تعرف هذول اللي يصورون سوق الانتقالات بصورة مثلا كاريكاتير أو فيديو، كل الحالات الفاريز داخل سجن، ومره المفتاح مع رئيس النادي، ومره المفتاح مع دييغو سيميوني، لكن
3: لا ومع الجمهور ايضا احمد،
1: احيانا مع الجمهور، صحيح
3: مع الجمهور، وفتح كل الجبهات عليه،
1: صحيح. لذلك سوق انتقالات انتهى في اوروبا بخيره وشره للانديه.
2: انا صفقة بالنسبه لي رودري اللاعب الاولمبي اللي شبه باللاعب الاولمبي اللي حقق رقم قياسي،
1: طيب.
2: ولا يمكن لاحد ان يصل.
1: هذا بالنسبه لسالم، خلينا نسالكم بسرعه محمد، مين افضل صفقه في اوروبا؟
0: ما بقدر، يعني ما اقدرش اقول
1: اي واحد،
0: ما اقدرش
1: جيسوس مثلا. يا اخي
2: استسلم لفكره رودري، استسلم لفكره هذا.

0: القائد واللاعب اللي دائما يمرر كرة صحيحة.
1: طيب عيسى، عيسى من عندك؟
2: معليش احمد، انا اتفق مع سالم، انت تتكلم عن رودري اللاعب الماهر
1: انا اتفق كمان، يعني فكر فكر انا ضد، انا ما اقدر اقول شيء يقول عنه سالم يس، انا اقول عنه نو، ما الديمقراطيه هنا صفر يا معلم. لذلك وصلنا لنهايه هذه الحلقه اليوم من برنامج مان تو مان. شكرا عيسى حكمي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ايضا محمد عبد العظيم من مدريد، شكرا جزيلا لك. شكرا سالم.
3: شكرا احمد، وشكرا انك توافقني الراي بكامل قواك
1: الديمقراطية
3: بكامل أريحية وارتياح. ونشكر أيضا زميلنا المخرج زياد الجفان وكل من رافقنا خلال هذه الساعة ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man. العربية FM.
4: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش مستعد لشن هجوم آخر على إيران إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا أن الحملة العسكرية المتجددة على طهران لن تستمر طويلا. ووصف هجوم أمس بالعنيف، مؤكدا أن الضربات استطاعت تدمير صاروخ كانت إيران تحاول استخدامه لزرع ألغام في هرمز. نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا مصورا للحصار البحري المفروض على إيران قائلة إنه ينفذ بصرامة. أشارت إلى أنها قامت بتغيير مسار 86 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال للحصار. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن المحادثات مع روسيا يجب أن تستمر رغم الخلافات بين البلدين، وقال إن واشنطن تختلف مع موسكو بشأن طهران لكنها ماضية في إجراءاتها لتشديد الحصار ولن تسمح لأي طرف بعرقلته. وأضاف روبيو أنه يتوقع من جميع الدول عدم مساعدة إيران على توليد طرق بديلة للحصول على إيرادات. وقعت فنزويلا اتفاقيات مع شركتي شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية لتعزيز تطوير حقول النفط في البلاد. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقية تمثل استثمارات ضخمة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة لإطلاق مسيرة السلام والازدهار في كاراكاس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 238 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات وفوق مياه البحر الأسود. من جهتها قالت السلطات الروسية إنها تنفذ تدابير إضافية لضمان الاستخدام الآمن لمجالها الجوي. الموجز انتهى. بتال القوس معه في المرمى بعد قليل.
1: الجولة الخامسة من دوري روشن تنطلق بثلاث مواجهات، القادسية في ضيافة الدرعية. ونستمر في سلسلة آراء قيادات رياضية الليلة مع الفريق أسعد عبد الكريم عضو شرف نادي الاتحاد.

السلام عليكم. تنطلق اليوم الخميس الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. الفيحاء يستضيف الخلود في 56 دقيقة.

دقيقة. اليوم يلاقي الخليج في 7:30 مساء، الدرعية يواجه القادسية في 9:00 مساء. الوقفة الأولى بعد ذلك استقبل ضيفي كما كل أربعاء، قيادة رياضية تدلي بآرائها في الوضع الرياضي الراهن.

0: تحدى معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. كما كل أربعاء نستضيف شخصية من خبراء الرياضة والذين عملوا في الرياضة في السعودية لنسألهم عن محاور كثيرة تخص الرياضة السعودية وآرائهم في الوضع الذي تغير كثيرا بالذات في كرة القدم السعودية. ضيفي لهذا اليوم هو رجل اختار العديد من المسارات في الحياة ونجح فيها كلها، ما بين مسار العمل الحكومي الذي وصل فيه إلى قيادة الأمن العام وفريق متقاعد أسعد عبد الكريم، وبين الرياضة وبين الشعر أيضا. حياك الله أبو محمد.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: أنا سعيد باستضافة قامة مثلك.
1: أنا سعيد كمان فيكم.
0: أنت أسعد دائما
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: شو تسوي الآن بعد أن تركت الرياضة؟
1: والله شوف، الحياة ما توقف على الرياضة. الحياة لها مناحي كثيرة. بيتك نفسه يحتاج شيء كثير، لو أنه منعت أحيان بيوتنا شيء كثير. الحارة، البيت، الفن، أحيانا الرياضة اللي تخصك، مو اللي مشي أو شيء من القبيل. طبعا الرياضة تكون مشي على ما قسم يعني. إضافة إلى يعني شوية معالجات فنية حسب ما، طبعا الفنانين الآن صاروا يعني ما في إنه من لواحة اثنين اللي يتقبل ويغني والباقي يدل علينا شوية، لكن مشي حالك.
0: ايش ابرز اهتماماتك الان بعد التقاعد من العمل العسكري وبعد الابتعاد شوي عن الرياضه؟
1: والله ما في يعني برنامجي، انا برنامجي بيتي هذا جزء ياخذ من جزء. في لي صداقات اروح عندهم نسولف، نلعب ورقه شيء، نمزح شيء، فهذا هو لابد جزء من هذا. فوق هذا انا اكتب مقالات، تعرف يعني
0: أعرف.
1: احيانا تاخذ وقت من عشان اكتب مقال، صحيح وقت طويل، لكن احيانا تحتاج مراجعه عشان تعرف لما تتكلم في موضوع، احيانا تحتاج معلومات. فما معلوم، انا ماني رجل احق شيء فاحفظ كل المعلومات، ولازم ارجع للمعلومات شيء. واحيانا اسال الناس عن بعض الامور عشان لما تكتب شيء تكتب يكون يعني صحيح. فكتابه وفن ورياضه ومش عارف يعني اعتقد كفايه سبع صنايع والحظايا يا أبا.

0: ابو محمد تمارس رياضه؟
1: زي ما قلت يعني مشي بس فقط لا غير، يعني وكمان مو كل يوم صراحه، يعني احيانا يصير عندك مشاغل في وقت المشي، لانه انت في جده او في الرياض حتى يعني احيانا لازم تمشي في وقت معين، يعني ما تقدر تمشي في الظهر مثلا
0: الجو.
1: والعصر احيانا يعني مشي حالك واحيانا قبل المغرب واحيانا
0: وانت تمشي في جده
1: ازوغ يعني
0: تمشي في البيت يعني ولا برا البيت؟
1: لا برا امشي في الشارع يعني. يعني نص ساعة ساعة الأربع يعني أكثر شيء ساعة الأربع بس نص ساعة المينيمم يعني الأقل شيء والباقي كويس يعني بالنسبة لي مشي حالك يعني
0: تاس.
1: يعني حالك وده صار يعني والله يدوب يدوب يا عم.

0: أبو محمد، احنا طبعا انت عارف طريقتنا في هذه الحلقات، بس يعني خليني أبدأ معك بسؤال مختلف. ما زلت تحب الاتحاد؟ انت كتبت الاسبوع الماضي سألني هل احب
1: واحد
0: مقالاتك اللي تصدر في صحيفة عكاظ.
1: هو شوف بقول لك حاجة، في الناس ناس على طريقتهم. يعني في ناس هو يموت في الشيء،
0: عفوا بس انا ما ادري غلط، بعكاظ ولا في مكة؟ انا نسيت.
1: لا في مكة.
0: في مكة، في مكة. يعني انا تذكرت الحين.
1: شوف انا بقول في ناس يحبوا ورقة البلوت مثلا، يقول له انا ما العب، بس قال لطيف انت ما تلعب بلوت يا ابوي. ايش يعني انا ما العب بلوت؟ يعني مو قضية، شايف؟ مثلا العب بلوت يعني فألعبكم كان أحسن لا مثلا. لكن نرجع إن في ناس من مهسهم في شيء يفتكروا كل واحد بالضبط
0: مثلهم،
1: بس العشق أو المحبة أو الوفاء ما هو دائما خط واحد، صحيح؟ أنت شغلتك كلها الكورة والاتحاد ومش عارف إيه، وفعلا من حقه. أنا عندي أشياء متعددة، أنا عندي المحبة والود والإخلاص لكل العناصر.
0: أي.
1: طبعا فوق دينك وإسلامك، وهذا أهم شيء في الحياة، وطنك هو الخيمة العامة،
0: هو المظلة العليا.
1: بعد تيجي الفروع، هذا وتد وهذا بس في نقطة معينة وقت الحالة لا شك إنك تشحذ همتك وقلبك وعيونك وأيديك حتى أحيانا عشان تقوم بهذه المهمة، اللي هي مثلا إذا كنت في عملك، وإذا كنت في تلعب ورقة. حتى أنا عندي الجدية في لعب الورقة، أنا ما أحب المرقعة في لعب الورقة، صحيح؟ لازم تكون جدي في كل حاجة.
0: طيب محمد، ما جاوبتني، ما زلت تحب الاتحاد؟
1: لا، من قلت لك، أنا قلت لك هو عنصر من عناصر المجموعة،
0: من عناصر حياتك.
1: نعم. أنا كنت في المقال يوم تغلب البيت.
0: تسأل عن الاتحاد؟
1: والله شوف بقول لك،
0: لما نقول تسأل أقصد تسأل المسؤولين اللي في الاتحاد الحاليين عن أحوال الاتحاد، ولا تكتفي في المتابعة الإعلامية؟
1: في مسؤولين، أول شيء أنا بسألك، هو في مسؤولين؟
0: مدري، ما في
1: أحد يا عمي.
0: فين راحوا؟
1: كله شاهد، ما شافش حاجة.
0: وين راحوا؟
1: والله ما أدري عنهم، بسأل عنهم اللي
0: في رئيس فهد
1: سندي. عنهم اللي
0: لا، بس يعني مثلا فهد سندي لما صار يبغى يرأس الاتحاد.
1: نعم.
0: جاء عندك في البيت وأخذ مباركتك.
1: هو مو في البيت، اجتمعنا في مكان ما.
0: أيوه، بس أخذ مباركتك.
1: لا أنا أقول لك صحيح، ما أقول لك لا.
0: أنت وافقت على أن يصير رئيس.
1: صحيح صحيح، بس أنا كتبت مقال في ذاك الوقت ووضحت فيه، بعدين كتبت عليه لما في جمهور عتب علي إنه يعني ما صار شيء كويس، فقلت عتبك على عيني، هذه أغنية أنا مسويها لعلي. عزيز على قلبي عتبك على عيني. فعلا أنا عزيز على قلب الجمهور، لكن بدي أقول لك شيء. أول شيء ما تخطي بحياتك. نفترض أنه خطأ، ما تخطي، شايف؟ لكن أنا ما أعتبره خطأ يعني لحد كبير. النقاط الأساسية كانت توحي بكذلك، يعني لما تيجي أنت ما في المرشحين، الولد ولدي يعني نمار حبيبنا وأخونا فهد سندي، تمام؟ ما هدول الاثنين اللي فيه.
0: هو المار انسحب.
1: المار كان قبله، لا قبل، بعدين انسحب بعدين، حكون واقعيين، شايف؟ ما قصرت، سحب لما شاف يبدولي، ما أعرف يعني الحاصل. قبل بسنة أنمار، قبل بسنتين جاب بطولة وسوبر وكاس أو دوري وكاس. طيب جاء السنة الثانية ما أراد الله أن يتوفق في بطولة العالم اللي هي أهم شيء. هل هو السبب؟ ما أقول لك أنه هو السبب، لكن مجموعة أسباب سببت الإحباط ذاك. فكان الجمهور، تعرف الجمهور عاطفي، ما يبغى يكون مع أنمار، معظم الجمهور، أنا ما أقول كله،

0: بالتالي الأقرب مين؟ الأقرب في واحد متخرج من إدارة جاب الدوري وكاس اللي هو كان فهد سندي
1: اللي هو نائب كان معهم في عضو مجلس الإدارة.
0: صحيح صحيح أي معهم. هذا المنطق يقول كده، لكن أشياء كثيرة هي تخالف المنطق.
1: طيب سؤال،
0: نعم،
1: لو رجعت الأيام تدعم فهد سندي؟
0: لا.
1: لو عادت الأيام؟
0: لا
1: ما تدعمه.
0: ما أدعمه.
1: ليش قلت لي قبل شوية الاتحاد ما في أحد الآن؟ مين يدير الاتحاد؟
0: ما هذا السؤال اللي يحتاج كلنا نعرفه. شايف؟ مو الاتحاد، هو من يدير الأهلي، من يدير النصر؟ أنت تعرف من يدير النصر؟ أنت نصراوي. ما تعرف. حتى لو
1: أنا ما أشتغل في النصر.
0: أقول له حاجة، لو تعرف.
1: لو أني مثلك عضو شرف في النصر حقول.
0: أقول لو تعرف ما حد لاقي جوابه. أصلا من دسين كله وراء الكواليس.
1: ليش من دسين؟
0: ما أعرف والله العظيم. سألهم يا أخي.
1: إيش ليش الموضوع؟
0: تليه ما تجيب الرؤساء صحيح تسألهم؟
1: ها؟
0: بس سألنا إحنا.
1: ما أعرف أنا ما.
0: خلاص تعرف. جاوبت. جاوبت أنت ما تعرفه خلاص.
1: طيب محمد، لما تبغى تسأل حاجة عن الاتحاد الآن تسأل مين؟
0: سم.
1: لما تبغى تعرف حاجة في الاتحاد الآن تسأل مين؟ تكلم مين؟
0: والله ما أكلم، أكلم نفسي. والله العظيم ما في أحد يا رجال، ما في أحد، خلاص كله بح. شايف؟ ما في المشهد الرياضي كله.
1: جربت تتكلم فهد سندي؟
0: يا أخي أنا فهد سندي على رأسي.
1: لا جربت.
0: لا مالي، أول شيء أنا لازم أنا أدي الناس احتراما، أنا ما أحب أسيء أحد، لكن في البداية كان في تواصل، بعدين واحدة باثنين يا ما يدري ها يا ما يقول لي الصحيح. شايف؟ الله أعلم. شايف؟
1: يمكن ما يدري.
0: حاول جهدي مع الله ييسر أمره. شايف؟ حتى مرة كلمني وقال لي بدي أستقيل، قلت له والله خير ما تفعل، وأنا مو عشان والله أبغى يمشي ولا ما يمشي.
1: خير ما تفعل.
0: نعم لا لأن الظرف كان كذا، مو عشان أبغى يروح ولا شيء، لا مو هذه النقطة. يعني في جزء من الاحترام لازم يضل بين الناس. شايف؟ فلا فعلا شهر ما أتكلمني ولا عاد رد، بطل الاستقالة، ما أدري قالوا له لا تستقيل، ما أعرف.
1: ليش الآن سعادة الفريق، ليش الآن أصبح الوضع ضبابي، ما نعرف من يدير الأندية، لماذا؟
0: ما أدري إيش يدير مين؟
1: الضبابي، ما نعرف من يدير الأندية، ليش أصبح كذا؟ لأنه الرؤساء التنفيذيين أجانب مثلاً؟
0: لا شوف، أنا بقول لك شيء، بدي أقول لك شيء، شوف حاجة لازم يكون بالعقل، شيء ما نعرفه شفناه بالعقل عرفناه. الأجانب ما نعرفهم ولا شيء، طيب اللي جاب الأجانب ما نعرفهم كمان؟ يا جماعة أنا قلت في مقال لي يا الدولة الله يحفظها، شايف؟ في أكبر ميزانية الدولة وسريتها وأهميتها ومش عارف، ما في. كل ربع سنة تقول لك أنا صرفت وأنا عملت على يدين كده، ده في دين.
1: تعلن بكل شفافية.
0: كل ربع سنة كما ممكن. الأندية لا، لأنها شيء عظيم ما تصير. كيف تفشي استرارها الأندية؟ طيب
1: يصير تقول هذا عظيم؟
0: أيوة ما تصير، ما هذا من الشيء اللي حاصل. سرية مطلقة ولا حد تدري مين هذا ولا كل من إيده له.
1: بس هذا صحيح؟
0: أي والله شيء عجيب.
1: لا هذا عمل صحيح؟
0: لا وعمل صحيح إيش وعمل؟ عمل خربان. ما في عمل يا أستاذي. إحنا شو بقول لك حاجة، الآن أنت عندك شيء بدي أقول لك، من 4-5 سنين في نادي استمر بالبطولات؟
1: لا ما يعني الهلال تقريبا يعني.
0: لا انا بتكلم الامنيه والصندوق، ما الصندوق مش عارف صار الهلال مره والاتحاد مره النصر مره مش عارف ايه، وبعدين لما الكاس يعاقبوه طخ طيخ نزل تحت. شايف؟
1: ايوه
0: يعني خلينا نكون واقعيين. انا بضرب مثلا في الاتحاد مثلا، حتى يمكن الهلال تعرض في فتره ما اعرف انا، شوف ما تعرف، اراقب فريقي اكثر واراقب السنه هذه واللي قبلها، لان ذاكره تعرف ما اتذكر قبل 5 سنين ايش صار للنصر.
1: لا احنا نتكلم بعد ما تغيرت الامور الى الدوري العالمي.
0: الاهلي مثلا نفس الشيء، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني فريق صرف انه جاب نخبتين وما جاب نخبتين، جابوا يتهنى فيها، لكن بتكلم كان فريق كويس مرتب وحلو وجميل يلعب كوره حلوه، طيب ليش نخربه؟ فجأة تشيل مدرب، تشيل اثنين من أهم لعيبته، يعني أنا ما نعرف من هذا عنده الفكر هذا، ما طبعا أكيد ما في فكر، يعني أكيد ما في فكر.
1: من اللي سوى كذا؟
0: ها؟
1: من اللي سوى كذا في الأهلي؟
0: والله ما أعرف، من المشكلة ما تعرف شيء، إحنا لو نعرف كان مو مشكلة، كان خصمناهم.
1: طيب الوضع الراهن أفضل من الماضي لما كنت أنت قريب من إدارات الأندية، أنت كنت مشرف على الكرة في الاتحاد، كنت رجل مدبر لشؤون الاتحاد في شيء، يعني انت لما جيت الاتحاد كان عنده دوري واحد بس،
0: شوف اقول لك،
1: وبعدين صار عنده بطولات كثيره، وبعدين جبت اعضاء شرف معك.
0: بدي اقول لك شيء، انا مؤمن بالقائد ومؤمن ايضا بعدم كثره الطبيخه. شايف؟ من يوم طيب الاتحاد كان 20-30 نفر، يمكن النصر نفس الشيء، يمكن الاهلي نفس الشيء، ما في اذا ما يكون في قرار موحد وفي انسان انت تديله
1: يتحمل المسؤوليه
0: تحمل المسؤوليه،

0: بس تختار واحد زي الناس شايف، مو والله عشان انه ما يعرف اللغه الانجليزيه ولا ضعيف فيها لا ما يصلح. طيب واللي ما عنده فكر يصلح عشان يعرف اللغه الانجليزيه؟ ما يصلح. لازم شخص قائد فاهم وعنده اراده وعنده فكر شايف، عنده اراده. هنا جسمه في بعض يقول لك لا الديمقراطيه يا اخوي ديمقراطيه. طيب احنا في امريكا انت شايف الديمقراطيه كلها شراء وبيع في الاصوات وفي الكلام فاضي ما في شايف، كله في الاخير ترجع القائد واحد. فلذلك القياده لازم تختار من يقود السفينه في اي مكان يعني شايف، في اي مكان اختاره. وهو الانسان هذا اذا كان انت اخترته صح هو بيختار من معاه ومن يقدر يسوي الشغل خلاص، ويصير مع بعض كلهم يحبوا بعض.
1: هي المشكله في القائد.
0: نعم ما في كلام.
1: وايش اللي عجبك ابو محمد في الدوري السعودي حاليا؟
0: ما بصراحه ما عجبني شيء كثير
1: يعني. عطني الاشياء القليله اللي عجبتك.
0: والله شو بدي اقول لك شيخ، خلينا نكون واقعيين يعني. في بدايه جلب اللاعبين الاجانب
1: كبار
0: انا مع جيب لاعب سوبر عشان اسم عشان تبغى تسوق الدوري، بس بيجيب الباقيين زي الناس الاوادم يعني، مو ضروري شايف يعني. لو كل واحد مستواه 80% خير وبركه شايف، وواحد عشان تسوق الدوري، لكن مو لازم نجيب فلان ونجيب علان ونجيبها ويصير مالي كبير ما له لزوم، مع انه يمكن هو ما يعطي كل سنه ومشي حالك شايف. فكان وذات لما جاء كريستيانو رونالدو، وانا احترم هذا اللاعب صراحه كثير يعني،
1: حنحكي عنه لوحده
0: أي.
1: بس الحين يعني يعجبك في الدوري
0: فهذا اهم شيء. هذا انا في رايي انه بدايات. بعدين انا في نقطه انا لازم نقولها، اللي اعجبني اكثر الفكره العامه
1: المشروع،
0: وهي من الامير الله يحفظه محمد بن سلمان، انه قوموا بالرياضه، سووا كل شيء، اعطاهم صلاحيه، اعطاهم فلوس، اعطاهم، طيب قوموا زي الناس، ايش المشكله يعني؟ يعني الجيدين على ما قالوا مثل مصر يعمل مفسيخ شربات، فانت مو شربات، عندك شربات كثير، اعملوا منها شيء زي الناس يعني. ما في بس
1: هل المشهد الرياضي الان يوازي الدعم الكبير من الحكومه؟ هل يوازيها؟
0: لا لا وين؟ بدي اقول لك شيء، هي بالنتائج ولا بالهرج؟
1: تأكد بالنتائج.
0: لا خلاص
1: الهرج سهل.
0: اول شيء نجي على المنتخب، طبعا المنتخب على فكره
1: لسه ما جيتك على المنتخب حمد، انا عندي
0: محاور. لا ما هو النتيجه
1: الحين نتكلم على الدوري.
0: الدوري الدوري شوف انا بقول لك حاجه، الفرق اذا كلها مستواها جيد بالذات الكبار، وخلينا نقول
1: ايه
0: يفوز من يفوز انا ما يهمني، ياخذ الهلال كل الكؤوس، ياخذ الاتحاد كل الدوريات، ما الاهلي نفسي، طالما هم في مستويات واحده سواء من القيمه الفنيه واللاعبين طبعا يعني كل قدر الامكان، طبعا تفاوت شيء بسيط اوكي بس واحد كذا واحد كذا والسنه دي كذا والسنه ما يصلح، يلعبوا خلاص ما في مشكله، يصير دوري قوي جميل جمهور يحضر. شوف بقول لك حاجه،
1: ايش اللي يهمك؟ اعطيتني ذي المقدمه، ايش اللي يهمك؟ تقول هذا ما يهمني، ايش اللي يهمك؟
0: ما قلت اللي يهمني انه كل الفرق تكون متنافسه فيها مستواها جيد،
1: يكون في تنافس عالي،
0: ما في لأن مرة هذا كده فوق وثاني سنة تحت مرة، كيف حد يصير واحد زي الاتحاد مثلا العام، أنا في 24 فريق يعني كأس وزبر، دحين خامس وكان السادس العام في السنة اللي فاتت واللي قبلها أخذ ومستوى هزي، ما يصير هذا القاب.
1: لا بس يعني في فرق ثابت
0: يعني الأهلي العام
1: مثلا في فرق ثابت يعني الهلال ثابت من عمره.
0: لا الهلال شو أنا أقول لك حاجة، بدي اقول لك حاجه، احنا لا نظلم الهلال كمان الى الابد شايف، الهلال فريق كبير ومستوى متعود على البطولات وكل شيء، لكن ايضا الهلال اخفق في اسمه دحين من 4 5 سنين كم بطوله جاب الهلال؟
1: يعني دوب الدوري اتكلم غايب عن الدوري سنتين،
0: دوريين واتحاد دوريين مثلا، هل الاتحاد مثلا في حجم الدعم ما تكلم دعم الدوله يعني، في شرف الهلال كثير يعني ما شاء الله، الاتحاد اعطى شرفه قليل مع دعم اللي من مع اللي من الدوله مع الاتحاد من الدوله كلهم اخذوا من حقوقه من الدوله سواء قال اكثر هذا موضوع اخر بعدين. فبالتالي حتى الهلال في دوري ما جاء وفي دوري الثاني ما جاء يعني بكل قدراته بكل خبراته شايف طيب. بأعضاء الشرف الكثر اللي مد على راسهم الأمير الوليد يعني برضه هو أخفض قدر، وأنا ما يعني بقول خلينا زي بعض قدر الإمكان يفوز اللي يفوز.
1: بما أنك تحدثت عن الميزانيات، هل تشعر بأنه الأندية كلها يعني تأخذ مبالغ متساوية في الدعم برنامج الاستقطاب والمشكلة في الإدارات؟
0: لا شوف أنا بقول لك إيه، أنا ما أقدر أقول هذا لسبب مهم، ايش عرفني؟ ما اعرف.
1: طب المفروض نعرف كجمهور؟
0: يا حبيبي
1: لا المفروض يعلن نعرف؟
0: في مثل شعبي يقول ورى المجنون قرصه يعقل. يا اخي الناس كلها متجننه، قولوا لهم كذا كذا ايش المشكله؟ يا سيدي الاتحاد مثلا اخذ احسن شيء، ليش اخذ الاتحاد احسن؟ قولوا لي ليش اخذ؟ ما يصير ياخذ.

0: لا اقول لك لانه كده مثلا الهلال نفس الهلال قولوا لنا ليش عشان نعرف خلاص الناس تزبط. اما تخلوا ناس حيس بيسمهم
1: ده لازم تعلن المبالغ
0: كل شيء مو بس المبالغ كل حاجه قولوا له ايش المشكله انا بدي احسن ايش المشكله شايف ما دام انت اللي على راس الهرم اللي يكون او اللي مسؤول منظومه احيانا مو راس الهرم احيانا لجنه الاستقطاب احيانا ما ادري يعني ما اعرف عن الصراحه التفاصيل قولوا والله كثير. طيب انا بقول لك حاجه ليش البطء في كل شيء وليش الدس في كل شيء حتى المحاكمات اللي بتصير تيجي 6 أشهر وتيجي سنة ما يصير
1: قانونية
0: يا أخوي حل المشكلة دي يعني ما هي مشكلة يعني عدم الشفافية غلط كبير سلبي سلبي سلبي ولا في شيء إيجابي إطلاقا قول ما دام أنت فير عادل مع الناس هو عندك مشكلة يزعل لي يزعل يا أخي الله يرد بالاسم
1: على الأقل ترضي ضميرك
0: نعم فهذا يعني
1: طيب ساعات الفريق اللي ما يعجبك في الدوري في الملعب اتكلم على العشب وش اللي ما يعجبك
0: والله في امرين هو كذا تعجبني ما يعجبني هو مو بالضروره يعجبني او ما يعجبني ايش هو ساير في المشهد العام شايف برضه يعني
1: احنا نتكلم عن الملعب
0: اي نعم
1: على الملعب على العشب وش نعم. اللي ما يعجبك المباريات
0: اول حاجه بدي اقول لك حاجه خلينا نطلع من هذه الجزئيه ليش دائما الساعة 9 ولا 9:30 طيب صارت الصلاة 8 يا أخي الناس في ناس بتنام وناس عندها مدارس خلوا 8:30 ليش 9 ولا 9:15 يعني هذا من الجزئية
1: مواعيد المباريات
0: إيه هو العدلة سويها مع في مع شو اسمه ناس مسلمين ومصلي وناس في مدارس وعندهم كذا يمشي مع القضية عدل عالجها شو القضية إنك تعالجها شوية بعدين على فكرة إنه حد جمهور حيزيد يعني الطلاب مثلا مو دائما مباريات ليله الجمعه ولا ليله السبت مبارياتها في نص الاسبوع فخففها شويه خلي الناس تجي اثنين يعني انا على العشب كثرت شايف تغيير المدربين والهيصه في اللعيبه ما احنا دارين فالان مثلا الاتحاد الى الان ما ندري من عنده لاعب حيجي التاخر ما ادري هذا له علاقه بالملعب ولا لا التاخر في اللعيبه ايضا هذا ياثر على الحضور ياثر على كل شيء ربما التحكيم يكون له دور برضه في العمليه شايف يعني انا ما بتهم احد ولا بقول نادي فلان ما ابدا الاتحاد له عليه شايف زي اي نادي الاغلاط له ولا عليه لكن نجي لمسألة مين اللي قاعد يعدل هذا الشيء الفار على ما يقوله الفار
1: أنا بسألك عن الفار عاجبك أضاف لكرة القدم
0: أنا عندي وجهة نظر أنا عندي وجهة نظر لا أنا في رأيي الفار كويس بس
1: أضاف
0: بس عندي وجهة نظر
1: نسمعها
0: بالنص حل الحكم سعودي والفار أجنبي إيش المشكلة انت متشكك احيانا في
1: الدور او العكس
0: ممكن بس اسهل يمكن الحكم يكون سعودي ولا هذا او العكس الحكم اجنبي والفار سعودي بس لو التشكيك دائما نبقى لك ايش بيكون في الفار اكثر فهمت قصدي لانه هو الحكم الاستنافي سميه الاستنافي
1: لما كنت مشرف على الاتحاد كره القدم عمرك شعرت انه في قرار حكم ضدك بالتعمد حدث بالتعمد
0: لا والله
1: ما عمرك شعرت
0: لا اشعر انه مو صحيح بس مو حكايه المؤامرات دي انا ما احبها كثير لا ماني مع المؤامرات في غلط بس احيانا يركب راسه
1: الحكم
0: ترى مو احنا مو الحكم بس احيانا حتى اي واحد مسؤول في جهه معينه يسوي مصيبه يركب راسه ويقعد مستمر فيها لا غيرها يعدلها فالحكم احيانا زي كذا شايف يمكن انا ما اقول شايف بس حكايه انه بالعينيه وما انا ما
1: طيب محوري الاخير في في في في, في الدوري رونالدو فريق يقول لاعب منتهي جاكم عشان ياخذ فلوس في ناس يقول لا لاعب أضاف للدوري وانصهر في المجتمع أصبح جزء من القوة الناعمة والدعاية صحيح. الإيجابية أنت معي الرأيين
0: والله شو بقول أنا مع نوع أنه مفيد أفاد الدوري فنا ودعاية شايف وإلى حد كبير أنه أيضا أقدر أسميه إيش أسميه اجتماعيا أنا أسميه
1: انصهر في المجتمع
0: صار وصار يعني تشعر انه واحد مننا يعني شايف وعاد من النصب اكثر شايف لا صحيح اتكلم والله العظيم
1: ليش ما نجح بنزيما في انه يكون مثل رونالدو
0: انا اقول لك اولا لانه ما هو رونالدو ولا رونالدو بنزيما كل واحد له اخلاقياته له عقلياته له كذا يمكن بنزيما يعني يحب يعيش في طبقه معينه اسلوب معين في حياته شايف برغم انه كان حتى شوفوا معاهم يرقص ومش عارف ايه تعرف الاتحاد كله اغاني وكله اغاني زي الاصفاني شايف فكان يعني معاهم بس له ترتيب اخر في ذهنه ما هو ترتيبه انه انا جاي امشي فريق على الابد رونالدو لا انا بقى النصر امشي معاه واصير معاه وربما يس

0: كثير من إداراته.
1: يمكن عشان كذا بنزيما سابكم ومشي.
0: لا والله
1: ما زبط الجو حق الاتحاد معه.
0: شوف أنا بقول لك حاجة، أنا ما أسفت على مشيت بنزيما، أنا ما أسفت عليه.
1: ما أسفت عليه.
0: ما أسف على أي واحد يروح من هذا الاتحاد.
1: لا تحين إحنا نحكي عن بنزيما الحين.
0: ما أسفت عليه ولا أسف على أي واحد يروح. يا أخي مدام راح أسف عليه ليش؟ خلي يولي شايف؟ أي واحد.
1: طيب خلينا محورنا الثاني اتحاد كرة القدم.
0: نعم.
1: 7 سنوات ياسر المسحي ثم استقال في السنة الأخيرة والآن في رئيس جديد
0: الرزيزة
1: بدر الرزيزة. كيف رأيت عمل الاتحاد السابق؟ ناجح؟ غير ناجح؟
0: والله أول شيء لما شفت 4 أسماء أنا حتى
1: لا الاتحاد السابق
0: اليوم شفت 4 أسماء قلت الرزيزة حيفوز
1: من أول ما شفت؟
0: أول ما شفت الأربع أسماء.
1: ليش؟
0: والله ما أدري.
1: حد قال لك؟
0: يعني رؤساء أندية وكانوا تعرف رئيس النادي له عليهم دائما عليه
1: هو لغة. رئيس نادي
0: فواحد حر كده شوية لأنك عارف مثل قادسية ما كان يعني
1: قادسية دائما
0: ما حولها كثير لغط تعرف قادسية يعني فريق هذا لطيف جميل شايف حلو شايف ما عليه لغط المهم أنا أقول لك شوف أنا كتبت عن ياسر مسح الله يحفظه عزيز علينا كمان سعودي وعلى رأسي وشي. بس أنا في عندي قاعدة ما نجحت امشي لا تقعد تتمسك مهما حتى لو أقول لك ناس أجلس ما أجلس
1: إيش قلت له في المقالة قلت له أمشي
0: نعم
1: قلت له في المقالة أمشي
0: أيوة
1: قلت له أمشي
0: قلت له أيوة
1: ما نجح في ظنك
0: لا ما نجح
1: كيف قعد 7 سنين
0: هو السبب شوف أنا بقول لك حاجة
1: أي
0: شوف تفضل. أنت قد تكون في مكان وما تنجح مش أنت السبب لكن أنت عيب عليك أنت تبقى أنا بتكلم ترمى على ياسر على أي واحد
1: على أي
0: عمل شايف تجلس ليه ما أنت قادر تسوي حاجة أمشي
1: السؤال يطرح نفسه محمد يعني كيف تقول مو بناجح وقعد 7 سنين كيف يقعد 7 سنين هو مش ناجح
0: عشان مو ناجح شوفك أنت كمان شوف بقول لك حاجة
1: لا
0: خليك اسمع اسمع
1: هذه ما فهمتها
0: لا اسمع
1: عشان هو بناجح بقو
0: لا باب لا في أحيانا بقول لك حاجة المسؤول اللي يشتغل وحارب وضارب وكذا يخطي فكيف تخطيط واللي ما يسوي شيء ما يخطي شوف فهذا يعني كويس يعني تعرف
1: في عنده ميزة
0: لكن أنا موضوع ياسر موضوع يمكن مختلف تعرف مع عدة عناصر والرياضة صراحة مصيبة صارت شايف مع الميديا هذه العريضة الطويلة في كل مكان فلما تروح مسكين التقي في كل مكان تيجي هرجع فتح الراديو قال فتح التلفزيون مسكين أظنه كان مسكر التلفزيون وكل شيء هو وغيره من الذين إيش ينتقدوا فلذلك ما أعرف شوف دائما في شيء في الكواليس أنت ما تعرف
1: لماذا لم ينجح بما أنك قلت غير ناجح لماذا لم ينجح
0: لا شوف أنا ما أقول لك حاجة أنا لا أعلم شوف أنا بقول لك حاجة أنا ما أكون في عمل أقول لك ليش أنجح وما أنجح لكن لما خدتني في نفس العمل أنا ما أقول أنا صرت كرة أنا لا فلح لا ولا تفلح لي لكن أقول لو صرت أنا أعرف ذيك الساعة لماذا أنا ممكن أنجح ولماذا لا يمكن أنجح لكن أول شيء طبعا هو له 7 سنوات قبل حتى الدوائر شو اسمه المحترف الاجانب ومع الاجانب شو اسمه والمنتخب له يمكن 15 سنه اظن وضعه مشكله مش ولا بد فاذا المشكله اول شيء مزمنه لحد ما هل هي يعني احنا قلنا عشان 8 جانب طيب زمان ما كان في 8 جانب يمكن 5 احيان 3 احيان يعني ما نمتك لكن ما وجدت بيئة أفراي لإيجاد اللعيبة السعوديين مو بس هي 5 أجانب أنا ضد 8 أجانب على فكرة لكن عدة شوف ما في شيء واحد يسوي لك شيء مجموعة أشياء لازم نجلس ورشة عمل فاعلة مع ناس يفهموا إيش نسوي أنا مثلا ضمن الأشياء طبعا ما أفهم كل شيء تعرف أنا ضد مثلا أنا مع شو اسمه حقون الحواري أندية الحواري يا أخي نادي الحارة أنا جنبي أروح له تقول لي أكاديمية توديني آخر الدنيا ألبس وتشيك وأروح مش عارف يمكن ما أحصل حتى تمرين خليني في الحارة وأدعم الحارة حتشوف اللعيبة زمان الحارة طلعونا الأبطال
1: بس ما عاد في لعيبة حواري
0: في أنت خليهم
1: يلعبوا يعني في مدن في السعودية يعني نتكلم على مكة موجود فيها الرياض مثلا ما فيه
0: من
1: ما أصبح ما فيه
0: لأنه ما في أندية حواري ما في
1: ملاعب حواري أصلاً في الرياض
0: خليها فيها خليها موجودة عندك في الشرقية موئل اللعيب
1: يعني أبو محمد أنت عشت في الرياض فترة طويلة يعني أنت شوف زمان أي دائري في الرياض تلقى 6-7 ملاعب عليه في الدوائر الشمالي والشرقي وكذا الآن ما تلقى ملاعب
0: وجدها أنت وجدت مقر العمدة أوجد مكان.

0: العب جنبه، ايش المشكله يعني؟ ادعمهم هنا تكلفته اقل، شايف؟ انا في رايي ما اعرف صراحه، وفي نفس الوقت كثير.
1: طيب محمد، لماذا لا يحقق المنتخب السعودي بطولات؟
0: كنا عشان ما في لعيبه. ما
1: انت مع انه ما في مواهب في الكره السعوديه؟
0: ما في
1: مواهب.
0: يعني دحين بالله بدي اقول لك حاجه، من كم سنه من عندنا يفكر من
1: سالم. طيب اسالك سؤال ثاني، القطريين يعني الله يبارك لهم جابوا كاس اسيا مرتين متتاليه، وراحوا كاس العالم مرتين متتاليه، طبعا واحده بالاستضافه، والاردنيين بطل يعني وصيف العرب ووصيف اسيا، وراحوا كاس العالم لاول مره في تاريخهم. هل مواهب الكره الاردنيه والكره القطريه افضل من السعوديين حاليا؟
0: لا، شوف انا اقول لك مختلف. الاردن عن،
1: طيب هم جابوا اسيا مرتين، كيف تقول لي ما في مواهب هم جايبين؟
0: الاردن عن قطر يختلف، الا ما افهم، يمكن ما غلطان. الاردن اظن ما عندهم اجانب كثير.
1: لا ما عندهم،
0: ما عندهم، فبالتالي على قالوا النشامة هم طلعوا وفازوا، شايف؟ بلدهم موهوب.
1: أنا أسألك الحين على الموهبة، يعني إذا تقول أنت قلت لي أن السعوديين أكثر موهبة من الأردنيين والقطريين، طب كيف هذول ينجزون هذول ما ينجزون؟
0: يا حبيبي قلت لك من فترة ما عندنا مواهب. أنا قلت لك ما عندنا مواهب في الفترة، لأنه ما بنعمل برنامج لإيجادهم، زي ما قلت لك الموضوع الحواري ما هو كل شيء جزء يعني من منظومة قد تسير، من ضمن تخفيف الأجانب، من ضمنها ممكن يضع جوائز، ما أعرف يعني. لازم يعني الناس يقعدوا يشتغلوا على هذا الموضوع، مو واحد نفر مثلا يشتغل، صحيح قائد لكن يجمعوا مجموعة أفكار، يبنوا له الأفكار، يرسلوا له أفكار، يوصلوا النتيجة بعدين. يعني أنا في رأيي يعني لازم يصير في بشكل ما تحدي بين اللعيبة السعوديين، يعني بشكل ما شوف كيف تجدوا هذا. وبعدين زي ما قلنا لازم تزيد نسبة اللعيبة في الملعب.
1: أنت ضد الثمانية جانب؟
0: ضدها، لأنه
1: كم العدد اللي تعتقد أنه يعني عادل؟
0: بالكثير في الملعب، أنا أتكلم خمسة.
1: خمسة في الملعب
0: بالكثير،
1: وستة سعوديين.
0: لأنه شوف يا أخويا، أول شيء حتنقل لعيبة جانب زي الناس، وتقلل الفلوس اللي تصرف على 20 لاعب ما لهم قيمة، خاصة دول المواليد ما شكلهم
1: صغار،
0: ودربيهم مواليد، يخليهم يجلسوا في بيوتهم هناك مواليد. فخمسة ممكن يكونوا ستة سبعة مثلا، بس يلعبوا خمسة يكونوا ستة ويلعبوا أربعة، ما أعرف يعني في هذا الإطار. ما يقولوا أنا أربعة خمسة، فبالتالي صار في خمسة. طيب أنت دحين ثلاثة تلعب مين؟ ظهير وظهير وما أدري شكله
1: حارس وبعدين
0: ما في عندك، أنت تحتاج مهاجم، تحتاج. أنا في رأيي لاعب واحد أنا شايفه يصلح المنتخب، عبد الله العمري، وغيره ما عندي،
1: فقط هو الوحيد اللي
0: نعم
1: نلعب لاعب يا
0: ما في مين يقدر لي. شوف سالم الدوسري هذا لاعب كبير، بس خلاص سالم يعني على مراحل النوم
1: 35،
0: بس هذا يعني حطه على جنب، يعني كان من اللعيبه. لكن الان الحاضر يعني يمكن سالم يلعب كمان سنه مثلا، لكن مين غيرهم؟
1: طيب كيف نؤسس لمنتخب 34 اللي هو السعوديه بتستضيف كاس العالم 2034، باقي 9 سنوات، كيف نؤسس الفريق من الان؟
0: والله زي ما قلت لك،
1: نلغي نعيد النظر في الأجانب.
0: أول هذا جزء،
1: أوكي، هذا واحد. اثنين
0: زي ما قلت لك، في ناس عندهم عقليات، شايف؟ تفريخ اللاعبين وإيجادهم
1: كشافين،
0: ما يضروا يكونوا سعوديين، شايف؟ في ناس مختصين بهذا، نجيبهم يا أخي ونجلس معهم، نحط ناس يحبوا يشتغلوا، يحبوا يوجزوا أفكار. ترى في أفكار أنا ما ضروري عشان عشت 20 سنة 30 سنة مع فريق إني أفهم كل شيء، لكن جيب اللي يفهم، شايف؟ حطوا تعال يا جماعة إحنا نبغى كذا كذا كذا. عموما إحنا ما بندور ناخذ كأس العالم، ربما نطلع الثاني ولا الثالث حتى ولا فرضا، لكن بدنا فريق حلو يعني كويس جميل.
1: يعني أعتقد إنه لما تستضيف البطولة، طموح السعودية مثلا، الطموح الطبيعي العادل إنها على الأقل تصل إلى دور الثمانية،
0: يعني
1: على الأقل.
0: بقول لك شيء،
1: دور الثمانية أعتقد كل يعني
0: شوف يعني
1: 35 مليون حيكونوا راضيين.
0: شوف يا بتال، إذا سويت فريق كويس ما أنت مسؤول عن النتائج، ولا أنت مسؤول
1: صحيح
0: عن
1: أيضا هذا صحيح،
0: سوي كويس
1: صحيح.
0: وبعدين يطلع من أول مرة يا سيدي إيش تسوي له؟ يعني جاء الفريق الثاني طلع مرة جميل ويوم حظه وغلبك، مرحبا
1: صحيح.
0: سوي الفريق واتركه خلاص، ما أنت شمس شارقة على الجميع.
1: متفائل بالاتحاد الجديد سيد رزيزة؟
0: والله شوف تجاربنا مع الاتحاد كرة القدم معظمها ما يقد كذا صراحة، ما شفنا شيء يعني في عمل روتيني، يلا جاء استلم فلان وجلسوا 4 سنين 3 سنين. أنا بصراحة عشان ما أظلم أحد، ما تابعت مثلا مسيرة أحمد عيد في فترة، مسيرة عادل عزت بعضها قليل وبعضها 4 سنين، وفي كان طبعا

0: يعني في أيام غابرات كان اتحاد كرة القدم تحس فيه يعني فقط قوة وكذا. لكن ما أنا إيش يبغى بدي أقول لك شيء. زمان كنا اتحاد كرة القدم أو وزارة الرياضة أو سميها رعاية الشباب كل واحد حتى الحكم مسؤولين عنه حتى إيش الكورة هذا لما إذا كان منسم مسؤول عنها. الحين 20 واحد الاستقطاب ودوري المحترفين والانضباط والاستئناف ما عاد عارفين يعني دخنا شايف دخنا منفوح على
1: رئيس الاتحاد عنده يعني صعوبات أكثر من أول.
0: نعم صحيح. فما عاد تعرف لكن يعني إذا أنت أعطيت كل على الخباز يعني ما يعرف خبزه يعني كل واحد أعطيه له مسؤولياته وحاسب عليها أو تابع معه وانظر إذا في ارتقاء يا سلام.
1: وش المشكلة الآن يعني إذا حكينا إحنا عن الدوري وحكينا عن مشاكله وحكينا عن الميزانيات وعن اتحاد كرة القدم برئيسيه السلف والخلف وش في ظنك مشكلة الكرة السعودية الحقيقية كرة القدم السعودية الحقيقية ما هي مشكلتها الحقيقية؟
0: والله شوف يعني ما بنكون احنا محللين زيادة عن اللازم حتى نخترع اسباب ولا يعني لكن نرجع مرة ثانية مجموعة اسباب صراحة مجموعة اسباب لازم اول شيء لازم التساوي في الفرق من حيث العطاء ومن حيث الدعم ويعلن. ما عندي مشكلة انه مثلا الاهلي ياخذ خصم من الاتحاد بزيادة لكن قل لي انا قلت في المقال اذا عرف السبب بطل عجب يقول والله الاهلي اخي جاب نخبة مثلا يعني اذا كان هذا مقياس جاب نخبة نعطيه له مرحبا خلاص. طيب الاتحاد جاب نخبة تعطيني ايه نعم نعطيه خلاص انتهى الموضوع.
1: طيب هذا سبب يعني هذا انت تعتقد انه افتقار للعدل في
0: نعم الى حد كبير أي. الرقي بالتحكيم يعني شوف كيف هل انه يعني انا بصراحة احب الحكم السعودي الى حد ما يعني شايف مو معناته انه فضله اكثر على اجنبي تماما لكن يا اخي ولد البلد اذا اقتضى الامر المعرفه هذا موجود ولا يخليه يحلف يمين زي ما يصير شو اسمه ما هذا امانه يحلف يمين صح ما اعرف اذا انا يحلف ولا ما يحلف.
1: العسكر يحلفون الاطباء يحلفون كل كثير يعني من المهن تحلف
0: مثال عشان أي. نزيد الثقه في الناس أي. انه والله هذا حكم حلف يمين يا اخي القاضي اللي هو قاضي اعتقد بيحلف
1: يحلفون
0: يمين.
1: ايوه اليمين
0: وهو قاضي وقدم
1: السفراء يحلفون
0: طبعا ما في شك الوزراء وكلهم
1: ما في شك
0: فهؤلاء يعني يعني يمكن دحين وزير ماسك الوزاره مثلا اي كانت ماليه مثلا الناس كثير ما تدري وزاره الماليه ما عليهم مع ان وزاره الماليه مهمه شايف لكن الرياضه ملايين شايف
1: صحيح
0: وهذا الحكم يزعل ملايين ويبسط ملايين خلوه يحلف بعدين كمان وانا والله شايف انهم متحسنين والله
1: حكام
0: السعوديين والله شايف متحسنين.
1: طيب بمحمد هل القيادات الرياضية الموجودة في شتى الأماكن في مراكز الرياضة السعودية هل هم ينسجمون مع الدعم المالي الكبير والدعم المعنوي واللوجستي الذي تقدمه الحكومة بقيادة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله, الله.
0: أي عمل توزن بالنتائج
1: ما في نتائج
0: يعني نرجع حتى الأندية خلينا المنتخب عارفين يعني خلاص إنه مشكلته نرجع حتى الأندية يعني ما هو كويس إنه إن النادي هذا دي السنة يأكل الأخضر واليابس والسنة الثانية اليابس والأخضر ويأكله ما يصير والله صحيح مو لازم يعني اسمحني
1: إجمالا جاوبني على سؤالي القيادات أقل ولا مو تنسجم مع الدعم
0: لا ما
1: أقل
0: ما تنسجم
1: ما تنسجم
0: لا ما تنسجم انا بقول لك النتيجه يا اخي انا ايش فايده تقول لي والله انا مهتم وكذا وانكم على عيني وراسي ما في طيب انا نبغى نتيجه شايف بدي اقول شيء لا يعني هذا انهم مهملين بالعنيه لا قدر الله ولا قصدهم لا
1: كلام جميل
0: بس في شيئين قدرات وتوفيق اذا ما في قدره ما حيتوفق ما شايف فهمت وإذا توفيق لوحده برضه ما حيصير لأنه حتوفق مرة
1: يعني
0: حتوفق على طول لذلك زي ما أقول لابد منه اختيار القيادات شايف والقيادات نفسها هي تشوف مين اللي يعمل صح ومن تستعين فيه وكذا هذا كل الناس يعني تعرف ما يمكن تحط قائدين ثلاثة أربعة في مكان واحد
1: ممتاز. هناك مقولة أنه رؤساء الأندية الحاليين أو إدارات الأندية الحاليين هم مجرد سكرتارية عند وزارة الرياضة إيش رأيك؟
0: شيء بالضبط
1: رؤساء الأندية الحاليين أو إدارات الأندية الحاليين هم مجرد سكرتارية عند وزارة الرياضة مختلفين عن الرؤساء اللي في عهدكم صحيح ولا غير صحيح؟
0: مو صحيح صحيح وصحيح لن تتعب
1: ليش؟
0: ما في يا أخي

0: اقول لك انت
1: هل السبب انه خلينا هل السبب انه وزاره الرياضه تريد ان تسيطر على الانديه ولا هناك رؤساء يعني ضعيفين فهم يعني
0: السيستم
1: ما يحتاج احد يتحكم
0: السيستم النظام اللي حاطينه غلط حاطينه غلط اول شيء يعني انت حاطط رئيس ما له اهميه انت تصويتك اذا صوت كمان اذا كان له صوت ما ادري عنه لازم يمكن مبحوح صوته كمان ما ادري عنه اذا صوت كمان صوته ما له قيمه شايف لانه الاكثريه هناك هذا اول شيء اثنين شايف يبدو لي انه في ضغط انه ما لك شغل انت لا تتكلم ولا عينك
1: شيء انت تلوم الوزاره في هذا الشيء ولا تلوم الانديه
0: الوم مين
1: تلوم الوزاره ولا الانديه في هذه القصه تحديدا
0: الانديه شو انا اقول لك حاجه انا طبعا لوم اللي خلاهم كذا من هو انا ما اعرف
1: انا اقول لك خلينا نكون انا وياك مكانهم يعني ما حنقدر نسوي شيء ليش لانه الوزاره هي اللي تصرف على الانديه
0: يا سيدي ما احنا نقول اللي خلاهم كذا غلطان هذا واحده اثنين يا حبيبي في ناس تترك مناصب كذا ما اترك النادي وانا في مجرد يعني ما قالوا شاهد ما شافش حاجه ما لي قيمه اجلس ليش انا استغرب ما في قيمه اجلس ليش امشي شايف
1: طيب
0: لان كل واحد مشي من اي نادي انه حتصلح طيب.
1: كاس الخليج في السعوديه بعد 22 يوم
0: نعم
1: ما عندكم في جده 22 يوم 23 سبتمبر احنا اليوم 2 سبتمبر ايش طموحك كسعودي في كاس الخليج
0: والله شوف اقول لك كاس الخليج اول بعده كان له وهج له طعم وخلينا نكون واقعيين حتى الأندية الدول الثانية يعني تعرف الكويت لما كان عنده لعيبة ما شاء الله العراق كان لعيبة يعني خاصة العراق والقطر كان عندهم لعيبة وإحنا كان عندنا لعيبة فكان في وهج جميل عظيم
1: وش طموحك الكاس ولا دور الأربعة أو إنك توصل نهائي وبس
0: طموح يختلف عن الحقيقة إيش أتوقع
1: عطني طموحك بعدين التوقع
0: أتمنى إني أخذ الأول
1: وتوقعك؟
0: توقع يعني ممكن الثالث.
1: يعني يوصل دور الأربعة.
0: احتمال نعم.
1: آسيا بعدها بثلاثة أشهر. بتكون في ثلاث مدن سعودية.
0: آسيا.
1: آسيا. أنت كنت من مروضين آسيا على مستوى الأندية.
0: إن شاء الله ربنا كريم.
1: لا يعني جبتوا آسيا في عهدك مرتين.
0: القلوب معاهم لكن.
1: لا تنسى. آسيا ما هو طموحك كسعودي. نصف النهائي دور الثمانية الفاينل وإيش تبغى بالضبط؟
0: والله شوف أنا بقول لك آسيا زي ما قلنا ما هي سهلة شايف؟ وخلينا نكرر مع منتخبنا هذا. يعني المنتخب حقنا احيانا تشوفه كويس حلو كذا بس يبدو لي من يعني من توهج اللاعبين زياده عن اللزوم احيانا يعطوا مستوى اكثر لكن كمستوى لا ممكن يعني نص بالنص
1: يعني دور 16
0: يعني
1: دور 16
0: يعني تمنى يا سيدي عشانك والله ما بعرف
1: مش طموح
0: لا شو يا بالتالي لازم تعرف مستوى الانديه الثانيه كلها
1: الفرق الثانيه
0: حتى تحكم يعني 100% ولكن اتامل خير يعني بهمه ان شاء الله انه بيمثل وطنهم
1: ان شاء الله
0: ارتفع مستواهم اكثر ما هم يعني
1: وتكتب لهم اغنيه وطنيه رياضيه جديده
0: اغنيه وطنيه
1: ايوه رياضيه ايوه
0: كتبنا المنتخب يا عمي
1: اعرف انك كتبت بس
0: نعد لهم بس يفلحوا
1: ان شاء الله يفلحوا يا رب
0: لا والنعم والله بس نمزح
1: ان شاء الله يفلحوا ان شاء الله يا رب
0: حبايبنا كلهم
1: نساعدهم احنا
0: ما في بعدين
1: احنا نضغط عليهم كثير بس من امال فيهم
0: لك شوف يقول لك حاجه ما في لاعب ويجي في هذا يبغى ما يلعب كويس
1: صحيح
0: ولا يبذل مجهود ولا يخدم وطنه
1: صحيح
0: لكن كل واحد يعطي ما عنده مو عيب يعني
1: حتى انه يعطي ما عنده احيانا تكون الـ الـ الـ الـ المحيط اللي مهيئ له ليدخل في هذا المعترك غير جيد
0: صحيح
1: واحيانا حتى لاعب بنصف كفاءه
0: اي ما ادري بقول
1: يعني مهيئ له شيء كبير فيدخل
0: هذا اللي بقول يعني انا ما له اقول له واحد ليش انت مصرف طيب انا هذا مستواي انت ليش اخذتني اذا كان
1: صحيح
0: انا مستواي لان ربنا قدرني عليه
1: ممتاز ابغى اسكر ورا المنتخب وأسألك سؤال لإغلاق سؤال لإغلاق هذا الباب المشكلة الكرة السعودية اللي أنا سألتك أول سؤال قلت لك لا تحقق المنتخبات لا تحقق بطولات بسبب ضعف اللاعبين أو سوء الإدارة
0: شوفوا ضعف اللاعبين بسبب سوء الإدارة
1: ضعف اللاعبين بسبب سوء الإدارة
0: هذا جواب بس سكر
1: المحورنا الأخير الإعلام الرياضي تتابع
0: والله تابع يعني نعم
1: ايش كم ياخذ من يومك الاعلام الرياضي
0: لا ياخذ ما اعتقد

0: قد ياخذ كثير، لانه شوف انا يعني احيانا بيني وبينك عشان انه يعني بهذا المستوى اللي شويه ما يعجبنا صرت احيانا اقفله.
1: تقفل
0: يعني ما اتكلم عن برامج اللي مهمه كمان اللي يعني خلينا نقول في المرمى يعني بس عشان ما
1: عشان موجود انا عادي عادي
0: عشان نرضي الناس شايف.
1: ايوه ايوه
0: في المرمى عادي. مثلا وليد مثلا كعجمه خلينا نقول هذول يعني والله على راسي، وفي منهم من يقول كلام مره ممتاز لكن في اللي معاهم احيانا شايف شعاق وصياح
1: الضيوف. المنهجيه تعجبك؟
0: ها
1: المنهجيه في الإعلام الرياضي بشكل عام، هل في منهجية واضحة للإعلام الرياضي الآن؟
0: والله شوف بدي أقولك كله بيركز على كثرة الجمهور
1: الجدل
0: مشاهدات والمتابعة
1: أيه.
0: أكثر شيء ولا لو كان صحيح ما نشوف هذا الصياح والصراخ والهذا. بعدين بدي أقولك حاجة يعني ليش ما يصير في هذه البرامج الحوارية اللي تكون ليش ما فيش نقطة مهمة انه ما في واحد يتدخل يعني واحد يتكلم يقول الثاني يهرج. طيب كيف اسمع مين انا؟ اسمع هذا ولا هذا؟ يعني لازم في احترام
1: صحيح
0: لازم
1: الحوار
0: والقائم بالبرنامج لازم يكون هذه نقطه مهمه. خلي هذا يخلص صحيح. هذا اذا طول يقول له يا عمي خلاص انت اديت حقك. اما در در در ما انا ما اعرف ايش صاير.
1: يزعجك ام يمتعك التعليق الرياضي في الدوري السعودي؟
0: تعليق
1: على المباريات يزعجك ام يمتعك؟
0: اول شيء والله ما فرق بينهم زي بعض كلهم
1: اجمالا
0: صوت واحد وصياح واحد شايف. يعني كان اول اسمع ناس يعني كذا شويه انا ما اتذكر
1: مين كنت تحب زاهد قدسي مثلا الله يرحمه محمد رمضان
0: الله يرحمه.
1: لا شوف انا المدارس القديمه
0: انا اقول لك يمكن لو انهم الان في حلوين وكسي لكن ما يكونوا مقبولين زين.
1: لا لا انا اتكلم عن ذوقك من كان يعجبك.
0: والله شوف
1: علي داود
0: علي داود لا انا علي داود جبت
1: وعلي داود مدرسه بذاته
0: علي داود يعني زاهد قبله ومحمد رمضان قبله وبعدين تنسى كمان في سليمان عيسى بعد انسار كلهم حلوين لكن انا افضل علي داود.
1: علي بالمناسبه الناس ما تعرف انه يعني هو مذيع اساسا وهو لغوي بارع
0: يعني كان حارس تعرف خالص
1: ايوه هو حتى لغته بارعه وصوته جميل.
0: لا علي ونكته
1: وعلى فكره
0: هو نكته
1: هو يعني
0: فين اختفى انا
1: سيظل وسيبقى يعني جزء من ذاكره السعوديين.
0: جميل علي جميل.
1: ليش؟ لانه علق على اول انجازات السعوديين فهو جزء من ذاكرتنا.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: سيبقى ابد الابدين.
0: ونعم وكلهم الله يرحمهم
1: أيوة الله يوفق الجيل الجديد ان شاء الله يطلع فيهم اكثر من علي داود.
0: المهم يكونوا معلقين.
1: انت يعني ابو محمد تتلاعب بالمفردات زي ما تتلاعب فيها بمقالاتك
0: يعني بس حالك
1: شوف لان يعني ما ادري يعني يمكن الرياضيين ما يتابعون بعض مقالاتك ما تكتب الرياضه كثير
0: صحيح.
1: انت في صحيفه مكه ما تكتب بس انا اقرا لك فتتلاعب كثير بالمفردات.
0: والله شوف انا احب السخريه بس السخريه ما يعني المهذبه النظيفه يعني لانه شوف ايش فرق بينك وبين اي واحد كاتب ثاني؟ كل الناس تكتب في ناس احسن مننا ادبيا عشرات الاضعاف لكن بعدين انا ما اخترت ترى كذا انا كذا انا كذا حتى في البيت ترى انا انكت وكذا مع اصدقائي كل واحد احيانا يقول الله يسلمنا طيب. سلمنا منه.
1: ابو محمد مستبشر بمستقبل الاتحاد؟
0: لا في الشكل هذا لا. الحين بدي اقول لك شيء اليوم يقفل بالنسبه للعالم التسجيل الليله احنا خلاص
1: العالم بس السعوديه
0: العالم فاهم باقي لنا 6 ايام يعني
1: أيوة.
0: شايف اليوم يقفل في العالم واحنا ما جبنا الا لوبي ما ادري اسمه ايش هذاك لوبي ما ادري ايش ما هي لاعب انا ما ادري كيف جابوه يعني هذا كان ممكن بس عشان كان اول يلا مشي
1: ما في فلوس
0: ها
1: ما في فلوس
0: انا ما اعرف دحين هم قالوا
1: على قد فلوس
0: ما اعلنوا قال ادينا الاتحاد 300 مليون
1: من متى اعلنوا؟
0: والله سمعت قريت انا زي ما شفت وحتى كتبت انا قلت ليش الاتحاد يكتب بالريال وغيره يكتب باليورو؟
1: مين يكتب باليورو؟
0: غيره يعني غيره
1: مين زي
0: غيره
1: مين؟
0: يعني مثلا شو اسمه القادسيه مثلا خلينا نوخر كل شيء وانا بقول لك
1: تهرب انت من الاجابه بالقادسيه
0: نعم
1: تهرب من الإجابة بالقادسية
0: نعم بالقادسية والله فريق عظيم وفريق جيد وحلو إنه فريق يعني يعني يضاف إلى المجموعة.
1: طيب خلينا
0: أقول لك أتمنى الشباب
1: ما بقي عندي وقت كثير سويت أنت في فترة من الفترات يعني حقيقة فريق تاريخي يعني رغم أنك ما كنت الأعلى دعما ماديا بس كان دعم المعنوي واللوجستي عندك هو الأعلى في هذه الفترة هل يمكن

0: تتكرر هذه المرحلة الاتحادية؟
1: لا لا، شوف ما أعرف، الله أعلم، لكن أنا أتكلم هذيك الفترة يعني
0: الذهبية.
1: نعم يعني ما أعرف. شوف أقول لك حاجة، والله التوفيق قبل كل شيء من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه.
1: يعني أنا قمت ذاك المجهود بتوفيق من الله وإرشاد يعني شيء كذا. خلاص أنا شفت الفريق ما هو ماشي كويس، فتحملت المسؤولية. أيام أنا ما عندي فلوس شايف، لكني أملي كان في الناس الطيبين محبين لي ومحبين للاتحاد المسؤولين. فخلاص أخذت المسؤولية. بقول لك شيء، يعني أنت لما تأخذ مسؤولية تسوي فريق مميز، هل تحط في راسك أنك تجيب كل البطولات؟ ما مستحيل.
0: ما أكيد لا.
1: أبغى فريق ممتاز وبعدين حر زي ما قلت لك، زي المنتخب أنت فاز فريق كويس وبعدين كيف واحد تسوي له
0: توفيق بيد الله،
1: جيب الكرة في المرمى أنت جيبني البطولات كلها عشان مشينا صح.
0: جبتوا 7 بطولات أول سنة؟
1: لا نتكلم على أول سنة.
0: أي أول سنة.
1: هي في 3 بطولات كانت في شو اسمه في الموسم. أي. كلها أخذناها. الأمير سلطان بن فهد قال لي يا سعد لو في بطولات 10 دي سنة أخذتوها. والله العظيم فعلا يعني بشهور الفريق تعدل، لأنه في صح النقطة الخلل سديناها ومش الفريق صح. وبعدين مشي في ثلاثية ورباعية وواحدة واثنين وش الحال، لأنه تبنى فريق صح. بدي أقول لك حاجة، في عندنا لعيبة جبناهم، تصور جبناهم يعني زي حمزة، زي حسين مبروك الحارس،
0: مبروك زايد،
1: الصقري، اسمه حسين الصادق، يعني مجموعة. أنا الفكرة مو هنا، يعني هم كلهم ما شاء الله توب، لكن أقل واحد فيهم خدم النادي 10 سنوات. فتصور لعيبة مميزين يخدموك 10 سنين، معناته الفريق استمر في قوته شايف، صرت اللي تجيبه مجرد إضافة شايف.
0: صحيح.
1: ويطلع معهم فعلا ترى بنينا فريق، طلع لعيبة ما احنا جبناهم من بالنادي، من مناف ابو شقير، عندك مبروك شو اسمه محمد نور، هذول طلعوا خميس زهراني، كان من اللعيبة الروعة.
0: صحيح. بتشوف مباراة السبت ولا ما حتشوفها؟
1: مباراة مين؟
0: اتحاد بالنصر
1: اللي حشوفها طبعا. انا ما في شوف، بقول لك حاجه، انا
0: حيفوز؟
1: انا المباراه لازم اشوفها،
0: ما بقى عندي وقت. مين حيفوز؟
1: نعم،
0: مين حيفوز؟
1: مين حيفوز؟ والله وش شوف، العلم عند الله. وش خلينا نقول من ناحيه النصر افضل فنيا وعناصريا صراحه، لكن زي ما قلت يعني اقول دائما يعني القادسيه فين عننا في ذي الايام بالذات، الاتحاد فزنا على القادسيه، مو معناته كنا الاحسن، لكن فزنا بترتيب معين. فيمكن انا ارشح التعادل اصفار
0: الفريق
1: الى حد كبير، لكن النصر اقرب من عناصريه، الا اذا بقدره قادر جابوا لنا 3-4 لعيبه الحين.
0: بقدره قادر
1: نعم.
0: ممكن قبل مباراتكم
1: كل شيء جاهز. نعم.
0: انتهى وقتي، انا ممتن لك جدا، وانت تاريخ طويل يمشي على قدمين سواء في الرياضه او في غير الرياضه.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: للوقت الذي منحتنا في البرنامج.
1: اعتذر من الجميع.
0: شكرا. شكرا لك.
1: كنا في المستوى.
0: شكرا. كل اربعاء ضيف جديد.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة، والقيادة المركزية تؤكد أن الحصار صارم. وسط تجدد الضربات الأمريكية، العملة الإيرانية تواصل الانهيار، دولاران فاصلة بل مليون ريال إيراني مقابل كل دولار. رغم تعهد الحكومة بحصر السلاح، نوري المالكي يرفض نزع سلاح الفصائل ويؤكد بقائها بعد 30 سبتمبر. روسيا تستهدف مركز لوجستي لتخزين مكونات المسيرات في كييف وتسقط أكثر من 200 مسيرة خلال 24 ساعة. شركات أمريكية وإيطالية توقع اتفاقيات لتعزيز تطوير حقول النفط في فنزويلا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث توعد بشن هجوم آخر ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مؤكدا أن إيران لم تعد تمتلك أجهزة رادار لكشف السفن في مضيق هرمز.
1: Some defensive, some offensive. They were trying to see the ships because they can't see the ships. You know, we're taking out a lot of ships. They can't see it because they have no radar because we blew it up. And we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night. And we're prepared to do another one anytime we want.
0: الرئيس الأمريكي أضاف أن الجيش الأمريكي يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا تدمير صواريخ كانت تحاول إيران استخدامها لزرع الألغام في المضيق.
1: We've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are for the most part doing it without trouble. Every once in a while they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait.
0: من واشنطن مشاهدينا معنا مراسل العربية حسين الطود، أهلا بك حسين. وهل من مستجدات حملتها الساعات الأخيرة في واشنطن بشأن نتائج هذه الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران؟ وإذا ما كان هناك حسين أي تقييم أولي أيضا من البنتاغون لحجم الأضرار التي لحقت بالأهداف الإيرانية المستهدفة يوم أمس؟
2: لا يوجد تحديث حول ما أعلنته القيادة المركزية البارحة وما تم يعني تسريبه لوسائل الإعلام الأمريكية، باستثناء ما فهمناه من تصريحات الرئيس الأمريكي بأن هذه الضربات كانت لها نتائج إيجابية بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق برصد الأمريكيين لمحاولات الإيرانيين لإعادة زرع الألغام البحرية.

0: وأيضا موضوع الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ ومنصات المسيرات. بالنسبة للأمريكيين الضربات كانت قوية وقد دمرت ربما الجزء الأكبر إذا لم يكن جميع هذه الأهداف التي طالتها الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية. من حديث دونالد ترامب نستنتج بأنه راض عن هذه الضربات، تحدث وقال بأن مضيق هرمز هو الآن تحت السيطرة الأمريكية، حتى أنه اقترح تسمية المضيق بمضيق ترامب، يعني ربما رسالة بأن هناك سيطرة كاملة. وكان هناك أيضا حديث أمريكي عن خروج ناقلات النفط ودخول ناقلات النفط إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، ما يشير ويدل على هذه السيطرة الأمريكية. بالنسبة للأمريكيين يعني لن يكون هناك تسامح مع أي محاولة إيرانية لعرقلة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ولذلك سمعنا التهديدات والتحذيرات الأمريكية من أن أي محاولة من هذا النوع أو أي محاولة لاستهداف الأمريكيين واستهداف ناقلات النفط ستقابل برد أمريكي قاسي وقوي ضد الأهداف الإيرانية وما يتم رصده من الإيرانيين. نعم. إذا ما حاولوا في المستقبل القريب.
1: طيب هذا مستقبلا حسين، لكن الآن هل يمكن قول إن هذه المرحلة من العمليات قد انتهت، أم أن هناك أهدافا أخرى لم تنجز بعد وقد تستدعي جولة إضافية من التصعيد قريبا؟
0: بحسب التصريحات الأمريكية كان هذا التصعيد تصعيد مدروس. الأمريكيون يعطون الأولوية الآن لموضوع العقوبات الاقتصادية، الخناق الاقتصادي على إيران، من أجل طبعا إقناع الإيرانيين بالتراجع عن تعنتهم والعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي يريدها دونالد ترامب. ولكن دائما الحل العسكري مطروح على الطاولة أمام دونالد ترامب إذا ما حاول الإيرانيون، كما فهمنا من تصريحات الأمريكيين، ما حاول الإيرانيون أن يعيقوا حركة الملاحة، أن يزرعوا الألغام في مضيق هرمز. وهذه تحذيرات سمعناها سابقا، وكان هناك تهديد أمريكي باستهداف أي قدرات عسكرية إيرانية، وهذا ما رأيناه خلال اليومين الماضيين. إذا حاول الإيرانيون مرة أخرى زرع الألغام وعرقلت حركة الملاحة واستهداف الجنود الأمريكيين وأيضا إطلاق الصواريخ والمسيرات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية، فكما قال دونالد ترامب الأمريكيون جاهزون لتوجيه الضربات للقدرات العسكرية. طيب حسين، الإيرانية. ولكن حتى الآن الأمريكيون يريدون إعطاء الفرصة للضغوط الاقتصادية من أجل خنق الاقتصاد الإيراني والضغط. نعم. على النظام الإيراني ليتراجع عن تعنته.
1: المقابل حسين، أيضا إيران بالأمس ردت باستهداف مواقع وقواعد تضم قوات أمريكية في المنطقة. التقييمات الأمريكية الأولية بالأمس أشارت إلى أنه لا خسائر بشرية جراء هذه الضربات، وهذا ما يتنافى أيضا مع الرواية الإيرانية. فهل رشح الشيء في هذا السياق، يعني بما يخص هذا الأمر من واشنطن؟
0: حتى الآن البيانات الرسمية لا تشير إلى وقوع خسائر بشرية، وهنا نقطة مهمة، لأنه لو وقعت خسائر بشرية سيكون الرد الأمريكي، إذا تأكد طبعا وقعت وتم تأكيد هذه الخسائر البشرية المفترضة كما يقول الإيرانيون، عندئذ سيكون الرد الأمريكي أقصى. ولكن طالما أن الأمريكيون لم يصعدوا من ردهم فهذا مؤشر قوي على أنه لا توجد خسائر بشرية، كما أن الأمريكيين قيموا الرد الإيراني بالضعيف، يعني هم يقولون بأنه غير فعال، لذلك ربما هذا الرد الإيراني لم يستدعي ردا أمريكيا أقوى. ولكن كما اعتدنا سابقا، إذا سقط ضحايا بين الجنود الأمريكيين أو إصابات، عندئذ سيكون الرد الأمريكي أقصى بكثير مما حتى شاهدناه في خلال اليومين الماضيين. ولهذا السبب المؤشرات تدل على أنه لا يوجد ضحايا أمريكيين، سقوط خسائر بشرية، وأيضا كما قال الأمريكيون الرد الإيراني لم يكن فعالا، وتم إسقاط جميع الصواريخ والمسيرات التي أطلقت على الجنود الأمريكيين أو على القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: نعم، شكرا لك. إذن من واشنطن كنت معنا مراسل عربي حسين الطو، تحيت لك حسين. إذن مشاهدينا، هجوم أمريكي مباغت على جزيرة الأرك بمضيق هرمز ينهي شهرا من الهدوء، مفجرا موجة تصادم واسعة بين واشنطن وطهران. وامتدادا للهجوم، قصفت القيادة المركزية الأمريكية 100 هدف للحرس الثوري، فكك اتصالاته ودفاعاته الجوية وقدرات زرع الألغام. وفي تطور نوعي، ضربت واشنطن ناقلتين نفط حكوميتين إيرانيتين تفعيلا لسياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها ترامب. رقعة الانفجارات مشاهدين امتدت لتشمل العمق

الساحلي ومضيق هرمز، مخلفة أضرارا جسيمة بجزيرة قشم ومحافظة بوشهر أيضا. وواصل القصف الصاروخي الأهواز وبدر عباس وعسلويا وتشابهار وكنارك ومطار جرفت وشبكة الكهرباء بمحافظة هرمز.

0: ومسيرات مكثفة استهدفت خلالها قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. وأعلن الأردن اعتراض 10 صواريخ، بينما تحدثت الكويت عن هجمات بالصواريخ والمسيرات ودوت صفارات الإنذار في البحرين. بالتزامن مع التصعيد، أفاد إعلام إيراني بمقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية. وقبل قليل وزير الصحة الإيراني أعلن عن 18 قتيلا و108 مصابين جراء الضربات الأمريكية يوم أمس. إذن مع اشتعال المنطقة، توعد ترامب مشاهدينا بضربة تمحو إيران إذا ردت، وهدد طهران بإغلاق هرمز وسط تحذيرات من إغلاق الأجواء في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدينا إن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي لولا تدخله لتدميره. وأضاف في بودكاست داني باتريك أنه لا يشك في أن إيران كانت تستخدم السلاح النووي حاليا إذا امتلكت، لأن من يقودها مجانين بحسب تعبيره.
1: Iran would have right now on having to do with Iran a nuclear weapon. If we didn't send in the B-2 bombers a year ago to blow up their nuclear capacity, you know, they were 2 weeks away from having a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would be gone, the Middle East would be gone, and they would be hitting cities in the United States, absolutely, because they're crazy. Because you want to see a problem, let them have a nuclear weapon. You'll have half the world destroyed. They are sick. And we can't let that happen.
0: معنا من لندن مشاهدينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذا بعد هذه الجولة من الضربات الأمريكية على إيران، كيف تقرأ حسابات القيادة الإيرانية الآن، وما هي أولويات المرحلة المقبلة؟
2: بعد التحية لك ولجمهورك الكريم. حقيقة يعني النظام هو في ورطة، لا يستطيع حقيقة أن يفعل شيئا ما يخرجه من هذه الأزمة، لأنه يريد أن يحتفظ في مستوى من قدراته العسكرية ويعيد بنائها، لأنه فقد تقريبا فاعلية مضيق هرمز. ولذلك في ظل هذا التصعيد نحن نرى بأن هناك ارتفاع لأسعار البترول، وهذا ما تبحث عنه إيران، تريد أن تقف في هذا المستوى وتحوله إلى ورقة ضغط سياسية قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الآخر هي العقوبات، يعني العقوبات تستهدف النواة الصلبة للنظام في الداخل. منذ عهد أحمد نجات تحول الاقتصاد الإيراني إلى ما يسمى يعني القطاع الخصولتي وفق تعبيرهم، يعني وهو قطاع مختلط بين يعني القطاع الخاص الذي يمتلكه الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية، ولكن ما يعتاش على مقدرات الحكومة والدولة. وبالنتيجة هناك فئة أو شريحة جدا كبيرة لا تقل عن 20 مليون نسمة مرتبطة حياتها ومعيشتها بهذه الاقتصاد. هذه الشريحة هي التي تكون البنية الولائية إلى النظام، وهذه العقوبات بالتحديد يعني تستهدفها قبل بقية الشرائح في المجتمعات الإيرانية، وهذا يضغط كثيرا على الحرس الثوري وعلى المؤسسات الأمنية. طيب، لأنها حقيقة تفتقد مواردها المالية وليس لديها القدرة أن تدير حتى هذه الشريحة التي استطاعت يعني أن توظفها في فترة الحرب لإعطاء مزيد من الشرعية إلى النظام. وبالنتيجة هذا العنصر يضغط كثيرا على
0: تأكيدا لحديثك، يعني ترامب في فعل هو هدد إيران الآن بجولة أخرى من هذه الضربات إذا ما اقتضت الضرورة. وهنا أسأل، يعني هل تستطيع تهران إذن وفق ما ذكرت الاستمرار في هذا المستوى من المواجهة، أم أن هذه الضغوط التي أشرت إليها سواء كانت الاقتصادية أو العسكرية ستدفع القيادة الإيرانية إلى العودة إلى التفاوض من موقع أكثر براغماتية؟
2: يعني المشكلة الآن الإيرانيون كلهم متمسكين في التفاوض، متمسكين في مذكرة التفاهم، ولا نرى هناك خلافا بينهم في هذا الإطار. لكن مع المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ترامب يتمنع من العودة إلى مذكرة التفاهم، ويريد مفاوضات على المقاسات التي هو يريدها. بمعنى آخر أنه يريد استسلام النظام، ولا يمكن لهذا النظام أن يستسلم، لأنه إذا ما استسلم بمعنى أنه ينهار تماما وينهزم. لذلك من الصعب حقيقة أن نجد مخرجا وحلا.

0: سوف تبقى هذه العقوبات تضغط، والإيرانيون كنظام يراهن على أنه يحاول أن يستوعب أو يمتص الضغوط الاقتصادية ويدير الشارع ويدير هذه الضغوطات عبر الأدوات الأمنية حتى الوصول إلى الانتخابات، وفي نفس الوقت يحاول أن يحتفظ في مستوى من التصعيد المنضبط مع الولايات المتحدة الأمريكية، على ذلك يضغط كثيرا على دونالد ترامب ويعيده إلى مذكرة التفاهم.
1: نعم، شكرا لك. إذن من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. مشاهدينا، شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن الولايات المتحدة رغم خلافاتها مع روسيا يجب أن تكون قادرة على مواصلة التحدث مع موسكو. وقال روبيو إن واشنطن تختلف مع موسكو بشأن طهران، لكنها ماضية في إجراءاتها لتشديد الحصار ولم تسمح لأي طرف بعرقلته. وأضاف روبيو أنه يتوقع من جميع الدول عدم مساعدة إيران على توليد طرق بديلة للحصول على إيرادات.

0: إذا مشاهدينا الآن ينضم إلينا من واشنطن السيد ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. أهلا بك سيد ويتس معنا في هذه النشرة. ترامب كما تابعنا أبقى خيار القوة مفتوحا أمام إيران، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم جديد عليها إذا ما اقتضت الضرورة. والسؤال هنا، ما الذي سيحدد هذه الضرورة؟
1: أعتقد بأنه بانتظار
0: سيد ويتس. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد ريتشارد ويتس، سنحاول العودة إليه في سياق هذه النشرة. إذا مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية يستهدف تجمعات ميليشيات الحوثي في عدة جبهات. ولدينا أيضا كاميرا العربية ترصد أوضاع المدارس التي دمرتها إسرائيل في جنوب لبنان.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد بأكثر من 10%، إذ بلغ سعر صرف الريال الإيراني 2,000,000 مقابل الدولار، وذلك وسط تجدد الضربات العسكرية. وخسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها منذ فبراير الماضي مع بدء الحرب مع أمريكا وإسرائيل.
10: في أكبر بوابات إيران التجارية لم تعد الرافعات المتوقفة مجرد شاهد على تراجع حركة الملاحة، بل على أزمة تنتقل من أرصفة الميناء مباشرة إلى موائد عماله. ميناء رجائي يقع في محافظة

0: روزغان على بعد نحو 20 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، بالقرب من المدخل الشمالي لمضيق هرمز. في فترات نشاطه كان يستحوذ وفق وكالة إلنا العمالية على أكثر من 60% من التجارة الخارجية وعبور البضائع في إيران، لكن الحصار الأمريكي واضطراب الملاحة بعد الحرب أصاب هذا الشريان التجاري بشلل واسع، فتوقفت أعمال شركات التخليص والمقاولات وغابت السفن عن أجزاء من الميناء، ليتحول آلاف العمال إلى الحلقة الأولى في دفع كلفة الأزمة. شهادات جمعتها إلنا ترسم صورة قاتمة: عمال أجبروا على البقاء في منازلهم منذ 4 أشهر بلا أجور طوال هذه المدة، وشركات لم تفصلهم رسمية ولم تمنحهم الوثائق المطلوبة للحصول على إعانات البطالة، والبعض المحظوظ منهم تقاضى 70% فقط من أجور العام الماضي. حسب شهادة عامل أمضى 15 عاما في الميناء، صرح نحو ثلث العمال خلال الأشهر الأخيرة، وهي نسبة لم تدعمها إدارة الميناء ببيانات رسمية. أما من يحتفظ بوظائفهم فيتقاضى بعضهم نحو 20 مليون تومان شهرية، ومراتب يقول العمال إنه لا يكفي حتى لاستئجار منزل متواضع في أطراف بندر عباس. أما خلف أسوار الميناء فيعمل آخرون لنحو 14 ساعة يوميا تحت حرارة قاسية، بعضهم بلا عقود أو تأمين أو معدات حماية كافية. هكذا لم يعد تعطل السفن أزمة تجارة فحسب، ففي أهم بوابات الاقتصاد الإيراني يبدأ أثر الحصار من الحاويات المتوقفة، وينتهي عند راتب مفقود وطفل مهدد بمغادرة المدرسة ومائدة لم يعد أصحابها قادرين على تأمين القوت اليومي.
1: ويعود إلينا مشاهدينا من واشنطن ضيفنا السيد ريتشارد ويتس. سيد ويتس، كنت قد بدأت الإجابة على سؤالي حول ما هي الضرورات التي تحدد عودة التصعيد الأمريكي الإيراني مرة أخرى. هل نتحدث هنا عن استئناف إيراني بناء قدراتها العسكرية، أم نتحدث عن رد عسكري إيراني جديد على واشنطن؟
2: أعتقد أن التركيز الحالي على القدرات الإيرانية وعدم تمكينها من التدخل في الشحن البحري عبر مضيق هرمز. شاهدنا الموجة الأخيرة من الهجمات تركز على القدرات الإيرانية الجديدة والتي طوروها في الشهر الماضي لاستعادة قدرتهم على مراقبة واستهداف السفن التجارية، خاصة تلك التي تمر بالقرب من عمان وليس عبر المسارات الإيرانية. القيادة المركزية الآن هاجمت العديد من هذه الرادارات ومنظومات الاتصال ومنصات إطلاق القوارب الصغيرة ومنصات إطلاق المسيرات، فيبدو بأن هذا هو التركيز الأولي للموجة الأخيرة من الهجمات. والأمل على ما يبدو هو أنه بعد هذه الهجمات سيكون من الأسهل على السفن التجارية للمرور عبر المضيق من دون أي تحرش إيراني. الأهداف الأخرى التي ذكرتها مهمة، ولكنها لا يبدو ضمن التركيز الحالي.
1: ولكن سيد ويتس، إذا كانت إيران قادرة على الرد بعد كل موجة ضربات أمريكية، وأمريكا بالمقابل أيضا ترد بدورها على كل هجوم إيراني، فكيف يمكن كسر هذه الحلقة؟ يعني من الذي يملك مخرجا من كل هذا؟
2: في الحقيقة ما جرى هو أن أحد الطرفين توقف خلال تبادل الهجمات. يبدو أن هذا ما يحصل الآن، وأمريكا لا يبدو أنها سوف تستمر أو بهجماتها بعد هجمة إيران. هذا ما حصل في الجولات السابقة. يبدو بأن لا أحد من الطرفين مستعد بالانخراط في تبادلات مطولة، ولكن هذه التبادلات تحصل بين الحين والآخر. أقصد الهجمات إلى أن يتم التوصل إلى معادلة جديدة. ربما إيران ستقدم التنازلات بسبب الضغط الاقتصادي، وربما أي تغيير في سياسة

0: الأمريكية بعد الانتخابات، ولكن للوقت الراهن نحن في حالة من المعادلة المستقرة الحرجة.
1: ولكن الرئيس ترامب هدد يوم أمس بمحو إيران إذا ما ردت على هذه الضربات التي شنتها بلاده عليها، وطهران ردت بالفعل كما تبعنا، وبالتالي هل نحن الآن أمام اختبار مباشر لمدى مصداقية تهديدات الرئيس دونالد ترامب؟
0: كلا، أعتقد بأن رئيس ترامب كان لديه استعداد أكثر من رؤساء الأمريكيين الآخرين لتقديم المواعيد الزمنية النهائية أو تجاهلها بعد بضعة أيام، غالبا ما يقول بعد أسبوعين أو 10 أيام أو سأدمر الحضارة الإيرانية، ولكنه لم ينفذ أي من تهديداته هذه، وغالبا ما نفذت المواعيد النهائية. يبدو أنه يشرب الارتياح بقول شيء وفعل شيء آخر، وهذه بالتأكيد لها إيجابيات ولها سلبيات فيما يخص الدبلوماسية الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتس. أدان عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون التهديد الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد على أن الرئيس ترامب لن يتسامح مع الحوثيين في حال استهداف السفن الأمريكية أو مصالحها الاقتصادية.
2: Global commerce and a critical passage for energy and goods and an important part of the international maritime system. When terrorists like the Iranian-backed Houthis threaten this important waterway, they threaten American economic and national security interests. Thankfully, President Trump has made it clear that attacks on American personnel, American ships, and American economic interests will be met with major significant military consequences. The Houthis terrorist organization has made it clear that they're willing to use missiles, drones, and other weapons to attack commercial shipping and threaten American forces.
1: كما أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون عن قلق بالغ بشأن تصدير الحوثيين للإرهاب في العالم، قائلا إن الجماعة أنشأت شبكات بشرية بجميع أنحاء القرن الأفريقي وتتعاون مع حركة شباب الصومال.
2: Houthis are building human networks across the Horn of Africa. From recruiting African migrants to collaborating with Al-Shabaab in Somalia, the Houthis' growing collaboration to Al-Qaeda affiliates extends far beyond the Red Sea and the current conflict. I personally believe that one of the most disturbing things that's happening right now in the environment or the community of violent extremist organizations, VEOs, is the collaboration between the Houthis and Al-Shabaab and the potential to export that terror throughout the continent of Africa to other Al-Shabaab, other Al-Qaeda affiliates.
1: نشرت القوات الحكومية اليمنية مقاطع مصورة لاستهداف الطيران المسير تجمعات وعناصر الميليشيات الحوثي في عدة جبهات، نتابع.

0: في العراق مشاهدينا، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض نزع سلاح الفصائل، مؤكدا أن ما سيجري بعد 30 سبتمبر هي عملية لتنظيم أو احتواء السلاح. وأضاف المالكي أن الحشد سيبقى كما ستبقى الفصائل، مشيرا إلى أن النقاشات تتركز حاليا على التمييز بين السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف على حد تعبيره. وأشار المالكي إلى أن الفصائل لن تقبل بأن يكون عنوانها منزوعة السلاح، كما أكد أيضا أن تحالف الإطار التنسيقي الحاكم ليس لديه نية لوضع موعد محدد لحصر السلاح. وكان قاسم العرجي مشاهدينا المستشار الأمني لرئاسة الوزراء العراقي أكد للعربية تمسك الحكومة بقرار حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على ضرورة عدم ربط هذا الملف بموعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق المقرر في 30 سبتمبر الجاري.
1: لا يوجد أي تراجع، الحكومة ماضية

0: لكن عندما تداول قضية التفاوض، أمريكا وإيران وقعوا اتفاق ثم صار تناقضات وهنالك مشاعر لعودة التفاوض، بالتأكيد دائما المفاوضات تأخذ فترة من الزمن. لكن نحن في الداخل العراقي باعتبار كل العراقيين الكل متفاهمين هذه الفصائل كان لها دور، لا يوجد تراجع وإنما هنالك تفهم للواقع، ولا نريد أن يكون ربط 30/9 بعملية انسحاب تحالف بنزع سلاح أو حصر سلاح، وإنما العراقيون سيتفقون بالنتيجة النهائية السلاح سيكون تحت مظلة الدولة العراقية.
1: معنا من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي، أهلا بك سيد نبيل معنا في هذه النشرة. إذن عندما يقول المالكي إن الفصائل ستبقى وإن نزع سلاحها غير مطروح، في مقابل تأكيد رئيس الوزراء العراقي بأن الهدف حاليا هو حصر السلاح بيد الدولة، هل تمثل هذه التصريحات من المالكي تحديا مباشرا لسلطة الدولة ولرئيس الوزراء؟
2: شكرا جزيلا. لا أكيد هو متحدي باعتبار أن السيد نوري المالكي هو جزء مهم من الإطار التنسيقي، لا بل من يعني الأجزاء الفاعلين والمهمين في قضية الحوار الدائر الآن، وخصوصا نتكلم ثلاث شخصيات مهمة، السيد المالكي والسيد هادي العامري وكذلك السيد السوداني. هذه جهة، والجهة الثانية هي جهة حكومية يترأسها السيد الزيدي. لكن احنا فصلنا بهذه القضية بأنه 30/9 سوف لن يكون هو الموعد يعني خروج القوات ويعني تسليم او نزع او حصر السلاح، بقدر ما الموعد سيكون مفتوح بتفاهمات. السيد المالكي تطرق الى جزئية جدا مهمة، هو فند فرضية الصدام المحتمل حسب ما روج من البعض بأنه سيكون صدام وستكون هنالك إشكالية وسيرغم هؤلاء على نزع أسلحتهم. اليوم نتكلم بجزئية انا اعتقد هي جزئية مقبولة من قبل الفصائل، وهي عملية تنظيم هذا السلاح، عائديته كيف ستكون، الثقيله، نتكلم عن الاسلحه الثقيله والخفيفه والمتوسطه، هذه تحتاج الى حوار، تحتاج الى ليس فقط حوار بقدر ما اراده جديه من الجميع، واعتقد ان هذه الفتره القادمه
1: هل الاراده موجوده لكي تصل هذه يعني او يصل الفرقاء الى تفاهمات كما ذكرت في 30 سبتمبر؟ يعني بالفعل هناك من يرى ان هذا التاريخ هو سيكون يعني بمثابه اختبار حقيقي لهيبه الدوله، اختبار حقيقي ايضا لقدره الحكومه على تحويل تعهداتها الى واقع. فيعني ماذا لو مر هذا الموعد من دون تغيير يذكر او تغيير ملموس سيد نبيل؟
2: هو اكيد الموضوع ليس سهل، يعني الموضوع هو نتكلم عن مشروع كبير بحجم حصر السلاح او تنظيم السلاح، هذا يحتاج اكيد اولا اعطاء نوع من الضمانات لهذه الفصائل، كيف ستكون وما مصيرها، وهل انها يعني تطولها عقوبات امريكيه، هذا كله اكيد يعني تتكلم به الفصائل. بالتالي اكو قضيه كذلك اشر بها السيد المالكي وقبل السيد هادي العامري، بانه هذه الفصائل هي كانت جزء من قوه الدوله وثبات الدوله في 2014 وما تلاها من احداث واسترخصت الدماء، فكيف يمكن ان نضحي بهذه الفصائل ونتركها ويمكن أن تكون هنالك مآلات؟ احتواء الفصائل هي العملية القائمة. نعم كما ذكرت يعني أكيد ستكون هنالك حوارات وأكيد ستكون هنالك عقبات.
1: لكن عذر سيد نبيل، هو لا يتحدث عن احتواء الفصائل، يتحدث عن احتواء السلاح. يعني هو مالكي يرفض توصيف ما يحدث في 30 سبتمبر بنزع السلاح ويتحدث عن تنظيم أو احتواء السلاح. بداية ما الفرق عمليا يعني بين تنظيم السلاح أو نزع السلاح؟ ويعني هل يمكن الدولة بالفعل أن تحتكر قرار الحرب والسلم مع بقاء بعض الفصائل محتكرة لسلاحها أو محتفظة بسلاحها؟
2: لا، خلينا نفكك المفردة يعني نزع ومفردة التسليم ومفردة الحصر. نزع السلاح هذا ما مقبول، يعني الفصائل إنها منزوعة السلاح ستكون، وهذا ما تقبل الفصائل، ستكون هنالك إشكالية، ردود أفعال، استفزاز. بالتالي احنا تغيرنا من مفردة، هذه انتهت مفردة النزع، نتكلم عن حصر ونتكلم اليوم عن مفردة جديدة هو التنظيم، أو احتمال ستظهر مفردة جديدة بدأت تتداول تجميد هذه الفصائل لمدة سنة أو سنتين، وبالتالي ستكون جهة موثوقة تسلم، هذا كلام بحد الآن غير مطروح. وبالتالي احنا أمام يعني حوار، هذا الحوار يعني أكيد في الحوار تظهر هنالك أفكار، وبالتالي هذه الأفكار ستناقش.

0: احنا عندنا فتره يعني احنا ما محددين بمهله زمنيه وبالتالي نكون يمكن ان نذهب الى اشكال، ما دام هي الفتره مفتوحه فبالتالي اعتقد ان هنالك ستكون يعني نوع من التشبيك والموائمه ما بين الفصائل
1: يعني والاسلحه. تغيير هذه المصطلحات الا يخشى من ان يكون محاوله لهبوط الناعم او لتراجع الحكومه عن التزاماتها بحصر السلاح بيد الدوله باختصار لو سمحت سيد نبيل؟
0: لا لا لا، اعتقد ان اي رجوع، وتكلم يعني مستشار رئيس الوزراء بهذه القضيه وكذلك تكلم مستشار الامن القومي بان هذه القضيه قرار وليست خيار، لكن ليست بفرض القوه، بمعنى ان الدوله اليوم تحتاج الى احتواء ابنائها، هذا هؤلاء الذين قدموهم ستحتاجهم قواتنا الامنيه، جهاز مكافحه الارهاب احتمال، تحتاجهم باقي الصنوف الداخليه الدفاع، لكن الاليه احنا بدنا نتكلم، انا قبل ثلاثه او اربعه ايام تكلم السيد الزيدي بمفرده يقول الهدف تحقق، يعني بمعنى اننا الهدف تحقق بان الرسائل ايجابيه وصلت من الفصائل، لكن بشروط، وانت تتذكر 10 شروط اللي تكلمت فيها كتائب سيد الشهداء، وقبلها كانت شروط 4 أو 3 من كتائب حزب الله، لكن على ما يبدو ان الهدف تحقق بمعنى ان يوجد نوع من الحوار، لكن الاليه اعتقد يمكن ان تكون فيها
1: اهم الوقت. شكرا لك من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي، تحياتي. مع اقتراب بدء العام الدراسي تحاول وزارة التربية في لبنان تقديم الدعم اللازم لعودة طلاب القرى الجنوبية إلى المدارس، فيما كانت اليونيسف قد حذرت في تقرير مشترك مع الوزارة من عدم تمكن 100,000 طالب لبناني من العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: نحن الآن في برج قلاوي جنوبي لبنان أمام ما كان حتى الأمس مدرسة رسمية، الحرب الإسرائيلية حولتها إلى ركام ليضاف إلى مشهد دمار يهدد مستقبل مئات الطلاب. على مقربة من الركام رفعت غرف جاهزة لاستيعاب من عاد من تلامذات القرية، فوزارة التربية تتسابق مع الزمن لإيجاد حلول بديلة عن 17 مدرسة دمرت بشكل كامل. جالت وزيرة التربية ريما كرامي على مدارس في أقضية النبطي والصور وبنت جبيل للاطلاع على أوضاع القطاع التربوي هناك، خاصة أن اليونيسف كانت قد حذرت في تقرير لها من أن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة.
3: في عنا مدارس حتبقى مراكز إيواء، في عنا مدارس حيصير نصها مركز إيواء نصها مقاعد دراسية، وفي عنا مساحات تعليمية لنأمن التعليم لها العائلات اللي هي موجودة بمراكز الإيواء. كلنا أمل بأنه نحن نأمن مقعد دراسي حضوري لأكثر من 80-85% من طلابنا، وإذا بده يبقى عدد إذا ما أكثر، وإذا ممكن يبقى عنا عدد كتير محدود كمان عم نحكي مع الجهات المانحة لنشوف كيف فينا نوصل لهم عن بعد بنوعية من الخدمة متقدمة.
2: مدرسة فرون الرسمية حيث نقف هي واحدة من 340 مدرسة تعرضت لأضرار جزئية جراء الحرب الأخيرة. في هذه القرية التي كانت واحدة من 3 قرى تجريبية يتحضر التلامذة للعودة إلى المدارس، لكن العودة إلى المدارس جنوبا تبقى محفوفة بالمخاطر والعقبات.
4: مبسوطة لأنه رجعنا على ضياتنا وحقدر أرجع لحياتي القديمة. أنا ما بخاف من الموت وما بخاف من الأصوات، أنا بس خاف أفقد طفولتي وعيشها بشكل مش حلو. ما بحب حدا من ضياتي يشوفه عم يتشرح قدام عيوني، وبحب أعيش مثل ما أنا بحب. يعني ما بحب أهرب، ما بحب أترك بيتي أو ضياتي، ما بحب أكسر معاد صبر. كل شيء بتضيع راح، 3/4 مصريف اكلت كثير ضرب، وهيدي ضيعتي ضربت فيها وانا ما كنت صغيره، ما بتمنى ارجع اتخلى عنها.
2: تقع بعض المدارس بالقرب من مناطق تستهدف كل يوم، مما يعني ان العوده اليها لن تكون سهله، لكنها تبقى خيارا لا مفر منه. من صريفه غنوه يتيم العربيه.
1: نشرتنا مستمره مشاهدينا وفيها بعض الفاصل. رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه برفع حالة التأهب بالضفة الغربية وتجهيز فرقة إضافية للتدخل.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو

0: قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجديده؟
4: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
5: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
4: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
5: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
4: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
6: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تسيطر على 60% من قطاع غزة، مؤكدا استمرار العمليات بهدف نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.
8: أنا هنا داخل قطاع غزة ونحن نسيطر على هذه المنطقة وسنبقى على هذا الخط، نسيطر على 60% من القطاع وما زلنا ندافع عن مواقعنا لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس ألقينا القبض على رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس. نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا بنزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، لقد تحقق هذا الهدف إلى حد كبير وما زال هناك عمل يتعين إنجازه وسننجزه.
7: هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن نحو 70% من مساحة قطاع غزة باتت خالية، معتبرا أن الهجرة تمثل وفق رؤيته جزءا من الحل في القطاع، وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى غطاء أمريكي، كما ربط المضي فيها بعدم التزام حماس بنزع سلاحها.
8: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي التزامها بنزع سلاحها سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
7: أما في الضفة الغربية فوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير برفع حالة التأهب في الضفة وتجهيز فرقة إضافية للتدخل إذا اقتضى الأمر. وبحسب موقع والا الإسرائيلية ستكون في الضفة الغربية 3 ألوية عسكرية على الأقل من بينها لواء نحال. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن زامير يسعى لفرض السيطرة الأمنية بالضفة وتقليل الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 238 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات وفوق مياه البحر الأسود. من جهتها قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا إنها تنفذ بالتعاون مع السلطات الحكومية تدابير إضافية لضمان الاستخدام الآمن للمجاري الجوي. كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لضربات استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية في كييف وسومي، مشيرة إلى أن هذه المراكز تستخدم في تجميع وتصنيع المسيرات.

0: تصعيد روسي أوروبي جديد مشاهدين يأخذ منحنى آخر عند بوابة بل عبر بوابة ألمانيا بعد أن تطور إلى طرد متبادل للدبلوماسيين وتهديد مباشر بضرب برلين. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: مسيرات في السماء الألمانية، اتهامات تصل مباشرة إلى موسكو.

0: والدبلوماسيون يستدعون من العاصمتين. بين روسيا وألمانيا لم يعد التوتر سياسيا فقط. من مطار لايسينغ هالا بدأت أحدث حلقات التصعيد. برلين اتهمت روسيا رسميا بالوقوف وراء محاولة هجوم في الرابع من أغسطس بعد العثور على مسيرة محملة بالمتفجرات داخل المنطقة الأمنية للمطار. التحقيقات الألمانية خلصت إلى أن المنفذين عملوا نيابة عن أجهزة تابعة لدولة الروسية، ووصفت ما جرى بأنه جزء من نمط الحرب الهجينة الروسية. رد ألمانيا لم يتوقف عند الاتهام، إذ قررت إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي الثقافي في برلين، وطرد عدد من الدبلوماسيين وتشديد قيود دخول الروس، مع الدفع نحو عقوبات أوروبية إضافية وتضييق الخناق على أسطول الظل الروسي. موسكو في المقابل ردت دبلوماسيا بالمثل، استدعت القائمة بالأعمال الألمانية ووصفت الاتهامات بأنها مختلقة بالكامل. لكن الرد الأكثر حدة جاء من ديمتري ميدفيديف بتهديد ينقل المواجهة إلى مستوى مختلف، إذ أنه لوح بضربة مباشرة لمنشآتها العسكرية. ومع دخول الناتو والاتحاد الأوروبي على الخط، اتسعت المواجهة أبعد من برلين وموسكو. فبينما أعلن الناتو تضامنه مع ألمانيا، توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتحرك أكثر حدة ضد روسيا. وفي خضم هذه التطورات يظهر على الرادار تصعيد روسي أوروبي جديد تتقلص معه المسافة بين المواجهة غير المباشرة والتهديد المباشر.
1: معنا من كوبنهاغ المشاهدين الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سيد سامر معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل نحن أمام أزمة روسية ألمانية عابرة أم لا؟ نحن أمام تحول نوعي في مستوى التوتر والمواجهة بين موسكو وأوروبا من الصراع غير المباشر إلى مستوى أكثر خطورة.
2: مساء الخير. الجانب الروسي، الجانب الأوروبي منذ فترة طويلة كان يحذر من أن هناك هجمات روسية على البنى التحتية الأساسية في أوروبا، وهناك خوف من حرب هجينة تخوضها روسيا ظهرت معالمها منذ فترة طويلة عبر أمواج اللاجئين التي كانت تعبر عبر بيلاروسيا أو من روسيا باتجاه النرويج وفنلندا. الحديث أيضا عن المسيرات الروسية التي تحلق في سماء عدد من المطارات الأوروبية هو منذ أعوام يتم تداوله. هذه الأزمة اشتدت بشكل كبير بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والدعم الأوروبي غير المحدود لأوكرانيا في حربها أو في الحرب التي تخوضها مع روسيا، وتعويض أيضا النقص الحاصل بسبب إدارة ترامب وقطعها المساعدات على أوكرانيا. نحن أمام أزمة جديدة، نحن أمام صراع ربما ينتقل من صراع كان موجودا أيام الحرب الباردة إلى نزاع عسكري بين هذه الأطراف. طبعا ألمانيا ليست مرشحة من أجل ضربات، ولكن يمكن أن تقوم روسيا برد في الجناح الشرقي للناتو. الحديث يدور حول بلدان البلطيق السوفيتية السابقة، لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا، وربما هجمات ضد مولدوفا.
1: طيب سنأتي على موضوع الهجمات لو أسعفنا الوقت، لكن يعني روسيا نفت هذه الاتهامات الألمانية سيد سامر، ولكن إذا ثبتت صلة روسيا أجهزة روسية بهذه المحاولات التخريبية أو هجمات داخل ألمانيا، ما هو الهدف الاستراتيجي لموسكو من ذلك؟ هل هو ردع ألمانيا أو برلين عن دعم أوكرانيا أو اختبار مدى قدرة وحدود الرد الأوروبي؟
2: تماما، هما السببان معا. الجانب الأول، روسيا مستاءة بسبب الدعم الأوروبي لأوكرانيا، ولذلك هي تريد القول بأن الاستمرار بدعم أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى نقل ساحة المواجهة في داخل أوروبا. أولا الاستهداف لشحنات الأسلحة، ولكن يمكن أن يكون الاستهداف للبنى التحتية الأساسية، أيضا تحريض المواطنين في أوروبا على الذهاب نحو الضغط على حكوماتهم من أجل وقف هذا الدعم. هناك حرب هجينة تخوضها روسيا، هناك الكثير من التقارير حول أن هذا الدعم لأوكرانيا يتسبب في تراجع مستوى المعيشة في الجانب الأوروبي، أن العقوبات المفروضة على روسيا أيضا تضر بالجانب الأوروبي أكثر والمواطن الأوروبي أكثر من ما تضر بالاقتصاد الروسي. الجانب الآخر هو أيضا يتعلق بإمكانية تخويف وترهيب الجانب الأوروبي من تبعات هذا الدعم المتواصل بالنسبة لأوكرانيا. هذا طيب. سبب أساسي أعتقد لما تقوم به روسيا.
1: ولكن سيد سامر كنت أشرت إلى أن ألمانيا تستبعد أن تتعرض لضربات من موسكو، ولكن هناك يعني تهديد منسوب إلى ديمتري ميدفيديف باستهداف منشآت ألمانية مرتبطة بتوفير الدعم.

0: لأوكرانيا. هل ينبغي التعامل مع هذا الخطاب كأداة ضغط نفسي وسياسي أم أنه يعكس بالفعل يعني تحورا في سقف الخيارات التي باتت تناقشها موسكو حاليا باختصار لو سمحت؟
1: ديمتري ميدفيديف هو من الصقور الجدد ربما يصح الحديث بعدما كان ليبراليا في فترة رئاسته، اليوم تحول إلى أحد الصقور الذين يصرحون ويرفعون سقف التوقعات، ولكن لا أعتقد بأن القيادة الروسية تنظر بمواجهة حاليا مع الناتو. هي يمكن أن تلجأ لأساليب هجينة لتجنيد بعض العملاء الصغار في أوروبا من أجل القيام بعمليات هنا أو هناك، حريق أو غير ذلك، ولكن الذهاب نحو خيار الصراع المفتوح العسكري مع أوروبا ومع الناتو لا أعتقد أنه في عقل بوتين أو واضح في تفكير القيادة العسكرية الروسية.
0: شكرا لك من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. تحياتي سيد سامر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن جولة محادثات جديدة في فنزويلا بين الحكومة المؤقتة والمعارضة في غضون 10 أيام. الوزير الأمريكي رجح حدوث انتقال سياسي سلس في فنزويلا بدعم أمريكي للمرحلة المقبلة، كما أشاد بمزايا الاتفاق النفطي المبرم مع كاراكاس. كما وقعت كاراكاس مشاهدين أو فنزويلا اتفاقيات مع شركتي شفرون الأمريكية وإيني الإيطالية لتعزيز تطوير حقول النفط في البلاد. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تمثل استثمارات ضخمة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة لإطلاق مسيرة السلام والفرص والازدهار في فنزويلا. نهاية النشرة مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة، والقيادة المركزية تؤكد أن الحصار صارم. وسط تجدد الضربات الأمريكية، العملة الإيرانية تواصل الانهيار، أكثر من 1,000,000 ريال إيراني مقابل كل دولار. رغم تعهد الحكومة بحصر السلاح، نوري المالكي يرفض نزع سلاح الفصائل ويؤكد بقائها بعد 30 سبتمبر. روسيا تستهدف مركز اللوجستية لتخزين مكونات المسيرات في كييف، وتسقط أكثر من 200 مسيرة خلال 24 ساعة. شركات أمريكية وإيطالية توقع اتفاقيات لتعزيز تطوير حقول النفط في فنزويلا. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
0: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: hit him hard last night, very hard.
1: ترامب يتوعد بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة، والقيادة المركزية تؤكد أن الحصار صارم. تقرير حصلت عليه العربية الإنجليزية، الوكالة الذرية تؤكد وجود فجوات في عمليات التحقق من وضع أنشطة إيران النووية. رغم تعهد الحكومة بحصر السلاح، نوري المالكي يرفض نزع سلاح الفصائل ويؤكد بقائها بعد 30 سبتمبر. روسيا تستهدف مركز اللوجستية لتخزين مكونات المسيرات في كييف، وتسقط أكثر من 200 مسيرة خلال 24 ساعة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. البداية من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث توعد بشن هجوم آخر ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مؤكدا أن طهران لم تعد تمتلك أجهزة رادار لكشف السفن في مضيق هرمز.
1: We hit them hard last night, very hard. They gave a little love tap, but we hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz. Some defensive, some offensive. They were trying to see the ships because they can't see the ships. You know, we're taking out a lot of ships. They can't see it because they have no radar because we blew it up. And we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night. And we're prepared to do another one anytime we want.
0: الرئيس الأمريكي أضاف أن الجيش الأمريكي يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا تدمير صواريخ كانت تحاول إيران استخدامها لزرع الألغام في المضيق.
1: We've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are for the most part doing it without trouble. Every once in a while they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait.
0: ترامب أشار إلى أن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي لولا تدخله لتدميره، وأضاف في بودكاست داني باتريك أضاف أنه لا يشك في أن إيران كانت تستخدم السلاح النووي حاليا إذا امتلكته، لأن من يقودها مجانين بحسب تعبيره.
2: If we didn't do it, Iran would have right now, on having to do with Iran, a nuclear weapon. If we didn't send in the B-2 bombers a year ago to blow up their nuclear capacity, you know, they were 2 weeks away from having a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would be gone, the Middle East would be gone, and they would be hitting cities in the United States, absolutely, because they're crazy. Because you want to see a problem, let them have a nuclear weapon, you'll have half the world destroyed. They are sick, and we can't let that happen.
0: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة رغم خلافاتها مع روسيا يجب أن تكون قادرة على مواصلة التحدث مع موسكو، وقال روبيو إن واشنطن تختلف مع موسكو بشأن طهران لكنها ماضية في إجراءاتها لتشديد الحصار ولن تسمح لأي طرف بعرقلته. وأضاف روبيو أنه يتوقع من جميع الدول عدم مساعدة إيران على توليد طرق بديلة للحصول على إيرادات. أشارت

0: إذا مشاهدينا مصادر لرويترز لأن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثونه على خفض التصعيد مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن البيت الأبيض لا يستبعد تصعيد العمل العسكري ضد إيران بعد انتهاء الانتخابات. كما أضافت مصادر رويترز أن إدارة ترامب تركز حاليا على الضغط الاقتصادي ضد طهران إضافة لسيطرة على مضيق هرمز. من جهته قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن أحدث موجة من الضربات ضد إيران لن تستمر طويلا. وكرر حديثه عن أن الانتخابات المقبلة ليست عاملا مؤثرا في استراتيجيته المتعلقة بإيران، وأضاف أن حزبه وليس هو من سيخوض الانتخابات ويدرك حقيقة أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بحسب تقرير سري للوكالة الذرية موجه للمجلس أو لمجلس المحافظين حصلت عليه العربية الإنجليزي، هناك فجوات كبيرة في عمليات التحقق والتفتيش والمعرفة المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي والأنشطة المرتبطة باليورانيوم في إيران. كما أشارت الوكالة إلى أنها لا تملك أي معلومات حالية حول تنفيذ إيران لأي من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم قدرتها على إجراء أي عملية تحقق ميدانية في أي منشأة نووية إيرانية معلنة منذ أواخر فبراير باستثناء منشأة بوشهر في يونيو، فيما تجهل الوكالة الوضع الدقيق لحالة محطة أصفهان لتخصيب الوقود. أدان عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون التهديد الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد على أن الرئيس ترامب لن يتسامح مع الحوثيين في حال استهداف السفن الأمريكية أو مصالحها الاقتصادية.
1: Global commerce and a critical passage for energy and goods and an important part of the international maritime system. When terrorists like the Iranian-backed Houthis threaten this important waterway, they threaten American economic and national security interests. Thankfully, President Trump has made it clear that attacks on American personnel, American ships, and American economic interests will be met with major significant military consequences. The Houthis terrorist organization has made it clear that they're willing to use missiles, drones, and other weapons to attack commercial shipping and threaten American forces.
0: كما أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون عن قلق بالغ بشأن تصدير الحوثيين للإرهاب في العالم، قائلا إن الجماعة أنشأت شبكات بشرية في جميع أنحاء القرن الأفريقي وتتعاون مع حركة شباب الصومال.
1: Houthis are building human networks across the Horn of Africa. From recruiting African migrants to collaborating with Al-Shabaab in Somalia, the Houthis' growing collaboration to Al-Qaeda affiliates extends far beyond the Red Sea and the current conflict. I personally believe that one of the most disturbing things that's happening right now in the environment or the community of violent extremist organizations, VEOs, is the collaboration between the Houthis and Al-Shabaab and the potential to export that terror throughout the continent of Africa to other Al-Shabaab, other Al-Qaeda affiliates.
0: نشرت القوات الحكومية اليمنية مقاطع مصورة لاستهداف الطيران المسير تجمعات وعناصر لميليشيات الحوثي في عدة جبهات. نتابع.

في العراق مشاهدينا، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض نزع سلاح الفصائل، مؤكدا أن ما سيجري بعد 30 سبتمبر هي عملية لتنظيم أو احتواء السلاح. وأضاف المالكي أن الحشد سيبقى كما ستبقى الفصائل، مشيرا إلى أن النقاشات تتركز حاليا على التمييز بين السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف على حد تعبيره. وأشار المالكي إلى أن الفصائل لن تقبل بأن يكون عنوانها منزوعة السلاح، كما أكد أيضا أن تحالف الإطار التنسيقي الحاكم ليس لديه

هنية لوضع موعد محدد لحصر السلاح. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تسيطر على 60% من قطاع غزة، مؤكدا استمرار

0: على رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس. نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا بنزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل. لقد تحقق هذا الهدف إلى حد كبير، وما زال هناك عمل يتعين إنجازه وسننجزه.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي من جهته إسرائيل كاتس إن نحو 70% من مساحة قطاع غزة باتت خالية، معتبرا أن الهجرة تمثل وفق رؤيته جزءا من الحل في القطاع، وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى غطاء أمريكي، كما ربط المضي فيها بعدم التزام حماس بنزع سلاحها.
0: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة، دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي التزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
1: أما في الضفة الغربية، فوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزامير برفع حالة التأهب في الضفة وتجهيز فرقة إضافية للتدخل إذا اقتضى الأمر. وبحسب والله الإسرائيلية ستكون في الضفة الغربية 3 ألوية عسكرية على الأقل، من بينها لواء النحال. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن زامير يسعى لفرض السيطرة الأمنية بالضفة وتقليل الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 238 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات وفوق مياه البحر الأسود. من جهتها قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا إنها تنفذ بالتعاون مع السلطات الحكومية تدابير إضافية لضمان الاستخدام الآمن للمجال الجوي. كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لضربات استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية في كييف وسومي، مشيرة إلى أن هذه المراكز تستخدم في تجميع وتصنيع المسيرات.

0: تصعيد روسي أوروبي جديد يأخذ منحنى آخر عبر بوابة ألمانيا بعد أن تطور إلى طرد متبادل للدبلوماسيين وتهديد مباشر بضرب برلين. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: مسيرات في السماء الألمانية، اتهامات تصل مباشرة إلى موسكو، والدبلوماسيون يستدعون من العاصمتين. بين روسيا وألمانيا لم يعد التوتر سياسيا فقط. من مطار لايسينغ هالا بدأت أحدث حلقات التصعيد. برلين اتهمت روسيا رسميا بالوقوف وراء محاولة هجوم في الرابع من أغسطس بعد العثور على مسيرة محملة بالمتفجرات داخل المنطقة الأمنية للمطار. التحقيقات الألمانية خلصت إلى أن المنفذين عملوا نيابة عن أجهزة تابعة للدولة الروسية، ووصفت ما جرى بأنه جزء من نمط الحرب الهجينة الروسية. رد ألمانيا لم يتوقف عند الاتهام، إذ قررت إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي الثقافي في برلين، وطرد عدد من الدبلوماسيين وتشديد قيود دخول الروس، مع الدفع نحو عقوبات أوروبية إضافية وتضييق الخناق على أسطول الظل الروسي. موسكو في المقابل ردت دبلوماسيا بالمثل، استدعت القائمة بالأعمال الألمانية ووصفت الاتهامات بأنها مختلقة بالكامل. لكن الرد الأكثر حدة جاء من ديمتري ميدفيديف بتهديد ينقل المواجهة إلى مستوى مختلف، إذ أنه لوح بضربة مباشرة لمنشآتها العسكرية. ومع دخول الناتو والاتحاد الأوروبي على الخط، اتسعت المواجهة أبعد من برلين وموسكو. فبينما أعلن الناتو تضامنه مع ألمانيا، توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتحرك أكثر حدة ضد روسيا. وفي خضم هذه التطورات يظهر على الرادار تصعيد روسي أوروبي جديد تتقلص معه

0: المسافة بين المواجهة غير المباشرة والتهديد المباشر.
1: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن جولة محادثات جديدة في فنزويلا بين الحكومة المؤقتة والمعارضة في غضون 10 أيام. الوزير الأمريكي رجح حدوث انتقال سياسي سلس في فنزويلا بدعم أمريكي للمرحلة المقبلة، كما أشاد بمزايا الاتفاق النفطي المبرم مع كاراكاس. هذا ووقعت فنزويلا اتفاقيات مع شركتي شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية لتعزيز تطوير حقول النفط في البلاد. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تمثل استثمارات ضخمة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة لإطلاق مسيرة السلام والفرص والازدهار في فنزويلا. هذا وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الصين لن تكون لها مطالبات في الإيرادات الناتجة عن التوسع الجديد في إنتاج النفط الفنزويلي. جاء ذلك تزامنا مع توقيع أكثر من 12 اتفاقية بل 12 اتفاقية مع شركات الطاقة أبرزها شيفرون لتطوير حقول نفطية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي ودعم أسواق الطاقة العالمية. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3000 حالة وفاة بفيروس إيبولا من بين 6000 إصابة مؤكدة منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو. وحذرت السلطات الصحية من أن الفيروس ينتشر بوتيرة غير مسبوقة تتجاوز القدرة على تعقبه واحتوائه، وصفة التفشي بأنه الأسرع نموا على الإطلاق. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: ضمن مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، تأهل نادي أودينيزي إلى دور 16 بعد فوزه على نظيره فينيسيا بهدفين لواحد. يلتقي ريال سوسيداد مع ضيفه سالتا فيغو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، يحل نادي ليل ضيفا على تولوز ويحتل ليل المركز الثالث في الترتيب. تبدأ اليوم الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، الدرعية يلاقي ضيفه القادسية في ملعب الأول بارك، ويلعب اليوم أمام ضيفه الخليج في هذه الجولة من الدوري السعودي. حصيلة اليوم وصلت إلى 6 نقاط مقابل 3 نقاط للخليج. يلتقي الأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم. تنطلق اليوم النسخة 74 من مسابقة الدوري الأردني لكرة القدم بمشاركة 10 أندية وبنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة، والقيادة المركزية تؤكد أن الحصار صارم. تقرير حصلت عليه العربية الإنجليزي، الوكالة الذرية تؤكد وجود فجوات في عمليات التحقق من وضع أنشطة إيران النووية. رغم تعهد الحكومة بحصر السلاح، نوري المالكي يرفض نزع سلاح الفصائل ويؤكد بقائها بعد 30 سبتمبر. روسيا تستهدف مركز اللوجستية لتخزين مكونات المسيرة في كييف وتسقط أكثر من 200 مسيرة خلال 24 ساعة. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنة الإسلام
0: أو علمنة الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني

0: صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
8: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. أرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
7: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
8: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
7: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
9: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great promise.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
19: We follow the money, the markets, and the momentum.
20: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
21: Driving Saudi Arabia forward.
22: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
23: The ultimate global stage.
24: Lebanon should not be attacked.
25: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
26: Where the architects of power, economics, and politics
27: are stop the war in Ukraine.
28: Break their silence.
29: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.

0: أفلا يعقلون؟ برنامج نابع من سؤال مفاده: هل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة الجديدة في برنامج أفلا يعقلون. موضوعنا في هذه الحلقة هو دور الدين والقيم الدينية في زماننا. القيم الدينية، هل هي قيم دينية؟ الصدق والمحبة والحب والأمانة والولاء والبراء والإيمان وإلى آخر هذه القيم النبيلة التي سطرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح عنه، هل هي قيم دينية فعلا أم هي قيم إنسانية بغض النظر عن الدين؟ إذا كانت هذه القيم قيم دينية فلما لا نراها متحققة على أرض الواقع؟ هل المشكلة في الخطاب الديني أم في بعض الفقهاء القدامى أم في الشباب أنفسهم وفي الناس الذين يعيشون في هذا الزمان؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنرتنا في هذا الحلقة برنامج أفلا يعقلون.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. دعني أبدأ الحوار هذاك دكتور من مرصدك الخاص كواحد من علماء العلوم الإسلامية، وبصراحة هل أنت راض عن مستوى التدين في الأمة الإسلامية الآن؟
1: والله هو المشكلة في تحميل الدين التدين، يعني تقييم الدين على أساس التدين. إن كان هناك مثلا متدينون فإذا الدين جيد ولا بأس به. الدين هو الحكم على التدين وليس التدين حكما على الدين.
0: جميل.
1: من التدين ممكن أن يكون جزئيا أو إلى حد كبير نموذجيا مثاليا. المثال الكامل
0: يعني تدين
1: مش
0: تدين.
1: مشكلة مش أمر واقع.
0: لا.
1: هو مشكلة بالنسبة لبقية الناس، لكن هو ليس أمر واقع. يعني عندما يكلف الدين الناس بالأحكام والقيم دائما يعطي التفاوت، ينظر للتفاوت الحاصل بين الناس في عملية الالتزام الديني، وليس هناك شخصية إسلامية كما يأتي به الفكر الإسلامي المعاصر، شخصية إسلامية كاملة هكذا ونحن نبحث عنها فربما لا نجدها فنتهم الدين بأنه يقدم شيئا لا يمكن تطبيقه، وهذا ليس صحيحا.
0: إذن حضرتك
1: الإنسان فيه النقص، عذرا.
0: نعم.
1: الإنسان فيه النقص، والنقص في جانب القدرة، جانب الهوى
0: طيب خلينا نسأل سؤال، هل الدين موجود أم مفقود؟ والذي نعيشه الآن هو تدين شكلي فقط؟
1: نعم، أنا أرجع على كلمة الدين. يعني الدين هو إذا نظرت إلى الدين من حيث إنه المصدر لعملية التدين وهو المكيف لها، فالدين يعود في أصله إلى النبوة والرسالة والوحي والتنزيل والكتاب والأوامر الإلهية.
0: تمام.
1: لكن الدين خاطب الإنسان عموما، والإنسان متفاوت.
0: صحيح.
1: ناس متفاوتة في القدرات، في الاهتمامات، في الأفعال، في السلوك، في درجة التزامها بالقيم، في العدل، في الظلم، في الصدق، في الكذب، في الأمانة، في الخيانة، في كل هذه الأمور.
0: طيب طالما سعادتك
1: الدين له عدة أدوار.
0: طيب خلينا، طالما فضلتك أن ذكرت القيم الدينية هذه وبدأتها بالعدل، الله سبحانه وتعالى حسنا على العدل في القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل كقيمة دينية، هل ترى موجود الآن في زماننا على كافة المستويات ومختلف الأصعدة؟
1: أنا سأذكر آية أخرى متعلقة بالعدل.
0: تفضل.
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فربط العدل بالأمانة. فإذا أعطيت الأمانة لأهلها حصل العدل.
0: ما مفهوم الأمانة؟
1: ولذلك في هذه النقطة ينبغي أن نرجع إلى المقوم الأساسي لمفهوم العدل، وهو الأمانة وإعطاء الأهلية بالنسبة للذين يقومون بمسائل الأمانة، وهنا يحصل عدل. العدل في مفهومه إعطاء من يستحق حقه، عدم منع من يستحق حقه، إعطاء من لا يستحق حقا لغيره وليس له.
0: نعم.
1: هذه كلها قد تسبب الظلم مثلا.
0: صحيح.

0: زيك مفهوم أوه. العدل له تفاصيله.
1: مفهوم الأمانة ماذا؟ هي مسألة المناصب أو الأعمال مثلا أم
0: مسألة
1: أن يضع أحدهم أمانة؟
0: الأمانة مسؤولية
1: فقط.
0: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها وحملها الإنسان ووضع الجانب الأساسي.
1: إذا ضيعت الأمانة، هذا ما يقصده الرسول، إذا ضيعت الأمانة
0: فانتظر الساعة.
1: هذا
0: قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: ليس الأمانة بالمفهوم البسيط الذي نفهمه،
0: هذا جزء منها، هذا نوع الأمانة أنه أعطاه أمانة وكذا.
1: حضرتك من مرصدك الخاص ترى أن الأمانة في محلها الآن أم ليست في محلها؟
0: في ثغرات كثيرة الحقيقة لعدة أسباب ضمن مسارات بناء التاريخ المعاصر والتحولات التي ربما حصلت، حصل بعضها مقصودا وبعضها عفويا واعتباطيا، ولم يعني هناك مسارات كثيرة مرت فيها هذه القرون الأخيرة
1: قرنين. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الدين لإصلاح أمور الناس وسياسة الناس بالدين، وبالتالي المتبادر للذهن
0: يؤدي في الإصلاح عدة أمور.
1: طيب لا ثانية واحدة، سأتحدث السؤال فضلك الله، ولكن من المتبادر للذهن مثلا أن الدين يمنع الانحراف ويمنع الفساد، لكن الآن في زمن فيه انحراف وفيه فساد.
0: الدين ينهى عن الفساد الذي يمنع موضوع آخر، الذي يمنع، هناك سلطة تنفذ هذا.
1: يعني الدين لا يمنع، الدين ينهى.
0: الدين ينهى، في فرق بين الدين
1: من الذي يمنع؟
0: يمارس المنع والدين ينهى، يعني ينهى يمنعهم تشريعا، لكن التشريع يحتاج إلى تنفيذ، إلى قوة، إلى سلطة، إلى ربما إلى قيمة معينة يلتزم بها المجتمع، إلى عرف.
1: يعني الدين يمنع وولي الأمر أو السلطان،
0: ما بس الولي الأمر
1: أو الدين،
0: عندك عدة أمور.
1: الدين ينهى وولي السلطان يمنع،
0: لا هناك التزام وهناك إلزام. في الالتزام يقوم الالتزام على التقوى الداخلية، النابع الداخلي.
1: نعم.
0: مثل ما أنت بتحدث عن المواطنية، المواطن إذا ينبغي أن يكون مواطنا من ذاته، هو الذي يطبق هذه القوانين ربما بحكم مواطنيته، لكن الذي لا يطبق ذلك ماذا نفعل به؟
1: ماذا؟
0: هناك سلطة.
1: ذلك
0: عندما نتحدث عن السلطة،
1: يعني
0: ليس عن دائرة يعني الاستثناء في
1: ليس ذلك. الخلل في مسألة تعليم الدين، ولكن الخلل في فهم قواعد الدين وتطبيقها على أرض الواقع.
0: أيوة. في طيب. لأنه هناك لنقل الضمانات الالتزام الديني. ضمانات، هذه الضمانات أقول له أنت ينبغي أن تخاف الله. طيب وإذا لم يخاف الله؟
1: هذا السؤال.
0: أعمل إيه؟
1: ولي الأمر يردعه. سؤال لحضرتك ونتلقى الإجابة بعد الفاصل. إذا كنت تعيب على المصطلحات الليبرالية وتربطها بالدين وتخير،
0: لا أعيب على المصطلحات الليبرالية، أقول هي ضمن منظومات
1: وتخير. يعني
0: صحيح.
1: السؤال، هل الخطاب، لكن الإجابة بعد الفاصل، هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟ لكن بعد هذا الفاصل.
0: تمام.
1: فاصل ونواصل ونبعد.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت.

الواحدة والربع على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بالجامعة المقاصد وجامعة طرابلس. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله. قبل الفاصل يعني طرحت سؤالا مفاده، هل الخطاب الديني منعزل عن الواقع المعاش بما فيه بعض المصطلحات الليبرالية والعلمانية حتى والإسلامية، أم تراه متماهيا مع هذه المصطلحات؟
1: المواقف كانت مختلفة في القرون القرنين الأخيرين.
0: نعم.
1: هل نقف موقف المواجهة معها اعتبار أنها خارجة عن معتقد الإسلام وتشريعاته ومقاصده، أم نكيف الإسلام معها، أم نكيفها إسلاميا؟ يعني بين أسلمتها كما يقولون، أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
0: أو علمنت الإسلام
1: أو علمنت الإسلام في المقابل،
0: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا. ولذلك كان المسألة موضع أخذ ورد، ووجد فيها عدة تيارات، أبرزها ثلاثة تيارات: تيار يسمونه ليبرالي إصلاحي، وتيار راديكالي مخالف يرفضها بالكلية، وتيار يحاول أن يوازن وينتقي انتقائي من هنا ومن هنا، لكن الميزان والمعيار في ذلك غير واضح.
0: نعم. طيب، من المفاهيم الإنسانية أو الإسلامية التي قررها الإسلام مثلا الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام، نص الله تبارك وتعالى على ذلك في غير ما آية من القرآن الكريم عن حقوق الإنسان، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن مفهوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هل تراه متماهيا ومتماشيا مع المفهوم الإسلامي أم في ضوابط وافتراقات؟
1: إعادة النظر في مفهوم الحق. أقول المشكلة فيها مشكلة المصطلحات. مفهوم الحق ومفهوم الإنسان يختلف. في الحضارة الغربية الإنسان لا ينظرون إلى ثنائية في الإنسان، ينظرون إلى الإنسان من حيث أحاديته.
0: نعم.
1: إما أن تكون هذه الأحادية في دائرة الليبرالية والفردانية، يعني ينظرون للإنسان على أنه فرد له حقوق.
0: تمام. وفي الإسلام؟
1: أما في الإسلام ينظر إليه لأنه إنسان له حقوق. هناك فرق. وهذا الإنسان موقعه بالنسبة للتشريع هو موقع الإنسان بالنسبة لخالقه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حساب ومسؤولية والدين محاسبة، وإياك نعبد وإياك نستعين. يعني يأتي التشريع في الوسط بعد تحديد موقع هذا الإنسان من الوجود، من فلسفة الوجود كلها.
0: من التشريع.
1: أما في الفكر الغربي لا، الإنسان قد في الغالب في الثقافة المنتشرة أن الإنسان يرجع تطوريا إلى كائن أدنى وإلى مفهوم الطبيعة، فتأتي المفاهيم مختلفة في المنظومة الأخرى.
0: تقصد نظرية التطور عند داروين مثلا؟
1: بالطبع. نعم.
0: الإنسان أصله قرد. طيب، من المفاهيم
1: أصل أنواع كلها يرجع إلى أصل الحياة، يرجع إليها الإنسان بنظام تطوري في الطبيعة.
0: اختلاف المصطلح بين الاتجاه الليبرالي والعلماني كحقوق الإنسان جعلهم يأخذون موقفا من الحدود في الإسلام بشكل عام، يقولون الحدود ضد حقوق الإنسان
1: كله. هو الحدود للاستثناء. طيب، في تنظيم الاقتصاد والاجتماع والمعاملات والأمن والسلم وكل هذه الجوانب، طيب لما لا ننظر إلى الجانب الاستثنائي ونحاكم الشريعة على الجانب الاستثنائي، ولا نحاكمه ولا نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو أصول التشريع العامة بالنسبة لكل بشر.
0: نعم.
1: طب الله سبحانه وتعالى، هي القضية قضية المرتد ولا قضية المؤمن؟
0: قضية ماذا؟
1: المرتد ولا المؤمن؟ هي قضية المؤمن أولا قبل المرتد.
0: قبل المرتد.
1: لا ركن. هل له أن يختار الإيمان؟ هل نختار الإيمان أصلا؟ في عدة موضوعات أدخل في القضية من حيث إذا نظرنا إلى الإشكالية، منها إلى

0: إلى هذه الطريقة التي ننظر فيها إلى عدم إمكانية التطبيق الكامل.
1: نعم، إذن الفجوة ربما تكون بعيدة بين الاتجاهات الليبرالية والعلمانية وبين المفاهيم الإسلامية. ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة ليس عن المجتمع؟
0: الإسلام كدين لا يفصل.
1: الإسلام كدين ماذا؟
0: كدين لا يفصل، لأنه أرجع لأقول أنه هنا الإنسان هو الذي يقبل تشريعا ووحيا إلهيا، بينما في المنظومة الأخرى الإنسان يشرع للإنسان. هناك فرق هائل بين فجوة كبيرة بين المنظومة الليبرالية، الإنسان يحاكم الإنسان ويضع الحقوق وهو الذي يحاسب
1: تمام
0: مدنيا، وفي المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: طيب إيه
0: إذا كان الخلق والأمر
1: سبحانه وتعالى،
0: إذا كان له الخلق له الأمر
1: سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، لما نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا هي في نهاية المطاف أو في آخر القافلة كما يقال؟ ماذا صنع الدين للشعوب؟
0: هذا أظن فيه نوع ربما من المغالطة. السبب في ذلك أن المجتمعات الإسلامية المتدينة عاشت ظروفا منذ يعني أكثر 200 سنة من وقت نابليون ودخول نابليون إلى مصر، حصلت تغيرات ظروف، وأوروبا كانت تتقدم وتزدهر، وفي نفس الوقت قامت بثورات هائلة جدا. ثورة سياسية تجلت في فرنسا، وثورة فلسفية أدت إلى ثورة سياسية، وثورة علمية في بريطانيا
1: معروف تاريخنا،
0: ومتغيرات أتت المفاهيم الحرية والإخاء والمساواة والعدالة
1: وهذه القيم موجودة في الإسلام،
0: تضبط إيقاع ومسار التاريخ عندهم.
1: ما هي موجودة في الإسلام،
0: الإسلام
1: ثانية واحدة،
0: مفرق طرق
1: سليم ممتاز. من هذا المنطلق ومما ذكرته فضلتك وتفضلت به سابقا، أن الفرق بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الإسلامي أن الليبرالية أو حقوق الإنسان هي التي وضعت القوانين، أما في الإسلام هو الذي وضع القوانين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نرى أن
0: هو أعلم بكم
1: صحيح صحيح، ورغم أن الذي وضع القوانين كبشر للبشر هو الذي ساد العالم، مع أن الخالق سبحانه
0: وتعالى طبعا في العقد بمقتضى العقد الاجتماعي social contract.
1: هذا لا يعيب الإسلام ولا المسلمين في شيء؟
0: لا، هم تواضعوا على أن يحكموا على أن يكون هناك حكم. يعني عندما وضعوا نظرية الحرية احتاجوا لمفهوم العقد الاجتماعي، خاصة عند جون لوك مثلا أو جون جاك روسو قبله.
1: نعم
0: في الكونترا سوسيال وكذا. هم تواضعوا، يعني بقصد اتفقوا بعقد اجتماعي.
1: والمسلمون اتفقوا
0: على أن دقيقة.
1: تفضل.
0: بالإذن منكم.
1: تفضل.
0: هم اتفقوا على أن يتنازل مفهوم المواطنية، أن المواطن ضمن مجتمع عن جزء من الحرية أو عن الحرية، مقابل أنه لا يستطيع أن يحكم نفسه. يعني الشعب يحكم نفسه ديمقراطية، لكن الشعب لا يمارس حكم نفسه فيكون حاكما وحكما معا، مستحيل.
1: طب
0: ولذلك كان العقد الاجتماعي ليغطي هذه الثغرة في المفهوم الفلسفي.
1: طيب إذا كانت النظرية في العقد الاجتماعي
0: الإسلام أصلاً ليس عندنا هذه المشكلة أصلاً.
1: كان هذا سؤالي، إذا كان الشعب يحكم نفسه
0: كيف يحاكم هذا يحاكم مفاهيم الإسلام؟
1: الجهة منفضة تماماً،
0: مفكة.
1: مفكة تماماً. بالضبط. سيد الكريم، يعني يقال إن القيم الإنسانية التي نتكلم عنها، الصدق والعدل والحب والأمانة والوفاء والولاء والاتحاد والاعتصام والحب والتألف، كلها قيم إنسانية وليست قيم إسلامية فقط، لأن هذه القيم قبل الأديان، وبالتالي لا حاجة لنا في الدين، نحتاج إلى القيم الإنسانية فقط.
0: هنا في هذا الموضوع أولا لابد تحديد أمرين منفصلين.
1: نعم.
0: الأمر هو الإنسان نفسه قيمة، إذ أصبح مخاطبا من قبل الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان يا أيها الناس. تغيرت طبيعة الخطاب.
1: تمام.
0: فأصبح الخطاب مباشر، اقرأ، هناك آمر بالقراءة، هناك قراءة، هناك مقروء،
1: تمام،
0: وهناك مأمور بالقراءة.
1: نعم.
0: فالإنسان هو المخاطب، وزي ختمت النبوة بسبب ذلك.
1: هو في فرق بين إنسانية الإنسان في الإسلام،
0: أما مفهوم الإنسانية يعني تتحقق فيه هذا، يتحقق فيه معنى الإنسان. في مفهومه الإنسان.

0: أيوة. هل تحقق مفهوم الإنسان في الإنسانية في منظومة أخرى أم تحقق مفهوم الإنسان في منظومة إسلامية تشريعية؟ هنا الجانب الثاني الذي هو أن الإنسانية مفهوم فلسفي عام وهو في نفس الوقت مذهب الهيومانيزم، يعني هو فلسفة معينة لمجموعة من الفلاسفة المعينين في الغرب. ولذلك الإسلام نتحدث عن إنسانيته بمفهوم آخر عن المفهوم الفلسفي من حيث الأسس التي يبنى عليها مفهوم الإنسان هي فلسفة هذا الإنسان من هو، من حيث أنه فيه غيب، الإنسان فيه غيب في شهادة في جسد وفي روح، وهو بين الدنيا وبين الآخرة، وفي خالق له وهو مخلوق وهناك خالق. ولذلك الخطاب فيه مختلف في فلسفته أصلا. ثم التشريع يختلف، التشريع هنا للإنسان، بينما التشريع عندما نتحدث عن إنسانية في مفهوم مختلف في منظومة أخرى نتحدث عن الإنسانية كفرد له حقوق، فهناك فرق
1: وعليه
0: منظومة أنه هو فرد. فأتت الانديفيدجاليزم التي هي الفردانية بتحل محل مفهوم الإنسان
1: تمام في الإسلام.
0: أما في الإسلام لا.
1: من القيم التي قررها الإسلام الاتحاد والاعتصام والتوحد والتآلف، لكن نرى الآن تحزبات وفرق إسلامية وأحزاب وتكتلات وزعامات منفصلة وفرق، هذا المصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 70 فرقة. هل تقر حضرتك من مصادرك الخاص كواحد من علماء الشريعة الإسلامية هذه التحزبات والفرق وكله على صواب أم مدى تقييمه؟
0: لا يمكن أن تكون كلها على صواب، ولا يمكن أن تكون كلها على خطأ، أن تكون كلها على خطأ.
1: حضرتك توافق على المبدأ في حد ذاته؟
0: أنا أقول
1: وجود تحزبات وأحناف
0: لا هذا موضوع آخر، هذا يحتاج لوحده إلى، وربما كل موضوع من هذه الجلسة ربما يحتاج إلى لقاءات مختلفة وحلقات مختلفة ومقابلات مختلفة.
1: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم
0: الإسلام دين يقوم في مفهومه الجامع على الجمع وليس على التفريق؟ ولذلك عندما قال إن الذين فرقوا
1: دينهم وكانوا
0: لم يقل أمتهم
1: دينهم،
0: ولم يقل فرقوا الناس، وإنما قال فرقوا دينهم
1: وكانوا
0: شيعا. فكأنه يقول إن علة تفرقة، لأنه شيعا يعني بعضهم يكره بعض وبعضهم يحب بعض ويدافعون بعض ويعادون بعض ولا أبراء، لكن جعل ذلك مبنيا على تفريق الدين. ففتش عن تفريق الدين تجد تفريق الناس.
1: طب الكل كان يستند
0: تلقي الدين تلقي الدين هو يعني المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف تلقينا هذا الدين وكيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين ليكون هذا المجتمع آمنا حقيقا؟ المسلم أخو المسلم، هذا المفهوم
1: لا يظلمه ولا يظلمه
0: ولا يسلمه. هو قال كل مسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه. فالأمن في المجتمع الإسلامي مش من داخل خارج المجتمع الإسلامي. حقق الأمن في المجتمع قبل أن تحقق الأمن في المجتمعات الأخرى.
1: نعم تمام. هل الدين أفيون الشعوب كما يقول ماركس في الاتجاهات الليبرالية والعلمانية الحديثة؟
0: لا، هو نظر الدين هل ماركس يتحدث عن الدين بمفهومه العام الكلي أم يتحدث عن الدين في مفهوم الذي عرفه من الدين من حيث أنه هذا الدين التاريخي الموجود، سواء كان الدين الذي كان مع الأسطورة في اليونان والرومان والبابليين والحضارات القديمة، وبين الدين الذي هو دين الذي أتى من دين
1: الدين السماوي
0: الأديان التي تسمى أديانا سماوية. الفكرة، فكرة الدين بالنسبة له هي عائق أمام مسار الاقتصاد.
1: حضرتك يعني أنا لا يعنيني بالنسبة له، يعنيني بالنسبة لحضرتك. توافق على هذه المقولة؟
0: لا أصلا المقولة فاسدة، لأنها مبنية على فاسد، والمبني على فاسد فاسد.
1: تمام.
0: يعني مبنية على فهم للدين خاطئ. فكيف يعني ولذلك لا أقول أفيون الشعوب.
1: نعم. نقول الدين ماذا في كلمة واحدة؟ الدين ماذا؟
0: الدين باعث النهضة عند الشعوب.
1: شكرا دكتور على هذا اللقاء.
0: الله يحفظك. الله يبارك فيكم.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بجامعة المقاصد وجامعة طرابلس بلبنان. حتى ضمننا لقاء جديد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور. شكرا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
10: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أيوة. إن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
9: نسميه شرك.
10: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
9: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ

0: شرع الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
22: They're the architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
26: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.